0: D1 FM. D1 FM.
1: Didi,

0: 7 ليش نصيحة صباح النور صباح الورد والفل والياسمين. إن شاء الله نهاركم زين, إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد, تحية كبيرة ليكم, شكرا ليكم على اختياركم ديوان فام واختياركم راف ماج. متواصلين معاكم في حلقة جديدة, حلقة الأربعة. متواصل غيب رفيق بوشناق وجيهان السليني, إن شاء الله يرجعونا في القريب العاجل. عزي وجيهان بوفاة ماماتها ربي يرحمها, وإن شاء الله يا ربي تكون في الجنة. تحية كبيرة ليكم انتم اللي تسمعوا فينا وتتابعوا فينا على نوتخ شين يوتيوب ديوان فام. شكرا ليكم على تفاعلكم, صباح الخير وصباح النور والورد والسرور عليكم الناس الكل, وصباح الورد للكابيتان والحاج منصف بن سعيد.
1: ربي فضلكم, ربي يهنيكم, ربي يعطيكم الوقت الطيب. ان شاء الله كل صباح واحنا شيخين شايين. شوف أميمة, شقول كلمة صغيرة في الدخلة في الكرة القدم, كيبدأ عندك حارس ممتاز اسمه كورتوا, تسمع فيا, ما تخافش على الجمعية متاعك. ما نيش بنسيت ندخل, مش قولك ريال مدريد خاطر كلهم توي يتحسروا,
0: خلي العب مع المنتخب
1: بعدين شعوموا بحالكم كما تحبوا. أما نحب نقولك في أي جمعية, ناصر كان هذا السفاقس على كتافه هو وغيره, ترجي كان فيها الشكر الواعد للنادي الإفريقي عطوقة. تبدأ عندك حارس مرمى, تبدأ متهني على الذر, كي تبدأ في الكورة ظهرك متهني عليه, ما تخافش على النتيجة. إن شاء الله نهاركم زين, إن شاء الله نهاركم سعيد, إن شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: آمين يا ربي, إن شاء الله نهارك مبروك, محليها دخلتك خفيفة رشيقة وزيد معلومة مفيدة, وأنا أكفتني بمعلومة كروية رياضية. أنا سخروا هذي يلعب في المنتخب على خطر كعبة لي راني في أمور الكرة
2: وحرق الكتران
0: صح
2: كم في بيت
0: لي نسيج أو كتكلم توك أو رامي الفوراتي. صباح النور,
2: صباح النور ربي وماي ما شاء الله نهاركم زين, إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. ربي فضلك حاج حوش, سلموا على عبيد اللي في الثنية, وسلموا على عبيد اللي مازال تحضر في رواحة. إن شاء الله نهير جميل, إن شاء الله نهاير مزيان. سيسروح في كيس خلك الطقس تقلب شوية, نستحفظ على رواحنا وإن شاء الله يتعدى نهاير مزيان كيفكم أنتم يا مستمعين.
0: أمين يا ربي. وما قالوا أبختيغ من هارت الخميس وعشية الخميس حاجة هكا
3: بتصير
0: أمطار, دونك ربي يسترنا وربي معنا الناس كل, إن شاء الله تكون أمطار نافعة مش ضارة لبلادنا, هذا اللي نتمنيه. هو زيدا موجود بحذينا ومنور كالعادة بالأزرق الكابيتانو ناصر بدوي. أهلا وسهلا,
4: أهلا بيك. نهاركم زين, نهاركم مبروك, نهاركم أسعد أيام. نسلموا على تونس في تونس خارج تونس, ربي يحفظكم الناس كل. اليوم مش الناس بدأت تتحضر في العودة المدرسية اللي مازالوا لها 4 أيام ويرجعوا صغيراتنا يقرأوا المدارس والكوليج, وإن شاء الله ربي يحفظ الأمهات الكل والعائلات الكل اللي تعرف توا المكاتب, الناس الكل تمشي تاخذ تشري الأدوات لصغيراتها. إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير, إن شاء الله ربي مع الأولياء الكل والعائلات التونسية الكل, وإن شاء الله ربي يحفظكم. نهاركم أسعد أيام.
0: أمين يا ربي, إن شاء الله نهارك مبروك سعيد. هو زيدا ماتشي ماتشي مع ناصر البدوي, نسقتوا مع بعض والله حلوة
4: جاري جاري.
0: هاني أنا زيدا بالأزرق دونك هكا كانت فاهموا ومالي كولور يبداو هكا أوموجين مع بعضهم. زيد المكي صباح الخير.
2: أهلا بك أمي, مرحبا بالناس الكل, إن شاء الله نهاركم مبروك. البارح يا أمي راني أنا كي حكيت على العباد اللي تليفري في الكياس بالموتورات خاطر عملت ليفريزون. لا قال لي هاك تحت عني هاي شاب راني ما عممتش انا, فهمتني, تحيه اليوم نعرفهم تعبين. قال لي راهو, قلت له راهو كي تكلمنا ما عممتش, قلت البعض بالحق ربي يعينكم العباد الكل يخدموا في الكياس التاكسيستيه النقل الجماعي للعباد الكل, وربي يحلها في وجوهكم. وحلقه باش تكون سخونه خاطر حاتم على اعصابه راهو شويه
3: عمل
2: برشا, خاطر انت قعدت تحضر الداخل تعدي بوجي.
0: انا خايفه خايفه
2: رشيت بعد اخيب ويا اخي قام حاتم قال نقيب خليه شي حكيت معاه. انا قلت ايش قلت له, قلت له شي فيه يا نقيب وسع بالك راهو جيه الحاله جيه
0: ربي
2: نبطل وفديته يزمني لعب المارش وكله دونك سيز حاتم لو ماكسيموم.
0: هذاك اش قاعده نعمل انا زيد, انا قاعده نحكي مع روحي من الداخل لازمني سيز حاتم لو ماكسيموم وسيز مقدد السيليا. اما قبل ذيب ربي عندي كومنتير من بارح ويعرض فيا حبيب بن صالح ليك انت زيد, قال انا مانيش فاهم كيفاش رفيق بوشناق مريض وانتم تضحكون.
2: تو نبكي هذا يا سي حبيب بن صالح
0: نربال تضحك وخلاص مريض
2: شعد وش مريض وشويه سخانه وكل ما هاكا بارح طلب مش معناتها هو اشتغل تحب نبكي وتو نبكي يا هاي الحاج توكل
0: هو على اعصابه وقال ما نعرفش اسكو الاعصاب هديت شويه. حاتم بن حاج صباح الخير.
5: بونجور بونجور الناس الكل, سلام عليكم.
2: شهر نهاركم مبروك. واحد نجم يقع في وسطهم على الأصابع حتى تجي على أصابك هذيك القوة في الفريق.
0: ولا تتفرق
2: سينوا فما الإحصائيات اللي ودنا بهم زياد مهمين برشا للديوان معناها 100% من جماعة الديليفري يسمعوا في زياد المكي بالزر بتاعه جاء واحد اللي سمعوا وهذه حاجة أخرى دليل أخر اللي هو مش منتبهين خاطر حاطط الكيت ويخدم
3: يزي حدك يسمع فيه
2: هكا قلت لي أنت زياد
0: شحويلك حتو والله
2: إن شاء الله لباس سينو إن شاء الله تعديه ساعتين ونص ممتازين كما قال زياد وأنا على عصابي خاطر أنا إنسان معناه حساس نحس باللي حيط بيض إن شاء الله
3: لباس
2: إن شاء الله لطف
0: عليك لطف عليك كيفاش تكون على عصابك وعلى يمينك مقديد السيلي
1: انا مانيش على اعصابي جمله
0: بدلت انت سيزون ذي
1: بدلت على الاخر خاطر عندي مده عملت كونتراتو مع روحي اي اخويا قلت تو على اعصابك مش باش تربح حتى شيء باش تبدل حاجه ما تبدل حتى شيء دونك خليك كول وفي نطاق الكول فهمتني البارح انا مشيت عملت دوره على البياع نتاع الادوات المدرسيه الحمد لله في تونس ديما تلقى مثلا في كل حاجة في كل ارتيكل كل قدير وقدره يا أخوي هكا ولا تلقى كراسة بتاع 10,000 و15,000 وتلقى كراسة بتاع 3,000 و4,000 وكذا فهمني والزوالي يشري والدنيا موجودة أخوي ألوان وأشكال فهمتني ويا مدام إيجا العودة المدرسية إيجا يا مدام وكلهم عاملينك اللي بوياك مسجلين فهمت وين نحسب مظاهرة ولا شنية يتكلموا كل بعضهم يا مدام يا كلها يا مدام فهمت إن
0: شاء الله بنجاح والتوفيق
1: توا إن شاء الله العودة المدرسية فهمتني إن
0: شاء الله
1: وفيما يخص ديدو رد بالك ديدو ولا بجد ولا الحاجة الغريبة في زياد ديما يضحك معناتها تعرف وذي حاجة ممتازة
3: ممتازة الحمد لله
1: مش بعيد يعني نضحك أنا
0: ضحك بي ضحك بي يطول في العمار الضحك ممكن خلي عمرك طويل أضحك برشا وحتى من النفسية تتحسن والضحك معدرة ساعات نجم نتعرف حاتم يقول لك نجم تغش زيدا مخك حتى كان انت ما تضحكش بالحق اضحك الهرمون يطلع لمخك ومعناه متاع السعادة وتولي كأنك سعيد معناه تغش المخ متاعك
2: كما الفيديوهات اللي بعد ساعات قام ماستا لست يحط لك بياجة ذيك سونور متاع الضحك ولا كمتاعك
3: يزيد يحيرها
2: يزيد حتى تكون حاجة ما تضحكش تولي تضحك كما تكيت الثوب
0: إن شاء الله أيامكم كلها زينة وإن شاء الله أيامكم كلها سعادة وبالتوفيق للصغيرات اللي راجعين بينتو للقراية ربي قوي الأولياء نعرف مش ساهل بعد صيف العودة المدرسية برشا مصاريف ربي معاكم وربي فضلكم لهم تحية كبيرة للفريق اللي معايا ريم مخبي في الإعدادي من ساكوحي عزيز في الإخراج وحسام يحيى في الإخراج الرقمي نمشي وبعد الفاصل نسمع زابينج بإمضاء رامي الفراتي
5: خليك قريب
6: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا
7: الرنتري مشكل للقراية الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900
6: ملا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر
7: عندك أورانج
8: كل النهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
6: زابينك
9: النهارين اللي فاتوا يا عزيزي المستمع كان ترند الثمانينات اللي بصلي يعني بي كل واحد مدخل تصويرته في الاي وكذا وبدل هالي في الثمانينات الحاش بار اكزومبل ما يستحقش لا ابدا عنده تصاوره
0: تراخا شوفوا الحاش حش حش انت في الثمانينات موجود
1: انا من الاربعينات
9: ريتريت الحاش وقت ريتريت اول ريتريت
1: يا عجبك
3: اول حاش
2: هذا الحاج الحقاني
3: عزيز يقد بوك يقد عزيز
0: أكبرتي ما تبدلش
3: تصوير صحيحة قالك في الباريون وفي الحلة بتاع الكور
1: آه وي
0: آه وي آه وي تقتل يا حاج
5: بالمكسيكي
0: الحاج هكا عرفت
1: هيك التصويرة
5: سورية كونتيانا
1: بالتونيو
9: هكا هكا توا صيبتوا الدنيا الكل وشديدوا في الحاجة اي لو كل شيء رب التفاصيل الكل حتى منش لاغمو
0: شنية سر الوصفة اللي انت تحافظ على شبابك بالحق وجهك ما تبدلش برش جوز كان عندك شعر من القديم ولا ما عادش
1: نعمة مني عم الله
2: الحمد لله
1: نعمة مني عامل لها الشبابية والرجولية
2: وشليغم تولد بيهم وال...
1: لشليغم مليان صغير والله يا زين
2: ولا عندي تساور
1: 17 من تشليغم عندي شليغم عليش تعرش عليه هابش قولي بسر
9: يا جماعة يا جماعة يهديكم يزي ومتنمر وصيبوا الحاج ديجا يعلم به ربي اي لا لا قالك متقلق شوية عنده لو
0: هو غايب صحيحة ما فلتنيش حبينا نشوفوه ونشوفه ان شاء الله يرجع نعرف توحشتوا
1: توحشتوا مغش عليه
0: عليه
1: ميكلمنيش بكل
0: مريض
1: مريض يا ولدي هز عليا التليفون وقول لي اللي تحب في التليفون وعلق عليه نسمع صوت
0: هذا كما قال عبد الرزاق لو مع المباشر
1: لو مع المباشر والله ما غش عليا
0: ان شاء الله يسمع رفيق واليوم يكلمك ان شاء الله
2: بعد يقال معليش تضحك والله حرام عليك تو تكبر انت واللي فما الشباب وهكا تولي
9: ها ورايني كل شيء كل شيء يعملوا الحاج مش عاجبهم وكذا اي تصويره من الثمانينات كافات لاب رفيق كل شيء كل شيء مش عاجبهم ها يا اخويا ورينا انتم ايش عندكم ترى في الكويز
0: ثعلب بالانجليزي ثعلب بالانجليزي شنو
1: ثعلب
0: لا هكا بالانجليزي لا
2: لا
5: لا لسانه يرزق بالوجلي
2: ما ربيش ليه وما هيت حتى تحرك شوية
0: عاتيني
2: يا وماي ما تحرك
0: شوية
5: علش تبدأ بيبدأ بينا
2: أبدأ بشوية مخمخ وكنت
5: مخمخ
0: عاتيني عاتيني ليه عمل محاولة
2: مخمخ لو لو
0: لو
9: حلوة حلوة الثعلب هو ذا لو لو هو عنده كان لكسون الباقي الكل بالليل كريم لا فما شيء معلومة هواريو ما عندوش بسم الله ما شاء الله فلتة يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
6: زابينج
0: برافو رامي
2: برافو
0: رامي برافو رامي يعطيك صحة الخدمة الكبيرة اللي تخدم فيها قديش يطلب وقت باش تخدم زابينج
2: ثلاثة أيام
0: وهي حلقة بتاع البارح يا خويا يعطيك صحة رامي شكرا ليك مازال
5: مصر
0: مقص مقص والله إلي أنا كنت نخدم في الزابينج ولازمك تبدأ تتقيد وتركز
5: قص أنا تعلمت الراديو بالحق كنا ناخذ الباند ونقصه بسكوتش من 10 حاس كنا نخدم وكنا معناها ريت اللي يعمل فيه رامي كان ستاوة بالإمكانيات متاع قبل
2: رامي يتعملش
5: راك 4-5 سويع
0: بالحق الحمد لله الحمد لله ساعتها التكنولوجيا تكون نافعة معناها ومش ضارة دونك ذيك حاجة المهمة بعد شوية نحكيو على تريند دو جور نشوفوا الأخبار بوكس نيوز باش يكون حاضر أكيد وباقي فقرات الرفمق رفمق بطاقاتهم رفمق بطاقاتهم باش تكون حاضره في الجزء الاخير من الرفمق نمشي نسمع موسيقى نسمع لولا البنات جديد عمرو دياب على ديوان فم

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
2: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هرتني ذو.
1: قداش انتوما في العائلة؟
3: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
1: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضو زايد في الاستهلاك.
2: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
1: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. عدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
2: يعطيك الصحة خويا.
4: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيونس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إبيسس فاكس في جورني دوريونتاسيون، باش تتعرف على الاختصاصات أفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
6: ما ضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز.
7: امشي توا لأقرب مجازان بارتيسيبان، رميز إكسبسيونيل، كادو و سوربريز.
6: سي لو مومون أو جامي، لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
7: تلقى أدريس أقرب بوان دفونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
6: يلا امشي وربح.
7: بيكو نوميرو 1 أون أوروب دو غروز إلكتروميناجي.
8: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال أسواس،
9: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات، ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
8: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
9: ورفقتني زادة يد أمي طبية
8: وتمدد بالخير ليا ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
9: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش تفرحني في العودة المدرسية.
8: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
10: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم، ادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
11: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G.
12: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
11: ملا فيش تستنى، امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
13: 7:34 صباح النور والورد والسرور عليكم الناس الكل. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. أنتم تسمعوا في الرف ماك وقيد تران دي جوغ
14: حصريا مع أوري.

0: الحذاء الواحد، وشنو هو اللي صار وشنو هو اللي خلى الجدل هذا يصير عليها الوانذا. ظهر فيها جندي سابق من الكيان كان فقد ساقه خلال الحرب على غزة عام 2021. كما قلت الحملة هذه أثارت غضب ناشطين مؤيدين لفلسطين، انتقدوا استعانة الشركة بجندي من الكيان في ظل ارتفاع أعداد مبتوري الأطراف في قطاع غزة جراء الحرب، ما بينهم أطفال. زي دخل نسمه.
1: Shalev Beaton est le visage de la campagne Single Shoe Service, soit programme chaussures uniques, proposé par Adidas depuis mars 2026 pour ses clients présentant une différence de membre inférieur. La marque a lancé ce service en Israël en août 2026. Shalev Beaton a servi dans l'armée israélienne et a perdu sa jambe lors d'un assaut militaire sur Gaza en mai 2021. L'opération, décrite comme la première guerre de l'intelligence artificielle par l'armée israélienne, avait été lancée suite à des tensions liées à l'expulsion de familles palestiniennes dans la vieille ville de Jérusalem. Les attaques israéliennes avaient fait 260 morts à Gaza, dont plus de 60 enfants, et une douzaine de morts en Israël. Human Rights Watch affirme que certaines opérations israéliennes de l'époque étaient illégales et s'apparentaient à des crimes de guerre. Des internautes ont appelé à boycotter Adidas pour s'être associé à une armée accusée de génocide. Entre 3000 et 4000 enfants de la bande de Gaza ont subi l'amputation d'un ou plusieurs membres depuis le début du génocide, selon l'UNICEF. Gaza est ainsi devenue la région présentant le plus fort taux d'enfants amputés par habitant au monde.
0: بعد حملة المقاطعة أديداس اعتذرت عن أي إساءة تسبت فيها الحملة، وأكدت أن الصورة اللي أثارت الجدل كانت جزءا من نشاط محلي نفذ فريقة في دولة الكيان وليس من حملة عالمية للعلامة التجارية. وإن قالت زيادة في ردها: لم تكن نيتنا أبدا التسبب في إساءة ونعتذر لكل من تأثر بذلك. حاتم، أنت شفتها؟
2: شفت من الأول أبريمير فيو كي تغز اللافيش وبالصورة هذيك وما تعرفش السيد اللي في اللافيش، معناها تقول هاي أديداس معناها عملت حاجة باهية، الناس هذوما معناها من حقهم يكونوا عندهم فيزيبيليتي. أما كي تعرف شكون السيد هذاك وعليش تم بتر ساقه، ماهوش خاطر مثلا حادث ولا يعوم في الباسيفيك وهجم عليه ركان، ليه السيد هذا مش يحارب في ناس عزل بل مش مسلحين وفي الظروف تفكرها في 2021، فمن الليجير معناها من الضربات العديدة الضربات المجانية للكيان اللي بعد ساعات كانوا حتى ما غير قبل 7 أكتوبر كانوا هكا على أقل مشكلة تصير في أي بلاصة في وسط الأراضي المحتلة فيتم معاقبة شعب أعزل. معناها الانتريسان في الحاجة اللي تفيدنا هو المفهوم الجديد اللي تبدل منذ السنوات الأخيرة في مفهوم المقاطعة. كانت قبل المقاطعة معناها هكيك برا دبر ربي معك، طب بعد جمعتين العباد ينسيوك. تو وليت البرينو سيريو الاوريجين على باز معناها فيسع فيسع دوما صارت معناها التهديد بين الظفرين بالمقاطعة، فيسع صارت رياكسيون بتاع أديداس واعتذروا، خطر راو كي تنحي التصوير نجم تنحي التصوير ما غير ما تعتذر، لكن هم خطر فما معناها فما ميزان سياسي، هاي فما ثقل سياسي كبير في الحكاية. دونك ما حبوش يكونوا أسوسي للكيان بصفة عام. شفنا برشا ماركيت أسوسي للكيان، الحملات المقاطعة نوصل مون كانت ناجعة لكن الاسم متاح مرتبط بالكيان ما غير ما نسميه ما حاجات معناها والعباد يعرفوا في اللي يسمعوا فينا اللي فما حاجات اللي كي تقول ان كي تراها لافيش حتى في في في بلاد غربيه تهزك طول الكيان. دونك هذه الحاجه اللي خافت منها أديداس اتصالين.
0: شركه أديداس شركه كبيره، يعني ما نعرفش السؤال هوني ما كانوش يتصوروا انه تصير رده فعل من نوع هذا، خاصه انه شفنا في حرب اكتوبر كيفاش صارت مقاطعه لعديد الماركات بسبب كما قلت انت انهم كانوا مناصري الكيان. علاش ما عملوش وقراوش حسابهم ما خموش انه نجم تصير عليهم حمله ويتم مقاطعتهم؟
2: هو وفيت انا البارح تسألت نفس السؤال هذا وشفت نرقى اللي الخدمه خدمت معناها في الكيان اجانس تابعتهم معناها اجانس
0: حتى كان ما ياخذوش معناها
2: الاجانس هي اللي اختارت معناها الشخصيه ذاك اللي هو صعب اللي تم بتر ساقه ولا يعمل يمارس في رياضه معناها مع خرج هو من الجيش معناها كيما نقولوا باللغه الفرنسيه سي في اوبلي معناها ما فاقوا الا ما لعبت فاقوا الا من الناس اللي تبع في اون بلوس راهو الانطلاقه معناها باش يكونوا حقانيين

0: بمعناها بمنظمة اللي هي غربية اللي هي تناهض في الاحتلال وفي اللي صاير. دونك اللي فاقوا به معناها منظمة عالمية وهي اللي طلبت من أديداس سحب الصورة. فتم التفاعل وفما وصار معناها التهديد بالمقاطعة. اللي المقاطعة كي تبدأ منظمة وتبدأ على ديكوز جوست معناها على قضايا تكون مهمة ياسر في حياتنا الكل المقاطعة تنجم تخطف.
1: في فرنسا زادا برنار أرنو قال باش يحل لوي فيتون غادي في الكيان. إبا هو كي عمل البروباغاندا هذية جست حلية الحاتمة صارت نوع حملة من المقاطعة وتراجعوا ودوروا بدوا اللغة. قال لا نحن نخموا باش نكبروا باش نقربوا العباد الكل. معناتها باش يحل مجازان جديدة اللي هي موجودة غادي.
0: موجودة.
1: العباد ديجا حكيت على المقاطعة باش يوريك إنه حتى في باريس وحتى ولد بلادهم ويمثل معناتها القوة معناتها الاقتصادية في باريس وبرشا جاو كونترو وخافوا ورخ عمل كيما أديداس نجم تقول.
2: هي المقاطعة كيما قال حاتم يستخفوا بها ولكن شفنا احنا خاصة بعد حرب أكتوبر كيفاش كان الامباكت نتاعها كبير برشا. كيفاش برشا ماركات عالمية رامي كانوا خسروا خسائر مالية كبيرة برشا وحتى بالأرقام
3: بالضبط. هو في علاقة بأديداس من قبل أكتوبر باش نكونوا واضحين هي عاشت تجربة شبيهة شوية في علاقة بالكيان في علاقة بالسبور. معناها هي كانت الراعي الرسمي للمنتخب نتاع الكيان الصهيوني في كرة القدم لمدة 3 سنين وبعد صارت حاجة هكا في وسط غزة ونقولوا احنا في الضفة الغربية. دونك العبيد داروا شوية على أديداس. دونك قصت العقد نتاع الرعاية ذيك. والمشكلة وين الفرق بين ذيك وهذه في وقتها خاطر مش في بينهم على المستوى العالمي. معناها هي طلع في تصفيات بطولة أوروبا دونك الناس كل تشوف هي ولات جميع الماركات تقريبا نسبة 90% تبعد على منتخب الكيان الصهيوني ما تحبش تسبونسوريزي في حكايه هذه. المره هذه هما كانوا مقتنعين لي باش يعملوا حاجه على المستوى المحلي بالضبط لوكال. دونك مش يفيق بينا حتى حد باش تعدل في الواحد. دونك حابين نخدموا في وسط الكيان يا اخي خرجت لهم وذاك والعالم توا معناها حاجه كيما هكا الواحد يفيق ما عادش يتخبى حتى شيء كيما شو بالكش تخدم على المستوى الريجيونال.
2: وتتصور الاعتذار كيف يعني الناس نجم ترجع يرجعوا عن المقاطعه حاتم ولا رامي؟
3: انا ما نتصورش انهم هما يعاودوا. العبيد نتصور اللي نسبه 50% ما عادش باش مش يكملوا في المقاطعة ومتأكد اللي فما 50% ينسيه فيه. هذاك هو طبع الإنسان نستنس.
0: هو أفيد الفايدة مش في المقاطعة الاقتصادية معناها الامباكت مش اقتصادي. المقاطعة راهو الامباكت فيزيبيليتي وكوميونيكاسيون. معناها كما قلت لك فما ماركية توا في مخاخنا وقت اللي ومزلنا التوا فما عباد كي تراه مثلا خذي من ماركة
3: في العالم
0: أجمع معناها مربوطة تتبوز لكيستيون تقول زعما هذايا ما في بالو موش معناها واعي اللي راهو تم الإبادة لأشخاص وأطفال إلى آخره. دونك هي الامباكت متاعها الأهم هو في الفيزيبيليتي مش في الاقتصاد.
4: أنا حبيت نزيد حاجة واحدة. أنا حبيت نقول اليوم ردة الفعل اللي صارت متاع المقاطعة وردة الفعل متاع أديداس بيدا معتها في أسرع وقت ممكن. هذا الكل يجرنا للحرب اللي صارت الأخرانية والوعي اللي ولا عند برشا ناس معتها ردة الفعل ولات في وقت من الأوقات معتها كانت الكيان ينجم يعمل شي يحب وما فماش ردة الفعل هذه. اليوم بعد الحرب اللي صارت متاع أكتوبر متاع غزة اللي في بالي ولات معناتها الناس الكل العالم ولا متضامن مع الكيان مع الفلسطين ولا معناتها الناس الكل ماذا بها الكيان يكون منعزل في كل مجالات.
0: هو حتى كان مش الحاجة اللي تبدلت حتى كان ما هوش متضامن مع الشعب الفلسطيني ولا ما عادش متضامن مع الكيان. الحاجة اللي تبدلت حتى فمع بيدرا هو ما يهمهمش القضية لكن الوحشية والصور خاطر تبدل قبل
3: والمظاهرات اللي صارت في العالم
0: والصور اللي ولات تخلط بالدقة ما عادش الوسيلة الإعلام هي اللي تفلتري وهي اللي تعطيك تو بالبورتابل يا برود فلتر. معناها كترى قنبلة ولا كترى معناها أشلاء متاع ناس ولا سبيطار تقنبل ولا أمبيرونس ضربت أي إنسان ينجم يوصلها للعالم أجمع كان جات كما قبل فما فلتراج فما وسائل إعلام اللي بعد ساعات تمنع باش توري الصور الحقيقية.
2: دونك حبينا ولا كرهنا مواقع التواصل الاجتماعي عرات خلينا نقولوا الكيان الصهيوني وراتهم على حقيقتهم وخلى عنده تأثير كبير. نعطيكم بعض الأرقام، مثلا الخسائر اللي تكبدوها أعداد من الشركات كما ستارباكس مثلا، يقولوا في الربع الثاني من 2024 خفضت المبيعات المقارنة عالميا 4%، تراجعت في الصين 11%، في الولايات المتحدة 3%، مع الإشارة أنه هذا صار بعد المقاطعة كما صار ماكدونالدز زادة كيف كيف ما بين الحاجات اللي يحكيوا عليهم أنه بعد حرب أكتوبر أنه برشا ناس معناه ما عادش يمشيوا الماكدونالد. وشفنا حتى بعض الفيديوهات كيفاش حتى كي حد يدخل ماكدونالد تلقى الناس تهجم عليه ويصوروه ويفضحوه قدام الناس الكل. دونك هذا مهم برشا، يمكن الحاجة الإيجابية في اللي صار مع شركة أديداس ورينا وشفنا أنه المقاطعة راهو عندها تأثير كبير وتنجم تأثر على أكبر الشركات العالمية. مازلنا مواصلين معكم، بعد شوية نحكيه على الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا بعد الفاصل.
5: خليك قريب فيم وراجعين.
6: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة، في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبخي ديما معك.
7: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
8: حصريا مع اريدو في الغونتري. انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
9: اريدو طور عالمك.
10: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100%. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.
11: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
12: مع أورانج بوست الغونتري بالفيبر 100 ميجا.
13: الغونتري مشكل للقراية، الغونتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاريات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
12: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الغونتري بالفيبر.
13: عندك أورانج.
14: تدلل تدلل
15: دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للكراتو للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
14: تدلل
16: جيان إيام دللنا.
17: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: على 93.5
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
2: 57 دقيقة مازلنا مواصلين معاكم نحكيه على الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، وين حسمت عدة أندية مواجهتها في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027 خلال مباريات البارحة 3-8 سبتمبر في ليلة يا حاج شهدت انتصارات مثيرة وعدد من نتائج لفتة، منها اللي حكيت عليها أنت في الدخلة، ريال مدريد ضد الانتر ميلان الأبرز من بين المباريات، وبينهم زيدا خلينا نحكيه على مانشستر سيتي اللي نجح في العودة من ملعب بورتو بفوز ثمين. نبدأ بيك ناصر بدوي، تفرجت؟
3: تفرجت في المباراة، كانت مباراة مزيانة برشا، وخاصة نحكي على كورتوا اللي كان يحكي عليه الحاج في الدخلة، اللي وقت اللي يبدأ عندك حارس مرمى في مستوى عالي وعالي برشا يخليك في المباراة، يخليك في الطرح ويخليك معناتها تجم ترجع في المباراة. البارح شفنا حارس متألق اللي خلى الفريق متاعه معناتها الحق، هو عنده سنوات قاعد يقضي في مواسم ممتازة برشا. البارح زاد أكد الانتصار اللي عملته ريال مدريد. ريال مدريد الحق في وقت من الأوقات، وقت اللي طلعت الريتم، وقت اللي حابت تسجل سجلت، عندها إمكانيات كبيرة، عندها لاعبية اللي عندهم مهارات كبيرة كيما كيليان مبابي اللي بالحق قاعد يأكد كل مرة، معناتها ظهر لي الاختيار متاعه لريال مدريد بالرغم الصعوبات الأولانية اللي لقاها في بداية المشوار متاعه مع ريال مدريد، لكن توا الادابتاسيون متاعه قاعد يسجل في كل مباراة وقاعد أهداف يحقق فيها مهمة برشا ريال مدريد. ريال مدريد البارح الانتصار كان محق في وقت من الأوقات، نقول واحنا بلغة الكرة حتى الريال في تركينا، معناتها حتى الانتر في تركينا وعمل اللي تعمل في كرة القدم، والانتصار كان محق بالنسبة لريال مدريد.
2: حاتم قلت سمعتك قلت فرشت فيهم الكل،
4: تفرش في الماتش شويه الكل، فما شين تعدي الملتيبليكس
5: بين فرنسا بين فرنسا
4: لا نتفرج في الاسبانيور. تعجبني التعليق الاسباني على الماتشويت، حي اكثر من الفرنسي. الفرنسي كيما النصر يبداو يحلوا في الوك وكاري وشيء اكاديمي، الاخرين
2: الاسبانيور عنده برق عربي،
4: الجول تمشي وقت يتمارك البونت وتمشي تعمل تسخن العشيك وتهز كل شيء، هم زين ما كملش دوك سخون الماتش،
2: ما عنده بالعرق العربي الاسبانيور، تحسوا يشبهونا شوي
4: فلك سخانه، هو كيما في الامريكا لاتين سن نفس الواحد. ملي كان تسمع ماتش بلجيكا كي تسمع بروج وتعليق بتاع معناه معلق في سويسرا في الكوب دي موند، انا بعد ساعات كي يهربوا الشنيت وكل شيء واللي فدوني في ما تفرجش مثل ماتش ويت فرنسا في قنوات فرنسيه، خاطر تحس تقولش عليك تتفرج في برازيل تاع عام 70 دونك فينالمون نتفرج في سويسرا يا ولدي كونتر اتاك، والعالم استاد باش يشعل ويقول il a raté le ballon à la dernière minute. يا ولدي مش كنت تتمنى يزمك بالواحد دق روحك مسيك باش تحيا مع الطرح. سينو كما قال بالحق كورتوا اللي راهو سي با فاسيل بور ان جول، معناها في ماتش ويت كيما هكا باش يقعد هو الكونسونتري في الديفونس، خاطر البارح سواء من جانب الانتر ولا من جانب الريال معناها ما وصلوا للجول ادفيرس الا ما فما اخطاء دفاعيه، حتى الريال البارح في الدفاع راهو يلزموا يروشك شويه، سينو معناها باش تصير برشا بونتويت.
5: هي فما نقطه مهمه انا صارت البارح وابهرتني، تطبيق القانون ديما الدرس يجينا من الشامبيونز ليج ومن الدوريات الاوروبيه. في دقيقه 89 فما ملاعبي اسمه كاريراس باش يدخل في بلاصه فينيسيوس، فينيسيوس واخر 10 سكوندات، يا اخي ال 10 سكوندات هذوكم الاربيتر الملاعبي خليه البرا، نحكي 90 دقيقة لعب، معناها قاعدة الريال تكور دقيقة كاملة ماهيش كاملة، معناها يكوروا ب10 ملاعبية. تصور أنت تخيل هذي صارت في البطولة التونسية، تطبيق القانون هذي اللي هو قانون يعتبر جديد نقولها، معناها أول مرة يتم تطبيقه في الواحد، الحياة تواصلت والإنتر نزلت بالكدا وشعر بركة لماركيت، ولكن مهم برشا نستخدم العبرة نخرجوا بها، راهو قانون ماهوش كونتر
2: أنت
5: ما دام الملاعب هذاك لازم كل ملاعب يتحمل مسؤوليته، حتى في البطولة نتاعنا 10 ثواني قاعد تترنح باش تخرج، راهو كل واحد يتحمل مسؤوليته، الملاعب قاعد ايكيبتك تنجم تضيع مباراة مهمة برشا في الشامبيونز ليج.
6: الجول نتاع الريال شهره 4 مليار دويت و230 ويستحقهم وهازز هو اللي يتسمى شويه يحدف شويه شيخ صار كريم وليزين ويخرج كارك شي حبه اربعه
2: انا
5: متعش ماكل
2: زيد انا في هذا كل فرحانه بيك على خاطر قاعده تقدم في الاضافه
6: انت نعطيك الارقام
2: ما شاء الله ماني ارقام ما شاء الله
6: ينور
4: لاحظت اللي ولا استوديو ماني حاضر الواحد خاطر انا نعرف رفيق خاطر رفيق كل واحد فينا يكلم وحده قول واسمع راني معامل عليك كان قال لي راك معامل عليك كلم رامي قال لي راك معامل عليك كلم الحاج قال ناصر بغير ما يقول له ناصر معامل عليك دونك نحن نعملوا كلبلوس هذاك الكل وهكاك الجير ليكيب
2: بالكدير شكرا يعطيكم الصحه
5: تلي طرفا
2: حاج انت انت اعطيت رايك على كورتوا هكا
7: لا ما نحب نربط مع رمروم اللي قالوا احترام القانون والله يا اميمه راهو احترام القانون يربحك في الوقت ينقص من الغش يخلي الاربيتر يعطي اكثر من اللي عنده يخلي الجمهور شيخ احنا عدم احترام القانون هوايه ولات عنا بالله العظيم توش عرك كفران عرك دزوا يا ولدي شادوا من مريول ويبدا
5: يحلف والله
7: يبدا يمشي يحلف ويقول للاربيتر علاش تخرج لي ورقه صفر جا ربي من المنبر هذا نداء للناس كل الملاعبيه الكل راني كنت كيفكم وكنت نبكي وكنت نحب نعايل وكنت ماما كبرنا ايز احترموا القانون فما قانون نحترموه راهي تستاهل المهمه للناس كل
2: شكرا لك حاج مهم
4: برشا ما كلمش الحاج
2: ما كلموش ما مصورش ان شاء الله صوتك وصل بلا في الدخل حكيت على العوده المدرسيه نعاود نرجع اختنم الفرصه ونفكركم انه في قرى الاطفال العوده الى مقاعد الدراسه ما تختلفش على اي عائله تونسيه تحضر الصغار دونك الجمعيه قاعده تطلق اليوم في حمله العوده المدرسيه والجامعيه 2026-2027 باش تضمن عوده مدرسيه ناجحه لاكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف في المستويات التعليميه صغيراتنا مستحقين يحضروا المحفظه الادوات المدرسيه الكتب اللبسه وكل التفاصيل الصغيره اللي تخلي صغير يدخل العام الدراسي فرحان وواثق في روحه اما باش هذا الكل يكون متوفر لكل طفل الجمعيه اليوم تستحق وقفه من عند الناس الكل تنجموا تساهموا في حمله العوده المدرسيه بالتبرع عبر موقع الجمعيه www.sosve.tn او بالاتصال بمكاتب الجمعيه اللي تلقوا كل المعطيات عليهم في الموقع العودة المدرسية هي فرصة باش كل صغير يبدأ عامه وهو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يؤمن بيه ويحب يشوفه ينجح نذكروا انه جمعية اليوم تكفل اكثر من 11,000 صغير باش تدعموا مرة اخرى نفكركم الجمعية وحملة العودة المدرسية تبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه دونك تدخلوا على السيت كما قلت لكم www.sosve.tn ولا تكلموا مع الرقم هذا 58-371-002 58-371-002 ساعتنا الأولى وفات بعد شوية نتقابلوا نحكيوا على البوكس نيوز نكتشفوا الأخبار شنو هو التحكي في مواقع التواصل الاجتماعي ما قبل هذا الأخبار ورجعين
1: خليك قريب فيم ورجعين تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية حوكمة وسيادة ابتكار استثمار وشراكات قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز
8: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان رميز اكسيبسيونيل كادو و سوربريز
1: سي لو مومون او جامي لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك
8: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي
1: يلا امشي وربح
8: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي
1: مع اورانج بوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G
9: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني اكثر انترنت واكثر سرعه للفرجه والقرايه والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: ما لفيش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
10: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا

0: خليك قريب. فيم وراجعين. نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيكو إلا سيانس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إيبيس سفاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
1: تدلل دليل جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
2: تدلل
3: جيان إيام دللنا
4: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
5: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
5: عندك أورانج.
6: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي بقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل 100%. نور المعارف

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
1: 8:05 صباح النور والورد. مرحبا بكل من يسمع فينا على ديوان فام. انتم تسمعوا في الراف ماج في الساعة الثانية. ان شاء الله تكونوا بخير. طريق السلامة للي يسمعوا فينا في الكياس واحدة واحدة. ان شاء الله توصلوا سلامات. تحية كبيرة للي يتفرجوا علينا على نوتخ شين يوتيوب ديوان فام ولا نوتخ باش فيسبوك ديوان فام. كامل الفريق حاضر معنا وقيت الموجات الإيجابية. وكما قلت نحكيه على العودة المدرسية ومحد ما ينجم ينكر قديش مهم الخدمة اللي قاعدين يخدموا فيها المجتمع المدني. قافلات صحية واجتماعية قاعدة توفر في حقائب وأدوات مدرسية لعدد من التلاميذ. هذا اللي بشي تحكي فيه في غدوة خير.
2: غدوة خير.
3: مع اقتراب العودة المدرسية تكثر المبادرات التضامنية لهدفها انها تخفف على عائلات وتعاون التلامذة باش يبداو عامهم الدراسي في ظروف باهية. اذك علاش اليوم نحكيو على قافلة صحية واجتماعية انتظمت مؤخرا في المدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة بمشاركة 14 طبيب وطبيبة و28 اطار شبه طبي، وعملت فحوصات مجانية في عدد من الاختصاصات، وقامت بتوزيع 60 محفظة مدرسية مجهزة بالادوات و120 منديلة لفائدة تلامذة المدرسة، وتوفير كرسي تحرك التلميذة من ذوي الاحتياجات الخصوصية وعدد من الكتب المدرسية المستعملة. وبخلاف القافلة هذه في صفاق الزادة تتواصل العام 13 مبادرة كتابي ليك لجمع الكتب المدرسية باش يعاودوا يستعملوهم مثل الآخرين، مع إمكانية استبدال الكتب القديمة بكتب للمستوى الدراسي الحالي. كيف كيف في بن عروس أطلقت جمعية رواد الخير بمجرين حملة علمني بهدف جمع التبرعات وتوفير المستلزمات المدرسية لفئة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل والمناطق النائية. الحملة شملت إعداد كراتب متاع الصغيرات بلوازمها الكل، نحكيو لهنا على كتب وكراسات وادوات واللوازم الضروريه الكل. وبالطبيعه المبادرات مازالت متواصله في انتظار العوده المدرسيه، والاكيد انه بالمبادرات هذيا نجمو خلي والرونفري تكون اسهل وارتح لبرشا ناس، وبهكا بلادنا تكون غدوه خير.
1: اهميت نحكيو على اهميه المجتمع المدني. غدرتني يا عزيز، مش مشكل. نحكيو على غدوه خير ونحكيو على المجتمع المدني وعلى القافلات الصحيه والاجتماعيه اللي الحقيقه قاعدين يخدموا في خدمه كبيره في كل المناسبات، سواء كان رمضان، عيد صغير، عيد كبير. واليوم نحكيو على العوده المدرسيه. مقدد سيلي،
4: والله الحقيقه امي مراو هذا معناتها احنا توا مش جديد علينا وحاجه استنسنا بها، وماذا بينا حتى الحاجه اللي نستنسوا بها كي تبدا طيبه وايجابيه ديما نذكروا بها، اللي هي القوافل اللي قاعده صاير هذه نتاع مد يد المساعده في كل مناسبه، في العيد الكبير، في العيد الصغير، في كيف هكا تو مناسبه العوده المدرسيه، حاجه باهيه ونباركوها ونشجعوها. وديما نقولوا ريال ما يلزم عدد الجمعيات هذه عمال يكبر، عمال راهو حاجه تري بوزيتيف.
1: حتى المبادرات الفرديه، يعني كان كل واحد يشوف معناه يسمع يعرف حد، حتى العساس نتاع ريزيدونس تعرف انه ظروفه صعيبه تنجم تعاونوا باللي تقدر. انا قاعده نشوف والله البارح شفت فيديو هبط على انستغرام وبارتاجيتها، ما نعرفهاش الطفله ما عرضتني الفيديو، يسرع عجبتني هي لاباس عليها، عندها يمكن دار بالبيسين ومعناها ماديا لاباس. شو عملت حاتم؟ ما نعرفش، جابت مجموعه من الاطفال يمكن فاقدي سند ولا يمكن ظروفهم صعيبه ما تفرهدوش في الصيف، جابتهم لدارها وخليتهم يعوموا في البيسين وخليتهم يتفرهدوا، عملت لهم فطور. ياسر عجبتني محلاها، كان كل واحد ربي عاطيه ولا ربي راسقه شوية ولا برشا يحاول انه يفرح غيره. قديش تو تشوف كي تعاون تحس روحك انت فرحان اكثر حتى من الشخص اللي عاونته.
5: هو بالنسبة لي انا راه التوانسة ما يغيبش عليه من شيء هذا، وقت اللي تبدأ عنده امكانية ويلقى الناس اللي هي مستحقة الحاجات كيما كان، اتقدر الناس اللي ميسورة تعمل ديما حاجات هذوما ونشوفوهم. راهو حتى فما ناس اللي يمكن نشوفوهم في العلن، وفما ناس تعمل في السر، وفما برشا حاجات اللي توانسه من ناحيه التضامن معناتها ديما متواجدين مع بعضهم. فما زاده بادره انا طيبه اللي قاعد نسمع بها ونشوفها، وشفت برشا ناس معناتها تخدم عليها برشا، خاصه الجمعيات، انه الكتب القدم اللي يحاولوا باش يلموهم زاده كيف كيف باش ينجموا يعطيهم. هذه حاجه مهمه برشا بالنسبه للعائلات وبالنسبه لخاطر في نهايه الامر كي يبدا عندك ولد انت في 3 سنين وباش يتعدى 4 سنين لكن الكتب هذوك نورمالمون ما نستحقهمش، باش تعطيهم الناس اخرين مستحقه باش تنجمش تشتري الكتب. وهذا يظهر لي قاعده فما مؤسسات، فما نقولوا احنا جمعيات قاعده تعمل في الشيء هذا وتكرس في الشيء هذا، نعتبرها حاجه ايجابيه حتى من أكيد. ناحيه من ناحيه الماديه ومن ناحيه حتى معناتها انك تعاون الناس اللي ما عندهاش امكانيات باش تنجم تشتري ادوات مدرسيه.
1: وتحيه للاطباء زيد اللي كانوا موجودين في القافله هذيا، 14 طبيب وطبيبه و28 اطار شبه طبي كانوا موجودين ومساندين للقافله هذه. حتى
2: جوز فما حاجه ابار الطب اللي يلزم يكونوا موجودين، تعرفوا راه في السنه الدراسيه نحن قبل انا مثلا فما برشا عبيد وصحابي وكل شيء اول مره يعمل فيزيت ميديكال نهار اللي باش يمشي يقرا يبدا حياته كامله عدى 6 سنين وعمره 7 سنين وهو داخل يقرا ما يرى طبيب اول مره ابار تلقيح وصغيره معني ما يرى طبيب كان في الفيزيت. فما حاجه اخرى تو ناصر جبد الكتب، فما حاجه زاد نحن يكون من ناس قارين لها حسابها، نحن فما برشا شركات وفما برشا دي بارتيكولي كل عامين يبدل الاردي يا خويا الاردي الخدم برشا يطيشوهم لي زوردي القدم يلزم ريت كي ما تهز الكتب القدم هز كي تاع عندك اورديناتور قديم
6: اللي برشا الطفل الصغير
1: بالحق
2: علاش يطيشو فرماسي نحي منه الكل وهزوا للجمعيه راهو ولا اديت كيما الكتاب كيما الكراسه. دونك اللي عنده خط برشا انت ونعرف شركات بس ساعات تمشيو في خدمه وكل شيء تلقى عندهم ستوك نتاع القديم خاطر اوبسوليت يولي
6: الاورديناتور ولا يبيعوا بيروات ولا
2: ولا يبيعوا باتا وبرشا اللي ياخذوا خرده. اما ليه معني اللي عندك انت باش تبدل انت اورديناتورك ولا حاجه الاورديناتور القديم راهو بعد ساعات تقول لي تنخليه يمكن نحتاجه لا ماش باش تحتاج له. وانا نعرف الشيء ذا خاطر عندي برشا تليفونات من الايفون من الدوزيام جينيراسيون تروزيام قلت نحتاجه
1: وانت ما تحتاجوش.
2: دونك خمو زاده كيما الكتب ليزورديناتور مهمين خاطر بعد ساعات اورديناتور في عائله ينجم من عليك طفل ولا طفله يتغرم بحاجه وداخلين على عالم الكل باش يولي كونيكتي. دونك خمه وزاده في الحكايه ذي
1: ربي قوي الاولياء وان شاء الله عوده مدرسيه ناجحه لكل صغيراتكم ان شاء الله ربي بالتوفيق والنجاح. نمشيو توت سويت للاخبار مع البوكس نيوز.
0: بوكس نيوز
1: على الحماية المدنية تسجيل أرقام قياسية في التدخلات والحرائق خلال صيف 2026، هذا اللي أكده رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. يقول أنه تم تسجيل أرقام استثنائية خلال هذه الصائفة من حيث عدد التدخلات اللي قامت بها وحدات الحماية المدنية. ونوه المصدر ذاته في تصريح لديوان فام على هامش ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر الحماية المدنية بجبل جلود أنه الديوان الوطني للحماية المدنية سجل ما يقارب 1000 تدخل يومي خلال الثلاث أيام الأخيرة من شهر جويلية تزامنا مع الموجة الأولى من الحر اللي شهدتها البلاد.
7: الحقيقة صيف سنة صيف 2026 كان صيف استثنائي على مستوى وطني، تم تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة وصلت حتى 12 درجة على المعدل ارتفاع على المعدل. دونك كما قلت لك سيف استثنائي كيف كيف النشاط العملياتي للحماية المدنية كان زادة سجلنا أرقام استثنائية من حيث عدد التدخلات نتاعنا. الديوان الوطني للحماية المدنية في الموجة الأولى خاصة في أواخر شهر جويلية 21 و22 و23 وصلنا لعتبة 1000 تدخل يومياً. دونك في ثلاثة أيام هذوما اللي هو رقم قياسي لم يتم تسجيله سابقا في الديوان الوطني للحماية المدنية، وهذا ما متوقع نظرا لارتفاع درجة الحرارة خاصة في مجال الحرائق كيف كيف زاد في مجال الإسعاف اللي الحرارة تأثر بصفة كبيرة على المواطنين وخاصة من كبار السن. دونك تدخلات الحماية المدنية تضاعفت في موجة الحر هذه وكما قلت لك شهدنا أرقام قياسية سجلها الديوان الوطني للحماية المدنية.
1: المقدم خليل المشري أكد أنه تم إلى الحد الآن إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت مندلعة بعدد من المناطق شمال الغربي باستثناء حريق برغو اللي ما زال في مرحلة التبريد وهي في المراحل الأخيرة ولا يشكل أي خطر حاليا على حد قوله. تحية لأعوان الحماية المدنية أعوان الغابات وجيش الطيران ومصالح البلديات ومصالح وزارتي التجهيز والفلاحة حد ما ينكر أنهم خدموا خدمة كبيرة برشا برشا والحماية المدنية الحقيقة سبيسيالمون ديما عندهم إضافة كبيرة وخدمة كبيرة ويعرضوا حياتهم اختار باش يمنعوا حياة ناس أخرى. حات
2: المنقذون معناها الحماية هي في يحمي في حتى في الاسم متاعهم فما اللي هما يحميونا بالحق استثنائي السنة فساعة تحية كبيرة في لاميتريز متاع حرائق الغابات خاطر الكلهم فاقوا بهم على بكري والكلهم معناها توقع إخمادهم على بكري دونك ما صارش الفينومين اللي سرحوا خاطر راهو بالسخانه بعد ساعات سيفري ديما نشكوا فما واحد طايش بونتا وهذا زاد مخطر جدا
6: سورتو في لوتوروت
2: يا خويا برايك الشراره مش لوتوروت ديزون على لوتوروت تنجم الحمايه تجي في درج انت تصور واحد متعدي على موتور ولا ماشي في كهربا في في في في في بلاصه من البلايص ويرمي بونتا من الشباك تشعلك حريقه كيف باش تخلط هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه فما حاجة مهمة في المقاربة واعين هم بيدهم الحماية اللي التغييرات المناخية راهي ريتها الألف بارجور سوف ادخل موين سوف ادخل لنورم والحاجة الثالثة رانا يلزمنا نحن كدولة من توا نستبقوا شنو نستبقوا الإمكانيات معناه عندهم كيما الأمبيلانس راهو كي يبدا يلزم سبيطاراتك فيهم دي زومبيلانس زاد فما الكمين اللي هما معناها حاجة مهمة وحاجة أخرى لتونس مهمة يلزمنا هذه نستبقوها خاطر موجات الحر اللي تستنى فينا شفنا الأوروب صاروا شفنا جارتنا الجزائر الحرائق المهولة اللي صارت واللي معناها كليت برشا أرواح
5: برشا أرواح
2: يلزمنا ننفستيو في كندير يلزمنا نستبقوا يبدأ كندير في مطارة برق خاطر نحن لو ريسك الكل في الحرائق في المناطق الغربية اللي في تكون فما ديجا عنا معناها ثروة غابية كبيرة عنا أشجار البندق وعنا أشجار الزوز وعنا البرشا معناها أشجار في الغابات التونسية اللي هي غنية بأتم معنى الكلمة دونك انفستيسمون في كندير يلزمنا من توا نخمو باش بعد 4-5 سنين تكون عندنا طياره نحطوها في مطار برقه باش نستبقوا خاطر اللي ماشيين لو ماشيين في السخانه في الحرائق وفي الفيضانات وربي يلطف بالجميع.
1: وذاك علاش شفنا كي يكون فما خطه استباقيه نشوفوا في النتائج معناها اليوم نشحوا انه يحدوا ولا يتغلبوا على الحرائق اللي صار في الشمال الغربي
6: في فرنسا وميما اكثر من 96 الف هكتار اتحرقوا واكثر
1: ملك
6: من 220 نقطه
1: شنو نرجع لك ملك الارقام
6: معك انت منور
1: بفضلك
6: اوجي رفيق نحكي له عموميه عندي نعطيك
1: علاش ليه ليه يقعد هكا والله قديش نظر مثقف
6: خاطر هو في وحده باش يرجع يحكي ياسر ونحن مانيش باش
1: نحكي
6: هو دونك هذاك علاش بالحق واكثر من 220 الف شخص تضر في فرنسا دونك تحيه الحمايه المدنيه وتحيه المواطنين رينا في بعض الحرائق معناتها مواطنين تطفي في الحريقه وحدها وزاد يلزمنا نوعيو رواحنا حاتم قالك حتى كي تطيش شقف بالله راهو هذاك كي تضرب فيه
2: الشام كلوب
6: صحيت كلوب معناتها تتحرق بالحق
1: حتى والله انا سمعت نتفكر عمناول في الشتاء سمعت اللي حتى الأمطار اللي تكون في غير وقتها تساهم إنه تطلع كل أعشاب ذيك كذي الأعشاب ذوك في السخانة يلهبوا وهم اللي يشعلوا النار زيدا كيف كيف دونك ما فما من برشا حاجات تساهم وهذا نتيجة التغيرات المناخية والحر اللي ولا درجة الحرارة اللي ولت أعلى وبرشا دونك العام هذا خلينا نقول شفنا درجة الحرارة مرتفعة راهو عام الجاي باش تكون أكثر دونك ديما نقرأ حسابنا ونقرأ نعمل خطة استباقية باش نجيبوا الحرائق اللي تنجم تصير في الشمال الغربي وي مقدار
4: أنا وميمة الكلمة حبيبي نحب نقولها كونه بعد نجاح العملية الاستباقية للحماية المدنية في تونس ومشكورين فهمتني توا يلزمنا عملية استباقية كبيرة للماء علاش قلت لها
1: نسخيك باش نحكي على الفيضانات باش نقول لك انا باش نحكيوا عليهم
4: باش نحكي على الماء الماء فقط فهمت الماء رايو راهو زاد كيف النار كيف الماء يحتمل ساعات الماء اقوى فهمت دونك شنو تنظيف اخويا اللي زيقو بصراحه راهو كل عام ديما عندنا مشكله ذي في حكايه تنظيف اللي زيقو نظفوا من توا نظفوا ريال الماء ثم ديما شويه بخل في الحكايه هذيا معناها
1: هذا وباش نحكيو بعد شويه على خطه استباقيه لمجابهه الفيضانات وتعزيز المناطق المهدده اللي تحكي فيه مع المقدم المشرف مع الحمايه المدنيه نعرفوا اكثر تفاصيل بعد الفاصل
0: خليك قريب فيم وراجعين
8: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بطبيعتي معايا الميفي 5G
9: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
10: اريدو طور عالمك.

0: وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو، وحدك يا كوكو. لعبة غير ملزمة للشراء.
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: ملا فيش تستنى، امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
5: مازلنا نحكيوا على الحمايه المدنيه، وكما حكى مقضي الدسي اللي لازم زاد خطه استباقيه لمجابهه الفيضانات وتعزيز المناطق المؤكده. هذا اللي اكده المقدم بالحمايه المدنيه خليل المشري. تعرفوا نحن زاد على ابواب تغيرات مناخيه، وهذا اللي قال عليه صاحب لي جات مخر شويه من ظهر لي غسلت النوادر في اوت نورمالمون.
6: هو موجود. اول مطر نقولوا غسلت النوادر، خاطر في الصيف لازم العباد تفهم اللي لاكوميلاسيون مالي تبخر صيف كامل يهبط مع بعض. هذيك غسيلة النوادر معناها تتسمى كيك، خاطر تغسل كل شيء.
5: ان شاء الله تكون امطار نافعه، وان شاء الله خلينا نقولوا ما تحققش ما تعملش اضرار خاصه في تونس. كما قلت المقدم خليل المشري حكى في الندوه الصحفيه للديوان الوطني للحمايه المدنيه انه مصالح الحمايه المدنيه على اتم الاستعداد لمجابهه التقلبات المناخيه المنتظره.
7: متوقعين توا انه باش تكون فصل الخريف باش ندخلوا على امطار ان شاء الله، كيما باش نشوفوا ان شاء الله تكون امطار خير. يوم الخميس والجمعه متوقعين كميه ممتازه وهامه من الامطار. احنا كديوان وطني للحمايه المدنيه وكلجنه وطنيه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده مستعدين للتقلبات المناخيه هذه. كان تم عقد جلسه عمل تحت اشراف السيد وزير الداخليه وبحضور ولات تونس الكبرى والسادة المديرين الجهويين للحماية المدنية والسيد المدير العام والمتفقد العام للديوان الوطني للحماية المدنية للوقوف على أبرز النقاط التي سيتم التدخل فيها في ولاية تونس الكبرى، خاصة بعد ما شهدته في جانفي 2026 والتقلبات المناخية كيف زاد القياسية اللي شملتها ولاية تونس الكبرى. دونك الخطة حاضرة ومتوازنة بصدد الإنجاز. فما نقاط زرقاء تم إنجازها وتم تنظيفها، فما نقاط أخرى بصدد الإنجاز والتنظيف.
5: هذا اللي قاله المقدم المشري، يقول أنهم على أتم الاستعداد بعد ما جاتهم المعلومة أنه أبارتير من نهار الخميس الطقس بش تقلب وبش تكون فما أمطار غزيرة.
8: إن شاء الله أمطار خير. والمهم والأهم الأكثر أهمية في علاقة احنا خاطر التوينسة سبحان الله معنا نخوض فيسا والدنيا تاكل بعضها والدنيا تعبة. دونك فما كالنقاط نقولوا احنا لبوندرون كونتر، خاصة في علاقة بالكياسات كما عنا احنا لهنا توا روتيكس وتروت بنزرت اللعبات الكل تقابل فيه في علاقة بالخروج للخدمة ولا المرواح من الخدمة. ذوكم لازم يكونوا منظمين، ومن بعد بشوية يكونوا بلايس أخرين يبدأوا يكونوا مرتبين، خاصة ذوما خاطر ذوما يخلقوا اختناق مروري كبير برشا ويوصلنا لمرحلة العباد اللي كان يخلط الدار وستة متاع العشية قاروحوا للعشرة والتسعة وإحنا ما بالفوضى وكذا، واللي واحد جاي منا واحد جاي من غاديكا. دونك حتى احنا زيدا المواطنين عنا دولة سيسر واحنا زيدا راو الناس الكل شادين صف، حتى كان فما الكيس ولا يعدي فوا بركة سيسر واحنا ودبة دبة ما غير ما نبدأ ونكزوا على بعضنا ونبدأ ونفك وقولوا ماشي.
9: هو بالنسبة لينا والله المجهودات قاعدين نشوفوا فيها، معناتها فما ظالي مساعي ظالي من الصيف شفنا برشا جهر متاع وديان باش ينظفوا فيهم، معناتها باش ما نوصلوش المرحلة اللي تعدينا منها كانت صعيبة برشا. لكن ملاحظة أنا نعملها بعد ساعات نشوف في الطريق. أنا آخر مرة نهار لحد جاي من صفاقس عرضتني في مدخل تونس، فما برشا بلايص منظفين اللي زيكو، لكن مالوريزمون كل وسخ اللي ينظفوا خليوه على جنب، معناتها بالله كي تخلي على جنب شنو عملت في نهايه الامر معناتها بالحق راه يرجع معناتها المفروض وقت اللي انت تنظف ليزيغوم معناتها المفروض يتهز هذاك على المكان باش ما عاودش يرجع وما عاودش يهبط ونعاود الخدمه من جديد. هذيك علاش ماذا بيا الحاجات اللي نخدموها باتقان باش نجموا كل خدمه نتاعنا مجديه وتجم توصلنا لوين حاجتنا بيه.
10: باش نقول اللي ريتو بالضبط اللي قالوا الناصر صحيح، لكن انا اللي ريتو وعشتو وباركت لهم وخرجت لهم الماء وشيقت وانهم ينظفوا اما راهو اللي خرجوا فيه من اللي زقوه هذوما راهو عجوبه تدخل باش يخرجوا دار ولا باش يخرجوا ترين ولا باش يخرجوا طنق ولا عجوبه اللي خرجوا فيه. لكن الحاجه الهامه جدا يخرجوه يحطوه شبه كل باش هكا كبير ربع ساعه بعداش تتعدى كميون لا خاطر انا خفت قلت لهم بربي توا ذا بشوق قالوا لي لازم ما قاد بحثين انت يقع تعدى كميون يرفع هذاك
5: واضح
10: قلت لهم برافو عليكم
6: خرج لهم يعني دبوزة ماء ومرجهم
10: لا والله لا قالوا لي حاجه اخرى والله يا اميمه كيف اختي راه حاجه باهيه انسان يقول سبت وحد يخدم
5: ربي يعينهم ربي يعينهم وتحية للعوان الحماية المدنية. نمشيو للخبر الموالي نهزكم تحديدا التركيا وين تحول حفل زفاف فاخر وقيمة في ولاية فان تصور هكا فان شرقي تركيا ما عرفش اسمها هكا إلى قضية أثارت جدل واسع بعد ما فتحت السلطات تحقيقات جنائية ومالية بحق العريس. علاش؟ على خاطر هبطوا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ورات كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات قدرت قيمتها بنحو 45 مليون ليرة أي ما يعادل أكثر من مليون دولار أمريكي. كيفاش العروس معناها لابسة خلينا نقولوا كمية كبيرة من الحلي الذهبية المجوهرات معناها المرأة هاكم تشوفوا فوالا شيء اللي خلى العروس يتبعوه قضائيا ويحبوا يشوفوا مصدر الأموال هذي.
8: تحية للقباضة التركية
6: قباضة فان
8: قباضة فان هذي ولا وين تقع المقر وتحية لهم ماك تحب توري انت وتحب تعمل خاطر كان جيت معناتها برشة توفر العروسات ولا ويعرسوا ديما نقول ما عادش نعرسوا لرواحنا نعرسوا للغير ما قدستها برا
5: بحر احنا في تونس هكا يا اخي عنا في تونس كل يلبسوا الفلوس
10: مازال يقولوا بالذهب
5: اكثر برشا
8: شنو اغزر مخازينه راهو لابسه مرحفة بالذهب ما شاء الله معناها ربي
5: غربال ذهب
8: هذا غربال هذا غربال هذا جبل
5: مش فما مقديد
10: اي فما داخل الجمهوريه مازالوا التو يقولوا بالذهب
5: نشوفهم
10: بنتي سفره من تخطر شيء يلمع
9: هذوما التقاليد نتاع الساحل بالساحل غادي معمول بها برشا انه
5: حتى في السود في جربه زاد عندهم الحاجه هذيا من تصورك يا اصدقائنا في جربه يقولوا لنا فما ولا لا
8: انا ضد التصوير ما فهمتش توا اي حاجه يصوروها ولا والعرس يصوروه الماكله يصوروها وساعات توا ترقى حتى التريتور يمشي ويصور في العبد يا خويا بنا حق انت تصور انت تخدم فيه العرس هذاك وراجل مخلص بالحق ولينا هاني نقول هنا حتى في العالم راه يعرسوا العبيد ما عادش يعرسوا الارواح
5: يمكن الفيديو هذا يتوري بالحق كما قال زيد انك انت كي تصور حفل خاص هو حفل زفاف راه حفل خاص معناها حاجه تخصك انت
6: تحمل تبعيه
5: اللي يصير من بعد
6: هو راهو يلزم تفهم

0: التباهي والتجاهر بالهكا يولي يعطي عكس المطلوب. خاطر تو بربي انت عامل تصور تحب العبيد الكل ترى كمية الذهب، معناها شنو انت تقصد اللي انت المرأة تلمو غالية خذيت لها ذهب، انت تلمو لقطة والمرأة اللي خذيتك فرصة لا تعاد
1: يوم مصري على تونسي
0: وهذا فهمت فرصة لا تعاد يا مدام سعاد. ليه معناها هذه يا خويا بالسر والكتمان وهذاك كان فلوسك خبي عليك. دونك هو جابها للروح ويستاهل، خاطر خلي حاجتك من هكا باش تعرف العباد علاش انت تصور في البذخ اللي انت عايشه.
2: بالحق
0: سؤال هذايا مش حتى خاصة في المطلق، بعض ساعات راهو حاجات نوصلوا لهم من النقمة، نوصلوا معناها من العبيد تشمت ولا حاجة كل شيء، ثم زاد سبب من الأسباب التجاهر بحاجات اللي غيرك مش خالط عليهم. دونك كل شيء بالسطرة.
3: سامحني تو الماكلة، علاش تصور في الماء مثلا؟ تو عنا عاد واحد يمشي الريستورون يصور الماكلة، يودي علاش تصور غيرك ما عندوش ما عادش فما مقد
2: هو فما اللي يصور في الماء هاني انا اشوف قداش من ستيكة وانت ما عندكش
1: فما بليزير متاع بختاج ربش ما نظلمهمش فما ناس
3: البليزير انا نكتب في حاجة
1: انت ما عندكش من هالحكاية ذي فما عبد ما عنده البليزير متاعه انه هو يصور الكوتيديان متاعه يصور لايف ستايل متاعه عنده جو عنده شيخة هكيك
3: سبحان الله اللايف ستايلات اللي راهم في الانستغرام ما يبكي وش دي ما زين سبحان
1: ربي ذي مرة شفتها قالك للبنف اللي يكون قبل عند كل عائلة زعما تشوف تصويرة بوك وامك يتعاركوا ولا تشوف تصويرة بوك وامك وهما يبكي وما تشوف كان اللحظات السعيدة والذكريات الجميلة. دونك سي نورمال انك يصور لك مومون باهي ومومون تاع فرحة.
4: هو المشكل في هذا الكل وما بعد ساعات نوليو زيد شوية، معناتها بعد ساعات فما الحاجات اللي هي المفروض تكون خصوصية
1: وي انا معك في
4: تحطها تبارتاجيها مع الناس، وبعد ساعات نشوف الناس تولي تشكي من ردة فعل متاع الناس الاخرين اللي ما عندهاش ولا اللي عندها مشاكل اخرى. اذا بارتاجيت هذا يلزمك تتحمل مسؤوليه ردة فعل متاع الناس اللي هي تشوف الحاجه هذيك ما يلزمش تصير. معناتها
1: انا معك فيها
5: كيما فيديوهات الرمو، حتى احنا عندنا في تونس فما فيديوهات ساعات نقاو في تيك توك وفيسبوك رمو اسعار وارقام خياليه ضد يا ودي ضد العلم. راه تسمع ارقام العباد تبارتاجي ولكن كل واحد يتحمل مسؤوليته ما دام عملت حاجتك هيك اعطيتها للعلن واعطيتها للناس الكل تحمل مسؤوليتك.
1: وكيما قال ناصر معناها حاجه مهمه انه هي وكل واحد وراي وكل واحد وشنو يختار وكيفاش يحب يعيش، اما ساعات الخصوصيه نتاع الانسان تولي معناها على قارعه مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نقولوا الناس تتفرج فيك كيفاش تتعشى كيفاش تفطر كيفاش ما نعرفش. انا بالنسبه لي انا ما عادش في حياه خاصه ولا حياه عامه وهاكم تشوفوا فما برشا رامي ما انت تتبع يمكن اكثر واحد اللي بداو الازواجك اللي يوريو انهم هما سعداء وشيخين ومفرحين بعد تخرج المشاكل وتخرج القضيات وتخرج الخلافات. دونك يظهر خلينا نقولوا على حقيقتهم
5: وبصفه عامه ديما معركتهم تظهر اكبر. معناها شفت معناها بعد ما يوريو هذاك الكل حتى في كان فما مشاكل وخيوبيه ويحبوا يوريو الخايب نتاع الاخر زاد بنفس الاداء ونفس الشو تولي فضيحه بقلاقل والناس الكل الله غالب زاد راه تحب ولا تكره العالم الكل عنده شويه كان حزن ويفرح لك يتقى المصيبه ذيك. دونك العبيد الكل
0: كيفك اللي يجيب الرياكت وفيت الحاجه للعبيد اللي ماهيش معناها واعي تو جو كومبرون حكايه البليزير. وانا نعرف عبيد يبارتاجيو خاطر يحبوا التصوير يحب الظهر اللي شنو اللي كليت تحب تقول باش انا كان صحابي وكل شيء هي سي تو في سا تو دو ريستراندر مثلا على اربع خمسه من الناس اللي تعرفوا بعض هي اونكور حتى صحابك راهو معناها
3: ما تعرفش على
0: بالحق ما تعرفش على النفسيه نتاع العبيد. تبدا هي مسكينه ما عندهاش فلوس ودرشنا بوترا في صاحبتها اللي هي صاحبتها كل شيء هاي في اوتيل هاي في شط هاي في هاي ماكله
1: انواع هو هذاك علاش
0: معناها فما احاسيس انسانيه زمن زاد من نستسأل معناها كيفاش نفسر لك معناها راهو فما حاجات غريزيه في البشر راهو كي تبربشهم بعديش يرجعوا.
1: زاد انا هوني مانيش باش نطولك هاو باش نسكر برامي انا مانيش شكلي مارك كل يوم نهبط ونشوف وين مشيت وين جيت الاكثر يقطع تصير الكونتوني نتاعي. اما زاد انا زاد انت نفسيتك هكاك وتحسد وتبغض معه فما اشكال عندك انت زاد
0: بروفوك الحزن
1: والبرانسيب نتاع الانستغرام انه هو يبارتاجي لك. دونك انت داخل عارف على شنو باش تتفرج دونك عارف
0: انت باش تتفرج
1: وكان ما لقاش هكاك ما يتفرجش عليك راه تحب ولا تكره. فما برشا يخدموا ويعرفوا اللي البيك نتاعهم يجي وقت اللي هبطوا حياتهم الخاصه وين مشي وين جي ويدخل لك بالذمه باش يعرف هذيك البون بلان وين مشيت وين جيت شنو هو لي برودوي اللي تستعمل فيهم. دونك هذاك هو البرانسيب.

0: تاع الانستغرام مثلا.
1: نحكي على البيرسوناج لاندا، معناها واحد تصور عرسه وهابط البذخه تاع عرسه، معناها من بعد في اقل مشكله العبيد الكل ما فما حتى حد يتعاطف معه، خاطر يحس هو تعالى عليه، هاي انا حياتي محلاها، هاو انا كل ليله في من ريستوران ريستوران، هاني انا كل ليله وانت محروق في دارك وما عندكش الدرشنوة وما عندكش الامكانيات نتاعي باش تتفرها، دونك تو كري انديريكتومون نوع من الاحساس. اي بيان سي نوع من الكره.
2: سامحني ما قداش من كوبر، قداش من كوبر شفناه يعدي تصاور اللي هو سواديزون
0: كيما قلنا قبيله، كيما قلنا
2: حياه بذخ ومزيانه، ووقت اللي تصير المشكله وتصير العركه ولا سيباراسيون تخرج حاجات اللي هي عكس اللي كنا نشوفه فيه.
0: قلنا قبيله الحقيقه خلينا نقول الواقع غير الافتراضي، يعني ماهوش كيما الافتراضي، الافتراضي ديما يوري لك لا في اون روز. نخرجوا فاصل صغير وراجعين.
3: خليك قريب فيم وراجعين
4: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
5: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
5: عندك أورانج. ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. Vous écoutez ديوان

0: عريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر
2: 48 دقيقة مازلنا مواصلين معاكم مع البوكس نيوز نحكيه مع على النجم الغولف تايجر وودز اللي حسب تقارير صحفية تقول انه تم التوصل الى اتفاق اقر بموجبه بالقيادة المتهورة على خلفية حادث سير وقع قدام المنزل بتاعه في فلوريدا خلال مارس الماضي. وحسب وكالة الانباء البريطانية تقول ان وودز الفائز ب 15 بطولة كبرى عفوا القي القبض عليه وقضى 8 سويع في السجن قبل إطلاق سراحه بكفالة ومنعوه. التقرير حاصل يقول أنه تم منعه من قيادة السيارات لمدة 5 سنوات.
3: Lauréat de 15 tournois du Grand Chelem, la légende du golf Tiger Woods a plaidé coupable de conduite dangereuse après son accident de la route survenu en mars en Floride. Dans le cadre d'un accord avec l'accusation, Woods voit son permis suspendu pendant 5 ans et écope d'une amende de 1 000 $. Il échappe ainsi à une inculpation plus lourde pour conduite sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool qui aurait pu lui valoir jusqu'à 1 an et 2 mois de prison. Darren Steele, juge du tribunal du comté de Martin en Floride, a été clair. Si vous conduisez pour quelque raison que ce soit, vous retournerez immédiatement en prison, invoquant une question de sécurité publique. L'ancien numéro 1 mondial avait été arrêté en mars après avoir percuté un camion qu'il tentait de doubler sur une route à 2 voies. Sa voiture avait fini sur le flanc. Sorti sans blessure grave, Woods avait été placé en détention pendant 8 heures après avoir refusé un test urinaire alors que son contrôle d'alcoolémie s'était révélé négatif. Des médicaments antidouleurs avaient également été retrouvés en sa possession. Placé en détention pendant 8 heures, il avait finalement été relâché. Tiger Woods avait annoncé en avril se mettre en retrait et vouloir suivre un traitement.
2: L'accident صار قدام دارو كيما قلت وين الكهرباء نتاعو تقلبت بعد ما تصدمت في شاحنة صغيرة. هو رفض انه يعمل تيست خلينا نقولوا كشف ولا اختبار لكشف عن الكحول. واليوم القاضي امر بتعليق رخصة قيادته لمدة 5 سنوات اضافة الى تغريمه 1000 دولار. قولك في العقوبات الردعية هذه حاجة
4: ردعية بالنسبة لي نحن تسمى كان ردعية والرواه حاجة كبيرة ياسر. سيد ذا يعوم ويغطس في المليارديرات. سيد ذا ينجم من غدوة يعمل 60 شوفير يشوفر به. سيد ذا عنده قضايا راي قديمة ياسر. عنده قضايا متاع سيارة وقضايا تكذا ومحبس نجبد ونساه ودرسنوه وكذا. ولذا شيء عادي شيء عادي أي شيء عادي بالنسبة لي أنا كي نسمع حاجة كي عادي. عندنا احنا غير عادي بكل. لازموش يرد باله ما يسوقش هو كذا وما يرد باله ما عندوش فلوس خاطر باش يخلص الخطايا وما عندوش شوفرات تشوفر بيه. هذوما الناس يعيشوا في عالم اخر وكل شيء مش باهي اللي يعملوه. هاني
2: زيد انت ديما تحكي على العقوبات الردعيه ديما تقول
5: لازم امريكا شفتها
2: توجعهم بالفلوس
5: ما يرحموش. في امريكا تسوق وانت شارب تسوق ما عندكش بيرمي ما يلعبوش. عباد تخاف من القانون خاطر القانون نتاعها صعيب برشا. معناتها داير انت حتى ترى انت المواطنين اللي يعيشوا لبرا في امريكا انا نعرف التوانسه يقول لك نلعبوا في كل شيء كان في الـ في الـ في الكياس سوقها. في الكياس ينجموا يروحوا بيك من الاخر. معناتها يخافوا على سلامه المواطن وانت كي تطبق القانون ويخرج كيما نقولوا ستا افريتو ريفيرونس كبيره راهو السيد اللي نحكيوا عليه يقول حاجه حكايه فارغه مش حكايه فارغه حكايه ياسر طياره. يقول لك المواطن الامريكي شو ستار وواصل وكل وعملوا له هكا. فمن بالك انا كمواطن طبقوا القانون غادي على الناس الكل
2: يكون عبره يكون
5: ان شاء الله القوانين هذه تكون عبره في تونس. يا خويا ولي نحي لي بوان نعرفش نتاو البيرمي بتاعنا فيه دي بوان ينحي لي بوان يعمل حاجة هكا
6: بالفكير.
5: حرم العباد 5 سنين ما يسوقش و4 سنين والله الكياس دواه كان الردع.
2: هو بالحق لازم القوانين هذه تكون ردعية حتى انه راك الكياس يقولك تمشي على هواء
5: عندك سلاح
2: تمشي على هواء. انا فما حاجة زادة لاحظتها وناش توافقوني وإلا لي مش الكل اكيد نسبوا الامور فما ناس تحترم فما بعض المواطنين اللي يكونوا يعيشوا في الاوروب جالية البرة معناها كيجيوا لتونس نحسهم معادش يطبقوا في القوانين. يكون هو يطبق في القانون في بلاد اللي كان عايش فيه ويجي لتونس تلقى يجري
5: ويتسيب
2: من هرج
7: فما بالحق راهو مش يتسيب معناها فما راهو الكبت بتاع السياقة اللي عايشوا في الأوروب كي جيل تونس خاطر يقول لك انترات رانا جاي تونس تبع الطفار هذا
2: علاش من الرعب يا خويا
7: يا ولدي فما عبيدك فما يقول لك في تونس البلاد الوحيده مع الاسف اللي تنجم كي تخرج تسهر وهكا يطلع لك شويه القراماش نجم تروح تسوق معني عندك ما نجموش يعملوا لك معني على كل سائق الكوتيست مثلا يعملوا حملات وساكوتشير وتفهم معني انا جو بريفير مثلا ننفستيو في حاجات اخرى كو باش تتبع جماعه معناها اللي باش معناها الانفستيسمون تو بو با بوغ انفستير دون لا سيكوريتي ساكوت تري شير هذاك الخطايا عملوهم غاليين خاطر في امريكا اوتوماتيكمون الكوتيست كانابيس تيست اللي الكل اللي تستيوك بالحكايات الكل وفي امريكا بعد كي يوقفك غاديك ويراك تسوق هكا هكا معناها زيكزاكي شويه يهبطك في الشيء يقول لك يقف على السيق ويمشي على الخط وشد خشمك وهز هكا معني عندهم يفون دي تيست معني انواع لي تيست الكل كيما في تونس ما عندكش الكو تيست اما هو القانون غاديك يخول له باش ينجم يعمل له دوتخ تيست باش يفيق به فن حال يسوق
6: المشكله في الانسان هذايا وانا نمن اللي الردع يصلح ولكن فما تبيع راهي ما تتصلحش معني كيما الاستاذ فاضل تايجر وودز راهو ماهيش أول قضية معناها خامس سابع عشر قضية في علاقة بالسواقة أكثر من متملح معناها عنده قضية قضيته الأولى متاع السيارات أكسيدون هكا تثبت أنه عائلته الكل تفارقت خاطر هي اكتشفوا وقتها بالأكسيدون الكبير اللي عمله ودخل السبيتار وكذا اللي هو مش مع مرته معناها معاه شكون آخر في الكهرباء ومرته فاقت بيه وطلقته وفكته وصار الثروة متاعه والأكثر من هكا القضية ذيك هزت العشرة قضايا أخرين متاع عشرة نساء أخرين شكاوا بيها على الحكاية ذيك معناها شوف أنت
2: مش مسكين
6: معناها شوف أنت وين وصلت السياقة تحت نقول وإحنا حاجة مخدرة ولا السياقة الغير محترمة وإنك ما تحترمش العبيد ولكن العبيد رو فهم عبيد تمشي بالردع وفهم عبيد هاك تشوف باللي صار فيه في حياته وفلوسه وشطرها مشيت واللي كان واحد من أغنى رياضيين وصل مرحلة أغنى رياضي
7: أغنى
6: من
7: كريستيانو
6: ميسي كذا ولكن فهم عبيد رأي ما تشعفش وما تتربش
2: أما نتصور النسبة الأكبر إنه الناس تمشي بالردع كما وقت اللي تحكي وذكر رفيق بيدو حكي عليها وخ السنتور كانوا ناس تسوق ما قبل ما يولي تولي الكهرباء تزمر لك وتعمل لك معناها تقول لك لازمك تلبس سانتور وحتى كان زمر يلقاو الحلول معناها يحط لك هذيك القطعه
7: كي كنت صغير كي راه واحد حاط سانتور شي نضحكوا عليه
6: صحيح يا خوي صغير يا خوي
2: توا ولا معناها اوتوماتيكمون تطلع في الكهرباء تحط سانتور خاطر وقتها نتفكروا فما خطايا وفما قانون وفما البوليسيه يوقفوك اذا يلقاوك من غير سانتور اللي نسي يترسخت فيها في الذهن نتاعنا وفي العقليه نتاعنا ولا ريفلكس تطلع في الكهرباء تحط سانتور نتاعك دونك نصور زيد الخطايا جينيرالمون والنسبه الاكبر انه هي عندها تاثير علينا مقداد
8: هي ما هو راهو التحسيس الاجراء هذايا بصراحه نقولوها معناتها بالنسبه للدوله ما يكلف حتى شيء حاجه صغيره برشا باش تحط انت على القنوات الاذاعيه والتلفزيه ومواقع التواصل الاجتماعي تهبط خويا بلاكا هاي خويا تخرج على الفيتيس كذا كذا احنا باش نقولوا مثلا يردعوا خويا 30% ديما باهي ينقص على الاقل ينقص الواحد راه فهمت
2: تقول لي
8: بريتو خاف
2: تقول لي ريم حتى القطع اللي تحط في بلاصه سانتور كيفيقوا بك انتردي معناها يخطيوك عليه وهذه حاجه مهمه باش على خاطر انت السانتور راهي حمايه ليك
7: فما اللي يحط السانتور يقعد عليه معناها بالظهر فما اللي يحط السانتور نتاع الواحد الاخر
2: معناها اون ديغي معناها انت تتحايل انت عليك انت معناها حتى الله لا يقدر يصير اكسيدون يصير حادث يصير باخف الاضرار معناها انت تكون محمي وحاجه هي اللي تحميك انت ولمصلحتك كما قلت انت يا حاتم نحن هكا وصلنا لاخر ساعتنا الثانيه نكملوا الجزء الاخير بكويز بطاقات ليراف ماجور نكتشفوهم بعد شويه
1: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: خليك قريب. فيب وراجعين مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G.
1: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
0: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج
2: دي وين فم
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5
2: على 93.5.
4: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بتبيعتي معايا الميفي 5G
5: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: اريدو طور عالمك.

وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: خرج البرهان يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق ولي رف مقار.
2: التسعة وعشرة دقائق هكا وصلنا لآخر جزء من حلقتنا اليوم الرفماج. ما قبل ما نكتشف مع بعضنا البطاقات بطاقات الرفماج نحكيه على مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي. شنو مستقبل الذكاء الاصطناعي؟ كيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤية لقيمة الحقيقية؟ الإجابة تلقاوها مع AI Forward Summit 2026 من 7 إلى 10 سبتمبر. ياسمين الحمامات وين تجمع كبار الخبراء صناع القرار المستثمرين المبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من رؤية إلى قيمة. أربع أيام من نقاش الابتكار الاستثمار والشراكات حول الحوكمة والسيادة الابتكار الاستثمار والتعاون في AI Forward Summit 2026 قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى. نمشيو ديريكتومون للكارتون. كارتون نحكيوا على الكرة الذهبية، نحكيوا على أفضل مدرب أفضل حارس وأفضل لاعب في 2026. وظهر لي الاسم العربي الوحيد أشرف الحكيمي ضمن قائمة 30 مرشح لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2026. خلينا نبدأ بأفضل حارس مرمى مع ناصر بدوي.
3: والله بالنسبة لي أنا اليوم لقينا اسم ياسين بونو من ضمن القائمة اللي موجودة مرشحة بشكون من أحسن الحراس في العالم. ياسين بونو اللي قاعد يقدم في أداء ممتاز برشا وخاصة في كأس العالم وبعد كأس أفريقيا اللي صارت في المغرب. ياسين بونو معتها هو مفخرة للحراس وللكرة العربية بصفة عامة. الحق بتاع ربي قاعد يعمل في إنجازات رياضية مهمة برشا إنه يكون مرشح من ضمن 10 حراس اللي يكونوا يتنافسوا على لقب أحسن حارس في العالم. هذه حاجة مهمة برشا وتأكد جدارة الرجل ذي اللي عمل في مسيرته كي من بكري نحكينا على كورتوا الإضافة متاعه واللي هو زاد موجود في القائمة هذه كما مندي زاد كيف موجود في القائمة هذه. أنا نعتبر ياسين بونو من أفضل الحراس اللي عمل إضافة وقت المنتخب. نحكيه على المنتخب المغربي وتألق متاعه وصل العالمية وصل المستوى وصل ولعب الربع الدور نصف نهائي في كأس العالم في قطر. كيف الإنجازات اللي عملها في كأس العالم الأخرانية إنه ياسين بونو كان أنيليمون معتها إنسان فاعل في الفريق وعطى إضافة كبيرة. اليوم هذاك ما خلاه يكون مرشح من ضمن أحسن الحراس موجودين في العالم. إن شاء الله ياخو البوديوم، إن شاء الله يطلع في البوديوم ويكون من الحراس اللي شرفونا معتها ويكونوا متألقين كما عودنا وكما مستنس.
2: دونك أنت بالنسبة ليك ياسين بونو هو أفضل حارس مرمى لعام 2026؟
3: بالنسبة لي أنا كعربي ما في شك، معتها بالنسبة لي أنا من أحسن الحراس اللي موجودين في أفريقيا وفي العرب اليوم ينافس على لقب معتها عالمي. نحكيه على من ضمن حراس 10 من 10 حراس في العالم معتها ينجم يكون ياسين بونو في البوديوم من ضمن الحراس هذوم.
2: زيد شكون بالنسبة لك أفضل حارس؟
4: أكيد باش نمشي مع بونو لأنه عربي وكل بيزلنا بالعاطفة. باش نكذب عليك نمشيو بالعاطفة.
5: انا لين نصور اوناي سيمون، انا نصور غارديان تاع اسبانيا خاطر لي غارديان الكل ما فماش فرق كبير في علاقه بالمستويات. اما هو اوناي سيمون الحارس الاساسي تاع اسبانيا دونك سابقهم شعر بحكايه الكوب دي موند. وفما حارس زاد يتحسب له فوزينيا تاع الراس الاخضر اللي هو بالحق خاطر قصه انسانيه اكثر منه حاجه اخرى. وهو حارس في الأربعين سنه انه تكريم ليه يترشح لهنا بعد اللي عمله في الكوب دي موند. اذا حتى على المستوى التقني معنا تكنيك ما هو غارديان باهي برشا ونصر يعرف دونك حارس زاد القصه نتاعه باهي برشا. لكن تصور الجارديان تاع اسبانيا ياخذها
2: ان شاء الله عليك. والله العظيم ما شاء الله عليك. انا ننصحك تعمل برنامج رياضي هكا الكره العالميه
5: ان شاء الله.
2: نفس حاتم جزبر حاتم المحلي وانت والله العظيم عندك باك جراوند وتعرف تحكي وين بالحق تستحق. انا نحب العبد اللي يبدا يخدم حاجه باهيه ما ينساش نشكره خاطر ديما نحن نقولوا الكلمه الخايبه ما ينساش نقولوا الكلمه الباهيه لبعضنا. برافو رامي وتستحق انك انت تكون بالحق عندك برنامج ولا فقره. ديجا عندك فقرتك في اليوتيوب هكا ولا مازلت متواصله
5: بشوي بشوي
2: عارف تعمل حاجه وترخي
5: خاطر في الصيف ما تخدمش في الصيف ما فماش لعبيد وما تعرف فما اكتواليتي اخرى ما تنجمش تكون ليها
2: ولا بالرياضه دايما ينقب الرخام معناها مش ترخ 5 فيو ترخ
5: صحيح.
2: اذا انت ك 5 فيو تشد صحيح بعد تولي 10 وبعد تولي 200 وبعد تولي 1000 تشد صحيح
5: عن فيديو 25000 وترح راميها وادخلوا اعملوا سبسكرايب راه يفضل
2: فوالا صحيح برافو. شكون بالنسبه لك احسن حارس
6: هو حبيت الحارس ولات عنده قيمه كبيره كده شكون بدا بيه اول حارس النصر شن عيط له انا قول له يا ناصر يا بنين يا ياشين ياشين هو اللي فاز اول حارس فاز بال حتى ولات الجائزه اسمها جائزه ياشين
2: والسنه شكون ترى احسن
6: لبونو.
2: حارس بونو
6: بونو حتى بالعاطفه نمشي لبونو ولا كيكون الاخر تاع اسبانيا خير من بونو ألف مره بالعاطفه نمشي لبونو
2: مقديت شكون افضل حارس
7: بعيد عن العاطفه وناي سيمون
2: واضح زي حات
8: والله نبت انك فيش العاطفه معني يلزم واحد تعطيه حقه فما كورتوا كورتوا حارس كبير خاطر كان عنده عام مضروب وبعدش رجع معناها سيتون هذيك لافري لوسان البارح كي ترى معناها كيفاش واقف في الكاج نتاعو في الكوب دي موند بالرغم اللي هو مع فريق بلجيكا بلجيكا ما كانش في احسن حالاته لكن منع بلجيكا معناها في ما في في اوقات حرجه الريال لوي دو بكوره هو حتى معناها حارس كيما هكاك العاطفة تكودوا خليوها العاطفة للعاطفة خاطر الناس يلزمنا نعطيهم قيمتهم مش خاطره هو الاخر مغربي ولد حومتنا ولا خاطره درشنوة ولا خاطر الاخر عمل مسيرة في الحكايات هذوما يلزم الكفاءة يلزمنا نستنسوا نتخلصوا من العاطفة ونعطيه التيتر للناس اللي تستحق خاطر العاطفة بعد ساعات نجم تختار واحد بالعاطفة ما يطلعش كتف
2: كتف شيء كتف كتف كتف ولا كفتة حاجة منهم شيء كتف ولا كفتة حاد
8: كفتة
2: كفتة والله حتى أنا شهيتها نمشي معك رامي نقعد معك ونحكيه على الكرة الذهبية ونحكيه على أفضل مدرب لعام 2026
5: هو في نفس الإطار معنى الكرة الإسبانية تقعد تتميز 5 مدربين مرشحين لجائزة أفضل مدرب من 5 ذو ما فهم 4 إسبانيين هما دي لافوينتي المدرب تاع المنتخب الإسباني لويس إنريكي تاع البي إس جي ميكيل أرتيتا تاع الأرسنال وناي إيمري تاع أستون فيلا زاد اللي هو هز الأوروبا ليغ وبيان سور كومباني نتاع الباير منشن تقعد هنا الكونكلوزيون تخرج بها الكره الاسبانيه الحق بعيده برشا معناها كي تشوف الحراس تاع 3 حراس معناها الحارس الاساسي والحارس الثاني والحارس الثالث نتاع المنتخب الاسباني مترشحين لجائزة افضل حارس كيف كيف حتى في بعد شويه مع الحاج في علاقه بالملعبيه لكن 4 مدربين راهو المدربين عندهم دور مهم اللي هما يصنعوا اللعب ويصنعوا الوجه نتاع الكره العالميه نتاع الانديه والمنتخبات الناجحه معناها كي نشوفوا ستيل نتاع الكره الاسبانيه هو ولا اللي مسيطر هذا كيوريك انه التكوين في علاقه بالملعبيه وفي علاقة بالمدربين هو اللي وصلك هذاك علاش انه اسبانيا تهز كاس العالم هذه حاجة عادية كي تشوف المدربين نتاعها وكي تشوف الحراس وكي تشوف اللاعبين
2: كان جيت في بلاستي مهدي بن عمر نحيي برشا مدير برمجة نعطيك برنامج
5: انا قلت دخل امي امي تدخل في غدرة ما شاء الله على ودي تبركل
2: والله سي مهدي علاش ما تعطيوهش برنامج هكا الكرة العالمية بالليش قولك سي ناس
3: تبركل عليا رامي
2: انا نحب رامي برشا ومن اول ما بدا معناها بدا معايا اول حلقة كانت معايا بالرسم بدي معايا اول حلقة جي استاجير هو مي وقتها اول حلقة يسخر روح بشقة رفيق بوشتين خانيين
5: صدمت عمري
2: ومن وقتها مش جعب جوست رامي طايح شوية في الدبي يسر سريع في الكلام
5: ما مش نخلي للجماعة
8: جنزي جنزي تكلموا هكيك انا بنيتي تكلموا كيرا وانا ما عشان نفهمهم
5: فيبروبتيك
8: اسمع وجي استاجير رامي مع رفيق ومي جات معايا
2: بالحق عندهم ذكريات جميلة سلموا عليها برشا مي نحبها برشا زادة كيف كيف ورامي راو بالحق انا نراك مستقبل واعد في الاعلام اما انت شوية اخدم على روحك
5: يسي نخدم لي هكا في اللوطية تراكي
2: بخلي زيد البطاقة متاعك مش تحكي على مدرسة في صفاقس مشيت بنظام جديد ونتصور النظام هذا ينجم ينجح في تونس
9: والله بادر مدرسة الاعدادية بتينا كان شاء الله مانيش غلط قرر الاعتماد الحصة الواحدة باش يقريو
7: تلامذة شنو بتينا سامحني
9: تينا
8: مش
9: بتينا تينا سامحني باش يقريو الحصة الواحدة تلامذة تقرا من 8 لما 3 ونهار السبت من 8 لما 9 معناتها عملوا تنسيق بالأقسام الكل واللي نيفو الكل باش يقرا التلميذ من 8 ل 3 ان شاء الله. تعمل مبادرة هذه على المدارس الكل خاطر راهو الصغير كي يقرا من 8 ل 6 من بعد وقتاش يحب له باش يروح
2: وحتى باش يعمل اكتيفيتي سبورتيف. ماهوش
9: يا ودي ما نحكيوش على اكتيفيتي، نحن نحبوا الصغير يرتاح، ما ينجمش يرتاح يوصل للدار 7 7 ونص حط اعمل دروسك بالحق. الصغير ما يرقاش وقت باش يتفرد. دونك تحيه للمكتب هذايا، وان شاء الله الوزاره عمناو سمعنا بالخبر انه الوزاره قاعده تخدم على السيستم هذايا انه التلميذ يكمل مطافه. ان شاء الله يعم في المدارس الكل هكاك، التلميذ يرتاح والولي يرتاح والعباد الكل ترتاح وترقى عنده التلميذ وقت باش يتفرج في التلفزه، يعمل سبور، يلعب في
2: الكومه،
9: ويرقد ويرتاح ويعدي عام ايبانوي. خاطر راهو كي تشوف التلميذ من 8 ل 6 ما ينجمش يعطيك من بعد، وما ينجمش يعطيك غدوه، ونهار السبت زيد حط له ليتود وعشيه ايتود ولا حتى حضر القرايه، ترقى التلميذ معناتها على عام الكل ما عندوش راحه وما عندوش تفرهيد. دونك حلوه المبادره وان شاء الله تعمل في المدارس الكل.
2: برافو زيد، شفت حتى من بطاقه ولا يحظ
9: ربي بعثنا بطاقه والله صح
2: ولا يحظ. اما في نفس الوقت حاتم، على قد ما هي المبادره باهيه وتنجم تعاون حتى في نفسيه الطفل، معناها اللي سنة حبينا ولا كرهنا نحكيه اكثر من مره وكل عام نعاودوا انه البرنامج ثقيل برشا على الصغار، انه السيستم اللي ماشيه فيه خلينا نقولوا القرايه ياسر التعب الصغار واولويه هم، معناها حتى تقرا ثوازيام اني بريمير ولا دوزيام اني بريمير اون ديغي تقرا في باك ولا تقرا في الفاك، لكن هو كي يكمل مثلا ما ثلاثه وين يمشي؟ خاطر امه وبوه يخدموا يكملوا السته نتاع العشيه، دونك باش يلقى روحه في جارد ولا باش يلقى روحه في الشارع ولا باش دونك فما الاشكال هذا زاد حاجه.
8: انا يظهر لي اولويه في سلامه الطفل، خاطر الطفل يلزم بالحق يلزمنا الاجيال الجايه نعيو اللي راهو السلامة النفسية متاع يفو با نيجليجي، خاطر كي ترى ولادنا هكا وبعض ساعات كي تعدى قدام كوليج وترى معناها كمية العنف، وكي تسمع اللي فما مازالت فما المخدرات قاعدة دور في بعض المدارس خاصة كي بداو صغار، راهم بعض ساعات العنف اللي يلتجيو له، هذاك التعبير على قلق داخلني. دونك الأولوية للصغار، تحب انت المجتمع الكل اللي بعد في جيل جاي ولا الجيل اللي بعده يكون هادئ، نحن مجتمعنا يغلي معناها عديمة على اعصابه، ما فهمش ثقه، يخرج في السيركولاسيون على اعصابه، تقص عليه حتى معناها بغلطه ما فقتش انت خرجت ولا باش تسرق هكا شويه باش تتعدى تسرق، يولي يحتبر اعتداء عليه هو شخصي. معناها هذيا الكل لازمنا نكونوا اجيال متصالحين. نحن علاش ولادنا كيما قلت انت ولا كما قال زياد، اذا الطفل يخرج الثمانيه من دارهم ويروح السبعه متاع الليل، وقتاش باش يكون سكون ابيل بالفرنسيه لي كاباسيتي كونيتيف. الكاباسيتي كونيتيف هي اللي تمكنه باش يقرا حاجه، باش لي اتيري بالمعرفه، هو معناها كيرا تصويره يا يعرفها ايرا يا ما يبداش يبارتاجي فيها ويعمل في بوتوليت زيف. دونك الجيل هذا كان تحبوا الجيل يكون تفكيره سليم، الجيل ذي يطلع جيل متسامح ويفهم أخيرا اللي هو في رقعة أرضية يلزم ترفع الناس الكل بمختلف آرائها بمختلف توجهاتها وبمختلف طموحاتها، هذاك يلزمنا تحضروا له من اللي هو عمره 7 سنين من اللي هو عمره 8 سنين. دونك يروح نأغزل أنا انفونتر الحاجات، ريت المدرسة أنت من المدرسة كي بش يخز من ماضي ثلاثة وفما عبادي نجم يجهز ولده كان ستة يفو الأولي الأولي
2: الأولي
8: الأولي يلزمهم في عوض تمشي تهز ولده تطيشه في كريش ولا جيمرات تهزه يعملوا اون بتيت أسوسياسيون بتاع الأولي في كل مدرسة. فما ساحة مثلا في أمريكا ولا في برشا بلدان نورديك الأم فما نساء تحب عنيها تعاون مثلا ما تحبش تخدم تحب تقعد في الدار، الأولياء يعملوا ينقاط بختاجي يعملوا جدول يعملوا ناسوساسيون العباد تشارك بالفلوس ليخذوا لهم قوتي. يا أخوي المدرسة ما تنجمش ترقى أنا كور مع أولياء مثلا في الجمعة هذية فما أربع أولياء هم كيفون فير لقار متاع الصلاة إلي يلفو أنفونت إل ابتكار، راهو مش كل حاجة ما مشيتش نقفوا غادي نبني وحيط بالبيتون لا ما جربناها سنة با مارشي. والمدرسة اللي قامت بالتجربة هذية ستان لابوراتوار، هاتر نشوفوا المدرسة وبعد عام نقيمه نشوفوا كوموسا سي باسي
2: نكونوا منفتحين على التغيير.
8: معناها ابتكر يا أخي نحن ابتكر. في شح متاع ابتكار ديما الحلول عنا قديمة ومزلنا وحلين في الحلول القديمة اللي مشيت قبل خاطر قبل ظروف أخرى خاطر قبل كانوا فما 6 ملايين مواطن في تونس بالترجمة مش الحلول اللي مشيت مع 6 ملايين تمشي مع 12 مليون.
3: أنا بالنسبة لي أنا خطوة مهمة أنه اليوم خطر عنا مدة وإحنا نحكيه فيها هذه وقتاش اليوم نمشيه في التجربة أنه نعملوا الحصة الواحدة وبش النجم والصغيرات هذوما أن نقصوا عليهم العبء متاع الدراسة لكن زادة كيف كيف وقت اللي الولد صغير يخرج لابد أن نلقاه زادة
2: إحاطة وين
3: إحاطة زادة حتى لبرام تاعه سواء أمه ما تبشتجم بشتجم تتلابي ولا عايزه
2: كما قال الحاتم يعني تنجم تبتكر وتنجم تحاول أنك تلقى الحلول وكان يتكتفوا الأمهات الكل كم حلوة برشا الفكرة مش خايبة إن شاء الله علش ليه تنجم تصير في تونس وعلش ليه زادة تتعمم الفكرة هذية في كامل التراب الجمهورية نقاو مدارس تقري نظام الحصة الواحدة حتى خطر صغير يبدأ يكون عنده سكيلز معناه نجم ينميه معناه ما نخلقوهمش نردوهم روبوات كلهم يشابهوا لبعضهم وما نحطوش في مخاخهم كان العقلية متعرك كان مكش به في المات راك إنسان فاشل كان مكش به في الفيزيك راك إنسان فاشل لا ينجم يكون به في مواد أخرى وينجم يكون متألق في حاجات أخرى ما ينجموش يكونوا الصغار الكل بغيان في في في في الماتيير الكل على خاطر وليت هذه الفكرة سيدة عنا. باش نختم معاك حاج منصور بن سعيد باش نرجع للكرة الذهبية
6: نعم.
2: على خاطر ما حكيناش على أفضل لاعب مهم أن نحكيه عليه أفضل لاعب لعام 2026 من بين الأسماء المرشحة اللي هم 30 اسم نقاو أشرف الحكيمي
6: ما هيش عاد فتوة طوة بس أحكي لك في الصحيح شوف راو الاختيار هذايا تلعب فيه برشا عوام مش يكون هو كيما نقولوا احسن بيتور ولا احسن كذا ولا كابيتان ولا لا لا لا فما عوام فما حكايه الببليستي حكايه كل شيء لكن انا اختياري هكا يدرجع ما بين زوز واحد كبير في العمر واحد صغير في العمر الكبير في العمر اللي هو ميسي اللي هو فاز اسمع التنطين زاده مش ان اسمه رامرو حتى انا انو عاود زوز ميسي فاز بها 8 مرات هكا ولا رامرو هكا والحب انا مبابي المره دي علاش مبابي مبابي فما عمل تحدي كبير ياسر مبابي وقت النقل من بي اس جي ومشى للريال العطاء نتاعو ما كانش الكل في جوار اخر في قيمه مبابي يحتمل راهو فشل لا شد صحيح وفي معان للريال وشد صحيح مع المنتخب وكل شيء ماذا بيه المره دي هو يفوز بيه يفرح هو ويفرح حميمته تو كي نقول يفرح حميمته تدخل العاطفه زاده
2: واضح واضح عشان يعطيك الصحة على البطاقة
6: ما بين ميسي ومبابي
2: مبابي لي دو معناها وكي يقول لك اختار واحد ميسي ولا مبابي
6: مبابي دونك ميسي شبع باليزي
2: يزي مبابي كيليان مبابي علاش لي يربح الكرة الذهبية نمشي ونكملوا شوية الوقت اللي عنا بالكويز
1: كويز
2: تعرف نقرا في مسألة اقسم بالله نقرا فيها مش فما والله مصر اصرار ان ما نقولها كيفاش لفشل ديريا تعرف ما فهمتها كم بسيط اذا كان لديك 7 سلات وكل سلة تحتوي على 12 كرة وقررت ان تبيع نصف الكرات الموجودة في كل سلة كم كرة ستبقى معك في المجموعة
9: 42
2: كيف عرفتني 42
9: ساعة افصل يعني
2: كيف بلي اعطينا على كيفاش
8: شوف
2: من نفهمهمش قد ما تبدا تحكي لي على الارقام ما نفهم والو
9: شنو
2: يحكي معايا بالشنو نمشيو للسؤال المولي وقتاش تم اختراع الهاتف يا جماعه اش نعمه ولا نقمه الهاتف بالنسبه ليك مقديد
7: كيفاش ذا كلام اكبر نعمه
2: اكبر نعمه
9: نعمه كان قعدت فيه الو وكهو
3: فيكس
9: فيكس حتى 33
2: وقتاش ظهر اول مره في اي سنه
7: والله رغم اني انا كنت في البلاد اللي معناتها ظهر فيها الهاتف ولكن ما نعرفش وقتاش
2: اعطيني حسب التقرير
7: كندا بال
2: العام اعطيني العام
7: 1864
2: حاج
6: انا ذولي 1902 هكا
2: 1902
9: انا 1900
2: 1800 هي الإجابة الصحيحة. شكون يقولوا لي تكونوا صادقين؟ 1876 الإجابة الصحيحة.
3: ناصر
2: أحمد صحيح ألكسندر، تم اختراعه أول مرة، برافو عليك ناصر. البارح خطفت معاك واليوم خطفت ناصر تيزي. دونك الفائز اليوم ناصر البدوي.
10: ضحك يعرف المعلومه الغالطه ومش بالشيفر ومش بقرب وياك نعرف
2: صحيح. هو للامانه انت تعادلت مع زياد درمك يا مسي الوقت وفي شكرا لك.
10: نعملوا
2: برك خليهم يروحوا فرحانين. شكرا لك زياد مكي، يعطيك الصحة ناصر البدوي. ميرسي بوكو رامي الفوراتي، كيف كيف حاج منصف بن سعيد يعطيك الصحة. شكرا مقدد السهيلي، شكرا حاتم بالحاج. به شكون عيد ميلاده اليوم؟ شكون عيد ميلاده اليوم؟ خالي قل لي في الميكرو، ميسالش ميسالش، قل لي شكون اللي يتمنى عيد ميلاد ساعي؟ عبدو عبدو يتمنى له عيد ميلاد سعيد، ان شاء الله كل عام وهو حي بخير، ربي يخليك لينا. الميساج ما قلتش شكون عمل له ديديكاس يا ريم. دونك نرجس فوالا نرجس صديقتنا تتمنى له عيد ميلاد سعيد. عبدو تقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يخليك لينا، واي حد يحتفل اليوم بعيد ميلاد نقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. شكرا لك عزيز في الاخراج، شكرا ريم مخبي ميسك وحي في الاعداد، كيف كيف حسام يحيى في الاخراج الرقمي. بعد شويه ساعه سعيده مع كامل الفريق، كيف كيف ابتسام الشويخه تلقاوها بارتيغ من نص النهار، وكامل برامج ديوان فام تتبعوهم على ديوان فام. خليكم برانشي معنا، شكرا لكم، غدوة نتلاقاو في نفس التوقيت. كنت معكم أمي معياري، نهاركم زين، باي باي، تشاو تشاو.

0: الأهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا.

له فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: وين؟ القيروان، باشا وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
3: رجعت الشتوية
2: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: تسمي على سباحو سبيعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة من 6 للـ7.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام. صباح الخيرات والبركات, صباح الصحة والرزق, صباح المحبة, صباح ربي مزيان ليكم كيما قلوبكم. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا لي فريكونس متاع ديوان فام, أيضا اللي تتابعوا فينا على الستريمينج متاعنا ديوان فام بونيت, اللي تتفرجوا في اللايف. إن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم سبيعة من زمان حتى سبعة. إيمان سكوحي ترافقكم كوتي ميكرو, عزيز عوني في الإخراج, حسام يحيى في الإخراج الرقمي. وننطلقوا بصبحيتنا في الدعي, وإن شاء الله يربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربي إني غلب علي الأمر فأعني. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وتدبيري وألتجئ إلى حولك وقوتك وتدبيرك. لا إله إلا أنت, لا يعجزك شيء, وأنت على كل شيء قدير. ربي أعني ولا تعن علي, وانصرني ولا تنصر علي, وامكر لي ولا تمكر علي, واهدني ويسر الهدى لي. يا رب بشرنا بما يسر خواطرنا, يا رب بشرنا بما يريح قلوبنا, يا رب بشرنا بما يسعد قلوبنا, فأنت خير المبشرين. اللهم اجعل لكل من يمر بضيق فرجا, ولكل مهموم راحة, ولكل حزين سعادة, ولكل دعاء إجابة, ولكل مريض شفاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين يا رب العالمين, وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب, وإن شاء الله ربي يبارك لكم في كل الخطوات متاعكم. ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديوانا.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: القيروان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: أكلي متغير.
1: هكا يبدأ الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة.

0: 6:14 دقيقة، رجعنا معاكم وين ما كنتوا. صباحكم فل وياسمين، تحياتنا لكل أصدقائنا اللي تفعلوا معنا على الشين يوتيوب ديوانا فاهم. أصدقائنا كيف كيف اللي متوكلين على ربي على بكري، الناس اللي تنافي، الناس اللي بشوية بشوية قاعدة تسترجع في الريتم العادي بعد الكونجيات وبعد الصيفية، والصيفية مازلت متواصلة مع السخانة اللي قاعدين نعيشوا فيها نهارين هذوما، ولكن الطقس باش يتغير نهار اليوم. تفاصيله تو سويت في الميتيو.
1: ميتيو
0: بالنسبة لطقس الخميس اليوم 10 سبتمبر 2026، يتسم بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار تكون مؤقتا رعدية أحيانا غزيرة مصحوبة بتساقط محلي للبرد بالشمال، تشمل محليا الوسط. الطقس يكون مغيم جزئيا ببقية الجهات، تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عامة يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشمالية، الحرارة في انخفاض نسبي بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب، تتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط وبين 33 و39 درجة ببقية الجهات، وتوصل ال 41 درجة بأقصى الجنوب. أيضا يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي أنه كميات الأمطار اللي باش تكون رعدية بالشمال محليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة، تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمتر بولايات بنزرت، تونس الكبرى، نابل، سوسة، القيروان والكيف، وتوصل الحدود 70 مليمتر بولايات جندوبة، باجة، سليانة، زغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة لأوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت مع 4:28 دقيقة، الظهر نص نهار و23 دقيقة، صلاة العصر مع ماضي 3:51 دقيقة، صلاة المغرب مع 6:37 دقيقة، وصلاة العشاء مع 8:03 دقائق. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم، دعائكم وكفة أعمالكم.
1: ميتيو
0: مواصلين معكم بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

الفجري والمجنون يسافر في كل الدنيا قد تعدم امرأة يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

نفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

تفيض دموعك أنهارا وتكون بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا وسيكون

0: ما أصعب أن تهوى امرأة ليس لها عنوان. هذه قارئة الفنجان للعندليب عبد الحليم حافظ. توصلنا لستة وخمسة وعشرين دقيقة. صح قهوتكم الناس الكل, صح فطوركم الناس اللي قاعدة هكا تحضر في روحها باش تخرج, الناس اللي ما زالت كيف قامت وقومت الصباح قد ايش ولات صعيبة في الفترة هذية, يمكن معها تبديل الطقس ودخول الخريف. تو بشوية بشوية إن شاء الله نسترجعوا النشاط متاعنا, خاصة وقت اللي نتفكروا أنه عنا صغيرات يلزمهم الثمانية متاع الصباح يكونوا في القراية, فالريتم باش يولي أسرع في الصبحيات متاعنا في الديار التونسية. إن شاء الله ربي يديم الضحكة داخل دياركم. الأصدقاء على اليوتيوب يتسألوا إيمان سلمت علينا ولا ما سلمتش علينا؟ ما سلمتش عليكم يا مهدوش, نسلم عليكم برشا. شكرا ليكم على تواجدكم الدائم. قال لي عزيز نستنى فيكم تتلموا في الصبحية. فدوى صباح الخيرات, مهدي المحب رقم واحد, صباح الخير تورنس, نهارك أسعد الأيام, ليالي الأنس, نهارك فلو ياسمين, فارس العياري أيضا مرحبا, صديقنا لطفي الطيف مرحبا بيك أيضا مع التشكيلة, صديقتنا سامية الهواري, نهارك فلو ياسمين, معز المنوبي مرحبا, صديقنا ياسين مزهود كل الشكر على دعواتك الجميلة يا ياسين. نعرش أمونة البجاوي موجودة وإلى لين, سلم عليها. أبو بكر وفاء, نهارك أسعد الأيام يا وفاء. كلكم اللي قاعدين تتفاعلوا معنا على شان يوتيوب ديوان فام, إن شاء الله يا ربي يجمعني بيكم ديما في الخير. خلينا تسويت نمشي لنصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم.
0: في وقت اللي تقريبا قاعدين نعيش في حياة مفضوحة مش مستورة للأسف, والبعض فينا اللي قاعد ينشر فيه على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من اللي قاعد يعيش فيه حياة حقيقية بينه وبين روحه وبين صغاره وبين عائلته وبين الناس اللي يحبهم. اليوم حبيت نحكي لكم على 8 حاجات يستحب الإخفاء متاعها في ديننا الحنيف. يقول الدين متاعنا أنه نخبيوها, فأكيد أنه نحكيوا عليها باش يكون أثر سلبي علينا وعلى حياتنا. أول حاجة هي الأغلاط متاع صغارنا, واللي هي غلطة كبيرة نعملوها وقت اللي نتلموا في وسط العائلات متاعنا مع أخواتنا مع والدينا مع عبيد نعرفوهم مع أصحابنا, ونقوم ونحكيه على صغارنا والأغلاط متاعنا ونفضحوا الحاجات اللي مستورة في الدار. هي التربية ما تجيش بالطريقة هذيك, تربية بالإرشاد بالتوعية وبأنك تستر الأغلاط متاع صغيرك حتى في لحظات الفضفضة. فقط تقول لنا خليني نفرغ قلبي ونقول إيش عاملين فيا, بالعكس راهو فما حاجات اللي ما يلزمش تخرج للناس ويتحكي عليها. ثاني حاجة هي الصدقة التي تعطى سرا, وقت اللي لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة هي نقاط الضعف الشخصية. نعرف أنه في لحظات متاع ضعف انكسار هكا نحب نحكيه على رواحنا ولا نحكيه على الحاجات اللي ممكن مقلقتنا, ومن بينها نقاط الضعف اللي في حياتنا راه وقت اللي تحكيها للشخص الخطأ, وقت اللي تحكيها للشخص اللي يضمر لك الشر, وقت اللي تحكيها للشخص اللي نجم يستغلها نهار آخر, وقتها راهو تكون مشكلة كبيرة. ماذا بيك نقاط الضعف الشخصية متاك تحتفظ بها لنفسك وتحاول انك تصلحها بشوية بشوية. رابع حاجة هي الأعمال الصالحة اللي نقوم بها, خليها خبيئة عند ربي سبحانه ليوم القيامة. قد ما تحكيش على الحاجات الباهية والصدقات اللي تقدمهم, وإلا أعمال الخير اللي تعملهم راهي تتخبي لك نهار آخر عند ربي سبحانه. اسمها الخبيئة على خاطر معرف بها حتى سر بينك وبين المولى سبحانه. خامس حاجة واللي هي الذنوب والمعاصي. علاش ربي سبحانه يسترنا واحنا نقوموا نفضحوا في رواحنا؟ ساعات بتقول خليني نحكي كيما في لحظات الضعف هذه, راهو ساعات نعملوا أغلاط بعد نندموا عليها, ف وقت اللي ربي يسترك في ذنب معين أو معصية معينة ما تقومش أنت تجاهر بها وإلا تحكي عليها. سادس حاجة، الحاجات اللي ننوي نعملوها في المستقبل، تعاونوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، هكا وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكينا فيه الموضوع هذية حتى بعيد على الوصايا متاع الرسول. حكينا أنه الحاجات اللي نحكيوا عليهم ولا نخموا باش نعملوهم في المستقبل، وقت اللي نحكيوا عليهم لأي شخص راهو الدماغ متاعنا يحس وكأنه الحاجة هذيك صارت ويتعامل معها كأنها حدث تعدى من الماضي، هذك علاش الحماسة متاعك ساعات تقل وقت اللي تحكي على النوايا متاعك في المستقبل. سابع حاجة اللي هي الثروة والمال، وربي يبارك لكم في أرزاقكم، ولكن ما نتبهوش باللي عنا وما نحكيوش على الحاجات اللي عنا، وربي بقي علينا ستروا الناس الكل. والحاجة الأخيرة واللي هي مهمة جدا لأنه ساعات نغلطوا وقت اللي نحكيوا عليها ونندموا بعد، اللي هي الخلافات متاع الأسرة. مثلا ساعات تحكي مشاكل عائلتك الكبيرة لراجلك، وإلا ساعات العكس بالعكس تحكي على مشاكل عائلتك الكبيرة لزوجتك، نهار آخر هي تنجم تكون نقطة ضعف تستغلها، وإلا نهار آخر تنجم تعايرك حتى بأخطاء العائلة متاعك. ساعات مشاكلنا أيضا الخاصة الزوجية نقوموا نحكيوا فيها للناس اللي ما تنجمش تنصحنا ولا ما تنجمش ترشدنا، وساعات تهزنا للهاوية للأسف، وقتها يكون الكتمان متاحة وإخفائها آخير، وأنه نمشيوا للناس اللي بالحق تنجم تكون تتدخل في الصلح وما تزيدش تكمل علينا. هذوما بعض الحاجات اللي مهم جدا أنه نخبيوها، ولكن مش معناها راهو من التجؤوش الناس معينة تنجم تعاوننا، الأشخاص اللي تنجم تخرجنا من المشاكل اللي نجموا نعيشوها وإلا من الضعف اللي نجموا نعيشوه، ولكن يلزمنا نعرفوا الناس هذوما ونعرفوا كيفاش نختاروهم، على خاطر مش الناس الكل تحب لك الخير، ورب يسترنا الناس الكل. وهذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم
0: 6:31 دقيقة، مواصلين بالموزيكا، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: لكن صابرين ربي يرزقنا الصبر الناس الكل. جورج وصوفي وصلنا ل 6:37 دقيقة. مرحبا بكم الكل. نمشي مباشرة لفقرة شات ماتان.
1: شات ماتان.
0: تخيلوا انه ينجم يجي نهار نعيشوا في عالم كيما ماتريكس ولا نجم نعيشوا احداث فيلم تيرميناتور. تخيلوا اي نعم يا جماعه. اليوم المخاوف من الذكاء الاصطناعي وصلت انه تنجم تهدد البشريه. البارح 9 سبتمبر 2026 اعلن الباحث جاكوب كوكسون استقالته من شركه انتروبيك وبرر قراره بمخاوف من السباق المتسارع نحو تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تحسين نفسها ذاتيا. واعتبر أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى ما تتعاملش مع المخاطر هذه بالجدية الكافية. وقال أن السباق نحو الذكاء الاصطناعي فائق القدرات ممكن يؤدي لأسوأ السيناريوهات وممكن الفقدان البشر السيطرة على التكنولوجيا. تحذيراته ما كانتش منفردة. أيد أيضا الباحث في نفس الشركة إيفان هوبينجر اللي قال أنه يعتقد شخصيا احتمال تسبب الذكاء الاصطناعي في انقراض البشر خلال العقد المقبل بنسبة تتجاوز 10%، مع إقراره بأن الشركة لا تملك حتى الآن حل مؤكد لمشكلة موائمة الذكاء الاصطناعي فائق القدرات مع مصالح الإنسان. كيف كيف حذر الباحث سامويل ماركس من أنه المخاوف قاعدة تزداد عند الباحثين الأكثر خبرة. عديد التقديرات والمخاوف لباحثين حول سيناريوهات مستقبلية شديدة الخطورة قاعدة تزيد انهار بعد انهار. وهذا ما يخلينا نتسألوا إذا كانوا بعض الأشخاص اللي قاعدين يصنعوا في الذكاء الاصطناعي يخافوا من المستقبل متاعه، فهل أنه اليوم قاعدين نطوروا في تكنولوجيا أسرع مما نطوروا في قدرتنا على السيطرة عليها؟ سؤال الزمن كفيل بالإجابة عليه. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان.
0: شات ماتان. توصلنا ل 46 دقيقة. نمشي موزيكا نرجع بعد شوية على ديوان اف ام صوتكم.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان اف ام.

0: بريم
1: يعطيو بريمم تاع
2: العوده ادوات حتى
1: ولا يعطيو ادوات. انا قبل كان الوالد في الفوليث كان قبل الرونتري يعطيونا كارتابله فيها كرارس وفيها الاقلام بعد ساعات بالزيد معناها فهمت. دونك هذوما الحاجات اللي كانوا يسهلوا على الولي. علاش نقول الشركات؟ خاطر كي يجي يبدا ابوه ولا ام تحير الصباح ويمشي يخدم ويعرف اللي عنده باش يشتري ادوات، يعرف اللي داخل على مصروف، وخاصة اللي عنده زوز ثلاثة اولاد، كان الشركة معناها هي المسؤولة الأولى، مش الوحيدة، هي المسؤولة الأولى باش يكون المناخ نتاع الناس اللي قاعدة تخدم مناخ مرتاح. كي يبدا بوم متهني على ولده الروندمون فوا دو راه تربحوه في الروندمون.
0: هو مقديد حكي على الدروس الخصوصية، باش نحكيو فيه هذا مقديد بعد شوية. نتحكي على الدروس الخصوصية اللي ولات كيما نقولوا الولي يقرا على حسابها كيف الادوات المدرسيه حاجه لازمه في العوده المدرسيه. فما حاجه اخرى نقطه وكل مره نحكيوا عليها كل عام، فما بعض الاساتذه او المعلمين يكونوا معناها الطلبات نتاعهم تاع الفورنيتور سكولير اكزاجيري شويه، فما حاجات دو لوكس معناها ما يرضاوش باي حاجه.
3: افكتيفمون توا كي نجي نشوفوا اميمه بار اكزومبل نحكيوا لهنا على 300 دينار بالنسبه للتلميذ ما نعرفش انا في الابتدائي، و500 حتوصل حتى ل 800 في الثانوي. جيت نشوف في اسعار الكتبة تاو في سنة أولى، الكتبة الكل الكتبة هم عندهم ثلاثة كتبة في سنة أولى يتكلفوا 9600 فرنك، معناها هذه هي الحكاية. نوصلوا حتى شيء السنة السادسة 35 دينار، التاسعة 40 دينار، وسنة أولى ثانوي غاديك نوصلوا حتى 50 دينار. النسبة قديش باش تجي 50 دينار؟ راهو هذا نحكي لك البلافون وبرشا كتبة 10% من الواحد، معناها نحكيوا على 90% من اللوازم اللي حاشتهم بهم التلامذة واللي طالبينهم غاديك الفورنيتور وكذا، كلها 90% جايين كرارس وستيلوات وقلمات وحاجات طالبينهم المعلمين. دونك لهنا نجموا ندوروا نرجعوا في الاخر، الحاجه الوحيده اللي تنجمش نحيها الكتب. بخلاف هذيك كراسات اقلام ادراشنو وكذا نجموا نقصوا مينيميزي. زاد فما بروفيت تطلب برشا، معناها نوعيه الكراسه تختلف في الاخر الدرس نفسه، معناها زاد لازمنا نسيسوا شويه احنا العباد اللي تطلب المعلمين ولا حاجه. فما معلمين يقول لك اعطيني هذيك هي كراسه 48 ولا قديش كما كنا احنا قبل هذاك يزيني، ولكن فما برشا يزيدوا. راه كي نحكي ولا 300 دينار منهم 10000 بركه كتبه، 290 دينار فورنيتور شنيه سنه اولى، معناها باش تطلع بيكاسو معناها غواش وكذا واحد، واشتر الادوات تحب ولا تكره. كنا قرينا برشا ادوات ما نستعملوهمش ويقعدوا هكاك جدد ونعطيهم لشكون صحيت وبركار وكذا. فما حاجات لازمنا زاد نفهموا اللي القدره الشرائيه نتاع الاولياء قداش، نحاولوا احنا نسيسوا. كيما انت زاد معلم زاد انت تقعد ولي في الاخر، كيما انت تطلب برشا هما زاد باش يطلبوا منك هكاك. دونك الكتب ما نجموش نناقشوا فيهم، ما بخلاف ذلك نحكي على 90% من المصاريف هذيا نجموا المينيميزيو فيها.
0: جوستومون فما بعض الأساتذة والمعلمين يقول لك الغلاف النوعية هذه الكراسة النوعية هذه، دونك ميساج نحاولوا نرفقوا بالأولياء كما قال رامي في الأول وفي الأخر. أنت قبل ما تكون معلم زادة تكون ولي وتعرف أنه الدنيا صعبة ومش سهل أنك اليوم توفر الأدوات المدرسية لكل أولاد. إذا هذا نقولوا عنا زوز ولا ثلاثة أولاد، دونك شوف أنت كل تلميذ كان ولا كل أولاد يتكلف 300 دينار، والحقيقة حاجة ما هيش سهلة. ربي يكون في العون وربي يقويكم وإن شاء الله ربي توصلوهم سالمين وإن شاء الله بالنجاح. مازلنا احنا باش نحكيو أكثر على الموضوع هذا، باش نحكيو زاد على الدروس الخصوصية اللي صارت لازمة لكل تلميذ، ما عادش حاجة لوكس، يعني كل أب ولا أم يقرأ حساب الدروس الخصوصية. هذا بعد الفاصلة.
4: خليك قريب فيم وراجعين مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون، إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه. مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G.
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
4: ما لفش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
6: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة نور المعارف قررت

تحدي أبناء الأمس امتيازاً خاصاً. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل 100%. نور المعارف 35 سنة.

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: رجعناكم من جديد، مازلنا نحكيه على العودة المدرسية، نحكيه كما قلنا على الدروس الخصوصية. مثلا رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني يقول أنه ارتفاع كلفة العودة المدرسية لا يرتبط فقط بأسعار الأدوات والمستلزمات الدراسية، بل يشمل أيضا كلفة الدروس الخصوصية على امتداد السنة.
2: احنا اليوم فما العودة وفما كيف كيف المصاريف نتاع السنة الدراسية كاملة، وربما نجم نسلكوها في العودة، اما شنقعدوا ديما نصفوا على امتداد السنة الدراسية. ومع الاسف فما علاقة ديما تفاعلية كبيرة، انا ديما نأكد عليه الموضوع هذايا، مع الاسف ما حبوش يفهموه، هي العلاقة التفاعلية ما بين الفلوس والنجاح. اليوم مقاش نحكيه على مدرسة عمومية مجانية، اليوم النجاح يرتبط بالاساس بقدرة العائلة على تحمل مصاريف الدعم اللي هي نسموها مصاريف الدروس الخصوصية. نسمعوا في اولاد في السنة السادسة ولا حتى في التحضيري يقرأوا في الدروس الخصوصية، نسمعوا بهم يقرأوا صيف مشتاء وخريف وربيع، معناتها السنة الدراسية متاحهم ولا 365 يوم مش 9 شهور.
1: رضا الزهروني يعتبر انه الوضع هذا يمثل خطر حقيقي على العائلة والمجتمع والبلاد، لما يكرسه من تفاوت بين التلاميذ على اساس المقدرة المادية لعائلتهم. هذا حسب ما صرح به لبرنامج 60 دقيقة مع زميلتنا هدى على ديوانة فام. ناصر، اليوم القرايه بالحق وليت معناتها تتطلب دروس خصوصيه، ولا هذه ثقافه جديده عند الوالدين اللي خليت خلينا نقولوا الدروس الخصوصيه حاجه اجباريه؟
3: انا بالنسبه لي انا اي ولي يلقى روحه مجبر باش يقري صغاره دروس خصوصيه، على خاطر علاش اميمه اليوم الولي وقت اللي يخرج 7 متاع الصباح ويروح 8 متاع الليل الام ولا البو ما ينجمش يلقى الوقت الكافي باش ينجم يقري صغاره، اون بلوس الطريقه اللي يقريو بها ما عادش الناس كل تنجم تفهمها، مش الاولياء الكل عندهم الدراسة باش ينجم يقريو صغارهم كيما يلزم بالطريقه المثلى، بالطريقه اللي تنجم تخلي صغيره يتحسن ويتطور. هذا يلزموا كفاءات ويلزموا ناس موجوده مختصه باش تنجم. هذا راه تو احنا نقولوه في المنابر الاعلاميه كل، وكنا كاولياء نقولوا لا دروس خصوصيه وبرشا فلوس، واحنا انا واحد من الناس مشيت للدروس خصوصيه وصغاري كل قراوا دروس خصوصيه، وهذا موجود معمول به. معناتها اليوم احنا بساعات الاولياء قروحوا مجبر ولا مكره باش ينجم يعمل الشيء هذا باش ينجح صغيره، خاطر اليوم كنا احنا في نهايه الامر اي ولي يقول لك انا البروجي نتاعي في صغاري نحب نثمن، معناتها نحب صغاري نشوفهم في اعلى مراتب، وهذاك علاش بعد ساعات يعملوا تضحيات ماديه باش يشوفوا صغارهم يوصلوا للمراتب. خاطر اليوم في نهايه الامر زاد نحكي على القرايه من الحاجات اللي تنجم توصلك للحاجه اللي انت تحب توصل لها. معناتها امي
1: الدروس الخصوصية حاتم ولات تثقل كاهل الولي، معناها اليوم تلقاه لازم صحيح ولات حاجة لازمة ولا ياخذ كريدي كيما قال مقداد، معناها في الباك ما تنجمش تكون تقرا بكالوريا من غير ما تقرا اتيود. موجودة إذا كان قبلتها، وأنا مثلا في جيلي ونتصور جيل رامي وزياد كانت الدروس الخصوصية موجودة ولكن مش في الماتيغ الكل، فما مواد معينة المات فيزيك حاجة هكا، توا تلقاه حتى في السبور يعمل اتيود، معناها في الباك يمشي يعمل اتيود سبور
3: يمشي سال دو سبور.
4: هو معني أنا شخصيا معني هذا رأيي أنا الشخصي، فما نوع من الرفاهة يفركسوا عليها الأولياء والتلامذة كي يعملوا دروس خصوصية. أنا عمري ما عملت دروس خصوصية، وهاني تو عندي زوز بنات وبرسك واحدة كملت قرايتها والأخرى لفاهم واحدة عملت دروس خصوصية، خاطر هذيك نوع من أنا يظهر لي اللي التلميذ كي يعمل ليفور ما عندوش ما يحتاج، خاطر تركز في الكلاس وتتعمل ركوبمون مع مع مع الدروس اللي عندك، ويلزم نحن كأولياء نعلموهم الصغرى ست كاباسيتي داناليز، تعلمه تعطيه من الاول من اللي هو قبل ما يخلط للسنه الثالثه اساسي، يلزم يعرف الكومبار، يلزم يعرف اللي الدرس في الكلاس مش هذاك هو اللي المطلوب. اون بلوس نحن زاد السيستم تاع التعليم نتاعنا نتاع نتاع بضاعتكم ردت اليكم راهي جايه من الدروس الخصوصيه، خاطر ولاو العباد معناها في السوبكونسيون العبيد ولات تفركس على النتيجة، ما هيش تفركس على المسار بيدو متاع المسار الذهني متاع الكاباسيتي كونيتيف متاع التلميذ، كيفاش يعملوا لكاباسيتي باش يحلل حاجة باش يفهم حتى كي حاجة ما معناها نحن نقمر وقول لك فلين قمر قمرت هذي جاتني في الإكزاما، معناها هذي يمشي يعمل أكثر جارانتي باش اللي يجي في الإكزاما يبدأ ديجا طلع
5: عليه. على هذي حضرت
4: فهمت تكم خي، معناها وبعديش نحن نلومو على التعليم قاعد يتقهقر شوي خاطر العباد الكل نوع من الكسل.
1: اكزاكتومون صحيح، على البخل
4: ما تتبعش في الكلاسة في الليتيود في مرة تربية ما يقراش روح لحديش متاع اللي تبيته في الليتيود الفصل تربية تولي تعطي الوحدة مش معناها تعطي نوع من
5: الشرعية في الدبخيل
6: جاي صباح مش يقول هالكلمة
4: تعطي سبة روحك باش انت تهني روحك وتقول اللي اه فوالا انا هاك ولدي ما نجمش انا نقاريه، ولدي ما نجمش انا جلوي انكولك، معناها لو فري سونس نتاع التعليم هيا انا نخلص ضميري نخلص له نعطيه وناخذ كريدي، معناها معقول واحد ياخذ كريدي باش
1: يطلع. قلت حاجه بالحق ياسر مهمه، يعلمك البخل. انا بيدي كنت هكاك كي نقرا ايتود مات ولا فيزيك ما نتبعش في الكلاس نقول ابخيتو هاني باش نمشي نقرا ايتود اللي قريته تو يفسره لي البروف نتاع ليتود، معني علاش اما الفرق انه كنا نقراو دروس الخصوصية في الليسي مش في مكتب، معناها تلقى ولاد صغير في البريمير في سنة ثالثة ثانية ويقرأ ايتود، ما كانتش الثقافة هذه موجودة. حاج انت عندك احفادك
7: كيفاش خاطر احنا كما قالك حاتم اللي عملنا ليتود لشيء معاملين على ذراعاتنا معاملين على قراية كل شيء. انا ضد الدروس الخصوصية لكن مجبر اخاك لا بطل. علاش ناخذ الحفاد نشوف فيهم اش تقول لكم امهم ولا ابوهم انت ولدي ولا مرت ولدي شو. لا بصحيت انا وقت شنو الوقت بشي. الوقت انا مش نطيب ولا باش نقرا ولا باش نعمل. دونك الاسهل عمليه اليوم هي ليتود. هنا راني مانيش ضد 100% لكن وقتاش نولي ضد وقت اللي المعلم يجبر التلميذ على ليتود.
4: صحيح
7: والله ولدك ضعيف يا ولدي بريمير اني ولدي بريمير اني بريمير مازال كيتخل كان فرنطه قرا وعمل كيفاش ما لبش وكي تمشي تشوف يا ربي سامحوني راني مانيش نقصد في الناس كل البعض القليل القليل تمشي تشوف تعرف علاش فما ليتود تعرف علاش ما نحبش نقول الحاجات اما تعرف علاش فما ليتود. ليتود راهو الحل السهل الحل السهل اللي سامحوني في الكلمه وربما يعلم الوليدات البخل الاولياء اللي قادرين باش يعاونوا اولادهم وهلو حتى بشوية راه وقادرين يمشي للمكتب خاطر ما يزم فما اتصال بالمكتب شوف المعلمة المعلمة تولي صاحبتك والمعلمة تولي صاحبك باش تعرف باش تحكي معاه باش تلاقي اللي يحب اخويا البخل يخلص على البخل.
6: هو نقطة صغيرة زادة باش ما نوليوش نعيشوا في المدينة الفاضلة والحياة وردية واللي هي مشكلة في التلميذ والمشكلة في الأولياء. صحيح موجود منه ولكن زادة راو قبل احنا ولا حاتم ولا الناس الكل هنا اللي قرات راو مش كيف كيف راو تلميذ 35 تلميذ في درس المشكلة وين السيستم تاعنا ولا وان شوت معناه الدرس البروغرام طويل وبرشة تلامذة. انا لازمني اليوم نعمل بارتي من البروغرام كان ما فهمتهاش الله هو غالب عليك لازم زادة تفهم اللي 35 تلميذ منهم تلميذ حشة ما ينجمش يسأل في وسط القسم فما تلميذ ما جاش فما تلميذ كذا
1: دونك زيد
6: موجودين اكسبسيون 35 راهو ضد العلم انه نوصلوا المعلومه لل 35 في ساعه ولا ساعه ونص. دونك هو العباد الله غالب ما تجمش زاد التلميذ هذاك لازم ما عندي حتى
1: فما دروس دعم زاده موجوده في المكاتب
6: مش منولي وزاد راهو مشكله في التلميذ. التلميذ هذا ينجم يكون ما فهمش الله غالب لازم يخرج
4: البرا 40 واحد في الكلاس وكنا انا ما نتصورش فما معلم ولا استاذ الى يوم الى حتى العام 2026 سالوا التلميذ قالوا ما فهمتش وما فهموش
1: ينجم
4: معني هذيك قاعده بيداغوجيه ما فهمني
6: ينجم حتى ما سالش من اصله
4: فوالا هذاك ريتو الكسل اللي نحكي عليه في النيفو هذاك. يا ولدي انت دخلت الكلاس يزمك ما تخرج من الكور الا ما تفهمك دونك يزمك تسال.
1: هو خلينا نقولوا باش كيما قال ران ما نكونوش في المدينه الفاضله اليوم بحكم الوقت انه الاب والام يخدموا فول تايم معناها تلقاها الام مروحه اخر وقت البو اخر وقت زاد البروغرام ولا صعيب راهو احنا هنا نسمع وانا ما نعرفش نسمع حتى من رفيق بنته في البريمير يقول لك تقرا شي حاجات معناها نتاع لي ليسي دونك حاجات انت بيدك ولي ما عادش تفهم تعطي معلومه غلطه لولدك باش تفسر له ولا باش تطيح من عين ولدك تقول ما فهمتش دونك او موا تخرج من البول هذا تمشي تحط
4: كيف تقول له ما نعرفهاش انا هكاك
8: شو يا ودي حاتم ضد
4: مش تقول ما نعرفهاش ما في حد شيء علم ولدك يفهم حاجه
8: اخبار
1: شكرا لك حاتم بالحاج ربي يقويكم وربي يعطيكم الصبر والقوة ويقدركم انكم توصلوا لديتكم وان شاء الله يا ربي تكون سنة دراسية ناجحة ليكم وليهم وربي معاهم. مازلنا مواصلين معكم بعد شوية نكتشفوا على شنو باش نحكيوا في غدوة خير بوكس نيوز وباقي فقرات الرفماق بعد الأخبار.
9: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
10: أريدو طور عالمك
11: خليك قريب فيم وراجعين
12: من اللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
9: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
10: أريدو طور عالمك.
13: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
14: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
15: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
14: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
15: عندك أورانج.
11: L'essentiel de l'info. Flash News.
16: Moujazou wa thamina di wana fam aslama. تسجيل تقلبات جوية بداية من ظهر اليوم الخميس لا سيما خلال ساعات الليل وفق ما أكد الأستاذ المبارز في الجغرافيا عامر بحبة خلال تدخلي في برنامج 60 دقيقة مفيدا بأن هذه التقلبات ستتوصل يومي الجمعة والسبت. أوضح المتحدث بأن المنخفض الجوي متمركز حاليا وسط المتوسط على أن يقترب صباحا من تونس مرجحا بداية التقلبات الجوية انطلاقا من عشية اليوم. وتوقع الخبير هطول كمية من الأمطار مع تساقط البرد إضافة إلى هبوب رياح تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة.
17: عدة ظواهر جوية متوقعة، جريان أودية متوقع في ولايات شمال تونس، كيف كيف زاد التبروري غدوة متوقع، فما زاد رياح هابطة مع النشاط الرعدي تنجم تكون قوية، نجم تتجاوز 70 و80 كيلومتر في الساعة، في بعض الأحيان نراه الرياح في العواصف الرعدية توصل حتى 100 كيلومتر في الساعة ولا أكثر، وزاد ننتبه برشا زاد من الصواعق لأنه النشاط الرعدي عادة في الخريف يعني في أواخر أوت في سبتمبر أكتوبر عادة النشاط الرعدي يكون مع يعني نشاط برقي زاد. دونك هذه كل ظواهر متوقعة المناطق المعنية، يعني تقريبا أغلب المناطق نتاع شمال تونس غدوة باش تكون فيها أجواء خريفية ممطرة، ممكن أكثر في ولايات جندوبة باجة، ثم الاتجاه يكون من الغرب للشرق، دونك من جندوبة وباجة والكيف نحو بنزرت نحو العاصمة بولاياتها الأربعة نحو زغوان سليانة زادة وممكن حتى نابل، وممكن زادة تقلبات بعد آخر العشية بداية الليل توصل زادة للقروان وتوصل زادة حتى لجهة الساحل.
16: وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تؤكد ضرورة الرفع من درجة اليقظة وتأهب واعتمادي على درجات الجاهزية والاستباق مع تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ. كما شددت الوزارة على أهمية حكم التنسيق بين مختلف المصالح المركزية والجهوية والمحلية وضمان تبادل المعطيات والمعلومات بصفة حينية مع الحرص على التدخل السريع والنجع للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المواطنين والممتلكات والأراضي والمنشآت الفلاحية والمائية. وتم تأكيد على جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى تعزيز الجاهزية من بينها ضمان جاهزية فرق التدخل والمعدات وتكثيف المراقبة والمتابعة وتحديد النقاط التي تستوجب أعلى درجات اليقظة إلى جانب مواصلة التنسيق المباشر بين مختلف المتداخلين والتفاعل الفوري مع تطورات الوضعية الجوية. ديوان والخدمات الجامعية للوسط يدعو كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. وقال ديوان الخدمات الجامعية للوسط في بلاغ له أمس إن مخالفة هذا القرار ينجر عنه شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا وبالتالي فقدانهم للسكن الجامعي، مؤكدا أن كل مطالب النقل والمناقلات مرفوضة. في العالم، مصادر يمنية تقول أن القوات الحكومية انسحبت من مديريتي حيس والخوخة جنوبي محافظة الحديدة ومن مدينة المخا غربي محافظة عز عقب تقدم جماعة الحوثيين في تلك المناطق. وأضافت المصادر بأن القوات الحكومية تتراجع باتجاه المديرية القريبة من باب المندب لإعادة تموضعها وتعزيز انتشارها في المنطقة. وفي مدينة المخا فدت المصادر بحدوث حركة نزوح واسعة للسكان باتجاه مدينة عدن وسط تصاعد التطورات الميدانية في الساحل الغربي.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
18: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
19: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
18: فلاش سبور. فلاش سبور.
20: صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين. نادي الإفريقي سافر اليوم لباماكو في طائرة عسكرية، رحلة مباشرة دون تقريبا 6 سوايع قبل الوصول ومسلطل التحضيرات لملاقاة جوليبا نهار السبت 5 متاع العشية. رصيد البشري للنادي الإفريقي عرف عودة المهاجم تادو سانكانغ وهيكل الشيخاوي بعد غيابهم عن مباراة الذهاب مقابل تواصل غياب محمد صادق محمود وحسام حسن رمضان بداعي الإصابة. بعثت الترجي الرياضي الجرجيسي حطت الرحال قبل شوية في العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة عادية انطلقت من مطار تونس كارتاج كان فيها اسكال في الدار البيضاء. ترجي الجنوب يوصل التحضيرات ومنتظر حصة خفيفة لإزالة الإرهاق وغدوة حصة نموذجية قبل مواجهة نهار السبت ضد ديامبارس السنغالي بداية من 6 متاع العشية. مصادر صحفية سنغالية أكدت البارح أنه ديامبارس وفريق تانغيث هزوما زوز فرق من السنغال مهددين بالإقصاء من المسابقات الإفريقية. علش؟ بسبب عدم توفر ملاعب لاحتضان مقابلة الإياب. ديامبارس منافس للترجي الرياضي الجرجيسي في كأس الكاف، ديجا لقى برشا صعوبات في تحديد ملعب لمباراة الإياب بعد غلق ملعب سينغور إلى غاية 25 سبتمبر القادم، إلى جانب عدم جاهزية ملاعب أخرى. حسب نفس المصادر السنغالية أمام قدام ديامبارس 24 ساعة لتحديد ملعب المباراة. معنا اليوم فريق ديامبارس مطالب أنه يحدد الملعب اللي باش يلعب فيه المقابلة، إلا باش يخلي هذا معرض للعقوبات تصل إلى الإقصاء أو نقل المباراة إلى ملعب محايد. بدور النادي الرياضي الصفاقسي وصل التحضيرات لملاقاة شوتينغ ستارز النيجيري نهار الأحد بداية من 6 متاع العشية. مؤمن الرحمن ينضم للجروب بعد التعافي من الإصابة في انتظار قرار تشريكه أم لا من طرف المدرب نبيل الكوكي. عودة للبطولة وبرنامج الجولة الرابعة إياب اللي تلعب على دفعتين ومنقوصة بطبيعة من مقابلات باعتبار مشاركة أنديتنا في المسابقات الإفريقية. دونك نهار السبت 4 متاع العشية مستقبل مرسى يواجه نجم الرياضي الساحلي. ملحم منصوص يستضيف ملعب التونسي. الاتحاد المنستيري يواجه الاتحاد الرياضي ببنغردين نار الحد. كيف الافيش عنا 3 مقابلات. نادي حملنف تواجه الترجي الرياضي التونسي. شبيبة العمران تواجه نجم الرياضي بالمتلوي والاولمبي البيجي يستضيف التقدم الرياضي بساقيتة للدير كالعادة. مقابلات على ديما سبورة. نحكي الشامبيونز ليغ تلعبت البارح الدفعه الثانيه لمقابلات الجوله الاولى. ليفربول تربح اتلتيكو مدريد 2-1 بعد ما كان منازم 1-0 ريمونتادا للريدز، لكن يرجع في السكور بثنائيه سوبوسلاي وماكاليستير. مباريات المساء البارح ايضا برشلونه تربح فاينورد 5-1، ماكينه هجوميه رهيبه للبارسا في مقابلات، مسجل 22 بونتو، 4 خماسيات، 3 في الليغا وخماسيه في الشامبيونز ليغ. شتوتغارت تربح فايكنج النرويجي 3-1، ارسنال يرجع بفوز 8 من استاد دييغو ارماندو مارادونا قدام نابولي 1-0 بونتو مارتينو ديغارد في الدقيقه 75. بي ال جي في بارك دي فرانس تربح سلوفان براتيسلافا سلوفاكي 6-1، هاتريك لفيران توريس 3 بونتو، والثنائيه لعثمان ديمبيلي. سبورتينغ لشبون تربح غالاتاساراي 3-1. غالاتاساراي كان غاب عليه البارح المهاجم النيجيري فيكتور اوسيمان، والياو كان دخل في الدقيقه 58.
2: قدمت لكم فلاش سبور، عجيل للطاقة أكثر من 230 حتى على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانس الكل.
21: في الزهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
22: على 103.2
21: ديوان فام.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: الكرتابة حاضرة، التبلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى للإلكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات
2: مونوبخي، ديما معك.
3: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100%. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.
4: وحده في الكادوات، سكاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
5: تدلل تدلل
6: دلال جيان، حاضر 10/10 في الغونتخي. حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية، بالفورنيتور سكولير للكراتو للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
5: تدلل
7: جيان، أيام دللنا
8: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
9: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
8: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
10: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيكو إلا سيانس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إبيسس فاكس في جورني دوريونتاسيون، باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
8: من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
11: 8:18 مرحبا، صباح النور والورد على كل اللي يسمعوا فينا وين ما كنتوا في تونس في كامل تراب الجمهورية. تحية كبيرة لكم، تحية اللي يسمعوا فينا في الكياسات طريق سلامة، للتاكسيستي اللي يسمعوا فينا في وسائل النقل العمومية في المتروات، زادوا اللي يسمعوا فينا زادا في ديارهم. شكرا لكم على اختياركم دي وانا فهم. احنا متواصلين معكم للتسعة ونص، الساعة الثانية بدأت يا جماعة وقيت نبدأوها بالتفاؤل والموجات الإيجابية بالحق مع غدوة خير.
8: غدوة خير.
12: مع اقتراب العودة المدرسية شفنا برشا مبادرات فردية وتطوعية قاموا بها مواطنين بهدف تحسين ظروف الدراسة للتلامذة ودعم المدارس العمومية في عدد من جهات. في صفاقس مواطنة تكفلت بتجهيز قاعة بالمدرسة الابتدائية الأمال بالمحرس، وهذا الكل كان على نفقتها الخاصة، وحبت تساهم بطريقتها في رسم البهجة على وجوه التلامذة. كيف كيف فما مواطن تبرع ب 35 طاولة وكرسي لفائدة تلامذة المدرسة الابتدائية نهج الشهداء بالمحرس، باش تكون المؤسسة أكثر جاهزية لاستقبال التلامذة. وفي كودا الفنان صفوان ميلاد ساهم بطريقته الخاصة في تحسين محيط مدرسة الرشحية، وين قام بتزيين جدرانها بالخط العربي وحولها لفضاء ملون يبعث على البهجة ويعطي المدرسة روح جديدة. وحتى في الوسلتية انطلقت البارح عملية رسم وتزيين جدران عدد من المدارس الابتدائية بهدف إضفاء لمسة جمالية على الفضاءات المدرسية وتهيئة محيط تربوي محفز للأطفال عن طريق رسومات مستوحاة من عالم الطفولة والتعليم والبيئة والقيم الوطنية. مبادرات متميزة مشكورين عليها الناس الكل، وإن شاء الله تتواصل المبادرة وتشمل مدارس ابتدائية أخرى. والأكيد أنه بفضل مبادرات من نوع هذايا قادرين نحسنوا برشا حاجات في بلادنا، كل واحد من جهته باش تكون تونس غدوة خير.
11: يعطيكم الصحة بخسي حاتم من قبيل. حاتم طبعا نحكيه على الغدو أخير وحكينا على المبادرات الفردية حتى في الأوف كيفاش بالحق قدش محليهم الناس اللي تساهم وحدة وحدة حتى شيء ما يجبرها أنا هي تعاون لك المواطنة هذية اليوم تمشي تتكفل بمدرسة تعمل رسوم مزيانة تجيب 35 طاولة تحب أنه تحسن من المدرسة هذية دونك كل واحد كيما نقوله حتى بالشوية قاعد يبدل في حاجة
13: حتى بالكلمة الطيبة
11: يعطيك
13: الصحة. والله أنا الأغزن ولينا مع الأسف في عصرنا توا نبهتوا في ناس كمان هكا اللي هما كانوا موجودين قبل وما تحسهمش وتعرف الحاجة فلاني وقت اللي يجي المدرسة يجي يرمي كل درشنا وكل واحد كان يساهم خاطر ذي السلم الاجتماعي مهم جدا كيبداو مش خاطر يلزم تقول أنت عندي فلوس أنا تعايت أنت ليه بولدي ونقريه في مدرسة لا لا لا في الحومة كيبداو ولاد حومتك يبداو معناها تساهم في في في الحي اللي انت فيه لقارب راهو هذاك يعطي نوع من السلم الاجتماعي وينقص علينا الضغط وهالعبيد اللي نهار كله هي تصب في بعضها. حاجه اخرى زاد راهو كي تعطي حاجه بالحق قالك فما اون سيكريسيون تاع هرمون اسمه الفيرومون تحس نوع مسع ريت انت كي توكل قطات تحس كل واحد عنده حاجه في طبعه في في في وجدانه سيختور او الحكايه كيما هكا فيها برشا كارما دونك في الوجدان نتاعك وقت انت تقوم بحاجه نقولوا اون بون اكسيون معناها بالفرنسيه تحس بنوع من السعاده دونك جربوا خصوا وقت وخصوا جهد راه بعض ساعات مش لازم كان فلوس كما كان حكينا البارح ولا قلت البارح راهو كي واحد يسانفيستي في حاجه بالوقت نتاعو راهو الوقت بعض ساعات اثمن من من المال.
11: جوست باش نعطي حق الفنان صفوان ميلاد اللي يساهم انه يزين جدران المدرسه في اكودا بالخط العربي كيف كيف المواطنه هذيا اللي ساهمت في المدرسه الابتدائيه الامال بالمحرز يعني كل حد كان بالحق يحاول انه يحسن من جهته حتى راهو مش لازم تحسن المدرسه لفت لي انت مثلا ما تلوحش في الشارع تحاول انك انت تخلي شارع نظيف تحاول انك انت ما تزيدش كل شيء على الدوله اوكي الدوله هي لازم تخدم خدمتها ولكن احنا زيادة من واجبنا انه نحسنوا ظروف العيش متاعنا كل واحد يحسن من روحه.
14: والله يومين انا نعرف برشا رجال اعمال ونعرف برشا ناس تعاون في المدارس السوا اللي كانت تقري فيها ولا في المدارس اللي في صغارهم يقراوا فيهم ولا معناتها فما راهو اليوم التضامن الموجود في التوانسة راهو مش غريب عليهم. انا شفت برشا حالات وخاصة اننا نحكي توا اليوم وقت اللي نحكيه من ناحية مع تهيئة المدارس معناتها راهو فما برشا ناس وقت اللي تلقى ناس متجاوبة تمد ايديها من غير حتى مشكلة. زاد كيف كيف فما حاجة أخرى اللي نعتبرها مهمة برشا وشفتها وشفت واقع آخر مرة والله كانت مهمة برشا وقلت وقت تجي فرصة باش نحكي عليها. فما فما فما مواطنين ياخذوا صغيرات من اللي هما صغار اللي يكبروا وهما يمولوا فيهم من ناحيه وقت
11: الروتري
14: سكولير معناتها يعطيه الامكانيات الماديه يشري له كارتابله يشري له هذوما راه موجودين برشا في تونس يمكن متظاهرين لكن راهو في تونس راهو فما برشا رجال اعمال وفما برشا ناس تعمل الخير هذا باش تعاون الصغيرات المحتاجه باش تنجحهم في قرايتهم وربي يحفظهم من الكل.
11: كما قال حاتم تحس هكا بشعور النشوه خلينا نقولوا وانت فرحه كبيره كنتي تعاون شخص كيما حكيت انت على القطاطس تعاون قطوس تشربوا ولا توكلوا تفرح برشا. فما كيما حكيت البارح على فرحت كيفاش قلت عليها طفله وهي مدام ما شاء الله عندها زوج صغيرات كبار خوله اللي قلت لك عيطت الصغيرات باش تفرهدهم وباش خليهم يتمتعوا بالسيف عام وطيبت لهم فطور ما غير ما تصورهم يعني احترمت الخصوصيه نتاعهم.
13: دونك
11: الحاجات اي الحاجه هذيا ياسر مهمه ان شاء الله في ميزان حسنات الناس الكل. شكرا رامي على الموجات الإيجابية في غدوة خير. نمشي وتوا للربح مع خميس الخير مع جريت. الخميس هذا خميس الخير مع جريت وبمناسبة العودة المدرسية الموعد في مغازة جريت الشرقية مع تظاهرة كبيرة عروض تخفيضات هدايا ومفاجآت تستنى فيكم وفي الفاركينج اللي بجنب المغازة حضروا لكم فضاء عرض خاص تلقوا في درجات نارية SLC تلقوا دي سمارتفون أوبو كيف كيف امبريمونت إبسون تروتينيت شاومي PC HP الكل بعروض وأسعار استثنائية والتخفيضات تحكي وحدة. مثلا سكوتر دايون كان ب 4569 دينار ولا ب 3999 دينار فقط يعني توفير أكثر من 500 دينار. أما في خميس الخير مع جريد انت رابح رابح تشري نهار الخميس برودوي اي تيك تعمل غراتاش في الحين تنجم تربح بون داشا قيمته 150 دينار زيد مازال عنا تيراج وسور شارك في القرعه ويمكن تكون انت الرابح تربح سمارت فون تروتينيت بي سي بورتابل سكوتر والا امبريمونت يعني في خميس الخير مع جرايت رابح رابح رابح في التخفيضات رابح في الغراتاش زيد عندك فرصه تربح في التيراج وسور الخميس عند جرايت مش نهار عادي الخميس هو خميس الخير نهار العروض والتخفيضات في جميع مغازات جرايت وعلى جرايت بوانتين الخميس هذا الموعد في مغازة جرايت الشرقية امشي اكتشف العروض جرب حظك ويمكن تروح بأكثر من اللي كنت متوقع خميس الخير مع جرايت رابح رابح عفوا وجرايت لإسعاد كل بيت احنا متواصلين معاكم نمشي فمعنا فاصل وإلا لعزيز دونك نمشيو ديريكتومون للبوكس نيوز
0: بوكس نيوز
11: نحكيو على مشهد غير معتاد داخل البرلمان الأسترالي وين ظهرت السيناتورة فاطمة بايمان وهي تحمل طفلتها الرضيعة أثناء إلقاء كلمة مؤثرة عن تحديات الأمومة الجسدية والنفسية لكن القصة ليست عن السياسة كهو وكانت وصلت رسالة أعمق تتعلق بالتوازن بين المسؤولية العائلية والطموح المهني خلينا نسمعها
15: Motherhood doesn't pause for parliament. This is the best thing that has ever happened to me. I have cherished every moment of it, but, and there's a big but, it's bloody tough. Nobody prepares you for this. The exhaustion that sits in your bones, the nights that turn into days, the quiet moments you wonder whether you're doing any of this right. I'm so grateful and fortunate to the support I've had from my husband, my mum, my sister, and my in-laws. It truly takes a village to raise a child. I'm in awe of Australia's mums, particularly those before us, who have done this without medical support and other supports we enjoy today.
11: تقول الأمومة لا تتوقف من أجل البرلمان هذا أفضل شيء صار لي على الإطلاق لقد استمتعت بكل لحظة لكن الأمر صعب للغاية حد ما يجهزك للمواجهة الإرهاق والليالي التي تمتد إلى أيام لحظات الهدوء تقول زيدا أنه هي تشعر بالامتنان الكبير وأعتبر نفسي محظوظة للغاية للدعم اللي تلقيته من زوجي أمي وأختي وعائلة زوجي قالت أنه حقا يتطلب الأمر قرية بأكملها لتربية طفل أشعر بالإعجاب تجاه أمهات أستراليا لسيما من سبقونا ممن قمنا بذلك دون الدعم الطبي أو غيره من أشكال الدعم اللي نتمتع به اليوم حكيت على الدعم المهم للعائلة حكيت على زيادة الصراع اللي يكون عند الأم أنه هي ترجع تخدم وإلا تقعد مع صغيرها حكيت زيادة أنه كيفاش صغير يتطلب هذا مثل أنه يتطلب باش تربي صغير لازم قرية كاملة تقف معاك اليوم فما أمهات عندهم الدعم هذا وفما أمهات لحد
13: هي معناها هذا زاد يخلي اللي يلزم واحد يعرف روحه على شنو قادم وقت راوك بتجيب وليد راي مش هكا شهوة ولا اوتوماتيك مام
16: بيسر لازم الدار خرجوه
13: ما غير ما نقولوا شكون
16: تعيط لامك يا ما مش فديت
11: شكون هذا
16: منشطة
11: تقول هكا
17: عربية
11: مستحيل أم تقول فديت تتعب هي ما تقولش فديت
13: إيه بس هاترة هوليز خاطر ما يعرفش هو ما يعرفش التربية متاع صغار توك النهار اللي ينزل له صغير ويبدأ يبكي له ماضي ساعتين متاع الصباح وما يرقدش معناها فهمت يبدأ عنده الغاز ويطلع الزروس وكل شيء هو بير وكي يبكي صغير خاطر قاعد يكون في الرويري والماء والسيستم الهضم الكل سينو أنا ذولي بسيت بستعمل تصاور يعني ما فهميش ما جبت حاجة جديد حسيت حتى لك سوء قاعد عندك سوء اندونيسي
11: عطت مساج فيه برشا يمكن للأمهات بالحق يعني اليوم
13: أكثر واحدة عطت مساج في البرلمان النرويجي وقت الوزيرة هزت الوزيرة وهي تمعنيها في حاجة مسألة مصيرية وهي ترضع في بنتها في البرلمان هذيك الليماج قاعدة كيماخ هم هذي عملت تنشو انستغراما بالمعنية ماهيش ما حملتش رسالة كبيرة تشكر في العبيد الكل فرحانة اللي هي موجودة غادي اللي هي نيبة وهزت بنتها وكعام تجي 25 تصبير حتى تبعت أنا
11: حرم عليك
13: وعملها البوم
11: جبرا بجد ما تفهمنيش
13: البوم في البرلمان ما جابتش فكرة جديدة معنية ما قالتش حكيت قلت جو سوي ادميراتيف من الامهات الاستراليات كيفاش. اما بصلب الموضوع معناها هي حققت انا تلزيت خاطر يلزمني نرجع نخدم, تلزيت جبت بنتي ما لقيتش وين نخليها. هذاك لو ميساج كيما اما هي جيت ولا هنا ويعاونوا فيا عبد الكل من وين تتكلم كيعاونوا فيك وشيخ
14: حبك يكون
18: لخشري على الطريق وين.
11: طيب حلا
18: قيمتها حط أمبالور الأمومة حتى مصت لك
11: لخبر وتعرف على شنو قادمة ما سامحني منك. انت تحب جيب صغير تحمل مسؤوليتك, تحب تخدم وتحب تكون أم زيدة الزوز عليش. أما هي حكيت على حاجة مهمة, حكيت على الدعم العائلة والزوج. اليوم مهم انه الزوج زيدة يعرف انه انت كي تكون بالحق عندك صغير لازم انت تتحمل مسؤوليت على خاطر راهي الام تتعدى بفتره الحمل ومن بعد فتره ما بعد الانجاب اللي هي فما اللي يدخلوا.
13: ولا حاسين بيكم
11: والله مش نحكي على روحي انا مثلا بيرسونيل, ما الحمد لله يا ربي لقيت الدعم اللازم اما ماهوش وانت تلقى الدعم ومش سهل على خاطر نفسيه الام تبدا مضاع. لازم دعم زيد انه كنت الخدمه بتاعك زيد تدعمك كذا مهم برشا برشا على خاطر تحطها في
18: القلب هذه انا شفته شهريه
13: دعموك الخدمة ولا
11: دعموني أنا قاعد سيف كامل ما نخدمش معنا قاعد على روحي 5 شهور قاعدة وهاني رجعت لكم الحمد لله. فما اللي فما شركات أخرى لو تستغنى عن خدماتك معنا تقعد 5 شهور 6 شهور يقولوا لك سبحان الله خير وميرسي معنا. إذاك أقولي هو غالط تلقى الأم مسكينة بعد شهر. أنا ساعة قاعدة نتسائل كيفاش يرجعوا بعد شهرين راهو بيبي بدا صغير على الأخر معنا صغير مستحق أمه وتلقى روحها. ناصر ذي نقطة مهمة بربي مدام حلينا القوس هذايا تولي عندها معناها كونجيد ماتيرنيتي دونك هي معناها باش تخلص من الكنام نعرفوهم اللي هما يخلصوكم من مخر هكا ولا دونك تقعد الام من غير شهريه حتى للكنام يخلصوها وتلقى روحها مجبوره ساعات على خاطر بحكم الالتزام المادي وانه هي لازمها مثلا تعرف الظروف الصعيبه تلقاها لازمها ترجع تخدم. هذاك علاش تخلي صغيرها في شهرين ولا حتى اقل من شهرين.
14: باش نحكي لك انا حاجه عشتها ديجا انا بنتي احلام ولا بنتي
11: اي شويه جديه خلنا نسمع بالحق
14: سيريو عشت حاتم تضحك على خاطر بنتي احلام خرجت من خدمتها بعد شهرين ما قالت روحها ملزمه باش ترجع للخدمه وبطلت خدمتها على خاطر بنتها. هذه برشا عائلات يصير معناتها الامومه بعد ساعات تخليك انت تضحي في خدمتك في مستقبلك على خاطر صغيرك اللي تشوف فيه معناتها مش قادر باش ينجم تخليه وحده ولا باش تعطيه الناس اخرين يربيوه. وفما حاجه اخرى زاد اللي هي مهمه وهذه زاد بيدا عايشه نعرف معناتها شنو معناتها السوتيان كي تبدا العائله معناتها توتور من من الام لماما على خاطر تتعب تجم تتعب على خاطر ريتم صعيب كي تبدا العائله موجوده تجم تساند الصغيره ذا باش ينجم ينجح باش ينجم يتاقلم باش ينجم يتربى في محيط مهم. هذا الكل راهو مهم برشا راهو هذا حاجات ما يلزمناش ناخذوها هكاك معناتها نيزم ناخذوها بعين الاعتبار خاطر نعرفها وانا واحد من الناس عايشها توا مع بيا ونعرف شنو معناتها يبدا فما ان سوتيان معناتها نتاع عائله تنجم تعاونك الصغير هذاك باش ينجم ينجح اكثر وتعطيه فرصه باش يتلم في عائله باهي.
11: تحيه للامهات الكل خاصه الامهات اللي في الغربه نعرفوهم يدوا وحدهم. نبدا بيني وبين روحي نتخيل فيهم وحدهم صعيبه برشا تكون وحدك راجلك يمشي يخدم تلقى روحها هي بلغتنا العامية تنفس روحها معناها نفسرة ومش سهل معناها تلقى روحها هي موجودة وحدها 24/24 مع صغيرة شوية عاونها رجلها ولكن تفقد وجود الأم وجود العائلة وجود الأخت الدعم هذا معناها لازم يكون موجود على خاطرها تكون نفسيا وبدنيا تعبة. باش نحكي
13: برشا بلدان أوروبية راهو كونجيت باترنيتي طويل راهو من 3 شهور فما ذهلي في السويد يقعدوا حتى أكثر من 3 شهور يقعدوا البو واللمة بعضهم خاطر فهموا منذ سنوات اللي دعم ذي اللي نحكي عليه نحن هما دجا ولا قنوه معناها البو واللم ما نعرفش الكنام نتاعهم ترجع لهم فيسع ولا اما البو واللم يقعدوا النجم يقعدوا في الدار
11: ما نعرفش حتى انا الله ياخذ المعلومه. بعد شويه نحكيو مع رامي هل دعم مي كي جاي زكريا والا لا يحكينا على تجربته بعد الفاصل.
19: خليك قريب توب وراجعين ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
20: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
21: اريدو طور عالمك
22: تدلل تدلل
23: دلل جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى للبيغو أعز الأسوار ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي
22: تدلل
7: جيان إيام دللنا
9: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
24: الغونتخي مشكل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر يعود 99 دينار و 900
9: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
24: عندك أورانج
25: ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم
26: ديوان فام
27: صوتكم
26: في تونس الكبرى
27: على 93.5
26: على 93.5 من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
11: جاني لكم من جديد كنا نحكيه على فاطمة بيمان نعرفش إن شاء الله يا رب نكون ننطق فيها صحيح في البرلمان الأسترالي اللي رجعت ومعها طفلتها الرضيعة وعدت مساج عن تحديات الأمومة الجسدية والنفسية حبينا نعرف تجربة راميم وانت قبلي زكري كيفاش كانت التجربة مع مي هل كنت داعم لها كنت تسهر الليل متمشيش ترقد وتخليها كيفاش
28: لا هو الحق تعربي من العبيد اللي تدعم معنا ما ذاك تربيتنا وكذا واحد زاد ما ينجمش يشوف عابد تعب هكاك ولكن في علاقه بالخدمه راه كيما كنت تحكي الاكزامبل نفسه اللي ما يبطل الخدمه خاطر من بعد شهرين ولا ثلاث اشهر راه ما تنجمش ترجع وحتى كانك طرف انساني فيك حتى كان ماكش ام راه جانب الانساني كي تشوف الطفل الصغير هذاك راه مش مربوط بامه معناها انا هاني كنت نصر ونقعد للصباح وكنت برشا ليالي صباح هنا وتتفهم اللي لما صحيت مش كيف كيف صحيح يقعد بعيد برشا معناها الحاجه نتاع الصغير البيبي في العمر هذاك الام راهي حاجه شو نقول لك معناها في طبيعة الإنسان في غريس الإنسان يبدأ مربوط بأمه مش سهل برشا تحياتي للنساء الكل والأمهات الكل وراو الأمهات زيادة مش كيما الأمهات بتاع قبل كانوا دايرين بهم العباد
11: والخالة والعمة
28: وما عندهمش في مخهم كان الغزرة متاع عندي خدمة ولا حاجة دونك المخ بلوز وموها مرتاح دونك الدنيا تبدت ولكن ربا
11: ويسكنوا بحث بعضهم زيادة خاصة ما تلقاش الأم مثلا في حملف والبهاية والعوينة بعد على بعضهم برشا صحيح وديما غريزة الأم تغلب راه والخلا خدمة لحتى شيء كي تلقى صغيرة تولي تضحي على خاطر صغيرة وإلا ترجع الله غالب مكره أخاك لبطل وي مقدد وانت ما شاء الله جبت ست
29: أنا صغار. بش أقول كلمة صغيرة يحتمل تفاجئكم شوية فما ناس قال لطيب وشناق اللي نسيتهم لغاني بجد أنا نتفكر بالقداء سيرامي خويا صغير أحمد اللي توا ما شاء الله دكتور أحمد سيلي إمام هو صغير أمي ولدت مشينا للسبيطار باش نخرجوها ما قينا إيش رجعنا للدار نقاوها طيب في الفطور افهم مش معناها
28: بالحق
29: اي الناس امي كشبيك يا ولدي الناس هذوما ما حكي عليهم حتى حد لا تشكي لا تبكي لا ياهو لا فيسبوك لا انستغرام لا ما عندهم شيء ما عندهم حتى شيء نورمال في بعضهم
28: شيء خليتهم شيء طيب الفطور
29: جينا نقاوها طيب في الفطور
28: ما ما استنيتش متحزمه
29: يا ولدي طيب في الفطور
28: خليته في السبيطار
29: لا
28: هو رجعني هو يجي
29: حتى دنيته انقمت وكل شيء كالعاده كالتمسيده زيت زيتونه كيما ناس بكري وطيب في الفطور توا اقل حاجه ما نجمتش تمشي للواحد على قطن
11: لا مش كيما قبل مش كيما توا لا سامحني قبل كانوا ما شاء الله عليهم قاعدين في الدار والصحه خير والماكله خير ولا كاليتي خير نحكي لك نحكي لك
29: لك قبل تخدم في خدمه جباره
11: شو مش كيف شو لا كاليتي دو في كانت خير حتى الماكله نتاعهم خير بألف مره دونك صحيا المراه توا تعبه اكثر معناها بدنيا ماهيش في نفس القوه وحتى معناها حتى انا امي اليوم جيت تحكي لك معناها برشا حاجات كيفاش يقولوا فيزيولوجيه تبدلت معناها في المراه مش كيف معناها دونك ما نستهينوش بتعب كل مراه ومراه وتنجم نلقى توا مراه نتاع وقت توا
0: سامحني واحد ما قلت لكم الشطور
29: انتبه خاطر اخي كان عندنا تليفون بورتابل باش تقول
0: لا ما طلبتش الفيكس والطول
29: عندنا الفيكس لا شيء روح حتى على روحك
0: وراكم
29: تشاركوا باب سعدون باب القويس روح
0: ما لا فجعه راكم كليتوا
29: لا فجعه لا شيء روح نلقاو تليفون فطور
0: معناتها شي واحد سامحني ناخذ السيناريو خاطر بالحق انا سي فينومينال قالوا
29: راهو انت باش تقول
0: لا لا لا لا ناخذ
29: وراس كنت يا دوما نساء
0: لا عارف تبع معناتها
29: الوالده
0: ولدت مشيتوا للسبيطار واحد ما لقاش امه ما تفجعتوش على
29: طول يا اخي كي كلمنا طبيب قال راهي روحت
0: معناها
29: هبط على ساقيها باش تفهم انت ما
0: تفهمش
11: ما شاء الله
29: نورمال ما عندها كهرباء
0: سوق امي ما يمنعش
14: راهو يخدموا في خدمه كبيره برشا في الديار والبرا من الدار وفي خدمه كبيره وعائلات ويربيوا في صغيرات صحيح كما قلت انت وميمه اللي يمكن ننسى ما عندهمش نفس
0: نقولوا احنا
14: التركيبه ولكن في نهايه الامر قاعد يعملوا تضحيات كبيره
11: المهم كل امراه وطبيعتها وكل امراه وتجربتها وراو كل امراه وتختلف تجربتها على الاخرى فما اللي كما قلت انت تقوم من غدوه وتقف على ساقيها وتلقى روحها معناها مواصله حياتها عادي وفما اللي لا كل امراه وتركيبه جسديه نتاعها والتجربه الخاصه بها نختم معاك خاطر بالحق تولنا في الموضوع
13: انا الحاجه اللي بالحق ما كنتش نعرفها ونعتذر منك خاطر اللي حكيت الشهرين هذيك نتاع الكنام وكل شيء وحكيت الخلاص توا فقت معناها الجكرويك وسيتي اوتوماتيك اللي الشهريه نحسب الشهريه تعطيها
0: الراديو
13: المؤسسه مي بالحق يلزم الكنام تعمل ان سيرفيس دورجونس حاجه مخصصه خاطر وبعدش ما نبهتوش في الناتاليتي معناها نسبه الولادات اللي قاعده تنقص راهو بلادنا رانا يمكن باش نستوردوا يد عامله دو ديزاره معناها ماهيش لعبه راهو
11: تولي تخمم الف مره قبل
13: ما تجيب صغير معناها هذا واحد ولا يجاهد باش يجيب صغير وزاد معناها حكيت هذوما يلزم العباد الكل تعمل ايفور الشركه اللي يخدموا والدوله والناس الكل يعملوا انت مثلا كان يقولوا لك تقعد في الدار عام ونعطيوك 60% من الشهريه تقبل ولا
11: نقعد
13: هاي تقعد
11: حتى ما يعطيوش
13: 10%
0: حتى 10%
13: والله مش انت برك يعني جو بونس بارسون سي خموكك
11: اي دونك كيما يعني الشركه الخاصه هي بدها تعمل
13: في الدار تنشاركوا لك نحن
11: بالحق اوكي غدوا من الجاي نمشيو للاخبار الموالي نمشيو لمدنين حجزت الهيئه الجهويه لسلامه المنتجات الغذائيه بمدنين كميات من اللحوم المتعفنه والمواد الغذائيه منتهيه الصلاحيه الى جانب 180 قاروره من المياه الامطار المعروضه للبيع اثر تنفيذ 45 عمليه رقابه ميدانيه واوضح المنسق الجهوي للهيئه محمد ناجي في تصريح ليه لمراسلة ديوان فام يقول أن التدخلات المنجزة عفوا بين 31 أوت و 7 سبتمبر أسفرت عن تحرير محضري حجز مضي قال لي أنه الفرق الرقابة ضبطت محل تجاري بمعتمدية جرزيس بصدد بيع مياه الأمطار للمواطنين معناه معاد بميم تاع الأمطار وقاعد يبيع فيه للناس شنو رايك معناه فما كرياتيفيتي في التحايل
13: كان جيت الطاقه اللي برشا عبيد يحطوا فيها في التحايل في استنباط الحيل يحطوها في حاجه مفيده رانا طايرين على الجزائر رانا سنغافور وفي تخزر النقص ديما يجيب افكار جهنميه للمتحايلين المتحايل يتنمى في محيط يكون فيه نقص يكون فيه معناها

0: الحلو الحلو
1: الغش في رمضان
0: الغش في رمضان ستة
2: شهر الغش.
0: ناس تدخل في روحانيات وتدخل معناها تتبدل في طريقة تعبدها
1: وناس تتفنن
0: وناس الاخرين تقول وقت يديكلونشي عنده هكا انبوبة الشر ويولي متحيل الارك شهر رمضان معناها الشارج اللي فيه الدينية والعقائدية نجم تطيح جبل معني. أما هما مع الأسف على ذلك نقول لك المتحايل راهو حاجة في يلزمنا نعمل عليها الدراسة خاطر إذا واحد يوصل يتحايل بشي ومساكن يتحايلوا على الزوالي هذا شكون يتلزم باش يشري الماء المطر الله أعلم بيه متى مطر ولا لا شكون يتلزم باش يشري خبز جاتو في في في نصبة في في في, في النهج دونك فينا الماء يلزمنا ما نعرفش ولا ساعات ما تلقاش حتى توصيف للكومبورتمون هذا.
2: مازال نحكي وناخذ بقيت لارا مقداد الحاج باش نسمع صوتك عاد ما حكيتش انت على الامومه جمله واحده
3: فكرتوني في كل استاد الدرعاي كنت خل نلبد على روحي
0: حاجه نمس ربي
3: باي بيت هزيت صبعي ناصر غمز عمل شيء
2: اول واحد يخو رايو بعد الفاصل الحاج منصف السعيد
4: خليك قريب فيم ورجعين مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
4: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم
6: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: رجعنا لكم من جديد 8:48 دقيقة. حكينا على التحيل وتحديدا في مدنين ويعطيهم الصحة كيفاش الحقيقة خلينا نقولوا الفرقة فرقة الرقابة كيفاش فاقت انه فما ناس معناه الدرجة هذية عندهم التحيل معناه كرياتيفيتي. انا اعتبرتها كرياتيفيتي كيفاش معناه كرياتيفيتي من الجانب السلبي اكيد انه هما يعبيوا في دبابز معناه بالامطار ويعرضوا فيها للبيع وكما قال حاتم يستغلوا في الوضع اليوم انه فما فقدان للمياه المعدنيه وهكا يبيع لك دبوس الماء على اساس دبوزه مياه معدنيه وهي ما مطر حاش.
2: والغلطه مش فيهم هم، الغلطه مليش اللي من عندهم. تقول لي مات بالعطش، والله لا ما يموتش بالعطش، ما نوصلناش باش نموتوا بالعطش. احنا تربينا على

0: القيم العالية. نحن التوانسة كل مال من غشنا فليس منا، شكون من يعرف إيش الحيلة في ترك الحيل، شكون ما يعرف إيش. تو ولينا بالعكس، ولينا بالعكس، ولينا أقل بنري فما يزمنا القولة حل، يزمنا القولة تشعبيتها، يزمنا القولة كيفاش بس نتحايلوا. هذاك كانت عنده سلعة بسي لوحة، بما أنه ما لوحاش عندوش فريقو صغير خباها غديك، يستنى حتى يتيحوا أمبان في الدجاج ولا في اللحم باش يخرج السلعة ديك. لكن الحمد لله فما ناس قائمة بالواجب تسد بالمرصاد باش أولا سعره هو مش يستغنى في الجمعة ذي، مهوش باش يستغنى هذا ربك في الوجود سبحانه وتعالى. ثانيا احنا زادة من نتبلانجيوش، هو يبيع في الرخي، هو فلان فلان يرى يبيع، النصر يبيع بميال، الحاج يبيع بخمسين، لا ما تجريش ولا الخمسين، يزلنا نردوا بيننا والحاكم يزيد ينزل شوية والعقوبات تكون صارمة شوية حتى الناس كل تمنع من الخطر.
1: نمشي للخبر الموالي، نحكيه على دول عربية وإسلامية ترحب بقرار بريطانيا حظر سلع المستوطنات، وين رحب وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بقرار حكومة المملكة المتحدة، وين تم حظر استيراد السلع المنتجة في مستوطنات غير القانونية بالأرض الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها. واعتبرت كل من قطر ومصر والأردن الإمارات السعودية تركيا اندونيسيا وباكستان أن الخطوة تمثل إجراء منسجم مع القانون الدولي وتساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى محاسبة الجهات والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. حاتم،
2: هو الاستيطان فما استيطان قانوني معني حتى في البيانات يلزمهم يراجعوا زادة ينقصوا مش شات جي بي تي ولا فما معني استيطان قانوني
3: صعيب
2: والله. دوك فين المورة هو اللي صاير في الضفة، راهو نحنا خاطر الصيف وخاطر حرف إيران وكراني مانيش فايقين صاير صاير حاجة يهينا ريت اللي عاشوه قبل في 48 يظهر حتى شيء قدام اللي قاعدين يعيشوا فيه تو، خاطر الإهانة كبيرة. خاطر قبل كانت فما جيوش وميليشيات وفما ناس دافع وحتى كي يعتديوا على مثلا، خاطر قبل كانوا قبائل في في في المناطق هذيك فما يعملوا حتى تحالفات وناس دافع على بعضها، تو هذوما لا حول لهم ولا قوة. معناها ناس فلسطينيين محصورين في سجن معناها مفتوح، في ما عادش مش يغلق السجن ذا، حتى اللي يسكنوا في وسط الضفه واللي يحطوا لهم يجي الجيش الاحتلال يحط لهم الجرياج باش ما ينجمش حتى يدخر جده. تعرف فما اللي يسكنوا غاديك في الضفه كان تصير له واحد كريز في الليل لومبيلونس حب له يمكن نهارين باش تخلط له ولا باش ينجم هو يخرج من غادي، خاطر يلزم تامين مرور السياره، خاطر غاديك الناس على طلق ذريحه عندهم الحق يحملوا سلاح كلهم سلحين. والحاجه اللي فريمون معناها ما تخضع حتى منطق ولاد صغار 12 13 14 سنه يهينوا في العبيد غديك، هم يحبوا يهجوهم يحبوا يكملوا يخرجوهم الضفه مالي الارض الفلسطينيين، والصغار غديك يحوسوا بالسلاح معناها وغديك ينجم اي مستوطن يعتدي ولا يقتل
1: صغير.
2: يقتل أي صغير، يقتل أي فلسطيني فوق أرضه، يحرقوا في الزيتون متاع العبيد، يفكوا لهم يسرقوا لهم في المواشي اللي يربيوا فيهم، معناها يعيفوا فيهم في حياتهم كما نقولوا بلغتنا باش يخرجوا من غديكا. بيان سور فما برشا أحداث قاعدة تصير، البويكوت هذا تعمل بو فرنسا راهي زاد وراء الشيء هذا، خاطر نعطيه حق قيصر ما مالي قيصر، نعطيه لقيصر مالي قيصر. الحاجة الأخرى اللي فما 12 بلاد غربية نذكروا اللي فما بلدان رفضت باش متقاطع المنتجات، بعض المنتجات راهو لبعض الحاجات اللي المستوطنات اللي هي غير قانونية، فما إيطاليا ما حابتش تنخرط في المقاطعة، وفما أمريكا بالطبيعة اللي هي الدافع على الكيان معناه، خاطر هو بيدو نوع من وجودها. وحاجة أخرى فما الانتخابات بينتو في إسرائيل، وفما نتنياهو خرج عليه كتاب وتسريبات اللي هو كان في باله 10 ايام قبل، مخابرات متاعو علموه اللي قالوا له، بعثوا له فيديو من واحد من بالصبابة اللي موجود في وسط المقاومة. بعث فيديو للمخابرات نتاع الكيان وقال لهم راهو فما حاجة يحضر فيها السنوار دون دي جور عنده في 10 أيام. مش معناه هما قعد 10 أيام وما جاوبش وبعدش كلموا حسب المصادر اللي موجودة والكتاب والناس اللي كتبت راهي ما عمل استقصائي صحفي وعندهم أدلة عندهم ديزكستري. قال رئيس الإمارات طلب زادة يحذر في الوزير الأول الإسرائيلي وما خذيش بعين الاعتبار برشا. تتفكر وقت خرجتك التوري الأولى من الأول بعد 7 أكتوبر والعبيد ما صدقتش يقولوا بقى سبوا اللي هو إلى ليسيفير خلى باش تتعمل خطر هو بكلش تصور باللونبلور
1: وش نيس فلا أنا كنت مش نسلك خطر هي اللي صار في أكتوبر حرب أكتوبر كبيرة. مس من صورة نتنياهو فما حتى برشا جاءوا ضد وطلبوا منه الرحيل. كيفاش معناه خليها تصير؟
2: هو مشي في بيل وهو عنده في مخه حسابات يقولك خليهم وما يعملوا حاجة كيما مستنسينا كينكيرسيون كل شيء وبعدش الردع يكون قوي بدرجة اللي كان يهدم معناها بطريقة مش كما اللي صار توا. دونك لومبلور هي المعطى جديد وخبى خاطر تعرف كيما تخوش بعين الاعتبار حاجة كيما هكا في الكيان تنجم تصنف بخيانة عظمى.
1: ياسر ربي يفرج على اخواتنا في فلسطين اللي مع الاسف بحكم الاحداث ونقصة المتابعه ونقص الكلام عليها ونقص الكلام بليتو على فلسطين.
2: ايران لعبت كلها
3: فيرا في الفيديو تقول فيديو امبارح كيما قلت امبارح ما عادش تلمو معناتها الشيء ولا
2: حتى جنوب لبنان فيه مجازر.
1: ربي يفرج عليهم ان شاء الله ربي يحميهم. نتعدوا للخبر الموالي هذا بشي علق علي ناصر البدوي جدول عقوبات نادي أستون فيلا للاعبين متاحهم. خليني نعطيكم فكرة مثلا ناصر التأخر عن موعد التدريب 500 جنيه استرليني التأخر عن التواجد في أرضية الملعب لكل دقيقة 200 جنيه استرليني نسيان الحصول على بطاقة حمراء شنو يعمل اللاعب كي تحصل على كارتون روج يستدعى الفريق كامل للعشاء لمدة 4 أسابيع يعني شهر كامل يقعد يستدعى في الفريق كامل ويخلص عليهم الفلوس ترك علكة اللبان في غرفة الملابس 200 جنيه استرليني وعدم إبلاغ الطبيب بالإصابة قبل الساعة 10 200 جنيه استرليني ترك أدوات المائدة على الطاولة في الكافيتيريا تخلي معناها 100 جنيه استرليني وترك المعدات والأدوات في الملعب بعد الماتش خلينا نقوله 100 جنيه استرليني وعدم الالتزام إذا مثلا قلتوا ما حسيتوا غريب يعني عدم الالتزام زي الموحد يوم المباراة حاجة أوتوماتيك إنه مشير بس كلهم كيف كيف
2: تخيل
1: إنه قلت بشي شيء ما أنا مش جيب لبسته بتاع دوك 100 جنيه استرليني. كيفاش شريت الموضوع هذا يا ناصر العقوبات هذه كيفاش تقراها انت وكلاعب وحارس مرمى سابق لازم ما تكون
4: هو
1: موجوده
4: هو موضوع عادي معناتها وقت اللي نحكيوا على رابطه محترفه اولى ولا نحكيوا على ملاعبيه محترفين انا نزيدك اكثر من هكا فما فرق اخرى وقت اللي تدوش وما تشيح شعرك بالسشوار معناتها وتخرج تجم تتعاقب كيما تلبسش كلاكات في الدوش وتدوش انت حفيان تنجم تتعاقب. هذوما كلهم حاجات باش يحميوا الملاعبي وباش يحميوا المجموعه باش ينجم الناس الكل تبدا سواسيه وهذه موجوده ريغلمونتيريور يتحط في كل جمعيات هذه يتوقع عليها اول الموسم بين المدرب والاطار الفني والملاعبيه والكابيتان تاع ليكيب سي ان بروتوكول داكور يتحط على الطاوله ويتناقش مع الملاعبيه الكل ويتحطوا بعد سينيه وبعد تدخل العقوبات في ضم معناتها في استراتيجي نتاع جمعيه باش كل واحد يتحمل مسؤوليته خاطر هما بالنسبه ليهم هما الملاعبي وقت اللي الانفستيسمون في الملاعبي وقت اللي يمرض ولا وقت اللي تصير له حكايه ولا وقت اللي يولي الكومبورتمون نتاعو ينجم يضر المجموعه هذا الكل ياخذوا بعين الاعتبار وهذاك علاش نعتبر هذا قانون داخلي معمول به في كل الجمعيات الكبيره.
2: جاب ربي مش معمول به هون يا
0: راهو معمول به
1: باش نحكيو على العقوبات اللي موجودة في الرحمات.
5: صحيح. أما ليه هو تصرفات هذية وإحنا في تونس عنا عنا بحوش والله مانيش فاتنك معنا الإكزامبل موجود ومش بعيد برشا على الحاجات هذوما اللي كل غلطة راهي تتكلف وكيما حكينا في الخطايا نتاع الكياسات وكذا راهو الجيب هو اللي يسبي ومهم برشا التفاصيل كما قال الصورة والله مهمة التفاصيل نتاع حتى الدوش راهو تقلب مباريات وتقلب شامبيونا معناها لازم الملاعبي يفهم اللي هو العشرة سنين هذوك راهي خدمة ماهيش فاد ليك.
1: وديجا بحوش أول واحد سامحني ناصر أول واحد بارتاجيها.
5: صحيح عليه. هو حس اللي مدرسته قاعدة تنتشر في العالم.
4: فما حاجة أخرى زادة فما ممنوع الملاعبي يطلع على موتور معناتها كبيرة الواحد معناتها برشا حاجات وحال الورقة الحمراء خاطر فما ورقة حمراء اللي نعتبرها أنا ينجم تاخذها اللي هي في صالح الفريق وقت اللي يبدا ملاعبي في وضعيه باش يسجل وانت معناتها اوبليجي باش تعمل فوت معناتها باش تاخذ ورقه حمراء هذيك ما تدخلش في البونيفيكاسيون. اما كي تبدا ورقه حمراء جراتويت وما فيها حد شيء ومانشستر غالطه تنجم تحرم الفريق من الملاعب. هذه كلها معموله باش تحمي المجموعه وتحمي الملاعب.
1: رابيدمون شنو العقوبات اللي لازم نطبقوها زيد في الرفماك باش نحافظوا على الديسيبلين؟
3: برشا برشا حاجة.
1: عطيني مثال. عطيني
3: التطويل في المواضيع يشد الكلمة ويحتكر
1: واللي يتكى ويبدع كي يجي له يجيبه جاي النوم ويثاوب وشدة التليفون ويخرج ساعة ساعة ما يحضرش خدمته ويجي ثمانية ودرج ويحكي على الليفرور
2: ما جابش الأرقام اليوم ما جابش الأرقام
1: اليوم ما فما حتى عطينا قداش نسبة الأمومة وقداش نسبة الناس اللي راجعوا للخدمة. تحرك شوية نجم تفيدنا راهو حتى وانت قادم على يمكن نهار اخر تتزوج وتولي اب زاد في المستقبل
3: نعمل الارقام هذه تساعدني
1: تاخذ فكره زيد. ساعتنا الثانيه وفيت مواصلين بعد شوي نكتشفوا بطاقات ليراف ماغور بعد الاخبار.
6: ديوان اف ام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية. ديوان اف ام صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
1: مجزوة التاسعة. ديوان اف ام عسلمة. الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه قليم بن زرت ومنزل بورقيبة تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب ابتداء من السادسة من صباح اليوم الخميس. وشملت الانقطاعات معتمديات بن زرت الجنوبية وبن زرت الشمالية تينجا منزل جميل العالية راس جبل غار الملح وأحياء النجاح وشلغمية والثورة من مدينة منزل بورقيبة. وأرجعت الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه الأسباب إلى انطلاق أشغال ضرورية ومستعجلة لإصلاح العطب الطارئ الذي جد على القناة الرئيسية لجلب قطر 1250 مليمتر. ومن المنتظر أن يتم استئناف والتوزيع تدريجيا انطلاقا من السادسة من مساء اليوم بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب والتي ستتواصل على مدار الساعة. اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة بولاية بن زرت تدعو في بلاغ تحذيري المواطنين والمتسكنين إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر تحسبا للتقلبات المناخية المنتظرة بداية من ظهر اليوم الخميس. وأوصت اللجنة بمتابعة النشرات والتحذيرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة وتجنب الأشجار والابتعاد عن المنصات العالية وأعمدة الإنارة الكهربائية والأماكن الخطيرة التي قد تشكل تهديدا على السلامة العامة. ودعت إلى احترام قواعد المرور واتباع السياق الحذرة والالتزام بمسافة الأمان والتخفيض من السرعة وعدم المجازفة بالمجاوزة والعواصف الرعدية. كما أوصت اللجنة الفلاحين ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجة الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الإشراف. وأوصت الصيادين بعدم المجازفة بالإبحار خلال فترة التقلبات الجوية بسبب شدة الرياح واضطراب البحر. وأوصتهم بإحكام شد المراكب والسفن بالموانئ وتأمين المعدات البحرية لمنع اصطدامها. نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراسة المدرسي سمير لمويل يفيد بأن انطلاقة توزيع الكراسة المدرسي شهدت بعض التأخير هذا العام كما أن عملية الإنتاج واجهت بعض الاضطرابات الناتجة عن انقطاع تيار الكهرباء في عدد من المصانع. وأكد المولي أن الكراسة المدرسي سيكون متوفرا بالكميات اللازمة لجميع التلاميذ ابتداء حتى شهر جوان من العام القادم مبينا أن انتاج الكراسة المدرسية المدعم لهذا العام يتراوح بين 20 و22 مليون كراس من مختلف الأنواع.
7: احنا الحقيقة انطلقنا شوية مخر، سلمنا احنا اول الشحنات معناها نهار 5 اوت، بدأت اول الشركات توزع نهار 14 اوت. مالوريزمون وقعت شوية بيرتورباسيون في التيار الكهربائي، عديد المصانع وقفت وتعطلوا لها الات، فما حتى شكون مشى للخارج معناها قاعد يستنى باش يجيب دي كارت الكترونيك. الحمد لله توصلت المحلية وين موجودة المصانع تدخلوا مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز على توقيت انقطاع التيار الكهربائي، والحمد لله عاوننا طول الانطلاق معناها ان شاء الله على قدم وساق، قاعدين حاطين معناها جميع المجهودات باش ان شاء الله نشفوا السنه الدراسيه هذه. نصبروا شويه، كميات باش تكون متوفره، لقينا فما امتي ديكالاج هورير هكا تاخير صغير، فاما ان شاء الله الناس الكل باش يكون الكراس متوفر الى حدود شهر جوان 2027 باذن الله.
8: السفارة الأمريكية في لبنان تقول إن واشنطن تدعم الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها عبر الجيش، مؤكدة ضرورة أن تبقى قرارات الحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية.
9: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم خليك قريب. فيم وراجعين مع أورانج. بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G.
1: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
0: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.

قبالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: وصلنا للجزء الأخير من الرفماج توق بيلا نحكيه على العقوبات. كي يكون زيد مكي مش موجودة كشني العقوبة اللي نسلطوا عليها عليه
3: حسب القانون الداخلي؟
2: شنو حسب رايك انت وني عارفنا شنو نسلطوا عليه؟
3: قانون الداخلي
2: ما يخلصش الحلقة هذي ولا شنو
3: خلصوا بوليوس وما تتسابل تحب كي رفيق تنقبلوا الحلقة
2: لا ولا نقبلك الحلقة ولا كيفيش زيد
3: بيسيلش
2: من عندي هنا عسل
3: نوج على الأرقام لنبوم
2: نمشي للبطاقات والبداية باش تكون بمقداد سهيل نحكيه على التغير المناخي بين صيف حارق وخريف فاجع.
4: نعم
1: كارتون
4: فاجع ولو كلمة فاجع هي تفجع شوية مي هذيك هي معناتها الحقيقة. صيف السنة جاء سخون ياسر وحرارة مرتفعة جدا عنا بارش عليها
5: أسخن صيف في العالم أجمع منذ بدينا نقايده في الحرارة
4: أي صحيح فهمت دونك توا احنا لأبواب الخريف ويبدو أنه أكل الماء اللي تبخر الكل توا بشهبت غسالة النوادر ساعة إن شاء الله ربي يسترنا لأنه تحب ولا تكره وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء ما ثماش حاجة بركة عظيمة ونعمة ربانية كما الماء حاجة مهمة ولكن زاد عنده سلبيات والماء يبدأ فيه كل حاجة هي شيء إذا وصل إلى حده انقلب إلى ضده باش يولي فيضانات باش تولي حاجات اللي ربما ما نجموش نقاومها احنا شقولوا ما نعرفوش احنا مانيش أهل الاختصاص ما نعرفوش شنو حقيقة التحذيرات اللي قامت بها الدولة.
2: حكينا على الحماية المدنية مثلا البارح قالوا انهم هما معناها حاضرين لكل السيناريوهات وحتى للفيضانات وغيره ربي يسترنا
4: يردوا بها حق حماية مدنية ما قايمة بواجب كبير وقايمة بدور كبير يشكر فيذكر ان شاء الله يا ربي نلقاو كيفاش احنا نتصدىوا لهال الحاجات هذية اللي ريا الموكي تفوت لحد متاعها تولي معتها سلبية.
2: إن شاء الله تكون أمطار نافعة مش ضارة ربي قدر الخير ردوا بالكم على رويحكم. نمشي واللامين يامال قاد البرسا في عمر 19 سنة مع رامي الفوراتي
3: البارح في
2: تسمع زي 19 سنة
3: في مباراة
6: ونحكي في الكونفيرون
3: كذا في مباراة برشلونة وفاينورد بعد الانتصار بنتيجة 5-1 في أول جولة من الشامبيونز ليج لامين يامال في وسط الماتش بعد ما خروج رافينيا اللي هو القائد الأول لفريق برشلونة خذ الكابيتانا وبهكا يكون القائد الرقم حتى من الرقم القياسي كأصغر قائد لبرشلونة في عمر 19 سنة و58 يوم
6: معناه أصغر قائد
3: أصغر قائد بالضبط أصغر قائد في تاريخ برشلونة. دونك لهنا نحكيه على حاجة وندور ونرجع لكورتنا التونسية اللي مزلنا الملاعبة في 23-24 سنة مش قائدة مزلنا نحكيه ولازمنا نسيسوه مزل شوي لازم يتكون ما غير ما ياخذ فرصته خليه يرتاح شوي يتعلم من عند الكبار راه في 19 سنة و18 سنة و17 سنة واحد كي لامين يامال تخل البرشلونة ولا نجم من نجوم الفريق في 16 سنة الكرة راهي تطورت الكرة ولت خدمة الكرة ولت الموهبة يتبني عليها برشا خدمة مش كل شيء لازمنا نسيسوه معناه ما فما حتى شيء راه الجانب البسيشيك مهم برشا ولكن مش كدرجة ال 24 سنة مازلنا نسيسو فيه كومسي الدلول متاع الفريق وكذا هاولا من يامال بالكابيتانا وراو مش على خاطر فازة كي قدام العباد راو هما ما يهبطوا أول عام القائمة ما نقولوا احنا الكابيتان الأول الثاني الثالث الرابع لامين يامال هو القائد الثالث مش انتخبوهم ليه مش قسم رئيس قسم
2: يختار
3: هو اللونترينور يختار
5: بسم الله مركة منا
3: هو بسم الله مركة منا
2: هو قال يا عزيز لجوار هما لي صوت
3: اي ليه هو مش بالتصويت هو اللونترينور يختار والملاعبين بينسير بالأقدمية مع معناه ملعب كيما رودري اللي جاي توا مش مش يدخل طول حتى كان صبطوا له اصحابه ما مش يحطوه كابيتان معناه فهمت داخل فيه لونترينور زاد عنده المجموعه الكل يعرف شكون يحط شكون ما يحطش مش ما تصيرش مشاكل راهي صحيح في الاخر طرف قماش ولكن عندها دور ما يجيش كل لاعب عنده جمعه
5: تفكر مبابي وكونتي
3: واللي عملوا مبابي على الكابيتان حاجه تحشم حاسين
7: فما برشا جمعيات راه تتفرق على الكابيتان كل ما انت برشا برشا جمعيات اللي كي تبدا الكابيتان ياخذها واحد ما يستاهلش خاطر الكابيتان راه فيها برشا كريتيريات فيها برشا وضعيات انك يلزمك تكون ملاعبي عندك قيمه معناتها في الفريق فما الناس الكل تنجم تسمع كلمتك وتنجم انت الناس الكل معناتها تقدرك والاداره زاده كيف كيف تنجم تقدرك هذا الكل معناتها بعين الاعتبار واحد ياخذه مش ملاعبي معناتها اي ملاعبي نجم ياخذ كابيتان
2: كل حاجه
8: لا دقيقه اما على رامي قال الشباب وما نعطيهمش فرصه في فرق تونسيه برا غزر له انت كي يطلع السينيور ساعه يطلع السينيور يصبغ شعره بعض اللاعبين ما نعممش ويلبس لك السروال المفخفخ ويكمل لونترينمون يهبط على الانستغرام زاده برشا عباد جاتهم الفرصه نتاعهم وترقاه ماهوش مأطر عائلته ماهيش مأطرته وطايره به فرصه ويماركي لك بونتو يرد روحه بكا زاده كومبورتمون تاع ملاعب اللي الجمعيه مش مسؤوله عليه
2: ناصر قال القائد معنا مسؤوليه واليوم هي برفيق ما احنا نعرفوا اللي مش ساهل انه رفيق يغيب علينا هو رفيق موجود
3: ومش ساهل
2: ومش ساهل يتحكم فيكم معناها حاجه مش ماهيش سهله حتى تعرف الحاج ما شاء الله معناها شادد بزمام الامور
4: ملي تولدت وانا كابيتان ملي كنت نلعب الكوره وانا كابيتان والحمد لله يا رب هذه تربيه هذه حاجه ثقافة. تتربى ثقافه تتربى
2: في عمر قداش ملي تولدت معناها
4: نعم
2: ايش معناها ملي تولدت في عمر قداش
4: ملي تولدت
6: ملي تولدت لبسوا الشرف
4: وليت نعرف الدنيا وليت قولوا اللي تحبوا نسمع فيكم ملي تولدت معناته كبرت شويه اللي تعرف وليت القائد شو معناه هو قائد يلبس كما قال لك شليقه وكاو تولي انت تقضي انت تعاون امك انت كذا انت تعاون بوك انت تمشي كذا ثم تدخل للمجتمع تدخل
2: فيه قائد في العائله معناه
4: لا بعدش في الكوره وكل شيء فهمت. اما تو سامحني نحب نعرج على حاجه هامه جدا ولين القائد نعطيه باش نرضيوه والله هو هيج شويه ذي خلينا نعطيه كابيتانا ولا هو ما مشاش بالكدا اموره ثلاثه ولا اربع جمعيات وكذا خلينا نعطيه لا لا كابيتانا راي فيها مسؤوليه وفيها كذا وفيها ما عليناش حسين ان شاء الله الناس كل
9: تفرق هاك انت كابيتان على النقيب ايش بيه
4: لا انا احترمك لا لازم بصيف عليك تحترمني خاطر كابيتان من اللي تخلق البرنامج
2: مواصلين مواصلين مع البطاقة مقبل هذا نحب نحكي لكم على مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي شنو مستقبله كيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤية لقيمة حقيقية اللي جابها تلقاوها في الـ AI Forward Summit 2026 من 7 إلى 10 سبتمبر في ياسمين الحمامات وين تجمع كبار الخبراء صناع القرار المستثمرين المبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة أربع أيام من النقاش الابتكار الاستثمار والشركات حول الحوكمة والسيادة الابتكار الاستثمار والتعاون AI Forward Summit 2026 قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى كنا نحكي على وزير التربية وحكي على وزارة التربية وعلى تكلفة العودة المدرسية ما زلنا في نفس الإطار باش نحكي على وزير التربية الفرنسي اللي قال أنه الجيل هذا ليس أقل ذكاء بل هو أكثر تشتتا مع حاتم بالحاجة
5: مش مع حاتم بالحاج متشتت اما انا كتبت خاطر هكا تقدر تخش عليه دونك فينا المو عملوا كلاسمون بيزا بيزا هي دراسه تعمل على المستوى الاوروبي وكان زاد حتى شملتنا مره نحن كنا نعملوا هذه دراسه بيزا الدراسه هذه يقيسوا بها مستوى التلامذه في في البلدان الأوروبية وزاد حتى بلدان أخرى خارج أوروبا فرنسا اللي عندها نهارين شوكي من المستوى اللي طايح دي جرانجولاد توتال من المستوى في الرياضيات في القراءة وفي التعبير منيش هذي شاهدنا معناها تقهقر في المستويات متاع التلامذة الأوروبيين بصفة عامة هو الهاتف الذكي معناها اللي كاباسيتي كونيتيف متاع التلامذة خاصة في العمر الصغيرة إذا إذا إذا طفل ولا طفلة ولا تلميذ يأخذ الهاتف الجوال وعنده أكسي للريزو سوسيو قبل الـ 15 سنة فمستواه الأكاديمي، مستواه التعليمي، مستواه التربوي، مستويات معناها علاش هما ديما لا ريفيرونس عندك لي ماتيماتيك ولي لونغ. لي لونغ باش تعرف هل ان الانسان معناها قاعد يغذي في مخه بمعلومات، والماتيماتيك هي الطريقة المثلى باش تعرف فما لوجيك في التفكير، فما منهجية في في في مخ التلميذ. خاطر يمكن نحن الفرق بيناتنا، نحن مش بين اللي التعليم هو تكديس المعلومات، هو التعليم في الأصل هو المنهجية. انت كنا انت كي تعمل ان كي تعمل ميموار دو فان ديتود ولا تعمل مانيش نحكي على الدوسي اسمه هو البي اف او هكا، مش نحكي نحكي على الميموار وعلى التيز. هي يعرفوا الميثودولوجي، هذيك هو تيينو تي سور لا ميثودولوجي، طريقه المنهجيه، طريقه التفكير نتاعك هو المنهج اللي باش تقاوم به، ولا باش انت من بعد باش تكون عندك جدوى اقتصادية واجتماعية في المجتمع اللي عايش فيه. دونك فينا الماء الوزير يقول ما هناش أكثر غباء بالحق، ما خطر أنا نتصور اللي مش حكاية ذكي، حكاية ديستراكسيون، سيرح معاش يكونسنتري في الكلاس، معناه يزورو ماركيسا وليت حاجة علمية وراهو كان
10: حتى في الفيديو معاش نجمو يتفرجوا في فيلم في حاجة
5: صحيح معاه. تعرف الأفلام نتفليكس يزورو ماركيلي مكثر العبيد فوا دو تتفرج في الفيلم، معاش يتفرج فوا
2: حتى احنا راهو معاش عنا وسع بال
5: دكورد ومعاش عنا وسع بال، معناه اللي يقول معناه اللي يسمع يقول عنا مشاغل، وهي اللي معادش بالمشاغل. خطر مشاغل صحيح قبل كنت تقول لك ما عندوش وسع بال خاطر عنده برشا مشاغل وبرشا مشاكل، توا حتى جيلك ما عادش عندك وسع بال في الجلق نتاعك.
2: بروغرامين ولينا
5: بروغرامين وبلوس رامي كان في بالك البارح ولا قلت البارح، فما واحد عمل ديميسيون، عمل ضجه كبيره معناها في اوبن اي اي ولا في انتروبيك، اللي عمل الى ديميسيوني واش قال؟ قال راهي الذكاء الاصطناعي باش يقضي على البشريه في اقل من 10 سنين. كي يقولوا يقضي على البشريه مش باش يقضي كيما راهو في الافلام وزومبيات وهذوك الشيء، باش يقضي على البشريه ما عادش البشريه باش تتطور، خاطر الكسل اللي باش يصير عندنا في الابداع والابتكار كل شيء باش تعامل على الماكينه، والماكينه توا قاعدين يفيقوا اللي الاي اي قاعده تحاول باش تبرمج روحها بروحها باش ما عادش اللتر ما يتحكم فيها. نهارت اللي الليات واللي اوتونوم نتفكروا بعضنا
2: هم حتى فما معنى المخ يتعلم الكسل اللي واللي ما عادش يخدم على خاطر فما الذكاء الاصطناعي. هو حتى معناها الامراض باش تزيد نتصور، خاطر مثلا نعطيو اكزامبل مرض الشيخوخه، كيفاش تحارب انت مرض الشيخوخه؟ لازمك تقرا لك الكتاب، تخدم مخك، ديما المخ لازم يخدم ما يدخلش في فتره انه هو فتره كسل والركود يولي هكاك فاسيلمون انك انت لطف عليكم تلقى روحك مريض بمرض الشيخوخه مثلا. نعطيك مثال على وسع البال، انا مثلا كي نمشي لسال دو سينما من غير ما نشعر حاتم نتخيل روحي عندي كورسور هكا ونقدم
5: حب نقدم
2: فما سيد مثلا بالنسبه لي ما تضيف ليش ولا نحسها مقلقه صحيت ولا زيد، نبدا نتخيل في روحي قدمتك كيما في الدار. ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الباهي والوقت الطيب. الجيل الجديد كل ظهر لي عصر على عصر الحياه تتولي اصعب ومشاكلها اصعب من العصر اللي اسبق. نقعدوا مع ناصر البدوي نحكيوا على مياه الامطار، نختموا مع ناصر البدوي. مياه الامطار تغمر منصه الصحافه في ملعب الكامب نو.
7: صحيح وميما هو بعد ساعات وقت اللي نشوفوا تصاور خاصه وقت اللي جينا من ملعب نتاع الكامب نو نتاع برشلونه البارح شفنا الامطار الغزيره خاصه بعد الترميم والمصاريف الكبيرة اللي تحطت في الملعب هذا، شفنا أمطار اللي كانت فاجئة الصحفيين اللي كانوا متواجدين غاديكا. معناتها هذا التصوير شدت برشا الناس المتابعين اللي يتبعوا في الكرة العالمية، انه ملعب بعد ترميم متاعه بعد معناتها مصاريف كبيرة برشا تلقى كمية الأمطار اللي تتهاطل بالطريقة هذه. اسكو عندهم نفس الغش اللي موجود في بعض البلدان الإفريقية كيف كيف؟ اسكو معناتها حاجات نقاط استفهام كبيرة، خاطر نحكيوا على ملعب مازال كي تخذي في عام 25 في نوفمبر معناتها 2025 وين خذي الفريق الملعب هذا وشوف المشاكل الكبيره اللي صارت. معناتها بعد ساعات نقولوا راهو الاحداث هذه تصير حتى في البلدان المتقدمه المتطوره اللي عندها عندها امكانيات وعندها ناس تتبع مشاريع ضخمه بالطريقه هذه.
2: شكرا لك نصر البدوي، شكرا زيد المكي، شكرا رامي الفراتي، شكرا حاج منصف بن سعيد، شكرا مقدد سيلي، شكرا حاتم بالحاج، شكرا لريم مخبي في الاعداد، ايمان سكوحي، عزيز في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي. شكرا لكم انتوما اللي تبعتونا. نحب نهني غسان غزي اللي هاني ولده يوسف بمناسبه عيد ميلاده يحتفل بعامه الاول. ربي يفضله لك يوسف جوزيف، ان شاء الله كل عام وهو حي بخير وربي يعطيه الوقت الباهي. واليوم زاد هدى وصلي صديقتي وصديقتنا وزميلتنا في ديوان فام تحتفل بعيد ميلادها. كل عام وانت حي بخير يا هدى، ان شاء الله بطول العمر وان شاء الله يا ربي عام مليء بالسعاده والصحه ويفضلك العائله الكل.
3: واليوم زاد اختي اميمة عيد ميلاد امي
2: زهره،
3: ان شاء الله ربي يفضلك العام بخير يا ما، ان شاء الله ربي يفضلك لينا وراني نحبك برشا وانت احسن حاجه في الدنيا دي. ربي يفضلك،
2: ربي يفضل لك ويطول في عمرها ان شاء الله. كل عام وانت حي بخير يا تاتا يا باهيه، وربي يفضل لك رامي وزكريا وتفرح بهم. شكرا لكم انتم، بعد شويه ساعه سعيده كيف كيف ابتسام شويخه في هنا تونس وبقيه برامج ديوان فام. غدوه نتقابل ان شاء الله في نفس التوقيت. كنت معكم أمي معياري، باي باي، تشاو تشاو.
0: احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.2.

وحياة. انفو ميوزيك سبور اكتو على ديوان اف ام. ما يفوتك شيء.

فيك توكلنا على الله. هاي نغنيوا شوية بابا، هاي نغنيوا شوية شوية موجات إيجابية صباحية يا غالي يا غالي يا غالي. آه يا علي ربي رجح وليدتنا في البحر.

0: الحمد لله يا فتح يا رزاق يا عليم يا ربي رحمة عليك توكلنا على الله. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم سعيد، نهار غير ما تشوفوا فيه شر إن شاء الله يا ربي. أي إنسان يسمع فينا مقدر مهموم إن شاء الله ربي يفرج كربك، أي إنسان مريض إن شاء الله ربي يشفيك يا صديقي يا صديقتي، إن شاء الله ربي يقضي الأمور والحوائج. انطلقت الرحلة هذه ساعة سعيدة حتىش النص النهار. زينوبات صباح النور، صباح النور
1: يا صباح الأنوار جعفر، صباح النور ريم رافع رباب ليكيب الكل في الغيجي، الناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد وأبرك الأيام. بديت تصحب ردوا بالكم أبغامون، فما شوية أمطار اليوم واحدة واحدة، الناس الكل ربي يحميكم ويحفظكم ومرحبا.
0: آمين بجاه رب العالمين، إن شاء الله يا ربي غيث نافع مش دار يا ربي، إن شاء الله عامة أمطار عامة، إن شاء الله ربي يرزقنا صباح النور. رباب بونجور بونجور
2: نهار زين جعفور، صباح النور صباح الفل ياسمين ليك ريم رافع زينوبيت مستمعين وين ما كانوا يسمعوا يتفرجوا فينا مرحبا.
0: صباح النور، صباح النور ريم،
2: بونجور جعفور، صباح الخير الناس اللي تسمع فينا، صباح الخير زميلتي وزميلي، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد هاكا مغايمه مصاحبه حلوه الدنيا شيخ رويد ربيب باهي الحقيقه باهي، فما نسمعنا عليها برشا الناس. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد، العاشر هو من سبتمبر اليوم، باش ترجع هي رايس خانه ميسال شتمه
3: سعدوتك
0: سعدوتك
2: ديما سيناتور لازم.
0: صباح النور سي رفع،
3: صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم جميعا. عندي بالا، عندي بالا والله،
0: عندي بالا يا حضار،
3: عندي بالا غير عادي. النكته موجوده حلوه كتير، مش عارف كان تحبوا نقولها لكم توا
2: حلوه كتير،
0: انا مدبي
3: لا تحبوا نعرف كيما تحب
0: كانكم
1: نبداو نتوكلوا ليه
0: لا زينب
1: حسين
0: تتحملي مسؤوليه
3: بالله جعفر باش نقولها
2: يقولها ونهرب فاصل
3: جه ربي باش نقولها لك في وذنك ومن بعد نقولها سير اونتير باش تعرف
0: تعرف
3: البال على خاطر على بعضه فهمت
2: شنو نعملوا احنا ونترجع
0: لا لا باش نصبحوا على اصدقائنا على اليوتيوب
2: في القناه في وذنك.
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم مبروك، مرحبا بكم، تفضل سي رفع.
1: نبداو يجيو الناس الكل على اليوتيوب، الناس الكل قاعده تصبح علينا، ميرسي
2: سمعوا بالا
1: يستلموا النكته طبعا نتاع
2: ربي يستر الحقيقه
1: مشي قال له في بنين دونك
2: خاطر في الدخل خاف جعفر تفجع
1: صغار جعفر يرفض رفضا قاطعا
0: قلت لك والله لا او في الكواليس باش تحكي لا لا لا لا في الكواليس احكيها للبنات لو كان وافقوا انا الساعه لا لا والف ولا
2: ما بالك
1: بربي
3: انا اعطيك حاجه حلو فوت في اليوتيوب
2: هكا
3: انا نتحمل المسؤوليه كان الفوت في اليوتيوب ايه كان فما ريكور نتاع ايه نحكيها كيف فما ريكور نتاع ليه اخويا ما نحكيهاش وانا تواصل
1: جعفر
3: هلفوت هلفوت
0: ليه
3: والله باهي
2: جعفر بدل فيتيسا
3: والله باهي وماشي مع الرونتري سكولير
0: والله لا هي ماشي
3: ماشي مع الرونتري سكولير
0: والله لا هي ماشي احنا
3: رجوع الى المدارس
0: احنا الكل ماشيين كنت تحكي احنا الكل ماشيين مع الرونتري سكولير
1: والله
0: ورحمه امي لما نحكيها لكم
1: بعد
0: انا نحكيها لكم بكل حياد وموضوعيه
2: مش قلت له
0: ليه ليه مستمعيكم وحدكم
2: اوكي جعفر
0: وانتم بعد الفصل وانتم بعد الفصل تقرروا اخويا تتحكي ولا
3: والله والمستمعين بالله اعملوا حمله هاشتاج احكيها
0: اي اي فور وورد سمت 2026 هذيك باش نحكيها من بعدك حاضر خان تلفو ذي خاطر يكبش كل قرنيطه اي سيدي اليوم حلقه سبيسيال شوي لانه اليوم زاد عندنا صديقنا رامي فهمتني ولا في احدى الفضاءات صديقنا رامي باش يدخل معنا مباشره نحب نحييه رامي رامي يغول عندنا اخويا عندنا ما نحكيه اليوم عندنا برشا جو فهمتني ولا عندنا الاسامي اخترت لكم اسم اليوم وماذا بيا الناس اللي يسمعوا فيا لو كان يعرفوا شكون
1: عندي برشا
0: البارح انيس
1: اي عندي برشا اليوم
0: قلت البارح اميره لا اليوم اسماء
1: اسماء
2: اسماء مش اسم
0: اللي يعرف اسماء وفهمني ولا تقرب له ولا تقرا معاه ولا تخدم معاه ولا
1: صحابي وعندي ماكوزين وعندي
3: في سيرفيس فينونسي
0: عندك اسماء
1: عندي ماكوزين اسماء وعندي صاحبتي زاد اسماء والله
0: ربيب
2: ما عنديش الحق
3: انا ديما اسماء تفضل
2: تفضل ليه ولا
3: ديما اسماء في السيرفيس فينونسي وديما كونجي ويا عسلامة مدام أسماء راي في كونجي ترجع الجمعة الجاية
1: رغم على رواية
2: تعرف بطل على في الوصمت
3: ديما عندك فاتورة باش تصح لك فيها مدام أسماء ومدام أسماء
1: راي تكون
0: لها بفاتورات
2: عندي بنت عمتي أسماء سلم عليها وصديقات عديدات الحقيقة أسماء
1: وخدمات تتبارك الله عليهم
0: بربي بربي يا البنات يا البنات ويا الأولاد بربي أمان كي باش نقرأ على أسماء أعطيوني رايكم بكل حياتي سيرتو زينب بتعرف اسماء و
2: بنت عمتي
0: وبنت عمتك انت اسماء كي باش نقرا بعض وصديقي رافع فهمني ولا اسماء اليوم زاد عندنا اكمل العباره
4: ان شاء الله موجوده
0: كل عام بربي نسال
4: اذا مسلسلات ثلاثه مقاطع فما التونسي فما مش تونسي مرحبا بكم معنا نجيبوا بسكين
0: زميله زميله رباب
2: انت تعرف السمير
0: خلي العباد
1: والله صافي بليزير
3: اسمع بعد انيس
0: اي فهمتني زميله زينب انت عندك الفقره نتاعك شو اسمها
1: سامحني سماح
0: سامحني سماح موجودة هذيك اليوم
1: موجودة مازال الاسم مروب شوي
0: لكن دردر
1: سامحني سماح موجودة إن شاء الله ثلاثة شخصيات إن شاء الله تطلعوهم معنا
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله مادام معنا سين جيم
2: بيان سور
0: آخر الحلقة
2: آخر الحلقة مرحبا

0: حد.
1: مدام لا مدام نعم. براحتك تعزف براس وليدتك في اللونتين قول تضحكي ولا ما تضحكيش داكور دونك أنيس أنيس الغول يا غول أي باباي باباي
2: راجعين بعد شوية على ديوان فام في ساعة سعيدة
3: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: أريدو طور عالمك
2: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم Ils sont venus mais ils ne sont pas tous là. العائلة الجديدة لشركة Apple الآيفون الجديد وبعض مشتقاته تم تقديمهم رسميا البارح 9 سبتمبر 2026 وهم حاجة في الكينوت الأخيرة هي تقديم الآيفون ديو أول سمارتفون بليابل أبل بعد 7 سنوات كاملة من خروج لسامسونج فولد فليب حاجة أخرى شدت الانتباه هي غياب الآيفون 18 كلاسيك و 18 او وأيضا البديل الآيفون اير واللي حسب التسريبات باش يكونوا مخصصين لربيع 2027 أبل قدمت إذن 3 هواتف أو دو جاما الآيفون 18 برو و 18 برو ماكس و الايفون بليابل لو ديو وشركة كوبرتينو قسمت ساقام ان دو فاغ الموديلات الغالية في شهر سبتمبر و الموديل ابوردابل في الربيع اي باش يقع تقديم الايفون 18 و الايفون 18 او و الاير 2 في شهر مارس او افريل 2027 الايفون ديو عنده دي بور اروندي و ان فورما باسبور و ان كاميرا فيستام كاشي وراء الشاشة اللي طولها 5.4 بوس ووقت اللي تبدأ مسكرة والهاتف الجديد باش يعتمد كليا على الاسم ويمكن اقتناؤه منذ 23 اكتوبر المقبل وسومه باش يكون 2030 139 اورو للفيرسيون 256 جيجا اوكتي ولي بريكوموند يبداو نهار 16 اكتوبر زوج هواتف الاخرين هي 18 برو و 18 برو ماكس يتشابهوا برشا للجيل اللي سبقهم لكن يعتمدوا اكثر على ذكاء ابل الاصطناعي والاسعار باش تكون 1479 اورو لل 18 برو و 1629 اورو لل 18 برو ماكس ولي بريكوموند يبداو نهار السبت المقبل واصدر الهاتف باش يكون يوم 18 سبتمبر 2026 البارح زاد في بلادنا قيمة تظاهرة عالمية وهي قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 في ياسمين الحمامات بحضور عديد الضيوف المختصين في المجال من صناع قرار وممثلي الحكومات بتنظيم من المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ICTO ووزارة التكنولوجيا الاتصال التونسية كان شعار القمة هو مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة ومن المحاور الرئيسية للتظاهرة إطلاق مؤشر مستقبل AI وهو مؤشر إقليمي لقياس مستوى نضج الذكاء الاصطناعي ومدى جاهزية الدول والمنظومات تبنيه. شفنا زادت لقتحاول أويل في إطار إقليمي لربط القيادات والخبرات النسائية في المجال لتفعيل لغول دون التكنولوجيا ميرجانت وكان أيضا واحد من أهم المحاور الصحة الذكية لبحث والتوظيف لانتليجنس ارتيفيسيال لتعزيز السيادة والرعاية الصحية العادلة والشاملة ثم تم تناول موضوع منصة لربط منظومة الذكاء الاصطناعي بقطاع الاستثمار وبناء شركات فعالة عبر منتدى الاستثمار العربي هدف هذه القمة هو تعزيز القيادة الإقليمية في مجال الانتليجنس ارتيفيسيال وترسيخ طرق الحكومة الرشيدة وتسريع الابتكار والاستثمار وتحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى مبادرات وحلول قابلة للتنفيذ والتوسع وضمان أثر شامل ومستدام للذكاء الاصطناعي بما يعزز التنمية ويضمن استفادة مختلف فئات المجتمع والقطاعات ذات الأولوية عالم الحيوانات مازال ليومنا هذا يحتوي على عدة علامات استفهام والإنسان يملك آلاف التساؤلات ويصعب عليه إجراء تواصل مفهوم وواضح مع عدة كائنات تتعايش معنا على كوكب الأرض. الانتليجنس ارتيفيسيال يمكن أنها تمثل الحل الجذري لهذه المعضلة وتسمح للبشر من التواصل الفعلي مع الحيوانات وإمكانية التخاطب الواضح والمباشر مع آلاف الأنواع من الطيور والحشرات والثدييات وغيرهم. منذ عشرات السنين كان حاولوا البيولوجيست أنهم يفهموا معنى كل صرخة وصوت يصدره الحيوانات واليوم الذكاء الاصطناعي يمكن ربما كسر الغموض والبوح بكل الأسرار التي تخفيها هذه الحيوانات. أهم الاختبارات كانت على لي فوكاليزاسيون كومبلكس لطيور لي ديامون موندارين ولي سوري افريكان واللي يتميزوا بصياح ستاتيك ديناميك ويستعمل لتسمية أفراد أو مواقع بناتها. رغم تقدم هذا فإنه عدد خبراء يحذروا من المخاطر الأخلاقية كما التلاعب أو الاجتهاد الناجم عن التواصل البشري الاصطناعي. ولحد الآن الافيكاسيتي دو لانتيليجونس ارتيفيسيال في هذا الميدان ما زالت تري ليميتي لأن لغة الحيوان معقدة جدا وتحتوي ايضا على d'autres modes de communication كيما حاسه الشم ومازال شويه وقت باش يتحصل الانسان على اون ابليكاسيون اللي ترجم كلامه لمواء خطط او تغريده عصفوره هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد غدوه في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM stay connected and protected ciao ciao
2: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
3: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149

0: انجينير أكاهو
1: أريد طور عالمك.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية ليكيب.
3: التسعة وخمسين دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي تحقوا بينا وين ما كانوا، خارج ولا داخل حدود الوطن. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. عملنا دورة ساسبنس. سألنا ريم زينب رباب. زينب، النكتة متعرفها اللي حكينا في الكواليس تتحكيه نعم أم لا؟
4: بالنسبة لي أنا ما تتحكيش فيونتي، نجم تحكيها في داركم مع أصحابك مع في قاعدة هكا،
5: أما دارنا
4: نعم كما داركم. أما أنا بالنسبة لي كان أنت جزت تقولي نعديها ولا نعديهاش، أنا جفوت لك ما تعديهاش.
3: صحيح رباب، توا صديقك وصديق مقرب ومحنك
5: ولد حومه
3: ويعجبك ويضحك وضامر وكذا.
6: فما فازيتي ضحكني، نعم. مي الحكاية هذي متاع قهوة ماهيش بلاتو إذاعي.
3: مشيت
6: وأنا العظيم الحقيقة معناها
3: ريم
5: المطرقة جينا المطرقة
6: الفراشة والسيف
5: المطرقة تو أضرب
6: أبدا. أنا أصلا بيتك في شي يخمم يقترحها،
4: أوف
6: أنا مانيش مصدقة، معناها اللي هو يخمم يقترحها ويدفع عليها أصلا. معناها ريت البارح قلت صديقك تهزوا القهوة الشعبية، مع كل احترامي للحوم الشعبية اللي أنا نحبها وأنا منها، حتى غادي ما تتحكيش
5: مين منها أنت الحوم الشعبية؟
4: إيه من حوم الشعبية،
6: شو من حوم الشعبية
4: يا أخي، كلنا من حوم الشعبية.
3: سوسة بحسين
6: شنو مشكلة؟
5: تحكي على منين؟
4: سمحني هو عنده مشكلة مع الحوم الشعبية، معنا احنا معناتها
3: صورك تهزت في النقطة في الحوم الشعبية.
5: انت من حوم الشعبية زين؟
4: منين
5: حومتك الشعبية؟
4: انا حومتي اسمها المنصورة في القيروان.
5: يا ماشي تقولكم جيتوا لي الطفولة نتاعك تسكن في المنصورة، تجي كل يوم المنصورة؟
4: لا عشت فيها حتى ال
5: 18
3: سنة. انا نجي كل يوم المنصورة.
5: انت تجي كل يوم المنصورة
4: يا خويا؟ تحية للمنصورة
5: بالليل. نجم ندافع على روحي؟
3: تفضل
4: بسرعة
3: ثلاث ثواني. تفضل
5: سيد المستمعين، انتم تعرفوني وتعرفوني كيفاش ومن يجلد عليكم. والنكتة نعرف اللي بيش تضحككم، وجربت مع بعض اللي زوديتور اللي بعثولي ميساج قولي احكي هنا على انفراد بعد شوية في الأخبار باش نحل لايف بالانستغرام متاعي اللي فيه آلاف الناس.
4: آلاف
5: ولايف
4: نعرفهم
5: كل
4: واحد
5: باش نحل لايف على رفع المجدي، باش نحل لايف على رفع المجدي وباش نحكي لكم النكتة من بهو الإذاعة. وحدكم باش تعرفوا اللي هي نكتة إذاعية وكانت تنجم تتعدى باش تروح على أنفاس الناس اللي يسمعوا فيها.
4: على أنفاس
3: الناس
5: وتحية وتحية ورغم الداء والأعداء
6: من بهو
5: وتحية الأحياء الراقية وتحية الأحياء الشعبية.
4: مش تطردوه من
3: الإذاعة سي رفع فهمني ولا؟ بارك الله فيك. أنا النكتة باش تسمعوها على الانستغرام تاع سي رفع فهمني ولا؟
4: وربي معاكم
6: خير. لا
4: أنا نبرم ولا اكزاكتو
3: نفس البارح خويا اخترت لكم أنيس.
4: أنيس
3: كاسم من الأسماء. أنيس تحية أي أنيس يسمع فيها
4: كلهم فما برشا أنيس
6: بفلوس من عند أنيس
3: فهمني ولا؟ وقلت البارح أميرة.
4: صحيح.
3: اليوم كيما وعدتكم فهمني ولا الاسم المقترح، واقترحوا علينا أسماء فهمني ولا النجم وخويا نكتبوا لهم، ثم حتى مشكلة الاسم المقترح هو أسماء. حتى مش قال لي أنطق الهمزة في الأخر.
4: صحيح.
3: ولكن طول الضرورة الشعرية تقول أسماء كيما كيما. هاي حاضرين؟
4: حاضرين.
3: شجعوني شوية.
4: يلا يا أسماء يا أسماء أسماء
3: السوم. اسم اليوم أسماء السوم.
4: السوم السوم.
3: معدن ذهب ما يتقدر بسوم.
4: ما يتقدر بسوم.
3: اسم اليوم أسماء السوم، معدن ذهب ما يتقدر بسوم. تحسك كيف تبدأ قالك مقدر ولا مهموم.
4: أسماء السوم.
3: تغير تغير تغير تغير تغير تغير تغير تغير تغير تغير تغير. أما عمرها لا تعارك عمرها لا تلوف.
4: أسماء
3: السوم. أسماء السوم تغرق في حبها مهما كنت متر نجار وتعرف تعوم. أسماء السوم، الريحة لبنينة، طفلة وردة ياسمينة وأصحابها دايرين بها. أسماء السوم كلمة شموم.
4: ملا السوم.
3: أسماء السوم تعرف الباهي وتعرف اللطف، اللهم عافينا المشوم. اللهم عافينا. أسماء السوم مشكلتها النوم النوم النوم النوم النوم النوم وتعبد المقارونة لموز وزب زي الثوم. أسماء السومة عايشة في الخير، معاشت محرومة كبابلية ورجلة بنت حومة. أسماء السومة طفلة دمدومة، في الصيف ما تفلت بحر، ما تفلت خلاعة، ما تفلت دلاعة، ما تفلت حومة.
4: صحيت السوم صحيت السوم.
3: عاملة روحها مش فاهمة أما ديما عندها البحث وعندها عند المعلومة. أسماء السومة فايقة بيهم أما لعبتها زعمة زعمة ديما مصدومة. أسماء السومة لو كان حبتك تعيش ليك وبيك مغرومة.
4: ملا السومة. يلا يا السومة. أسوم يا غالي.
3: إن شاء الله ترابيه يا أسوم.
4: أسمع عندك تنبيت على سعاد راه.
3: شنو؟
4: سعاد سعاد فمش كون قلت لك سعاد سعاد.
3: زيت صوص سعاد.
4: قاعدين يطلبوا في الأسماء والله اللي في الكومنتات. تفضل اسم ماما.
3: باهي باهي راه باهي عجبتك
6: والله في الإلقاء. والله أسماء أسوم هذه قديش محظوظة سي جعفر.
3: يعيشك بارك الله فيك.
4: صح أسماء.
3: يعيشك
5: ما كنت واثق اللي أنت باش تعيط لثوم. في أسماء أسوم
6: موجود
5: يا أخي استعملته في المقرونة
4: عندي ملاحظة ما عشت تبلنجة في روبريك تاع زميلك
3: بالله عندي ملاحظة أخرى
5: بالله عندي ملاحظة حتى أن الزينب على خطر
3: لا لا بربي عندي ملاحظة بالحق شوف سي رافع يعلم الله المجهود اللي نتكبدوا فهمني ولا اللي نتكبدوا مصاريف مادية ومعنوية
6: معنوية
3: باش نكتب نص كيما لا مادية
4: مادية كيفاش
3: نعرف من الإكسبريس قهوة وكريب ودبوزة ماء أسماء دبوزة ماء
6: كريب جعفور في الليل وفي الصباح
3: لا لا في الليل اختي
6: كريب تاكل في الليل
3: كريب
6: بالظبط
3: نعمل ست كعبات كريب فهمني ولا ونروح امان يا
6: نردي
3: نردي خويا يديك الله عطيت كربريك تاع سبور سايبين كان نتعدى
4: بلي عندك تلبيت على مونيا زيد
3: مونيا ترا
4: قيد قيد
3: خالد شوفي تما
6: دعاء في دي
4: دعاء في دي
3: دمي مونج مازالوا موني موجودين
4: موجود والله عندك برشا طلبات
3: شنو هي الاسماء الاخرى
6: سعاد ومنى
4: سعاد دعاء في دي يوسف
3: ترى شوفي سعاد
4: وفما شكون بعثت لي البارح ايناس قالت لي ما خدمش ايناس بالكل
6: بسمه زيده
3: اوكي
5: لا بسمه هي بيدها اسماء دونك ينجم يسمعها ويجدوا بها من الاول
3: باهي ناس حداك من هنا لاخر اعمل اسم انت وبالسجع هذاك اللي فيه ثوم وفيه اعمل فيه حتى الرند
5: نعم نعم سي جعفر يعني تحديني انت في السجع
3: اعمل اسم انت هك
5: اختاروا لي اسم اصعب اسم عندكم
3: اعطيه
5: اختاروا لي اسم
3: يلا سعاد
5: حب سعاد
4: ليه ان
6: سهل
5: الوالده نتاع زينب
4: سعاد
5: تفضل نتوكل على الله
6: اعطيته لوكي
3: اوكي سعاد من هنا لاخر الحلقه اعطينا
6: كل واحد فيكم يخدم سعاد
4: انت سعاد
6: وشوفوا شكون صوته
5: اخي اه يا سي
6: احنا سامحني جعفر ظهر لي ايوه ما نفسش انا رافع
3: لازم ست كعبه كريب شنو
6: دبو زمان
3: دبو زمان
5: حب حد ينافسني
3: ولا
5: اوكي
3: سعاد برا اخدم سعاد خويا
5: اما ثبت لي ريل من بعد
4: فما بيا وفما هاجر وفما برشا اسامي رجال
3: شتما
4: فما بيا وفما هاجر وفما ربيب وفما ايمان وفما امنه وفما فدوه فما تبر فما فاطمه الزهراء فما فاطمه عملت ظهر لي انت فما رفيقه فما سناء مرة أخرى فما سهير فما سيرين سيرين زاد عمل دهالي وسهير دهالي
3: طون شوف طون شوف
4: فما أيمن أيمن أيمن أيمن واحد كتب على روحه
3: عندنا 200 حلقة سناء 200 حلقة نظموا أمورنا
4: وفضل باش ما تعودش
3: ما نعودش زينب
4: أيوة
3: زينب في بيخوي اللي أنا مش قاعد نعاود
4: صحيت
3: قاعد نعيش في تجربة جديدة صحيح ريم ولا
4: والله صحيح
3: حكيتش حكاية مع عودت
6: تطور حتى الآن لي
3: برحمة العزة
4: بعد ثلاثة حلقات
6: شدت لك لحظة جوني برشا على انستغرام فما محمد عزيز قالك بربي إيمان لطبط الخطبة يا
4: هاي واش مرهونة الخطبة في
3: إيمان أوكي باي أي سيدي باش نعملوا فاصل بعد الفاصل مباشرة كما قلت لكم معنا اليوم صديقنا رامي فهمني ولا في أحد الفضائيات بعد طلع
4: رامي رمروم
3: رامي رمروم فهمني ولا باش يكون معنا مباشرة نذكركم اللي كانوا مازلنا ننستاليو في الفقرات نتاعنا اليوم باش نحكي لكم على الحدث نتاع غدوه اللي هو الناس بالناس والتحدي نتاع كرتابه العوده المدرسيه التحدي هو 200 كرتابه
4: يا رب.
3: ولو انه انا نحب اكثر من 200 كرتابه وباش نضربها في الاثنين 400 كرتابه نحب
4: ان شاء الله يا رب
3: ان شاء الله ربي يجيبنا في الصيف عندي لكم اخبار ساره روا
4: ان شاء الله ان شاء الله
3: واستهل
4: لمهم الاخبار
3: اي صديقتنا نتاع امريكا شو اسمها
4: هدى
3: بعثت لي زادت حبت تبرع بالكرات
4: يا هدى
6: ولا خمسه ومع مزوز اخرين دونك انا عندي سبعه
3: الهاشمي وشمس 10 كرات
4: صحيح
5: عندي زوز انا
6: عندي سبعة
3: وزوز
4: هذا كان انا ما بعثوليش
3: 19 انا ديجا في الاجمال تو برسك عندنا 20
6: ما شاء الله
3: نعملوا فاصل شكرا لزملائنا في قسم الاخبار ويجيو الانستغرام تعرف على ميساج تفضل مرحبا مرحبا تفضل
2: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه ليكيب صوتكم في الساقس
0: على 91.2
2: على 91.2 ديوان

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العشرة ونفع مع السلامة. الوضع والجو بداية من بعد ظهر اليوم الخميس يتميز بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحليا بالوسط وتكون أحيانا غزيرة حسب نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وتتراوح أعلى الكميات بين 40 و60 ملم بولايات الكاف وجندوب وسليان وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان، وتصل محليا إلى حدود 80 ملم بولايات باجة وزغوان مع تساقط محلي للبرد وهبوب ريح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار غدا الجمعة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط حيث تكون محليا غزيرة. فتح مناظرة لانتدابية أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 15 من ديسمبر القادم والأيام الموالية، وذلك طبقا لحكم القرار المشترك لوزير الصحة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وحدد القرار عدد المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الصحة ب 17 مركزا في عدد من الاختصاصات كعلاج الأسنان وثلاثة مراكز في طب وجراحة الفم ومركزان في طب أسنان الأطفال والوقاية ومركز واحد في تقويم الأسنان وثلاثة مراكز في البدائل الكاملة للأسنان ومركز واحد في البدائل الجزئية القابلة للفك ومركز واحد في طب الأسنان الشرعي ومركزان في علم أنسجة اللثة ومركز واحد في البدائل الثابتة للأسنان ومركز واحد في التشريح العام. كما حدد القرار عدد المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني بمركز واحد في اختصاص علاج الأسنان التحفظية. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي أكد أن الاستخدامات المسؤولة للذكاء الاصطناعي تتيح فرصا مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، مشددا على أن اغتنام هذه الفرص يقتضي إرساء أسس رقمية متينة ومستدامة. ووضح في كلمة ألقاها أمس بسيول خلال الاجتماع الوزاري للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي أن هذه الأسس تشمل تطوير بنية تحتية رقمية مرنة وضمان توفير الطاقة وتعزيز قدرات الحوسبة السحابية إلى جانب الاستثمار في تطوير المهارات والكفاءات. وأكد الوزير التزام تونس بالانخراط في هذا المسار من خلال مواصلة تطوير خدماتها الرقمية ودعم الابتكار، معتبرا أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان رفعة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفتح آفاق جديدة أمام البلدان الإفريقية. في العالم، وكالة الأنباء اليمنية الحكومية تنقل عن مصادر طبية أن ثلاثة أطفال من بينهم رضيع قتلوا وإصابة ستة مدنيين آخرين من النساء والأطفال جراء قصف شنه الحوثيون على منزل في منطقة مفرق حري بمدينة مأرب. وزارة الخارجية الباكستانية تعلق على هجوم الحوثيين على السعودية بقولها إنه لا توجد حاليا مناقشات بشأن رد عسكري، وأضافت أن أعضاء حلف مكة الدفاعي سيعملون بموجب الاتفاقية عندما يحين الوقت.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: جو.
1: 10:31 مرحبا بكم السادة المستمعين وين ما كنتوا، نهاركم مبروك، نهاركم سعيد، ان شاء الله ربي يعينكم، ان شاء الله ربي يعين اي انسان قاعد يخدم، ان شاء الله ربي يجيبكم في الصواب، ان شاء الله نهار القسم خويا، ان شاء الله نهار في برشا زهر، في برشا حب، ان شاء الله متقابلوا كان الناس الباهيين الطيبين فهمني ولا، ودعنا من اللي وجعنا، توكلنا على الله، نحاولوا الماكسيموم نعدي لكم الموجات الايجابيه، فقط الموجات الايجابيه، لانه احنا زاد عايشين نفس الوضعيه، نفس الوضعيه فهمني ولا، دونك نحاولوا فهمني ولا نسيسروا احنا فهمني ولا، ونعديوا لبعضنا ونسمعوا بعضنا وما نتشمتوش في بعضنا فهمني ولا، وان شاء الله ربي يجريها على صلاح، توكلنا على الله. بعد شويه كيما قلت لكم باش نمشيو الرامي على عين المكان، لانه اليوم نحكيوا على خميس الخير مع قريت، خميس الخير مع قريت، باش نحكي لكم الديتاي اي بعد شويه، ولكن طويك باش نمشيو للسؤال البسي. السؤال اليوم نحب اصدقائنا على اليوتيوب ايضا يتفاعلوا معنا في السؤال هذا. السؤال يقول يعني لو كان جيت انت لبسي شنو اول سؤال تسألو، بمعنى فسر لانه لهنا ثم الامور اختلط الحابل بالنابل والزملاء والزميلات ما فهموش السؤال، شنو اللي تراه عاجل انك تمشيله للبسي عاجل اليوم،
2: انت بصفه شخصيه ولا المجتمع مثلا،
1: بصفه شخصيه ولا المجتمع ولا اللي تحب، عندك سؤال لازمه بسي ما لقيتلوش اجابه انت، شنو السؤال هذا؟ واضحه زين بعنوا الدنيا
3: هذه حاجه اخرى مش هذا
2: صحيح، ريت فهمنا حاجه ثالثه
3: والله صحيح هذه حاجه اخرى تعالي كل واحد كيفاش فهم،
1: نلغوا الامتحان
2: لا لا لا
3: كل واحد كيفاش
1: فهم، اعطيني جذاذه
3: كل واحد كيفاش فهم
2: بيه اللي فهمته انا تو مش اللي فهمته البارح
3: مش قبيله
2: لا لا مش قبيله شوي وانا نحكي مع البنات اللي فهمته تو كان فما اون اورجانس باش معالج نفسي عالجنا احنا الكلنا
1: نعم
2: كمجتمع، انه علاش ولا في تعاملنا مع بعضنا ولا فما هالكم من العنف،
1: نعم
2: علاش ولينا ما نجمو نحكيو مع بعضنا كان بانتون حاد، علاش فما هالشك هذا الكل، علاش ما فماش ألفة، علاش ما فماش ثقة، علاش ما عادش فما رحمة بين الناس وأنها تقبل بعضها وأنها تتراحم، علاش كل شيء ولينا نقدموا فيه النية الخايبة، نقدموا فيه الأغريسيفيتي، نقدموا فيه الكلمة الدونية، هذا علاش وكيفاش وصلنا، هل هو اون ريفيلاسيون معناتها خرجنا اون ناتور هومان كانت مخبية، هل لي ريزو سوسيو عاونوا في هذايا وإلا فما شانجمون صار في المجتمع، فما لحظة متاع ديكليك خليتنا نوليو هالأشخاص هذوما الكل، وإحنا الكل ما لا أبرئ نفسي قال الآخر.
3: نقول لك لأن كتبت نفس السؤال.
1: بالله اسمعني.
3: بالله.
4: هي الروبريك هذه نحن عاملينها باش نجاوبوا كيفاش بالضبط.
1: جاوب كيما تحب.
3: نخلي لك
1: حاجة. جعفر
3: جعفر نقول حاجة المستمعين اللي جعفر وقت اللي قال لنا على الفقرة هذه عسيت شو يسألنا حاجة وإحنا نجاوبوا في آخر الحصة يعطينا تحليل نفسي بناء على الدراسات.
1: لا فهمتوني بالغلط.
3: جعفر.
4: لا لا لا. فهمتوني بالغلط.
1: لا لا لا. في الليل نقول لكم شيء في النهار شيء ولا شيء شبل شيء. وبعثته في الليل أنا. تبنش عاد خرجوني مهبول في اللوطين
4: بكري يا نسيجان
1: بيه أختي يلي
3: بيه هو كلام زينب
1: مهبول خرجتوني مهبول
3: ليه محليه خلينا نسمع إجابات خلينا نقول لك
1: تفضلي
3: الحقيقة أنا فهمت المعنى لول إنه كما كنت كاتب أنت السؤال بالضبط اللي أنت إذا أنت بسي شنو أول سؤال تنجم تسأله على عبد جي بشي يعالج نفسانيا
1: من نجم كان نسمعك تفضلي
3: بيه أنا خممت انه البسي معناها نتصور انه هذا سؤال نحب نسمعه انا من عند البسي نجم يحرك حاجه معناها هو شنو الحاجه اللي قاعد متمكن انت من انك تخبيه ديسيمولي tu fais semblant de la cacher على خاطر جينيرالمون كي نمشيو كيف نحبوا ناخذوا معين معناها مساعده نفسيه ولا بسي تمشي للبسي مش باش تمشي تحكي في اللي يوجع فيك مش أول حاجة مش تمشي تحكي على اللي ما عادش متحمل أنك عامل روحك مش وجع فيك ما عادش منجم جو في سامبلان أنه أنا لبس عليها في الحاجة هذيك دوك البسي إذا يسألني شنية الحاجة اللي ما عادش منجم تواصل تخبيها ولا تواصل تتحملها تنجم تكون هذيك أول فلسة لازم يتنزل عليها باش نجم نوصل للحاجات اللي مقلقت شنو اللي قاعد عامل أنا روحي منجم ولكني ما عادش منجم نواصل به
1: حليه السؤال اللي سألته هو ثراء فحش ثراء طلع سؤال مش عادي
3: الحقيقة أنا هذا شفهمت
1: صحيح تريم
3: هذا اقتراحي شكرا
1: يا اخويا تفضل بابا.
0: والله انا
2: الطقس حلو.
0: والله انا سي جعفر
2: شو بالطقس
0: معني يعني مانيش فاهم البيك هذه شنو اما باش نجاوب طلبت يعني من الاخراج ميوزيك تريست ان شاء الله تخلط. والله انا سي جعفر كان نمشي للبسي سؤال بركه باش نسالو علاش انا ديما ضحيه الخذلان هكا
2: خذلان
0: خذلان سمحوني
2: هذا وقت ما يفهمش
1: شكون خذلك انت
0: اول واحد خذلني في حياتي هو شعري مشاو خليني
1: ومن بعد
0: وبعد بداوا يخذلوا فيا الناس اللي قابل فيهم
1: انا كبسي نقول لك خلصني وسامحني برا الساعه
0: خذلت سي جعفر في بعض الاحيان لعبت تفهمي بالغلط لعبت تفهم في النكت نتاعي بالغلط لعبت تضحك داخليا انا ما تحبش تقول راه يضحكوا خارجيا يعني يضحك من داخل يقول ما ضحكش يضحك ويمن فهمتني دونك هذا هو سؤالي اللي نسأله للبسي الخذلان ومن بعد نسأله بينسير قداش الفازيتا خاطر ينجم يكون ما عنديش حقها فوق مني
2: وش تخلص بالكارتة وما عندوش
0: دجا سؤال الفازيتا قبل الخذلان نسأله خاطر بعد وكوي قولي 80 وانا عندي كان 70 فوق مني فلا دونك نجم نولي في مشكلة نتاع خذلان معاه ويعطيكم الصحة أما والله سانسيرمون لن يفهمها الروبريك يعني تسألوا سؤال زينب تقول تعمل في خطاب ومن هنا قريب باش تبكي تعتاكي من غادي ما فهمتش البارح قلت طقس أنا محضر قلت كطقس أنا شلوق أنا راني شلوق وبعد قلت طقس وفروي وخضرة كل واحد هو طقس فروي وخضرة حطيت شلوق حطيت بطبقاية الخوخ على خاطرني ماكل برشا بطبقاية في الصيف تأثرت به وقلت لون حطيت البرغندي
1: لا
0: لا لا توا تبدل كل كي تمشي
2: بالليل والله سكتي
5: سكت فينا
1: لحظه سموني عدن البارح اقترحت خويا باش نكونوا واضحين مع الساده المستمعين زوز اسئله كان جيت عندنا جروب واتساب كان جيت
2: دخلوا
1: في الجروب جروب واتساب كان جيت بسي شنو السؤال تسالوا اما قبلها سالت سؤال قلت لو كان جيت باش تقدم روحك في ثلاثة كلمات انت باش تقدم روحك في ثلاثة كلمات غلة
2: ما فماش غلة تقصولون ومبدأ ما فماش غلة
1: كلمتوا بعد قلتوا زيد غلة
2: هي واحدة وما نعرفوش احنا
1: غلة تقصولون
2: فماش غلة مبدأ
0: عملتهم ثلاثة
1: تدخل على انسان باش تقدم روحك مباشرة غلة وتقصولون
0: شلوق بورغندي وبطبقايا بطبقايا
2: حتى كتبتهم
0: البارح ورقدت انا حذرتهم قلت جعفر طلبت ثلاث حاجات
2: حطيتهم تحليل النفسي بورغندي كما قال هو خوخ بطبقايا تفضل
0: خوخ بطبقايا بنين ياسر وماكلوا برشا وسوم الكيلو نتاعه معقول خاصة بحذا كوش الغول الخضارك اللي ناصب يبيع فيه بالقدا ثاني حاجة الشلوق تعرفت عليه عمناه ولا مع سي محرز بحبة
2: عامر بحبة
0: عملت
1: ميكس بدخل زوز
0: سي بحبة شلوق وشلوق يعني هو وشفناه وإن شاء الله ما يرجعناش ثالث حاجة البورغندي اللي هو كولور ياسر توا ان فوغ توندونس حبيت نختارها تو سامبلومون هذه تدل على البسيكولوجي نلقاكم اليوم تعملوا في خطابات
1: مريق مدام ريم ونختموا
5: اي ماذا بيا كان ماهيش خطابات معناها عود احترام ارائنا يفضلك هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية جعفر اي لا كيستيون فينالمون معناها باش نمشيو في هذاك باش تقول لنا شنو حبيت تقصد معناها ولا
1: انا
5: وين مشينا في
1: اللي انا تحب نجاوبكم على السؤال تحب نجاوب على السؤال
2: مثلا
5: كاينك بسي
1: اي
5: مش كاينك الباسيون
1: اي انا كاين بسي انا نحب ندخل لبسي نقول له يا بسي عندك شي حل عندك شي حل للسؤال التالي اللي هو علاش وصلنا لحجم الشماتة هذه علاش حجم التشفي هذا والشماتة هذه راه حاجة لا تصدق معناتها إنسان يتشفى في الموت يتشفى في الحبس يتشفى في المرض يتشفى يتشفى يتشفى يتشفى راه مخطر جدا راهي حالة نفسية غير عادية بالمرة راه ثم حاجات خويا تهز الراية البيضة هذيك حاجة تربي كيما قلت لك خاصة في الحاجات هذه الكبار فهمتني رانا بشر اولا الساعه ومسلمين خويا ونخاف ربي لديننا لو وقعنا فهمت فيش نحكي زينب معناتها احنا كمجتمع فهمتني ولا يخي راهو عندنا اولاد وعندنا اباء وعندنا امهات وعندنا عائلات وعندنا جيراننا فهمتني ولا انا ما ريتش لونتوراج نتاعي جيراني واحبابي واصحابي واللي نعرفهم الكل ما ريتهمش واحنا قاعدين عمري ما سمعت في واحد يقولوا مريض في الدنيا نحكي لك في وسائل التواصل الاجتماعي شفتهم الكل. اما في الدنيا عمري ما ريت واحد مات فهمني ولا يقولوا عليه حاجه بتاع تشفي ولا بتاع شماته.
2: الله يرحمه،
1: الله يرحمه، والله اكبر وكذا، ويتعدى لاخر حبس ربي يفرج عليه وربي يفرج كربه. شوف الحم الكل الكل ربي يفرج كرب، ربي يفك صراحه وربي كذا فهمني، ولا مريض كيف كيف ربي يشفيه ويعافيه. فشل دوبل ان شاء الله ربي ينجحه المره الجايه يا اخويا، وان شاء الله يقف على سويقاته ومشروعه فشل كيف كيف يا اخويا، نهزوه كذا وما يستاهلش. فهمت فاش نحكي لك زينب؟ انا هكرا
2: هو عندك حق جعفور. انا توا بن سالم قال حاجه على يوتيوب، وماذا بيلعب الكل يتفاعلوا معانا ويبعثوا هو شنو رايهم. ما قال حاجه انا نوافقوا فيها على الاخر، النفس البشريه من غير ضوابط نجم ترى منها اشنع ما فهم.
1: ايوه،
2: من غير ضوابط الناس الكل تتوافق عليها وتتفاهم عليها. معناتها في اي مجتمع، مش كان المجتمع متاعنا احنا، المجتمع متاعنا احنا فما حاجات لازم تتنمى فيها اكثر في التربيه، في التعامل، في احترام القوانين، في غيره في غيره. لكن المجتمعات الكل من غير ضوابط نجم ترى منها اشنع لي رياكسيون.
1: واضح. السؤال اللي بسيك تحبوا نحونا حورة و...
0: لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سمحني سمح خويا نكمل.
0: ماذا بينا نحن باش في إطار الترفيه، خاطر نحن لهنا نرفه يكون سؤال لبسي نجمو نخرجوا به بحاجة يعني هكا حاجة باهية، خاطروا لبسي مكتاب
1: نحب نهزوا للخوخ بالطبقاية وجو هذاك
0: صحيح. خلينا غادي في الخضرة وفي الغلة وفي الدنيا.
2: والله تنويه مهم أنه راه الصحة النفسية حاجة مهمة على الآخر، وحاجة مهمة أنه
1: طبعا. باش نمشيو بعد شويه لصديقنا رامي، قلت على عين المكان. رامي موجود في الشرقيه لانه اليوم ثم حدث كبير برشا اسمه خميس الخير مع قريت، فهمني ولا باش نحكيو على ليفينمون هذا. تحيه للناس اللي يسمعوا فينا ويركزوا ويركزوا مليح مليح مليح، ولو كان تكونوا قراب للشرقيه التحقوا بصديقنا رامي. نعملوا فاصل ثم نواصل.
6: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه لكي.

0: في الدقيقة 90. ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم خليك قريب. فيم وراجعين.
2: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسواس،
3: عائلة بيت مع أحلام صنعت معها ذكريات
2: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
3: طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
2: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
3: ورفقتني زادة يد أمي طبية
2: وتمدد بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
2: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
0: ثم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
5: مرحبا بكم على 10:29 دقيقة. ريم صفا لاباس
6: وبيك؟ الحمد لله.
5: مريقل جو مريقل
6: لاباس
5: خويا رافع مريقلين بابا.
7: الحمد لله.
5: الأقلاع حالا مدام زينب مريقلين.
6: الحمد لله.
5: رباب مريقل أختي. هاي سيدي بكري حكيت لكم على خميس الخير.
6: ايه
5: قريت أبشر ركزوا معايا توا شوية ولا خلينا حاب تركزوا معايا. حاضرين؟
6: والله لازم يركزوا.
5: تفضل.
8: خميس الخير وباك تو سكول. اي نعم، اوفر خميس الخير نهار الخميس 10 سبتمبر باش تكون غرانديوز. مرحبا بكم في مغازان الشرقية، فينا باش تلقاو دي زوفر ما تتفلتش، تشري برودوي تقراتي وتربح بون داشا يوصل حتى ل 150 دينار، وحتى كان ما تشريش الربح مضمون. نجم تدخل في القرعة باش تربح سكوتر، تروتينات الكتريك، بي سي بورتابل، امبريمونت ولا سمارت فون. ولي مغروم باللي سكوتر فرصة باش تجي تجرب الموديل اللي واتيك. نستنيكم نهار الخميس 10 سبتمبر في مغازان الشرقية ابتداء من 10 صباحا.
5: فوالا كيما كنت نحكي لكم في الكواليس على خميس الخير فهمني ولا تويك باش تسالوني السؤال، شنو هي خميس الخير؟
6: شنو
5: هي خميس الخير؟ هذه خميس الخير مع جريت بمناسبه العوده المدرسيه، الموعد في مغازة جريت في الشرقيه. هذه يا سيدي تظاهره كبيره في عروض تخفيضات هدايا مفاجئات تستنى فيكم الساده المستمعين وين ما كنتم. وين؟ في الباركينج اللي بجنب المغازة بالضبط. فهمني ولا حضركم فضاء عرض خاص تلقى فيه درجات نارية سي ال سي، تلقى فيهم لي بي سي فهمني ولا اش بي، تلقى فيهم ترونتينات هذيك شاومي، تلقى فيهم اللي زامبريمونت ابسون، تلقى فيهم السمارت فون اوبو، الكل يعني بعروض واسعار استثنائيه. فقولوا لي كيفاش
6: كيفاش استثنائيه
5: التخفيضات؟ الساعه تحكي وحدها وحدها. مثلا ناخذ مثال سكوتر ديون ذاك فهمني ولا اللي سومو 4,569 4,569
6: قداش يولي
5: باش تلقاه ب 3,969
6: 500,000 على الاقل.
5: ثم 500,000 توفير هذيك
6: جميله
5: في خميس الخير. زاد مع قريت انت رابح رابح. قولوا لي كيفاش
6: كيفاش؟
5: معناتها تشري نهار الخميس مثلا برودوي هاي تيك، تعمل جراتاج في الحين وتنجم تربح بوندا شاب قيمة 150 دينار. باهين
6: طيارة على الخمة. أي واحد يشري أم خدوية تك ديريكت مو يعمل جراتاج
5: صحيح. وزيد مازال عنا فهمني ولا في معناتها عند جريت وكذا تيراج وصور فهمني ولا تنجم تشارك في قرعة ويمكن أنك تكون رابح سكوتر تونتينات بي سي بورتابل سمارت فون ولا أمبريمونت. ركزوا معايا هام جدا، يعني في خميس الخير مع جريت راك رابح رابح رابح في التخفيضات، رابح في الجراتاج، وزيد عندك فرصة باش تربح في تيراج وصور.
6: مش
5: قولك
6: كل حاجة دوب.
5: خميس الخير نذكر السادة المستمعين عند جريت مش نهار عادي، خميس الخير هو خميس الخير هو نهار العروض والتخفيضات فهمني ولا في جميع مغازات جريت فهمني ولا وعلى جريت بوانتير
6: زيد. معناتها المهم تمشي نهار الخميس ولا تمشي نهار الخميس معناتها ديريكتومون تشري ان برودوي اي تيك، تعمل غراتاج دونك تنجم تربح بوندا شامبيون
5: رابح رابح
6: وتدخل التيراج رابح
5: رابح رابح رابح.
6: والله
5: الخميس هذا الموعد في مغازة جريت الشرقية. دونك اجاو اكتشفوا العروض، جرب حظك ويمكن تروح باكثر من اللي كنت متوقع.
6: ان شاء الله مربوح.
5: خميس الخير مع جريت، رابح رابح جريت لاسعاد كل بيت. وهذاك علاش معنا مباشرة سيدتي سادتي وحصريا في ديوان امام ولاول مرة ولأول مرة صديقنا رامي فوراتي. أهلا وسهلا.
7: أهلا دعبور.
6: أهلا أهلا بونجور
7: بابا.
5: صباح النور.
7: عم كيف يا من دخلتك القاعدة وكا؟
5: اي بابا اي بابا تمتع في الرزق يا بابا.
7: ملا والله هذي الموتور الوحيد اللي تباع من اليوم الصباح. يسخيلوه فازا يسخيلوه تباع هذي مازالك تباع تو
5: اللهم صلي على النبي. الحمد لله يجيب القسم يا اخويا
7: جايب وجه الخير.
5: شنو الاجواء؟ شنو الاجواء يا ربي؟
7: او اجواء احتفال
5: صوت قسم
7: شيخ. نوريهم العباد باش يعرفوا البلاصه بالضبط. هكا الرومبوان تاع الشرقيه عرفت ماشي لسونتر يوربان جعفور هذاك هو مقابله تو اسهل بلاصه في الشرقيه.
5: سهله مهله
7: يجيو العباد لهنا البوتيك الجو البارتي هذيا. خلينا نبداو بها خاطر باش تبدا تحفل من بعد شويه. شوف لك البرود وكل الكليماتيزور. اللهم صلي على النبي.
5: اللهم صلي على النبي.
7: مره واحد الدنيا جوك لي بي سي نتاعك تلافزك دنيتك والجو. وكما كنت تحكي انت قبيله جعفوره هاي شفت هذايا
5: رامي اقعد معايا مش قاعدين نشوفوا فيك الصوره هربت شويه فهمني ولا ولكن احكي لي اوصف لي ميسيلش.
7: والله جو كبير برشا يا جعفور لهنا والعباد جايين. انا حبيت نوريك الكارت هذايا اللي كنا نحكيوا عليه قبيله شويه شفتها تقراتي.
5: لا مش قاعد نشوف فيها
7: خيالها معايا
6: شوفها
7: تو.
5: هيا غالي تفضل.
7: يا سيدي شوفتها وين تقراتي بابا. وتربح بونداشا في اي حاجة تاخذ لهنا تلافز كراسي متاع جايمينج لي بي سي اي حاجة.
5: كراسي جايمينج عندهم؟
7: عندهم كراسي جايمينج.
5: باهي
7: تستحق حاجة.
5: هاي امبريمونت لبنتي باكا نفو
7: الامبريمونت والجو شفتوا ذي كله جعفر حتى شيء بارابور البلاصة هذه. لنا لنا الحفلات وري شو
5: بابا.
7: يا اخوي مهرجان التكنولوجيا لهنا ولهنا لما اللي نحكي عليه متاع خميس الخير. يا سيدك يا بسيدك الموتورات شوف لك الكاليتي شوف
5: بسم الله ما شاء الله.
7: تسمع في الران
5: نسمع. نسمع بابا نسمع
7: اوكي خاطر جوري يصور في عباد اخرين
5: يصور في الرجل الموتور. ما عرفت شكون الرجل هذاك.
7: هذا الرجل تابع البطولات. تابع البطولات. عندنا ليزام بريمون جعفور. وما قدامك ما شاء الله عندنا اوكوبيا
5: معرض. معرض
7: معرض كامل. وهاوما شاومي تروتينة شاومي ريت بابا. هذاك حافظ في الميكانيك اسمع. لا دوش مواسة كاليتي اخوي فوالا. وعنا ليزام بريمونت ابسون بابا عازل من البنات. تخاف الجاف نتاعنا مش برا.
5: تخافش
7: منه هكا. دي جي بابا دي جي ايش قصد التصوير.
5: قصد
7: في طنبك التكنولوجيا حتى احنا
5: ما حبيش
7: اخوي قصيت عدى.
5: والله يا حبيبي الفيس ما حبيش نقول لك
7: اللي حسيت.
5: اما تو رجعت
7: هاي سلم على دي جي جعفور.
5: هاي باباي
7: دي جي صباح النور. الله مصلي على النبي دراش خالي. هاي اخويا
5: الو بالعلو عسلامه الو ميكس
7: يطلع السماء للكلام جعفور. هاي اخر حاجه باش نوريها لك سيدي
5: تفضل
7: خويا. جو كاميرا خاطر مكتار.
5: هاي
7: شفت هالورقه ذي
5: اي
7: هاوكا نون برينا قايد النمرو يزي ما غير ميل وتكفر
5: هذه بتاع القرعه هذه بتاع القرعه
7: صحيت تقايد ديجا شو تبارك الله. فما برشا عباد ديجا جاوا اليوم الصباح
5: اوكي
7: حطوا لهنا ينجموا يربحوا كما قلنا الموتورات. الموتور هذه بار اكزومبل للربح. هيا ترى صاحبي عملنا جاريه بربي خلينا نشوفوا الكاليتي بربي باترون. هاي ترى
5: يلا وش خدام.
7: هيا
6: والله حلو على الاخر محلاها حمرا.
7: برا برا برا هيا شوفك الجاريه خاطر
5: ما عادش السوق في جوهر
7: ما عادش السوق دوك جبنا شكون يسوق في بلاصتنا.
5: ادخل في جوهر امشي
7: امشي جعفور وفاهم اللي بريمون
5: نحسه سعيد هو
7: والله خاطر ما نعرفش السوق دوك جاب ربي جات فل وتروتيرات وهذا الكل لكم انتوما يا اعزائي المستمعين في قرية الشرقية. ايش قبلك في الشيوخ؟
5: صح حلوة الشيط حلوة الشيط حب نشوف الشيط بتاع جوهر يعطيك الصحة الله شكرا رامي يعطيك الصحة
7: احنا
5: كنا مباشرة في خميس الخير كما قلت خميس الخير اللي هي في المحلات جريت اللي موجودة في الشرقية نذكر بمناسبة العودة المدرسية المغازات جريت اللي في الشرقية تظاهرة كبيرة برشا كما قاعدين نشوفوا معرض معرض حقيقي معناتها فيه اللي زام بريمونت كما قلت الدراجات النارية فيه اللي سمارت فون فيه يعني برشا كادوات فهمني تنجم تربح الشعار بتاعهم رابح رابح
9: رابح رابح
6: تمشي تربح
5: تقراتي خويا فهمني ولا اكل الوريق اللي ورا هنا رامي تربح فهمني ولا عملية قرعة تربح فهمني ولا
6: تربح البرومود
5: والتخفيضات اللي موجودة فهمني ولا
9: كل شيء موجود
5: هجوم هجوم هجوم هجوم للشرقية لقراية الشرقية وظاهرة البلاصة وين الرومبوان أسهل منها ما ثماش
9: جعفر ما تحبش تجرب تروتينات الكتريك
5: جربت مرة
9: السياقة
5: جربت
9: تقولي تجيبها لي
5: لا لا نجيبها لي لا لا أختي لا سمعت يجيبها أنت أختي
9: ما عندي حتى
6: أنا نحب على الأخر والله ما حليها
9: ما عندي حلق قلق
5: لا أنا خويتي أنا جمش أنا شوف
6: هو محبش يسوق بصفة عامة
5: أنا متورط ما عنديش معهم متورط ما عنديش معهم
6: كراه ما يسوقش
5: كراه ما نسوقش بسكليتات ما نسوقش
9: طيارات
5: بيان سور ما سوقش
6: أما سقت مرة
5: سقت مرة في إطار وسكر
9: سكرنا الإطار
5: غلطنا ولا ما نسوق فليك نسوق مال
9: وين سقط فلوكة
5: مدنين
9: باهي عشان تدخلي في سلقطة
5: لا لا سقط في سلقطة سقط حسيب حبيت أقول مجددا شكرا جريت على خميس الخير هذا ميرسي بوكو
10: خميس الخير وباك تو سكول اي نعم اوفر خميس الخير نهار الخميس 10 سبتمبر باش تكون غرانديوز مرحبا بكم في مغازن الشرقيه فينا باش تلقاو دي زوفر ما تتفلتش تشري برودوي تغراتي وتربح بون داشا يوصل حتى ل 150 دينار وحتى كان ما تشريش الربح مضمون نجم تدخل في القرعه باش تربح سكوتر تروتينات الكتريك بيسي بورتابل امبريمونت ولا سمارت فون ولي مغروم باللي سكوتر فرصه باش تجي تجرب الموديل اللي واتيك نستنيكم نهار الخميس 10 سبتمبر في مغازن شرقية ابتداء من 10 صباحا
11: راجعين بعد شوية على ديوان FM في ساعة سعيدة

0: سودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان اف ام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
2: قيت لي كيف وجعفور موجودين
3: دوما وين يسميونا
4: حاضرين
2: بدلوا ما كنتي سجلتوا مرافع
3: حاضرين احنا حاضرين
2: في اكمل العباره كالعاده
3: فورت
2: اكستري طلعوهم كذا والنقاط عندنا حسابات وعقبات مغادي وانتوما
3: فريق مال وامال
2: جميل جدا سيدي باش نبداو بالاكستري الاولاني من المسلسل هذا وماذا بيه رفع يعطيني الشخصيات الرئيسيه
3: اختي اختي ربيب بعد
2: نعم نعم
3: بالله في اطار
2: التنظيم
3: اوكي خويا رافع برحمه اللي عز عليك برحمه اللي عز عليك معلومه ما تعرفهاش اسكت
5: لا
3: لا فريق داخل بعضه
2: عمل عليك تمرد راه جعفر
5: اما سي جعفر خلينا نتوكلوا على الله
3: مش ليه
5: خلي الواج يخرج خلي الواج يخرج
3: الواج
5: خلي الواج
3: معلومه تضرنيش عايش خويا
5: ما يضرك حتى حد ما يضرك حتى علاش درك ماركيت انت فما مسلسل ممثل فيه ما طلعتوش
3: ما مشتني انت
5: انت ممثل فيه المسلسل ما طلعتوش باهي
3: ما
5: يسالش
3: خليني خويا نجاوب
5: الان سقطت ورقه التوت تفضل سمعتها بالجزيره يقولوها كي تلحم برشا يقولوا الان سقطت ورقه التوت
2: بدايه مشرفه ما شاء الله به باش نبدا
3: نجم نجاوب انا متلفت هكا اختي
2: خذ راحتك معناها ما عادش كل واحد وحده
5: كفريق نحن ما بعدنا نون ديكلاري نون ديكلاري
2: ميل وحده واعمال وحده ولا شنو رافع صدقني كان تسمي لي وقتاش تعرض اول مره المسلسل هذا تاريخ وتسمي لي على الاقل اربع شخصيات رئيسيه تاخذ نقطه وحدك
5: اوكي مش كارتا جراتيك
2: لا شوف ما جرايت شوف ما جرايت اي سيدي سامعني الاكستري الاولاني
6: لكن نقول لك الحق خممت مليح وفكرت نلقى روحي غلط يا
2: عسل
6: لكن انت سي عليا ما حسوب نعتبرك في مقام
5: واحد طبعا
6: لا لا خايبة يا
3: فلوجة
6: ما عاش تعود
2: وردة وبتاز

0: السبعين هيك هنا رواح بيضات عبد العزيز العروي في السبعين وشوف وشوف في الخطرية عبد العزيز العروي عام 80 يودي مرش فرد جنرالسيا ما تحضرش معاه
1: جعفور ريت عطيتي الحق
2: مش تفضل
0: رحمك
3: الله
2: أمين شبي بريدو مركزتوش في الفكرة الأساسية متاع الفقرة هذه ما عشان كملوا البارت 2 ولي البارت 2 اللي تقال من بعد أشر مقيلة في الدراما التونسية
1: علي.
2: من عليا صحيتي زين وبيت عندكم هكا فكره على الكلام اللي تقال احنا باش نكملوا العباره هكا ولا
1: باش يهدوا عليا تو نورمالمون
2: مش تهديد
0: اولا المسلسل في التسعينات
1: 92
2: 92 جعفر نقطه واحده كده
0: اللي مثلوا فيه سي صالح جدي نعيم الجيني
1: ايوه
0: حسين محنوش
1: اي
0: خديجة السويسي الله يرحمها
2: أحمد
0: السنوسي الله يرحمها
2: حطب
0: الذيب فهمتني يكملوا عنور العيش زادة مثل فيه
3: ايه كمل الفراز اللي بعدها
0: تفضل السؤال شو تفضل
2: اكمل العبارة
3: كمل العبارة اسم الربريك دجا
1: علي اشقال
2: علي اشقال للعاتكة وقتها قلت لك اشر مقيلة في الدراما التونسية
1: رجعنا قزمة
0: رجعنا قزمة اخويا فاروق تعمل الزية قزمة اقول لك انا علي اشقال لهنا تخطيط متاع الدسيسة بين عليا وش اسمه
2: والعاتي سهلة اشر مقيلة في علاقة بالقيم الانسانية شو انا قديش سهلت لكم تفضل سيد فاروق
4: لكن نقول لك الحق
1: ايوه
4: خممت مليح
0: باللي مستمعين الصبر
4: وفكرت نلقى روحي غلط يا سلام لكن انت سي عليا محسوب نعتبرك في مقام والدي سامحني
5: لا لا خايبه يا سلام ما عادش تعود تعرف كيف توه امشي لقدام المولي على الجره تعب
4: عندك الحق لكن أنا إيش باش نقول لك والله يسي علي ساعات الضمير
1: وقتها بشيش كبير هو بشيش كبير يهدد فيه بشيش كبير
2: هو العاتي بدأ يرجع شوي
0: يرجع له ضميره
1: ما يرجعش الضمير
2: فاش قلوا على الضمير
3: ساعات الضمير
0: ضمير شني
1: ايوه قول
0: ضمير شني يا عاتي وهو الضمير ما زال يوكل الخبز
1: لا هي جديدة يسرى
2: حوار جديد
1: خليه علي يمشي
0: يا عاتي ضمير شني بديش باللونات
1: صحيح
0: ضمير شني يا عاتي تحكي لي على الضمير عفس عليه ضميرك رد سبك رعيك
2: كيما هكا بالضبط والله زعفور
0: لا لا
2: ايوه هكا في المنطلقه ذي
0: ضمير كولا كولا اظرفه حطه في كسكروت الضمير
2: سي بون عندكمش اقتراح
1: ما تنجمش ما لا يعلى على
2: خويك الخرجه تفضلوا وش حلو عليه دي با ضمير تفضلوا اي
5: ضمير ضميراش ضميرك اخوك ضميرك اقتل على يهزك للمالك وعمل حسابك وما تغيس إلا ما تقيس الزلقة ببعير
4: ببعير
2: الزلقة ببعير
3: لكم تاو لكم
1: أما ملا جملة ما شرها
2: الضمير فما شكون يزيل حكم ضميره وشبيك
0: أبدي بريم
2: خانق ضميرك ولا سبعة
6: لا لا حقيقة
2: على
6: مزل حي ومتعب هو يولي تعب الضمير كيف تبدأ أنت مزلت شو ما خيبك يولينا نقوله مزلت معناها الوضعية ما عادش ملائم يتعب برشا كي يبدأ الوسط اللي انت فيه ولا معناها المدة والمجتمع الحقبة الدنيا الكل العصر هذيك ما عادش يسر محكم الضمير يا اخي تولي انت غريب عرفت كي تبدأ انت مزلت تتحكم في ضميرك مزل حي ضميرك ما عندكش مشكلة معاه ما تخممش انك تحنقه كما قال علي تحسي الحطاب الذيب معناه وقتها يقلق لكن هو المفروض انه حي ما دمت حي معناه اللي انت عشت بيه المبادئ اللي تربيت عليها ما فماش علاش نتحطوا في حوار انه لازمني نحيها ولا لازمني نسكتها ولا لازمني لكن اللي يخلينا نحكي الحكاية هذية انه الضمائر ما عادش قاعدة تتحكم الحقيقة
3: أنا ضميري الوحيد اللي نعمل معه ريونيون كل يوم يجي في الوقت ويحترم الريونيون نعمل معه ديبريف كل يوم في الليل وضميري نقص مناعة يقلق فيسا يمرض فيسا يدخل بعضه فيسا يستبرد فيسا واري صغير يشرب هواء ضمير متاعي مقلق شوية
0: كنت قاعدت معه في القهوة ضميري قلق وقت اللي ما خلصناش
3: اللي بعثه عنده متى الاخر لا لا مش ضمير برب الحق عندي ضمير نقص مناعة وماذا بيه المناعة متاعه تتقوى شوي عنده الفير طايح
2: مش تقوي هنج سهلة
3: لحكي
0: انا نضم صوتي كل ما قالته الزميلة ريم.

0: أنقمة الموقف عندها نقطة على سلسة الأفكار ووجهتها
1: ما شاء الله
0: نقطة ريم نقطة جعفر
2: شكرا
0: ثم التعاد
3: رجعوا زملائنا صحابي
2: وانا علي جبت وذيك
0: والله يا كتبت جعفر أخن قال
2: هات لي موسيقى طلع وذيكم تعال علي
0: دوار
2: ضمير شيني
0: قال له وزر
2: ضمير شيني يا هاتي ضمير شيني حط لي موسيقى الدوار ضمير شيني يا هاتي هو ايش قال له قال له
0: أخنجة.
2: ايه قال له ضميري بدا يرجع يتقلق
4: فيه
0: قال له المولي على الجره تعب
2: المولي على الجره تعب ضمير شيني يا هاتي ضمير شيني أخنجة ضميرك أخنجة تعرفي النطق النطق متاع الممثل قوة قوة قوة قوة قوة رغم اللي يحكيه بالهمس
0: لوتر
2: صحيح أم الشيء متعدي أخويا
0: نحكيه على الحطب ذيب وحسين محنوش
2: نقطة لنا نحن نقطة لنا هما
0: نسي
2: رفع هاي رفع
0: هاي ذكا إلا عشرة واحدة كرفع نمشي والحاجة ما أجد شوية شكون المسلسل اللي شفنا فيه جعفر بطريقة مغايرة
5: صابغ شعر واصفر
0: ليه نقطة فارقة في تاريخ جعفر قاسم
3: والله فما أخو زمان
2: بطريقة
0: شبروش
3: لبيك دار الخلاعة
0: قلت مسلسل
3: زفندن
4: بليش سؤال
0: مسلسل درامي
2: دراما
0: ليل البير جعفر
2: ليل البير
0: أمان قلت لك نقطة فارقة ما تعتبروش نقطة فارقة
2: نقطة فارقة اي
0: بليه في كلامي جعفر مش
2: مقتنع
3: بتباع نقطة فارقة
0: نقطة فارقة
2: بطريقه مخالفه نفسي اصلع بنفس ونجري بنفس الجاريه
0: حسين جعفر نسحب الكلام
5: الليالي البيض الليالي البيض
2: 2000
3: عنده انا فونتاج على التو
2: 2005
0: 2004 2007 ان شاء الله على الذكرى نتاعك جعفر
5: معناها نو سولمون ناسي
0: الشخصيه الرئيسيه
5: صحيت
2: تلمون برشا خدمت ننسى انا صباح
5: ليه نحكي على اسمه
0: ان شاء الله الرئيسيه نجم نكملوا الفقره الشخصيه الرئيسيه اللي هم الاصدقاء اللي قاموا بعمليه السرقه دونك لهنا ساعات تبدا انت لاصحاب يخمموا بيني طبعا عندك كيفاش نجموا يلقاو حل للمشكله اللي هما فيهم مثلا نسمو الجزء الاول
6: حقنيش عملناها العمله فهمت كيفاش خليتك انا البارح
7: هو حب يفهم حرم كلبين مش مشكل
2: حرم كلبين
6: كيفاش مش مشكل جا ربي يفسرها لي هذه مش مشكله كيفاش كانش كوبيدي الاخرى تعرفوا اللي سرق قلت سيتي
0: بيه لهنا فما شخصيه تكلمت
5: لندرس
0: بيه في الجزء المفقود معناها اللي احنا باش نكملوا شكون الشخصيه حسب رايكم شنو تقال
5: احمد بن علي اللي مشيت
2: هو نورمالمون
0: انت يا سيد عندك افونتاج كبير
2: هو نورمالمون انا باش نتكلم لهنا راهو مانيش صامت
5: تكلمت قلت له حرج
2: هنا مصموت معاه فهمتني
0: ماكش صامت اما شنو وقع باه يا سيدي شنو قال فاروق اللي وجع
2: انا
0: لا عندك هيك باش تقول انت النص خلينا المحاور
2: مازال تذكر النص خليني متفكر
0: ما يجعلش
2: اقسم بالله انا مفكر حرف رانا نحفظ وقتها نصب ونروح مالك عايش معايا انا ولدي ادم هذي
0: به قول من الجبلين
2: لا لا بداو البنات
0: تو انا سلكتين تو انا سلكتين روحك
5: معناها الشخصيه اللي باش تتكلم تو هي جعفر
2: فاروق
5: اوكي فاروق اللي هو نعرف اللي هو ديجا هو تكلم تو
3: هو
5: اللي
3: في المسلسل نورمالمون كان ما يحبش المشاكل وكل شيء
5: يقول له فك علينا معناها
3: قول له ما العمله ولا ما وانا مش معاكم ولا حاجه هكا باش وما حشيش بهم الفلوس ولا حاجه هكا
0: ليه مش غادي جملة
5: لا
0: اختار عندكش محاولة
5: يخمم يحطها في راس واحد اخر
0: ليه بدتو
3: يحاول يسلك هيلهم معناتها
4: ستي
0: تفضل
5: ستي ربي
4: سبا البنات
0: سي بون الراية البيضة في تايت
3: يلا حاول حاول
0: عاود قول
4: رجعوا كل شيء ونطلبوا السماح
0: ليه
2: ليه
0: عمري ما قلت لك ريت كنت اسمع كلام وهزك الفينجا
4: مش مع بعضنا نحن سمعنا
0: ليه ما كوش مع بعضكم
4: مش مع بعض
0: هلا
4: هو المشهد
5: فيه كان الزوز هذو مربيب
0: الكلام اللي تقال توا
3: قالوا فاروق شخصية فاروق
0: ها جعفر ما تفكرتش
2: انا يظهر لي حاجة عندها علاقة بالماكلة ولا
0: ليه عندها علاقة هكا بحاجة أخرى
2: عندها علاقة بعفيفة
0: عفيفة
3: كان عفيفة تفيق بينا
4: كان عفيفة تسمع
0: كان عفيفة تسمع
5: بي
2: لا خلنا نسمعه لحظة تفضل
6: زعما عفيفة تجيب لي القفة للحبس
3: يلزم عليا هو
0: أمان غادي بعيد
6: بدي قريب
3: هو عليا
6: وكا كان تلفون جرة نعم سي شباب كيفاش تحبس بسيطة ولا شبيك بعث لك ولا مهبول أنت يا أخي اسمع أنا من اليوم مش أجبد روحي الدولاب هذايا خاطيني جملة أي فاروق عندك الحق ذولي دولابنا ناتك طلع خير
0: سريق عفيف مخه كل في عافيه فاروق
4: جيب له القصه عنده مع الحب من قبل
0: تحكيوش ما بينتكم بعضكم ممثلين
2: من مسلسل قابلنا مرتين بعد هي سافرت لقطر فهمني ولات وتخدم في قطر فهمني ولات في الانتاج والتلفزيون القطري ربي ينجح وربي يوفقها من وقتها
0: ملك وبل عفيفه وفاروق
2: نفس البيجاما اللي دخلنا بها مع انا وعفيفه نفس البيجاما انا ووجيه جندو
3: نفس الكوستيمي
2: بعثوا لي على انستغرام فيسبوك انا لبس نفس البيجاما انا خطه هكا بعضكم تصور نفس فاروق كذا نفس الشخصيه متنقله من مسلسل لمسلسل
0: دونك صفر من نقاط شباب باش تحضر كان نقطتين تاع قبيله
2: ربي ولحظه اخرى ونفس بيجامات كنت عند الزهير السبيعي زاد هذيك لابس هو في المسلسل الاخر يظل مال وامان رجعت حقها البيجامات
0: صحيح يلا نمشيو اخر اكستريل هنا نحكيو على نمشيو عمل عربي نحكيو على مصر مسرحيه
3: جميل
0: مسرح مسرحيه مدرسه المشاهير وقتاش تعرضت شويه تاريخ
3: الثمانينات
0: واحد وسبعين
3: والله
0: تعرفوا شنو الفيلم مقتبسه منه المسرحيه هذه
3: لا
0: فيلم مقتبسه من فيلم
3: مقتبسه من فيلم
0: فيلم بريطاني الى المعلم مع الحب هذه المسرحيه انطوكا فما برشا افشيت قولوا لهم ساروا اللي خرجت من المسرحيه هذه وما تنسيش منهم اللي باش نسمع لكم تويكا وماذا بيا تكملوا الجزء الثاني هي تسمعوا الاكسيري الاولي
1: تفضل قوم اكتب على السبور
8: ايه
1: اكتب على السبورة
8: اسمها الصنبورة
3: الله يرحمه
9: حلوة وصنبورة
1: يا باهيك لو سمحت مش عايزة اسمع صوتك خالص فضل قوم اكتب على السبورة
8: اكتب ايه
1: حمليك دلوقتي
3: مينة
0: الجزء الثاني
3: مينة
5: من الصعب على الإنسان انت حاجتك بالتكست
3: من الصعب
5: شغل من البارول من هي امتحة هي
3: أن يقلد صوت الحمار
5: يا أخي هو كتب ميم كبيرة وقاعد يكتب شوية مليني واحدة واحدة أمي بتسلم عليك أمي بتسلم عليك وبتقولك مليني واحدة واحدة
3: برافو ريم
0: برافو ريم مستحيل تتنسي الكلمة هذي
2: انت شنية وجودك
5: قالك بشويش
4: والله السنسر ما ما عجبتنيش اللعب
2: لحتى هذه لا سؤال بسيط
0: سمحني البر سمحني البر
2: عطينا الاكستري باباي
8: اكتب ايه
1: مليتك دلوقتي
8: ما سمعتش
1: لا سمعتني
8: سمعت بس بستعبط
2: هو اقوى في المسرحية
1: طب يا موسي تاني مرة لو سمحت ما تستعبطش
3: وصهير زيد الله يرحمه
1: تفضل من السهل على الإنسان
3: مين أن يقلد صوت الحمار
8: بليتي يا بليتي
0: بليتي يا بليتي
8: بليتي
1: أيوة تحت أمر
8: أمي بتسلم عليك وبتقول لك مليني واحدة واحدة
3: يا حسن
2: ما يموتوش
0: ويفهم حاجات ما ننسوهم ما خلطش عليها سيرة فما نعرف الحاجات اللي في وسطها باقي ماكش مقتنع
2: لا والله
5: مليار مرة
0: رأيك مهم وباش ناخذوه بعين الاعتبار هذاك عليه سامحني البر عندنا آخر مسجدات الإخبارية الجوية والوطنية والعالمية نرجع لكم بعد 11
2: جي سامحونا لكل البر لا سامحوني لحظة والله فقرة ممتازة
0: يعيشك جعفر نعرف ربي فضلك
3: اختياراتك والله سامباتيك عليك
4: والله ممتازة
2: نمشيو لزملائنا في قسم الأخبار وانا رجعينا يتفضلوا مرحبا
10: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2 على 103.2 ديوان اف ام ليسانسييل دو لانفو
11: فلاش نيوز موجز 11 ديوان فام على السماء المعهد الوطني للرصد الجوي يسند في خريطة اليقظة الصادرة اليوم الخميس اللون البرتقالي درجة انذار كبيرة الى ولاية تونس الكبرى وزغوان وبجة ويتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم بنزول امطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون احيانا غزيرة وتتراوح على الكميات بين 40 و 60 ملم بولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان وتصل محليا الى حدود 80 ملم بولايات بجة وزغوان مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة دوز من ولاية قبلي مبكر بن يحيى يؤكد نشر طلب عروض لحماية منطقة قصر غيلان السياحية من الفيضانات وفقا ما صرح به لمراسل ديوان فم. وأفاد النائب أن المشروع سيساهم في حماية المواطنين وممتلكاتهم وإسناد التراخيص للدخول للفضاء الصحراوي فضلا عن تنشيط المنطقة سياحيا. الشركة الجهوية للنقل بجابس تفيد بأنه من المنتظر أن يتم تدعيم وصولها خلال السنة القادمة بخمسين حافلة ضمن صفقة دولية وبأربع وعشرين حافلة ضمن صفقة خاصة، وذلك خلال جلسة عمل عقدت أمس بمقر الولاية. وتم خلال الجلسة الوقوف على استعدادات الشركة للعودة المدرسية، حيث تتوفر 88 حافلة جاهزة لنقل التلاميذ والطلبة بين مختلف الخطوط. ومن المتوقع أن يبلغ عدد الاشتراكات المدرسية والجامعية خلال العودة المدرسية والجامعية الجديدة حوالي 19500 اشتراك علما وانه سيتم اعتماد اقتطاع الاشتراكات المدرسية عن بعد لأول مرة عبر موقع الشركة الجهوية للنقل بجبس. وزير دفاع الاحتلال كاتس يقول أن أي هجوم على الاحتلال من إيران لأي سبب ومن أي مكان سيقابل برد قوي وغير مسبق، ورد على إيران سيشمل منشآت الطاقة الرئيسية فيها. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يقول أن العراق لن يسمح باستخدام أراضي لاستهداف دول أخرى.
12: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
13: لا بدنا نبقى.

0: 11 و9 دقائق. مرحبا بكم مجددا السادة المستمعين وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم سعيد. شكرا شكرا شكرا لاصدقائنا زاد على اليوتيوب على التفاعل على النقاش. ان شاء الله اخويا ديما نكونوا في مستوى الانتظارات وقاعدين كما قلنا تويكا في الانستالاسيون هذه الجمعه الاولانيه فهمني ولا البيبي، نحاولوا باش ما نعاودوش ما نكرروش، نحاولوا نبتكروا فهمني ولا فقرات جدد وكذا، عاونونا فهمني ولا اصبر علينا اصبر علينا عباره جمعيه فهمني ولا مازلنا نكونوا في روحنا، اصبر علينا فهمني ولا نوعدوكم حول الله بالتتويج ولا المرتبه الثانيه ولا الثالثة فمني نشوف الشامبيونز ليغ.
1: على ذكر الشامبيونز ليغ،
0: على ذكر الشامبيونز ليغ والفوتبول،
2: ايوه
0: رباب
1: عرفتوا
0: شفتوش البرسا البارح؟
1: انا ما شفتش
0: ما تفرشوش في البرسا. ثم زوز ملاحظات مهمين جدا جدا، ان شاء الله الجامعة التونسية لكرة القدم تاخذهم معي الاعتبار ويسمعوني يسمعوني يسمعوني على الاخر. تعرف شكون الكابيتان البارح تاع البرسا؟
2: شكون؟
3: لامين، شو اسمه؟
0: لامين يامال.
1: لامين يامال
0: 19 عام عمره، 19 عام يا ناس. ملا درس 19 عام عمره كابيتانا، ما هيش بالعمر،
1: بالتالون،
0: بالتالون،
1: بالشخصية،
0: بالشخصية،
1: كاريزماتيك
0: الطفل، ما هوش عادي. ملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، ثم هدف يتقرى اللي هو رافينيا. كيفاش قدم الكرة للديفونسور بساقه لاخر سنتر له وهو حط بالسمال، تتحط بالسمال هكا،
2: واو
0: اي حط ساقه بالسمال فهمني ولا، قدم الكرة للديفونسور حال مطر يا رافع ركزوا معايا للي ما تفرش البونتو، يشرع باش يشوت هذيك، يشرع ديما نقول ادم ولدي شرع، راهي العباد
1: شرع تخاف العباد
0: شرع فهمني ولا باش يشوت، زوز تزحلقوا شوفوه البونتو خرجوا من التيران
1: اوكي،
0: كي شرع زوز تاكليو فهمني ولا قدامه باش تضرب فيه الكره وحط الكره في الفيلي. هذو زوز ملاحظات ناخذهم بعين الاعتبار وما موجودين كيف برنامجنا نحس
3: السياره. انا ما نتبع، انا ما نتبعش كره، ما ولا عندي ايدول في الكره تاو اللي هو كوكوريا.
1: شكون هذا كوكوريا؟
3: كوكوريا بتاع اسبانيا،
1: ما نعرفوش ولا سمعت
0: هذيك اللي شعره هكا
2: على جال ولده باش
3: نعرفو كوكوريا سي كومو انا بايي هاك الاغنيه اللي عملها وقت اللي ربحوا الكوب ديما.
2: انت على الاغنيه وعلى شعره؟
3: لا لا لا، كاريزماتيك برشا، قصته ياسر تحفونه.
0: هذاك اللي وشم للونترونور نتاع اسبانيا قالوا له كان هزوا كوب كاس العالم
3: وشم
0: وشم يظلي في ساق ولا في كتف، ما نعرفش
3: الطريقه. يعجبني ياسر، كاريزماتيك برشا وتحسه بعائله وتحفون برشا، وعنده قصه ياسر مزيانه سورتو مع ولده الكبير اللي هو حاسي له قصه كبيره برشا.
2: شفتوا طول شعره باش يعرفوا بين الجوهر،
3: طول شعره يعني يعجبني خاطره 172 كيفي هو عنده برشا شعر.
2: رفع مثلا
1: 172
3: انت 172 انا 72 والله عندي شهاده طبيه، عديتكم كل الحرسره
0: كثيركم ما تخبطش على طول.
3: لا وقت رجعت جبت لهم شهاده طبيه خاطر اللي قاسني ما غزرش، قال لي 165، قلت له خويا قال لي يخرج
1: خاطر مستحيل.
3: مشيت للطبيب جبت له شهاده طبيه لان 172 وروحت جوز باش مبين اللي انا 172 فهمت امان و73
0: زدت شويه. شكون اللي قاعد يعاود؟ عاود شي حاجه من حكيت
2: ها هو كي يعاود
0: الحكايه هذه، حكيتها انا ثلاث مرات
2: صحيح
0: والله، مرة فاتت بمتر ورا 70
3: لا 172 ما بدلش
2: العمر.
0: باهي السادة المستمعين، في إطار التجديد فهمني ولا، وفي إطار البحث والتمحيص والتدقيق فهمني ولا، حاولنا نعمل لكم فقرة جديدة اسمها سامحني السماح سامحني البرة، ما فهمناهاش لتو العنوان ما فهمناهاش، ولكن المحتوى يبدو أنه جيد
1: قيم قيم
2: قيم مجدول
0: داكوردو.
2: طيب
0: باش نمشيو مباشرة تويكا مع زين وبات في الفقرة هذه، نفسر لكم الفقرة هذه اللي هي كل يوم تاخذ لنا ثلاثة شخصيات عندنا الحق في دقيقة نطلعوا الشخصية وهي تحكي عليه.
1: والله إن شاء الله زاد المستمعين يوليو كي يطلعوا يربحوا حاجة
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله هاو جاي سبونسور جاي
1: حلو
0: جاي سي بون سي بون يجي زينة بك
1: هيا تو نتنقل
0: يجي يجي
2: والله جعفر أقسم بالله مفاجئات مفاجئات ديما مفاجئات.
0: أنا اللي فزت البارح، أنا اللي طلعت.
1: لا فوز مدوي وشخصيات ما همش سهلين، برافو عليك، وكانوا شخصيات صعاب على الاخر.
2: يا زين
3: يا زين والله ما
1: مغالات، هذه
2: مغالات
1: الفريق يحسوا في المغالات. يلا مش مشكل، انتم قولوا لنا المستمعين مغالات ولا مش مغالات، سورتو اسمع فريق نركزوا شخصيات متنوعة كما تفهمنا، شخصية تونسية، شخصية عربية، شخصية أجنبية.
3: شكرا.
1: يمكن مجالات مختلفة.
0: بيان.
1: أنتم اللي في يوتيوب زادة ركزوا رويحكم شوية، زيدوا في الصوت شوية، أسمعوا بالكدي المعلومات وحاولوا طلعوا معنا. نبدأوا.
0: نبدأوا.
1: تحبوا نبدأوا بشخصية تونسية؟
3: تفضل.
1: تونسية. تونسية. يلا. شخصية أنا شخصية تونسية تولدت نهار 28 أوت 1994. في تونس. من صغري كنت نحب نكتشف روحي، نجرب حاجات، وعمري 3 سنين بعد بديت حكاية باش تبدل حياتي الكل. 2008 ما زلت صغيرة برشا، دخلت أول منافسة في مسيرتي بعدها بثلاث سنين. 2011 صار أول إنجاز كبير خلى اسمي يتسمع خارج تونس.
2: ما عندكش الحق، ما زال ما فيش 30 سكونت
1: بيه
3: مقلتش ديجا.
1: يلا بيه تخيب يا 2011 صار أول إنجاز كبير خلى اسمي يتسمع خارج تونس. سوى تجم تجاوبه وقتها كان عمري 16 برك، وليت أول بنية من شمال إفريقيا تحقق إنجاز من نوع هذايا. شكون يقول الإجابة؟
0: أون جابر
1: بربي لحظة برك،
3: البش مش بعد دقيقة ذيك.
1: بربي لحظة برك. أول حاجة نحترم قوانين اللعبة، عنا دقيقة باش نسمعوا المعلومات. وقت اللي يعطيكم أنغونغ هذيك لدونغ هذيك اللي يعملوا فاروق، وقتها نجم نجاوبه نقولوا اسم شطر اسم حرف. الحقيقة هذه مغالية لكن أنتم تأخذوا المعلومات. الإجابة صحيحة طبعا هي أنس جبر.
3: حاس روحي ياك اللي في وراء الكهرباء
1: الخذلين. نجم نعطي معلومات على البطلة أنس جبر. شكرا لك. بعد بثلاث سنين 2011 يصير أول إنجاز كبير يخلي اسمه يتسمع خارج تونس. عمرها 16 عام برك، ولت أول بنية من شمال إفريقيا تحقق الإنجاز من نوع هذي. 2020 توصل أول مرة لربع نهائي بطولة كبرى المعروفين بالغران شلام. 2021 دخلت أول مرة ضمن العشر الأوائل في العالم. 2022 كانت مختلفة تماما، تتفكروا الكلكم من هذا. 27 جوان وصلت المرتبة الثانية عالم في نفس العام، وصلت لنهائي بطولة كبرى مرتين ومدون، وناس كل كانت قدام التلفزيون نتاعها. ولات أول مرة عربية إفريقية في العصر المفتوح ولا في العصر هذية توصل نهائي بطولة من بطولات الأربعة الكبرى. يمكن توا عرفتوا على شكون نحكي، طبعا على أنس جابر.
0: نحترم القوانين زميلة زينب، نحترم القوانين طبعا. ما لفت انتباهي في أنس جابر فيك الخطاب اللي عملته في ويمبلدون، عندها القدرة أن الضحك الإنجليز باللونجلي ضحكته. يا ولدي أنا وأنا بش نصبح فمني ولا باللونجلي حاجة أنس جابر راهو حكيت له حكاية I'm feeling this كلي ورا بعضه
1: بالحق
0: بسم الله ما شاء الله في الإنجليز بتاعها. وثم ناس تأسفت باللونجلي حكيت له حكايات وتأسفوا كذا
1: حيرتهم،
0: وناس بعد ما حكيت باللونجلي صفقوا له معناتها برجولية هذاك الساحة هذا أبار أنها ملعبية
1: كبيرة وعندها قدرة أنها تجلب السمباتيم ولا تبارك الله عليها ونسلم عليها. وراهو يمكن تسمع هي تو عايشة في الإمارات، نسلم عليها برشا وربي فضل. قول جافور
0: ثم واحد هنا تقول خاسر ويمبلدون.
3: والله ما عاد مجاوب
0: انا
3: والله لا دقيقه الاولى انا مش 30 سكوند ولا يحطوا الكرونو 30 سكوند هذاك قبل البش الاولى.
0: انا بش الاولى
3: البش هذيك اللي عملها بوف في الاخر هذيك دقيقه
0: بوف ولا بش
3: الثانيه زوز دقائق.
1: انا عجبني الاسم سامحني البر خويا طلب ولا سامحني البر
0: صحيح
1: باش نخليه الاسم نهائي والى الابد. والله
3: برشا
1: والله برشا نلعبوا اللعبه بالكدا نلعبوا بالكدا يلا نلعبوا مليح. الشخصية الثانية شخصية عربي واضح. يلا نبدأ لك خنو بعد 30 ثانية عن الحق نجاوبه. أنا تولدت في قرية صغيرة في دلتا مصر تقريبا في نهاية القرن التاسع عشر. عشت طفولة بسيطة في عائلة فقيرة، والدي كان مرتبط بالتقاليد الدينية. ومن صغري اكتشفت حاجة مميزة جدا فيا. في سنوات طفولتي الأولى كنت نشارك في مناسبات محلية، مرات كنت نضطر حتى نلبس لباس لأولاد باش نقدر نشارك قدام الناس. بعد الحرب العالمية الأولى مشيت للقاهرة، أما البداية ما كانت سهلة، واجهت برشا صعوبات قبل ما نلقى بلاستي. عام 1923 بديت
2: أم كلثوم.
1: أم كلثوم الإجابة جينا هنا من اللون
2: الجون لازم تقول ما فهمتش الطقة دي
1: خويا. أغذروا حاجة واضحة أكثر يلا أعطيهم حاجة واضحة.
2: أغذروا أنا نغذر
1: فاروق يلا فما كرونو في الاكران فما الجونغ بتاع فاروق.
2: ام كلثوم راي ام كلثوم
1: الاجابه صحيحه يا ام كلثوم. برافو ريم اجابتك صحيحه، نحتفلوا بريم طبعا برافو يعطيك الصحه. 1923
3: تصفيق اذاعي
1: يا خويا مغشش من
3: اللي دينك
1: لازمكم تشوفوا كيفاش رفع مغشش. خلينا نعطيكم المعلومات على ام كلثوم. خذ معلومات يا رفع. 1923 بديت مرحله جديده في حياتي، تقول بعد عامين تقريبا بديت نسجل اعمال. 1934 كانت حاضرة في أول بث للإذاعة المصرية من غادي. تبدلت الحكاية مع مرور السنوات، ولو الناس يستنوني كل شهر في الحفلة الشهرية وبرشا بلايس. كانت الحياة تقريبا تقف وقت نكون حاضرة بعد ثورة 1952، ولا عندها حضور قوي في الحياة العامة المصرية. توفيت في 3 فيفري 1975، وخروجها من الدنيا خلى ملايين الناس يخرجوا للشارع باش يودعوها. كوكب الشرق أم كلثوم هي الإجابة. برافو ريم، عنا نقطة واحدة حتى التو. والشخصية الأخيرة
0: تو الشخصية الأخيرة
1: قولي جعفر حبيت
0: أجيب سؤال. لو كان نقول أم كلثوم وإحنا داير سير، أنا هي أحسن غنية من أغاني أم كلثوم؟ تقول أم كلثوم تقول هذه غنية أم كلثوم
2: الليل والسماء
0: ليل وسماء
1: نجوم وقمر اسم الاغنيه
2: ماشي اسمها جميل
1: جميل انت غنيتك جعفر ترى
0: زي البنت يا اختي
1: انا لي انا اسال روحك
0: بارك الله فيك
3: والله يسر روحك والله يسر روحك يا زينب بالحق يسر روحك وشوف ماذا بيك يسر روحك انت والزميله اللي بالموفر
1: بلحظه انا اسال روحك رافع انت شنو غنيتك المفضله
3: ثوره الشك ثورة الشك
2: باهي
3: مش نحيو شك فما ثورة في البرنامج
1: يا ريم
2: الأمل
1: الأمل
2: الأمل
1: جعفر غنيتك المفضلة
0: أنا
3: سبني في حالي
0: لازم وداكن
2: فيروز
0: فكر
1: خلط الليل في الصباح
2: والمقطع ذاك بالذات
1: وأنا نسيت بربي زميلكم جعفر واحد ويغنينا
0: فكروني لا لا ما جبتها
3: من غير البانو
0: فكروني زي دردم وانا نسيت
1: علاش غنيتك المفضل
0: ريتن
2: الله يعرف
1: الله يعرف يلا قولوا لنا قولوا لنا انتم شنو غنيتكم المفضل لام كلثوم هي الشخصيه اللي ربحت بها نقطه ريم باش نتعداو للشخصيه الاخير شخصيه عالميه جو رافع هذا نورمالمون
2: ربي يسهل
1: يلا نبداو لك خنو فاروق وقت اللي تحب انا تولدت نهار 15 ابريل 1452 في مدينه صغيره في ايطاليا من صغري كان عندي فضول كبير ما كنتش نحب نفهم حاجه واحده برك كنت نحب نعرف علاش الماء يتحرك كيفاش تطير الطيور كيفاش يخدم جسم الانسان كيفاش تتبدل الاشكال والضوء كي كبرت مشيت لفلورنس وتعلمت في ورشه الفنان اندريا ديل فيروكيو كنت نرسم نكتب ندرس نرسم مخططات وافكار الالات وحاجات اخرى 1490 عملت
3: واحد دافينشي
1: جاب صحيحه رافا برافو عليك
3: قصيد دافينشي تولن علاش قول ليوناردو علاش جاب غادي
1: ليوناردو دافينشي برافو اجابه صحيحه برافو رافا يعطيك الصحه
3: ربي يفضلك
1: القوانين كي نتبعوها سهله نلقاو الاجابات برافو عليك 1490 عملت واحد من اشهر الاعمال اللي ارتبطت بي وفي بدايه القرن السادس عشر رجعت لفلورنس بين 1503 و1519 تقريبا ارتبط اسمي بعمل صغير في الحجم أما كبير برشا في الشهرة لدرجة أنه ولا تقريبا أشهر وجه في تاريخ الفن شنو لجوكون برافو في ميلانو خلى زيد عمل آخر معروف عالميا يحكي على لحظة شهيرة في حياة المسيح لو العشاء الأخير طبعا في 1516 مشي لفرنسا عشت آخر سنوات حياتي غادي وتوفى 1519 أما اسمي بقى مرتبط بالنهضة الإيطالية وبشخصية جمعت بين الفن الملاحظة والاختراع نحكيه على ليوناردو دافينشي برافو رافا المجدي برافو برافو
0: فكرة ممتازة زينب
1: اقتراحك اقتراحك سمعني
2: قبل هكا رفت
1: لما تغشش عليا ميسيلش رافا شو الحاجة اللي تنجم ترضيك خاطر ما نحبكش متغشش
2: خلبوزة
1: يلا قول
3: انا ما نعرفش
1: تعمل الفقرة بتاعك في وقتها مثلا
3: ميسيلش
0: يلا اسمعني وبربي اعطيه
3: لا لا لا خليني هنا والله الريل مستسوي
2: اسمعني اسمعني نقل عنا ديديكاس باش نعديوه تويكا بالليل خلينا نربح الوقت انا عندي ديديكاس سبيسيال جعفر ماذا بيت سلم انت زيدة عندنا لين زيتون عمرها 4 سنوات تعيش في انجلترا
1: هيا لين
2: دونك تسمع فينا جعفر وتحب تحفظ التونسي كما احنا نحكيو دونك نسلموا عليها تحبكم برشا لين زيتون
0: لين زيتون ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير ان شاء الله ربي يخليك ان شاء الله ربي يحفظك هابي بيرثدي يا
2: عيد ميلاد سلموا عليه وبركه
0: هابي بيرثدي
2: ميسيلش
0: اكيد راه عند عيد ميلاد في يوم من الايام
2: ميسيلش عندنا عيد ميلاد ام ريما تبعنا ديما وتسلم عليكم برشا مدام نجيبه العياري من رادس تحب تقول لها ريما ربي فضلك لينا والله لا ينحيك وسامحني كان مقصره معك اكيد ماكش مقصره معها وربي فضلك الوالده
0: امين جرب العالمين هاي نعملوا فاصل صغير بعد شويه رفع ولد الدار تفضلوا
4: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان FM مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب الجرائم هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهج التريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
3: سيد المشاهدين، مشاهدين ومستمعين الزوز، نمشو توت سويت رفع ولد الدار.
5: رفع ولد الدار
6: وعندي فكرة طيارة.
3: اليوم مش هحكي لكم على حاجة مهمة برشا في وسط الدار، اللي هما لي بورت انتيريور، دونك البيبان اللي موجودين لداخل. برشا عباد يفدوا من بيبانهم ويحبوا يبدلوا، برشا عباد ما مش فاهمين علاش في الشتاء الباب ما عادش يحب يتسكر وفي الصيف يتسكر، برشا عباد دوا داخلين في شانتي ويلاوش في باب سمو رخيص باش ينجم يركبوا. دونك كلكم قاعدين نشوفك البيبان الحاضرين اللي تلقاوهم تشريهم ديريكت حاضرين، هذوكم صحيح رخاص اما راهو لازم يكون عندك بناي شاطر جدا باش الباب يمشي ديريكت في بلاصتو. يقولوا بني شاطر جدا، نقول هاش ديما الحكايه هذه. دونك ماذا بكم فو زيفيتي ديما كالعاده ثلاثة نقاط. اليوم ثلاثة انواع تاع بيبان باش نحكي لكم عليهم. الباب الاول هو البورت الفيولير. شنو هي البورت الفيولير؟ اللي هي فيها نيدا باي، ساهل برشا. اكل بيبان اللي من داخل تلقى فيهم كيما عش نحل بالكرتون، خفيف ياسر الباب هذا، هو الافونتاج نتاعو. مي لانكونفينيون نتاعو انه ما يشدش الصوت وفراجيل برشا، يتكسروا فيسا فيسا على البيبان من نوع هذا. لافونتاج نتاعو زادا السوم اللي هو من 200 دينار حتى ال 500 دينار، يعني 200 دينار سي جعفر تنجم تشري باب، مي فراجيل الباب هذا والديوري دفي نتاعو قصيره برشا. من بعد جاو جينيرالمون البيبان هذوما نلقاهم من برا في الخارج، دونك جاونا من برا. من بعد نلقاو البيبان اللي هما لي بورت بلين، اللي بيبان اللي يسميهم فيهم روح، باب بالروح يعيطوا له. دونك الباب هذا موجود يكون ستركتور نتاعو معموله بالبوا، بالبوا روج وبلاكاج باللم دي اف. الباب هذا يبدا معبي بالكدا، يبدا رزين، والسوم نتاعو بيان سور باش نلقاوها اغلى شويه، ينجم يخلط حتى للألف دينار، من 500 دينار حتى للألف دينار. لانكونفينيون نتاعو تو سامبلومون اللي هو غالي شويه، هذا هو الانكونفينيون الوحيد، سينو يل دور افيك لو طون وصحيح على الاخر. نمشيو توا في بيبان اغلى وموجودين زادا ولاو اون فوغ توا، اللي هما لي بورت فيتري، البيبان اللي بالبلار. البيبان اللي بالبلار اول حاجه غاليين، علاش؟ خاطر البلار غالي في حد ذاته، ولي زاكسيسوار نتاعو غاليين، خاطر الباب بلار تلقى الكوبه في وسط البلار كاريمون فوندو في وسط البلار، دونك دوكو الكوبه في حد ذاتها زادا تكون غاليه. الباب هذا ينجم يخلط حتى ال 2000 دينار، اللي هو سوم غالي برشا بالنسبه لون بورت انتيريور. لي زافونتاج نتاعو انه سورتو في لي اسباس صغار، كان عندكم اسباس صغير كي تركب باب بلار يخلي الضوء يدور خير ما يسكرش على الكلوارات. لافونتاج الاخر انه يلاجوت جماليه مزيانه برشا للدار، مي في نفس الوقت لانكونفينيون نتاعو ميزابار انه سوم غالي، لا فراجيليتي يتكسر برشا، وفي نفس الوقت ينجم ينحي شويه انتيميتي، خاطر حتى كانوا سابلي ديما البلار يوري شويه. دونك هذوما ثلاثه انواع نتاع البيبان اللي عندنا اليوم. كما تراو البيبان ينجم يمشي من 200 دينار حتى الزوز ملايين، يعني تزيد صفر كاريمون. دونك هذوما هما البودجي اللي موجود بالنسبه لي بورت انتيريور. امانه ديما نقول لكم سهله برشا العمليه، كي تعمل شانتي ما تخافش من النجار، امشي للنجار يجي ياخذ لك القياس ويعمل لك باب سور ميزور. هذه كانت رفع ولد الدار نتاع اليوم، تبعونا بسير بنفس العمليه دي باش نهبطها في الانستغرام تاعي الريل، تبعوني. وكان تحبوا بعض الاسئله كلموني، فبرشا بدي يقول يعطيونا نمبر تليفون، ما نجموش نعطيكم نمبر تليفون، نعملوا بيب زيد ميساج للماركت اللي يسمعوا فينا. كان تحبوا نعطيو نمبر تليفون نتاعكم اتصلوا بنا، مرحبا بكم في كل وقت. هذه كانت رفع ولد الدار.
5: رفع ولد الدار
6: وعندي فكره طياره.
7: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
5: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.

0: مرحبا بكم 11:29 دقيقة بكري كنا نسمع في رفع ود الدار برشا كومنتات قال لك حلوة برشا فدوا ديلي قالت لك حلوة حلوة حلوة برشا فهمني ولا يشكروا فيك سي رفع
1: اكتب لي باب عم يبكي نتاع الحلاني اكتب لي باب عم يبكي عاصي الحلاني شكون هذا
0: باب عم يبكي اي ما خلف من البيبان اللي ما حكيتش عليهم من الباب اللي عم يبكي
2: باب عم يبكي
0: احنا سيدي من عالم البيبان مش شو العالم التكنولوجيا العالم الاي اي فهمني ولا فورورد سمت 2026 يا ودي مش نورمال يا ودي راهو عطيوني الثقة برك
2: أيوة.
0: باش نحكيو لأنه السؤال اللي يطرح نفسه الحقيقة مهم جدا شنو هو مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي وكيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤية القيمة حقيقية كما قلت الإجابة تلقاها في AI Forward Summit 2026 من 7 انطلق فهمني ولا إلى حدود 10 سبتمبر في ياسمين الحمامات بتجمع كبار الخبراء صناع القرار مستثمرين مبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة شعار كبير برشا 4 أيام من النقاش الابتكار الاستثمار والشراكات حول الحوكمة والسيادة والابتكار والاستثمار والتعاون دونك نذكر AI Forward Summit 2026 قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى إذن مو كما قلنا كبير كبير كبير برشا فهمني ولا أدعو السادة المستمعين أنهم يواكبوا هذا الحدث الحقيقة
2: حدث تعفون على الاخر نعود نقول ونعود نفكر كل يوم كل مرة تحكينا على هالإيفينمون هذا نقول راهو الناس الكل ما عندناش خيارات لازمنا نتأقلموا مع البروغري ومع التطور اللي صاير دونك لازمنا نفهموا أكثر منه وحاجة
0: خاصة نحاولوا نفهموا
2: ونحاولوا نتبعوا وعلاش ليه نحاولوا نبتكروا نحكي يمكن على الأصغر سنة الناس اللي قاعدة ديفلوبي توا وكل شيء دونك فرصة أنهم يقابلوا ديزكسبير وينجموا يكونوا حاضرين في الموجة هذه متاع التطور ويعرفوا شنو هو الإيه وشنو ينجموا يعملوا به وكيفاش ينجموا يمشيوا به أبعد
0: واضح يعطيك صحة زينو بيت رضوان التونسي سلمنا على ريم يا جعفور
3: ربي فضلك رضوان التوينسي زميلنا في الراديو يفضلك يا رضوان مرسي رضوان
0: اه رضوان الله يسامحني
3: ما وخطر عادينا الصيفية بعضنا هنا
0: عايشك يا رضوان يا بيه هاي سيدي احنا اليوم خميس الله مصلي وسلم على سيدنا محمد الحاضر محمد والغايب ابليس غدوة الجمعة غدوة الحدث لانه غدوة اول حلقة من ناس بالناس تلتحق بينا زميلتنا شادلية شادلية صباح النور بونجور بونجور
4: بونجور صباح النور جعفور بونجور لكم الكل
0: شادلية احنا غدوة عنا الحدث فقرة الناس بالناس واحنا قررنا باش نطوروا في الفقرة هذه نمشيوا اكثر ما يمكن نقربوا للوضعيات الاجتماعية باش ندرسوا ذكروا اللي بارح حكينا في معطى مهم اغلبية الناس اللي جاونا الحقيقة يستحقوا 80-90% يستحقوا بالحق بالحق بالحق ثم 10% يستحقوا اما ثم شكون يستحق اكثر منهم فهمتني سنة قررنا انه نعملوا بحث فهمني ولا وباش نمشيو نصوروا على عين المكان قبل وبعد قبل وبعد بعد تنجم تكون بعد جمعتين ثلاثة أربعة احنا والمنجز شنو نجم مثلا مراه مع في ساكنة في خربة وكذا وقررنا باش نبنيو دار ولا باش نصلحوا مدرسة ولا باش نعملوا كذا حسب المنجز احنا غدوة التحدي الإنساني متاعنا هو كرتابة العودة المدرسية
4: اي غدوة ان شاء الله الكرتابة احنا قلنا الوبجيكتيف متاعنا ان شاء الله باش يكون 200 كرتابة 200 تلميذ باش نحاولوا نفرحوهم وعملنا الاستيماسيون متاع الكرتابة 200 دينار اي دونك احنا بيان سور كيما مستنسين ما ناخذوش فلوس في دينا ما نقبلوا حتى فلوس في دينا دونك باش نكونوا بشراكة مع اسويس اسويس مشكورة عملت لنا كانيوت خاصة بساعة سعيدة دونك باش تلقاو فوق الفيديو هذايا فما اليام اليوم تاع الكانيوت هذايا باش تدخلوا تتبرعوا كي باش تدخلوا على اليان هذايا شنو باش تلقاو باش تلقاو المبلغ اللي نتوما تختاروه معناها تختاروا 50 دينار 100 دينار 200 دينار والا 500 دينار والا تلقاو زيدا مبلغ اخر المبلغ اللي تحب عليه انت تحطوا قداش تحب تتبرع
0: نجم تتبرع باللي تحب
4: باللي تحب كل قدير وقدره ليسونسييل فنيا به للناس اللي باغ اكزومبل تقول لك انا عندي فلوس زكيه نجم نتبرع نحب ننويها زكيه هل ممكن والا لا بيان سور باش تلقى زيدا كاز محطوط عليه تبرعي هذا ننوي به زكيت دونك تحطوا هذيك وتحط المعطيات نتاعك اسمك لقبك انت منين الدوله ونمرو التليفون نتاعك معناها كل سوا من تونس ولا مش من تونس نجم تتبرع
0: وهذا ما يظهرش للناس معناتها انت تحب تتبرع لاسمك حاجه ما يسمع بها حتى حد هذيك وثيقه تهمك انت فقط
4: طبعا
0: مش للنشر معناتها ما نعرفوش شكون اللي يتبرع هذا مهم.
4: هذا هو. للناس اللي ما عندهمش كوارت باش ينجموا يدخلوا يتبرعوا باش يلقاو زيدا فما الريب نتاع اسويس محطوط زيدا من الفوق في الفيديو باش يلقاوه من الفوق. لكن حاجة بسيطة برك انتم تدخلوا تتبرعوا تكتبوا لي ساعة سعيدة معناها جوست تكتبوا لي ساعة سعيدة وتصوروا لنا اللي انتم بعثتوا معناها فلوس وتبعثوا لنا على الواتساب على 50-285-285 جوست تصوروا لنا اللي انتم بعثتوا للأسويس معناها الفلوس هذوما.
0: واضح به حاجة مهمة جدا. هذا لا يمنع أيضا أن غدوة الحملة رأي اللي باش عملوها من 11:30 النص النهار في المباشر كيما جرت العادة باش تكلمونا على 31-328-328 وتبعثوا لنا على الواتساب على 50-285-285. التحدي بتاع غدوة أنه نلموا أكثر بحول الله من 200 كرتابة
4: إن شاء الله.
0: 200 كرتابة نقولوا 200 كرتابة سيرفع في 200 قديش؟ 40 ألف دينار. احنا نحكيه على 200 تلميذ ولو أنه مع قرى أسويس فيها العديد أكثر برشة أكثر برشة العدد. ولكن خلينا نحن في ساعة سعيدة نكونوا القسط المساهم الأكبر فمني والله باش الوليدات هذوما يرجعوا يقراوا ويرجعوا يقراوا فرحانين فمني والله. إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا السادة المستمعين وربي ينجح لكم وليداتكم السادة المستمعين وين ما كنتوا. دونك نجموا تكلمونا على 31-328-328 وإلا على الواتساب 50-285-285
4: غدوة لحتاش ونص مش اليوم يكلمونا على
0: القناة غدوة لحتاش ونص بطبيعة الحال فمني ولا نذكر اللي كونوا نحن توا فمني ولا عندنا متبرعين بعشرين كرتابة تو في اللحظة هذه صديقنا شمس نذكر 10 كراتب صديقتنا هدى بتاع أمريكا
5: خمسة وعندي سبعة أنا تو أنا عندي سبعة حتى أنتم
0: ما قلت سبعة ورفع قلت عندي زوز كراتب زوز كراتب دونك عندنا 19 كرتابة موجودين إن شاء الله يا ربي باش حطوا طاهر اليان غدوة باش تلقاو اليان
4: اليوم اليوم شوية آخر باش تلقاو اليان محطوط شوية آخر باش تلقاو اليان محطوط كل شيء موجود وادخلوا اتبرعوا وبعثوا لنا معنا على الانستغرام تاعنا قلنا رانا نسيبهم من توا نبداو معناها
0: حطلكم اليان خويا من توا نقوموا غدوة الصباح يا خويا بالك نلقاو 100 كرتابة موجود في الكاميرات
4: لعل ونزيدوا في عود 100 تلميذ
0: يا ربي نجيبنا في الصفيد. شكرا شادلي بارك الله فيك يعطيك الصحة شكرا على الثقة بارك الله فيكم السادة المستمعين. فاصل صغير نمشي ومباشرة بعدها السين جي مع سأتي ريم
6: راجعين بعد شوية على ديوان فام في ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: ما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
1: سين جيم مع ريم.
2: عسلامتكم.
3: بونجور
4: أطفال ستيريم. في إطار الأخبار السعيدة, الفريق متاع مسرحية لاموذا طاهر عيسى بالعربي أخذ جائزة أحسن إخراج في مهرجان
2: المسرح. مبروك.
4: إن شاء الله مبروك فهمني ولا يعطيهم الصحة شرفونا, لأنه راهو نحكيوا على حاجة مش سهلة. وأمير الدريدي جائزة أحسن ممثل. شرفونا وشرف تونس. ألف مبروك طاهر عيسى بالعربي, الحقيقة يفيرتي
1: والله. برافو
2: برافو عليهم. هاي الأخبار السعيدة جميل جدا. أنتم مش نحوي لكم لباس
4: لباس قلت لك رافينيا كي شاط الكورة.
2: هو أنت مواضيعك الجانبية دي ما تفكرهم معي, ما هو ماك حكيت عليه بكري.
4: حكيت عليه
2: بيه تغششت أنت.
4: تعرف أكثر واحدة تعدي لي رباب والله دمتي فخرا. والله
2: دمتي ذخرا
4: ذخرا
2: كيف
5: ذخرا وفخرا
2: كلهم باهين. اه يا سيدي البارح شنو حكينا احنا؟ شنو الموضوع اللي كنا باش نواصلوا؟
5: بنظمة تربوية في العالم.
2: صحيح. على اختيارات تربوية في العالم, واللي نجموا ناخذوا عليها فكرة على العالم, والا ناخذوا منها افكار تنجم تنفعنا. اليوم مش بالبلدان, خممت نمشي لكم معناها احنا على شنو نحكيوا بالضبط. مثلا تعليم اللغات, مثلا ليزونيفورم اللي يحبهم ياسر رافع. شنو يلبسوا الناس تلامذة في كل بلاد وعليش سورتو حاجات من هذا القبيل. خلينا نبدأ وكل عادة برباب وشدلية تاخذ النقاط باش في الاخر نعرفوا ديما شكون ربح. بالطبيعة نبدأ مع رباب. يا سيدي شنو البلد الافريقي اللي عنده الرقم القياسي في عدد اللغات الرسمية اللي تقريها المدرسة العمومية متاعه؟ لو سيستيم سكولير يقري 11 لغة. نعم حسب الجهات. بطبيعة جهة تقرأ يقرأوا لغات, يقرأوا مثلا فرنسي ولا أنجلي. ما نحبش نقول لك البلاد شنية, ولكن عندها الركور, عندها رقم القياسي حول العالم في أنه النظام التربوي الرسمي متاعها العمومي يقري 11 لغة. كان ما عندك شعادي رافع.
6: الأفريق دو سود.
2: برافو عليك. جنوب إفريقيا, منها الزولو منها الأفريكانس. المدارس الابتدائية الكلها تقري اللغة اللوكال متاع المنطقة هذيك قبل ما تمشي للانجلي. نقطة لرافع. هذا جميل. زينب سؤالك.
7: مرحبا.
2: في أنا بلد أوروبي التلامذة يقرأوا أوبليغاتوارمون من الابتدائي 3 لغات؟
7: بلد أوروبي.
2: أوروبي نعم.
6: أوروبي.
2: السيستم entièrement trilingue. يبدأوا بلغة ثم يبدأوا يقرأوا القراءة بلغة وبعد ينتجروا اللغة الأخيرة.
7: 3 لغات.
2: 3 لغات.
7: بريطانيا.
2: لا.
6: لوكسمبور.
2: برافو عليك.
6: ألمان ولوكسمبورجوا وفرنسي.
2: برافو عليك رافع. صحيح. خاطر احنا عنا فكرة, خاطر حتى كيف الواحد يسافر وكل عنا فكرة انه فما بلدان أوروبية ياسر متشابثين بلغتهم, حتى انجلي ما يحكيوش معك. في ايطاليا تنجم تقالغ باش واحد يجاوبك بالانجلي مثلا, ولا في ألمانيا. ولكن لوكسمبور السيستم الكل تريلانغ. صغار يبداو يقراو لوكسمبورجوا لغتهم ومن بعديك يتعلموا يقراو بالالمان ومن بعديك لو فرونسي انتغري في اخر البريمير. احسن ترافع. سؤالك انت.
6: تفضل.
2: بلد اسيوي فيه الدروس العلوم والمات historiquement من اول الدنيا يتقراو باللونجلي. alors que اللغه الناسيونال ماهيش لونجلي. نعم. بلد من
6: ماليزيا.
2: واو هكاك بالزهر.
6: خاطر باللوجيك قلت خاطر معروف التعليم في ماليزيا هم احتلتهم.
2: برافو عليك. ماليزيا. صحيت. ماليزيا تستعمل السيستم اللي يالترني سولون لي ريفورم بوليتيك اللي صار. والله برافو عليك.
6: ربي حجب العين
2: يا اخي. فما اوراق ما عنديش. لا ما عنده شيء الحقيقه. علاش الظلم؟
4: لا لا لا.
2: برافو عليك رافع.
4: بلي سامحني انت الاسئله حطيتهم في ورقه
2: اهم.
4: تفضلي.
2: نحب نقول لك انه فما ورقه اخرى في اسئله جوست قدامك انت. ما هو طلع واحد وانت الورقه
7: ما نحيولوش لميغي. جاوب بس جاوب بس
6: هي هذا سامحني. نحب نسال سؤال.
2: لا لا
6: اللي هو اللي هو اللي هو
2: بلوس فهمنا علاش طلعهم هو.
6: سامحني.
2: برافو عليك.
6: سامحني بالله. سامحني
4: ماليزيا.
6: سي جعفر. سامحني
2: سي جعفر.
6: سي جعفر. سامحني تتخلق كي المركي بونتويت انا
4: العادي. لا لا
6: ماليزيا. ماليزيا باللوجيك احتلتها لانجلتير قبل ومعروف السيستم تاع التعليم نتاعهم متطور ياسر.
2: خويا مثقف خليه
6: لوجيك اربط مع بعض.
2: رافع انت طبعا مثلو كيما هو يعمل لي في العاده. ميسالش خليه. يا سيدي سؤال جعفور. شنو البلد الاوروبي اللي تعليم اللاتان؟
6: اسمع سؤالك بالله.
2: ربي عنده حاجه غادي ما تعملوليش
6: والله.
2: اللاتان obligatoirement يتقرى في اغلب الليسيات
6: والله نعرفها هذه
2: دو لا فيليير كلاسيك بلد اوروبي يقري اللاتين
6: مانيش مجاوب خليه يجاوب سينو انا بعد هو
2: لا خليه لا جعفر
3: بلد اوروبي يقري اللاتين
2: في الليسي سيونتيفيك والليسي كلاسيك حسب برامجهم هما فما سيونتيفيك والكلاسيك
3: جبتيني هذه معناتها باش نزيد طلعتي
2: نعاون فيك
6: باللوجيك اون بلوس
7: جعفر
2: لا عاد خلي
3: ايطاليا
6: ايطاليا صحيح
2: برافو عليك جعفر ايطاليا تقري اللاتان وماتيير اوبليغاتوار باش الديفلوبي بالنسبه ليهم لا ريغور لوجيك يقري واللاتان احسنت هذه نقطه لجعفور نرجعوا لرباب رباب
7: نقطه يا جعفر
2: بلد اسيوي كبير باهي بلد اسيوي يقري عنده سياسه اللغه الام اولا يقري اللغة الأم أولاً علاش؟ في برشا أقليات إثنية برشا دي مينوريتي دونك يقريوا لا لونغ يقريوا اللغات اللوكال متاحهم قبل ومن بعد كي يتعدوا اللغات واحدة أخرى بلد آسيوي كبير ياس
7: الهند ولا الصين؟
2: مش الهند
7: الصين؟
2: الصين الصين رباب نقطة ليك أنت قبل ما ينتقريو بروغريسيفمون لو موندارا
6: قلت الصين شبيك بدلت من بعد
7: ولا بلا خطر ما عقلش هكا بوجه لي سي بون ماني
6: شكيت في روسيا أنا
2: زينوبة مرحبا شنو البلد الإفريقي اللي يستعمل قصص تقليدية متوارثة قصص نقولوا احنا أمي سيسي وحاجات كيف ما هكا في اللغات اللوكال متاعهم باش يعلموا الصغار في المناطق الريفية قبل ما يتعداو للفرنسي دونك البلاد لغتها
7: السنغال
2: الفرنسي مش السنغال
7: كوت ديفوار نيجيريا
2: لا مش السنغال مش كوت ديفوار مش نيجيريا رافع محاولة
6: تشاد
2: لا جعفور
3: موريتانيا
2: بوركينا فاسو بوركينا فاسو فيها ليزيكول بيلانغ اللي يستعملوا لي لونغ ناسيونال نتاعهم هما قبل ما يتعداو للفرنسي
7: اصدقائي اللي
6: بوركينا يعمل لك جافر تقول على البار يعني موريتانيا بوركينا فاسو حتى جغرافيا بعض على بعض والله
2: رفعك يبدا رابح ريتو كيفاش يبدا يبدا رابح
6: والله ضربتني العين هذوما تو ان شاء الله فيهم
2: اي سيتي
6: لحم كتريه
2: باش نمشي ليزونيفورم
6: حلو يقولوا
3: ليزونيفورم
6: اي تفضل
2: شنو البلد الاسيوي سي رافع اللي التلامذة متاعو يلبسوا لبسة رسمية لدرجة أنه اليونيفورم متاع البنات هو اليونيفورم دو مارين اللي يلبسوه البحرية
6: اندونيزيا
2: لا هما اليونيفورم متاعو انسبيري من اللي تنو ميليتير متاعهم علاش خاطر يحبوا الجابون رافع احسن البنات يلبسوا اكل كل مارين هذاك انسبيري من التنو العسكرية متاع البحرية على خاطر والكلاست الطالعه باهي احسنت هذه نقطه واحده اخرى لرافع المتقدم برشا في اللعبه هذه اليوم جعفور شنو البلد الافريقي اللي اجباريا يلبس يونيفورم بالوان زاهيه جدا صارخه مثلا لو جون سافران مثلا سافران والا الفير فلويو اخضر شعشاعي معناها
3: شيك بين مالي والسنغال

0: قدوديما
1: وبصفة عامة
2: شعشاعة
0: شعشاعة
3: شعشاعة
0: اللعين بالاخر كيما تحب انت. يا سيدي النقطة هذه ماخذيها حتى حد وكان السؤال لجعفر رباب رباب شنو بلد من لاميريك سنترال اللي اليونيفورم سكولير متاحهم ازرق وابيض باش يكون بالضبط كيما الوان العالم
2: الارجنتين
0: لا على خاطر يحبوا يلبسوا لي كولور ناسيونال هذوما في المدرسه العموميه باش يرونفورسيو احساس بالانتماء والوطنيه وكذا زوز بلدان يعملوا الممارسه هذه
2: وين فانا قارق
0: قلت لك في الامريك سنترال
1: مش الشيلي
0: حاجه تبدا بالاس
2: سالفادور
0: برافو عليك زينب السلفادور والهندوراس كيف كيف الزوز يلبسوا الوان العالم ب عند زينب البلد الآسيوي اللي يمنع منعا باتا المكياج والحولي والشعر لازم يكون مشدود ولازم يكون في ضفاير في بعض الحالات خاصة عند الكوليجيان نحكي عن المرحلة الإعدادية لا وهذا في ليزيكول بريفي و بوبليك الديسيبلين كابيلير مهمة على الديسيبلين متاع الشعر الشعر لازم ملموم ومظفور ركزوا على الشعر
3: شعر مفور تاع البلاد هذه اللي تهزنا لها
0: الصين ديسيبلين كابيلير مسمينها خاطر الشعر في البلاد هذيا صحيه الهند الشعرات الطويله الكحله المزيانه دونك الشعرات في الهند اوبليغاتوارمون
1: لازمها مظفور
0: لازمها مظفوره ما يقراوش من غير شعر مظفور 90 حسب الدراسه هذه 90% من المكاتب في الهند رافع
3: ملاساتي اي قل لي كليتين عشان نجاوب مليح
0: فما بلد افريقي محلاها الفكره فكرة هذية يمبوزي أنه فما أنتيسو تراديسيونيل ريت مثلا الفوطة في حمام سوسة ويبدأ معروفة القماش هذاك تقليدي عندهم قماش تقليدي بليسي هكا يتحط اون يونيفورم بور فالوريزي لارتيزانا ناسيونال نتاع البلد هذية الكلهم يزيدوه فوق التنو اسمه لوباني كان هذا ينجم يعاونك
3: لوباني في الأفريقة
0: اي بلد افريقي يلبس قماش تراديسيونيل بليسيك اللي مطوي هكا هكا هكا يتحط فوق اليونيفورم للايدنتيتي كولتوريل نتاع البلاد باش ما يبعدوش عليها ويولي ستيل نتاعهم ياسر غربي تبدا بالبي
2: بينا
0: احسن بينا. نقطه لرافع برافو عليك نمشيو للماتير الغير منتظره هكا جعفر
2: عندي انا غير منتظره غير عندي انا
0: ولا تحب نكملك في اللبسه في لي يونيفورم تحب تسمع حاجه ما عنديش مشكله في اليونيفورم بي سيدي بي تحب ماتير غير منتظره داكورد يا سيدي شكون شكون البلد من القوقازي من الكوكاز اللي قنن تدريس الشطرنج للصغار منذ سن 6 سنين احنا قبل حكيناها على روسيا لكن انا نحكي على بلد قوقازي يقري اوبليغاتوارمون لا الشطرنج خلينا نكمل السؤال الشطرنج من منذ سن 6 سنوات والقانون هذايا بدا من 2011
2: أذربيجان
0: لا
2: أذربيجان
0: لا مش البوسنة مش أذربيجان
3: لحظة البوسنة والهرزك لها الأخرى
1: والغالي
0: لا
3: هرزكوفيت
0: حاجة تبدأ بالإيه
3: بالإيه
1: ألبانيا
3: بالإيه
0: بالإيه بالآ
1: بالآ
0: أرمينيا صحيح أرمينيا برافو عليك على خاطر برافو عليك خاطر يعلم استراتيجية التفكير استراتيجي ويعلم التركيز ويعلم حل المشاكل برافو عليك أرمينيا تقري منذ سن 6 سنوات الشطرنج كمادة مدرسية بالسؤال الرباب ما هو البلد اللي في آسيا الوسطى التلامذة يقرأوا فيه شعر الرحالة شعر لينوماد معناها البلاد فيها
3: أفغانستان
0: فيها الارتحال عندهم في تقاليدهم الرحلة والانتقال من بلاد لبلاد يقراوها في البروغرام أوفيسيال يقراوها في البروغرام أوفيسيال باش ما يخسروش التقاليد متاعهم اللي البلاد متاعهم جدودهم كانوا رحالة نحكيه على بلد في الأزي سنترال
3: مش اللي
0: باش لي جون جينيراسيون اللي عايشين في المدن هذوما جدد اللي اوربانيزي وكل شيء ما يضيعوش هاك الليان مع لي غاسين نتاعهم اللي هما اصولهم الكل رحاله
3: اللي قلتها غلطه
0: اش قلت انت
3: افغانستان
0: لا
1: نا مونغولي
0: صحيت منغوليا برافو عليك
2: برافو زين
0: برافو عليك زين
1: باللوجيك
0: برافو عليك
2: ما يربحش
1: انا ما عنديش مشكله
0: السؤال الرافع البلد الاسيوي
3: باقي في اسيا
0: اللي عنده دروس obligatoire في السيستم معناها.

0: اسمهم دي كور دو بونور اي دونباتي يسميوه الهابينس كوريكولم في لي زيكول بوبليك نتاع العاصمه اللي هي
1: كوريا الجنوبيه جابون كوريا الجنوبيه جابون فيتنام تايوان
0: هيا عاد عطيت ثلاثة اقتراحات لا بلاد حكينا فيها في حاجة أخرى طب
2: إندونيسيا
0: الهند أحسنتي في الهند في نيو دلهي في لي زيكول بوبليك نتاع نيو دلهي اللي هي تعمل تونس ما نعرفش قداش من مرة يقراو دروس يومية الماتير هذه تتقرا يوميا مش مرة في الجمعة ولا حاجة ماتير السعادة والتعاطف ولومباتي اللي فيها ميديتاسيون فيها دي زيكزيرسيس نتاع اكسبريسيون ايموشنيل كيفاش تعبر على مشاعرك وفيها دي ديسكوسيون على القيم الإنسانية هذايا في لي زيكول نتاع
3: حاجة مش متوقعة
0: نيو دلهي في الهند أحسنت هذا السؤال كان السيرة فدونك توا جعفر
2: اي تفضل
0: جعفر ب شنية البلاد اللي ان بيي دوسياني اعطيني ان بيي دوسياني
1: لا سؤال في حد ذاته لي
0: اعطيني ان بيي دوسياني ب البلاد هذية التلامذة يقراو فيها ثقافة جعفر كيفاش تعرف الثنية بمتابعة النجوم لا نافيغاسيون تراديسيونيل او زيتوال
2: زيتون
0: هذوما دي سافوار تراديسيونيل نتاع لي ماوري اي زين
2: جيزيت اونتر
0: وين لي ماوري
1: في تيبي مش بعيد
0: تحكي على بلاد باهي البلاد اللي عندهم رقصة سبيسيال
1: L'Irlande, Scandinavie.
0: Il y a le Haka, le Haka.
3: Tahiti.
1: Le New Zealand.
3: New Zealand. Bravo,
0: Alik.
3: Le Chim.
1: Le Clan.
0: Bravo, Alik.
3: هذيك هذيك بديت في البرلمان صحيح هذوك مو
0: كيفاش جعفر كيفاش
3: البرلمان كيما ماوي نتاع موانا
0: صحيح
3: متغشش
2: والله عنده
3: طبعا بالقوة هذيك والتحذيرات الحد
0: برافو عليك جست نذكروك انه النقطة خذيها رافع
1: اي ما يصيرش خلي حتى في الهوا
3: والله تخرج عليك جعفر
0: برافو عليك
3: شوي هكا
2: حمس على الاخر
3: حمس
0: برافو عليك جعفر هذا سؤال محليه جيل جعفر تو سؤال جعفر يقول بلد اوروبي عنده في برامجه دروس اوبليغاتوار في شد روحك لا جيستيون دي ميديا et la détection des fake news كيفاش نتعاملوا مع التربية على وسائل الإعلام وعلى أنك تعرف تطلع الأخبار الزائفة
3: في
0: أوروبا
1: ألمانيا
0: غلط
2: برتغال
0: غلط
1: لا بلاد هذه ما عندها ما تعمل البلاد هكا عرفت اللي
3: عملوا
1: دنمارك النرويج
0: باهي مش النرويج احنا
3: غادي
0: برافو عليك برافو عليك زينب
1: البلاد ما عندهاش
0: اي نسمعوا بعضنا فنلندا النقطه الزينب فنلندا باش بور لوتي كونتر الديزانفورماسيون والمعلومات المغلوطه البلاد فنلندا نحكيو تقري لسبري كريتيك تقري النقد فاصل لي ميديا ما كيفاش تتعامل مع وسائل الاعلام من اصغر عمر نقراوها من البريمير هذه في فنلندا وهذاك علاش فما نتائج على خاطر فنلندا هي اكثر بلد اوروبي ريزيليون او زانفو دونك صحيت حاجه مهمه احنا عندنا جمعيه نتاع التربيه على وسائل الاعلام واللي هي حاجه مهمه بما انه احنا اونفايي بالاعلام ووسائل الاعلام والمنصات هذه كل لازمنا نتعلم كيفاش نتعاملوا معها باش نجم تفرز على خاطر هاكم تشوفوا قداش نعيشوا في وسط هالزخم هذا الكل احسنتي زينوبة مرحبا نمشي لرافع هو سؤال كان الرباب سامحني دوك السؤال
3: الزين
0: كان الجعفر يا رب
1: الرباب
3: مش تحب تعدى نيستي عادي
0: رباب
3: فرصة تنجي
0: بلد في بلد آسيا
3: في آسيا
0: في جنوب شرق آسيا كان تحب شكون كان يحفظ الخرائط وإحنا نقرأ
1: بالحق عندي الأطلس
3: كنت نحب
0: معناها تعرف كيف نقول لك بلاد نجم تلوكاليزيها في مخك
1: جنوب
0: وين
1: جنوب شرق آسيا
0: جنوب شرق آسيا غادي أنت غادي أنا
1: غادي
3: أنت غادي
0: رباب بلد في جنوب شرق آسيا يقريو قيادة الاسكوتر
1: اندونيسيا فيتنام اندونيسيا
0: الفيتنام زين برافو
3: عليك والله الاجابه الوحيده اللي عندي
0: حنكمل المعلومه
3: عمري على نقطه
4: عمري مريت ناس تسوق موتورات كما في الفيتنام تعرف شنو معناتها فما اون فيتيس موين الناس الكل يسوقوا بها سورتو في لي غراند فيل حاجه اكسبسيونيل بالماستر
0: احسنت دونك يقريو قياده السكوتر يقريو الامن الطرقات السيكوريتي روتير براتيك يخرجوهم ويقراو ديكور في الكياس باش ينجموا على خاطر هو السكوتر هو المويان ابسولو نتاع الترانسبور غاديكا ولي ليسيان برشا يستعملوا لي زادوليسون يسوقوا لي سكوتر دونك في فيتنام نحب نقول لكم اللي زينب بالنقطه هذه ولات متعادله مع رافع اللي كان هو فايت في النقاط في اول اللعبه دونك توت سويت احنا مازالوا يمكن زوز اسئله باش نشوفوا شكون ينجم يربح السؤال توا عند زينب
2: جميل كنا نشجعوا بعضنا
0: وهذا سؤال جميل كيف كيف زينب البلد الاوروبي اللي يقري في دروسه ثقافه تاريخ شجره الزيتون وثقافه الزيتون لا غريس برافو عليك
2: برافو
0: احسنت اليونان اليونان
1: اما زين بعطيت كعبه الاسباني بعد لا غريس
0: اي ما قلت لا غريس قبل
1: اما خذينا الكلوله من
2: زمان نجم نوصلوا
0: يقري لي تكنيك
1: مش مشكل
3: يقري الدجاج هذا ما عنده نوصل
0: التكنيك نتاع الفلاحه المستدامه لاغريكولتور دورابل زاده في ليمانويل نتاع السيونس يقراو عندهم دروس على الزيتون اهميه تاريخيه للزيتون والتاريخيه واقتصاديه وايكولوجيه للزيتون في اليونان
4: خاطر ما عند ماغون اللي هو تونسي حسيب الحمد لله ان شاء الله احنا زاد نقرا
0: برافو عليك توا زينب متقدمه
1: خلينا في اوروبا
0: ولكن هذا سؤال الرافع شنو جعفور مهم
4: قبل الفلاحه التونسي
0: انا هو البلد الاوروبي تحب على اوروبا
2: سؤال سهل ينجم نركز تحدي سؤال في المتناوله عرضتك جا ربي
0: حاضر يا سيدي بلد في نفس اسيا جنوب شرق اسيا
1: مش قلت اوروبي بكري شبك نقز
0: لا غلط جنوب شرق اسيا il applique القيلوله الاجباريه عندهم اون سيست اوبليغاتوار
3: جابونيستي
0: استناني فروشيت نتاع الكامبينغ هذوكم انستالي ديريكتومون في لي سال دو كلاس معناها يجي الوقت بعد الكونتين
1: كوريا الجنوبيه
0: خطا
4: يابان
0: خطا الريتويل اسمه ووشي
1: شين لا شين
0: الوغ لا شين برافو اما هو جاوب ما
3: هذه والله حتى جابون عندهم
0: والتايوان والتايوان كيف كيف قداش طول هالقيلوله اللي قايلوها في على
1: ساتي
0: سؤال لا ما عنديوش نقطه ما عنديوش نقطه
1: لا القيلوله سبع دقائق
4: 20
3: دقيقه
2: جافور
0: 15 بين 30 و 40 دقيقه بوغ بوستي لا تونسيون بعد الفطور تعرفوا العبد لازم يرتاح شويه ويرجع يقرا على روحه
2: انتهى التوقيت هذا
0: ولو قد قد
2: لا
0: زين برابحة زين برافو عليك
2: زين زين
3: مبروك
4: زين
1: مبروك يا رافا مبروك يا رافا سؤال جعفر خلينا نجاوب عليه هنا
0: سي احتفلنا وكملنا تو في اللايف انستغرام كيما تعمل انت
2: تزيد سؤال فقرات مش عاجبينك اجاباتك اندونيسيا
3: ماليزيا
0: ماليزيا ميرسي بوكو
2: ميرسي يا تفاعلي شكرا زميلة زينب شكرا زميلة رباب
3: ميرسي
2: صافا خويا انت
1: شكرا على وجهك خويا
2: نتقابلوا غدوة خويا نحن
1: مرحبا بك
2: هاي خويا ها دوما في الامان باي باي
5: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب خليك قريب فيم وراجعين الكرتابة حاضرة التبلية حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبخي ديما معك ديوان اف ام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان اف ام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
6: موجز منتصف النهار ديوان اف ام عسلمة المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد تبعا للتقلبات الجوية المنتظرة والمتمثلة في نزول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بولايات زغوان وتونس الكبرى ونابل وجندوبة والكاف وسلينة والمنستير والقيروان وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي والقصرين وباجة وبنزرت وسوسة. وأوصل المرصد في بلاغ له اليوم بالتخفيض من السرعة لتتناسب مع حالة الطريق ومستوى الرؤية خاصة عند بداية نزول المطر لتفادي الانزلاقات. كما أوصى بمضاعفة مسافة الأمان وضرورة ملازمة اليمين واحترام الأولوية. وأوصى المرصد بإشعال الأضواء عند استعمال أضواء التقاطع لتحسين الرؤية. كما دعا إلى الحذر من الرياح والانتباه لاختلال توازن العربات بسبب الرياح القوية خاصة على الجسور وفي الطرقات المفتوحة خاصة للدراجات النارية والشاحنات. الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تؤكد في اجتماعها المنعقد أمس تمسكها بتنفيذ قرار الإضراب العام المصادق عليه خلال المؤتمر العادي 26 معلنة تفويض المكتب التنفيذي الوطني لوضع خطة نضالية متصاعدة وصولا إلى الإضراب العام. كما دعت الاتحادات الجهوية والجامعات العامة ونقابات الخصوصية إلى إعداد خطة نضالية جهوية وقطعية منسجمة مع الخطة الوطنية وتحديد الأشكال النضالية المناسبة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد أن الذكاء الاصطناعي في الصحة يجب أن يخدم المريض ويساند الطبيب وأن تنطلق الحلول الرقمية من الحاجيات الفعلية والأساسية للمرضى والفرق الصحية وذلك خلال مشاركته اليوم بالحمامات في الدورة الثانية لقمة 2026. وأكد وزير الصحة دور المستشفى الرقمي والطب عن بعد في توفير طب الاختصاص في الجهات الداخلية وتقليص عناء التنقل ورفع الضغط عن المستشفيات لخلق ظروف أكثر ملائمة للفرق الطبية وللمواطن. كما تطرق لأهمية تطوير الملف الطبي الذكي والمعرف الوطني للصحة لتيسير متابعة المريض ودعم التشخيص المبكر مع ضرورة تأمين المعطيات الشخصية. الجزائر تعلن عن قرارها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لما أورده التلفزيون العمومي. جاء القرار بعد استنفاذ جميع الوسائل والجهود الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين وفقا ما أوردته موقع الشروق الجزائرية. مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي يفيد بأن شهر أوت 2026 كان الشهر الأكثر حرا على الإطلاق على مستوى العالم وأن فصل الصيف في أوروبا الغربية كان الأكثر دفئا منذ بدء تسجيل البيانات. وقالت المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ في المركز الأوروبي للتوقعات الجوية المتوسطة المدى في تقرير إن البشر لم يشهد درجات حرارة مرتفعة كتلك المسجلة اليوم منذ ما لا يقل عن 100,000 عام على الأرجح. وزارة الخارجية الباكستانية تقول أنه لا توجد في الوقت الراهن مناقشات بشأن تحرك أو رد عسكري في إطار حلف مكة عقب هجمة الحوثيين على السعودية. وضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الاتفاقية تحالف دفاعي في طبيعته يركز على تحقيق الأمن من خلال الردع مضيفا أن باكستان ستتصرف وفقا لما تمليه الاتفاقية عندما يحين الوقت.
7: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
8: صوتكم
7: في تونس الكبرى
8: على 93.5
7: على 93.5.
9: الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهج التريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
5: 3-5-2-4-4-2 ألمع المحللين والمختصين، تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3-5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
9: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة، هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
10: نصف نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من تحق في المتابعة والاستماع لموجة إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد موعدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس من اثنين لجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة، نحاول معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية والدولية، شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم، نحاول في إطار الفقرات اللي تعودوا بهم معنا نرجع على مختلف الأخبار والملفات. شنو في داركم اليوم من مواضيع في برنامج هنا تونس، باش نرجعوا لبيع فقرة عطاير المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتو، باش نرجعوا لبيان هيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، سرحان باش حكينا على قانون الشيكات، بعد إن شاء الله باش نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور، باش نعملوا تغيير صغير اليوم على مستوى الكونديكتور متاع الحصة، باش تكون فقرة المقال موجودة في الساعة الأولانية، باش نحكيوا على آخر التطورات على مستوى اللي من بعد، باش نمشيو لفقرة بالأرقام الجديد اليوم، الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات، شنو التفاصيل نلقاوها آخر الساعة الأولانية مع الزميل نور الفارسي، والساعة الثانية إن شاء الله باش يكون ضيفنا في البلاتو أستاذ الاقتصاد معز السوسي، باش يكون ضيفنا إن شاء الله باش نحكيو على تصنيف تونس عند باء سلبي مع آفاق مستقرة، أيضا نسبة التضخم لشهر أوت، قراءة في المعطيات الاقتصادية هذه ومحاولة فهمها مع أستاذ الاقتصاد معز السوسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
9: هنا تونس
10: كالعادة باش رفقكم من توا حتى الماضي ساعتين، ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل والتعليق ونقاش كامل الحصة، على يميني طارق الكحلاوي. طارق أهلا وسهلا، مرحبا.
11: مرحبا بك ابتسام، بسرحان فريق الاعداد وكل المستمعات والمستمعين والمشاهدات والمشاهدين.
10: مرحبا بك ورحبوا زادا بسرحان الشيخاوي. سرحان اهلا وسهلا،
12: اهلا وسهلا، مرحبا ابتسام، مرحبا طارق، ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل، ان شاء الله يعديوا معنا وقت باهي ابتسام،
10: ان شاء الله يعديوا معنا وقت باهي. والبدايه كالعاده دائما باولى فقراتنا عطاير
9: عطاير،
10: والبداية كالعادة دائما معك سرحان الشيخاوي، تفضل.
12: ابتسام، انا حبيت ان نعود نرجع نحكي على موضوع حكينا فيه سابقا، لكن للاسف الشديد الملف هذا لم يغلق، يتعلق اساسا بقانون الشيكات. حكينا نحن قبل المصادق على قانون الشيكات الجديد للتنقيح اللي صار في المجال التجاري وغيره، انه باش تكون فما تبعات خطيره جدا، وفما برشا ناس تكلموا على التبعات هذه، وفما ناس حكيت على ضرورة فترة إمهال، يعني اختلفت الأفكار بشكل كبير جدا، لكن تم تمرير النص هذا تقريبا، تحدثوا على سنتين عن المصادق على النص المتعلق بما يسمى معناه في الشارع التونسي بقانون جديد للشيكات، وبدينا نشوفه في التبعات السلبية لهذا النص، معناها هو الأساس متاع هذا النص، ونحن نفض الإشكال المتعلق أساسا بالعقوبات السجنية اللي شفنا نحن برشة توانسة اللي بسبب الشيك يلقاو رواحهم، معناها رهن الإيقاف ويلقاو رواحهم محكوم عليهم بسنوات طويلة جدا من السجن، لأنه كانت فما عقوبات سجنية كبيرة برشة. لكن للأسف الشديد جينا باش نحلو الإشكال متاع أنه نحيو العقوبة السجنية على الشيكات، وصارت الفكرة متاع استبدالها بالكميلات، لأنه وقعنا في إشكاليات أخرى كبيرة برشا، جزء كبير منها يتعلق بالمسألة التجارية. مؤخرا صار الحديث على أنه حتى الأزمة المتعلقة بالماء المعلب في تونس والماء المعدني، السبب الجوهري والأساسي متاعها هو مسألة الشيكات، وأنه معناها العلاقة ذيك اللي عرفوها توانت الكل ما بين الناس اللي تصنع والناس اللي تخزن وغيره، وأنه ما عادش نجموا يقدموا شيكات كضمانات، لأنه في قانون جديد مسألة تقديم شيك كضمان مالي فيه عقوبات كبيرة جدا، نحكي عقوبة سجنية، وبالتالي صارت برشة مشاكل في المعنى التجاري عند تطبيق قانون الشيكات دون رصيد. صحيح مفهوم الكمبيالة أو الكمبيالة دخلت كمعطى جديد في السياق هذا، لكن للأسف الشديد نتحدث على ثقافة تجارية كبيرة برشا بنيت على امتداد عقود على مسألة الشيك، تغييرها بمسألة أخرى صراحة لحد الآن الكمبيالة ما أدتش الأدوار الكبيرة اللي مفروض معناها تأديها، لأنه مازالت ما دخلتش كثقافة تجارية عند التوانسة. وبالتالي نشوفوا حتى في الشارع التونسي الكلنا وقت اللي نخرجوا معناها يعرضون الناس ويحكيوا على مسألة السلبيات والتبعات السلبية جدا للقانون الجديد متاع الشيكات. وبالتالي مسألة هذه ما انتشرت بشكل كبير جدا وخرجت من الشارع التونسي ودخلت حتى رواقة البرلمان، لأنه نحكيوا توا على وجود فكرة تعديل القانون الجديد للشيك في تونس، وفما نواب اللي هما معني الفكرة هذه قاعدة تدور بيناتهم، وفما حتى عملية محاولة صياغة نص جديد لتعديل قانون الشيكات، وفما حتى جمع توقيعات وغيره. وبالتالي اخترت أنه نحكي هل أنه القانون الجديد هذا متاع الشيكات باعتبار التبعات السلبية متاعه سيقع تعديله في القريب العاجل أو لا، لأنه نحن على بعض أيام فقط من العودة البرلمانية، ويمكن من أول النصوص القانونية ومقترحات القانونية التي توضع في البرلمان هو نص قانوني يتعلق أساسا بتعديل قانون الشيكات، ويمكن يحل برشا مشاكل. هذاك علاش ابتسام اخترت أني نحكي في الموضوع هذا.
10: يعطيك صحة سرحان الشيخاوي، كان هذا الموضوع اللي اخترت اليوم أنك تحكي فيه في فقرة عطاير، وإحنا مازلنا أكيد موصلين معكم الفقرة. ومباشرة باش نعطي الكلمة لطارق الكحلاوي اللي خير يحكي على بين هيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل اللي أكد تمسكه بمبدأ الإضراب العام. نسمعوا لك، تفضل طارق.
13: هو للتفسير طبعا الهيئة الإدارية الوطنية هي أحد المؤسسات الأساسية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل. القرارات المهمة بين مجلس وطني ومجلس وطني، يعني برلمان الاتحاد اسمه مجلس وطني، الهيئة الإدارية هو المسؤولين التنفيذيين للاتحاد في مستويات مختلفة، ليس فقط في المكتب التنفيذي بل في عديد المؤسسات الجامعات والاتحادات الجهوية. وهذا يعني اللي فما حد أدنى، كي نقرأوا بيان هيئة إدارية وطنية، فما حد أدنى من الاتفاق على مضمونه، لأنه يعني معلوم للاتحاد تشقه خلافات وصراعات، لكن ما يمكن قوله هو أنه 11 نقطة أو 13 نقطة بليتو الموجودة في البيان عليها حد أدنى من الاتفاق داخل الاتحاد. الاتحاد في البيان هذايا معناها ينصص على مجموعة من نقاط، أهمها عدد من الإضرابات اللي صاروا من قبل الاتحاد والسياقات متاعهم، رفضوا لتجريم التحركات الاجتماعية بما فيها تحركات المعطلين على العمل اللي صارت المدة اللي فاتت في العاصمة، يسجل استمرار تدهور المقدرة الشرائية، وهذا موضوع تنتحدث عليه في الساعة الثانية، مسألة التضخم والمقدرة الشرائية. رابعا ينتقد الخطاب السياسي للسلطة، خاصة ما يسميه الخطابات التبريرية ومحاولة التنصل من المسؤولية، ويحمل السلطة كامل المسؤولية في الفشل كما يقول البيان في إدارة الشأن العام. يحتج على ضرب العمل النقابي، يتمسك باستقلال القضاء ويعلق على مجموعة المسائل المتعلقة بحقوق الحريات. تقريبا فماش موضوع ما تحدثش فيه البيان الشامل، يتحدث على ما هو نقابي لكن تحدث على الشأن العام والوضع العام في البلاد. وربما أهم نقطة هي في البيان هي النقطة رقم 11 اللي باش نبداو دقيقين نقراها كما هي. تفوض الهيئة الإدارية الوطنية المكتب التنفيذي وضع خطة نضالية متصاعدة وصولا إلى الإضراب العام. المعلوم أنه الإضراب العام تم يعني تأجيله في النقطة التاسعة، يقول تؤكد تمسكها بتنفيذ قرار الإضراب العام المصادق عليه بالمؤتمر العادي 26. يعني الإضراب العام اللي نذكره كان يصير في 26 جانفي 2026، وكان محل خلاف داخل الاتحاد، وخنقوله القيادة الحالية كانت تميل اللي تم انتخابها في المؤتمر الأخير كانت ترفض الإضراب العام، ترفض القيام به في ذلك التاريخ، وتعتبر الأولوية القيام بمؤتمر الاتحاد وتغيير القيادة وتجديد القيادة النقابية، وتم التمسك بمبدأ الإضراب العام في ذلك المؤتمر. الآن تتم العودة لمبدأ الإضراب العام، وهذا يأتي بعد عدد من الإضرابات القطاعية، أهمها قطاع البنوك ثم أخيرا قطاع المانجر. مهم أن نفهم السياق هذه المضمون البيان، نحاول نعطيه تحليل مقتضب في هذه الفقرة حول البيان. من المعروف أن القيادة الحالية أول بياناتها كانت تركز على طلب الحوار مع السلطة. كانت هناك دعوات عديدة لطلب الحوار مع السلطة، الحوار الاجتماعي، الحوار العام، الحوار المتعلق بالمسائل النقبية، لكن عموما لم يتم التجاوب مع ذلك. بل أن الضربات اللي صارت في قطاعات البنوك، تقول القيادات النقبية القطاعية هذه في البنوك في المناجم أنها طلبت الحوار، مجرد الحوار. لهنا نعود وراء المسألة، مش صار حوار ولم يتم الاتفاق، كان هناك حسب القيادات النقبية ولم يتم نفي ذلك من السلطة التنفيذية، كان هناك رفضا من قبل السلطة التنفيذية لمجرد الجلوس مع القيادات النقبية ومع اتحاد الشغل. هذا حصل في إضراب البنوك، حصل في إضراب قطاع المناجم، وهذا القرار بمقاطعة الاتحاد يأتي في نفس الوقت الذي تم فيه إلغاء الاقتطاع المباشر المالي خاصة لأعوان الوظيفة العمومية، بما فهم منه أنه يعني مزيد من الضغط على الاتحاد العام التونسي للشغل. رغم دعوات القيادة الجديدة بعد المؤتمر الأخير للحوار، فإنه استمر رفض السلطة التنفيذية للحوار، وهذا أدى إلى اجتماع أخيرا بين الاتحاد الشغل وعدد من المنظمات والحديث على التنسيقية مشتركة وإعلان نوايا لنضالات مشتركة. لهنا نقرأ في الهيئة الإدارية الوطنية كانوا مصادقة على التوجه هذا، أنه بعد مدة من طلب الحوار ورفض السلطة للحوار سيتم التوجه للتصعيد، في وقت الاتحاد فعلا يعيش صعوبات مالية، لا يوجد بالضرورة إجماع كامل على كل النقاط بين الهيكل النقبية، لكن من الواضح أنه الاتحاد لم تبقى أمامه إلا هذه الرؤية، هذا الطريق، هذا الخيار. وإن الواضح أنه قبل الوصول لضرب العام الذي لم يتم تحديد تاريخه، ينجم أخر هذه السنة، ينجم أول بداية السنة القادمة، ينجم يتم العودة حتى لك التاريخ اللي تم العام اللي فات 26 جانفي 78، لكن من الواضح نحن بصدد إيجاد سياق للتعبئة لضرب العام. واضح أنه ما يتضمنه البيان هو لن نقوم بإضراب عام تقني فقط لتسجيل موقف، سنقوم بإضراب عام يكون تتويج لمسيرات إضرابات قطاعية، إضرابات جهوية، وهذا يعني أنه ندخل مرحلة جديدة في علاقة السلطة بالاتحاد، اللي هي ربما السلطة في نهاية الأمر مقاطعتها الاتحاد هي في النهاية قرار ربما يقول أيه ما تحبوا تفضلوا المواجهة تفضلوا، والاتحاد يبدو قرر الذهاب في هذا الخيار بعد صبره طيلة الأشهر الفارطة. السؤال الأهم في رأيي ليس هذا أو ذاك، السؤال الأهم، هل تتحمل البلاد والسلم الأهلي في البلاد والوضع العام في البلاد، خاصة مع صيف 2026 وما مررنا به من أزمات متلاحقة، الكهرباء، المياه المعلبة، المياه، أنه نمشي لمزيد من الاحتقار؟ أعتقد أنه صوت العقل يقول من الضروري أن الجميع يجلس إلى الطاولة ويتحدث بهدوء ونشوف حلول للمشاكل، وخاصة الناس كل تضافر جهودها لعدم تكرار الأزمات الفارطة. لا يجب تكرار صيف 2026 سنة 27، إذا لم يحدث ذلك للأسف فنتجه أكثر فأكثر نحو الاحتقار، لن يحل وضع البلاد ومشاكل البلاد، وضع مزيد الناس في السجون تحت مبررات مختلفة، نرجع لوضعية محمد اليوسفي وغير محمد اليوسفي، والتهديدات المتواصلة من بعض الناس القريبة من السلطة للجميع نيابة عنها باسمها، مش واضح السلطة نورمال مو عندها صوت، والرئيس قال البلاد لا تدار بالفيسبوك، ننتظر رؤية واضحة، وإذا كان ما صارتش رؤية واضحة للأسف نحن نتجه إلى احتقان متزايد.
10: هو واضح طارق، وإحنا أكيد ما زلنا موصلين ساعتنا لولانية، وأكيد باش نوصل معكم بقية الفقرات والمواضيع. كما قلت لكم صار تغيير صغير على مستوى الكوندكتور متاع الحصة، باش يكون فقرة الارتيكل وبعد فقرة بالأرقام الساعة اللولانية، وإن شاء الله بداية الساعة الثانية باش يكون ضيفنا أستاذ الاقتصاد معز السوسي، ومعه باش نحكيه على آخر الأرقام المتعلقة بالتصنيف الائتماني لتونس بسلبي، وأيضا باش نحكي وعلى مع أفاق بتاع مستقبلية مستقرة، وباش نحكي وزادة على نسبة التضخم لشهر أوت، ونرجع عموما على كل هذه المعطيات ونحاول نفهمها إن شاء الله الساعة الثانية. ولكن قبل هذين نخرج معكم فاصل صغير ورجعين.
14: هنا تونس 3-5-2-4-4-2، ألمع المحللين والمختصين، تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان اف ام اسبورغرام.
15: food.com
16: في تونس الكبرى
15: على 93.5
16: على 93.5.
17: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
10: نصف نهار 21 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. مرحبا بالناس الكل اللي التحقت فيها المتابعة والاستماع. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية. مازلنا باش نوصل معكم بقية الملفات الأخبار والمستجدات. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في التعليق ونقاش طارق الكحلاوي وسرحان الشيخاوي. مرحبا بكم من جديد. ومباشرة نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور.
17: لارتيكل دي جور.
10: الحقيقة برشا مستجدات على مستوى المنطقة على مستوى العالم مهم جدا. نرجع على تفاصيلها، نرجع على ما يكتب حولها من مقالات من عناوين ونحاولوا نفهموها معاكم الناس اللي قاعدين تتابعوا فينا وتسمعوا فينا توا شنو صاير في اليمن التطورات وغيره. وهذا المقال اللي اختارهونا اليوم سرحان الشيخاوي ومعاك باش نعرفوا التفاصيل. تفضل سرحان لك الكلمة.
12: وابتسام مقال اليوم صادر في وكالة الأنباء رويترز. احنا في العادة كنا ديما نختاروا مقالات تكون فيها رأي مقالات تكون فيها فكرة أكثر منها مقالات خبرية، لكن باعتبار اللي فما الكثير من المعطيات اللي هي جديدة اخترنا أنه نحكي في مقال اللي هو يتعلق أساسا بالأحداث الأنية. عفوا، العنوان هو الحوثيون يقتربون من فرض سيطرة خانقة على مضيق باب المندب الاستراتيجي. يعني الكاتبان محمد الغباري ونير عبدالله. المقال أساسا يحكي على يعني كل ما يتعلق بباب المندب في علاقة بالمسائل الجديدة اللي قاعدين نشوفها في 24 ساعة الماضية وحتى في صار التحذير لها في الأيام الماضية، وقاعدين نشوف الاستطباعات متاعها في الساعات الماضية. هي معطيات مهمة جدا. يقول المقال أفادت أربع مصادر عسكرية تابعة الحكومة اليمنية بأن جماعة الحوثيين المدعومة من إيران سيطرت يوم الخميس على مدينة المخساحيلية التاريخية، ما منحها نفوذا أكبر في مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وقالت المصادر أن الحوثيين بدأوا شن هجمات على جزر حنيش الاستراتيجية في البحر الأحمر، بينما تقوم القوات الحكومية وحلفائها بإعادة الانتشار جنوبا باتجاه منطقة ذباب الواقعة مباشرة عند المضيق مقابل جزيرة بريم. لهنا نتحدث وابتسام على التحركات اللي يقوموا بها الحوثيين مؤخرا، واللي كانت عندها سيطرة جغرافية مهمة جدا خاصة في علاقة بباب المندب. طبعا بعد نحكي عليه بشكل تفصيلي شنو أهميته. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد القتال خلال الأيام الأخيرة بين قوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين، ما أدى إلى فتح جبهة جديدة مرتبطة بالصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يهدد إمدادات الطاقة العالمية. رجعنا لهنا نحكيه على المسألة المتعلقة أساسا بسلاسل الإمداد. وكانت هدنة برعاية الأمم المتحدة سنة 2022 قد أوقفت إلى حد كبير سنوات من الحرب في اليمن، لكنها لم تؤدي إلى اتفاق سلام دائم فيما يهدد القتال الحالي بالعودة إلى حرب واسعة النطاق. نحكي شوي على أهمية باب المندب الذي يعرف بباب الدموع بسبب صعوبة الملاحة فيه، بأنه المخرج الجنوبي للبحر الأحمر ويفصل بين اليمن في شبه الجزيرة العربية وجيبوتي وإريتريا في القرن الأفريقي. لهنا جغرافيا الناس تفهم أهمية باب المندب، من بعده نحكي شوي على أهميته في علاقة بمسائل التجارية والاقتصادية. ويمثل المضيق هدفا استراتيجيا للحوثيين الذين يسيطرون على أكثر مناطق سكانا في اليمن وعلى معظم مناطق الشمال، ويعد باب المندب أحد أهم طرق التجارة العالمية حيث تمر عبره شحنات النفط الخام والوقود القادمة من الخليج والمتجهة إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس أو خط أنابيب السويس البحر المتوسط في مصر، إضافة إلى السلع المتجهة إلى آسيا بما فيها النفط الروسي. لهنا نحكي على الشريان الأساسي ما بين أفريقيا وآسيا، وفيه معناها امدادات مهمة جدا خاصة في علاقة بالنفط. ابتسام، وترى المصادر أن إغلاق هذا الممر قد يؤدي إلى عزل الدول الخليجية المنتجة للطاقة على رأس السعودية عن طرق الشحن الرئيسية، خاصة بعد قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز وهو شريان الطاقة البحري الرئيسي بين آسيا وأوروبا. وقال قائد عسكري حليف الحكومة اليمنية إنه وجه قواته على الساحل الغربي إلى إنشاء مركز قيادة بديل في موقع آمن، وتشير هذه الخطوة التي أمر بها طارق صالح وهو يعني نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى أن الحوثيين يواصلون الضغط على قوات المقاومة الوطنية التي يقودها في الساحل الغربي، كما نقلت مصادر سعودية وباكستانية وإيرانية أن باكستان أبلغت إيران رسالة سعودية تطالبها بالضغط على حلفاء الحوثيين في اليمن لوقف تصعيد الهجمات على المملكة بهدف منع خروج الأزمة عن السيطرة. وأكد مسؤول إيراني كبير أن باكستان نقلت رسالة إلى طهران وأن الرد الإيراني كان أن إيران لا تسيطر على الحوثيين، لكن مصدرين إيرانيين قال إن طهران طلبت من الحوثيين الأسبوع الماضي تنفيذ هجمات ضد السعودية وعادتهم بتمويل إضافي وأسلحة، كما سافر عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني إلى اليمن للمساعدة في تنسيق العمليات. خلاصة ما ورد في هذا المقال ابتساما، ويبدو أننا سنتحدث كثيرا عن مضيق باب المندب، وكما حكينا سابقا على مضيق هرمز والتكسير الذي حصل في سلاسل الإمداد خاصة في المسألة المتعلقة بالطاقة، وشفنا الناس كل مدى تأثير هذا على ارتفاع أسعار برميل النفط. ثم تحدثنا على السلاسل المتعلقة أساسا بالأسمدة واللي كانت عندها تأثير كبير جدا في مستوى الزراعة، وبالتالي أحكينا في فترة سابقة على أهمية مضيق هرمز. الآن ننتقل للحديث بنفس الأدوات عن المضيق الآخر، وكما كنا نحكيه في المقال هذا عنده معناها أهمية كبيرة جدا خاصة في علاقة بسلاسل الإمداد المتعلقة أساسا بالمسائل الطاقية والنفط وغيره. يعني وقت اللي أغلب الخبراء بدأوا يتوقعون استقرارا ولو نسبيا في أسعار النفط، الآن تعود ورقة باب المندب من جديد. ثم سؤال المركزي طرح في شكل سياسي معناها حتى في شكل عسكري مؤخرا، يعني أين الحوثيون من كل ما حدث ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني؟ تقديري الخاص أنه الآن يمكن الحديث عن هذه الورقة التي ستطيل بشكل كبير جدا أمد المواجهة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني من طرف وإيران من طرف آخر، وبالتالي سنعيد الحديث عن نفس الأزمة بنفس الأدوات لكن مع مسميات مختلفة.
10: مهم جدا نرجع للمستجد هذا يا طارق الكحليوي وفهمه أساسا، والسؤال اللي قاعد تطرحه اليوم هل يقترب الحوثيون من السيطرة على باب المندب من منطلق المقال اللي اختاره سرحان الشيخاوي، وفهم السياقات اليوم والتداعيات والحديث عن باب المندب كورقة تعود اليوم من جديد. كيفاش نجم نفهم كل هذا يا طارق؟ تفضل.
13: ما حصل اليوم هو مهم جدا، وهو يمكن أن يغير بشكل كبير قواعد اللعبة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ويشير إلى توسع الحرب المتوقفة أو المترددة في وقف إطلاق النار في على مستوى مضيق هرمز، توسعها بشكل واضح وعلني وصريح نحو باب المندب. أنا حطيت الخريطة هذه من جوجل مابس باش نفهموا أهمية هذه المدينة مكة، اللي للمفارقة نعرفوا هذه الكلمة متداولة عنا كثيرا، مكة اللي نقصد بها القهوة نوع من أنواع القهوة، هي مسمية على هذا الميناء لأنه هذا الميناء كان سوق لتصدير القهوة في القرنين 16-17 أيضا إلى 17، ويعني أحد تسميات القهوة أخذت من اسم الميناء، هو يعرف باللهجة اليمنية مخا، وهو ميناء مهم جدا. اخترت نحط الخريطة هذه بتاع جوجل مابس خاطر تعطينا أكثر تفاصيل. الأنصار الله الحوثيين عندهم طبعا إمكانية لقطع الملاحة في البحر الأحمر، عندهم الإمكانية هذه، لكن عندهم وين؟ في اتجاه الشمال. وقت نشوفوا الخريطة هذه في اتجاه الشمال يتوسع أكثر البحر الأحمر، نبتعد عن باب المندب، يعني أنصار الحوثيين ما كانش عندهم الشراف مباشر على باب المندب، إمكانية للتدخل المباشر في باب المندب. منطقة النفوذ متاعهم العسكري هي في اتجاه الشمال، وإمكانية قطع الملاحة في السابق كان تستوجب يعني من ناحية التسلح ومن ناحية الأسلحة، أسلحة متنوعة خاصة المسيرات اللي يلزمها تستهدف مجال كبير داخل البحر الأحمر. كل ما يضيق المجال البحر الأحمر، كل ما نتجه إلى المضيق، كل من يسيطر على المنطقة الأقرب للمضيق، المنطقة اللي هي اسمها باب المندب، تلك المنطقة الصغيرة، كل ما يصبح لأنصار الله الحوثيين قدرة عسكرية أكبر على قطع الملاح. إذن وخاصة في اتجاهك الجزر هذوكم جزر، يعني هذومك إذا كان تفوتهم في اتجاه الجنوب في اتجاه باب المندب، فإنه تضيق المسافة ويستطيع من ناحية العسكرية تنظيم أنصار الله السيطرة على قطاع الملاح. لهذا أصرت كويت أنصار الله أن تأخذ هذا الميناء. السيطرة على هذا الميناء هي تأتي من هذه الزاوية، من زاوية زيادة قدرة أنصار الله على قطع الملاحة في باب المندب. لماذا؟ علاش الإصرار أكثر من ذي قبل؟ قبل الضربات اللي كانت تتجه في بحر الأحمر كانت تتجه للسفن التي يمكن أن تذهب إلى ميناء إيلات، ميناء الذي تحت سيطرة الكيان، كان المستهدف هو الكيان. الآن من سيكون مستهدفا؟ هي ناقلة النفط التي ستمر من هناك والقادمة، خاصة من ميناء ينبع، وخاصة ناقلة النفط السعودية. لماذا هذا الموقف من السعودية؟ الواضح أنه بالنسبة للأنصار الله اللي هم حليف لإيران، أنه الرؤية الإيرانية هو يجب قطع كل خطوط الإمداد للنفط، أنه قطع مضيق هرمز، قطع الملاحة في مضيق هرمز لم يؤدي إلى انقطاع كامل لخطوط الإمداد. استطاعت دول الخليج وخاصة العربية السعودية أن تنقل تسويق النفط وتزويد النفط من مضيق هرمز إلى المنطقة الغربية على البحر الأحمر، وهذا يعني التخفيف من الحصار اللي تقوم به القوات الإيرانية لمضيق هرمز. من الواضح أن هذه الترتيبات في توسيع مجال القدرة على ضرب الملاحة وخطوط الإمداد للنفط تأتي في سياق تحذر إيران، وهذا قاعد يصير في خطابات رسمية وتصريحات رسمية لمسؤولين إيرانيين، تحذر إيران لعودة الحرب في الأشهر القادمة، خاصة بعد الانتخابات الجزئية اللي بتجرى في الولايات المتحدة، الانتخابات النصفية اللي بتجرى في علاقة بالكونغرس. من الواضح أن الرئيس ترامب يحذر عودة الحملة ضد إيران فيما بعد، وهو الآن بصدد التخفيف من أثار الحصار الحالي على الاقتصاد العالمي. ولهنا وين نجيو نحن؟ الهدف من هذا كل، الهدف من الحصار هو الإيراني وقطع الملاحة في مضيق هرمز، هو الضغط على الاقتصاد العالمي، وبالتالي ضغط على القوى الجيوسياسية الكبرى وعلى رأس الولايات المتحدة لتوقيف الحرب على إيران. إذا كانت توجد خطوط بديلة في اتجاه البحر الأحمر، فإنه هذا يقلل من القدرة الإيرانية على الضغط على الاقتصاد العالمي. إذن هذا يأتي في إطار التهيؤ، الضغط بشكل مسبق على الولايات المتحدة لعدم عودة الحرب. هنا فما تصريحات صارت مهمة جدا منذ قليل أيضا من قبل القيادات الباكستانية. نعرفوا اللي في الأشهر الفارطة صار تحول جيوسياسي مهم، ما كناش موجودين نحن في هنا تونس. ربما نفتح قوس صغير حولها، اللي هو حلف مكة. حلف مكة لجمع الباكستان، تركيا والمملكة العربية السعودية، كان صعب فهم الاتجاه نتاعه. كانت هناك تحليلات مختلفة، كان هناك ترحيب أمريكي بما خلى البعض يقول ربما هذا يتم في إطار مصادقة أمريكية، أو كأنه حلف يلعب دور أمريكي في المنطقة. بعض الناس الأخرى قالت لا، هو نوعا ما محاولة إيجاد نظام إقليمي أمام فشل الولايات المتحدة توفير مظلة أمنية في المنطقة، ولات القواعد العسكرية الأمريكية نفسها هي المشكلة، وصار اختلاف وجهة النظر. وربما الأطراف الثلاثة هي نفسها مش واضحة مع بعضها. أنا قبيلة قريت تحليل للقيادات الباكستانية حول سؤلوا يبدو حول الحرب الأخيرة من المعروف، الحرب في اليمن اللي حكيوا عليها تو، معروف السعودية داخلة في الحرب لأنها تدعم الطرف اليمني الرسمي، يعني عنا حكومة عدن وحكومة صنعاء، صنعاء أنصار الله الحوثيين اللي هم في الشمال، والحكومة اللي في الجنوب في عدن هي مدعومة من النظام الدولي، النظام العربي الرسمي، ومن المملكة العربية السعودية. هل أنه سئل المسؤولون الباكستانيون هل أن حلف مكة يعني تدخل باكستان وتركيا حلفاء المملكة العربية السعودية مع المملكة في حرب اليمن؟ فنفى ذلك جملة وتفصيلا، بمعنى أنه السؤال اللي يطرح لماذا حلف مكة في الوقت اللي حلف مكة واضح أي تهديد لأي دولة من الدول الثلاث يعني تهديدا لكل الدول، علاش نعمل فيه من حلف مكة؟ وهنا هذا أول اختبار جدي لهذا الحلف. إذا كان المملكة العربية السعودية تعتبر هذه الحرب، الحرب في اليمن وتقدم أنصار الله الحوثيين ووصولهم لهذا الميناء يعني تهديد مباشر للمصالح الاستراتيجية السعودية، فإنه الآن المملكة العربية السعودية ربما تحتاج الباكستان وتركيا. إذا كان الباكستان وتركيا ما يتدخلوش، فما الفائدة وما الجدوى من حلف مكة؟ وربما كانت الرغبة في حلف مكة أو مقاصد المملكة العربية السعودية من حلف مكة ليست هي مقاصد الباكستان ومقاصد تركيا. هذا اختبار مهم جدا. ودائر المسؤولين الباكستانيين زادوا قالوا حاجة أخرى مهمة، أنهم غير معنيين الآن بتوسيع حلف مكة. علاش؟ خاطر الغائب الكبير في حلف مكة معني مباشرة بهذه التطورات في البحر الأحمر. الغائب الكبير هي طبعا مصر، ومصر معنية كثيرا بالتطورات في البحر الأحمر، لأنه أحد المداخل المداخيل المادية الرئيسية للاقتصاد المصري هي قناة السويس. أي تهديد للملاحة في البحر الأحمر يعني تراجع ضخم وكبير لمداخيل قناة السويس، وتهديد حقيقي للاقتصاد المصري. إذن هنا اللي قاعدين نشوف فيه هو تطورات مهمة. تبدو سيطر على ميناء صغير مشهور بتجارة القهوة في القرن 16، لكنه معني بتحولات مهمة وصراعات مهمة وترتيبات مهمة في هذه الحرب التي لها أثار ضخمة على الاقتصاد العالمي. وطبعا بعد نحكي في الساعة الثانية، كي يوصل سعر البرميل الدولار كي موصل البارح إلى ما يتجاوز 100 دولار، ما معنى ذلك وما تأثير ذلك على الاقتصاد التونسي؟
10: كما كنت تحكي أنت طارق، تطورات الحقيقة مهمة ومهمة جدا، وموضوع دائما للمتابعة والعودة على كل التفاصيل والمستجدات اللي متعلقة به، لأنه مهم جدا مش نفهم من خلاله شنو قاعد يصير في المنطقة اليوم، طبيعة ربما الصراعات سواء كانت الداخلية والإقليمية، شنو التداعيات متاحة، وكيف يمكن قراءة المشهد الإقليمي عموما اليوم في مع جملة هذه التناقضات والصراعات والخلافات والحروب وغيره. مهم جدا دائما العودة عليها وما يكتب من أراء ومن مقالات بخصوصها. وفي إطار زيادة متابعتنا لما يحدث في المنطقة، المستجد كان اليوم الصباح الجزائر تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات. شنو التفاصيل، شنو المعطيات، بعد شوية نرجع يقدمنا أكثر تفاصيل زميلنا نور الفارسي ونسمع رأي وقراءة سرحان طارق لي المستجد هذية. ولكن قبل هذية نخرج معكم فاصل صغير ورجعنا.
17: هنا تونس، ثلاثة خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين، المع المحللين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان اف ام سبور غرام.
16: ديوان فام
17: صوتكم
16: في تونس الكبرى
17: على 93.5
16: على 93.5.
17: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
10: نصف نهار و38 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي التحقتوا في المتابعة والاستماع. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازلنا موصلين معكم بقية الفقرات والمواضيع. نذكر موضوعنا إن شاء الله الساعة الثانية باش نرجع على نسبة التضخم، باش نرجع على التصنيف تونس وغيره مع أستاذ الاقتصاد معز السوسي. مهم جدا نرجع على المعطيات الاقتصادية ونحاولوا نفهموها معاكم. لكن قبل هذي مهم جدا زيدا نرجع على مختلف المستجدات الإقليمية والدولية. نذكر باش نحكي وعلى المستجد اللي صار اليوم، الجزائر تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات. شنو التفاصيل والمعطيات نعرفها مباشرة في فقرة بالأرقام.
17: بالأرقام
10: كالعادة مع زميل نور اللفيس. آخر الساعة الأولانية المرة هذه مش آخر الساعة الثانية، موضوع مهم ومهم جدا تصدر العناوين خليني نقول متاع المواقع على الصحف وسائل الإعلام العربية والدولية وأيضا الجزائرية. نور ما التفاصيل، نسمعها معك تفضل.
18: عايشك ابتسام، رحب بلي يسمعوا فينا ولي يتفرجوا فينا وبطارق وسرحان. ممكن هذا أهم خبر الشهر هذا هو قطع العلاقات رسميا الجزائر والإمارات. احنا باش نعطيه حسب المتوفر من المعطيات، خاطر فماش برشا معطيات إلى حد الآن، فقط أنه معناها عموما نعرفوا أنه تم قطع العلاقات رسميا من طرف الجزائر مع الإمارات. باش نعطيه خلفية تاريخية على تاريخ العلاقات بين الدولتين وكيفاش تطورت على مدى سنوات تقريب 50 عام. ابتسام، 10 سبتمبر 2026 نبدأ بتاريخ اليوم، هو تاريخ جديد في مسار العلاقات الجزائرية الإماراتية بعد ما أعلنت الجزائر رسميا قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت أن القرار جاء بعد استنفاذ كل السبل للمحافظة على العلاقات الثنائية. القرار أعلنه التلفزيون الرسمي الجزائري، وتأكد زادة عبر وزارة الخارجية الجزائرية، ويمثل أعلى درجة من التصعيد الدبلوماسي بين البلدين. لكن مش نفهم حجم القرار ابتسام، يلزمنا نرجع كما قلت 50 سنة التالي. العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الجزائر والإمارات تأسست سنة 1976، يعني قرار اليوم ينهي نصف قرن تقريبا من العلاقات الدبلوماسية، وهذا رقمنا لليوم. وبين 76 و80 كان التمثيل الجزائري في أبوظبي على مستوى قائم بالأعمال، ومن بعد من سنة 1980 ولا التمثيل على مستوى سفير. تعاون مؤسساتي بين البلدين تعزز يوم 30 أفريل 84 بإمضاء اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية، والجزائر صادقت عليه يوم 23 أفريل 1985، والإمارات وافقت عليه بقرار من مجلس الوزراء هذا بتاريخ 12 نوفمبر 1984. ابتسام، واللجنة المشتركة هذه عقدت على امتداد سنوات 15 دورة، وآخر دورة موثقة كانت من 21 إلى 24 أفريل 2023 في أبوظبي، وتوجد وحدة بإمضاء 5 اتفاقيات تعاون. هو اللي يبين قداش العلاقات كانت قبل الأزمة الأخيرة عندها إطار رسمي ومؤسساتي واسع. التدهور ابتسام مجاش في ليلة ونهار، 7 فبراير 2026، يعني قبل حوالي 7 أشهر من قرار قطع العلاقات اللي هو صار اليوم. يعني الجزائر بدأت رسميا إجراءات إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات، والاتفاقية هذه كانت ممضاة في أبوظبي يوم 13 ماي 2013، وتمت المصادقة عليها بمرسوم رئاسي يوم 30 ديسمبر 2014. والتفصيل المهم، نحكي ديما بالأرقام ابتسام، الاتفاقية الجوية فيها المادة 22 وهي اللي تنظم مسألة إنهائها. الجزائر كان عليها إشعار الإمارات رسميا عبر القنوات الدبلوماسية مع إعلام منظمة الطيران المدني الدولي بالإجراء، يعني بين خطوة إلغاء الاتفاق الجوي يوم 7 فبراير وقرار قطع العلاقات يوم 10 سبتمبر اللي هو اليوم 2026. الأزمة انتقلت في ظرف حوالي 215 يوم من خلاف سياسي حاد وإجراءات قطاعية إلى قطيعة دبلوماسية رسمية. جذور الخلاف هي أقدم من فيفري ابتسام. الإعلام الجزائري والسلطات الجزائرية وجهوا على امتداد الفترة الأخيرة اتهامات الإمارات بالتدخل في الشأن الداخلي الجزائري ومحاولة التأثير على الاستقرار الإقليمي. والرئيس عبد المجيد تبون كان صعد لهجته بصورة واضحة يوم 7 فبراير 2026 وقت التهم من غير ما يسمي الإمارات مباشرة دولة خليجية بالتدخل حتى في المسار الانتخابي الجزائري، والتقارير الجزائرية برشا رشحوا أنه المقصود أبوظبي. في المقابل عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري كان حريص على التفريق بين الخلاف مع الإمارات وعلاقات الجزائر ببقية دول الخليج، وسبق أنه شدد على العلاقات الإيجابية، نحكي على بلدان كما السعودية وقطر والكويت وعمان، وهو ما يعطي الأزمة طابع ثنائي جزائري إماراتي أكثر من كونها مواجهة مع دول الخليج ككل. في المقابل ابتسام بالأرقام، نحكي عن 1976 بداية العلاقات، 1980 رفع التمثيل إلى مستوى سفير، 1984 إنشاء اللجنة المشتركة، 15 دورة للجنة، 5 اتفاقيات في آخر دورة موثقة سنة 2023، ثم 7 فبراير 2026 بداية إلغاء اتفاق الطيران، و10 سبتمبر 2026 اليوم الحدث الأهم في تاريخ العلاقات الجزائرية الإماراتية، الإعلان الرسمي عن قطع العلاقات. وحسب المعطيات المنشورة إلى حد الآن، الجزائر قالت أنها وصلت القرار بعد استنفاذ كل الوسائل للحفاظ على العلاقات، لكن البيان الأول ما قدمش قائمة تفصيلية رسمية بالأسباب المباشرة اللي فجرت قرار اليوم بالتحديد. في المحصلة ابتسام، احنا قدام قطيعة انهيت حوالي 50 سنة من العلاقات الدبلوماسية، ومسار تعاون رسمي امتد لعقود، وتحولت فيه العلاقات في أقل من 7 أشهر من إلغاء اتفاقية للطيران عمرها قرابة 13 سنة إلى قطع رسمي العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والإمارات.
10: واضح نور، وباش نعطيك مباشرة الكلمة سرحان الشيخاوي، خليني نقول لك أنه الأخبار اللي تصدر اليوم العناوين وأيضا المقالات، الجزائر تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، تقول بعد استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية. كيف يمكن قراءة هذا المستجد وسياقات اتخاذ الجزائر لهذا القرار؟
12: وابتسام احنا نحاول نفكوا معناها الخلفيات القرار هذا والأسباب الرئيسية وراء هذا القرار، لكن السبب المباشر اللي خلى الجزائر تاخذ القرار هذا إلى حد الآن غير معلوم. لكن يمكن الحديث عن تراكمات كبيرة جدا منذ فترة، نتحدث يعني على الخطابات اللي كانت عند رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، واللي حكى فيه على الإمارات في بداية الأمر تحدث تلميحا ثم بدأ يتدرج بشكل كبير جدا إلى أن تحدث بشكل شبه صريح. لكن يعني اللي يعرف التركيبة السياسية الجزائرية ويعرف الديناميكية السياسية وخاصة الخطاب السياسي داخل الجزائر يعلم جيدا أنه وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية تحاول قدر الإمكان تفكيك الخطابات الرسمية وما يقوله عبد المجيد تبون تلميحا يكون داخل التقارير الإعلامية بشكل صريح جدا. وبالتالي بعد الخطابات اللي كان ألقاها عبد المجيد تبون مؤخرا، سلسلة طويلة جدا من الخطابات اللي تحدث فيها على علاقاته بدول الخليج وعلى علاقته بالإمارات التي تحدث فيها بشكل فيه الكثير من التلميح، فككتها وسائل الإعلام الجزائرية وتحدثت بشكل صريح جدا. وآخر معناها اللي تفكروا وتوانسة آخر الخطابات هذه، الخطاب الأخير لعبد المجيد تبون اللي أثار جدل حتى الآن في تونس في علاقة بأنه هناك من اعتبر أنه عبد المجيد تبون يتحدث عن معارضة تونسية، ثم هناك من يعتقد أنه يتحدث على دولة الإمارات وغيره. بالتالي آخر خطاب هذاك كان من أكثر الخطابات اللي النبرة متاعه حادة جدا في علاقة بتوجيه خطاب سياسي الإمارات. ثم شفنا القرار اللي متعلق أساسا بقطع العلاقات السياسية، هذا يشبه بشكل كبير جدا علاقة العلاقات السياسية والدبلوماسية ما بين الجزائر وفرنسا. تقريبا عبد المجيد تبون اعتمد نفس المنطق ونفس التدرج، خطابات فيها الكثير من النقد يتدرج في سلم النقد إلى أن يتخذ قرار دبلوماسي بهذا المستوى. ابتسام يعني القرار كان منتظر، يعني توقيته ما كانش منتظر بالدقة هذه، لكن القرار كان منتظر لأنه داخل المكون السياسي الجزائري هناك اتهامات للإمارات بأنها تحرك كل ما يحيط بالجغرافيا الجزائرية.

0: هي اللي تصير في الجزائر أو بعض الحراك اللي يصير وبعض التكتلات السياسية عادة ما تكون متهمة داخل المجتمع الجزائري بأنها تنتمي إلى دول معينة أو تحركها دول معينة، وبالتالي لهنا كانت ديما فما التصعيد في مستوى نبرة الخطاب تجاه الإمارات، ووصلنا إلى هذه الدرجة متاع قطع العلاقات. سبقها مسائل تجارية، سبقها مسائل اقتصادية، لكن وصلت إلى مسألة قطع العلاقات في مستوى الدبلوماسي السياسي. وهذا أيضا ابتسام يحيني إلى بعض النقاط اللي كان يحكي فيها طارق كبيرة، خاصة في علاقة بمسألة اليمن والمعركة الحاصلة ما بين، معناها يعني نتحدث على القوات الرسمية بين ظفرين، اليمنية مع الحوثيين، أيضا نتحدث على علاقة السعودية بعلاقة الصراع بالطبيعة والنزاع الحاصل ما بين السعودية والحوثيين. يجرني أساسا للحديث اللي كنا حكينا فيه البارح على مسألة وحدة الدول العربية، وحدة الموقف العربي، أن الدول العربية قادرة على أن تكون معناها وتقود زمام المبادرة، خاصة في علاقة بالقضايا الكبرى. كنت قلت أنا البارح أنه من الصعب جدا أن نتحدث على مفهوم الأمة العربية، على مفهوم الوحدة العربية. نشوفه بالتدرج يوميا، قاعدين نشوف صراعات عربية كبيرة جدا وخلافات كبيرة جدا، يعني وصلت إلى مرحلة قطع العلاقات اللي شفناها كنا نحكي عليها حاليا ما بين الجزائر والإمارات، وصلت إلى حد المواجهة العسكرية. وبالتالي يعني وقت اللي نحكيه على وحدة الموقف العربي ووحدة الأمة العربية، يقعد ديما كما حكينا البارح ابتسام مجرد أمل. مهم جدا أن نسعى للمسألة هذه، خاصة في علاقة بالتيارات القومية اللي تحاول قدر الإمكان مسألة التوحيد هذه، لكن ديما نحكيه على المسألة الشعبية أكثر منها من المسألة السياسية الرسمية. هنا نشوفه كل يوم نحكيه على النزاع العربي، إما اقتصادي أو تجاري أو في معنى سياسي أو حتى يوصل للمعنى العسكري والحرب المباشرة.
1: هل يمكن اعتبار القرار هذا ينذكر طارق الجزائر اليوم اللي تقرر قطع علاقاتها مع الإمارات، وتقول بعد استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، ربما في إطار متابعة كما كان يحكي سرحان السياقات المستجدات ردود الفعل وآخر التصريحات، هل يمكن اعتبار هذا القرار اللي تم اتخاذه من دولة الجزائر ربما مفاجئ أو لم يكن متوقعا طارق؟
2: لا هو ليس مفاجئا، هو يعني منذ سنوات الآن هناك معناها واضح الخطاب السياسي الرسمي الجزائري من الرئيس تبون نفسه، والانتقادات والتحذيرات للقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة من التدخل، وقال أكثر من مرة أنها تتدخل في مجالنا. وش مجايبكم لهنا؟ قال بالمعنى هذا، بالمعنى الدارج حتى حكاية، يعني أنتم مش تعملوا لهنا في منطقتنا. وأنا أعتقد هذه المرة ربما كانت هناك القطرة التي أفاضت الكأس. فما حدث مهم صار في آخر شهر أوت، مرة أخرى ما كناش موجودين، لكنه حدث مهم اللي هو محاولة الانقلاب التي صارت في نيامي في دولة النيجر، والتي صار فيها تطور تاريخي مهم. لأول مرة منذ استقلال الجزائر القوات المسلحة الجزائرية بعد تعديل الدستور منذ سنوات قليلة، والدستور السابق كان يمنع القوات الجزائرية المسلحة والجيش جيش التحرير الشعبي الوطني الجزائري بالتواجد خارج الأراضي الجزائرية. تم تعديل الدستور وأصبح من الممكن للجيش التحرير الشعبي الوطني الجزائري أن يتواجد خارج حدود الجزائر، وتم تطبيق ذلك لأول مرة في تاريخ الجزائر منذ حوالي الأسبوع في نيامي، بتحول عدد من المقاتلات الجوية الجزائرية إلى نيامي إلى النيجر، ودعمها بشكل واضح القيادة الحالية النيجيرية في مواجهة محاولة الانقلاب التي حصلت. هذا يؤكد اللي أولا ساعة الجزائر علاقتها بالنيجر هي علاقة تعتبرها واضح الجزائر هي استراتيجية إلى درجة تستوجب لأول مرة في تاريخ الجزائر وفقا للدستور الجديد تنقل مقاتلات جوية جزائرية إلى خارج الجزائر. هذا مستوى الأهمية. يعني شنو علاقة هذا؟ ولهنا نجي النقطة الثانية بالإمارات. يبدو أنه يضف الظاهر فماش علاقة، لكن منذ أيام قليلة في التلفزة النيجيرية أحد الضباط الذين قاموا بمحاولة الانقلاب، أحد الضباط اللي هما مجموعة من الضباط حاولوا السيطرة الحقيقة على قاعدة جوية موجودة فيها قوات فيلق روسيا التي تتبع رسميا وزارة الدفاع الروسية. معروف أنه فما بين 200 و300 جندي روسي

0: لهذه القاعدة في نيامي، وعملية القلاب بدأت من هناك محاولة السيطرة على تلك القاعدة اللي فيها قوات فيلق روسيا، اللي هي قاتلت فيما بعد مع القوات الرسمية النيجيرية ضد محاولة القلاب. وقال السفير الروسي داير في نيامي تصريحات رسمية، قال قاتلت روسيا مع القيادة الرسمية النيجيرية ضد محاولة القلاب. أحد الضباط الذين قاموا بمحاولة الانقلاب اسمه روجي جابرييل، وهو ضابط في القوات المظلية الأولى، الكتيبة المظلية الأولى، قال في التصريحات أنه كان هناك دعما فرنسيا رسميا، والناطق الرسمي باسم الجيش النيجري قال ذلك، أنه فرنسا دعمت محاولة الانقلاب. وردت وزارة الخارجية الفرنسية بالمناسبة على التصريحات النيجيرية، نفت تورطها، لكن كان هناك إصرار نيجيري أنه فرنسا متورطة في محاولة الانقلاب اللي صارت نهاية شهر أوت. لكن نفس هذا الضابط يقول أيضا تم الاتصال بينا، هكا باش نعاود نقول اللي قالوا بالضبط في التلفزة النيجيرية، يقول تم الاتصال بينا من قبل أجانب من دولتي الإمارات العربية المتحدة وبلجيكا. هناك اتهام من القيادة النيجيرية الحالية للدولة الإمارات بأنها متورطة في محاولة الانقلاب الأخيرة اللي تمت في نهاية شهر أوت. أعتقد في رأيي حسب هذه المعطيات أن النقطة التي أفاضت الكأس بعد كل هذه السنوات من تدهور العلاقة هي ربما تورط إماراتي ودعم للسياسة الفرنسية، خاطر معروف التقارب الفرنسي الإماراتي في عدد من كبير من الملفات في المنطقة بما فيها في ليبيا وانتر بارانتيز، لكن هذا موضوع آخر. تورط دولة الإمارات من وجهة النظر النيجيرية حليف الجزائر في محاولة الانقلاب، وهذا يرجعنا للتصريحات السابقة للرئيس تبون اللي كان يندد فيها بما تفعله الجزائر في المنطقة القريبة، ما تفعله الإمارات في المنطقة القريبة من الجزائر. لهنا يجب نعمل ريكاب اللي الجزائر استطاعت في الأشهر الأخيرة بشكل سريع استعادة علاقتها بعدد من دول الساحل والصحراء. معروف فما ثلاثة دول عندها تحالف تما بعض، بوركينا فاسو، مالي، والنيجر. واستعادت الجزائر بعد جفاء طويل علاقتها مع مالي، ولت فما توا لقاءات وتقارب كبير، استعادت علاقتها مع النيجر وصارت زيارة للقيادة الحالية النيجيرية إلى الجزائر واتفاقات اقتصادية بين الطرفين، ونفس الشيء حصل مع روسيا. وهذا يرجعنا لمعادلات نوعا ما منسجمة، أنه التقارب الاستراتيجي الجزائري الروسي اللي صار فيه انفصال في السنوات الأخرى في الدول الساحل والصحراء، لأنه ولات روسيا تدعم في أنظمة في خلاف مع الجزائر في المنطقة التاريخية للوجود الجزائري هي منطقة الساحل والصحراء، الآن أصبح هناك انسجام جزائري روسي في الملفات متاع دول الساحل والصحراء، خاصة الثلاثة دول هذه التي هي البوركينا فاسو، مالي، والنيجر. في المقابل عن دولة تشاد اللي هي في المكان الآخر، تشاد فما اتهامات أيضا من النيجر أنه تشاد مورطة في محاولة الانقلاب، معلوم توا مع عندها الصراعات هذه متزايدة. أنا نحب حاجة برك نقطة في علاقة بينا أحنا، لأنه هذا كل نحاولوا كل هالتطورات الجيوسياسية هذه نشوفوا كيفاش تنعكس علينا. بعد تو نتحدثوا على زيادة أسعار برميل النفط وصولها $100 بسبب التطورات في اليمن وفي منطقة الخليج، ما هي أثار هذه التطورات علينا أحنا؟ أولا في علاقة بدول الساحل والصحراء، هذا الانخراط الجزائري المتزايد في دول الساحل والصحراء مقابل في نفس الوقت عدم استقرار في عدد من الدول يخلينا بالضرورة في زوز مستويات معنيين بهذا. أولا هناك تقارب كبير تونسي جزائري، فإنه تقارب الجزائر وجود الجزائر انخراطها بشكل مباشر عسكري مباشر في دول الساحل والصحراء يعني بالضرورة نحن معنيين بعلاقات على الأقل مستقرة وجيدة في الحد الأدنى مع هذه الدول. اثنين، فإنه عدم الاستقرار في هذه المنطقة وتزايد التهديدات الإرهابية خاصة من قبل داعش على مستوى شمال نيجيريا جنوب تشاد، هذا يعني إمكانية تزايد إشكالات الهجرة غير النظامية في الفترة القادمة. نحن معنيون بفترة ساخنة في دول الساحل والصحراء، بمرحلة ساخنة في علاقة بدولة الإمارات، فإنه بالضرورة هناك اتجاه عام الحقيقة على أنه دولة الإمارات بصدد العزلة المتزايدة. لهنا نحب نختم بحاجة برك اللي كشفت الصحف العبرية أنه نتنياهو تم إعلامه من رئيس الإماراتي محمد بن زايد أيام قبل 7 أكتوبر أيام قبل 7 أكتوبر بأنه سيتم هجوم من قبل حماس. وتوى فما حملة في إطار الانتخابات الحالية في الكيان على نتنياهو لأنه لم يفصح بهذه المعلومة للقيادات العسكرية والاستعلاماتية للكيان. السؤال اللي باش نقوله هنا، كي تبدأ دولة عربية عضو في جميع الدول العربية، دولة مخبرة تلعب دور المخبر للكيان، فإنه هذا يعني ضرب أبسط مقومات الاتفاقات العربية المشتركة العديدة ومنها اتفاقية الدفاع المشترك.
1: واضح. نخرج موعد الأخبار مع زميلتنا مريم كديرة، وبعد نرجو نكلم معكم بقيت المواضيع والملف للساعة الثانية، التصنيف السيادي لتونس سلبي مع أفاق مستقرة. باش نرجع للمعتذية نسبة التضخم لشهر أوت مع أستاذ الاقتصاد شارب شكون حاضر معنا في البلاتو معزل السوسي. قبل هذه موعد الأخبار كما قلت لكم مع زميلتنا مريم كديرة، نرجو نكلم معكم ساعتنا الثانية.
2: هنا تونس، ثلاثة خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين، المع المحللين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
3: خليك قريب فيم وراجعين.
4: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
5: حصريا مع اريدو في الغونتري. انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: اريدو طور عالمك.

0: سودكم.
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
1: على 93.5.
0: احنا سودكم في سيقس
1: على 91.2 ديوان فام.
0: ثلاثة خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين المع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الواحدة ديونا فهم مع سلامة. نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97% فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82%، ونهزت نسبة المبيعات 75% وفق ما أعلنت عنه إدارة المركز الوطني البيداخوشي. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الزهرة من ولاية بن عروس تعلن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من مناطق رادس مليان وحي الطيب المهيري، ويأتي ذلك على خلفية عطب فجئي طرأ اليوم على قناة التوزيع قطر 400 ملمتر برادس، ومن المنتظر استئناف التوزيع تدريجيا بداية من الساعة 6 مساء من اليوم، وذلك بعد الانتهاء من الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع. إلى شأن دولي، جيش الاحتلال يقصف بالمدفعية بلدات عدة في جنوب لبنان فيما نفذ عمليات تفجير ممنهجة للمنازل بعدد من المناطق بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للأعلام في لبنان. ووزير دفاع الاحتلال يحذر القيادة الإيرانية من أن أي هجوم على الكيان المحتل سيقابل برد قوي يلحق أضرارا جسيمة ليس لها مثيل بإيران على حد قوله. وفي الصين، اندلاع حريق على متن سفينة شحن ترفع علما أجنبيا في مرفأ شرقي الصين ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، فيما دعا الرئيس الصيني إلى بدء عمليات طارئة للبحث عن المفقودين وإنقاذهم.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488، رقم المكتب 55343.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكم من تحقق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، وباش نطرحوا معكم الملف الاقتصادي من ضوء اليوم زوز مسائل ومعطيات اقتصادية. نحكيوا على التضخم بالنسبة لشهر أوت، ونحكيوا أيضا على وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اللي أبقات على التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع أفاق مستقرة. باش نرجع على المعطى هذا الساعة في البداية وعلى تفاصيله، باش نحكيه أيضا على التضخم بالنسبة لشهر أوت ونسبة التضخم وكيف يمكن قراءتها. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في التحليل وعند نقاش طارق الكحلي وسرحان شيخاوي، مرحبا بكم من جديد، ومباشرة ندخل معكم فقرة الأكتواليتي.
0: الأكتواليتي
1: ضيفنا حاضر معنا عبر الهاتف مستوديو أستاذ الاقتصاد معز السوسي. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بك ابتسام، تحية ليك، تحية اللي معاك في الاستوديو بلانسور، وإن شاء الله مرة زي نكون معاكم.
1: إن شاء الله، مرحبا بك في كل وقت أستاذ معز، كل عادة مرحب فيك. طبعا مهم جدا دائما ونقولها كل يوم أن يكونوا حاضرين معنا ناس من أهل الاختصاص، خبراء باحثين وأساتذة جامعيين للحديث عن ملف صلب اختصاصهم. نفهموا معكم أحنا والناس اللي قاعدة تتبع فينا تفهم ربما بعض المعطيات التي قد تبدو معقدة أو مركبة إلى حد ما. نعم. بالنسبة للمواطنين وقت اللي نحكيه على تصنيفات ونحكيه على نسبة التضخم، مهم جدا نحاولوا انبسطوا هلهم. هات نبدأوا بجديد الساعة قبل ما نرجع على نسبة التضخم لشهر أوت أستاذ الاقتصاد معز السوسي، ونحكيه على التصنيف الائتماني وتصنيف السيادي لتونس بي سلبي مع أفاق مستقرة، الإبقاء على التصنيف هذية. المعطى هذية كيف يمكن قراءته؟ التصنيفات هذية بناء على أي معطيات، على أي مؤشرات يصير بنائها؟ كيفاش يمكن قراءة المعطى هذية بالنسبة لينا اليوم وبالنسبة لتونس؟ لو كنت تفسر لنا ساعة في البداية وبعدها نرجع لبقية التفاصيل. تفضل أستاذ، نسمعوك.
2: يعطيك صح، احنا توا اليوم باش نحكيه على نتيجة على تقرير التصنيف الجديد اللي عملته. هو يتسمى جديد وقلت له انه ما تبدلش فيتش ريتين اصدرته يوم 3/8 فيما يخص بطبيعة تقييم معناها تونس معناها بلد، يعني فما تقييمات تتهم الأنظمة يعني الجوفرنمان، وفما تصنيفات تتهم المؤسسات المالية والبنكية. هنا نحكيه على التصنيف السيادي، معناها تصنيف قدرة تونس. أهم شيء ديما نمشيه شنو هو الحاجة اللي وكالة التصنيف السيادي يهمها بالأساس، اللي يهمها بالأساس هو قدرة البلد، يعني خاصة الديون الخارجية اللي تتسدد بالعملة الصعبة، قدرتها على سداد هذه الديون. طبعا اللي يهم هو الدرجة اللي كما تفضلت ابتسام قلت هو باء سلبي مع أفاق مستقبلية مستقرة. التصنيف هذا طرحنا 8 سبتمبر و 26 سبتمبر اللي تعدى 25 دونك 25 يعني عام ما تبدل حتى شيء. اسكو هذا حاجة باهية حاجة موش باهية؟ هذا تو ديبون احنا وين، فانا درجة معناها يعني فرق بين أنك تكون في باء سلبي مع أفاق مستقبلية مستقرة، مع العلم في الباء سلبي هذه هي الدرجة، لكن الوصف اللي نزيدوه أفاق مستقبلية مستقرة وإلا أفاق سلبية هو ذاك ثانوي، لكن يحذر إلى شنو؟ يحذر إلى إمكانية أسكو باش نطيح وإلا باش نرفع. دونك نجم نقولوا لهنا اللي هو يخلينا لنا شيء من الطمأنة كونه قعدنا في أفاق مستقبلية مستقرة. هذا يبين اللي الوكالة فيتش ريتينج موش في ذهنها باش طيحنا باش تعملنا داونجريد. دونك قلت لك احنا قعدنا عام ما تبدلناش تو ديبون فانا فانا فانا فانا معناها درجة. الدرجة هي ان معناها ديما التصنيف نتاع مخاطر. يعني تونس هذا اللي معناه نجم نقوله ماهوش إيجابي بكل، لأن قعدنا في درجة معناها فيها مخاطر، فيها كونك الخروج على السوق العالمية مكلف ومكلف جدا, خطر متعرض إلى المخاطر. شكونهم المخاطر اللي تحملهم؟ شكون هم المانحين؟ معناها احنا ديما التصنيف هذا شنو يهمه؟ هو بالأساس يهم قدرتك على رفع التمويلات في السوق العالمية, معناتها تنجم بتكلفة معقولة وإلا ما تنجمش. دونك والحال نحن الآن صعب جدا أن تونس تنجم تخرج على السوق المالية العالمية وتقدم قرض, يعني أنا قران أوبليكاتير, وهذا ديما يصير عن طريق البنك المركزي. هي مهمتها باش تعمل هذا لمصلحة الدولة. اليوم أصبح من الصعب, يمكن نجم نقوله مستحيل, لأنه تقريبا من 2019 ما نجمناش نخرج على السوق المالية العالمية, لأنه التصنيف هذايا يخلي نسبة المخاطر هي كبرى, ويخلي دونك نسبة الفائدة اللي تمشي مع المخاطر يعني تكون مرتفعة. يعني هو تصنيف نجم نقوله استند على معطيات يراهي موضوعية,
1: اللي هي
2: وشي ما فيش معناها نجموش يعطيك صح شو فسرهم. برشا ناس يقولوا هذو ما مستهدفين ولا ذي أنا لا أشاطره أبدا. مفيش هو وقت لا يلزم باش يعملوا أبجريد رغم يعملوا ما يستناوش, وقت لا يلزم باش يعملوا داونجريد رغم ما يستناوش. وهذه معناها مؤسسات عندها استقلالية وعندها مصداقية. فيتش ريتينج دونك حافظت لنا على البي موا أفاق مستقبلية مستقرة, فما نقاط قوة خطر ذلك علاش ما هبطتناش, وفما معناها نجم نقولوا نقاط متاع ريسك, فما متاع نجم نقولوا
1: هات نبدو بنقاط القوة.
2: أول نقطة مهمة قلت لك هما شنو يحطوا في أعلى الهرم. في أعلى الهرم يحطوا يهندرا البلاد تخلص في ديونها ولا لا. أول نقطة مهمة أن تونس سدد ديونها كاملة, خاصة على مستوى الالتزامات بالعملة الصعبة, ديون خارجية, وأكبر قرض تحدثنا عليه هو اللي خلصنا في جويليا الأورو بوند اللي هو 700 مليون أورو. وتكلف لنا هذاك وحده كنزيده خطر هو يخلص وان شوت. هو الفرق اللي شفته هالأورو بوند هذي 700, خطر في العادة تخرج سوق المالية العالمية عندك معناها عديد الطرق. أما تخلص كل مرة مثلا على 7 سنين تجم تخلص على بسنتين إمهال, ومن بعد تخلص أنسان كيم. هذايا معناها خلص ما خلصناش معناها البرانسيبال, قعدنا نخليوها معناها كامل, وقعدنا نخلصه في ليزانتيري, ووقت اللي جاء الأجل متاعه خلصناها كامل يتسمى وان شوت مع ليزانتيري, تكلف لنا بقيمة الدينار 2500 مليون دينار. وهذا تقريبا يوصل ما بين 9 و10 أيام توريد معناها. وهذا علاش قاعد نحكي لك, خاطر هذا فيه الإيجابي وفي ممتن فيه السلب. الإيجابي كانت أنت التزمت بمعناها بمنطقة ما خلصت والتزامات نتاعك معناتها قمت بها كما يجب, ولكن هما ما يهمهمش فقط هذا, يهمهم كيف جبت الفلوس باش خلصت, كيف جبت الفلوس. دونك نعرف بكلنا اللي قانون مالية 2026 إلى بخيزو كونه البنك المركزي باش يسلف الدولة تقريبا حد إيش مليار دينار. دونك الـ 2500 هذوما منهم برك مشاو الخلاص الأوروبون, وجزء آخر ما لحداش باش يخلص بقية الالتزامات كذلك خاصة سداد الدين. دونك هما يرأوا كونه إذا كان الدولة تقترض من البنك المركزي, هو من هو ديما يقولوا دولة اقترضت مش خذيتهم, لكن خذيتهم غير تود انتريس غيروا انتريس, ما يبينش كونه كأكتور بيبليك الدولة معناها ما عندهش ان افيسيانس فينانسيير, ستادير ما عندكش انت نجم نقولوا الأمور المالية العمومية فيها إشكال كبير, خطر في العادة دولة ما يلزمش تلتجأ إلى مخزون العملة الصعبة هذه باش تاخذه هي وتخلص به الديون. لازم تكون عندنا موارد, مثلا تكون عندنا موارد تجي من الفوسفات, موارد تجي من معناها من الاستثمار الخارجي المباشر, معناها هذه تخليك واحد. وهذا كله طبعا ما دام هو ماهوش موجود خلى الدولة تلتجأ إلى نوع من الاقتراض زي المباشر من البنك المركزي، وهذا يأثر على معناه جانب كبير من صلابة الاقتصاد. دونك الاقتصاد فما اون سيغتين ريزيليونس، لكن ما نجموش نحكيه على صلابة. معناه الاقتصاد قاعد يواجه معناه في الالتزامات، يواجه في الصدمات، لكن ما يبينش فما صلابة كافية. وهذاك علاش عام كامل دونك من سبتمبر 25 إلى سبتمبر 26 قعدنا روحنا مكاننا في منطقة ما هيش مريحة أبدا، هي منطقة نتاع مخاطر تخليك ما تنجمش ترفع التمويلات الخارجية باش تعمل الميزانية نتاعك. دونك النقطة الأولى قلت لك فيها الإيجابي والسلبي، صعيب أن نقولوا إيجابي ديما 100% وسلبي 100%. النقطة الثانية تحدثنا عليها اللي كمان فما نوع نتاع ريزيليونس، هناك صمود يعني معناها على مستوى الدفعات مالجري لا فما معناها برشا ضغوطات، خاصة الدفعات بالعملة الصعبة على مستوى الميزان الطاقي، والتكلفة نتاع معناها الاستيراد الطاقة أصبحت كبرى. لكن هذا خلينا منين جبنا شوية دفيز جبنا باش انعشنا الاقتصاد، هو كونه فما ارتفاع، وهذا راهو في التقرير معناها الارقام هذه بشقيه في تقرير نتاع فيتش ريتين. نسبه الزيوت معناها زيت الزيتون ارتفع ب 44%، يعني الصادرات زادت، المداخيل زادت بنسبه 44% خلال النصف الاول من 2026. ثم كذلك فما تواصل معناها على مستوى التحويلات التونسيين بالخارج، معناها طبعا دوزيز يدخل بالتحويلات التونسيين بالخارج، وكذلك نجم نقولوا ان بيرفورمانس اكسبتابل في القطاع السياحي. كذا خلى تقريبا العجز الجاري معناها ما فاتش 2%، بالرغم ان العجز التجاري تفاقم، العجز التجاري خاطر ما فيهش الخدمات، ما فيهش مداخيل العمل وما فيهش مداخيل السياحة. دونك ناخذ المشكلة، واضح اللي انت معناها على باز عندك ان ديفيسيت كوميرسيال كبير.
1: استاذ معز نذكر حاضر معنا عبر الهاتف اي استاذ معز السوسي استاذ الاقتصاد، ونذكر انه احنا نحكيه ربما على النقاط ربما اللي تم الاستناد عليها من قبل وكاله التصنيف الائتماني فيتش في تصنيف اليوم لتونس بسلبي مع افاق مستقره. حكينا على الوفاه بالالتزامات الخارجيه، حكينا ايضا على صمود مصادر العملة الأجنبية، هون حكيت حتى عطيت اكزامبل كما مثلا ارتفاع عدد صادرات زيت الزيتون بنسبة 44%، ديما نحكيه على النصف الأول من 2026. وأكيد بعد نرجع معاك لبقية المقاومات والاستنادات الأخرى، وشنو ربما النقاط اللي ربما نجموا نصنفوهم اليوم كمخاطر. ولكن قبل هذا يا أستاذ تعرف معنا في البلاتو سرحان وطارق، وأكيد ربما على الأقل المعطيات اللي عطيتهم أنت إلى حدود اللحظة عندهمش تفاعل ربما أو سؤال ليكم على الكلام اللي كنت تحكي فيه. أستاذ معز هك معنا توا بالتليفون، ونعطيه الكلمة لسرحان، وبعد أكيد نعطيك المجال أنك كان عندك تفاصيل أخرى تحب تفعل بخصوص تفضل سرحان.
3: مرحبا سي معز، أتمنى أن تكون معنا في بلاتون إن شاء الله مرة جاية. نستغل وجود سي معز معنا باش نسأل على بعض التفاصيل اللي هي بالنسبة لي أنا مهمة جدا. يعني المحافظة على نفس التصنيف تقريبا لمدة سنة ما صارش تقدم، تنجم تقرأها في أكثر من سياق، يعني تنجم تقرأها في سياق الإيجابي المحافظة على نفس الترتيب في ظل يعني الكثير من المعطيات السلبية سواء داخليا أو حتى خارجيا، كما تنجم تقرأها أيضا سلبيا أنه على امتداد سنة كاملة ما حققناش الأرقام المطلوبة اللي تخلينا قادرين على الأقل الأفاق تكون أكثر إيجابية من هذا، وبالتالي ندخل شوي في بعض التفاصيل اللي تنجم تخلينا معناها نفهم بعض المعطيات. أنه خلصنا قروضنا في مواعيدها، مش قروضنا كل، نحكي على قرض بعينه في مواعيدها، ولم نتخلف عن تسديد هذه القروض. هذا يعني معطى إيجابي، وحرصت الدولة التونسية أن تخلص القروض متاعها في وقتها، لأنه عدم خلاص القروض في وقتها المحدد لا عنده استتباعات سلبية كبيرة جدا، ولو أنه تم سداد القروض هذه على حساب معطيات أخرى بما فيها المبالغ المالية المفروض تكون موجودة أو يتم ضخها في التنمية وغيره. لكن أنا حبيت نسأل على معطيات أنا تبدو لي مهمة جدا. من المرتكزات الأساسية بالنسبة لنا نحن في تونس نحكي خاصة على يعني العملة الأجنبية وغيره، ونحكي ديما على معناها صادرات زيت زيتونة، ونحكي على يعني تحويلات التونسيين اللي في الخارج، كما نحكي وزادة على المبالغ المالية اللي تجينا من السياح. يعني في الفترة الأخيرة شفنا في تونس معناها الانقطاعات المتكررة للكهرباء، واللي أثرت بشكل كبير جدا على أنا تقديري خاص أثرت على زوز مستويات أساسية اللي تنجم تكون عندها استتباعات سلبية. أولا الانقطاعات المتكررة في قطاع الكهرباء تنجم تأثر بشكل مباشر على القطاع السياحي، لأنه السائح اللي جاي من دولة أخرى جاي لتونس هو جاي في فترة نقاهة ويحب يتمتع بالفترة هذيك، وقت يلقى هو درجة حرارة مرتفعة بشكل كبير جدا ويلقى انقطاعات متاع كهرباء تنجم تكون وضعية مقلقة بالنسبة له، وتنجم تأثر المسائل الذي على القطاع السياحي، وتنجم تأثر على مداخيل القطاع السياحي إذا نحن مخلينهاش بالجدية المطلوبة. اثنين، عندك الكثير من الشركات اللي هي شركات أجنبية واللي عندها فروع لنا في تونس، واللي معناها نشوفوا نحن حتى ماركات كبيرة برشة موجودة في العالم تختار أنه تكون عندها فروع موجودة لنا في تونس، ومعناها النجم نسميه حتى الشركات المختصة في صناعة كابلات الكهرباء وغيره. الشركات هذه مهمة جدا من ناحية الطاقة التشغيلية متاعها، كما مهمة جدا بالنسبة للكثير من المعطيات الأخرى. أيضا الانقطاعات المتكررة اللي صارت في الكهرباء تنجمش تكون عندها تأثيرات على الشركة هذه، وبالتالي إذا كان باش نحكيه في السياق السلبية هذه إذا لم نأخذها بعين الاعتبار بالجدية المطلوبة والجدية الكافية والقرارات المطلوبة يعني في وقتها، هل أنه تنجم تأثر مستقبلا على التصنيف متاع تونس؟ وإذا كان معناها تنجم تأثر نحكي ديما في السياقات السلبية. سي معز
1: تفضل. سي معز بعد أنا أعطيه المجال طارق باش يتفاعل معك. تفضل.
2: تحية سي سرحان وسي طارق. طبعا شوف توا سي سرحان، التحليل اللي قمت به هو تحليل معناها رجعت الى يعني مكامن المشاكل، وين موجود المشاكل، خاطر وكالات التصنيف السيادي هي نجم نقولوا مش تلعب دور المرآة اللي تعكس اللي موجود. انا ديما نقول هكا، تصنيف هو انت ايش عندك، وانا راه نصنف عندي موديل، عندي دي موديل لهما النماذج هذوما ياخذوا بعين الاعتبار كل شيء. عندي نفس الاتجاه والسياق اللي تفضلت فيه سي سرحان، معناها فيتش ريتينج، احنا معناها الموديل معناها نتاعهم يحطنا مشنا في بي، يحطنا في بي معناتها، وحتى هما بعد ساعات فما ان جوجمون معناها كيقول لك البلاد هذيك هي مع النجم نقولوا المنوال الكمي يعطيك بي وهو يحطك بي موا. علاش؟ خاطر فما في الاثناء عدم قدره على تفعيل يعني سياسات اقتصادية، فما معناها أنك أنت قاعد تخدم عش قلت لك الصمود، معناها فما كذلك أنت قاعد صامد، لكن اسكو عندك صلابة؟ لو كذا الفرق ما بين تصمد ما عندك صلابة، معناتها كيما تقول عندنا مشكلة قاعدين نعالجوا فيها، لكن إلى متى ما حد من نجم يقول اللي سيغاسيهم تجم تكون رأي صفا، معناها تجم تكون. نرجع توا انت معناها سي سرحان تعرض الى وكنا شفنا الوضع، معناها الحقيقه معناها ان سيتوياسيون انسوتونابل، معناها ما تنجمش انت تحط نظام تاع انتاج وتحط اقتصاد يدور وقت اللي عندك نجم نقولوا معناها الكولون فيرتيبرال تاع الباز تاع فونكسيونمون دو لاباري ايكونوميك اللي باش تخدم به هو هو هو الطاقة، وخاصة الضوء الإلكتريسيتي. لا يكفي مش فقط معناها سي سرحان تعرض على معناها الطاقة وتأثير معناها الكهرباء في الإنتاج وفي نوع الخدمات اللي تقدمها، كذلك على المواطن على المواطن كيفاش يعيش، والمواطن وقت اللي يعيش في ظروف معناها صعبة ويولي يمشي إلى لا سيرفي مش لافي، يولي ما عادش يعطيك معناها إنتاجية، ما عادش يعطيك حتى في الخدمة كيجي ما يعطيكش إن بروديكتيفيتي. معناتها هذا كله نرجع توا زعما غدوة معناها في التقييم الجاي نجم فيتش معناها تاخذ على الاعتبار، لا في الموديل الكمي ما عندهاش الحقيقة دي، لكن عندها ما عندك وين تهرب بعد وقت باش نشوفه تراجع الإنتاجية، تراجع النسب النمو، تراجع تحويلات معناها الشيء اسمه نتاع الانفستيسمون ديريكت اترونجي، هذيك كلها باش تخليك في مستوى معناه كذا. دونك اليوم احنا في تونس لازم نرجعوا الى معناها الثوابت ونرجعوا، راهو ما فيهاش علم مش حاجه صعيبه، نرجعوا الى ثوابت نتاع ان تكون عندنا اون فيزيون باش باش الالكتريسيتي ما عادش تقص. شنو يلزم واش يلزم معناها فما مواطنين قاعدين ما همش يتصرفوا كوم يلفو وفما ناس تجبد في الضو وفما مؤامره، لا يلزم احنا نعملوا اون انفراستركتور تاع انتاج اللي هي تعطي معناها ما يكفي من من المنتوج، ثم بعد نعالج المواضيع الاخرى. معناتها شوف معناتها انا ديما نقول عندنا اشكال في الاوردر دو بريوريتي، ماهيش صعيبه الحكايه، نشوفوا الاولويات نتاعنا شنو هما. معناها كان احنا باش نقعدوا نمشيو معناها بار اون ابروش كوراتيف، عندي مشكله نمشي نداويها، لا نمشيو للاصل. وهذا يخلي معناها الناس وقتها كي تجي تونس ان شاء الله ديما تونس تقعد وجهه سياحيه ممتازه، وقت اللي يجيك السائح ما تقعدش زاده. حب زاده نوريك اللي التاثيرات الجانبيه الخايبه برشا، ما تقعدش انت زاده تعطي للوحدات معناها نتاع النزول تعطيهم تخش عليهم لما لا ضوء، وانا ما نحبش يقصوا عليهم راه مش هذا ضوء. وتخلي المواطن على بار 3 كيلومتر ما عندوش موضوع، هذا ينجم ياثر على المقبوليه نتاع الموديل
1: الاقتصادي. باهي خلينا نسمعوا طارق، مازلنا نحكي وبعد شوي باش نرجع معاك للتضخم استاذ معز، ولكن خلينا نقعدوا في التصنيف الائتماني وغيره لتونس. هاي طارق تفضل.
4: مرحبا سي معز. هو الحاجه انا اللي نحب نركز عليها الماكرو ايكونوميك، يعني هي فرصه ربما التقرير هذا بتاع فيتش ريتينجز ونبعد يعني هالتصنيف والبي بي والآآ والموا والبلوس مهمين من ناحية الكمية والمختصين، لكن بالنسبة للماكرو ايكونوميك أعتقد ما هو مهم في هذا التقرير هو فرصة لمناقشة الموضوع متاع الريزيليانس. عندها العالم الكل بما فيها الولايات المتحدة تواجه صعوبات كبيرة في علاقة بالارتدادات الجيوسياسية للأزمة الحالية في مضيق هرمز. يعني نحن دجا عندنا وضعية صعبة، فما بالك بالوضعية الجديدة في العالم اللي خليت التقدير القديم متاع برميل النفط اللي عملناه أعتقد في 70 أو 75 دولار ما عادش عنده معنى الآن، واستقرت الأسعار 90 الآن تمر إذا ما فوق عتبة 100 دولار، وهذا عنده استتباع مباشر على توازناتنا المالية بخلاف الالتزامات متاع القروض. تقدير فيتش ريتينجز مهم، أنه المهم الاقتصاد صامد بما أنه قاعدين نخلصوا في الديون، لكن نحطوا فيتش ريتينجز على جنب من ناحية كمختص في الاقتصاد وفي الماكرو ايكونوميك، هل أنه هالصمود هذايا سوتنابل مستديم فقط إذا خلصوا الالتزامات المالية؟ هو لما حالة يلزمنا نذكره اللي اللورو بوند الخريني اللي خلصناه في 15 جويليا سبقه قرض خذيناه من صندوق النقد العربي بقيمة 350 مليون دولار أعتقد إذا كان منيش غالط. وهذا يرجعنا للموضوع متاع أنه خلاص الدين الخارجي مرتبط أيضا بالمزيد التحصل على قروض إضافية باش نخلصوا بها قروض سابقة. يعني هل الوضعية هذه من ناحية المالية وبالتالي من ناحية الاقتصادية سوتنابل ولا لا؟ نضيفوا لها اللي هي المشكلة الهيكلي، يعني من شيرة لا يمكن الإنكار أنه كل اقتصاديات العالم بما فيها الأقوى تواجه تحديات غير مسبوقة سواء جيوسياسية أو مناخية. في المقابل ورغم هذا الإقرار بأنه تونس ستواجه مثل الجميع هذه التحديات، هل في الهيكلة الاقتصادية التونسية والوضع العام التونسي ما يتحمل صمودا مستديما تجاه هذه التحديات، خاصة الصيف اللي عديناه اللي كما هو معلوم مشكل الكهرباء ليس مشكلا متاع ترف متاع جوست باش نحلوا الكليماتيزور، له استتباعات كبيرة على النشاط الاقتصادي نفسه، وإلى حد الآن مازال ما عندناش وضوح بالمناسبة كيف أثرت الانقطاعات الكهربائية على وضع الصناعة التونسية. نستناو الأرقام تاع التريمستر الجاي في علاقة بالصناعة عموما، شفنا تأثيرها على وحدات تعليب المياه. أحد الأسباب نتاع الأزمة كما هو معلوم الآن هو الانقطاعات اللي صارت في هذه الوحدات في الشطر الثاني نتاع شهر جويلية، لكن بقية القطاعات الصناعية ربما مازال ما عناش صورة إلى حد الآن. دونك نحب نرجع بك للماكرو ايكونوميك بلوتو كو لي موديل فينانسيي والكوتي تكنيك نتاع بي بي موا إلى آخره.
1: أستاذ خليك أكيد باش تجاوب على التفاعل نتاع طارق والسؤال اللي طرحه من الجمعة كزادة لي موضوع التضخم النسبة وكيف يمكن اليوم قراءتها، ولكن قبل هذه باش نخرجوا فاصل صغير وهنا راجعين. تفاصلوا
5: خليك قريب فيم وراجعين مع أورانج. بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
6: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج. الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
5: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
0: هنا تونس،
1: هنا تونس، ماضي ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا. مرحبا بطارق سرحان اليوم في التحليل والنقاش، ومرحبا زيدا مرة أخرى بضيفنا اللي حاضر معنا توا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد معز السوسي. أستاذ مرحبا بك من جديد، مشكور أيضا على قبولك للتدخل معنا والوقت اللي طبعا لتفسير وفهم مختلف المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد الوطني وربطها حتى ب اليوم هالتطورات الاقتصادية والمستجدات والمتغيرات الاقتصادية اللي قاعدة عيش على واقعها العالم ككل. وبتبيع خليلك المجال باش تتفاعل مع سؤال طارق والطرح اللي كنت قدم به قبل الفاصل. تفضل أستاذ نسمعوك.
2: عايشك واضح هو سي طارق طلب مني باش نجاوب كماكرو ايكونوميست، وهو الحقيقة سؤاله إلي دور الماكرو ايكونوميك باغ اكسيلونس. معناتها هنا في الاخر نبعد على التفاصيل والتدقيقات لأن هي مهمة في جانب. خلينا اليوم نبعد في الطرح الكلي. احنا ديما في الاقتصاد نحكيه على الماكرو فينانس ونحكيه الماكرو ايكونومي ريال، معناها الاقتصاد الكلي الحقيقي والاقتصاد النقدي والمالي. في تريدينج تعمل لنا في تصنيف، معناها باش نقولوا في الاخر شنو هذاك راهو مربوط بالماكرو فينانس. سيتادير وقتلا تنجم انت تكون عندك اقتصاد يدور كما يجب، معناها في الانتاج، هذا يسمى اقتصاد حقيقي. في الاقتصاد الحقيقي نحكيه على الانتاج يعني الفالور اجوتي، ونحكيه على التشغيل معناها خلق مواطن الشغل، ونحكيه على استثمار. هذه الثلاثه هذوما تنقول لك علاش نبعث في الاخر هذوما الثلاثه المتعطلين وقتها ماكش مشتلقى الغو وماكش مشتلقى الماء المعلب والا الماء في الزونات. دونك كما توا ماكرو فينانس لابد منه، باسكو لهنا وقت لا انت حتى وان تكون عندك داله نتاع انتاج، معناها حتى كان تكون انت عندك برمجه نتاع مشاريع صحيحه وعندك اون فيزيون وتنظم الامور بطريقه علميه وتحط الاولويات اللي هي يلزمها تتحقق ما بين المستوى القصير والمتوسط والبعيد، جيت مرحله نتاع التمويل. وقت اللي أنت تمشي للمارشي الانترناسيونال باش ترفع تمويلات، وإحنا توا إشكالتنا شنو؟ ما قلنا ما نمشوش للسوق المالية، ولأنه هو ماهوش اختيار، ثم جانب في اختيار وجانب إحنا أوبليجي. كما كنت نحكي لك التصنيف ما يخليكش تتفلف بأرقام كبيرة جدا. دونك إذا ما فيش تناغم بين الزوز، إذا ما فيش أنك أنت تخدم على الاقتصاد الحقيقي أولا وأساسا، باسكو ما انا الحقيقه تقول لي دو كلب خاطر ما نحبش تكون انيغم دو لافي لا بوش، ما نحبش نقول لك راهو انايا تجي قبل، لا لا لا. البوزيسيون اقتصاديا انا ديما دو كوتي دو لا برودكسيون. هاك توا عندنا اون ايكونومي بينوريك، احنا توا الاقتصاد اللي نعيشوا فيه واضح بينوريك. صحيح المستهلك غوي باع، ما عادش عندنا مستهلك يحكم، عندنا كلش المنتج يحكم توا. وهذه الطامه الكبرى منين جات هذه؟ ما جيتش خاطر فيتش ريتينج ولا عملوا علينا مؤامرة باش خلونا ناخذوا فينانسمون، جيت خاطر احنا ما خططناش. على خاطر مثلا نشوفه في الماء المعلب من بين مش كان قصر الدخول نعرف شفنا اللي ما معناش ستوك فما ستوك استراتيجي فما كذا كذا مليون علبة يلزم يتحط المنتجين خافوا ولا يسموهم محتكرين ولا منعرفش ليزانترميديير خافوا ولا يسموهم محتكرين نوقعش معناها تكوين دي ريزيرف كوم يلفو مع توا بعد ما معناها هذا كله هذا الاقتصاد الحقيقي الاقتصاد النجم فما حاجة ستارق تعرض لها ماهوش خايب ديما ستارق أن ناخذ قرض ونخلص ماهوش مشكلة ذيك النجم باش تعمل اسينيسمون فينانسي يلزمك معناها قلنا الالتزامات معناها تخلص في الوقت ووقت اللي ما عندكش في زمان درسورس تعمل امبران مرة ومع العلم ما نجموش موش ماهيش دفاسون ميكانيك انت خذيت مثلا من صندوق النقد العربي ولا خذيت من اكزيم بانك قرض وفي نفس الوقت راك تخلص في قرض اخر مش معناها الفلوس هذيك ماشي طول تخلص القرض خاطر هو ما يعطيوكش باش تخلص القرض وما يعطيوك خاطر باش تعمل مشاريع ولا باش تبول تجاره ولا باش تجيب بترول ولا كذا المفيد في الاخر توتازينوت يلزم كيفاش احنا نلقاو المعادله ما بين الاقتصاد الكلي الحقيقي اللي هو فيه الانتاج وفيه التشغيل وفيه الاستثمار هذوما اللي هما في ذهني انا متعطلين مش مشكل تمويل فقط مشكل فيزيون برمجه صحيحه معناها قدره على على على التنفيذ لا جيستيون دو بروجي هذا كله والارقام ما تكذبش انت شوف شنو قاعد يصير في سوق الشوك معناها بطاله مرتفعه جماعة حامل شهادات حدث ولا حرج شهادات كيف معناه نشوفه معناه النفور توا من الشباب كله يفكروا أنه كانش في الهجرة هذا حله ما واش في التمويل هذا حله في أنك تخلق ديناميكية
1: اقتصادية
2: في
1: السوق وانت أستاذ الحقيقي. وانت أستاذ تحكي على الأرقام والمعطيات خاطر مازلتنا ربع ساعة نحب نسمع قراءتك بطبيعة وفهمك لنسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي اللي وصلت 5.4% نعرفوا المعطيات هذه والأرقام هذه ينشرها بطبيعة المعهد الوطني للإحصاء في إطار النشرية الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي اللي يصير الاشتغال عليها وتقديم مختلف المعطيات المتعلقة بها المستوى هذه من التضخم كيف يمكن قراءته أستاذ فاصل
2: برشا مع العلم راهو احنا الاتام تولا معناتها التضخم ماهوش معزول على التقييم في الشريط هما ما يتبعوا راهو كل التصنيف يتبعوا شنو انت معناها قدرتك على معناها مكافحة التضخم شوف احنا تو في تونس بربي ماذا بيا تو باش نعمل كيما نقولوا طلب للهموم يسمعوا ما عادش تركزوا على الانديز دي بري لا كونسوماسيون اكاهو خاطر تقريبا ما عاد حتى حد يعطيه ثقه وبرشا مشاكل في وراء على كل حال 5.4 يعطيك الصحه اللي تفضلت بها وهو النسبه الرسميه وهي التضخم في شهر اوت بالانزلاق السنوي ديما ناكد عليهش خاطر هذاك من اوت 25 الى اوت 26 ارتفعت الاسعار ب 5.4% عند الاستهلاك علاش قلت لك توا هذايا بالنسبه لي انا ما عادش اهم مؤشر لازم نفهموا به الانفلاسيون ثم المؤشر اللي هو اهم منه هو التضخم لدى عند الانتاج وثم برشا انورميمون دو بوست موجودين في تونس يتكبد فيهم المواطن تاو علاش تاو تجي تقول لي 5.4 ما يصدقك حد احكي كيما تحب قالوا لك هذه مش صحيح الانفلاسيون سي معزوز شنو هي الحكايه الحكايه شنو هي بالضبط لو باني دو كونسوماسيون ماهوش هو وين المواطن قاعد يخرج في فلوسه أكهو صحيح مواد غذائية خدمات اتسيتيرا اليوم كي تشوف مؤشر معناها تضخم عند الانتاج أو تكلفة الانتاج اللي مالوريزمون بيها ناس مش قادرة باش تخرجوا كل شهر معناتها نقعدوا نستناو 6 شهور أو عام باش ناخذوا الانتاج دي بري على برودكسيون اليوم شوف في قطاع البناء شوف الأسعار كيفاش قاعدة تزيد معناها اليوم نحدثك على مواطن قاعد يحب يبني دار مش ولا يصلح ولا يعمل حاجة معناها الأسعار التهاب كبير جدا معناها في السبستانس الكيل فما نسبة ارتفاع تفوت 70% اي سيدي 70% موجودين هذوما في الانديس دي بري لا كونسوماسيون، لا ماهمش موجودين. هذوما كي مش نشوفوه هناك مرتجعين، خاطر صحيح تو المواطن ما ثم أغلبية المواطنين يقول لك أنا معاه المونيش هذوما وما ناخذهمش بعين الاعتبار. الأقلية اللي باش تتكبد الارتفاع هذا باش هي في حد ذاتها تولي تعمل دو فاسون اللي هاك اللي است... اللي اللي اللي تحس معناها تأثر عليهم في الإنتاج، نجم مدخلات الإنتاج، معناها ينجم يكون كما نقولوا فلاح، ينجم يكون معناها مقاول بناء تو تاخ باش يعمل امبريسيون على على لي بري، ما كانش مين يجمش معناتها باش يزيد الارتفاع. وانا قلت لك في اقتصاد الندره اللي احنا تو فيه المستهلك غائب، ما الحاضر، الحاضر هو المنتج. معناتها والدليل نعطيك دليل، وقتها جتنا ازمه الماء وش نعمل وزاره التجاره رفعت في الاسعار، لانه في اللحظه هذيك وزاره التجاره اللي هي باش تدافع على المستهلك لو بوفوار دو نيغوسياسيون تاعها زيرو، ما عندي حتى بوفوار دو نيغوسياسيون. اه ما تحبش ترفع لي، ما عنديش ماء، ما قلت لي ما تعملش ستوك، كان عملت ستوك قلت لي احتكرت ولا شنو. هاي تو كيفاش باش نحلوا المشكله؟ اه تو تولي المدخلات ارتفعت يا خويا، فو باسي على كيس. احنا كيفاش باش نحكوا على التضخم وقت اللي ما ندخلوش معناها الطرح يلزم يطرح كلي كامل. ثم الحقيقه معناها تقنيا تو باش نحكي على حاجه

0: فمع احنا كنا نقول في منحة تنازلي ولا في منحة تصاعدي، كنا هابطين شوية وقاعدة تطلع. المشكلة اللي معناها التضخم الضمني ما يتمنش، خاطر التضخم الضمني قاعد زاده هو طالع دونك، واللي نشوف فيه أنا توا صعيب برشا أن نجم نكونوا في أقل من 6% في 26، معناتها صعيب تري ديفيسيل كونت تونو ما اللي كنا نحكيو فيه كل معناتها التضخم هذا شنو يجي أنتج أعمل أخلق ظروف عمل أخلق ظروف إنتاج وانتهى الموضوع تاع التضخم مش على روح.
1: واضح. مازالوا 10 دقائق باش نحاول نخلي فيهم المجال سرحان وطارق وتفاعل اخير منك استاذ معز، هاي تفضل سرحان.
2: هو انا نحب نرجع للنقطه اللي كان يحكي فيها سي معز لانه نقطه مهمه جدا. في تونس فما ازمه كبيره اللي هي ازمه ثقه المواطن التونسي في الارقام الرسميه. هذا مشكل كبير، يبدو لي فما برشا عباد مش واعي به لكنه مشكل كبير جدا. فما فرق كبير ما بين الأرقام الرسمية وما يسمى الأرقام المحسوسة بين ظفرين، كما درجة الحرارة. تشوف أنت درجة الحرارة رسميا اللي تتقدم لك في الثلاثينات وأنت المواطن التونسي يحس درجة الحرارة فأكثر من 50. هذا نفس الإشكال يتعلق أساسا بالأرقام الأخرى، مثلا كما التضخم. يخي فما مواطن تونسي بش يصدق لي نسبة التضخم في حدود 5% وقت هو يمشي يشتري ستيكة الماء إذا كان لقاها بتبيع يشتريها ب 12 دينار و 15 دينار، كيفاش ينجم مواطن تونسي يصدق الأرقام الرسمية المتعلقة بنسبة التضخم وقت اللي هو يشوف في سعر الدجاج مثلا يرتفع كل يوم قدامه، الخضرة كل شيء يشوف في الأسعار قاعدة ترتفع نسق جنوني. مش نحكيه على الارتفاع فقط، نحكيه حتى على سرعة الارتفاع هذا، ولهنا مشكل كبير في مستوى الأرقام اللي تتقدم. أنا شخصيا نتمنى أنه كل الأرقام اللي تتقدم تكون دقيقة جدا ويكون عندها انعكاس طبيعي وواقع عن المواطن التونسي، لكن الإشكال الكبير هو الفارق والهو الكبير ما بين اللي يحسه المواطن التونسي والأرقام هذه. هذاك علاش أنا نستغل وجود سي معز وحكي عليه شوية قبيلة، نحاول نفسر علاش فما الإشكال هذا والفرق الكبير ما بين الأرقام اللي تتقدم رسميا والأرقام اللي يحسها المواطن التونسي، وشنو النجم نعمله باش نحنا نقربوا ما بين الزوز أرقام هذوم.
1: أستاذ خلنا نسمع أستاذ طارق فرد مرة وبعد نخليك المجال في الأخير أنك تتفاعل مع التفضل طارق مع مزوز.
3: لا هو المفهوم اللي يركز عليه سي معز مهم جدا، اللي هو نحنا بصدد اقتصاد الندرة، أو أنا ربما باش نرجع للسياسات العمومية الحالية، أنا ما أطلقه على السياسات العمومية الحالية في الشأن الاقتصادي هو حوكمة الركود. بمعنى شو معنى حوكمة الركود؟ بمعنى أنه السياسات الهدف منها سواء السياسة الضريبية أو السياسة المالية اللي هي بالأساس مجال تدخل الدولة في القوانين الميزانية الأخيرة، الهدف منها هو الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار التوازنات المالية، أنه ما تنفلتش الأمور في اتجاه سلبي، وليس التأسيس لمحركات دافعة للاقتصاد سواء في الصناعة أو غيره. السياسات الضريبية التي تتجه لمزيد إثقال العبء الضريبي بشكل عام بما فيها المؤسسات الاقتصادية، وأيضا السياسات المالية اللي الهدف منها تجميع أكثر ما يمكن من مداخيل الدولة عبر الضرائب باش نخلصوا الالتزامات الداخلية أو غيرها، في حين لا توجد ما يكفي من المحركات. وذلك علاش قاعدة نستناه في مخطط التنمية باش نشوفوا الفيزيون على الأقل الخمس سنوات القادمة، اللي لا يوجد بالنسبة لي على الأقل ما يشير إلى أن هناك محركات كبرى ستدفع في اتجاه الخروج من حوكمة الركود إلى الحوكمة من أجل خلق الثروة، وإلا الخروج بشكل آخر من اقتصاد الندرة. فقط حبيت نأكد على الكونسيبت هذا لأنه لهنا النقاش الماكرو إيكونوميك الفعلي راه مهم. وفي رأيي الدولة الاجتماعية ليست اقتصاد الندرة. البعض يعتقد وخاصة في التيار الليبرالي يمشي في اتجاه الدولة الاجتماعية تهز بالضرورة اقتصاد الندرة. لا، الدولة الاجتماعية في عديد الأمثلة المقارنة هي تساهم في خلق الثروة، لكن بالشكل اللي هي موجودة فيه الآن هي فعلا المحصلة متاحة تتجه في اتجاه اقتصاد الندرة.
1: هاي تفضل أستاذ، مازالوا خمسة دقائق نخليك المجال باش تتفاعل بالطبع مع سرحان وطارق ونخدم معك. تفضل أستاذ.
0: معناها بصفة بسرعة يظهر لي احنا توا كان نحبوا معناها نشوفوا معناها نوصفوا اللي نحن نعيشوا فيه، شنو اللي نعيشوا فيه الوضع الحقيقة. معناها انا كاقتصادي معناها مش سهل بالضبط، معناها حاجة معناتها فما برشا معناها

0: تمظهرات غريبه معناتها اليوم، لكن اتنسهلوا شويه. معناتها قلت لك انا اليوم نو سوم دون اون ايكونومي بينوريك، اقتصاد بنضرب بامتياز. مثلا قاعدين معناها اونجير الركود، لا هذاك صحيح معناها متفقين فيه. سرحان قال راو المواطن كله دبوسة الماء ب 980 لتر ونص ولا لترتين، وقت اللي هو يمشي يشريها ب 2000 ولا ب 2500، راو المواطن مش باش يحط في مخه السعر اللي افيشي. المواطن اصبح معناها يتقيد فيه كل من يقول له هاي البضاعة نبيعها بالسوم اللي نحبوا ايه. دونك هذاك علاش قلت لك الايكونومي بينوريك، راهي الاشكال كونه ما عادش المستهلك، السوق يختل، خاطر السوق باش يخدم لازم عرض وطلب. ما ثم حتى قوة في العالم تنجم تغير السوق، تنجم الدولة تصاح بالسوق، تنجم الدولة تكونترولي السوق، أما ما تنجمش تعوض السوق مهما كان مهما تعمل. إذن شنو الحل؟ يلزمنا نرجع إلى الثوابت، اقتصاد، إنتاج. Il faut se positionner اليوم في تونس، il faut se positionner du côté de l'offre، يعني إنتاج، باش المستهلك ينجم يرجع يخدم دوره، يعدل بضاعة هذه غالية ما نشريهاش، نشري بضاعة أخرى. ما عندكش أنت اليوم باش تختار تشد الصف في مغازة كبرى تحب تشري الماء وأنت تشد الصف، ما تعرفش شنو نوع الماء اللي باش يمدهولك وشنو الحجم زادة، ويزمك تهز وما تقولوش لا. شفتوا الإكزامبل هذا افهموني مليح، هذه ما عندكش حرية الاقتصاد، الحرية الاقتصادية لدى المستهلك اندثرت به. ستارق طبعا اليوم أنا الدولة الاجتماعية، أنا من يسمي بصحيح هذه اللي يقول الدولة الاجتماعية تجي باش تواجه الندرة، الدولة الاجتماعية في اقتصاد الندرة تنتحر، معناها باش تعيش وقتها في حلقة مفرغة وما تجمش تخرج منه. الدولة الاجتماعية تنجح في اقتصاد الطفرة في الموفور، باش هي تعاود تعمل. اش معناها الدولة الاجتماعية؟ سي دو بور ريديستريبيي ونمشيو اكثر معناها الفئات الهشة اللي مازالش تفوت حجم معين. معناتها اليوم اذا كان اشتر المجتمع هش او اكثر وما يخوش معناها اللي حاجته به، فتلقى روحك تدور في اشكال كبير. الدولة الاجتماعية لا يمكن ان تنجح الا في اقتصاد معناها تكون فيه لو مينيموم دو بروسبيريتي، يكون ثم المنتوج، وطبعا يقع دور التعديل هذاك مهم جدا. وهذاك علاش اليوم نحس اللي فما ضغط جبائي كبير، وبالرغم الضغط الجبائي الكبير الدولة ما توصلش معناها تعمل الخدمات اللي يلزمها تتعمل، خاطر الاحتياجات كبيرة جدا. ريبونسي لو موديل، ريبونسي لابروش، اي ريديفينير لوردر دو بريوريتي، الليشيل نتاع الاولويات نتاعنا نعاودو نشوفو، معناها مش وقت نتاع نشوفو شكون ما نعرفش معناتها مش نمشيو بطريقه شخصيه، لازمنا موديل واضح نمشيو في ثنيه واضحه تكلم التوينت الكل باش نخرجوا من الناس.
1: واضح، شكرا لك مره اخرى استاذ الاقتصاد معز السوسي على التدخل معنا اليوم على كل هذه التفاصيل والمعطيات وقراءتك لعدد من كما قمنا الارقام المعطيات الاقتصاديه، ومن خلالها نسمو طرحك رؤيتك وقراءتك للوضع الاقتصادي بناء على هذه المعطيات والارقام. شكرا لكم زيدا سرحان الشيخاوي وطارق الكحلاوي. احنا هكا كنا وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم، شكرا لكامل الفريق اللي امن لكم الحصة كالعادة، في الاعداد والتنسيق زميل نور الفارسي، في الاخراج الصوتي فاروق السويسي، في الاخراج الرقمي وجدان العوني. تحية لكم، نخليكم موعد الاخبار مع زميلتنا مريم قديرة، كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت، في امان الله.
2: هنا تونس. خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين، المع المحللين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام. الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت، في كل زنقة فما حكاية، في كل
3: فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
2: ثلاثة خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين، المع المحللين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة بثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
3: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
4: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم.
5: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثانية، ديوان فام، مع السلامة. وحدات شرطة البلدية تقوم ب 96 عملية حاجز و 466 عملية إزالة فورية لإنقاط انتصاب عشوائية وفق ما أعلنت عنها وزارة الداخلية. كما أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن تحرير 49 محضرا عدليا وتقديم 7 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية تعبر عن انشغالها إزاء استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها مؤسسات القطاع وما تسببه من ضغوط على قدرتها على تمويل عمليات التوريد والمحافظة على مخزونات كافية مع تسجيل نقص في بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية. كما ثمنت الغرفة المبادرة الرمية إلى إرسال اللجنة المشتركة وتسريع معالجة الإشكاليات العالقة خاصة المتعلقة بخلاص المستحقات المتخلدة لفائدة مؤسسات القطاع لدى المؤسسات والهيكل الصحي العمومية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة برفع اليد عن الضمانات البنكية. رئيس الإدارة بالاتحاد العربي للأنترنت والاتصالات محمد فراس بكور يفيد بأن الذكاء الاصطناعي يمثل الفرصة الأخيرة اليوم أمام المنطقة العربية للتحول من مستهلك لتكنولوجيا إلى منطقة منتجة لها، بحسب ما صرح به لديوان فهم على هامش أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل.
6: المشاركة كانت ممتازة لمثلت غالبية القطاعات، إن القمة بحد ذاتها طرحت مواضيع استخدام الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بحد ذاته ليس هدف، إنما هو الوسيلة اللي من خلالها نحن نعمل على تطوير باقي القطاعات. اليوم شفنا كان قطاع الصحة، قطاع التعليمي، قطاع التكنولوجي، الهدف منها، وبالتالي المشاركات كانت متنوعة، أكاديميين، رجال أعمال. حاليا برأيي الذكاء الاصطناعي هو فعلا الفرصة الأخيرة لتحول المنطقة العربية لمنطقة منتجة، ممكن من خلال نقطتين أساسيات. الأول، بوجود تطور وسائل العلم والتكنولوجيا وكلها، العمل عن بعد والتعلم عن بعد، لم يعد الشباب العربي مضطر للهجرة للعمل، إنما إذا استطعنا أن نكون بيئة جاذبة للشباب للعمل فيها يستطيع أن يعمل وينتج في بلده، والسوق أمامه ليس سوق البلد نفسها وإنما أسواق العالم كلها. الهند خير مثال.
5: إلى شأن الدولي، الإمارات تؤكد في بيان رسمي عقب قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية معها، تقول إن العلاقات تدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح لا بالألغاز والإشارات. ويأتي ذلك في أول رد رسمي على الجزائر التي أوضحت بأن قطع العلاقات مع أبو ظبي جاء نتيجة ما وصفته بتزايد التصرفات الاستفزازية والعدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي إيران، الحرس والثوري يصعد مجددا في لهجة تحدي للولايات المتحدة ملمحا لعملية هجومية خاطفة وفق ما صرح به قائد الحرس الثوري لواء حسن زادة.
4: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
7: فلاش سبور. فلاش سبور.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. النادي الإفريقي سافر منذ قليل إلى العاصمة المالية باماكو في طائرة عسكرية، رحلة مباشرة بشدوم تقريبا حوالي 6 ساعات. الوصول منتظر ينجم يكون بين 7 و8 متاع العشية بتوقيت تونس، وبش يوصل النادي الإفريقي غادي ثم يواصل تحضيراته لمواجهة جوليبال المالي نهار السبت 5 متاع العشية في إطار إياب الدور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال. رسيل هيكل الشيخاوي بعد غيابهم على مباراة الذهاب مقابل تواصل غياب محمد صادق محمود وحسام حسن رمضان بداعي الإصابة. نمشي نحكي على كأس الكونفدرالية، وبعثت الترجي الجرجيسي حاطة الرحال في العاصمة السنغالية دكار بعد رحلة عادية انطلقت من مطار تونس كارتاج فيها إسكال في الدار البيضاء في كازابلانكا في المغرب. الترجي الجنوبي واصل التحضيرات منتظر يعمل حصة لإزالة الإرهاق اليوم وغدوة حصة نموذجية قبل مواجهة نهار السبت ضد يامبيرزا السنغالي انطلاقا من 6 متاع العشية. بالنسبة لوضعية الملعب حتى الآن الأمور ضبابية، ترجي ما تلقى حتى إشعار من الكاف لتغيير الملعب، بالتالي المباراة تلعب مبدئيا في نفس الملعب إلا إذا تم تحيين أو تحديث بخصوص الوضعية متاع الملعب اللي كنا حكينا عليها في وقت سابق. نستناو جديد في الموضوع هذايا وموضوع يبقى للمتابعة. النادي الرياضي الأسفيقسي واصل تحذيراته هو بدوره لملاقاة شوتينغ ستارز النيجيري نهار لحد 6 متاع العشية في المهيري دون حضور الجمهور بسبب العقوبة المسلطة على CSS. مؤمن الرحمن ينضم إلى المجموعة بعد التعافي من الإصابة في انتظار قرار تشريكه أم لا من طرف المدرب نبيل الكوكي بالنسبة لمباراة شوتينغ ستارز. نحكيه على الرابطة المحترفة الأولى، برنامج مباريات الجولة الرابعة للبطولة نهار السبت 4 متاع العشية مستقبل المرسى. النجم الساحلي أمل الحمام سوسة يستضيف الملعب التونسي، والاتحاد المنستيري يواجه اتحاد بنقردان نهار الأحد. نادي حمام لم يواجه الترجي الرياضي التونسي. شبيبة العمران تستضيف نجم المتلاوي، والأولمبي البيجي في الكميتي يواجه التقدم الرياضي بساقية الدير. مصادر مطلعة أكدت لديوان فهم أنه تم الاتفاق بين والي بنزرت وأعضاء الهيئة التسييرية الحالية للسيابي بقيادة رياض المقداد على تمديد مهام الهيئة لمدة 3 أشهر إضافية، أي لنهاية السنة الحالية دونك شهر ديسمبر. نذكر أنه المدة ما اتفق عليها في البداية للهيئة التسييرية تنتهي غدا 11 سبتمبر. من جهة أخرى يخوض السيابي نهار السبت مباراة ودية ضد مستقبل سليمان في إطار التحضيرات لمباراة الجولة الرابعة المؤجلة أمام النادي الصفاقسي. الهيئة المدير للنجم الرياضي بالمتلوي أعلنت عقد الجلسة العامة التقييمية للموسم الحالي أو الماضي نهار الاثنين 28 سبتمبر 2026 انطلاقا من 10 متاع الصباح في مطعم الحديقة، كما تقرر فتح باب الانقراض انطلاقا من تاريخ نشر البلاغ اللي هو اليوم الخميس إلى غاية 27 سبتمبر الجاري على أن يكون معلوم الانقراض 30 دينار. وأكد نجم المتلوي أنه البلاغ اللي نشر اليوم يعتبر دعوة لكافة المنخرطين للحضور والمشاركة في مداولات الجلسة العامة. الختام بأبرز مباريات اليوم في أوروبا، نحكي على الدفعة الثالثة من الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا 6:15 بتوقيت تونس. في نرباتش التركي يستضيف روما الإيطالي، في نفس التوقيت PSV أيندهوفن الهولندي يستضيف شختار دونيتسك الأوكراني. فريق على غرام 8 متاع 4 مواجهات، بايرن ميونخ الألماني يواجه بودو غليمت النرويجي، كومو الإيطالي في مشاركة تاريخية يواجه لايبزيتش الألماني. في نفس التوقيت مانشستر يونايتد الإنجليزي يواجه صباح باكو الأذري، وفي نفس التوقيت ديما سلافيا براغا تشيكي يواجه لانس الفرنسي.

0: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقضية اليوم صارت أحداثها في ليلة من ألف ليلة وليلة. النهار 31 ديسمبر 1999، وأكيد راو فيكم اللي يتذكر التاريخ هذا والهيلولة اللي صارت فيه، وعلى أساس أنه هو آخر يوم في الألفية الثانية بعد ميلاد المسيح. وبطبيعة الحال ولات خوضة كبيرة متاع فلكيين، عرفة وتجازة وتجبد فيها نوستراداموس وإليزابيث تيسيي، وإحنا زاد خذينا باي عن طريق المنجم وقاري الكف وغيرها من الاختصاصات أحسن الشارني الله يرحمه. وهالليلة هذه اختلطت فيها الخرافات ولي سوبرستيسيون والتنبؤات والحديث، ولا على الباك دو لون 2000، معناها الخلل الكوني في الأنظمة الإعلامية اللي باش يخلوض المعاملات الرقمية ويدخل البورصات في بعضها ويتسبب في فوضى عارمة في الأسواق المالية والمبادلات الاقتصادية والعلوم البين بينية بنية والفلسفة الرومانتيك وفيزيائية. وبطبيعة الحال هالشي هذا ما صار منه حتى شيء. الحكاية طلعت عظمة بلا فص، وكان حبيتو زوبعة في فنجان ولا في ززوة ولا في كاس. وهالحكاية هذه طلعوا بها السماسرة متاع الإعلامية باش يدبروا بها بزايد فلوس ويبيعوا بها برمجيات وهمية زعمة يأمنوا المعلومات ويحميوها من الاندثار. فيها التوطئة هذه اللي سمعتوها، مع الأسف القضية متاعنا ما هيش ماشية فيها المنحة، ولانا باش نحكيوا على إعلامية ولا على برمجية. والأحداث اللي باش نستعرضوها لكم صارت في إطار بعيد كل البعد على الاهتمامات هذه. وكما تعرفوا فما ماركات تمثلهم رموز كما تمساح ولا وزغة ولا سردوك ولا بيما وغيرهم. وبالنسبة لبرنامج نهج التريبيونال ما تنجم تمثلوا كان قطيرة دم، والأرواح اللي طاحت والدماء اللي سالت وذكرناهم في برنامج نهج التريبيونال يعمل مخزون للجمعيات متاع التبرع بالدم قد ما فما في الميسيسيبي من ماء، باش ما نقولوش يواد مليان اللي ديما معبي بالزبلة. ولهنا في إطار قضيتنا باش نمشي ولقواخية باي في غرب دير ريو ولاية التكساس الأمريكية، مش بعيد على مدينة سان أنطونيو واللي هي الإطار متاع قضيتنا. والمكان هو فضاء للعربات اللي يستعملوهم بعض المواطنين الأمريكان كمساكن، دي كارافان أو ديار متنقلة. هالنوع متاع العيش أو الثقافة أو الطريقة هذه موجودة في الولايات المتحدة بحكم التنقل الدائم للأفراد أو الجماعات، وخلينا نقولوا من هك السكان الرحل واللي شعارهم عندي عشة وميزات ويني تيحلي لمبات. وهالتنقل هذا الغاية منه بتبيعة هو البحث عن الرزق. في هالإطار هذا اللي ذكرناه، ونهار 31 ديسمبر 1999 ومع قرابة نص الليل، زامولة متاع شخص متلحف بالظلام يترنح ما بين كاليكارافان. سكران ميت اثبت كاليس كما يقولوا، يحط ساق ينسى الاخرى، وكيف اللي قاصد عربة معينة. الحاصل دوب ما وصل لها وقف قدامها، ماج على اليمين ماج على اليسار، وبقى يدور بيها ويتوف ويثبت فيها شي ضو يشعل وإلا حركة. وعلى فكرة الدنيا كانت باردة، سقع سميد حي هو بيدو، والندوة هابت أسباب على كاليكارافان وياويلو اللي راسه عريان. وبما أنه أغلب الناس مشاو لسهرية الريفيون، الصمت كان سيد الموقف في هاك المكان. أو ساعة تسمع كرهبة متعدية تزف متاع حد يحب يخلط على مورس وقاتو، وإلا كلب ينبح على طيارة مازالت ما تعدتش. المختصر المفيد أنه اللي قاعدوا سير بلاس يعني في المكان ذاك اتخمدوا ورقدوا. ولهنا نرجع لك السيد وخلينا نقوله سكيرينا، اللي ولا كاليس بلاش سبت. الحاصل احنا خليناه يدور ويطوف بالكرفان ومنها لقى فيها شبيبك مبشق ذو بلاش محلول. هو زاد حلو وحاول باش يطل ولا هنا يا لندرا ساقو علاش عفست ويجي ماخذ طوله. هو جا باش يقوم ويسمع في تزاريتها. ابقى لابد وخنس حتى لين تأكد انه تزاريتها متاع الشباك وقت اللي حلو ولا تخمتيعه ما تسمعوش. ووقتها تشعبت في هكا الشباك وتخل في وسطك الكرفان. دز الباب متاع اول بيت عرضته ويلقى فرج دوبل هكا اللي فيه الفوق واللوتا كيما متاع البياتها وإلا الميليتير وإلا الحبس. اسكيرينا ثبت مليح وغادي يلقى بنية عمرها 13 سنة اسمها كايلين. الطفلة راقدة في الفرش اللوتاني معنقع روستها وتسبح في المنامة السابعة. اسكيرينا بدأ يثبت فيها كالطفلة ومنها خزرت عينيه تغيرت. اجبد سكينة متاع صياد الشفرة متاعها ب30 سنتي وتسلوس وتحشيه معها كالبنية تحت لغتها. هي دوب ما حست بيه تفاجعت المسكينة وحلت عينيها ودوب ما شافته لحمها قشعر وبدات بالصيحة لكن هو كمدلها فمها وشقلها كالسكينة في جنبها. من بعد قطعلها ملابسها الداخلية واعتداها عليها جنسيا. المسكينة فارعت قد ما تقدر حاولت وعملت اللي نجمت باش تسلك روحها منه وفي الاخر وبالإرادة متاعها باش تمنعه من اغتصابها نجحت وتنطرت البرة من الفرش وهي تسيحة كريستال كريستال برة في سقايم أمي. في تواتر هالأحداث وفي نفس الإطار يعني في وسطك الكرفان اسكيرينا ظهر وحش ومفترس جنسي وفاق أنه ثم بنية واحدة أخرى راقدة في الفرش الفوقاني وعمرها قرابة 10 سنين وهي اللي اسمها كريستال ونادت لها كيلين باش تعيط لأمها. مختصر الحديث من الفجعة نقزت تنقيزة من الفرش مرعوبة وجاث باش تخرج من البيت متاع الكرفان. لكن هكا الجاني المغتصب سكر عليها ثنية وشعل الضوء. هي جات باش تسيح المسكينة وبكمت فر الضربة وقت اللي شافت الجامة متاعك السيد وخاصة تنك السكينة اللي في طولها. بالوقت لسقت في الحيط وهي ترعش كالقصبة في الريح وشافته كيجبد أختها كايلين من يدها وسكر لها فمها باش ما تطلبش النجدة مرة أخرى. هالمجرم اختفها وانطرها من حزامها بسرعة كبيرة وعدالها هك السكينة على رقبتها مرة واثنين معناها ذبحها من الوريد للوريد قدام أختها كريستال اللي المسكينة تشلت جملة واحدة من الخوف ومن الهول متاع المشهد. من بعد ما كفاهش الشي ذاك اتخلى على كيلين بالطعن 16 دغرة في بدن طفلة ما غلقتش ل14 سنة. وباش ما نزيدوش ندخلوا في التفاصيل الدم ولا فيها كالكارفان للركبة. البيت احمرت بكلها بحيوتها وسقفها وقاعاتها. ولهنا وبعد ما وليت كيلين جثة هامده اتفاضى بك الطفلة الصغيرة كريستال والمسكينة تخزر له ترعش ترعش بالخوف والفيلم متاع قتلان أختها يدور في مخها. بدأت تقرق بيه وتتوسل له وريشاتها غرقوا في الدموع والمسكينة قالت له هي قريب تتخنق بالغصة منقول الحد. الجاني خزر لها وقال لها نعرف اللي انت ماكش باش تقول الحد. لهنا كريستال عينيها رجعوا فيهم الأمل وهو انقض عليها واللي صار لأختها صار لها هي. خليها مطيشة فيها كالبيت ولبس الظلام. في ترابة هالأحداث المعزة صارت لأنه الضربة متاع السكينة ما جاتش في مقتل وما كانتش غارقة وبالتالي كريستال ما زال فيها حرارة الروح وبقات تمرد حتى لين خرجت مكة الكارفان وفهمت اللي يلزمها توقف كالنزيف. وقتها حتى تيدها على البلاصة المحلولة وقامت وتحاملت على روحها ومشيت الكارفان متاع واحد من الجيران شافت فيها الضوء يشعل. المسكينة ما خلطت لها لما قريب تفرق من الدم ولات ما بين حياة وموت. وجاب ربي المسافة ما كانتش كبيرة يعني 200 متر ودوب ما خلطت دقة الباب وطاحت ما في عينها بلا. جاب ربي مالي الكارفان سمعوها وحلولها وفي ساعة طلبوا الإسعاف اللي جاء على جناح السرعة. ولو كان جات الدنيا دنيا راهو الاسم متاع الطفلة كريستال موجود في سجل البطولات اللي تميزوا بها الأطفال اللي عندهم شجاعة وإرادة خارقة للعادة. المهم أنها منعت بأعجوبة، ويلزمكم تعرفوا أنه في الحقيقة ما همش إخوات. كريستال شيرليس هي صاحبة كايلينا ريس، وجات باش تبات بحدها في هكا الليلة متاع ريفيون. والمصيبة أنه أم وبو كايلان يعني جو تيري اختر لهم ليلتها باش يمشي ويعاون واحد صاحبهم في التنقيل لمدينة سان أنطونيو، وعلى هذاك خلاو بنتهم كريستال وأولادهم الاثنين في الكارفانة ذيكا، وجاب ربي هكا المجرم ما تفتن لهمش. ولهنا أكيد راكم تتصوروا اللوعة متاع أولياء الضحية كايلان وحتى كريستال اللي باتت في الأنعاش ومنعت بأعجوبها. لكن كما يقولوا ساعة القضاء لها غفلة، وليلتها وقت اللي سمعوا الخبر دخلت فيهم غولة وجاو يجريوا سقيهم أعلى مرجوسهم، والبكاء والغريد ما نفعهمش لأنه البنية المسكينة مشات على روحها، وأخواتها الولاد اللي كانوا أصغر منها عينيهم تتلاصف مذهولين وما هم فاهمين حتى شيء، وحتى من دمعتهم ما حبتش تهبط من الصدمة. المساكن ليلتها غرقوا في سبات عميق وما سمعوا شيء وما فاقوا بشيء، وهذايا من حسن حظهم. في نفس الإطار البوليسي وفي ساحة الجريمة، الشرطة قامت ببحث جوار، سألت مالي هكا الديار المتنقلة واللي موجودين بحث عائلة لهاريس، وحبوا يعرفوا فماش حد غريب جايل هكا البلاصة وإلا شافوه شي يتلصص على عربة من العربات. حسب الجيران قالوا أنه في العادة هكا البلاصة رايضة ما يصير فيها شيء، لدرجة أنه الناس ما يسكروش ببانهم وحتى من حوايجهم ينشروهم البرة في الهواء الطلق، وأكدوا أنه عمرهم ما سرقت لهم حاجة. لكن في سياق أحديثهم جبدوا على واحد اسمه تومي، كان ساكن في كارافانة ذميمة وصغيرة وضيقة تقول قاريتا ولا جنير ومتاع الجيش، وحسب كلامهم يسكن هو ومراقع المرتو. ولهنا الأمنيين وقت اللي مشاولوا للكارافان متاعه ملقاوش يسي تومي هذا، لا هو ولا مرتو، اختفاوا تماما من المشهد. لكن الحاجة الهامة والباهية أهوك في الأثناها كالبنية كريستال فيقت من غيبوبتها بعد عناية مركزة ومجهودات كبيرة للإطار الطبي. ووقتها المحققين مشاو باش يسألوها، وبما أنهم سبقوا عرفوا الهوية متاع تومي القاوا التصوير متاعو في قاعدة البيانات متاع الشرطة الفنية، وراوها الكريستال وهي المسكينة تسكجت وجهها صفار ومتلهم براسها وقالت اللي هو، وهربت عينيها من عينيه اللي موجودين في التصويرة. وبالتالي البوليسية عرفوا أنه تومي هو اللي قام باغتصاب كاتي يعني كايلان واقتلها، وحاول زادة باش يقتل كريستال كما سبق وقلنا لكم. في تسلسل الأحداث السؤال الكلاسيكي المطروح، علاش هالوحش الآدمي تسلط على زوز بنيات في هكا السن؟ هالمجرم المغتصب استعرض قدرات فظيعة في القتل والتنكيل رغم اللي هما صغيرات، يقول القايل اش مجيبوا ليهم؟ زعم اختارهم هما بالذات وإلا مشارهم بالصدفة، يعني حكمة السكرة. ولهنا وباش ما نفوتوكمش بالحديث، المحققين عرفوا أنه السيد هذا اسمه تومي لينسيلس وعمره 39 سنة وما هوش من الولاية هذيك، يعني حديث العهد بها، وسيجل ويقول اللي هو كثير الترحال والتجوال وما يسخنش بلاسته، عنده لواج كامل الجمهورية كما يقولوا، يبات في التكساس ويصبح في كاليفورنيا، ومن غير ما نقولوا أنه المعلومات حوله شحيحة جدا وما نقاو حتى واحد يعرفه بالقداء. خلف هذا التحريات متاع الأمنيين أظهرت أنه تومي لينسيلس جال هكا البلاصة واللي فيها العربات ومعها امرأة كما سبقوا قلنا لكم، اكلاه واحدة من هكا لكارافان على قد فلوسه، وبشوية بشوية ربط علاقة مع عائلة لياريس اللي كانوا جيرانه، معناها الكارافان متاعه بحذاهم، وهوكا ولا عادي يجيهم هو وزوجته ساعات يتعشاوا مع بعضهم وساعات يسهروا ويصبحوا. المفيد ولاو حبيبات، وجو مرتو تيري ما كانوش بالكل متقلقين من تومي هذا، لكن الاستفهام الكبير بالنسبة للمحققين هو الدافع متاع اللي قام به، يعني المقتل متاع كيلان واغتصابها. كيفاش هالسيد اللي عامل صحبة مع الأم والبو يتجرأ أنه يدخلوا لهم الدارهم في غيابهم ويغتصب بلهم بنتهم ويقتلها بأشنع الطرق. الوحيد اللي قادر على الإجابة هذه هو المجرم بنفسه، يعني تومي لين سيلس. لكن للأسف حتى واحد ما ينجم يلقى تفسير مقنع للي أقدم عليها المجرم الفظيع. في المرحلة هذه من القضية الأمنيين باش يتمكنوا من العثور على تومي لين سيلس، ووقتها طلبوا المساعدة متاع الشرطة الفيدرالية يعني الاف بي اي، وتصاور متاعه مع بلاغ مفصل اتبعثت للمراكز الكل وتعلقت في الحيوت، والتلفز بداو يعديو في التفاصيل متاع الوقايع اللي صاروا في جواخيا باي. ولهنا يلزمكم تعرفوا انه الحملة هذه باش تعطي الاكل متاعها. التليفونات اتهاتلت على الشرطة وبدات المعلومات تجي من العديد من المواطنين، وبالتالي أعوان الـ FBI يتمكنوا من التعرف على المكان اللي تومي كان فيه راسه، وذرنته موجود في سان أنطونيو. وباش تكون العملية ناجحة تم زرع دوريات سرية وبوليسية بزي مدني في المحيط متاع العمارة اللي كان متخبي فيها تومي، ودوب ما تلامسوه خارج منها وماشي للباركينج هبطوا عليه كالهجوج والميجوج من حيث لا يعلم، ولقى روحه مسلسل وأربعة بوليسية باركين على قوايمه في الباقة. وبطبيعة الحال هزوه في المركز رموه وما بقى كان باش يستنطقوه. في ترابة الأحداث تومي لين لقى روحه قدام مجموعة تتريطح عليه بالأسئلة، لكن هو ما طولهاش معاهم، ما انكرش بالكل. قالوا له اغتصبت كيلان يعني كاتي وذبحتها؟ قال لهم واو كذلك بما فيهم كريستال. لهنا قالوا له كريستال مازال عمرها في الدنيا وتم انقاذها. قال لهم منعت بنت الحرام. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وقت اللي سألوها على علاقته بالعائلة متاع جو تيدي وصغارهم، قالوا لهم اللي هو تعرف عليهم بحكم انه جارهم في الكارافان اللي بحذاهم، وولات بيناتهم صحبة وتعود يمشي لهم، وكل مرة يتسبل لهم بحاجة. مرة تيجيهم وحده باش ياخذ مشورة في مشكلة زوجية، وبطبيعة الحال الحكاية ما ثماش منها، وساعات يجيب معاه صاحبته ومشي في بال الناس الكل اللي هي مرته، وهو تعرف عليها في سان أنطونيو جوالة كيفه. وباقي وحسب أقواله قال أنه نهار 30 ديسمبر وقت اللي مشى بحذاهم عرف أنه جو مرته تيري باش يغيبوا ويخليوا صغارهم وحدهم، على خاطر كما سبق وقلنا لكم باش يعاونوا صاحبهم على التنقيل. هالمعلومة هذه بقات في مخه، ومشى نهار الريفيون سان أنطونيو وعمل جولة في الحانات وشرب شراب ومقطرات ما يغطي النقص متاع المائدة المائية متاعنا. ووقت اللي ولا يشوف في السرادك بهايم والبغولة عاملين جوانح ويطيروا، جات في مخه التصويرة متاع الكارافان اللي فيها عائلة ياريس، وتخيلك الطفلة كيلان وهي راقدة. ولهنا بدات غرايزه الحيوانية تتحرك والشهوات متاعو تهمس فيه. وقتها مشى طول الكارافان وقيت الأحداث سبق وحكيناها لكم. في هالمرحلة هذه من الاستنطاق تومي قال أنه الحاجة الوحيدة اللي ما عمل لهاش حساب هي أنه مشى في باله اللي كيلان كانت راقدة وحدها، وهذاك علاش تفاجأ وقت اللي سمحها تستنجد بصاحبتها وفهم اللي هي ما كانتش تعرف أنه أمها وبوها ما همشي في الكارافان، وماشي في بالها اللي هما رجعوا رقدوا كيفها. ولهنا المحققين ظهر لهم أنه تومي هذا شخص غريب، وبالنسبة ليهم الدوافع متاع اللي أقدم عليه باقي غامضة، لأنه الحكاية اللي حكاها لهم ما أقنعتهمش بالكل. يعني علاش اختار هكا البنات دون غيرهم؟ وعلاش اقتل بك الوحشية هذيك الكل؟ قالوا له يا أخي عندك أغراض مع جو تيري جيرانك في الكارافان وتحب تنتقم منهم؟ قالوا لهم لا. ولهنا المحققين بدأت تتكون لهم قناعة في أنه السيد هذا يملك مواصفات متاع أنتيور أن سيري، يعني قاتل تسلسلي، واللي في نهاية الأمر الجريمة اللي قام بها وراها دافع واحد واللي هو القتل ولا شيء غير القتل. والتفسير موجود في شخصيته نفسها وفي التركيبة الذهنية متاعه، معناها ذهنية متاع أن سيري كيلور. Yeah, we need work clear for approaching. نهج التريبونال والدريبة.
1: خليك قريب فيب وراجعين.
2: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
3: نور المعارف محبه, نور المعارف تقليد, نور المعارف تاريخ, نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة, نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل 100%. نور المعارف 35 سنة

0: نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها نهار 31 ديسمبر 1999، معناها في ليلة الريفيون اللي استقبلت به الإنسانية عام 2000، زوز بنيات راقدين في كارافان في منطقة اسمها غواخيا باي في ولاية التكساس، وفجأة تخلى عليهم شخص غريب اغتصب كايلين هاريس واللي عمرها ما يفوتش 13 سنة، ومن بعد ذبحها من الوريد للوريد وتعنها 16 مرة. وصاحبتها اللي معاها واللي اسمها كريستال، المجرم ذبحها وفي باله ماتت، لكن عمرها مازال في الدنيا وتم إسعافها ومنعت بأعجوبة، وهي اللي كانت بالنسبة للمحققين السبب في التعرف على الشخص اللي طلع يعرف أمها وبوها، ويجيهم للكارافان متاعهم مع مرته واللي طلعت من بعد واحدة جوالة كيفو. ولهنا المحققين تعرفوا على الهوية الكاملة متاع المجرم هذا واللي هو تومي لين سيلس، وتم القبض عليه واستنطاقه واعترف بالجريمة متاعه. لكن هالمجرم هذا بقى نقطة استفهام بالنسبة للمحققين اللي ما لقاوش تفسير مقنع للشيء اللي عمله. في هالمرحلة هذه من القضية المحققين باش يحلوا الكتاب على تومي لين سيلس. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه تومي تولد نهار 28 جوان 1964، وما كانش وحده، تولدت معاه أخته تومية واسمها تاني. لكن المسكينة ما خلطتش للعامين، ومرضت هي وياه بالميرانجيت يعني التهاب السحايا، وماتت وعمرها عام ونص. توني تربى عند خالته بوني في أوكلاند، بقى عندها حتى لين وصل عمره 5 سنين، وفي الاخر أمه نينا مشات جابته، وخافت لخالته بوني تتقدم بقضية وتولي عندها الحضانة متاع توني ولدها، على اعتبار أنها أم مشردة أولادها يعني مهملة لأطفالها. في نفس هالإطار من حياة تومي، يلزمكم تعرفوا أنه لو كان بقى عند خالته وتربى عندها ممكن ياسر راهي حياته تغيرت. بدأ يشرب عمره 7 سنين، ووقت اللي غلق 8 أمه ولات تخليه يمشي عند جار اسمه ويليس كلارك، كان مغروم بتومي ومغرق بالهدايا، ووقتها ولات تخلي في ولدها يبات عنده، وما في بالهاش أنه ويليس هذا بيدوفيل يعني باش يطلع متحرش بالأطفال، وباش يقع القبض عليه ويمشي للحبس من أجل الاعتداء على 4 صغار. وبطبيعة الحال تومي هو من الضحايا متاعو، لكن مش كاش. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، تومي بدا يتكيف الماريخوانا وعمره 10 سنين، وغادر الدراسة يعني خرج من المكتب في سن 13 سنة. وفي نفس العام هذاك اشنو هو اللي خطر له يعمل؟ انزع حواجه الكل وطلع على الفرش متاع ماماته وهي راقدة، وتخيلوا شنو اللي كان ناوي باش يعمل. أمه نينا والعائلة كاملة طردوه من الدار وقالوا له ما عادش نحب نشوفه خليقتك لهنا، ماكش ولدنا. تومي ولا يعيش في الشارع وعمره مازال ما غلقش 14 سنة. ومن عام 1978 العام 1999 باش يدور الولايات المتحدة ولاية، هاو مرة مرسكي في الترين وهاو مرة في ستوب، ويبات في الشوارع ويسرق، وعنده نزعة تخريبية كبيرة، وكل ما يقلق ويفدي واللي كسر في الكرهب متاع الناس وإلا في الواجهات متاع المغازات. في ترابط هالأحداث من حياة تومي، وفي عام 1981 عرف أنه عائلته موجودة في ليتل روك ومشالهم، لكن ما كملش الجمعة بحذاهم وعمل عملة أشنع واشنع. علاش ما تقولش أنه أمه تاخذ في دوش وهو نزع زنت وتخللها؟ ومش لازم لهنا نحطوا نقاط على الحروف. ومن نهارتها طردوه وزادوا زمزوه بيمين مثني ومثلث ومربع، وحلفوا عليه أنه الفتشات متاعه ما عادش يحبوا يشوفوها بالكل، وفعلا ما عادش عتب لهم دار. فيها الحقبة هذه من القضية تومي لين سيلس باش يرجع للتشرد ويولي الكوليك، وباش يتوقف في مرة أولى من أجل السكر، ومرة ثانية من أجل السياقة في حالة سكر، واللي تسبت في حادث مرور قاتل وشد عليها عامين حبس من 1983 1985. لكن الانطلاقة الحقيقية متاع تومي في عالم الأجرام باش تكون في عام 1985، وقت عمره 21 سنة، وسبق أن البوليسية تهموه بقتل فتاة عمرها 19 سنة اسمها ميشيل كزافيي، وقتلها رميا بالرصاص. لكن الأمنيين ما تمكنوش من إثبات التهمة هذه عليه، وعلى هذاك تومي لين سالس من وقتها ولا يسول ويجول من ولاية لولاية ومن مدينة لمدينة، يغتصب يقتل ويهرب. في ترابة الأحداث والقضايا ببعضها، المحققين اللي بحثوا توني في قضية مقتل كيلان عريس مشى في بالهم أنه هذاك حد الباس، وهذيك هي الجريمة الوحيدة واللي تهم اللي قام بها. لكن باش يتصابوا بذهول كبير، وقت اللي تومي عمل لهم سردية في أشنع قاتل تسلسلي عرفته البشرية، الحاصل حكي لهم المسلسل متاع جرائمه، واللي هي حاجة من وراء العقل ويلزمها موسم كامل من نهج التريبيونال، لأنه توني هو بنفسه ما يعرفش قديش اقتل، 100 200 400، وقال انسى لأنه كان مدمن على المخدرات ويبدأ في غالب الأحيان ماهوش في وعيه. في نفس الإطار، يعني مسلسل الجرائم بتاع توني، أحكي على فترة وقت اللي كان يخدم في ماناج في الميسوري في جويلية 1985. وقتها تعرف على مرأة مطلقة عمرها 28 سنة واسمها أم ماكورد، كان معها ولدها واللي اسمه غوغي عمره 4 سنين. وكي كمل السيرفيس متاعو، أم استدعته لدارها وعملوا قاعدة بشرابها ودخانها وغبرتها وزنسها مع بعضهم. وكي رقد وقامت فتن أنه أم بربشت له الساك متاعو، ووقتها تغلغل عليها ودخل في سينة أخرى ولقى إن باد دو بيسبول، وخلينا نقول وعصاهم الأحسن زرواتها. الحاصل نادى بإما ودخل عليها بك الزرواتة، ما خلاش فيها عظم صحيح، فشخها تفشيخ من راسها ساقيها. ومن بعد مشيه لك الوليد المسكين، ومش لازم ندخله في التفاصيل، خليه قدس. المحقين قالوا له علاش كطفل عملتلو هكاكا ملايكة؟ قال لهم ما نجمش نخلي شاهد على اللي نعملو. المحقين ما في بالهمش أنه المسلسل مازال ما فيش، وتومي بقي صرستلهم في البطولات متاعو، وحكى لهم كيفاش في عام 1987 في مدينة فيان نيموكا في ولاية نيفادا اتعرف على ستيفاني ستروس عمرها 20 سنة، طيح للمخدرات وكيتفاضى بيها اغتصبها شر اغتصاب، ومن بعد خنقها بيدي حتى لين بدأت تفغم ولسانها خرج، الفص متاع عينيها الابيض ولا احمر دم، ومن بعد بدات تلقف وتفغم وفارقت الحياه. وباش يتخلص من جثه متاعها، سلسل لها ساقيها في دو بلوك متاع بيتون وطيشها في قاع بحيره. في تسلسل هالاحداث، وفي نهار 13 ماي 1992، وبالتحديد في مدينه شارليستون ولايه فيرجينيا، امرأة اسمها فابيان ويترسبون شافته تحت قنطرة وحالته حليلة، حاطت ورقة مكتوب عليها مستعد باش نخدم على كرشي، يعني مقابل الأكل. هكا المرأة سخفت عليه وقالت له إيجا معايا، هزته لدارها قالت له استناني البرة ونجيب لك حاجة. ورغم اللي سكرت الباب وما دخلتوش، هي في الكوجينة وحست بنفس داخل خارج وراها، اتلفتت لقات وجهه في وجهها. المسكينة ترعبت وجمدت في بلاصتها، وهو كانت سكينته في يده حاضرة، هددها بها وكركرها البيت البانو وغادي اغتصبها. وبعد ما أشبع فيها غرائز والحيوانية، ادخل عليها بك السكينة وطعنها 18 مرة واخرج وخليها غادي قرصة. لكن ما كل ما يشتهيه المجرم يدركه، هكا المرأة فابيان ويترسبون تكتب بالعمر الجديد وتم إسعافها ومنعت بأعجوبة. وتومي قال للمحققين أنه العملية هذه اتكلفت له ب4 سنين حبس، وغادي في نعرس بوحدة اسمها نورا برايس بإذن من إدارة السجن. لكن نهارت اللي خرج لها من الحبس هربت عليه. المحققين في هالحقبة هذه بدأوا يحسبوا في عدد الجرائم متاع توني ووصلوا ل 22 جريمة، لكن يلزم إثباتات وتومي ما عطاهمش أدلة واضحة باش يلقاو جثث أو يجيبوا جرة الضحايا متاعو. مثلا قال لهم اللي أول جريمة قام بها عمره وقتها 15 سنة وتتمثل في أنه دخل للدار باش يسرق ويلقى كهل في تنبك اعتداء جنسي على طفل صغير ما عندوش حتى 5 سنين، ووقتها هز تحفة من رخام وضرب بها كالراجل على راسه، وكيطاح كمل عليبة كالحديدة اللي حيروا بها الجمر في الشمينية هرش وتهريس. وهالجريمة هذه ما تمكنوش المحققين باش يثبتوها عليه. في نهاية الأمر توميلين سيلس تحكم بالإعدام في شهر سبتمبر 2000 من أجل مقتل كايلين أريس، ومن اللي تحط في الكولوار دو لامور يعني رواق الموت بدأ في كل مرة يطلب مقابلة حاكم التحقيق باش يقر على جريمة جديدة. في تسلسل هالعمليات الإجرامية وفي عام 2004 تومي اعترف من سجنه أنه قتل ولد امرأة اسمها جولي ريا هاربر. الطفل كان عمره 6 سنين، ادخل لهم نهار 13 أكتوبر 1997 في الليل في دارهم في سان أنطونيو، وقتل الطفل الصغير وهو راقد وسدد له عشرات من الطعنات. لكن المصيبة الكبيرة أنه أم جولي ريا هاربر هي اللي تم اتهامها بقتل ولدها، ورغم اللي قاموا به المحامين رصت لها في الحبس وما صدقوش حكاية هالشخص الغريب اللي تخللهم للدار وقتل لها ولدها. مختصر الحديث، ما خرجت من الحبس وتمت تبرئتها إلا بعد اعترافات تومي. في نهاية الأمر وكما ذكرنا لكم تومي اعترف ب 22 جريمة، لكن باش تنضاف لواحد أخرى المحققين تمكنوا من إثباتها، وهي قتل واحدة اسمها بياتريس واخذها فيها عقوبة مدى الحياة. لكن هو سبق أنه تحكم بالأعدام وتنفذ فيه نهار 3 أفريل 2014، ولهنا يمشيش في بالكم أنه القضية فات، لا، لأنه تومي روحه طلعت وقت اللي نفذوا فيه الأعدام، لكن القضايا اللي كان فيها هو الجاني وتحكم فيها غيره ما زالوا المظلومين يطالبوا ببراءتهم. في المرحلة هذه وبعد صدور الحكم متاع الأعدام في حق توميلين سيلس، امرأة اسمها ميليسا من مدينة سان لوي تقدمت المركز الشرطة وقالت اللي عندها اعترافات هامة على حادثة تعرضت لها 8 سنين التالي. حسب كلامها تعرضت هي وامها في عام 1992 لاعتداء وحشي من طرف شخص مجهول اغتصبهم الاثنين، هي وامها المسكينة اللي ماتت من جراء الطعن اللي تلقاته. لكن ميليسا بقات ما بين حياة وموت ومنعت بأعجوبة. الشرطة في الوقت ذاك ألقات القبض على واحد اسمه رودني لينكولن، وهو اللي تم اتهامه بالاغتصاب والقتل وتحكم بالأعدام. وفي المرحلة هذه وقت اللي ميليسا مشيت للشرطة، رودني لينكولن كان في رواق الموت يستنى في تنفيذ الأعدام، وهي أقنعت البوليسية أنه السيد بريء، وقالت أنها عرفت شكون المنفذ متاع الاعتداء عليها هي وامها يعني تومي لينسيلس. وعقلته وقت اللي شافته في برنامج قضائي اسمه كريم واتش ديلي، وعرفت أنه في الفترة اللي تم الاعتداء عليها هي وامها كان موجود في سان لوي. في نهاية القضية القضاء ما برأش رودني لينكولن، لكن رفع عليه عقوبة الإعدام وردها سجن مدى الحياة. ولو كانت وفرت له أدلة مادية مقنعة راهو خرج من الحبس، لكن بالنسبة للعديد من الأمريكان رودني لينكولن تحكم ظلما ولا عملت يد ولا ساقه، وتومي لينسيل استعدم وهو الوحيد اللي كان قادر باش يبرئه. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج تريبينال، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع مضي ساعتين على ديوان فام. نهج تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: دي وين اف ام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5.

0: وين اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز الثالثة، دي وين اف ام، مع سلامة. وزارة التجارة والتنمية الصادرة تطلق حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات للعودة المدرسية الجديدة. وتأتي هذه الحملة في إطار تكثيف الجهود الرقابية خلال فترة العودة المدرسية بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في السوق، إلى جانب ضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين ترتيب الجاري بها العمل والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة أو عبر المسالك الموازية. الخبير الدولي في مجال حماية البيانات الشخصية توفيق أبو بكر يفيد بأن حماية البيانات الشخصية لمستخدمي الذكاء الاصطناعي تخضع لعدد من التشريعات والقوانين الدولية والإقليمية والوطنية، وفق ما صرح به لديوان فام على هامش قمة الذكاء الاصطناعي المنعقدة بتونس.
2: التشريعات والقوانين، سواء كانت هذه القوانين دولية أو قوانين إقليمية أو محلية وطنية، طبعا إذا تحدثنا عن عالمنا العربي هنالك العديد من القوانين التي تم إقرارها وتم صياغتها وتم إنفاذها في العديد من الدول العربية. يمكن تونس هي من أوائل الدول والرواد في مجال حماية البيانات الشخصية. تم إصدار هذا القانون في 2004 في تونس وتم إنفاذه في 2008، والتي تحمي استخدام البيانات الشخصية، سواء كنا نستخدم هذه البيانات عن طريق اللي هي جمع هذه البيانات ورقيا أو حتى إلكترونيا. طبعا الكل يتحدث بموضوع الذكاء الاصطناعي واستخدام هذه البيانات، الكل يستخدم من خلال هاتفه والتطبيقات اللي هي الذكية، سواء كانت تطبيقات جيميناي، تشات جي بي تي، كلود، كلها يتم استخدام هذه التطبيقات، وبالتالي هناك كم هائل وزخم هائل من هذه البيانات. طبعا يحكم حماية هذه البيانات هذه القوانين التي تم إقرارها وطنيا.
1: الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجرومباليا من ولاية نابل تقضي بشهرين سجنا في حق تاجر الحمامات مع وقف التنفيذ، وخطي بألف دينار في حقه بسبب امتناعه عن بيع المياه المعلبة لحريفين، وفق ما فاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجرومباليا أنيس المؤدب في تصريح لديوان فم. هذا وقد تم إطلاق سراح المعني بالأمر بعد أن تم إيقافه لمدة أسابيع. تعزيز قسم طب الأطفال بمستشفى ابن الجزار بالقيروان ب15 سريرا جديدا مخصصا للرضع وحديثي الولادة، وذلك في إطار مبادرة لدعم المؤسسة الصحية العمومية وتعزيز إمكانياتها. وستساهم هذه التجهيزات في دعم طاقة استيعاب قسم طب الأطفال وتحسين ظروف الإقامة والرعاية الصحية لفائدة الأطفال. إلى الشأن الدولي، الجزائر تقطع علاقتها دبلوماسية مع الإمارات وتمهل سفير أبو ظبي لمدة 48 ساعة للامتثال للقرار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5.
4: Soyez alerte, el barmja chatouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

تراند مع ديو ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديو نفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: 3-5-2-4-4-2 المع المحلين والمختصين. تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتافوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
1: السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. 9 دقائق بعد 3 متاع العشية، هذه داتافوت حلقة جديدة في هذا الموسم الجديد 2026-2027. اليوم الحلقة الأولى، نرجع في وقتنا العادي كل خميس وجمعة من 3 حتى للـ5 متاع العشية مع فريق البرنامج اللي تعودتوا عليه واللي تعودتوا عليه قبل، زاد مش فقط اللي تعودتوا عليه هكا ولا دكتور، خاطر اليوم رجعنا واحد من الفونداتور متاع داتافوت. أيوة. من المؤسسين، لانه هي راهي فكره داتافوت بدات بتليفون انا والدكتور. تليفون، اهلا دكتور، سافا معك كريم مقني، مرحبا، شنو رايك تحبوا نعملوا كونسيبت كذا كذا، من هنا من غادي نعملوا ستاتستيك، كلمنا وسيم منا من غادي. دونك في ظرف اسبوع ولا 10 ايام بدات الفكره وماراثون من العمل. دونك وسيم الجابيري يعود لبرنامج داتافوت، مرحبا وسيم.
2: مرحبا بك كريم، مرحبا بالخيان اللي استنسوا بينا القدم، ومرحبا بالزد اللي ما يعرفوناش.
1: زيدوا برشا جدد
2: ان شاء الله. اي نشوف نتبع شويه شويه. مرحبا بصدوك، صافي بليزير على الاخر باش نعاودوا نتلمدوا مره اخرى، وان شاء الله تكون الاضافه حاصله كالعاده ان شاء الله.
1: ذراعي اليمين كما يقولوا في الداتا، خاطر من اكثر الاصدقاء والكابتن معنا في ديوان فيم، اللي الحقيقه نعمل عليه برشا خاصه في الافكار وعيون اللي تنام. بسم الله ما شاء الله على اخويا، حتى في الليل ايش نحضر وش نعملوا ونتكتكوا. مرحبا دكتور، مرحبا بك في سفاقس اليوم.
3: ربي فضلك، مرحبا بك كريم، مرحبا بوسيم، مرحبا بيان سور بالاخين معنا كل في الرجيم اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا. عوده، وان شاء الله نكونوا في مستوى الامال ونعطيوا الاضافه، لانه البرنامج هذايا تعرف بكونه معناها بالارقام وبالاحصائيات وبالاناليز اللي هي كومبيني قاعد يقدم معناها في مادة إعلامية رياضية اللي تنفع في الناس.
1: يعني طبعت لك خويا 22 ورقة اليوم 22 ورقة بالكبير، ماك تحب خويا، ماك تحب الخط الصغير ها والخط بالكبير. غدوة كذلك أن يسعد القادر بوجلبان يكون موجود معانا، لأنه واحد من ليزاكتور متاع داتافود. دون غدوة يكون معانا أنيس عبد القادر بوجلبان. برشا فقرات في داتافوت، العادة كنا نبدأ بالفار، كانت تفكر دكتور حتى انت وسيمة الفار بدأت معنا من الأول. دونك الحقيقة ثم حاجة ظاهرة هي لاحظناها خاصة آخر موسم، انه في البطولة التونسية العودة للفار تستهلك برشا وقت. دونك في كل مرة يرجعوا للفار يعملوا 3-4 دقائق، ثم كيف نشوفوا الوقت اللي أضافه الحكم هو قبل حتى الفار، يعني الوقت اللي يضيفه الحكم في تونس ضعيف جدا مقارنة ببقية الدوريات. دونك جات الفكرة انه الفقرة ما عادش اسمها فار، اصبحت اسمها كرونوفار، وتختص فقط في التحكيم. الفقرة شنو تقول؟ تقول انه نحكيه على كل مباريات الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، نرجع بالجولة بالجولة. دونك كل خميس وإلا كل جمعة مش نرجع للجولة، الجولة نعطيه فيها اسم الحكم والمباراة اللي زفرها الحكم، هذا قديش بقى في الفار في المباراة المذكورة، وكم اضاف وقت بديل. دونك بالنسبه للعوده لتقنيه الفار، خذينا فقط وقت اللي يمشي للكابين، ذاك اللي يشد يده في وضنه ويستنى باش يفاليدي البونتو والا لا. دونك ما حبيناش نزيدوها، لانه الحقيقه نحسبوا يدوين راه تاخذ برشا وقت، وداير اليوم عندنا دو جورني في الكرونوفار. يلا تصويت نبداو بالكرونوفار. كرونوفار، دونك عندنا الجوله الاولى والجوله الثانيه في انتظار استكمال مباريات الجوله الثالثه، وكذلك الجوله الرابعه اللي باش تكون ان شاء الله نهايه الاسبوع، في انتظار كذلك انها تستكمل الجوله الرابعه، ولانه الجوله الاولى منقوصه من مباراه اللي هي مؤجله الى حد الان في انتظار تحديد موعد اجراءها، اتحاد بنقردان ونادي حمام الانف. نبداو بالمباراه الاولى، الملعب التونسي النادي الصفاقسي، الحكم هو باديس بن صالح. الحكم ما مشى حتى مرة للفار، دونك 0 توقيت العودة للفار، وأضاف 3 ثم 5، دونك 8 دقائق وقت بديل. الحكم الثاني حسام بن ساسي، أما الحمام سوسة الاتحاد المونستيري الجولة الأولى مرجعش للفار، ثم أضاف 11 دقيقة بين الشوطين، 4 في الشوط الأول و7 في الشوط الثاني. تقدم سقيط الدير وشبيبة العمران، الحكم حسني النيلي الجولة الأولى عطى 0 دقيقة في الفار مرجعش، ثم زاد فقط 9 دقائق، 4 في الشوط الأول و5 في الشوط الثاني. الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي الحكم هو هيثم الترابلسي، لم يعد لتقنية الفار، أضاف 3 دقائق ثم 6 دقائق في المجمل 9 دقائق. النادي البنزرتي مستقبل المرسى الحكم منتصر بالعربي في العودة للفار، لم يعد للفار 0 دقيقة ثم أضاف 3 مع 5 8 دقائق كوقت بديل. نحكيه على مباراة كاملة، 3 في الشوط الأول و5 في الشوط الثاني. نجم المتلاوي النادي الأفريقي الحكم أمير لوسيف دونك أضاف 5 دقائق في الشوط الأول، 6 في الشوط الثاني، في المجمل 11 دقيقة. والترجي الجرجيسي الأولمبي البيجي أمير لفقير زفر مباراة هذه، لم يعد لتقنية الفار، عطى 4 دقائق ثم 9 دقائق، في المجمل 13 دقيقة. ما كومش مش تعلقوا الأولاد على الجولة الأولى لأنه ما ثماش عودة لتقنية الفار. دونك في الجولة الثانية ثم عودة لتقنية الفار. نبدأ بالنادي الأفريقي أمل حمام سوسة، الحكم حسين بولاريس ما رجعش لتقنية الفار، عطى 4 في الشوط الأول، 10 في الشوط الثاني، 14 دقيقة أضافهم حسين بولاريس. مستقبل مرسى، ركزوا مليح مع الماتش هذا، مستقبل مرسى تقدم ساقية الدير، الحكم عبد السلام ماني رجع 3 مرات لغرفة الفار، 4 مع 6 مع 6، بقى 4 دقائق ثم 6 دقائق ثم 6 دقائق. دونك بقى في غرفة الفار 16 دقيقة، أضاف 3 دقائق في الشوط الأول، 9 دقائق في الشوط الثاني، إجمالا أضاف فقط 12 دقيقة. الاتحاد المونستيري الملعب التونسي حسني النيلي الجولة الثانية رجع الفار 3 دقائق مرة واحدة، أضاف 8 مع 9، 17 دقيقة، من أكثر المباريات اللي فيها وقت بديل. النادي الصفاقسي الترجي الجرجيسي محمد علي قروية مرجعش للفار، أضاف 3 مع 7، 10 دقائق في المجمل. شبيبة العملاء أن الترجي الرياضي التونسي سيف الورتاني رجع فقط مرة واحدة كارتون روج للفار، عمل 2 دقيقة ثم زاد 5 مع 6، 11 دقيقة. نادي حمام لنف النادي البنزرتي الحكم أمير العيادي رجع مرة برك للفار 1 دقيقة ثم عطى 4 مع 5، 9 دقائق في المجمل. الأولمبي البيجي اتحاد بنغردين فرج عبد اللاوي من أكثر الحكام، فرج عبد اللاوي اللي يعطيه وقت بديل. دونك الجولة الثانية كما قلنا الأولمبي البيجي اتحاد بنغردين رجع للفار مرة واحدة 3 دقائق، ولكن عطاه 8 دقائق في نهاية الشوط الأول و8 دقائق في نهاية الشوط الثاني، في المجمل 16 دقيقة. النجم الساحلي نجم المتلاوي خليل الجاري رجع مرة واحدة للفار نهاية الشوط الأول 2 دقيقة، ولكن عنده برشة توقفات باش يفاليدي بونتوات وغيره بالفار، واعطاه 7 مع 11، 18 دقيقة كوقت بديل. كيف نشوفوا نلقاو فرج عبد اللاوي، خليل الجري، حسني النيلي يعطاه ما بين 6 17 18 دقيقة في الجولة الثانية. وفي الجولة الأولى الأكثر هو أمير لفقير ترجي جرجيسي الأولمبي البيجي، نجم المتلاوي النادي الأفريقي أمير لوسيف اللي يعطاه 11 و13 دقيقة. اي دكتور، ابرز ما شد انتباهك ورايك زاد في الـ في الـ في الربريك الجديد؟
3: والله ربريك حكينا عليها من عمناو لانه شد انتباهي،
1: ومن عمناو وعدنا الناس بها.
3: ودايير كنت عندي اكثر من سنتين او ثلاثه نحكي على الوقت الضايع، لانه الوقت الضايع يحد من لانتونسيتي، يكسر الريتم تاع المباراه، يحد من جماليه اللعب، ينقص الفرجوية متاع المباريات. وحنا ديجا عنا مشكل فني معناها على مستوى اللاعبين، وزيد المباراة تبدأ متقطعة والانفراستركتور لهي لهي. دونك معناها حتى دارنيير مان باش نعمل بوتيت كومباريزون، باش العباد تعرف مثلا الاتحاد الإيطالي ولا قال للحكام باش يسيبوا أكثر اللعب وما يوليو يزفروا كان لي فوت سانكسيونابل في اوروبا، معناها في الشامبيونز ليغ. هذا نفس الشيء لازم يصير في تونس، اللي كونوا بدينا نراو في مع المنتخبات كسوا في الكان ولا في الكوب دافريك الشامبيونز ليغ ولا كاف، اللي الاربيترات ما عادش يزفروا برشا، ولا يخليوا اللاعب يمشي لو ماكسيموم. وفي ايطاليا توا عندهم 56 دقيقة موين متاع لعب في المباراة، والاوبجيكتيف نتاعهم يحبوا يوصلوا للستين. وكانت تذكر وقت اللي كان موجود معنا وسيم قبل ما معناها يقصد ربي في التجربة الاحترافية بتاعه يا دوزون، وقت حكينا على توقيت اللعب،
1: وسيم يعطينا توقيت اللعب لأنه كونكتي بالبي سي،
3: حكينا على توقيت اللعب مع وسيم، وكنا وقتها نوهنا بعديد مباريات اللي فاتت 55 وصلت حتى 62، نذكر مباراة اللي ترجي ومستير كان مني شغالت وصلت ل 64 و 65 دقيقة لعب. وهذا هو المطلوب اليوم في كورتنا، لأنه بالتقطعات وبالمشاكل معناها خاصة على مستوى البنية التحتية منزل نزيدوش احنا مع حكامنا نزيدو نخليه اللعب معناها فهمتي ولي مي خليش لادفيرسير معناها مي خليش لي جوار اللي عندهم الكره واللي يحبوا يمشيوا بالرافون واللي يحبوا يسجلوا فهمني يحبوا خاطر الكره اهداف.
1: نسالك على كان انا هنا قبل الاهداف كيف نحكيه مثلا على عبد السليماني واللي اكثر حاجه شهدت الانتباه
3: هو في ال 14 في ال 15 مباراه اللي تلعبوا هو فهمتي
1: اكثر حاجه شدت الانتباه بعد 16 دقيقه في الفار ثلاثه عوده للفار عنده في مباراه مستقبل مرسى وتقدم ساقيه الدين دونك ثلاثه مرات يرجع الفار عمل 16 دقيقه في الفار نحكي لك اللي في الكابين فما بالك اللي حط وضنه على السماع وبقى يسمع دقيقه ولا 30 سكوند يستنى هذوكم ما حسبناهمش دونك 16 دقيقه ثم اضاف في ماتش كامل بين شوط اول وشوط ثاني 12 دقيقه ما حسبناش الواتر بريك ما حسبناش لي شونجمون ما حسبناش التوقفات الاخرى والإصابات
3: هو
1: يعني الحقيقة عدد ضعيف جدا بتاع وقت بديل
3: كريم أصل باش نبدأ متفاهمين توا بالواتر بريك وباللي شانجمان كي نجي ونحسبه جرسو مدو فما 1 مينوت ادمي معناها بتاع الواتر بريك فوا 2 3 مينوت وفما 5 شانجمان اليوم يصيروا على 3 مراحل
2: 3 طن
3: يعطيك الصح كل طن نزيدوا فيه نورمالمون ما بين 30 و 45 ثانية يعني هذا دقيقة ونص من هنا دقيقة ونص من هنا ثلاثة دقائق أقل حاجة
1: هذم ستة في الحكة
3: هذم ستة ثمانية دقائق ما غير ما صار حتى أري وحتى إصابة وحتى
1: فار
3: وحتى كذا دونك اللي يعطي أقل من ثمانية دقائق ومفادير سيكو ديجا مقصر في حق اللعبة اللي هي تبدأ تمشي وما صار فيها حتى مشكلة
2: ثمانية دقائق على الماتش كامل
3: اي ثمانية دقائق على الماتش
2: مش في آخر الماتش لا لا بين زوزة شوطين
3: بين زوزة شوط
1: وخدمة مباريات عطاو فيهم 8-9 دقائق على ماتش
3: اي معناها اليوم احنا كي نشوفوا اللانديس اللي باش يزيد يعطينا ايدي على اهمية الوقت الضايع هو لو طون افكتيف كي باش نشوفوا لو طون افكتيف اللي تلعبت فيه المباراة وقت النجم نقارنه مباراة مثلا تلعبت فيها 60 دقيقة ولا 62 دقيقة تقول لي تعطى فيها 10 دقائق
1: بربي شوفونا وسيم مستقبل مرسى تقدم ساقية الدين
3: اما مباراة لعبت فيها 48 دقيقة و 45 دقيقة ويتعطى فيها 18 دقائق هذاك اللي مش عادي
1: شوفونا وسيم اذا كانوا موجود تقدم ساقية الدين ومستقبل مرسى في القناوية في المرسى
3: مباراة هذه كريتها فما ثلاثة خرجها على خطر ضربة جزاء
1: ضربة جزاء وديز اوف سايد دونك 16 دقيقة في غرفة الفار فقط اضاف 16 دقيقة معناتها التونجو اللي تلعب معناتها افكتيف في المباراة هذه على القليلة شوفوا قداش ولكن اعطينا رايك وسيم
2: عندي قداش الماتش هذا
1: قداش
2: اي عندي تو نوصلوا له ساعة خلينا نبداو من معناها باش نبداو باش نكونوا ميثوديك لازم نعطيو العالم وين ماشي ومن بعد احنا وين من بعد باش نعلقوا معناها ما نجموش نعلقوا على شيفر من غير ما نعرفوا العالم التندوس العالم معروف في كرة القدم كريم اللي أهم كومبيتيشن اللي هي كأس العالم كأس العالم 2018 كان الطون افكتيف في حوالي 54 دقيقة كأس العالم 2022 تطور الوقت الفعلي وأصبح تقريبا 59 دقيقة وشوية قول 60 دقيقة تقريبا زاد درج كوب دي موند هذه برشا ماتشوات تقريبا 63 و 64 دقيقة معناها زاد التورة في آخر 4 سنين زاد التورة 3 و 4 دقائق أخرين اللي هو كما قلت دي دوك معناها ساتشيفر
3: لوبجيكتيف
2: هذي باه نجيك سؤالك طب باش نجاوب المستمعين
3: ربي جوست قبل من كم راهو كي نقولوا 5 دقائق زايدين معناها 10 هجمات اون موين لانه الهجمه ما بين 25 و 40 ثانيه
2: باللي ترانزيسيون توا فما حد دي ترانزيسيون
1: اكثر ممكن
3: معناها راهو باش العباد تفهم كي نقولوا 5 دقائق زايدين راهو اون موين ما بين 8 و 12 هجمه معناها 8 و 12 هجمه راهو
2: ثم مدربين دوك يخدموا ترانزيسيون
3: ترانزيسيون اقل
2: 6 8 يخدموا لي ترانزيسيون ديفونسيف اوفنسيف دونك الماتش سقي الدير والمرسى للاسف الوقت سولون سبورت بيس 40 دقيقة
3: شوية
2: 40 دقيقة
1: معناها أقل من 100 عام
2: أي أقل من شوط
1: بلي بارابور ما شوط أخرين في الرابطة الأولى يعتبر معناتها هذاك هو المعدل نتاعنا ولا الماتش هذا طايح برشا
2: لا هو الماتش هذاك اسكيل باري معناتها ما تفرجش فيه ديريكت مع اسكيل باري كان فيه شويه
1: تقطعات برشا
2: شويه بوليميك لكن كالعاده كريم معناتها ماتش تونس راه ما فاتوش برشا 50 معناها نفس احنا ريت العالم قلنا تطور زاد درج تقريبا من عملنا اول مره احنا الفكره وقتها 2022 23 تقريبا نفس الطون جو معناها هي بيدها 47-51 ما زلنا معناتها بعاد على المعدلات
3: اما مباريات قيناها 38
2: نفكر وقتها فما ديربي لقيناه طون جو هكاك
1: ومرة عملنا ريكورد ماتش البقلاوه مستير تفكروا وانت عم ناوي
2: اما اللي لازم يفهموه معناتها لخيين وانا في كل ما هو الكره اربيترال كامل اللي كونوا راهو الكونتريبيوشن تاع الحكم تاع في العالم راهي ولات ما فيهاش كلام وعلى هذاك الحكام تقريبا في العالم اجمع في البطولات اللي حبوا يطوروا الكل او برمي اول الخطوات اللي الاربيتر ولا بروفيسيونيل 100%
1: واضح
2: باش يكون بروفيسيونيل 100% باش ينجم يكون فيت 100% باش ينجم يعطيني ريتم في الماتش ويعرف يجري احنا حضرنا برشا حوايج برامون الوقت
3: معلومه صغيره 40 دقيقه في الماتش هذاك لو نحسبوا ان موين نتاع ما نقولوش تونس 54 موين 50 دقيقه طون افكتيف معناها نورمالمون مع 16 لا قداش هما
1: 16 دقيقه
3: نورمالمون فما 25 دقيقه مينيموم نتاع بيرد دو طون نورمالمون مينيموم ما بين 20 و 25 دقيقه
1: هو زاد 3.9 زاد 12 فقط
3: مش طر
2: اللي هو الحقيقه ماهوش في صالح كورتنا اصلا معناها على خاطر على قد ما
1: لا هو دايور معناتها من المفارقات في نهايه الشوط الاول رجع لغرفه الفار اما الاربع دقائق في غرفه الفار عطاه فقط 3 دقائق في الشوط الاول بعد هذا ديجا نحكي لك
3: ولو كان ذي يحكيوا عليه برشا المباراة هذيك لازم هو يحسن
2: والامباكت راهو تكنيك على الحكايه معناتها على الماتشويت راهو امباكت ديريكت والحقيقه كبير ياسر على خاطر ال 40 دقيقه معناها ما فاتش معناها 40 دقيقه 40 دقيقه كي تقسمها على 90 دقيقه يعني تقريبا كل دقيقتين كوره تقف دقيقه توقف شطر يعني توقف شطر الوقت يعني شنو ريدم باش تحطه انت جوار معناه يجري شويه ويقف يجري شويه ويقف
3: ما يتعبش
2: معناه ما عادش تلقى حتى ريدم ما عادش تلقى حتى فوليوم وهذا لا في صالح المدرب لا في صالح الملاعب لا في صالح الاربيتر معناه
1: احنا تيبا توا عملنا فقط الجوله الاولى والثانيه الجمعه الجايه خاطر الروبريك هذه اسبوعيه دونك كل ما ثم جورني مش تكون ثم الروبريك الكرونوفار باش نرجعوا لكم للجوله الثالثه الجوله الرابعه وقت اللي يستكملوا الجولات باش نعطيكم التابلو كامل ولنوضوكم به انه ديسي فان سيزون دونك باش يكونوا عندنا اللي تابلو الكل ومن بعد الحساب هكا ولا دكتور
3: صحيح.
1: الحساب في الحلقه الاخيره دونك الحصه الاخيره باش يكون ثم الكالكول واكثر الحكام اللي عطاو وقت واكثر الحكام اللي ما عطاوش وقت بديل واكثر الحكام اللي يرجعوا لتقنيه الفار واللي ما يرجعوش لتقنيه الفار لانه الحكايه معقده شويه لانه مرتبط زاده بالفار عيطلو ولا ما عيطلوش دونك باش يكون عندنا
2: لازم تعمل كورليلاسيون به بين اللي قداش عيطلو من الاربيتر من مره الفار
1: هذاك يسمى داتا فار وقتها تولي داتا اربيتراج ماش داتا فوت دونك روبريك باش تكون معاكم اسبوعيا وكذلك تبعنا معنا وسيم كل مره مش نحاولوا ناخذوا مقاربات اخرى خاصه من دول الجوار كل مره مش نعملوا مقارنه مع مصر مره مع المغرب مره مع الجزائر مره في التونجو افكتيف مره في عدد الاوراق الصفراء مره في اللونجاجمون مره في الدخول الثلث الاخير معناتها وتكاثر وتتالي الهجمات في كل مره مش نحاولوا نعملوا مقاربات خاصه كي نبداو بالخميس معنا وسيم دونك حاولوا نعملوا مقاربات ومقارنات ما بين بطولتنا والبطولات المجاورة نحاولوا في كل مرة أنه المنطلق بتاعنا يكون علمي نحكيه بالأرقام والداتا ولكن زادة مش نحكيه كرة ونحكيه كما كنا في الموسم الماضي والمواسم السابقة فاصل قصير ثم نتواصل للحديث في البوان ديبا
0: ارجعنا معكم في داتا فوت ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام
4: خليك قريب فيب وراجعين
5: انا كبرت في عائله قراء اطفال اسويس
6: عائله بيت مع احلام صنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له اكثر طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
5: وإطارات ومربين بتأثيرهم
6: ورفقتني زادة يد أمي طبية
5: وتمدد بالخير لي ولأخواتي أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
6: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية
5: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا
7: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي خليك أنت شريك النجاح القادم ادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58-371-002
8: ديوان تريند

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام السبورغرام.
2: رجعنا لكم من جديد، دونك متواصلين معاكم في داتا فوت حتى الخمسة متاع العشية. وقيت بوان ديبا،
3: بوان ديبا
2: الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، جولة أولى منقوصة من مباراة، جولة ثانية كاملة، جولة ثالثة ناقصة بسبب المشاركات القارية للنوادي التونسية اللي نغوضوا مش نحكيوا على النوادي التونسية في المسابقات القارية. جولة رابعة إن شاء الله كيفكم بشكون منقوصة الويكاند هذي، ولكن سوف تستكمل الأسبوع القادم. إلى حد الآن عملنا 20 مباراة تلعبوا، دونك تلعبوا في الجولة الأولى والثانية والثالثة، عملنا 20 مباراة اليوم، 7 و8 و5 بالفعل. دونك عملنا 1800 دقيقة، بون طون جو افكتيف نجم يكونوا 1000 ولا اقل شوي، عملنا 1800 دقيقة. دونك خدينا الارقام نتاع 1800 دقيقة، خدينا الارقام. دونك ما نكذبوش عليكم، تو كنت انا وسيم حتى في الاوف في نقاش في الموضوع هذا، خدينا ارقام وحضرنا ارقام. دونك معنا صديقنا محمد امين خنوش، ولكن الارقام تنجم تتغير مجرد انك تغير مثلا الثلث الاخير نجم يتغير، ينتهي بتير ولا ما ينتهيش بتير، ينتهي بفرصه واعده ولا ما ينتهيش فرصه واعده، ولا مجرد دخول وخروج كما هو، كما دخلت للثلث الاخير كما اخرجت منه. وبالتالي مش حاولوا يكونوا اكثر دقه في المعطيات اللي باش نعطيوها، باش نعطيو المجموع من المعطيات الخاصه بالفرق، ثم باش نمشيو للاعبين، لأنه الحقيقة ثم برشا حاجات الحقيقة كانت سوربريز بالنسبة لنا، كانت مفاجأة في ثلاثة جولات. قبل كل شيء خدمنا بار موين، ما خدمناش بار ماتش، معناتها الفرق اللي لعبت ثلاثة مباريات تحسب وتقسم على ثلاثة، والفرق اللي لعبت زوج مباريات مش تحسب وتقسم على اثنين، لأنه ما هوش ربير واضح. لكن تباعا لو قد ما تمشي شامبيونات على قد ما تكون عنا أكثر داتا وأكثر دقة في المعطيات، وحتى الليزاناليز تكون أكثر دقة بالنسبة للولاد في الاستوديو. دونك الدخول الثلث الأخير معناتها فسروا إيش معنى دخول الثلث الأخير وسيم، لأنه قبل ما نعطيه الإحصائيات.
4: هو الدخول الثلث الأخير هذه من البارامتر اللي ياسر يركزوا عليها المدربين، معناها قديش من مرة وصلت للآخر يعني بارتي من الملعب، من ناحية ما أنت منشيلت المنافس متاعك كما نقوله 35 أي بوالا آخر 35 متر قبل الجارديان المنافس. جوست حاجة كريم راهو في العلوم تاع الإحصاء، معناتها نحكي في الماتشويت راهو باش تاخو إحصائية كما نقولوا احنا تبدا تحكي عليها وتقيس عليها مليح، راهو التفو مينيموم 5 ماتش باش نجمو، معناتها باش تبدا الفما تمثيليه
5: ريبريزونتاتيف
4: بالضبط، باش تكون التمثيليه نتاع الماتشويت معناتها نتاع الاحصائيات هذه باهيه ونجمو نعتمدوا عليها في تعليقاتنا ولا في تحاليلنا. دونك تروا ماتش هذا بلوز او موان غير خاطر اول حصه ولا معناتها باش نحطوا لا ماتير باش الناس تعرف كريم، خاطر من بعد سهل يحاسبك يقول لك شبيه هذا كان هكا وبعد كان هكا. دونك باش نفسروا
2: الناس اكثر ماتشويت باش من بعديك يولي عندك اكثر داتا.
5: جوله السادسه
4: نجمو مثلا، وهو على قد ما يكبر لي شامبيون على قد ما تكون الاحصائيه ادق واصح. سي هذا بور كومونسي، نبداو بالدخول الثلث الاخير. دخول الثلث الاخير فيه نوعين كريم، فيه دخول الثلث الاخير بالباس وفي دخول للثلث الاخير كما نقولوا احنا بال يعني تمشي بالكره بساقيك يعني مش بالباس. هذه دونك ليسبيرونس بالنسبه للبطوله نتاع تونس لحد الان في ثلاثه جولات الاولى هي الاولى بمعدل 50 تقريبا 51 مره توصل للثلث الاخير. الفريق الثاني هو
5: 50 مره في المباراه
4: المباراه فما شكون اكثر يمشي اكثر في التحاليل ويحاول يشوف قداش من مره تدخلوا ل 18 سيرفاس دو ريباراسيون اللي هو خاصه
2: معناها
4: اي هاوش قولك علاش هذه الناس باش تفهم شويه كريم راهو الفرق اللي هجوميه برشا وجينيرالمون يكونوا فما برشا تكتلات ضدها دونك المدربين يشوفوا سيراسيو على الاخر يركزوا معاه يحبوا يعرفوا روحهم قداش من مره دخلوا للسيرفاس يعني خدمتهم قداش من مره وصلت بالباس وقداش من مره وصلت نقولوا احنا بالتدرج. ليكيب الثانيه هي ليتوال 40 مره من بعد جرجي 32 مره من بعد حمام لانف وستاتونزي 29.5 يعني تقريبا 30 مره النادي الافريقي 27 سيابي 24 مستير 20.5 نادي الاسفيقسي 20 وتقريبا فما 4 5 فرق اقل من 20 مره دخول للثلث الاخير. سينيفيكاسيون واضحه على الاخر بالنسبه لنا اللي انا معناها على الاقل في ثلاثه جولات هذوما اون اتوندون يزيد يكبر لي شونطيون.
2: شنو سينيفيكاسيون؟
4: سينيفيكاسيون كونه هجوم الترجي الانتدابات اللي موجوده وثقافه لعب الترجي مخليها للترجي هي في الفرق الأولانية
5: في الدخول الثلث الأخير هي الفرق اللي تمشي فير لافان وتستحوذ وتحب تصنع اللعب وتحب تسجل وفرق أقل اللي تمشي أقل الثلث الأخير هي جنرال مول فرق اللي يبدأ الباريسانتر بتاعها ويبدأ معناها الزون دو ريكوبيراسيون بتاعها موين فوار باس وتمشي للكونتر وتمشي ترانزيسيون. وهنا معناها بالإحصائيات اللي عطاهمنا وسيم فما دو كريتير معناها فهمتي فما زوز فرق اللي فريمون يمون سوربري هما النادي الافريقي والنادي السباقسي لانه نورمالمون النادي الافريقي
2: ماهمش في التوب فايف
5: معناها النادي الافريقي والنادي السباقسي هما فرق يمشيوا نورمالمون
2: وفي النصف الثاني من الترتيب
5: صحيت ولا معناها كي ترى فرق مع كامل الاحترام لكل الفرق ما كي ترى فرق تلعب كوره وتمشي دير لافو كيما جرجيس كيما حملم كيما ستاد معناها
4: هو هذا صدق ما نشوفش نتفاعل معاك راهو ديما لازمك تقيس مش تقيس بارابور توب فايف هذيك في مرحله ثانيه تقيس بارابور لا موين تاع الشامبيونا
5: و25 شويه
4: لا موين نتاع اللي عندنا في الشامبيونات اليوم بحسب ثلاثه جولات هذوما تقريبا 29 فاصل يعني تقريبا 30 قولوا احنا 29 30
5: يعني اذا كيب هذوما كي سو ديستانك لازم يكونوا فوق الموين
4: بالضبط اي بالضبط
2: فوق برشا دونك هما تحت المعدل
4: هما تحت المعدل برشا هما تقريبا في 60% من المعدل.
2: نمشي تو مش نربط لك بحكايه النادي الافريقي كيف نمشيو الاستحواذ على الكره البوزيسيون دو لا بال نلقاو النادي الافريقي من اكثر الفرق الاستحواذا على الكره في البطوله دونك نلقاو 66% النادي الافريقي الترجي الاتحاد المنستيري هذوما ثلاثه تقريبا من اكثر الفرق الاستحواذ على الكره لون الفواصل تتبدل شويه راه الترجي والاكثر شويه من
5: الافريقي
2: ولكن 66% بوزيسيون دو لا بال عدد محترم كيف نشوف الشيفر
5: البوزيسيون
2: ولكن عدد الفرص والدخول الثلث الاخير يبدا ضعيف وفي النصف الثاني من الترتيب واقل من حتى من 20 ولا 25 المعدل اللي قال عليه
4: 27
2: اللي قال عليه اقل من المعدل نتاع البطوله شنو يدل هذا يا معناتها الكره ديما عند الافريقي في البوزيسيون ولكن من اقل الفرق دخولا الثلث الاخير.
5: انت توا باش نترجموا هذا باش العباد تفهمنا الافريقي يستحوذ 66%
2: معدل
5: باهي 66% هذوما اون فا دير المعدل نتاع 47 50 دقيقة داكور دو طون افكتيف باش لعبت
2: ثلثين الماتش
5: تبعني شغلت لي
2: ثلثين الماتش
5: باهي معناها النادي الافريقي على 50 دقيقة عنده 33 دقيقة الكرة عنده 33 دقيقة الكرة عنده احنا كي نقولوا اللي كيبدا واحد عنده الكرة 33 دقيقة قلنا الهجمة راهي ما بين 20 و 40 ثانية معناها نورمالمون نادي الافريقي على 33 دقيقة عامل 60 هجمة معناها النادي الافريقي نورمالمون بالاحصائيات هذوما نتاعنا احنا وبالبلدان الجوار عنده 60 هجمة
2: نقولوا بالسخانة
5: لا ما تقصش عليه كي هو عنده 60 هجمة يدخل فيهم 27 مرة برك للثلث الاخير معناها ميم باش طر دونك النادي الافريقي عنده اون بوسيسيون فيرتيكال لاتيرال une possession qui ne va pas trop vers l'avant
2: stérile
5: stérile mais on va dire une possession qui n'est pas très efficace au cas où pour l'instant وهذا بعد نشوفوا بارامتر اخر في صناعه الفرص بيان سور اللي يدخل اكثر للثلث الاخير عنده اكثر شانس باش يصنع الفرص النادي الافريقي
2: الارقام هذه تحسب رايك دكتور انا جايك وسيم تترجم شهاده الدكتور في المباراة مثلا تاع النادي الافريقي
5: ولا الترجي متلاوي
2: اي يترجم هذا اللي قاعد تشوف فيه انت على خطره ديما الارقام حكايه والعين حكايه
5: لا لا لا الارقام ما تكذبش العين هذيك لولانيه لكن الارقام الكونفيرم سا النادي الافريقي ضد المتلاوي نا با بوكو دو كازيون جاوز ثلاثه فرص وضد حمام سوسه جاوز ثلاثه فرص معناها اليوم اخذنا
2: هزري بالي يقول لك يعني حسب الارقام الترجي لباس هو من أسوأ المواسم في تاريخ الترجي كبداية موسم
5: دفاعيا
2: وحاليا اذا كان يكمل هكا نجم يصير الكارثه وطريقه لا لا لا طريقه لا غلطه لقراءه الارقام يقول
5: لك أزدر بال صاحبنا ونحترموه ونقول له أسوأ المواسم للترجي دفاعيا
4: الى حد الان
5: الى حد الان لانه الترجي مركز 6 اهداف كي تمركز 6 اهداف في 3 مباريات وعندك معناها 2 بو بار ماتش مش سيء اما الترجي قبل 6 اهداف هذيك المشكله هي دونك هذوما نحكيو على الهجوم تو دونك أزريبال ندعوه باش يزيد يركز معنا
2: ويكمل معنا باش نحكيو على الدفاع
5: معنا تو نحكيو على الهجوم
2: جاي للدفاع
5: بعد كي نحكيو للدفاع نجمو كونفيرمي اللي يحكي فيه باهي دونك النادي الافريقي نرجعوا النادي الافريقي لازم يتطور وقلت هاني البارح والبارحة الاولى مع قزبار قلت النادي الافريقي لازم يتطور من الاسلحه الهجوميه نتاعو ولازم يتطور من لي سيركوي نتاعو ولازم يتطور من لي زاتو ويطور من لي كومبينيزون نتاعو القدام لانه ماهوش قاعد يخلق في برشا فرص وهذايا بون كيراو كيزومبي موجود قديد عمناو الموجود خضراوي عمناو الموجود ما زادم جسني سيدو خان موجود شريمي موجود بلوزو ما يعرفوا بعضهم اللاعبين يعني خمسة على ستة اون فادير من الوسط القدام يعرفوا بعضهم الزعلوني موجود بن علي موجود ما هذوما ثمانية اللي يشاركوا في الهجمة وسيم دونك ثمانية ما همش جدد فيهم كان زادم ومعناها فهمتني وكانتي ما لعبش برش
4: يا ما حسام زاد مثلا عملوا ما لعبش برشا معناتها في البليسيور هو
5: باش نقولوا
4: الارقام هذوما اي الارقام هذوما كي يجيو حلوهم عندها من منطلق الجمعيات معناتها كيما نقولوا كان جيت تخدم في ستاف دكتور راهو لازم لي شيفر هذوما نعملوا لهم مونتاج مع دي شيفر اخرين باش ناخذوا لا بون كونكلوزيون راهو شيفر وحده ديما شيما يعني لازم الشيفر لازم صحيح لازم تعمل معناها لازم تعمل كيما نقولوا لا بون فورمول لو بون مونتاج باش نجم
5: احنا تو ندعوك بكل لطف تشوف لنا الافريقي قداش يخلق من
4: هو زاد معناها كاين معناها كيفاش نقولوا لو بلوز افيكاس اللي احنا نشوفوا الافريقي عم ناول بشوات وبالكومبوزيسيون هذيك اللي كانت معناتها كيما نقولوا سودي لاخر سيزون قداش وصلت بوسيسيون قداش وصلت انتير تيليني وقداش عملت من هزمه في كل ماتش هذا سامحني هذا جوست حاجه كريمه هذا لو بون كيما نقولوا احنا بارامتر ولا البار الباهي اللي باش يقيس بها النادي الافريقي اموره معناها
2: بعد ما نكملوا الخمسه جولات الاولى دونك باش نعملوا مقارنه وسيم بين الخمسة جولات الأولى لكل فريق مقارنة بآخر خمسة جولات بنهاية الموسم الماضي مثلا
5: بربي جس باش ما نقولوش احنا مركزين كان على النادي الفريقي النادي الصفاقسي مباراة أولى متوسطة مجاوش برشا فرص سجل وبعد قبل هدف من ستاتونيزيان وكان قريب شخص المباراة مباراة ثانية انتصر خلق ثلاثة فرص سجل منهم هدفين ودونك لي شيفر هنا كريم كونفيرمي اللي كنا نحكيو فيه
2: وليك جي في ماتش الثاني كان افضل الترجي جرجيسي
5: اي ليك جي افضل الترجي جرجيسي جابت خمسة فرص
2: 2.7
5: صحيح جابت خمسة فرص واضحة والنادي الصفاقسي جاب ثلاثة فرص واضحة دونك اليوم هنا دو موان في لي دو كا اللي حكينا عليهم هذوما
2: الارقام صحاح
5: الارقام مش صحاح الارقام تيتو ويكونفيرمي واللي فاش قاعدين نحكيو نادي الصفاقسي دخل 20 مره برك الدرنيي تيير جاب خمسه فرص ولا سته فرص
2: مازال برشا ارقام
5: في زوز مباريات لا بور كونفيرمي باش العباد باش نفسروا علاش زاد العباد متغشى هات العباد كي تغشى على نادي الصفاقسي يبان لي شيفر يكونفيرمي والغش هذا نادي الصفاقسي مش قاعد يخلق دونك فما فقر هجومي ولازم المدرب يتعامل معاه لازم يلقى الحلول
2: والفقر الهجومي حسب رايك في اللوكا هذا اللي كنت تحكي فيه انت بسبب غياب مهاجم هداف والا صناعه اللعب لانه اصلا نادي الصفاقسي ماهوش قاعد يخلق في الفرص
5: لي دو لي دو كي تنحي انت اللاعب اللي عنده عامين بارز في قلب الهجوم واللي كان هو براتيكمون لاعب ستاسيون واللي كان هو التيرمينال اوفنسيف واللي بارامتر كل كانوا مخدومين عليه هو واللاعبين اللي موجودين كانوا وين يهزوا ريوسهم يلقاوه وزاده tu n'es pas en train de bien combiner ma bin la'ibin li عندك نجم انت كي ما حكينا مره اللي فاتت تتعدى نوتر سيستم انت مشاو اوكبلي ومشاو بالوافي نحيهم حط له لندو رجع له لندو نحي هذا حط الاخر اوتوماتيكمون سافا كري ان بيتي ديزوردر اي بي اللاعبين ماهمش بلايصهم ترابلسي كي فو فينير من التالي تحطه القدام تخليه في اون زون اسي ريسترانت ما يلقاش معناها لي زيسباس ويحب يجي لونسي اي بي غايث الصغير معناها مع كامل الاحترام معناها تري لون وحسن مدو هذاك هو معناها باش يعطيك لا بروميير باس با ايتر لا بروميير باس لا كونكلوزيون معناها دي سفيرس مش قاعد يخلق يفو تروفي اون اوتر كونسيبسيون وبوتيتر هالثلاثه دو ديريير هذوما هما زادا اللي عاطين اون سيرتين معناها لونتور في الكونسيبسيون دو جو خاطر حبشيه لا رولونس تري موين مثلوثي كي بون ا دروات تحطو ا غوش يضيع 50% من الرولونس نتاعو لازم يرجع على سيق اتسيتيرا اي بي معلول نا با لا ميم لاتيتود ما عندوش لا ميم ليبرتي دونك نادي سفيقسي يا 4-5 كيستيون اللي تلقى لهم حلول في ساعه
2: نمشيو نمشيو
5: في زافي من شوتينغ ستار ديجا لازم تمركي هدفي
2: غدوه هذاك باش نحكيو عليه
5: بالك
2: غدوه باش نرجعو نحكيو غدوه ما عندناش برشا ستات غدوه مازال عندنا الفانتازي وراه مش نعطيو التوب 10 اليوم نتاع الفانتازي خاصه الفانتازي بريمير ليغ غدوه نعطيكم الفانتازي نتاع الشامبيونز ليغ وصارت لي غريبه في الفانتازي تبع نحكي لك
5: يا دكتور ما لعبوا حد بالعاني يعملوا
2: لي اون توكا انتو كاش نحكي شويه زاد على اللاعبين والناس اللي برزت وبالكومبارتيمون بالكومبارتيمون شنو نبداو بحراسه المرمى حراس المرمى الاكثر تصديات ولا تصديات حاسمه هما ما حبيناش نخدموا بار موين لانه ثم لعب زوز ثم شكون لعب ثلاثه مباريات في انتظار تستكمل الخمسه جولات وقتها نجموا نعملوا بالمعدلات دونك نلقاو صابري بن حسن نعمل خمسه تصديات نحكيو تصديات راه سوبر سيف ما نحكيوش على السيف تو نحكيوش على تصديات نحكيو على تصديات حاسمه يعني الاكس جي وقت اللي الانسان باش يشوت ولا باش يماركي فرصه انه يسجل اكثر من انه فرصه الجارديان وشد دونك هذا هو النجاح نتاع السوبر سيف دونك نلقاو صبري بن حسن في المركز الاول بخمسه تصديات نلقاو كذلك حمزه بن شريفيه اربعه تصديات نلقاو شاهين السماوي أربعة تصديات نلقاو أيمن دحمان ثلاثة تصديات هذا التوب فور ولو نحن خدمنا على التوب ثري ولكن حمزة بن شريفية وشاهين السماوي الاثنين عملوا مع بعضهم أربعة تصديات ولكن ثم حاجة نعرفك تحبها دكتور هي الحارس الأكثر كلينشيت الحارس اللي شد أكثر وقت ما قبلش أهداف نلقاو عبد القادر شوية في ثلاثة مباريات وعبد القادر شوية هو أكثر حارس مرمى خذا المعدل مؤشر الأداء اللي هو التيب اندكس خذا أحسن معدل إلى حد الآن في واحدة من المباريات الثلاثة اللي لعبها مع عبد القادر شوية جاب 171 كمؤشر أداء إلى حد الآن حارس مرمى تقدم سقيط الدير شنو تدل الأرقام هذه؟
4: هو قبل ما تدل أنا سألت عليها كوتش يسري بن كحلة نجول وتحية سألت عليها قلت له عبد القادر شوية معناها كيفاش نوع رأيك
2: كيتا
4: أي كيتا فولا نزولوا تحية كيتا وسيوسري الحقيقة معناتها يلا كونفيرمي لي شيفر نتاعو ويلي امبرسيوني بالبريساسيون نتاعو وحكى لي حتى على نقطة قوته اللي شافها معناها في لي زونترينمون اكيد هو
5: يتابع معناها
4: في الان كونتر ان راس راس قال لي لي تري انتيليجون وتري ديسيزيف ميم معناها كي تخرج مع راس راس من اصعب لي جارديان تخرج مع راس راس وهذه سكي سور معناها ان بوان
5: ان بوان تري
4: تري تري بوزيتيف
5: في الترتيب
4: اي ونفسروا كيفاش معناها تكنيكمون كيفاش يخدم هو معناها من نوع الجارديانات كي يخرج هو راس راس يبدا يغزر له دوك معناها يقعد يركز معاه
5: في السيرفاس دو بي
4: وهو لا مش السيرفاس دو بي يقعد يستنى فيه يعمل شكل هز راس زايده يعمل شكل الخطوه زايد معناتها الكره تمشي تقدم متر زايد ولا حاجه يمشي كما نقولوا يصطاد الفرصه اللي باش يزيد يسكر عليه اكثر ويصعب عليه الهدف معناها يقعد يركز مع الكره في ساق المهاجم
2: هذوما راه نذكر خدمنا على ثلاثه مباريات لانه لو خدمنا مثلا بالمعدلات ينجم يتبدل وخاطر ثم قول مثلا دحمان لهنا عنده ثلاثه تصديات لكن عفوا فقط زوج مباريات كيف شامخ في لي دو ماتش الاولى عمل دي باراد مع نادي الفريق ولكن نقصوا الماتش الثالث ممكن شامخ ودحمان لو زيدوا الماتش الثالث يوليو هما في معناتها في اعلى الترتيب وحاجه اخرى نحن نسألك عليها دكتور من الأربعة الأولى هذوما موجودين رغم اللي ثم شكون لعب فيهم دو ماتش مو ثلاثة ماتشات نلقاو زوز في المنتخب كانوا في كوب دي موند اليوم صبري بن حسن ونلقاو أيمن دحمان ونلقاو زاد زوز مع تحول

0: نكسبلواتيهم اون تيرم دو بوان خاطر الباراد بوان
1: باراد
0: راس راس كره فيليه هو الاخر ديرنيير امبار اسمه بالسوري لو ديرنيير امبار سور الاخراني بعده هو سي هدف دونك هذوما اللاعبين وحراس يجيبوا في نقاط ويجيبوا في مباريات وهذا لو بلوز امبورتون علاش يقول لك بعد ساعات والله غارديان شاتوا له 8 شوطات مركز 6 مشكله كبيره
1: هو فما حاجه زاد معنا في العالم في العالم
2: اسمع لانه مازال عندنا برشا
1: حاجات باش نحكيو ديما على العالم الاحصائيه تراو تو حتى في لا كونتريبيسيون تاع معنا الرياكسيون بعد البلاد ولا بعد التصدي ولاو يربطوهم دوك معنا دوب ما تصديت شنو هي كيما نقولوا البرواكتيف اكشن اللي عملتها الحاجه الباهيه اللي عملتها جوست بعد ما تصديت وربحت كيبك في اتاك
0: معنا ولاو يكون دي جيست معنا
1: ولاو يكون يكون
2: كيما تعمل فراد وتعمل رولونس
1: صح تعمل بالضبط هذيك هي
2: تعمل باراد وتولي اسيست صارت هذه ماتش
1: وتولي بري اسيست وتولي هجمه واعده للجارديانات ولا
2: صارت ماتش نادي صفاقسي وجرجيس كان هدف تعادل محقق للترجي الجرجيسي من باراد ولا اسيست ولا 2-0
1: ادم اي ادم طاوس لحال ادم طاوس وبعد جات هدف نتاع 2 فما احمد سليمان زاد راهو المستير معناتها عامل معين باهي نتاع سيفز 1.5
2: يعطي الصحه
1: يعطي الصحه عمر 23 سنه شجو
2: افضل لاعبين الاجانب هذا راهو بالتيباندي معناتها ثم بلوزيور فاكتور بلوزيور بارامتر يتلمدوا الكل والحاسوب بربي يقولون شنو ما على شنو تخدموا يقول لك داتا ايروني بربي كيفاش ايروني بربي وسيم نعاودوا نفسرهم راهي هذه مجرد ارقام مش اراء الكابتن في الاستوديو هذا اشرف البكري يقول لك الافريقي 27 مره في زوز مباريات دونك
1: موين
2: معدل ربي فسر له نادي الافريقي دونك si c'est 3 alors la moyenne devient 40,5 alors deuxième place بالنسبة للنادي الافريقي
0: 27 وقسم على الشطرز 27 في الماتش يعني عامل
1: 54 هو
2: عامل 54 عامل
1: 81 بالضبط
2: واضح
1: فسرنا لك
2: دونك اشرف البكري هكا فسرنا لك
1: اشرف اي باش نقولوا راهو المعدل باش ما نظلم حتى فريق
2: راهو نفسروا راهو ثم شكون لعب 3 وشكون لعب 2 دونك هذاك علاش الاحصائيات ما زالت بلوز وموا ماهيش فيابل برشا في انتظار انه على الاقل نعملوا اربع خمسه جولات لعبوا الناس الكل وقتها نجموا نكومباريو ونحسبوا ونجنجلوا كيما نحبوا احنا بالداتا افضل لاعبين الاجانب حسب التيب اندكس نحكيو على الموقع سبورت بيز
1: هو اي هو
2: نحسبوا بسبورت بيز
1: هو مازال ما نجموش نعملوها 100% تاع الاجانب باش نقول لك علاش مثلا خاطر فيها نوعا ما
2: مش بارموين هذوما
1: اي باش نفسر لك علاش خاطر مثلا كي تاخذ العدد كيما هو باش تلقى فرنانديز تاع ترجي مثلا لعب ماتش بركه كان فيه ديسيزيف العدد نتاعو طلع فباش تلقاه في الاول بالكل
0: دونك
1: لا ما نجموش في الحاله هذه موين خاطر عندنا برشا لعبوا ماتش بركه
2: فهمت في الماتش هذاك
1: معناها ما تنجمش انت تحطهم تعمل كلاسمون معناتها اللاعبين الاجانب توا بدون فاسون كيما نقولوا احنا راسيونيل بل ما بدون فاسون راسيونيل باش تنجم تحكم كيف ما يلزم به انا بالنسبه لي حتى الترتيب هذا راهو كريم معناها
2: الترتيب اللي يشوفوا فيه توا في الصوره
1: اللي يشوف فيه معناتها كوناتي فراش سامبا ديو
2: خلينا نعطيو ناس تسمع فينا خاطر مش ناس تتفرج دونك نلقاو التيب اندكس عبد الرحمن كوناتي 188 عماد فراج 188 سامبا ديوف دونك 180 ابو بكر يوسف بانغا 174 وجمال متيبا 169 اكثر لاعب جيب تيب اندكس وعبد الرحمن كوناتي 188 مع عماد فراج 188
1: ايه هذا في تحكي في اللاعبيه اللي عندهم من زوز ماتشات الفوق
2: صحيح
1: به اللي ساعة لازم الناس يعرفوه الناس تقول كانوا يتبعوا انستات قبل راه قبل كانت انستات معناتها التنقيطات 200 210 190 توليت التنقيط ولا بلو سيفير الناس أصعب. اللي تعرف الداتا قبل معناتها قبل نقولوا احنا لا موين ماعرفش كنت فكرش
0: 220
1: لا 220 هيك طياره 200 لا موين كيما نقولوا جبت به توا اللي يجيب 175 170 راه عمل طرح محترم ممتاز. ما معناها ماهوش خايب ماهوش طاير ماهوش معدل باش نقولوا طرح ممتاز من 190 ل 190 فوق دونك المعادلات هذه الكل تفسر لنا اللي كونوا فما ممكن معناها بخلاف عبد الرحمن كوناتي اللي قديم فراج وسامبا وبانجا مازالوا جدد موتيابا مؤثر لكن اللي معناها اللي مازال التو مؤثر عمناول السنه التو معطاه نفس نقولوا لابور نتاعو عمناول في المجمل دونك
0: ظهر لي هذا اكثر

0: كريتير لازمنا نصبروا عليه اكثر من
1: ماتش. اي لازم اكثر ماتش
0: خاطر الحقيقه تو بور جواندر سي بلال وسي خزنه
1: لا فما زاد نتاع تراجي جي جي سي
0: الحقيقه
1: اللي مشى المنتخب الكاميروني ماهوش موجود اللي عمل مباريات ممتازه دافيد روي.
0: اما عباد اللي تسمع فينا كوناتي وفراج ما كانوش في احسن مستوياتهم الحقيقه ثلاثه ماتشات دونك سي ان بو سوربرونون باش تلقاهم فهمتني سورتو كوناتي وفراج معناها بتاتر كانوا في مستوى باهي بارابور البطولة ما كانوش في مستوى التطلعات ما كانوش امباكتان في مباراة الترجي
2: ما كانوش ديسيزيف او على عكس مثلا هاوش نعطيه مثلا فرنانديز مونيبي 184 تقريبا كيما
1: في مباراة
2: كيما كوناتي في مباراة دونك هذا من المحبذ ان احنا الحاجة هذه
0: احنا خليولها اقل نجمو اقل حاجة 10 ماتشات
1: فقط نفسر المستمع وللناس اللي تبع فينا خاطر برشا يقولوا لا شبيك ما عملتوش بارموين راني كل مرة مقبلة قاعد نعاود ومش مزيه معناتها قاعد كل مرة نزيد نفسر لكم راهو هذه احصائيات اولية راهو من بعد ما نكملوا الخمسة جولات نعاود نذكركم انه بشوالي عندنا اكثر احصائيات ونجموا نحكيوا بالكدا بالكدا ونحكيوا على المعدلات وغيره راهو هذه فقط مجرد احصائيات اولية ما نجمش نقول ماهيش فيابل راهي فيابل لان تتحسب على مباراة واحدة ولا اثنين فقط ولكن ماهوش كافي ماهوش كافي قياسا بما تبقى من مباريات اللي هو عددها كثير وكثير جدا.
2: هي فيابل هي دقيقه نسبه الدقه نتاعها 95% لكن الاستنتاج منها
1: ماهوش فيابل
2: ما تنجمش تاخذه تو الاستنتاج تستنى شويه حتى يكبر
1: العدد نتاع الماتشات
2: العدد نتاع الماتشات شويه
1: اكثر حصولا على البطاقات الصفراء. شبيبة العمران 9 بطاقات صفراء من 3 مباريات، النادي البنزرتي 8 بطاقات صفراء من 8 مباريات من 3 مباريات، والأولمبي البيجي 8 بطاقات صفراء من 3 مباريات، أكثر فرق اندفاعا. بون هذوما راهم لعبوا 3 مباريات، ثم فرق أخرى لعبوا 3 مباريات ولكن عندها عدد أقل من الأوراق الصفراء. في المقابل الفرق اللي عندها زوز مباريات ما نجموش ندخلوها في الحساب لأنها توما وصلت ل 8 بطاقات صفراء. الثنائيات الدفاعية هذا هو المهم اللي باش تحكيوا عليه توا. دونك نلقاو نجم المتلوي في 3 مباريات عمل 266 هذا بالمعدلات وبالظهر 3 توب 3 جاوا لعبوا 3 مباريات. نلقاو 266 تدخل دفاعي في 3 مباريات. شبيبة العمران 264 تدخل دفاعي، تقدم ساقيه الدير 262 تدخل دفاعي. نسبة النجاح في نجم المتلوي دونك 88.6 كيف كيف نسبة النجاح 71%. شبيبة العمران 88 ونسبة في المباراة والمعدل 61%. 87.3 لتقدم سقيت للدير بنسبة 87
0: 88.3 ديول بار ماتش مش راهم فهمتني
1: ديول بار ماتش
0: مش ديول غني
1: لا ديول جوي قداش بيدخل من ديول دفاع الثنائيات الدفاعية ونسبة النجاح متاعهم 71% المتلاوي 61% العمان 87% لتقدم سقيت الدائرة اللي هو عدد محترم ومحترم جدا. يعطيني تعليقك دكتور.
0: هذوما هما معناها الفرق اللي يلعبوا افيك لانتونسيون باش يحالوا كيفاش يضيقوا المساحات يربحوا لي دويل نتاعهم يكونوا اغريسيف باش يمشيو
1: يدخلوا زاده في لي دويل
0: ويدخلوا في لي دويل
1: خاطر حتى بارفو ما تربحش دويل ولكن قد كل مره تدخل في دويل تدخل في دويل ديجا تبرتوربي حتى الجو نتاع ليكيب
0: بيان سور ايكيب كيما مثلا المتلوية اللي اوبليجي باش تربح لي دويل نتاعها فيو اللي خسرت برشا لاعبين تالونتيو وجمعيه جديده وكذا دونك اوتوماتيكمون
1: المتلوي لعبت مع الافريقي مع ليتوازل
0: فوالا لعبت ضد فرق اللي هما يحبذوا الاستحواذ تمشي فهمتي للجويل وتحاول تربح الجويل باش تلقى اكثر شانس بور ريبارتير فير لافون. شبيبة العمران لازمها تربح للجويل بور كو لي تروا دو دوفون يكونوا معناها مؤثرين اللي هما السويسي و كما سابيل عدي والتواتي وايضا ساقيه الدير هو فريق ممتاز جدا يربح الجويل اون ميم تان يسجل وما يقبلش اهداف سي البلوز امبورطون معناها
2: هو المستوى جوست تعقيب
1: في دقيقه خاطر مازال فيش واحد
2: اقل من دقيقه المستوى ياسر متقارب في الجويل في تونس تقريبا كل معناها بين معناها في ال 52 54 51 يعني كل الفرق تقريبا قريبه لبعضها في
1: اما اللي يهم بارابور تونس بارابور الجزائر ولا بارابور المغرب ولا بارابور مصر
2: اي هو حاجه الباهيه ان شاء الله طول في الجولات
1: حتى هما مازالوا ما بداوش بشويه
2: طول نزيدوا نشوفوهم لكن معناتها اللي في معناتها باش نفهموا في تونس راهو تقريبا كل الفرق عندها نفس التوجهات وعندها نفس معناتها ما فماش فرق كبير كما نقولوا في الامباكت فيزيك معناتها فريق مثلا خير برشا ولا في الاتاك ولا في اللونجاج
1: الفرق الاكثر استغلالا للكرات الثابته نلقاو شبيبه العمران زوز اهداف من كرات ثابته الأولمبي البيجي زوز أهداف من كرة ثابتة، ثم الترجي نادي الصفاقسي الاتحاد المنستيري والترجي الجرجيسي هدف لكل فريق من كرة ثابتة. معدل الأهداف المسجلة من كرة ثابتة في البطولة لحد الآن نلقاو شوية الحقيقة 8 أهداف من 20 مباراة بلوز وموا، ما نعرفش اسكو احنا في المعدل العام سافا والا لا.
0: المعدل العام ما بين 18 و25%.
1: الى حد الان لقاو عندنا 8 أهداف في 20 مباراة. وحتى نشوف عدد الاهداف قداش في تونس هذا اللي تسجلوا الى حد الان في كل مباراة، لانه ثم برشا مباريات شفنا فيها برشا اهداف. كانت هذه الارقام نتاع الساعة الاولى، حالو كنا خميس الساعة الاولى باش تكون هكا، باش تكون هكا ارقام. الساعة الثانية باش نحكيو كورة، باش نرجع شوية فقط بالارقام على لاعب وعلى رادار الترجي الرياضي التونسي، مدافع السابق لاتحاد العاصمة واتحاد طرابلس، دونك المدافع الجزائري آدم عليلات. مش نحكيو على أرقام هذا اللاعب خاصة آخر موسم في ليبيا، ينفع الترجي أو لا ينفع الترجي الرياضي التونسي. الأخبار مريم مقديرة، رجعنا لكم في داتا فوت متواصلين للخمسة.

0: jeudi. D1 FM, Foodcom. D1 FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. D1 FM, Foodcom. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجة زورة بيعادي ونفهم مع سلمة. وزير التربية نور الدين النوري يعلن عن انتدابات جديدة للمعلمين والأساتذة، وذلك بعد صدور النتائج النهائية للمناظرة الخارجية يوم أمس، مشيرا إلى أن المنتدبين الجدد سيباشرون مهامهم يوم 14 من سبتمبر الجاري، وفق ما صرح به للديوان فام على هامش زيارته اليوم إلى ولاية نابل.
2: الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا، بما في ذلك الأساتذة. كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية يوم أمس، وسيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر، يكونوا مباشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله. هنالك سلسلة من المؤسسات الجديدة التي تنطلق مع بداية هذه السنة الدراسية، من بينها معهد بير بوركبة اللي احنا موجودين فيه، اكتملت فيه جميع الأشغال تقريبا، كل الفضاءات جاهزة مجهزة للانطلاق يوم 14 ويوم 15 سبتمبر. سنستقبل المربين في هذه المؤسسة ونستقبل أبنائنا التلاميذ. المؤسسة هذه ذات أهمية بالنسبة لولاية نابل، بالنسبة لبير بوركبة، وبالنسبة لمعتمدية الحمامات، لأنه يعني تفك الاكتظاظ على المؤسسات الإعدادية اللي كانت تحتوي السنة الأولى كانطلاقة أولى. المعهد هذا السنة المقبلة إن شاء الله سيكون أكبر بكثير. المستوى الوطني عندنا 23 مؤسسة جديدة، والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة، بل الأهم من ذلك هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة.
1: رسو باخرة سياحية على متنها حوالي 5500 سائح بميناء حلق الوادي، فيما شارك نحو 50% من المسافرين في جولات سياحية مبرمجة شملت عددا من المعالم بالعاصمة وسيدي بوسعيد. وتواصل السياحة البحرية في تونس تسجيل نسق تصاعدي مع تنامي إقبال شركات الملاحة الدولية على الوجهة التونسية وتطور عدد الرحلات والبرامج السياحية الموجهة للزوار، وفق ما أفادت به وزارة السياحة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تأجيل انقطاع في توزيع المياه في كل من قصيبة سوسة والثريات وجزء من أحياء زاوية سوسة الازدهار ووادي القوس بسبب إشغال الصيانة. هذا وسيتم استئناف عملية التزود بالماء بعد الانتهاء من الأشغال. إلى شأن دولي، شرطة العاصمة البريطانية لندن تعلن اعتقال شخصين للاشتباه في مساعدتهما جهاز الاستخبارات الإيراني في إطار تحقيق يتعلق بجرائم يشتبه في ارتكابها بموجب قانون الأمن القومي البريطاني. والمجموعة الخماسية المعنية بالسودان والتي تضم الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تعلن أن لا حل عسكري للصراع في السودان، مشيرة إلى أن أي عملية سياسية مستدامة يجب أن تتزامن مع خطوة ملموسة لحماية المدنيين.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم في الزهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2.
3: على 103.2
0: ديوان فام.
3: لا

0: رجعنا معكم في داتا فوت.
1: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت 9 دقائق بعد الأربعة متاع العشية، متواصلين معكم حتى للخمسة. نحكيه على شكوى جزائية ضد عبد السلام بوحوش المدير الرياضي للشبيبة الرياضية بالعمران. الأسباب مع الأستاذ منعم الهنتاتي من الشاكي، وشنية الأسباب. أستاذ مساء النور.
2: مساء النور، مرحبا بك، يعيشك
1: يعيشك أستاذ. دونك شكوى جزائية ضد المدير الرياضي عبد السلام بوحوش للشبيبة الرياضية بالعمران.
2: أي نعم.
1: شكون شاكي وشنية الأسباب بالضبط؟ شو تفاصيل القضية؟
2: والله شوف، احنا عادة نحلاو احنا بواجب الالتزام بالسر المهني، لكن مانيش باش نحكي في برشا تفاصيل، نحكي في المسموح به اللي هو متولى معناها علنا موجود في الشبكة التواصل الاجتماعي والناس كل تعرفه. وهذا بعلم المنوبر جاي اللي هو الشاكي يانيس عبد القادر بوجلبان، اللي هو كان بمناسبة قيامه بتحليل مقابلة رياضية في الجولة الأولى من البطولة التونسية المحترفة لجمعة نادي تقدم ساقيت الدائر ونادي شبيكة العمران، قام بتحليل متاعه باستعمال عبارات اللي هي يشوفها ما فيها حتى مس من سمعة الجمعية، عبارات باش يحب يفسر بها أكثر ويحلل بها أكثر الضعف الدفاع للشبيبة، واللي هو كلام مسموح به ويمكن اعتماده من طرف جميع المحللين واكثر من هذا.
1: هو خلينا نذكر باللي صار، لانه انا كنت موجود في الاستوديو، كان بجنبي انيس على يساري، هو مش موجود لمحل اليوم، ايطوميو مش موجود اليوم، دون غدوه يرجع لنا لانه مش باش يعلق في الموضوع. انيس قال مش معقول انه فريق يقبل زوز اهداف في اربع دقائق لعب مع بدايه المباراه، يعني قال دفاع ضعيف و ديك تقرب للدفاع هذا يتحل وحده وكأنه في باب مغازة كبرى، يعني بما معناه يعني هو وصلها بهذه الطريقة، ولكن حكاك كورة قال موش معقول انه دفاع بهذه الطريقة انت تقرب ودونك تلقى الدفاع شوارع تنجم تخرج راس راس وتسجل. هذا اللي فسره انيس بالضبط حرفيا كما قالوا انيس. تفضل الأستاذ.
2: هذا هو الأنيس، احنا معروف معناها بأخلاقه العالية، ومعروف معناها عند الشارع الرياضي بأنه من خيرة الناس ومن خيرة اللاعبين والمدربين والمحلين، هذا ما فيش كلام. وبدو المشتكى به عبد السلام بوحوش يأكد هذا في بداية المداخلة متاعه، يقول حتى معناها وسيم وإلى غير ذلك، لكن يقول بعد ذلك أول هو كلام ويشوفوا أنه معناها فيه مس من الجمعية ولا من اللعبية ولا هو من كيفاش هو فسرها، لكن الرد الفعل متاعه ما كانش طريقة معناها في مستوى التدخلات متاع مسؤول رياضي، يكون في مستوى الكلام اللي يقوله، معناها يوزن كلامه، ما يمسش بالأشخاص، ما يمسش من سمعتهم، ما يحاولش معناها يقزمهم ونمس من كرامتهم. وهذا هو الشيء اللي حدث في نفس أنيس، وتردد برشا الحق هو معناها باش يكلفني بالقيام بشكاية، تردد برشا لأنه ما يحبش المشاكل من طبعه وما يحبش الشكايات، لكن هو في الأخر مخمم وقال لي راه وانا ماذا بي، راه ونعمل شكاية باش نبرد وباش كونكوا يوقف النزيف هذا، وحتى في المستقبل ما عاش حتى حد يجرأ باش حتى يمسه من صمته ولا يمسه من صمت أي محلل رياضي ولا أي معناها إعلامي. وانها ثم روح رياضية زي ما تكون موجودة معناها ما نوقفوها، معناها النزيف هذايا كل مرة يوز واحد ياخو الميكرو يبدأ يخرج على اللايف يحكي معناها سحري بحري، معناها اللي يحب عليه يقول ما ثم حتى حدود وما ثم حتى معناها خطوط حمراء، هذا راهو يزم يقف. قال لي أنا مذبية راهو نكون أنا على الأقل اللي قوم بالشي هذايا، جيست أنه باش نوقف الشي هذايا، يعرفوا اللي أنيس راهو ما هوش الإنسان اللي هو نجموا يحكيوا فيه اللي يحبوا وراهم يشكيش، ما أنا كيكا مش يحل الباب أكثر من
1: الشيء. دونك وين وصلت القضية الآن؟
2: هو القضية اليوم تسمى تقدمنا بالشكاية الجزائية لأمام السيد وكيل الجمهورية بحكم الدعي بالسقس لبحث الموضوع، معنا فتح بحث الموضوع لتتبع المشتكى به من أجل ما يمكن أن ينسب إليه من جرائم، لأنه المحكمة هي اللي مش تقدر سلطتها التقديريه، شنو نجم يكون الكلام هذايا اللي معناها صرح به المشتكى به، يرتقي مستوى الجريمه ما يرتقيش، تطبق عليه الاطار القانوني فصل 86 مجال الاتصالات اللي هو المس من السمعه ولا الاساءه للغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي، هل أن هذا يمثل القانون منها إطار متاعه القانوني هو المجلة الجنائية اللي تمثل في الثلب والشتم والسب إلى غير ذلك؟ هذا كله يرجع للسيد الجمهورية بعد ما يفتح البحث ويسمع الأطراف الزوز وتجم تصير مكافحات بيناتهم، وهذا هو إن شاء الله ما تصعدش الأمور وتصير حتى منها صلح بيناتهم وتصير التسامح بيناتهم ويقف الموضوع إن شاء الله ما يكبرش. لكن يشوف سي أنيس أنه يلزم تير شكاية كمام، وبعد ذلك ما هوش إشكال معناها
1: واضح
2: المساحة ينجم يكون حتى بالصلح ما عنده حتى إشكال.
1: شكرا أستاذ، يعطيك الصحة، مشكور جدا على هذا التدخل، ويبقى بابني وأنا فيها مفتوح لكل الأطراف متى شاءت للتدخل. وحكينا على عبد السلام بوحوش بوصفه مديرا رياضيا في أحد أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وبالتالي هذا الشأن مهم نشوفوه احنا في تقديرنا على الأقل كادي وأنا فاهم مهم بدرجة أكبر من حتى أنه كأنيس ينتمي لي دي وأنا فاهم ولقسم الرياضة دي وأنا فاهم، لأنه مهم حتى لو كان بوحوش قالوا مع إنسان آخر في إذاعة أخرى كنا نجم ناخذه المحامي. دونك يبقى باب دي وأنا فاهم مفتوح لكل الأطراف. فاصل ثم نتواصل.
0: ديوان فام صوتكم في تونس الكبرى على 93.5 على 93.5. ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل كل شيء.

0: اصبر غرام. رجعنا معكم في داتا فوت.
1: من اتحاد العاصمة الجزائري إلى اتحاد طرابلس الليبي فيفري الماضي وصولا إلى رادار الترجي، مطلوب من الترجي التونسي والترجي يفكر في انتداب هذا المدافع الجزائري. نحكيه على آدم عليلات، شنو تقول الأرقام متاعه؟ ينفع الترجي وإلا لا؟ هل الترجي في حاجة لانتداب مدافع؟ هل إشكال الترجي في عدد المدافعين دكتور وإلا في المنظومة الدفاعية ككل؟ هذه الأسئلة اللي بتتطرح. خلينا نبدأ في العام قبل ما ندخل الخاص. خلينا نبدأ، هل الترجي في حاجة لمدافع وإلا لا؟ ثم نحكي على آدم عليلات.
2: الترجي في حاجة لمدافع محوري ومم توي، نجم يكون أيضا مدافع معناه على الأطراف، خاصة لأنه عنده مشاكل
1: في حاجة الواحد ولا الزوز
2: نرمال ما في حاجة لزوز، لأنه معناه
1: مدافع ظهير أيسر تقصد؟
2: أي مدافع ظهير أيسر، لأنه الركروتمون اللي عملهم بور لانستان مع الصبغة معناها التكتيكية اللي يلعب بها ريجي كامف معناها عندهم مشاكل كبيرة الحقيقة، خاصة في الارتداد في الهجمة المعكوسة. معناها الترجي يلقى برشا مساحات أكوفرير ضد اللاعبين الادفيرس، ويلقى روحه بدي سيتواسيون متاع ان كونتر ان، وهذا ما مش قاعدين معناها ينيغوسيو فيه على الوجه الأكمل. معناها رينا الأهداف تاع العمران، رينا أهداف النجم الساحلي، زادة لليني عالية برشا، البروفيل تاع ليزاكسيو ما همش معناها تري رابيد، وقاعدين معناها برشا كور تخرج في ظهرهم، فمش كوفرتور زادة أمون أفي، فمش كوفرتور كبيرة زادة في الوسط. أمون أفي الترجي كان تجيب معناها اللاعب دفاعي بتيتر وسي لاترال جوش، لكن أمون أفي حتى وسط الميدان فيه مشكلة، لأنه الكاليتي متاع اللاعبين كلهم ما همش فوي معناها للانجاجمون للجويل كما كنا نحكيه وللفيزيك، معناها الأكثرية كلهم يحبوا يمسوا الكرة، كلهم يحبوا يلعبوا الكرة، كلهم يحبوا يمشوا فير لافون، ولكن الكرة دو فاز معناها اكتويلمون ترجي قاعدة متقلقة برشا ديك تخسر الكرة.
1: يعني مشكلة منظومة أكثر من مشكلة أشخاص.
2: منظومة وأشخاص، خطر بور لانستون لاكس كسوسوا كيلعب بثلاثة حتى كاستيو في وسطهم ما نجحش مع العمران، وحتى كيلعب بزوز وحتى جلاسي وشيخاوي وظهر لي لعب ماتش كما يسابيل لعب سابق ساتونيزيان لاكسيال
1: صحراوي مروان به. هذا بالنسبة للدكتور يقول لك مشكلة أشخاص، معناتها يلزم الترجي يزيد مدافعين، مشكلة لاعبين، مشكلة زادة كذلك في المنظومة. إذا كان نمشيو بالنصف الأول من إجابة للدكتور، الترجي في حاجة لمدافعين وفي حاجة للاترال، ولكن الدكتور قال في حاجة لمدافع، هل آدم عليلات من المدافعين اللي الترجي ينجم يركب معها اللاعب هذا المواصفات هذه هي اللي يلوج عليها الترجي هذا التونسي، علما انه عنده 8 مباريات من فيفري الى الان في اتحاد طرابلس الليبي، 8 مباريات فقط، لانه الاتحاد طرابلس ما ترشحش للسداسي الثاني، مع تلعب فقط السداسي الاول وخرج من سباق الكوب، اوكي نجم يكون عنده اكثر مباريات.
3: اي به هو في علوم تحليل الاداء اول سؤال معناها ولا اول حاجه لازم تعملها في حالات كيما هكا ما تجيك برشا هجمات ولا تقبل برشا اهداف، اول حاجه تشوف الاهداف اللي جاوك معناتها الريكورنس نتاع نقولوا احنا الهجمات اللي جات ضدك، نوعيه الهجمات اللي جات ضدك باش تعرف انت تخرج معناتها الكونكلوجن الباهيه، اسكو المشكل كان مشكل تاع تنشيط ولا مشكل نتاع اشخاص، يعني نجم يكون نجم يكون انت عملت كيما نقولوا الانيماسيون ديفونسيف الصحيحه، لكن جا واحد معناتها ملاعبي عمل ايرور دون سو كات، تمشي تشوف الملاعب هذاك علاش عمل ليرور، اسكو كونسونطراسيون، اسكو الجمعه جوست هذيك الجمعه ما كانش في احسن حاله، هو عنده الكاليتي ما جوست معناتها يتعدى بفتره خايبه، ولا معناتها لازم توت اون اناليز باش تاخذ من بعد ديسيزيون تاع ريكروتمون تعملها ولا ما تعملهاش، ومن بعد تزيد تقدم شويه باش تشوف نوعيه الريكروتمون اللي لازمك تعملها في الـ في الـ في البوست هذاك. نجي سؤالك على ادم عليلات، ولا اني عندي من نحكي شويه بارابور كلام الدوك، لكن خلينا نمشي سؤالك ادم على معناه اخر مدافع كان باهي في الاسبيرانس وعليه رضا تام معناه اجماع تام من الشارع الرياضي والنقاد هو توغاي، دونك عملنا مقارنة علمية يعني بحثة ولا نقولوا احنا أرقام وفقط بارابور آخر 8 ماتشات لعبهم
1: على الليل. هذا مش باش تلقاوها في الليكرون، هذا عندك انت عملتها تاو تاو
3: فوالا على الليلات مع توغاي. الحاجة اللي ملفتة الانتباه كونه فما رسومبلونس كبيرة في التشابه كبير في لي كاليتي. زوز كي يدخلوا معناتها ليفيكتيف كي يلعبوا ماتشات يلعبوهم الكل ديجا، هذا انديس به معناها ملاعب كي يدخل في تشكيلة في أي مستوى من بعد تنزيد ونقدم شوية ديما يلعب 90 دقيقة متاعه معناها، وديما يكون كما نقولوا احنا أساسي لا نقاش فيه، ديجا هذه حاجة بها. معناتها توغاي آخر سيزون كانت عنده معدل تاع 90 دقيقة في آخر سيزون في الإسبرانس، يعني ديما يلعب ماتشويته الكل. عليلات كيف يلعب في ماتشويته الكل ب 90 دقيقة، دونك هذه الحاجة الباهية. التنقيط 201 توغاي 195 عليلات، دونك فرق ماهوش بعيد برشا.
1: اللي هو 195 راه يعتبر
3: ممتاز. بالنسبة للأغلاط المباشرة تقريبا الأغلاط المباشرة المسببة في الأهداف تقريبا عندهم معناها كيف 0-0 في التوغاي و 0-12 للعليلات، تقريبا متشابهين في الأخطاء. في الأهداف توغاي أكثر
1: سجل
3: يعني، لا مش سجل في الاسبيرانس بتاع أنه يسجل، يعني كما نقولوا احنا في الكوتي اوفنسيف توغاي اكثر ممكن معناها السبب نتاع الطول اكثر. الحاجه اللي هي بارابور توغاي زايده مع عليلات هي لي باس ديسيزيف، عليلات يشارك اكثر معناها في الهجمات. وانا شفته بيرسونيل مو تبعته طبعا، كان تحب من بعض نقول لك علاش تبعته عمناه معناها شويه برشا مش شويه دونك عليلات من هنا ولا مره اخرى نقول
1: لا هذيك تقول مره اخرى للناس اللي تسمع فيك ما تعداش يا تكملها يا ما تقولهاش.
3: شوف ماوش كملوا الفكره
1: معنا. ميكرو هاي ميكرو واخر ميكرو
3: جوست نكملوا الفكره. دونك عليلات من النوع اللي حتى كي يخرج لبرا من 18 برا من قلت من 18 من زون ديفنسيف القدام يعرف يلعب معناتها يعرف يكمل الهجمه
1: كوارجي بسخي
3: يعرف يكور معناها 0-25 باس ديسيزيف، بما معنى تقريبا على اربع ماتشات ينجم يعمل لك تمريره حاسمه، مش تمريره معناها باهيه تنجم تكونك سبب نتاع نتاع نتاع هدف. دونك هذا الفرق بيناتهم. دونك عليلات في الكوتي اوفنسيف عنده كونتريبيوشن اكثر، ملاحظه هامه في السكاوتينغ في الريكروتمون من النوعيه. بدلنا عليلات من معناتها اللاعبيه اللي عندهم ماس مسكولير باهيه، اللي عنده ماس مسكولير باهيه جينيرالمون كي تجي تنتدب يبدا مرتاح شويه، مرتاح شهرين ثلاثه أربعة راهو لازم تشوف حالته البدنية قبل، خاطر ينجم يكون معناتها لازم وقت باش يرجع لأحسن فورما ممكنة، خاطر اللي مشكله برشا كي يرتاح شوية كيما نقولوا احنا يولي يرزن شوية، معناتها فو ميو شوفوا حالته البدنية شنية. سينو يلعب كوتي دروا كوتي غوش، هذه حاجة افونتاج به برشا ك ريكروتمون. الماتش بيان سور ليكسبيريونس، عنده اكسبيريونس في الافريك،
1: عنده دوكا
3: مع اليو اس ما
1: هزز دوكا
3: عنده اكسبيريونس به في الافريك. و دونك ريكروتمون الكل اوفرول معناها تكنيكمون نحكيو قبل ما ندخلوا كونترينت بيوجيتير، ريكروتمون مبدئيا فيه كيما نقولوا احنا لي بارامتر نتاع النجاح. بقينا من بعد يقعد الانتجراسيون، تقعد الامور المادية.
1: لو كنت مسؤولا في الترجي او مدير رياضيا او مسؤول على سكاوتينغ تنصح بانتداب هذا اللاعب؟
3: انا بيرسونيلمون ما نجمش ننصح معناها بانتداب اي لاعب من غير ما نعرف الكونترينت بيوجيتير. معناها
1: تجي تقول لي رياضيا كوره
3: كيفاش كوره؟ انا كنت تقول لي مثلا مش ناخذ ادم
1: هو قال اوبن
3: انا نحكي على شخصي كوسيم جابير.
1: انت تو مسؤول على سكاوتينغ في الترجي، يجيك المدير الرياضي يقول لك خويا نو ليميت جيب لي مدافع
3: شنو معناها نو ليميت؟ شوف لا لا
1: هو سومه موش 20 مليون دولار معناتها
3: يظهر لي نو ليميت في الكونتيتي، اما نحكيو في الفلوس. معناها كي تقول لي تجيب لاعب مثلا مليون دولار العام مثلا، شو نقول لك ادم عليلات؟ لا شو نقول لي ادم عليلات مثلا 200 الف دولار 250 الف دولار شو نقول لك؟ اوكي فهمت كيفاش كريمه، معناتها لازم تعمل معناها تشوف كيما نقولوا البيجيت
2: معناها كاليتي
3: بيجيت. شو نقول لك انا مثلا راهو مليون دولار مثلا، كان انت عندك مليون دولار بيجيت باش تجيب لاعب حتى من كالتشيو ما تنجم تجيب، فهمت؟
2: كالتشيو صعيب شوي
3: نحكيو معناها ما
1: تجم تجيب مخير
3: كاتشو مثلا،
2: فهمت؟
3: اي تجم تجيب مخير. دونك هذه هي الفكره. بون تقول لي انت بعد سافار شنو متاح في
2: السوق؟ لا هو اللاعب باهي ديجا باش نبداو متفاهمين،
3: هو اللاعب بوتونسيالمون
2: صحيح
3: عنده لي كاليتي ليكسبيريونس، عنده عمره باهي معناها من عام 99 اج ايديال باش يعطي البريستاسيون تاعو، تقعد بعد الانتجراسيون، تقعد بعد الموتيفاسيون، تقعد بعد كيما نقولوا احنا هو هيك هي الموتيفاسيون استعداد اللاعب واقتناع الكوتش بوظائف بالوظائف نتاعو جوست ملاحظه بارابور للمنطق الكلام الدوك راه شوف كي تلعب انت ايكيب ديما عندك البوسيسيون قلنا الاسبيرونس معناتها 66% والايكيب ديما اللي عندهم بوسيسيون راهو الدواء الاول نتاع نقولوا احنا الهجمات اللي تجي ضدك هو الكونتر بريسينغ بيه معناها هو الموضوع نتاع كونتر بريسينغ كانوا ما ينجحش في الاسبيرونس هو سبب هو سبب مباشر في انه الاسبيرونس معناتها يجيوها برشا هجمات ضدها وبالتالي برشا اهداف راهو هذاك السبب له اللي لازم يتعالج معناتها الجوارات اللي في البارتي اوفنسيف لازم يركزوا اكثر
2: في الارسلمون
3: باش يعملوا كي يخسروا الكره يعملوا ديريكتومون الارسلمون باش المدافعين
2: لا بروف كي عملوا البونتو الثاني كونتر المرس
3: بخلاف البونتو الثاني مش خليهم ديفيكولتي خاطر في يوم
2: ينجموا يعملوه يكونوا
3: في يوم من الايام الناس كل تبدا تلومش فيهم معناتها يبداو يلوموا مدافع هكا خايب مدافع هكا خايب فمدافع كي يخرج ان كونتر دو ان كونتر ثرو ثلاثه واربع مرات في الماتش ابو يام عندهم يعمل
1: دونك كونتر بريسينغ مهم جدا احصائياته في الفريق الليبي اتحاد طرابلس الليبي في 8 مباريات نذكر العاب فقط 8 مباريات من فيفري لتو علاش لانه الاتحاد طرابلس ما ترشحش للسداسي الثاني والسداسي الاخير للمنافسة على البطولة وكان انسحب من كأس ليبيا دونك تيبانديكس عنده 195 وكما قال وسيم توا دونك عدد محترم العمل 8 مباريات عنده بونت واثنين اسيست بالنسبة للتمريرات للهجوم عنده 127 تمريرة اجمالي للتمريرات 469 تمريرة ونسبة نجاح هي 75% في اجمالي التمريرات ثنائيات الدفاعية عنده 86 ثنائية دفاعية نسبة نجاح 71% ثنائية في الهواء 40 نسبة نجاح 75% يعني على 4 كور ياخد 3 بالرأس المراوغات عنده 21 مراوغة نسبة 76% رواكسيال 76% في المراوغات يعتبر عدد محترم تاكلينج عنده 20 في 8 مباريات نسبة نجاح 75% وقطع 43 كورة دونك فريق وكما قلنا الاتحاد الليبي وجميل المباريات 8 مباريات تعليقك على الارقام
2: قيمة تسويقية 420,000 يورو كما قال بور جوان دو روسيم سادي بونشنية الصبغة متاع يعني لونتونت المفاهمة ما بين الترجي ما بين الاتحاد في صورة ما عطاو له كي فنيا لانه حسب
1: فنيا فالابل ولا لا بالنسبه
2: لا لي فنيا احنا ما شفناه في كلكو ماتش معناه مع لويسما
1: حسب الارقام نقص
2: نحكي شفناه ديجا مع لويسما وتو الارقام يكونفيرم سا معناه لاعب عنده بوتنسييل ما مون افي نجم يعاون الترجي ابري هما يعرفوا اكثر دي دوني عليه ومن بعد لي دوني نتاع خلينا نقول نتاع معناها لاكوموداسيون نتاعو بارابور للسيستيم نتاع الترجي نصور النجم يلعب فاسيلمون معناه اللي قاعدين يلعبوا مش خير منه معناه
1: شوف شنو انتدابه النجم يخلي المدرب مدرب الترجي يغير الخطه ولا وقتها يلعب بثلاثه مدافعين
2: نتصور هو حتى ولا عنده
1: يلعب 3-4-3 لانه من اكثر المدربين حتى مع الهلال السوداني كان يحب برشا 3-4-3
2: مي 3-4-3 بدو زيك سونتري عندهم واجبات دفاعيه لان 3-4-3 بلي زيك سونتري اللي ما عندهمش واجبات دفاعيه كما كنا نحكيو باش تولي مباراه العمران بيس دونك ا مون افي لازم يراجع ديجا معناها ريغي كان في لا زون دو بريس نتاعو لي زيليمون اللي حطهم باش يعاونوه في استرجاع الكره معناها رابيدمون لانه اشاك فوا يخسرها الترجي تولي
1: دقيقه ما زالت على البيب السؤال يطرح نفسه هل انه الترجي في حاجه لانتدابات اخرى والا لا وسيم والمواصفات المطلوبه فيما تبقى من الانتدابات تو جاوب الدكتور يقول لك في حاجه اللاتيرال واللاتيرال جوش على الاقل
3: انا بالنسبه لي القطعه مع معناتها باش تكون فما قطعيه في القرار هذا لازم نشوفوا الديفلوبمون تاع اللاعبيه ولا مدى التطور نتاعهم في لي زونترينمون في لي زابليكاسيون على خاطر نجم تكون فما مؤشرات جيده جدا في التمارين تعطيك كيما نقولوا سيرتيتود ولا تعطيك اسيورونس اللي فما كيما نقولوا احنا
1: نشوفوا جمهور الترجي وتشوفوا انت والماتشوات توا
3: اي هو الماتشوات لكن صاحب القرار معناتها يعرف اش قاعد يخدم هو في الاخر بالكل يعرف اللي عنده دي سيونس دونترينمون يعرف ملاعبي هيك قاعد كيما نقولوا في تطور كيما نقولوا ايجابي باش يمشي باش يمشي اللي يعاونوا مثلا جينا بورتكو نجم يكون العيفي هو يشوفه فيه توا ماشي في كور باهي نجم باش ياسوري دون 3-4 ماتش هو متاكد لونترينور وستاف نتاعو الملاعب هذا باش يعطيه دون 3-4 ماتش دونك يصبر ويتحمل الضغط نتاع والملاعب بيدو لازم يتحمل الضغط هذا نتاع الماتشات ويوري معناها كيما نقولوا اللي هو نجم كيما سيرتان مثلا بن حميده كان فما عدم رضا على مستوى لكن في الاخر بالكل هو في وقت رد روحه وحط روحه كما يقولوا التيتولير انديسكوتابل. دونك الموضوع نتاع الريكروتمون في حد ذاته راهو لازم يكون عندك المعطيات الكل. وانا بيرسونيل ما نفضل هكا باش نجم نحكم ونقول لازمني ريكروتمون ولا ما لازمنيش ريكروتمون.
2: هي لما تريس كامله لازم تكون موجوده
1: انت كتفرج مطالب انت دبيت حسب.
3: انا بالنسبه لي اللي كنت اتفرج واضحه الفكره واضحه لازم مراجعه مباشره للكونتر بريسينغ في الترجي الرياضي التونسي. ينجح الكونتر بريسينغ اذا كان نجح نجم انا من بعد نقول المدافع هيك باهي ولا مش باهي. اما الكونتر بريسينغ انا ماهوش ناجح معناتها الواجبات الدفاعيه ماهوش يقوموا بها.
2: حتى الكونتر بريسينغ كي ينجح فما كورس فما دويل فما ان كونترا
3: جوستومون نزيد معناتها نقطه
2: فما كوفرتور اون دياغونال فما
3: لهنا سؤال يتبدل شنو هي لا كاليتي معناتها السوبريم لازم تكون في الدفاع الترجي هي لا فيتيس
2: لا فيتيس ولا لا ليكتور دي تراجيكتوار
3: والليكتور نتاع اللعبه بصفه عامه وبما فيهم التراجيكتوار. دونك السرعه مدافع سريع نجم معناها اهم كاليتي لازم يلقى ليسبيرونس نجم يلقى في الملاعبين الموجودين.
1: طيب يا كريم اسئله مش كل الاربعه جانب اللي مش يلعبوا في البطوله فاصل بعد تجاوبوني على السؤال هذايا باش نحكيو على داتا ورو باش ناخذ وقت مزيان اليوم في داتا ورو فاصل ثم نتواصل.
4: خليك قريب فيم وراجعين.
5: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. ثلاثة خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين المع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان اف ام اسبور غرام. ارجعنا معكم في داتا فوت.
1: بدر الدين الرناني زميلنا في باريس نوجه له التحية يقول لي انفان تاتاورو مش ناخذ برشا وقت اليوم يقول لي اون فو سي ريغولي افيك تاتاورو
3: دونك ريغالي ولا ريغولي
1: ريغالي
3: ريغالي حاجه اخرى
1: ريغولي لا لا قال لي اون فو سي ريغالي
2: ريغالي دونك
1: حبي صعب حبيت متى يلا به سؤال هو الحقيقه شكون الاربعه اللي بيلعبوا في الترجي
2: تو ديبان من لي ماتش اوسي تو ديبان من لونشي
1: واش كاليت تشامبيونز ليغ والبطوله تنجم يقع فيها مره اخرى الترجي ولا في صوره ما
2: ديجا في تشامبيونز ليغ نجم يلعب الكل
1: لا لا معناتها ممكن في اكثر عدد الاجانب ما تعرفش شكون تلعب في البطوله تقدم لعبه ماهوش كومبيتيتيف
2: ولا صعب على في سا ديبان دي ماتش تاو بور لانستون راو اللي كانوا البلايلي مازال مش حاضر ريبيرو اوسي مازال مش حاضر امون افي ما نجمو معناها نجزمو وتبدا عندنا فكره واضحه كان بعد التريف 10 اكتوبر نورمالمون يكونوا حاضرين كلهم وقتها جيماجين البلايلي يبدا هو وفرنانديز ورا معناها مؤهلات كبيره ينجم زاد يبدا
1: بريري فرنانديز ريبيرو
2: ينجموا سي مع ايفونتويلمون كاستيو ولا كوناتي هذوما الاربعه اللي نجموا يبداو اما نافي كي يبداو حاضرين فيزيكمون من بعد بيان سور فما ماتشات باش يجيو في وسط الجمعه فما ماتشات يجيو في كوب دافريك باش يلعبوا الناس كل فما فهمتي معناها لا قدر الله اصابات ولا عقوبات يفون كونديسيوني تو سا
3: ايه هو اللي ظاهرين مو بوست لا تاكم شمش المستوري اقرب واحد
2: ايه صحيح
3: لي
2: تروا يلعبوا تحته
3: عندك لي زيلي معناها نورمالمون معناها باش تكون فما البلايلي هذا نحكي معناها انديسكوتابل فما فراج وفما ريبيرو ممكن اللي هما وكاستيو هذم بالتناوب معناها اللي باش يكونوا معناتها باش ياخذوا
2: فرنانديز ورا
3: فرنانديز هو لحد الان معناها ورا
2: في مباراه
3: في مباراه معناتها ورا حاجه باهي دونك تخل السيركل نتاع المنافسه سو كي سور معناها كي يبدا عندك نومبر معناتها تبدا عندك عدد وكيف حاجه باهي معناتها الافكتيف الروتاسيون راهي كريم ماهيش مشكل كي يبدا عندك 3 و 4 كومبيتيسيون راهي ماهيش مشكله
2: ديما لعبت تحكم على لو فولي ماتش الوغ كو تخمام على 50 ماتش
3: بيان سور
2: ترجي عندها 30 بلس كوب نجم تعمل 4 5 بلس شامبيونز ليغ نجم تعمل 10 فما فوق
3: معناها تحديد هذوك راهو من اول العام
2: تحديد على 45 50 ماتش
3: انا نحكي لك بيرسونيل
2: ماتش انترناسيونال
3: انا بيرسونيل ديما مينيموم 8 بار كومبارتيمون يعني انا نخمم على
6: دوبل دوبل
3: 24 ملاعبي سكواد كامل على عام كامل لازم نكون عندي 24 ملاعبي اللي يجيب انهم يكونوا
6: 20 وثلاثة حراس 25
3: انهم يكونوا معناها يدخلوا لي في الـ في الـ في الـ ياخذوا طونجو في الـ في, الـ في, الـ في وسط العام. دونك كلامك صحيح على الاخر لهنا باش نرجعوا للبكري سؤال كريم اللي هو قال بارابور للماتش راهو فرق كبير بين معناتها الجمهور كيفاش يغزر للماتش وهذا حقه وبين ديريجون باش ياخذ القرار راهو ديريجون باش ياخذ قرار راهو معناتها نحكيو ديريجون ولا مدرب راهو لازم يخمم على السيزون خاطر الناس في الاخر كيما تحصل فيك الماتش لكن في الاخر باش تحاسب تقول لي خويا ايش عملت لي بيرفورمانس جبت لي تيتروات شنو الكلاسمون نتاعك اي تو دونك لازم ديما تخمم على السيزون واثنين وثلاثه زاد
1: واضح كمان معكم البطولات المحليه يلا تصفيت نمشيو لفانتازي
4: فانتازي
1: بدينا بكري اليوم الفانتازي دكتورة بدينا بكري على غير العادة علاش لأنه بريمير ليغ عملت ثلاثة جولات وداتا فوت بدات اليوم دونك وبالتالي اليوم مش نعطيه التوب 10 مش نعطيه التوب 10 للأخيان اللي شاركوا معنا في الجروب الجروب هو داتا فوت باي ديوان افام داتا فوت باي ديوان افام دونك الليغ متاعنا الكود نتاع الفانتازي بريمير ليغ بعد شويه نعطيكم الشامبيونز ليغ فقط الكود غدوه نحكيوا على الشامبيونز ليغ دونك الكود كله مينيسكول نلقاو بي بي زد زد 1 ام بي بي زد زد 1 ام هذا هو الكود نتاع الفانتازي بريمير ليغ شنو احوالكم الساعه انتم مدونا تليفوناتكم قبل لو طون لاتينو الكلاسمون فت ال 200 ما فتوش ال 200 انا اخويا مش ماشي معايا الحقيقه في البريمير ليغ موري تعبه ياسر الدير من اكثر من 600 في الجروب انا ديجا في 600 واش ليه بارس خويا مش ليه فهمت حتى البارح في الشامبيونز ليغ ما بدتش الكابيتانا دونك باه وسيم قداش عندك تو
3: اسبوع سيء انا دو 26 اسبوع سيء الجيم ويك 3
1: قداش الكل في الكل
3: دو 26
1: 226 اسبوع سيء 226
3: لا اسبوع سيء الاسبوع اللي فات اي اسبوع سيء
1: معناتها في ثلاثة ماتشات عندك اجمالي 226 الله يعطيك الصحة اخويا 226 تينا مخوك ما زلت في في 140 ولا 141
3: تعب دكتور ما استعملتش حتى اوبشن معنى هذه الحاجه باهي
1: بون ولا محل لي
3: ما استعملتش حتى اوبشن
1: خاطر برشا استعملوا تريبل كابتن استعملوا برشا ديز اوبشن باهي دكتور قداش وصلت عدد ولا نرجع لك بعد
6: 202
1: خويا انتم فتوا ال 200 والله صح عليكم بصرشولي
3: والله ولدي دوك ولدي باز
6: ولدي قبلي برشا
1: لا ولدي قبلي
6: ولدي الصغير
1: ولدي قبلي باه دونك نعطيكم الترتيب مره هذه باش نعطيكم التوب 10 وانطلاقا من الاسبوع القادم باش نعطيو التوب 3 باش نعطيو التوب 10 في البريمير ليغ كان اليوم وبارتير من الاسبوع القادم نعطيو التوب 3 وغدوه في الشامبيونز ليغ نعطيكم التوب 3 بالنسبه للكود فانتازي بريمير ليغ نعاود من جديد بي بي زد زد واحد ام كلهم مينيسكول دونك نلقاو فريق الاحلام سامي المصفار عنده 261 الجورنيه الاخرى جاب 82 نلقاو زومبا المهدي الخرات دو 48 جاب 72 في الجوله الماضيه نلقاو قليله 13 وقليله انس في المركز نلقاو محمد عدنان الساعه محمد عدنان جاب 246 و 59 في الجولة الأخيرة القليعة 13 قليعة أنس 244 في المجمل 63 في الجولة الثالثة نلقاو ميرال واللي هو على التريفي 68 في الجولة الأخيرة و 242 في المجمل نفس سكور 242 في المجمل و 53 في الجولة الأخيرة في المركز الثالث نلقاو التقدم البلاوغرانا اسمه قاسم المنجع دون أنيس ومحمد أنيس بن صالح في المركز السابع 240 في ثلاثة جولات 62 في الجولة الأخيرة نلقاو The Grand Master يوسف قحبيش ما نعرفش من نعرفه الاسم هذايا دونك في المركز الثامن 239 جاب 60 في الجولة الأخيرة طاح شوية هذا يوسف قحبيش هو الابن الأكبر الأصغر اللي قال الدكتور
6: مركز صادق هو تركيز
1: قحبيش مركز مسيب قرايته في المواضيع هذه
6: مش قرايت
1: دونك تلقاو تريكي والله على فكرة أني أنا طبعت الورقة كما هي الورقة اللي عندي مش كما اللي عندكم ما في باليش به ولدك دونك ذا جراند ماستر في المركز الثامن والله مريت يوسف قحبيش كانت أوكي قريت دونك نلقاو تريكي محمد كيف كيف مركز تسعة 239 و42 في الجولة.
3: نمرو 10
1: النهائي الأخير.
3: نمرو 10 نصطبوا يا كريم.
1: عليه.
3: نصطبوا نمرو 10.
1: عليه.
3: الديلرز ديلرز الشيك.
1: اللي هو أحمد ياسين منصور 238 هم رأوا أسماء مستعارة معناتها.
3: دونك
1: 238 جاب 56 في الجولة الأخيرة. طيب بالنسبة للناس اللي باش تدخل كان عاملين أسماء بها وقال عليها راك تجيش هي نمبر وان تولي نمبر ما ثماش نتعدلوا نمبر تور دو نمبر وان باش تعرفوا قانون اللعبة هو نفسه تقريبا قانون الموسم الماضي. هذا بالنسبة للفانتازي بريمير ليج نذكر بالكود PPZZ1M الكلها مينيسكيل. طيب نعطيكم الكود متاع الفانتازي تشامبيونز ليج باش غدوة تدخلوا معنا في ال في المجموعة متاع الداتا فوت باي ديوان اف ام في الفانتازي تشامبيونز ليج نلقاو ماجيسكيل نلقاو 2 اكس ال 4 ايغريك مينيسكيل هاش ماجيسكيل 2 اكس ماجيسكيل ال ماجيسكيل 4 ايغريك مينيسكيل هاش ماجيسكيل. دونك الصور تلقاهم حتى الناس اللي تتابع فينا على الشانل اليوتيوب يكونوا موجودين معنا اكيد الصور نادر اعطاكم لي كود الاثنين دونك نجموا تكونوا موجودين وهتلقاهم تباعا بعد شويه ساعه على صفحتنا سبور باي ديوان اف ام على فيسبوك. هذا بالنسبه للفانتازي. جنون دوري الابطال البارح الاولاد نحكيوا على استعراض كتالوني نبدا بيك وسيم. البرسا كل ماتش 4-5 4-5 وطرش كوني ماركي يمال قالوا ما ماركيش مركزوز وبعد مركزوز ودوز اسيست وبعد دوز اسيست رافينيا لا ما خطر من الكوب دي مود ما ماركيش معناتها الناس الكل قالوا كيفاش بقى 6-7 ماتشات ما سجلش دونك جاوا بالوقت رافينيا دونك حتى المدرب جابوا له مهاجم ما نجمش ينحي رافينيا توا من خطة قلب هجوم لانه كل ماتش مركزوز
2: كل مباراة يلعب ها مش في كل مباراة باش يلقى لي سباس هذوك مش في كل مباراة يلقى زوز ديفونسور يتزحلقوا كيك كيما
1: تعرف غير انت ملاي
3: المطر
2: عرش عملوا
1: دونك رافينيا
2: غريبة جدا
1: رافينيا في خطة جديدة خطة مهاجم صريح
2: اي صحيح
1: ويسجل عنده كاليتي عنده لي كاليتي
2: تريز ادروا هو فهمني يلعب ساقي زوز مي سورتو بالساق اليسرى تريز ادروا ويتروف توجور لو كادر معناها ديما يكادري وحتى من قبل حتى كي كان يلعب على الشيرة اليسار وقت اللي عمار يلعب على
1: اليمين
2: هو على اليسار ليفاندوفسكي في اللاكس كان تريز ادروا وكان ديما يدخل اللاكس يكون دوزيام اتاكون
1: وماركي باليمين
2: ماركي باليمين وسي ماركي باليسار لكنه معناها مالوروزمون مع البرازيل فهمني ما لعبش بالكدا ومن بعد تضرب ومن بعد كذا لكنه مع البرسا لاقي معناها ان سيستم دو جو اللي ساعده وخاصة الركروتمون نتاع رودري عطاه ستابيليتي وكيليبر كبير في وسط الميدان حتى من بعد باش يرجع فرانكي معناها نورمالمون ينجموا يكونوا كومبليمونتير
1: مع برنال
2: اي بيان سور الحقيقة معناها بوكو دو شوا في الوسط كلهم سي دي ميليو كرياتيف من بيدري من اولمو من كيما كنت
1: فيرمين
2: فيرمين اللي كان بناك البارح ودخل داير سيتي اون سوربريز معناها برشا عبادي كانوا يستناو باش يبدا هو البارسا اللي اختار يجي من كل شيرة لكن انكور اون فوا مالوروزمون معناها باللاليني تري تريوت الكونسيت 4-5 اوكازيون بار ماتش البارح هدف ملغى كوبارس يعمل
1: دو زاري غارديان
2: فهمتني كيف من بعد الهدف اللي تلغى ومن بعد سجلوا لها دونك البارسا ديما تسجل
3: الريسك عالي
2: برشا تسجل برشا وتقبل وهنا لا كيسيون كي سوبوز معناها كما يقول كرويف ديما ماركي ان بي دو بلوس كو لادفيرسير نهار اللي باش تلقى اون ديفونس ري بيان ريغروبي باش تلقى جمعيه واقفه بالكبير
3: نفس المشكل
2: باش تلقى دي ديفيكولتي معناها مع فريق اللي هو فيزيكمان واقف بالكدا وتكتيكمان معناها يحافظ على ادواره كيما باريس كيما البايرن
3: كي الاتليتيكو مدريد
2: نجم تلقى برشا صعوبات لانه ما يمال ورافينيا وكل الكرياتيفيتي موجوده التالون موجود كل شيء مي كي تلقى سيستم دو جو كيما شولو سيميوني يسكر لك ويدوبلي لك وتلقى عنده معناها ديزافون يمشي برشا في الكونتر ينجم يوجعك ما تقعد ديما فيلنيرابل سور سو بوين فهمتني هذا هو ميسي نون باش تقعد باش تعمل كافالي سول الشامبيونات
1: افضل من الموسم الماضي
2: رودري الحقيقه معناها ريكروتمون حتى جابرييل خيزوس تشوف راهو معناها كي
1: باش معناها المدى اللي بجنبه اللي هو
2: اي كي باش يمشي باش تمشي سيزون
1: داير بونت البارح واضح بتاع صناعي برشا
2: اي كي باش تمشي سيزون ستان اتاكون راسي معناها سيتي ارسنال ماهوش مش من محض الصدفة وكان تري تري زيفيكاس هو إلى أكسبتي لورول إذاك بش يكون برناك ديجا ملول في السيتي بعد في أرسنال لكنه قادر فاسيل ما نصور بش يمشي يمشي وبش يرجع يلعبه هو في الأخرى
1: ورافينيا وين بس تشكون
2: يرجع يلعب تحت لتك هو يلعب على اليسار
3: هو اللي كبير اللي كمان هكا يعني أهم
2: أي
3: أهم حاجة في اللي زي كيب هذوما اللي يلعبوا معنا لازم يهزوا اللي تيتر الكل هي بروفوندور متاع الافكتيف سنة تحسن متاع الافكتيف متاع برسلونة ككل ولا تفهم بروفوندور في الافكتيف اللي انت كي تاخذ جوار من البنك وتجي تشوفهم معنا تاخذ جوار من البنك عبارة تيتولار وهذه كي تجي تشوفهم في آخر
2: خمس مازالوا جيرار مارتين يلعب نعم كل الولايد الصغير إكسبيرت يلعب كانسيلو يلعب على
1: الفوكي عمل ثلاثة ماتشوات استنى نسكت سنة في كانسيلو رافيت كانسيلو بالدي ما تدي سيتون
2: بالدي خارج
3: هو
1: ماتش خارج هو
2: اي النجم ياخذ مازالوا ماركاتوات محلولين
3: هو نقطة التشابه ولا الالتقاء نتاع الفرق اللي هز الشامبيونز ليغ في اخر خمس سنين ست سنين ولا حتى عشر سنين هي الافكتيف نتاعك قداش ينجم يمنعك مع البنك نتاعك قداش ينجم يمنعك في الماتش في السيزون من ماتش خاطر هو كلهم تقريبا معناها عندهم 38 ماتش في الشامبيونا عندهم تقريبا 30 ماتش اكيد ما فيهمش كلام فما 8 ماتشات
1: مضروبين
3: ولا 10 فيهم دي ديفيكولتي شكون باش يمنعك ديفيكولتي شنو تلقى عندك لي تيتولار ضربوا تلقى ميفور نتاع واحد من لي تيتولار دونك باش تستنجد بالبنك باش تشوف باش
2: معناتها ملاعبين مامون بيدري وغافي وفرانكي دي يونغ ضربوا ثلاثه
3: بالضبط دونك شكون اللي باش يجيني من البنك انا ولا من شكون باش يجيني من البنك باش يمنع دونك برشلون خموا معناها سنا اكثر في البروفوندور وهذه الحاجه حاجه باهيه وتنجم تنقص الماتشات كيما نقولوا راتي سينو المتعه مضمونه هيك الحاجه
2: افونتاج
1: باش نسالوك على جوردن واديمي من الافضل
3: اي تو جوست كمتفرجين الحقيقه متعه كبيره انك تتفرج في برشلونة لأنه الأدرينالين طالع طول الماتش كأنك تحب برشلونة فما برشا فرص لبرشلونة كأنك ما تحبش برشلونة فما برشا فرص ضد برشلونة دونك تستمتع وتبدأ تستنى في الهدف للفريق المنافس وهذه الحقيقة
1: تعطي
3: تعطي تعطي كيف كبير في الفرجة أديمي جوردن بيرسونال مو جوردن اللي هو عنده أكثر وظائف تعدد معناته وظيفي أكثر في الإفكتيف معناته تجم تحطه فوتك وتجم تحطه تحت تحت
2: اللي
3: جوش معناه هذي أنا واحد من الناس في ركلو أديمي أن تريبوني لي معنا ما فيش كلام تري تكنيك تري تري زيفيكاس وفي الكونتر بريسينج اللي حكينا عليه بكري شوية قوي برشا أن تريبوني لما لكن التنوع متاعه بارابور الجوردن أنا بيرسونال مون
1: ولأنه أديمي في قدام الكاج أصنع
3: لبروفيل لبروفيل تري تكنيك أي تري تكنيك هو أديمي لكن أنا نحب البروفيل اللي فيه أكثر تنوع
2: إيرغولي أكثر
3: أنا نحب البروفيل اللي فيه أكثر تنوع
2: ماهوش إيرغولي لا توتافي نورمال كأي مدرب معناها يتمنى يكون عنده جوردن لأنه جوردن يعطيك أول حاجة على مستوى الإكيليبر في وسط الميدان ينجم يكون ان كاتريام ميليو ينجم يكون ان ليي دو ديبوردومون ينجم يلعب تحت لاتاكون ينجم يلعب كتسعة أصل معناها يلعب في نيوكاسل كتسعة وتألق عديد المرات وان بلوس معناها لاعب ما عندوش دي زيتادام يقبل يقعد على البنك
1: يقول لك يا دكتور تور دي مردور يقول لك اللي باش يكون حاضر في مارس وافريل هو اللي باش يهز
2: مازال
1: في بداية موسم يقول لك أرسنال
2: تري سوليد الحقيقة معنى هذيك هي دون لا كونتينويتي الفريق اللي قاعد يخدم عنده سنوات عديدة مع أرتيتا اللي لقى ماتوريتي كبيرة من أوت عم ناول وسورتو كونفيرم عم ناول سوليديتي ديفونسيف كبيرة لكن بارابور على عم ناول ولا أكثر أغريسيف ولا يخلق أكثر فرص البارح 27 تسديدة على على على نابولي مش كل
1: مزيان
2: بونتو ديغارد وبارابور اللي كنا نحكيو فيه على البرس على ميم شوز زادت برونو جيماريش في الوسط زادت

0: اليمين زاد كيف كيف.
1: على فكره دكتور تو
0: علاش قدموا لويسكيلي راه فلوس داير
1: البروفيل هذا داير تو في عالم سكاوتينغ تقريبا ولا معناها مطلوب بصفه
2: كبيره
1: كبيره.
0: شكون الجمعيه الاخرى؟
1: يجي يقول لك
0: الجمعيه الاخرى شكوني
1: شكون
0: سيكوسانوف سنترال راه باليمين وكفارديور سنترال
1: راه تو الكل تو في العالم اوروبا كامله نحكي اوروبا كامله يحبوا يحبوا اكسيال
0: بروفيل بوليفالون
1: اكسيال
0: اي صحيح
1: اكسيال ونجم يلعب لاتيرال هذا عن بروفيل تري دوموندي وتو داير حتى في لي جون تشوفهم في لي دي 7 ولا يو 20 تلقاهم موجودين برشا ينجم يسوري لك لي رول هذوما قبل مثلا 10 سنين تيلي كان لوجو على الاكسيال نجم يلعب سنتينيل معناها يخمو في الاكس نتاع تيران تو تبدلت اكثر
0: يلعب دوز
1: تبدلت اكثر تو الرؤيه
2: الاتليتيكو تنهزم مع ليفربول بون باركولا لعب البارح ولكن ما كانش بالوجه المنتظر لكن بالأول مباراة كأساسي بالنسبة لي في صفقة قياسية كمان ها باريس بعته برشا فلوس هذا
0: باريس وهو اللي باركولا شري ثلاثة جوارات الأخرين
2: وهو اللي حاب يمشي كمان زاد
1: أنجون هو أنجون
2: تري تالونتير
1: وبارابور العمر وبارابور الإيماج اللي عنده زادا والسي في زادا
0: وبارابور على الألقاب
1: والألقاب السي في
0: ما كانش تيتولير وما يسواش لا فالور مارشاند هذيك معناها باريس
2: تيتولير في ليكيب دو فرانس في كوب دي موند
0: مش ديما لعب كيلكو ماتش
2: لعب قبل ديزيري دوي في المنطقه
0: الصحاح كيلكو ماتش اما في باريس معناها لا بليبار دو تون يلعب كفارا ويلعب دوي ويلعب ديمبيلي في الكاترو تروا خاطر ثلاثه في الوسط مي هو انوفو باسا مي خاطر باعوه للانجليز دونك اوتوماتيكمون ماك تعرف تكسير لي شيفر الكل مي باركولا مون افي حتى انترانسيكمون في الفينيسيون في الفينيسيون وحتى في صناعة ليزوكازيون جاكبو مش بعيد عليه وار خير منه بارفو
1: هو مش بعيد عليه لكن نرجو نفس
2: الوقت جاكبو خير من باركولا
1: جاكبو عمناه مثلا جاكبو عمناه تعدى بريود تقريبا باركولا شويه ما فماش تقريبا هذيك هي المشكله علاش قلنا بكري
0: حتى باركولا ماهوش يزيد
1: وسيا في كاس نعرف نعرف لكن عندك تحط معناها كونتكست نتاع منافسه في وسط التدريب
0: باش تعمل فرد
1: باش يوليو الزوز كل واحد
0: ما فما الاخر فما نجوما
1: اي وفما حتى مينيوز وفما
0: لا مينيوز مش يرى الاخر نحكي على اليسار هذوما كلهم يلعبوا على اليسار
1: فما
0: جاكبو جاكبو راه نجوما ومش يرى الاخرى فما مينيوز وراه كيزا سوديزون وفما فيرتس وسوبوسلاي ومعناها
1: في الاخر بالكل دوك في الاخر بالكل انا كنحط افكتيف في كونتكست نتاع منافسه كبير ونحط ديما الاخر في جورته
2: ما كاسحه ليفربول قدام مع عوده ايزاكا
1: هي في الاخر بيان سور ليفربول في اخر سنوات معناها ممتازه ماتش معناتها كان تحب نعلقوا على ماتش البارح مش نحلوا نعلقوا على ماتش على ماتش
2: عندي سؤال
1: اي ان بون ماتش معناتها من لي دوز ايكيب ما فماش كيما نقولوا احنا اغلاط كبيره منا ولا منا الاهداف اللي تسجلت الحقيقه
0: بون ماتش اراوخو يطلع ويعطي تالونا ايه ما كانش يعملها في البرسا
1: وعبطوله بوست عبطوله بوست
0: يعني
1: يشكروا فيه الحقيقه المستويات هذه الحقيقه والله البارح سالت سؤال في القهوه الحقيقه السؤال بالنسبه لي الشرعي
2: يا
1: اخي احنا على زواراتنا وناسنا اللي تخدم في الكوره واللي تتبع يا اخي ما تفرجوش في الماتشات هذوما يتفرجوا السؤال نتاع المواطن هذا علاش ما نجموش نعملوا شويه من اللي يعملوا فيه
0: فما كاليتي
1: فما فرشة حاجه اي منهم لا كاليتي
2: عندنا لاعب تونسي وحيد يلعب في الشامبيونز ليغ الليله يلعب على غرام مالوريزمون لاعب تونسي وحيد يلعب في الشامبيونز ليغ ثاني موسم على التوالي لاعب تونسي وحيد
0: ان شاء الله يبدا مش خاطر مش قاعد يبدا برشا مباريات
2: ان شاء الله
1: ماتش ماتش ماتش ماشي على وانا واحد الناس في كل مره نتصل بيه نقول له معناها حاول ماكسيموم بوسيبل ما تايسش كل مره نقابله ولا
2: ما تايسش
1: خاطر المنافسه
2: يتسمى يلعب بارابور عمني
1: المنافسه راهي شديده وشديده جدا وراه هو يشتهد
0: وكل مره كان قريب من ايطاليا راهو كان قريب من اودينيزيو من جنوا
1: في مره
0: كانت مليون
1: يلا لكن ان شاء الله نتمنى انه يلعب ونتمنى ولكل عام نخرجوا برشا ملاعبيه باش في 5 و10 سنين نلقاو عندنا 4 و5 ملاعبيه يلعبوا في الشامبيونز ليغ
2: خونوستيك مباريات الشامبيونز ليغ الليله بون بليتو بعد اقل من ساعه غير بعض روما في ضيافه فينيرباخش
0: 2-2
1: روما
2: ما غير تحليل ما غير تحليل ما عندنا
1: روما سكور كوركت سكور كوركت 3-1 روما
2: ديما سكور كوركت بيز في اندوفن شختار دونيسك
0: 3-1 بيز في
1: 1-1
2: به فقط نشوفوا على غرام اسكو يلعبوا ولا لا شوف لنا وسيم
0: يبدا تو
2: هاي خاطر يبدا تو تنجم كون هبط التشكيله بايرن ميونخ بودو جليمت

0: 5-1
1: بايرن ميونخ بودو غليمت
2: 2-1
1: بايرن 2-1 كومو لأول مرة في الشامبيونز ليج ليبزيج 8 متاع الليل حط البايرن 8 3-1 لكم سيكون انتصار تاريخي لكومو اي
2: على على ما واش باش يبدا في في الماتش نتاع اليوم كومو
1: ليبزيج
2: كومو ليبزيج 2-1 لكومو
1: مانشستر يونايتد يعود للشامبيونز ليج يواجه
2: صباح باكو
1: صباح باكو الاذربيجاني فريق يايا توري
0: 4-1
1: مان يونايتد
2: تثبلش ديفيرينسا
1: سلافيا براغا تشيكي
0: توري سلوفان براتيسلافا
2: براتيسلافا
0: مدرب تاع صباح ربح في كيفو غاري دي مليون مشى يقرا في لانجلتير و
1: بارح خسر 6 مع بيزي
0: اي خسر 6 بارح خسر 6 تاع سلوفانيا يا
1: نادر اليوم
2: المدرب تاع صباح الليتواني
0: ليتواني ربح في كيفو دي غاري دي مليون
1: نكملوا سلافيا براغ لونس 8 تاع الليل
0: سلافيا براغ في تشيكي 2-1
1: في براغ
2: 1-1
1: شكرا دكتور صادق حبيش شكرا وسيم
2: شكرا
1: قبل الاسبوع القادم ان شاء الله غدوه يجينا نيس على قادر بوزلبان
2: جوست نحب نوجه تحيه للولاد اللي اليوم اجرى عمليه جراحيه نتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل
1: نشكرك لانك جيت
2: والعائله كامله الحقيقه انا سيزوني اللي انا نجي دونك نوجه تحيه كامله ان شاء الله لاباس
1: شكرا الحقيقه كيف نتمنى السعاده الدائمه لخويا عمر اللي نعرسه بين الليله وغدوه ان شاء الله ان شاء الله نقول له بدو بتمام وان شاء الله ربي يهنيك عمر خويا صغير هذاك عباره ولدي دونك فرحان فوق ما تخيل انتي ميرسي بوكو الناس اللي تابعونا نرجوكم غدوه ان شاء الله في داتا فوت ديجيتال ويف ثم الاخبار ثم ناس الديوان مع سامح مفتاحها
3: داتا فوت
4: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
3: أريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان اف ام Ils sont venus mais ils ne sont pas tous là. العائلة الجديدة لشركة أبل الآيفون الجديد وبعض مشتقاته تم تقديمهم رسميا البارح 9 سبتمبر 2026 وأهم حاجة في الكينوت الأخيرة هي تقديم الآيفون ديو أول سمارتفون بليابل أبل بعد 7 سنوات كاملة من خروج لسامسونج فولد فليب حاجة أخرى شدت الانتباه هي غياب الآيفون 18 كلاسيك و 18 او وأيضا البديل الآيفون اير واللي حسب التسريبات باش يكونوا مخصصين لربيع 2027 أبل قدمت إذن 3 هواتف أو دو جاما الآيفون 18 برو و 18 برو ماكس و الايفون بليابل لو ديو وشركة كوبرتينو قسمت ساقام ان دو فاغ الموديلات الغالية في شهر سبتمبر و الموديل ابوردابل في الربيع اي باش يقع تقديم الايفون 18 و الايفون 18 او و الاير 2 في شهر مارس او افريل 2027 الايفون ديو عنده دي بور اروندي و ان فورما باسبور و ان كاميرا فيستام كاشي وراء الشاشة اللي طولها 5.4 بوس وقت اللي تبدا مسكرة والهاتف الجديد باش يعتمد كليا على الاسم ويمكن اقتنائه منذ 23 اكتوبر المقبل وسومه باش يكون 2030 139 اورو للفيرسيون 256 جيجا اوكتي واللي بريكوموند يبداو نهار 16 اكتوبر زوج هواتف الاخرين هي 18 برو و 18 برو ماكس يتشابهوا برشا للجيل اللي سبقهم لكن يعتمدوا اكثر على ذكاء ابل الاصطناعي والاسعار باش تكون 1479 اورو لل 18 برو و 1629 اورو لل 18 برو ماكس واللي بريكوموند يبداو نهار السبت المقبل واصدر الهاتف باش يكون يوم 18 سبتمبر 2026 البارح زاد في بلادنا قيمة تظاهرة عالمية وهي قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 في ياسمين الحمامات بحضور عديد الضيوف المختصين في المجال من صناع قرار وممثلي الحكومات بتنظيم من المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ICTU ووزارة التكنولوجيا الاتصال التونسية. كان شعار القمة هو مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة ومن المحاور الرئيسية للتظاهرة إطلاق مؤشر مستقبل AI وهو مؤشر إقليمي لقياس مستوى نضج الذكاء الاصطناعي ومدى جاهزية الدول والمنظومات تبنيه. شفنا زادت لقتحاول أويل في إطار إقليمي لربط القيادات والخبرات النسائية في المجال لتفعيل لغول دون التكنولوجيا ميرجانت وكان أيضا واحد من أهم المحاور الصحة الذكية لبحث والتوظيف لانتليجنس ارتيفيسيال لتعزيز السيادة والرعاية الصحية العادلة والشاملة ثم تم تناول موضوع منصة لربط منظومة الذكاء الاصطناعي بقطاع الاستثمار وبناء شركات فعالة عبر منتدى الاستثمار العربي هدف هذه القمة هو تعزيز القيادة الإقليمية في مجال الانتليجنس ارتيفيسيال وترسيخ طور الحكومة الرشيدة وتسريع الابتكار والاستثمار وتحقيق تحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى مبادرات وحلول قابلة للتنفيذ والتوسع وضمان أثر شامل ومستدام للذكاء الاصطناعي بما يعزز التنمية ويضمن استفادة مختلف فئات المجتمع والقطاعات ذات الأولوية. عالم الحيوانات مازال يومنا هذا يحتوي على عدة علامات استفهام، والإنسان يملك آلاف التساؤلات ويصعب عليه إجراء تواصل مفهوم وواضح مع عدة كائنات تتعايش معنا على كوكب الأرض. الانتليجنس ارتيفيسيال يمكن أنها تمثل الحل الجذري لهذه المعضلة وتسمح للبشر من التواصل الفعلي مع الحيوانات وإمكانية التخاطب الواضح والمباشر مع آلاف الأنواع من الطيور والحشرات والثدييات وغيرهم. منذ عشرات السنين كان حاولوا البيولوجيست أنهم يفهموا معنى كل صرخة وصوت يصدره الحيوانات، واليوم الذكاء الاصطناعي يمكنه ربما كسر الغموض والبوح بكل الأسرار التي تخفيها هذه الحيوانات. أهم الاختبارات كانت على لي فوكاليزاسيون كومبلكس لطيور لي ديامون موندارين ولي سوري افريكان، واللي يتميزوا بصياح ستاتيك ديناميك ويستعمل لتسمية أفراد أو مواقع بناتها. رغم التقدم هذا فإن عدد خبراء يحذروا من المخاطر الأخلاقية كما التلاعب أو الاجتهاد الناجم عن التواصل البشري الاصطناعي. ولحد الآن الافيكاسيتي دو لانتيليجونس ارتيفيسيال في هذا الميدان ما زالت تري ليميتي لأن لغة الحيوان معقدة جدا وتحتوي أيضا على d'autres modes de communication كما حاسة الشم. ومازال شوية وقت باش يتحصل الإنسان على une application اللي ترجم كلامه لمواء خطط أو تغريدة عصفورة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à Radio NFM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو طور عالم ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
6: موجز الخامسة ديوان فام، مع السلامة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن جاهزية الحماية المدنية في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة خاصة اليوم وغدا الجمعة. والمشري يؤكد إعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق التي قد تشملها التقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، خاصة وأن التوقعات الجوية المنتظرة تشير إلى إمكانية تسجيل كميات هامة من الأمطار تتراوح بين 40 و60 مليمترا في ولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى، لتشمل في وقت لاحق ولايات نابل وسوسة، ويمكن أن تصل إلى 80 مليمترا بولايتي باجة وزغوان. في سياق متصل ولتونس، رئيس اللجنة الجوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة يدعو المواطنين إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر، وذلك نظرا للتقلبات المناخية المنتظرة بداية من مساء اليوم وتبعا لإشعارات المعهد الوطني للرصد الجوي. كما شدد ولي تونس على ضرورة الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تجمع المياه وعدم المجازفة بعبورها في حالة جريانها، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وعدم ملامستها أثناء تساقطات. الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية تعبر عن انشغالها إزاء استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها مؤسسات القطاع وما تسببه من ضغوط على قدرتها على تمويل عمليات التوريد والمحافظة على مخزونات كافية مع تسجيل نقص في بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية. إلى شأن الدولية، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران باتخاذ الاقتصاد العالمي رهينة، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي تمكن من مساعدة أكثر من 1600 سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز، كما سهل نقل ما يزيد عن 800 مليون برميل من النفط الخام.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: الفن يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: انتم تسمعوا في ناس ديوان مع سامح مفتاح من خمسة.

0: الخمسة 21 دقيقة، مرحبا بكم، هذه ديوان فم، صوتكم هذه ناس الديوان، موعدكم اليوم كل يوم الخمسة للسبعة على ديوان فم. شكرا على المتابعة، سيسوا رواحكم خاصة في ثنية، نعرفوا قاعدين تسمعوا فينا برشا مناطق برشا ولايات، فما أمطار وسيول، سيسوا رواحنا ناس كل، واتباعا نشوفوا الوضعية في أغلب الجهات التونسية الجميلة جدا. نادية في الإخراج، الوجه اليوم وجدان معنا في الإخراج الرقمي، نعود نقول لها مبروك التألق والنجاح وجدان، وإن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب. سماح مفتاح من قدام الميكرو، سيد عميد توفيق ديدي، مساء النور، مرحبا،
1: أهلا بيك سماح. أهلا
0: وسهلا سيد عميد.
1: جو سوي قالك دون نيوز، أنا فرحان، أنا
0: صحة صحة
1: المطر هذه راهي عندي أنا حاجة خارقة العادة وهامة ياسر. أولا الدنيا حاسة في بالك، الزيتون كان حاس على الأخر، نقص الأمطار والصيف اللي تعدى، يعني باش يتنفسوا الأشجار، باش يتنفسوا النباتات، باش تتنفس. اثنين الحرائق باش تقف، لأن المطر صبت في البلايس اللي شعلت فيها النار، هاك البلايس اللي هي معناها فيها غاباتنا، جبال خمير وكاف إلى آخره، دونك المطر هذه راهي باش تبرد الغابة ويتبعد علينا شباح الحرائق. ثلاثة الأرض عطشانة يا سماح، عطشانة لأقصى الحدود، راي الناس كانت تعبت 50 متر وتلقى الماء، ولا 120 متر و180 متر و200 متر، المطر راهي خير. نتمنى يا ربي باش يا ربي يرزقنا ويروينا، وما نسمعش كي نحل الوسائل الاعلام هانا غرقنا هانا ترى شنو بجاه ربي، راهو مطر المطر ما يقولوش على هك، المطر يقولوا ربي معنا انعمت فزد وربي زيد سقينا، ما بداوش نغوثوا، بداو تو اسمو حلو تو شوفوا بعد هاو يبدو صوروا في قلت ماء ولا مجرى تاع ماء وتقوم القيامه كاني اخر الدنيا. المطر هذه نتاع الصيف ما تقعدش، هاو نقول لكم من هنا العشر تعليم عاش تبقى حتى نكته بالاختار زاد.
0: ومن هنا العشرة نتعليم نسيسوا روحنا الناس الكل نتابعوا خاصة البلاغات، نشوفوا شنو اللي صاير. احنا شوي خلي يكونوا معنا مراسلين في الجهات، نشوفوا معهم آخر التطورات بعد الأمطار هذه، خاصة في بيجا والسليانة وزغوان. شفنا برشا فيديوهات من بيجا من سليانة من زغوان، دونك يكونوا معنا مراسلين نعرفوا معهم آخر التطورات. لكن قبل مرصد المرور يحذر من الأمطار والسيول،
2: وفي هذا الإطار المعهد الوطني للرصد الجوي أسند اللون البرتقالي إلى ولاية تونس الكبرى وزغوان وبيجة، وهو مستوى يقظة يعكس درجة انذار مرتفعة تستوجب اليقظة التامة، وتشير التوقعات الجوية إلى إمكانية تسجيل كميات مهمة من الأمطار تتراوح بين 40 و 60 ملم بولايات الكيف جندوبة سليانة وتونس الكبرى، على أن تشمل لاحقا نابل وسوسة، فيما قد تصل الكميات إلى 80 ملم بولايتي بيجة وزغوان. وينأكد زيدا رئيس الإدارة الفرعية للعمل والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدمة خليل المشري، اللي جاهزية الديوان بلغت أعلى مستوياتها مع توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة اليوم وغدا. وضح إلي الحماية المدنية أعدت خطة استباقية لتعزيز المناطق المعنية بالتقلبات من خلال دعمها بالتجهيزات والموارد البشرية. وفي نفس الإطار المرصد الوطني لسلامة المرور دعا كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد تزامنا مع التقلبات الجوية المنتظرة، واللي تنجم تتسبب في أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الولايات كما ذكرنا. تحياتي للأصدقاء الكل يسمعوا فينا.
0: واضح نورس شيخ تكون معنا مدام سامية مسعود لتقديم آخر المعطيات. دكتورنا ابن سينا أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا وسهلا سماح، أهلا بدكتور، تحية سيد العميد لدكيستو محمد نوروز هاني نادية، والوج الوج معنا اليوم جبت شتاء وجيت عقوبة أخضر
4: لابسة بالأخضر
3: 19 المعدل جبت، وإن شاء الله إن شاء الله الأمطار هذه تكون طالع خير وموسم فلاحي بشر بالخير إن شاء الله. والأهم من هذا يلزم نعرفه نستغله ونستعمله الأمطار هذه اللي هي هبة من عند ربي سبحانه، معناتها يلزم نعرفوا نستغلوه ما يمشيوش كلهم في الوديان وفي البحوثات هكاك حرام زقوم معناتها فهمت. دونك ان شاء الله ان شاء الله نعملوا سياسه معناتها كيفاش فينا نشوفوا نعيشوا في شح المياه توا فهمت، ان شاء الله نعملوا سياسه تكون ناجحه لاستغلال مياه الامطار ان شاء الله.
1: من عم ناوي السليم يقول فيك لماذا يا
0: مرحبا بك
1: على الاستراتيجيه القادمه. الامطار نقلت ولد في الوسط راهي كميات الهام، واحنا ما عندناش سدود فيها.
0: كان اول ما نتحدث على تنقيل السدود
1: تغيرت
0: برشا هكا، قلنا كيفاش بعد كي جاو الخبراء الخبراء هذا اللي قالوه.
1: نمشيو للقصرين وقفصه ونعملوا شدود في القصرين وقفصه سيدي بوزيد ما فيش شدود.
3: يظل اللي قالوا ما تجيش الحكايه الخبراء يظل.
0: لا قالوا ممكن لكن ممكن مش يعني بالطريقه اللي موجوده توا، مش بنفس طريقه السدود اليوم، لكن قالوا لا يلزمنا طريقه جديده
3: وتولي ممكن الطريقه كي نوضز تنقص التغويف على الامطار
0: مثلا.
1: خاطئه عاد فيني
2: انا نقصت ملي دخلت السيزون الاولى انا فرحانه ثلاث ست ولايات اللون البرتقالي
0: انا فرحانه.
3: ما ترشش عشتي على
1: سامحني سامح الصين عملت السدود تحت الارض. لا لا مش قلت لك الصين تقنيه جديده قال عليها ما خلينا ننوروا العباد معناها غير ممكن هذه عندنا احنا. اما راهي الصين عملت سدود تحت الارض
0: راجعين هذا كل خاطر عندنا تليفون راهو يستنى هاني الابراهيمي. اهلا وسهلا مرحبا.
5: مرحبا سامح. مرحبا بالناس تسمع كل الناس ديوان وديوان وكل الفريق انت محمد نور سيد عميد ودكتور ووجدان وكيف كيف ناديه. انا حاجه اخرى كلمه صغيره واحده انه الامطار هذه هم حكاوا على السدود وسيد العميد حكى على انه العشره مش وقت حتى شيء جست تمتعوا بالامطار وزاد الفلاحين اكيد باش يفرحوا برشا بالامطار هذه وان شاء الله يا ربي تكون هكا
0: بدره
5: مطره خير وتنقص لنا سماح زاد من الحراره نتاع الطقس لانه مازال تراو سخانه زاد الايام الجايه ان شاء الله.
0: صحيح وفما حرائق زاد الامطار هذه تنجم ترحمنا من الحرائق. محمد سعيد فنان نهارك سعيد.
6: اللي تعبنا سنين في هوا عامل نفسه ما يعرفناش بعد

0: حبيبي
1: حبيبي
2: هيلة
0: حبيبي دكتور
1: شو أبو وديع
2: شحوي لك محمد سبع لباس
0: سبع الحمد لله مرحبا سماح سيد العميل دوك إني
1: إني
0: إني اللي ديما عامل فيا كل يوم أنا مش مشكل
2: خدوا نحكي ولا هيني شعب
0: نورز مش والكاتبة وإن شاء الله نعدي ساعتين محليها مع بعضنا
2: ساعتين هتفين سيسوا روحكم خاصة في الكياس أهلك راها بدينا نشوفوا في الفيديوهات فما بيت تسأل على التنوير العمومي قلوين فما بيت قالت راو فما حركة مرور متوقفة دونك نسيسوا روحنا نسكل ومرصد المرور اللي كان حذر من الأمطار والسيول وبلغات متتالية لمرصد المرور مشكورين معنا سيدة مديرة الاتصال بمرصد سلامة المرور مدام سيميا مسعود مساء النور مدام سيميا مرحبا بيك
3: أهلا بيك مدام سماح ومرحبا بك مستمعي ذادي وانا سام وضيوف كثيرة
2: مرحبا بيك مدام سيميا تحذيرات مرصد المرور من الأمطار والسيول ممكن شو تنجم تزيدنا على الموجود في البلاغات مدام سيميا
3: أكيد هو الحقيقة هو ديما احنا نقوله كما سياقة في وضع انه فما موجود مطر مش كما سياقة في الطقس العادي دونك هي راي تختلف والحقيقة وأبسط غلطة نجم تكون عواقبها خطيرة دونك هذاك علاش المركز الوطني سلامة المرور يدعو السواق إلى مضاعفة الانتباه والتركيز التام أثناء السياقة والتقيد بجملة من النصائح باش نوصلوا تامين أكيد وأول حاجة وقبل الانطلاق ما ننساوش واللي نورمالمون رانا بدينا وركزنا معناها عليها اللي هي صيانة العربة نعرفوا اللي الحقيقة لسوي كلاس مهمين جدا في الطقس اللي يبدا كيما هكا دونك ديما ناكدوا ونعاودوا اللي العبيد ماذا بينا اول حاجه تبدا بها سورتو توا اكريتو معناها الطقس كيفاش تدنكو تقلب دونك ماذا بينا الناس الكل تتفقد لسوي كلاس نتاعها تتفقد مستلزمات السلامه في السياره نتاعها كيما حقيقة العفيت الاوليه كيما المثلث العاكس او كاو نتاع عطب معناها يصير في الطريق دونك نحبوا نتوجهوا لهم زيد نقولوا نقصوا من السرعه
2: اي ويتفقدوا الضوء زيد مدام سامي هذول يا خاطر الضوء يولي مهم جدا في الامطار
3: اكيد اكيد معناها عندنا الضوء والسرعه العجيدي هذوما حاجات يلزم معناها نتفقدوهم ديما كيلكو سوا الطقس هو يلزم تتفقدهم خلي هذاك اني فما مطر والا معناها تكون الكياس يزلق دونك ماذا بينا اول حاجه نقولوا لهم خاطر الطريق المبلول يتسبب في
2: نقص السرعه
3: اي تقديم السيطره عليها وبالتالي السرعه يلزمها تكون مناسبه مع حاله الطريق والرؤيه زيد حاجه مهمه برشا هي مسافه الامان ترك مسافه الامان ونعرفوا اللي مسافه الامان تتضاعف وقت لبدا المطر تسوق يعني انت اذا كنت تجري في 80 ما عادش فيك 40 معناها متر انك باش نجم تقف راو يلزمك في ظروف المطر حوالي 80 متر بينك وبين السيارة باش نجم معناها في ظرف انك تقف تدنكو ما تصيرش معناها ثلاث سيدان اكيد ونحبوا ناكدوا كيف كيف على عدم استعمال في الجوال اثناء السياقة وهو الحقيقة يشتت التركيز والانتباه معناها في اي مجال خاطر وقت تصب الشتاء ماك تعرف الرؤية تتقلص والسيق نجم عليه ما ينتبهش حتى هو شايد التليفون حتى لكلمة رجل سائق دراجة نارية نعرفوا اللي برشا ناس معناها يتقاسموا معنا الفراء المروري دونك هذاك علاش حبوا نقولوا لهم عدم استعمال في الجوال يعني راهو التليفون ينجم يستنى اما الطريق راهو ما يستناش معناها في اي لحظة ولازم كليانين واحترام الاولوية استعمال أضواء التقاطع وأضواء الضباب وقت تكون الرؤية غير واضحة في النهار والليل وراي السياقة وقت الشتاء لازمنا نتفاديه وقدر الإمكان أكل فرم للمفاجأة أكل فرم بريسك ما وقت توقفات المفاجأة خاطر كيما قلت لك الطريق يبدأ ليس دونك فاسيل ما الكياس يبدأ ليس فاسيل ما راي الكهرباء تزلق ديما نحبوا ناكدوا ونعاودوا ردوا بالكم بربي لك المترجلين سواق الدراجات النارية خاصة ان سواق الدراجات النارية كيبدا لبس الكاسك المطر معناها تولي كرازيز نتاع المطر هذاك يخلي له رؤية مش واضحة دونك مش نعطيهم المساحة الكافية الوقت الكافي نوسعوا بالنا معناها في الطريق ومن هذايا حاب نأكد على سواق الدراجات النارية بإلزامية إشعال الضوء بالنهار والليل، وهذا رو إجباري حسب الأمر عدد 151 وإجبارية ارتداء الخوذة مش تحميك من أي مخاطر. أكيد كما نعرفوا اللي وقت المطر تبدأ غزيرة أحسن حل هو إنك تستنى في أماكن مكان آمن، معناها أما إذا بينا نبعدوا على توسكيير جر أكل علامات الإشهارية، نبعدوا على الفوتون تاع الضوء، سخطوا إني توا تنبيهات معناها إني موجود مع المطر ثم هبوب رياح، دوك ماذا بينا نبعدوا على الحكايات هذه اللي تنجم أنت تبعد على المطر وتشكل أخطر على روحك وحتى وأنت واقف. نحب زادة كيف كيف نحب نتوجه لك الناس اللي باش تمشي سفرات طويلة، نعرف أنك تصب تعمل رطوبة من داخل في السيارة، دونك يولي فما ضبيط على البلور الأمامي ويقلل الرؤية. وقتها من ضروري الحقيقة هو تشغيل مكيف الهواء، وحاول حتى حلو شوية نفس شوية الكهرباء باش يدور الهواء باش ما يصير لك شكل ضبيب هذاك اللي يخليك مهمش. فما ناس ما عندهمش اللي يتنحي الضبيب من داخل دوك يقعد مهمش يمسح، وهذا كل ينجم يشكل عليه خطر. جنبوا بيرك المياه سختوك صغيرات هيك شباب اللي راه بركة متاع ميه يحب يزيز هكا يحب يتعدى عليها، راه تنجم تفقد السيارة متاعك التوازن متاعها وتفقد السيطرة عليها. كيف كيف الظروف الجوية هذه الصعيبة واللي مازلنا باش نتعداو بها حسب المركز المعهد الوطني للرصد الجوي، معناها مازال التقلبات متواصلة حتى الغدوة، نتجنبوا الطرقات السنوية الغير مهيئة للجولان. فما ناس اللي تنقص قصة عربية كما نقولوا احنا ولكن هذيك راهي ما تكونش آمنة للسياقة. والأهم من هذا الكل ما تجازفوش بعبور الأدوية
2: الأودية
3: ومجاد المياه. تعرف اللي كي تصب المطر بقوة منسوب المياه يرتفع حتى ولو انت عندك السيارات تقولوا احنا العالية، ما تجازفش لأني ما تعرفش لاختر اللي موجود، ما تعرفش نجم معناها حفرة انت ما ترهيش الويد هذيك القصير ومنسوب المياه يرتفع نجم تصير الكارثة معناها. دونك هذيك عليه ديما نحبوا نتوجهوا بالنصائح هذيا. كيف كيف
2: مهم جدا طبعا
3: المجازفة الممنوعة والمجازفة زادة كيف كيف بالمجازفة حتى ولو طريق معناها الإشارات تعطيك إنك تتجاوز إذا بيك تأكد من الطريق آمن، لأني راهو المطر ديما تخلي العبد مهمش
2: تغلط
3: ما يركزش بالكدي في الطريق. دونك هذيك علاش حبوا ديما نقولوا لهم معناها ما تستعجلش، راهو معناها حياتك أمانة عندك، نقص من السرعة، ابعد على التليفون، كبر مسافة الأمان، خلي بالك من المترجل والدرجات النارية، وخاصة في وقت الشتاء سياقة مش مسابقة باش نوصلوا قبل غيرنا، سيختو فما ناس تبدأ تجري وقت المطر تصب. مثال شو وسعوا بالكم ناس كل تخلط، أما المفيد إني نخطو
2: لبس
3: أكيد، لأني الحقيقة تعرف اللي معناها فما ناس تستنى فيك وانت هز عائلة معاك، راي امانة وراو السلامة في الطرقات راي مسؤولية مشتركة.
2: وهو كذلك
3: ما بين الناس اللي متقاسمة الفضاء المروري كل كيف كيف زاد المترجل نحبوا نوصيوه كان يسمع فينا، ردوا بالكم ما تجازفوش ان يتقصوا كل معناها طرقات السيارة وإلا طريق تكون فيه سرعة كبيرة، خليك معناها آمن، قص من المجال من البلايس اللي يلزمك تقص منهم. نعرفوا اللي فما الباساج في طاق وفما كيف كيف الباساج العلوي اللي هو تطلع على القنطرة، معناها نمشي مسافة نزيد مسافة صغيرة ونأمن روحي وما خليش روحي معرض للخطر. كيف كيف المتقاسم معي الفضاء المروري اللي نجم يكون هو يسوق بأمان ولكن انت تقص عليه تدنكوت تصير كارثة كبيرة. دونك ديما نحبوا نوصي ونعاودوا راهو السياقة وقت المطر مش كيما السياقة العادية، سختوه في لومبلوتياج وصعوا بيكم نتكل راهو
2: نتكل
3: نوصلوا لباس كي انتم ما تعملوا على وعيكم بالسلامة المرورية.
2: شكرا جزيلا مدام سمينة. السؤال الأخير، لو صارت مشكلة ولا فما أرقام ينجموا يكلموا بهم التوانسة المرصد الوطني لسلامة المرور؟
3: أكيد هو عندنا أرقام النجدة بتبيعة موجودين، عندنا رقم 197 193 ورقم الحماية
2: 198. دونك نكلموا الارقام تاع نجدة هكاك لطف عليكم، احنا نسبقوا الخيره ما كيما قلت لكم مدام سميره. الحذر الشديد واجب جدا. شكرا جزيلا مره اخرى مدام سميره مسعود، رئيسه او مديره الاتصال بمرصد سلامه المرور، على كل هذه النصائح. باش نمشي واحنا تو مباشره للباجة، معنا زميلنا مراسل ديما نفهم بباجة محمد عزيز التوجيني. مساء النور محمد عزيز.
1: مساء النور سماح.
2: مرحبا بك عزيز.
1: لكل مستمعي ومشاهدي اذاعه الديوان ولكل حاضرين معك في الاستوديو.
2: مرحبا بك عزيز. شنو الاوضاع في باجة خاصه وانه شفنا بعض الفيديوهات اللي الحقيقه الناس مفجوعه شويه في باجة؟
1: فيه سماح كيف كنت تحكي، ما بدايه نزول الغيث النافع في ولايه الشمال الغربي وتحديدا يعني في باجة، في جندوبه، في سليانه، في سليانة في الكريب، في بعض المناطق. بالنسبه لحد الان ما فهمناش حتى حاجه تشكل خطوره.
2: الحمد لله.
1: تصور في كل شافه البلاغات واجتماع لجنه الكوارث اللي كان الاحتجاع، ايضا تحذيرات الهلال الاحمر التونسي لباجة اليوم اللي يعني اصدر جمله من التوصيات خاصه للعباد اللي تسكن المحاذيه للاوديه ومجيري الاوديه والمناطق الجبليه. تقريبا توا يعني بالرغم انه فما كميه نتاع امطار قاعده تنزل سماح، لكن الدنيا مازالت سخونه شويه في المناطق هذه، يعني فماش طقس بارد برشا. قاعدين نشوفوا في شويه رعد، فما امطار حاليا، الوضع تحت السيطره. ثم بعض الفيديوهات المتداوله حتى في سليانه ثم شويه امطار، لكن ما تشكلش حتى خطوره في الوقت الحالي. الامور طيبه ان شاء الله، ربي يرحمنا ويرحم بلادنا، الناس الكل نستحضر رواحنا وان شاء الله العام صابت كما نقول.
2: وان شاء الله العام صابت. شكرا جزيلا محمد عزيز توجيني. يقول الامور لاباس، ما فماش داعي ممكن للقلق الشديد. شويه خير زاده باش نمشيو لزغوانه، نتهناو على اهالينا في زغوانه. عميد في كلمه يلا.
4: الكلام اللي قلت لكم راهو المطر هذه مطر الخير، ما فماش خطوره سير خطوره. راه تعرف نتكلم الخطوره، نتكلم على 100 ملم فما فوق. هذه 50 و60 و40 في الوقت هذا والدنيا شايحه، راهو في لحظات تاخذها الدنيا في انتهاء. تشوف اني قلت لك بعد شويه ما تلقاش حتى اثر المطر، لاني الدنيا عطشانه. راهو عدينا صيف، لطف يا ربي صيف الله لا عاد يعيده. رانا عدينا 13 يوم عمرها ما صارت في تونس، 13 يوم ما بين 45 49 عمرها ما صارت في تونس. كل شيء جف، النباتات تاخذ ماء، الاربع مليارات متر كوب اللي يهبطوا زوز منهم تاخذهم من الارض. راهو هذاك علاش الارض عطشانه وتحب على الماء. اذا مثلا مش خطوره، وان شاء الله تعدى لباس، وان شاء الله الناس اللي يعملوا عقولهم باش يلوحوا في رواحهم. فهمتي؟ خاطر ثم برشا عباد توا ناس كل حذرت المرصد نتاعنا، حذر الميتيو، حذر الميتيو
2: المدنيه،
4: كل حذروا
2: حتى الولايات تاع ولايه تونس.
4: البلايص اللي فيها مجاري تاع ماء قويه وهابطه يعني بعد عليهم هكا. هو حكايه نتاع ساعتين، ما نجموش نصبروا ساعتين. المطر حسب يعني المعهد الوطني للرصد الجوي قال لك راهي بسويعات معدودات تمشي روح، وغدوه باش تعاود شويه اقل شويه من اليوم. دونك ناخذوا حذرنا باش ما نغلطوش. قالت كلام نزيد عليه حاجه برك اللي هي خطيره جدا، ما تفطنوهاش العباد في الصيف وقت المطر تقعد برشا ما تصبتش. ريتك المطر الاولانيه بالكل
2: أي
4: عبارة على صابون. برشا عباد ما تعرفش اللي أكل الزخم الأول، لكن كنت الوالة هذوك متاع المطر نقص هابط الستين. علاش؟ خاطر وقتها راهو الكياس الكوش الأولانية اللي هابطت راهي تتخلط مع الديزل والوساخ والزيوت الموجودة في الكياس، والكياس يولي صابون وبرشا عباد يتغدروا فيها. إذا وقت تحبس المطر ما تصبش، النكت الأولى نقص هبط حتى 60 كيلومتر في الساعة وتحشر اختر. هذه نصيحة الناس الكل بالخبرة نعرفوها، لأنه برشا ناس يحصلوا فيها يقول لك حكاية فارغة، تقايمش 140 150 وبعد يجي يضرب على الفنات ما يلقاهمش، يلقى كهرباء تمشي تهرب به.
2: وهو كذلك سيسو ريحكم الناس كل فاصل. مازال معكم في ناس الديوان. مرحبا.
5: أنتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. خليك قريب. فيم وراجعين. نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيانس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إيبيس سفاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
6: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
7: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت ب 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
6: ما لفيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالفيبر.
7: عندك اورانج.
8: انا كبرت في عائله قراءه اطفال اسويس،
9: عائله بديت مع احلام وصنعت معها ذكريات
8: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له اكثر.
9: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
8: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
9: ورفقتني زادة يد أمة بيا
8: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
9: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
8: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
10: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvio.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: ديرني ابل ديرنيير دي مارك شي ماتزارو ميلانو اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائيه بمناسبه العوده المدرسيه توصل ل 70%. عرض

0: على 91.2
1: على 91.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
2: الخمسة وثمانية وثلاثين دقيقة. مازلنا معكم في ناس الديوان, مازلنا في مواكبة للأمطار اللي إن شاء الله غيث نافع وإن شاء الله كذلك طريق السلامة للجميع. حكينا على بيجا وسلينا باش نمشي وتوا لولاية زغوان. معنا مراسلنا محمد علي جرادة دالي, أهلا وسهلا مرحبا.
3: مساء النور سماح, تحية ليك وتحية لكافة العاملين وعاكم مستمعي الديوان خاصة في ولاية زغوان.
2: مرحبا بك دالي. قل
3: ولاية زغوان سماح
2: أيوة.
3: نزول كمية هامة من الأمطار تتوافر إلى حد هذه اللحظات, مرفوقة إلى البرد إن شاء الله ربي يرحمنا, إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة, إن شاء الله تكون غاية نافعة. تثبت الأمطار في سيلان وعدد من الأودية, الطرقات الفرعية والرئيسية مفتوحين لحد الآن, ما فماش معناتها تحط المرور حركة المرور سواء في ولاية زغوان ولا حتى في المعتمديات الأخرين. اللجنة المجابات الكوارث معناتها اللجنة الجهوية المجابات الكوارث واللجان المحلية في حالة انعقاد دائم, تم توفير جميع التدخل معناتها التجهيزات اللازمة في شفنا معناتها تم تدخل ولا حاجة على عين المكان. الآن زاد ولي زوين قاعد يعاين في النقاط الزرقاء في الولاية. عموما الوضعية الحمد لله معناتها مطر قاعد تصب, لكن ما تمش معناتها حاجة تخوف, نطمنوا أهالينا في زغوان الوضعية مستقرة
2: الحمد لله. أنا. الوضعية مستقرة, زدت طمتنا على زغوان.
3: إن شاء الله يكون مطر خير, بنعرف المطر هذه جدا مهمة للقطاع الفلاحي بعد الطحانة وبعد موجة الحرارة اللي شهدتها معناتها الجهة, ونعرف ولاية زغوان جدا من أهم المناطق الفلاحية وخاصة معناتها القطاع الزيتين, جدا المطر هذه جدا مهمة للقطاع الفلاحي. إن شاء الله تكون مطر خير, إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله يكون غايتنا.
4: غابات زغوان لاباس, نعم مش حرارة.
2: الغابات دالي.
3: الغابات تأكيد الغابات تبرد إلى حرارة, فإن شاء الله فما حمل التجهيز باش تنطلق في الولاية الأيامات القادمة.
4: خارق العادة.
3: إن شاء الله ربي يبقي الستر وكاو تمام.
2: وهو كذلك ربي بقي ستر, وشكرا لك طمنتنا على أهالينا في زغوان. شكرا جزيلا محمد علي جرادة, كنت معنا من زغوان. نعود نقولوا طريق السلامة للجميع, بربي سيسر واحكم ما تجريوش مهما كان. فما مدام سامية مسعود قالت كلمة محليها, قالت التليفون يستنى, حياتك ما تستناش بربي, فضلكم راو حتى شيء حتى شيء ما يبرر وما يلزم انك تجري في الكياس خاصة في الوقت هذية. ونوسع بالنا على بعضنا, احنا توينسا وامبوتياج مهما كان السبب نتاعه, رانا ندوروا على بعضنا, نوسعوا بالنا على بعضنا, بربي لن تعاركوا في الكيس. شلا ربي يحميكم, ربي يفضلكم ويرجعكم سالمين للعزاز عليكم. تفضلنا
5: قبل ما نسكروا الموضوع سماح, نداء من أهالينا وأهالي تحديدا في الكيفرة والماء مقصوص من البارح رغم اللي المطر تجبد لحتى ومرجعش, يعني عندهم توا قرابة 24 ساعة ولا أكثر من 24 ساعة الناس بلاش ماء. دونك حبيت جوست نوصل
2: الكيف بلاش ماء,
5: كيف بلاش ماء. دونك ماذا بينا يعني السلطات تتحرك, وإلا السونيد متاع الكيف ولا السونيد السيج لهنا في تونس, الأسباب علاش التوى مرجعش الماء, راي الناس وحلت ملقات كيفاش تتحرك رغم اللي الامطار غزيره جدا في الكيف.
2: واهو كذلك
4: اما في الضحى الجنوبيه رجعوا لصلحوه العطب اللي صار
6: في الزهر,
4: عطب كبير صار يظل اليوم يرجعوا الماء.
2: السؤال هو فما بلاغ يجي بلاغ؟
5: لا ما فما حتى بلاغ
2: من السناد من الولايه من الادارات الجهويه. دونك رساله مضمونه لوصول الكيف راهو بلاش ماء, عندهم اكثر من 24 ساعه الخمسة واثنين واربعين دقيقه. يلا نمشي والبوزيتيف فايب.
0: Positive vibes.
2: زين باش نبدا نحكي الادرينالين طلع سيء. نحكيو اليوم في positive vibes على أول مشروع في العالم, أول مشروع عالمي يهدف إلى إعداد وتنفيذ برنامج تكوين وتدريب إطارات الصحة المتخصصين في علاج سرطان الأطفال بالأشعة. المشروع هذية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنمسا. على رأس هذا المشروع مديرة المشروع كفاءة شابة تونسية الدكتورة صابرين مفتاح, ناخذوها معنا مباشرة من فيينا النمسا. دكتورة مرحبا بيك, مساء النور.
7: عطلنا سماح, نسلم عليك وعلى المستمعين وعلى الفريق في البرنامج.
2: مرحبا بك دكتورة صابرين مفتاح. صابرين مفتاح اللي هي أختي صغيرة دونك أنا سعيدة جدا باستقبالك معنا دكتورة. دكتور اليوم أول مشروع في العالم يهدف إلى إعداد وتنفيذ برنامج تكوين وتدريب إطارات الصحة المتخصصين وين في علاج سرطان الأطفال بالأشعة. إيش معنى هالمشروع هذا يا دكتورة اليوم؟
6: والله يعطيك صحة، أنت اللي قدمته بطريقة باهية برشا.
2: شكرا لك دكتورة.
6: يعني يعطيك تلخيص باهي. الفكرة الأساسية من المشروع هذايا هي وضع مرجعية بوحدة تحدد لي كومبيتونس نيسيسير لكل مهني باش يكون مؤهل، لكل مهني يعني كل فيزيائي طبي والا طبيب في علاج سرطان الاشعه والا تقني باش يكون مؤهل للعمل في مجال علاج سرطان الاطفال بالاشعه. الهدف النهائي هو تحسين جوده العلاج وضمان اكبر قدر ممكن من السلامه.
2: وهو كذلك دكتورة تحب تقولنا ما كانش فما مختصين في علاج الأطفال بالأشعة في طب يعني الأطفال بالأشعة، كان الناس الكل يخدموا معناه كسوسوا صغير ولا كبير كيف كيف. أنا هذا الجزئية اللي نحب نفهمها اليوم.
6: والله هي سؤال جيد جدا، خاطر احنا اليوم صحيح قاعدين نعالجوا في الأطفال بطريقة هي طريقة يعني باهية برشا، ولكن ما عندناش سبيسياليتي. يعني كيما نقولوا مثلا ما نعرفش انا سبيسياليتي دو راديوثيرابي، جيت من بعد كان عندنا ميدسان جينيراليست من بعد جيت راديوثيرابي، ولكن عندنا هو يتسمى معناها اون وورك تريننج، اللي كنت معناتها تكون تخدم تتعلم وانت تخدم. يعني اكيد انا مثلا عندي 10 سنوات وانا نخدم في علاج سرطان الاطفال بالاشعه، اكيد خدمت خبره، ولكن ما فهمتش حاجه معناتها ستراكتشرد، يعني حاجه معناتها ستراكتشرد معناتها.
2: واضح دكتورة. باش نحكيو من بعد على الكتاب اللي أول ما خرجته، فما توا كتاب موجود لكل الأخصائيين في العالم تفسر لنا اش معناها الكتاب هذية، لكن هيت نحكيو شوية على جزئية أنه اليوم المشروع هذية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كفاءة تونسية على رأس المشروع، وأنت خبيرة دولية لدى الوكالة. ولهنا إيش معنى خبير دولي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ إيش معناها دكتورة؟
6: خبير الدولي احنا عندنا في تونس برشا خبراء، يعني خبراء هما اللي ينجموا مثلا يكتبوا الكتاب، ينجموا يمشيوا يعني يعملوا اسسمنت ميشن، يعني يقيموا لي سونتر مثلا، يقوم تعيينهم من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، ينجم يكونوا يشتغلوا في تونس ويكون يتم تعيينهم. ولكن يمكن لا ديفيرونس في الحاجه هذه بالنسبه لي، لان انا خديت منصب في الوكاله الدوليه للطاقه الذريه كفيزيائيه لعلاج سرطان الاطفال بالاشعه.
2: دونك اليوم نحكي على خبيرة موجودة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. خرجتوا كتاب دكتورة كي نحكي واحنا على اش معناه هذوما هاللي فورماسيون اللي باش تعملوهم، الكتاب هذا اش معناه تبدلت سي ولا فما اختصاص بما انه خرج الكتاب هذا، ولا شنو اللي بدل الكتاب اللي خرجتوه؟
6: المرحلة الأولى بالمشروع بتاعنا جستمان هو إعداد ونشر أول كتاب صار، اللي هو طبعا موجود نعمل شوية بيسيتي موجود في في موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كيسيات 91 نقتصر الاسم الطويل ياسر متاعه كيسيات 91، اللي هو جسمه يحدد الكفاءات الأساسية، يعني لي كومبيتونس اللي لازم تكون موجودة باش نقولوا الطبيب هذايا ولا الفيزيائي هذا ولا التقني هذا مؤهل انه يخدم في علاج سرطان الأطفال الأشعة. وحاليا نقودوا نقود انا يعني من ناحية الفيزياء الطبية في إعداد البرنامج التدريبي اللي هو تريننج بروجرام، نخدم ولا نكون في مجموعة من الخبراء من بلدان مختلفة ومن مختلف القارات. التنوع هذا مهم جدا راهو بالنسبة للوكالة، خاطر نحبوا البرنامج يكون قابل للتطبيق في كامل أنحاء العالم، مش كان في البلدان ذات الدخل المرتفع يعني الهاي انكام كانتريز، أنا زادة حاسبنا بالدخل المنخفض والمتوسط. بالتوازي مع هذا زادة نعملوا توقع دينا نقيم في وضعية مراكز العلاج السرطان بالأشعة في مختلف أنحاء العالم. مش نحدد الإمكانيات الموجودة والنقاط الموجودة والإحتياجات الحقيقية في كل مركز. بدينا مثلا في البرازيل عملنا ثلاث أسابيع من عملنا أول يعني تسمى بيدياتريك أسسمنت ميشن، وما زلنا باش نعمل إن شاء الله في مصر وبعد في تايلاند، يعني باش يكون في كل أنحاء العالم في كل القارات.
2: فلا تحت اشرافك دكتوره صابرين مفتاح. وهذه الحقيقه سي ان بليزير الحمد لله. وهذه انا فخر لي نحن كعائله ولا التونس. دكتوره انا نحب من عندك اليوم رساله للشباب التوانسه. وانت شابه اليوم سيش خلينا نقول دكتوره معناها مش شباب التوانسه فما يسمعوا فينا يقول لك الافاق شويه يقول لك انا راني نجم نقرا برشا نخدم برشا ما نخلطش. شو الرساله اليوم اللي انت تعطيها لهم؟
6: هي كمقدمة للرسالة اللي حاب نقول فعلي أنا والحاضر اختيار هذه كان بالنسبة لي أنا شرف كبير جدا يعني تم اختياري على خاطر هي مثل في تونس. أول حاجة حاب نقول المسار فعلي هو مش تقريبا لكن كليا هو مسار في تونس يعني المعهد
2: العالي لهنا دكتورة لهنا دكتورة بربي كيفاش تخلطوا غادي والكفاءات التونسية اللي موجودة اليوم؟ هل تتقابلوا مع بعضكم تكبروا في يعني ممكن في جزئية أن يكونوا فما كفاءات تونسية في تونس في فيان في الوكالة؟ فما اليوم كفاءات موجودة؟
6: أكيد هو وقفنا اللي نختاره الكفاءات من كامل أنحاء العالم. إذا كان شكون نعرف يعني نعرف تونس يعني أبريتو
2: ولهم
6: يعني إذا كان فما واحد مصري يعني مش على خاطر زاد انتماء لأن واحد لازم نكون متكارف لأن يكون محايدة ولكن أنا ما نعرفش يعني العالم الكل يعني نعرف الكفاءات التونسية اللي عند التونسية يعني
2: دونك تقول لهم راه كل شيء

0: نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
1: حصريا مع اريدو في الغونتري انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
2: اريدو طور عالمك
3: رجعنا معاكم في ناس الديوان
4: الخمسة واحد وخمسين دقيقة جانا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة كنا في بوزيتيف فايبز نحكي على أول مشروع عالمي يهدف إلى إعداد وتنفيذ برنامج تكوين وتدريب إطارات الصحة المتخصصين في علاج سرطان الأطفال بالأشعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية دكتور
5: والله إيش باش نقول لك معناتها ليفل واحد آخر فيه صابرين تحية ليها فخر لعائلتها وفخر تونس سي اون فيغتي بور نو والإطارة الطبية وزارة الصحة معناتها باش تلقى تونسي مثل بلاده من ناحية العلمية ومن ناحية معناتها الشفري زادة معناتها بيسكي شيف دو بروجي شو باش نقول لك إن شاء الله لا ما هو خاطر أنا نخمم كيفاش الصحة في تونس نجم تستفيد من الكفاءات
4: توظيف الخبرة
5: والكفاءات هذه خاطر هما يلفيز معناتها اون ستاندارديزاسيون دي بروتوكول تيرابوتيك معناتها يلزم كيما يداوي في الهند كيما يداوي في فرنسا كيما يداوي في تونس كيما اكسيتيرا إن شاء الله نحن بعد ما تروح صابرين كان روحت بيان سور مازالوا بشوية هي تتكلم فهمت إن شاء الله يقع توظيف
4: قد يقول سليم فور مابوي
5: لا بيان سور لا ما تستحقش هي حتى حد مابوي خاطر في نيفو انترناسيونال قوي مش تفاديك راهو معناتها النيفو اللي تخدم فيه نيفو قوي من ناحية العلمية دونك برافو ان شاء الله نستغلوا الطاقة هذية والمواهب هذية الطاقة العلمية والقامة العلمية هذه في الصحة العمومية نتاعنا
6: ما شاء الله
4: سيد العميد
7: شو قول ساعة قدوة الشباب تونس لأننا نتكلموا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بديش نتكلموا على أهدر ونتكلموا على أنجروم مرسو فهمتي هذه اللي فرحني أكثر هو أنه اليوم ثم التخصص مش الأطفال كانت عنا بسيكاتري ولت عنا بيدو معناها بيدو كذا ديما تخصص للأطفال ومالو رزمو احنا تو في زمان كثروا فيها السرطانات تاع الأطفال في العالم كله قاعدين نشوفوا حاجة تفرح برشا اللي اختصاص بشوي اللي وحده وفهمتي الفرحة أكبر أنه تونسية على رأس المشروع وإن شاء الله كما قال سليم ترجع لنا الخبرة هذه وشبابنا سرطوها اللي يعملوا في اختصاص توانسة توا يفكروا في الموضوع هذا لأنه رأوا بالحق حاجة تشرف تونس الكل وحاجة تفرح لأنه خاصة كل ما هو صغار أنا أحد الناس نتألم كيبدأ وفهمتني صغيرات وفما أمل في شفائهم بالطريقة هذه يعطيها صحة صابرين حاجة تفرح حاجة شرف لتونس شرف العائلة بفتاح وبارك الله فيهم وقال له واصل إن شاء الله ديما دربوا تونس عالي إن شاء الله
4: نحب نقولوا لي ديما الكفاءات التونسية وين ما يمشيوا يوشعوا أقرأوا لأرواحكم كل شيء هو ممكن وإن شاء الله نشوفوا صغيراتنا الكل وشبابنا الكل منارات في بلادنا العزيزة والغالية هيت نمشيوا توا لبلاد العكرية نورس نمشيوا لفرنسا نحكيوا على مشروع حزب لوبين لمعاقبة المحجبات المشروع اللي أثار عاصفة متاع انتقادات في فرنسا شو المشروع هذا بالضبط تقرير نورس المشروعي
8: Il faut interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit de la manière la plus claire. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire.
9: هل ممكن في فرنسا المرأة تولي مخالفة للقانون فقط خاطرها لبسة حجاب؟ وهل ممكن الموضوع يوصل لاستفتاء شعبي؟ والأهم هل الدستور الفرنسي يسمح أصلاً بمنع الحجاب في الفضاء العام؟ الأسئلة هذه رجعت بقوة للواجهة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أفريل ومي 2027 خاصة بعد ما أعلنت مارين لوبين زعيمة حزب غاسمبلومون ناسيونال إنها في صورة فوز حزبها تعتزم تنظيم استفتاء حول منع الحجاب في الأماكن العامة، إلى جانب استفتاء آخر حول الهجرة والإيديولوجيا الإسلامية. لكن المقترح هذا مش جديد، مارين لوبين دافعت عليه من أول ترشح لها للرئاسة سنة 2012، وعاودت طرحته في 2017 و2022.

0: الجديد اليوم هو الحديث عن الاستفتاء كطريقة لتمرير الإجراء، خاصة وأن المشروع يطرح إشكاليات دستورية كبيرة.
1: Nous sanctionnerons le port du voile aussi en solidarité avec toutes les femmes à travers le monde qui sont forcées à le porter et qui meurent pour avoir cette liberté. Mais vous avez des gens qui mettent pas leur ceinture de sécurité, bah quand ils mettent pas leur ceinture, ils ont une amende. Parce qu'il y a des gens qui des femmes qui portent le voile alors qu'il est interdit, bah elles auront une amende, voilà. L'interdiction du voile dans l'espace public, du voile islamiste est interdit et est soutenu pardon par 60 à 70% de Françaises et de Français.
0: بل أن النائب عن حزب غسامبلمون ناسيونال جان فيليب تونغي قال بوضوح أن الحزب في صورة وصوله للحكم ينجم يفرض خطايا مالية على النساء اللي يلبسوا الحجاب رغم منعه، وقارن العقوبة بمخالفة عدم وضع حزام الأمان في السيارة. أما رئيس الحزب جوردن بارديلا فحاول يكون أكثر حذر وقال إنه ما يحبش تكون فما شرطة للملابس وإلا الفرنسيين هم اللي قرروا في الموضوع عبر الاستفتاء. لكن لهنا يطرح السؤال الأهم، هل ينجم الاستفتاء هذا يتعمل قانونيا من الأساس؟ حسب الفصل 11 من الدستور الفرنسي الاستفتاء عنده مجالات محددة، كيف تنظيم السلطات العمومية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وبعض المسائل المتعلقة بالخدمات العمومية والمعاهدات الدولية. ومن هنا مسألة منع الحجاب ما تدخلش بشكل واضح ضمن المجالات هذه. وفما زاد قانون 1905 اللي يفصل بين الدين والدولة ويضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية، إضافة إلى مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون من غير تمييز على أساس الدين. والحكومة الفرنسية نفسها عبرت عن تحفظاتها خاصة بخصوص دستورية الإجراء وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع. في المقابل المقترح واجه انتقادات كبيرة من المعارضة. Jean-Luc Mélenchon وصفه بالمقزز. إدوارد فيليب قال اللي محاربة الإسلاموية ما تعنيش إرسال الشرطة للشارع باش تحرر مخالفات النساء المحجبات، يعني في النهاية الحكاية ما عادش مجرد نقاش حول لباس امرأة، هي معركة سياسية وقانونية أكبر، وين تبدأ حرية الفرد وين توصل سلطة الدولة وشنو تنجم الديمقراطية والاستفتاء يقروه وشنو يبقى مقيد بالدستور. والسؤال يبقى مفتوح، في صورة وصول مارين لوبين للحكم سنة 2027، هل يتحول وعد حظر الحجاب إلى قانون وإلا يتوقف قبل ذلك عند أبواب الدستور الفرنسي؟
2: شكرا نورز. الإجابة الأولى صعيب برشا، مارين لوبين دخلت تكون رئيسة 2027. دكتور
3: والله يشوف الحزب هذايا بالذات انا ما الحق ما نحبش ياسر باش نكون برقي معناتها في الكلام، خاطر ما يلزمناش نعطيوهم اكبر من حجمهم خاطرهم عندهم امراض نفسيه. انا كنت نحترم الكلام اللي تقول فيه كان طبقته على كيبا دي جويف اوسي مثلا كان جات قالت
2: المظاهر كل لباس طائفي ديني،
3: كل لباس طائفي ديني، ديانة الإسلام، اليهودية وحتى المسيحية، ثلاثة وقتها تنجم تقول بون دولة لايكية. أما نجيو اون سيليكسيون معناتها دين معين، معناتها يجي من عقلية استعمارية وعقلية هي عندها مشاكل، شوف مع المسلمين وعندها مشاكل مع الأوروبيين كيف كيف راهو لي كونتر لونيون اوروبيان و كي باش تتكلم هكا هي مو لا ديتورني لي فون بوبليك مو شادوها ولا
4: ثلاث سنين حبس
2: محكوم
3: دونك انا يظل لي هي وبوها معناتها والحزب هذا الفرون ناسيونال اللي كان اسمه قبل ما نعرفش توا شو اسمه
2: الراسومبلمون
3: ناسيونال وبارديلا زاد
2: هو
3: فهمت والريبوتاسيون اللي عنده. دونك شوف هاني قلت لك انا كنت نحترم كان جاء طبق فيها الديانات كل والله وقتها تنجم تقول بون دوله لايكيه من حقها باش تقول لا وكذا، بيان كو اللي قلته نورز اللي هو اهم من هذي الكل راهو الحريات، كلك سواء مسلم يهودي مسيحي من حقك باش تلبس شنو اللي تحب وتمارس معناتها الديانه نتاعك كيما تحب انت، شريطه معناتها ما تدخلش في الاعمال الارهابيه وكذا والحكايات هذوك
2: في كلمه
4: حزب راسيست، حزب عنصري،
5: ما عنده ما يبيع صار حزب هذايا، لا عنده برنامج اقتصادي لا برنامج سياسي لا برنامج اجتماعي، ما عنده شيء. فرنسا قريب توصل للكلوب دو باري، راهو يقول لكم فرنسا ماشي الهاويه 3,300 مليار ديون، معناها باش يغطيوا على عجزهم. وعلى شنو الحل الوحيد؟ هو مهاجمه الاسلام بانواعه. دونك الفوال هذه مهزله، حتى الشرطه الفرنسيه راهي ما قبلتش. فرنسا الشرطه الفرنسيه قالت ما نجمش، قالت كيفاش نطبقها الحكايه هذه؟ نجي المره نحيلها فولارا فوق راسها.
2: توتفي حتى لي زانفلونسور الكبار
5: اي قالوا الفرنسيس قالوا ما عجبنيش تاع الشرطه، قالوا كي تعرضني اون مير القديسات الفرنساويات لابسه حجاز نحيلها زاده كيش نعمل دخلوا بعضهم على الشرطه رفضت تحكي.
6: حتى الشعب الفرنسي متاكد اللي هو مش يوافق الشيء هذا. ودايور سميح فيسا معناها ديجا اطلقوا على وسائل التواصل الاجتماعي اشتاق فولار بورتوس، معناها الشعب الفرنسي راهو نحكي
2: رجال ونسير
6: الناس الكل، الناس الكل
2: اطلقوا
6: الاشتاق هذا. بالتالي واضح انه مش يمشيوا فيه وما ينجموش يمشيوا فيه، لانه حتى الشعب الفرنسي والفرنسيين والفرنسيات بيدهم معارضين الفكره هذه من اصله.
2: وهو كذلك اخبارنا وراجعين في ناس الديوان. مرحبا،
7: خليك قريب فيم وراجعين مع أورانج. بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
8: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج. الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
7: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
9: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي بقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100%. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.
10: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano.
9: اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل70%. عرض متوفر في جميع نقاط بيع مازارو ميلانو وعلى mazzaromilano.com. مازارو ميلانو، العلامة الأولى في تونس.
7: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل ل40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السادسة ديون FM أسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي لولايات تونس الكبرى وزغوان وباجة، وهو مستوى يقظة يعكس درجة انذار مرتفعة. وتشير التوقعات الجوية إلى أنه سيتم تسجيل كمية من الأمطار تتراوح بين 40 و60 مليمترا بولاية الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى، على أن تشمل لاحقا بالوسوسة، فيما قد تصل الكميات إلى 80 مليمترا بولايتي باجة وزغوان. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن جاهزية الحماية المدنية في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة، خاصة اليوم وغدا الجمعة. والمشري يؤكد أعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق التي قد تشملها التقلبات المناخية، سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية. المرصد التونسي للمياه يؤكد تواصل الضغوط التي تواجهها منظومة التزود بالمياه الصالحة للشرب، وذلك خلال فترة ذروة الاستهلاك الصيفي، وهو من جرى عنها اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء في عدد من المناطق بالبلاد التونسية. والمرصد يعلن عن تسجيل نحو 361 انقطاعا واضطرابا في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية خلال شهر أوت المنقضي، من أصل 402 تبليغا، وذلك استنادا إلى التبليغات التي تم رصدها والإعلان عنها عبر موقع المرصد. إلى شأن الدولي، الجزائر تقطع علاقتها الدبلوماسية مع الإمارات وتمهل سفير أبوظبي لديها ب 48 ساعة للامتثال للقرار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. والرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد على أن الوقت قد حان لعودة الدولة إلى جنوب لبنان، مؤكدا أن مؤسسات الدولة مطالبة بالوقوف إلى جانب السكان وتأمين مقومات صمودهم في وقت تتصاعد فيه النداءات في مناطق جنوبية بشأن أوضاع الأهالي واحتياجاتهم.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. في زهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2،
2: على 103.2
0: ديوان FM.
3: فلاش سبور. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فلاش سبور. النادي الافريقي سافر اليوم الى باماكو العاصمه الماليه عبر طائره عسكريه، رحله مباشره تدوم تقريبا 6 ساعات. وصول النادي الافريقي منتظر يكون بعد تقريبا حوالي ساعه من توا الى باماكو، مش يواجه جوليبال مالي نهار السبت 5 متاع العشيه في اياب الدور التمهيدي الاول لدوري ابطال افريقيا. الرصيد البشري للنادي بجديد يعرف عوده المهاجم تادوسن كانغ وايضا هيكل الشيخاوي بعد غيابهم عن مباراه الذهاب، في المقابل تواصل غياب محمد صادق محمود وحسام حسن رمضان بداعي الإصابة. بعثة الترجي الجرجيسي الدفعة الثانية كانت حطت الرحال في العاصمة السنغالية داكار اليوم بعد رحلة عادية انطلقت من مطار تونس كارتاج، فيها إسكال في كازابلانكا في المغرب. الترجي الجنوبي واصل التحضيرات ومنتظر يعمل حصة خفيفة لإزالة الإرهاق حاليا في الوقت الحالي، وغدوة حصة نموذجية على ملعب المباراة، الملعب اللي منتظر يكون نفس الملعب اللي عينه الاتحاد الأفريقي، بما أنه الترجي ما توصل حتى التوى بأي مراسلة من الكاف تعلمه بتغيير الملعب، بالتالي موضوع يبقى للمتابعة. نمشي ونحكيه على النادي الرياضي الصفاقسي، ومثلنا أيضا في كأس الكونفدرالية الإفريقية اللي واصل التحضيرات هو بدوره لملاقات شوتينج ستارز النيجيري نهار لحد 6 متاع العشية في المهيري، مباراة دون حضور الجمهور بسبب العقوبة المسلطة على السياسات. مؤمن الرحمن ينضم إلى المجموعة بعد التعافي من الإصابة في انتظار قرار تشريكه أم لا من طرف المدرب نبيل الكوكي. نحكيه على عودة الرابطة المحترفة الأولى وبرنامج مقابلة الجولة الرابعة نهار السبت ثبت الاربعاء نتاع العشيه مستقبل المرسى النجم الساحلي امام حمام سوسه الملعب التونسي والاتحاد المنستيري يواجه اتحاد بن قردان الدفعه الثانيه نهار الاحد كيف كيف الاربعاء نادي حمام لم في يواجه الترجي الرياضي التونسي شبيبة العمران تستضيف نجم المتلوي والاولمبي البيجي يستضيف تقدم سقيت الدير ديوان فهم علمت اليوم المصادر المطلعة أنه تم الاتفاق من ولي بنزرت وأعضاء الهيئة التسييرية الحالية للسي أ بي بقيادة رياض مقداد على تمديد مهامهم لمدة 3 أشهر إضافية أي إلى نهاية السنة الحالية. نذكر المدة المتفق عليها سابقا تنتهي غدوة 11 سبتمبر. من جهة أخرى يخوض السي أ بي مباراة ودية نهار السبت أمام مستقبل سليمان في إطار تحضيراته لمباراة الجولة الرابعة من البطولة أمام النادي إصفاقسي. نحكيو على الملعب التونسي اللي اليوم وقع عقد رسمي مع الممرن المساعد ساندرو سيلفا إلى غاية نهاية الموسم مع الفريق تعويضا للمدرب المساعد أوغو سيكو اللي غادر إلى البرتغال لأسباب شخصية. الختام كالعادة بأبرز مقابلة اليوم في أوروبا نحكيو على الدفعة الثالثة من الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. زوم مقابلات يتلعبوا حاليا 24 دقيقة فيهم الزوز والتعادل سلبي بين فينرباتشي التركي روما الإيطالي كيف كيف 0-0 بين بي اس في ايندهوفن الهولندي وشختار دونيتسك الأوكراني فريق على غرام في المباراة هذية. بالنسبة للمباراة كما قلنا 0-0 وعلى غرام موجود على دكة البدلاء. بقية المباريات 8 متاع الليل بايرن ميونخ يواجه بودو غليمت النرويجي كومو الإيطالي لايبزيتش الألماني في نفس التوقيت 8 مان يونايتد يواجه صباح باكو الأذري وأيضا 8 سلافيا براغا تشيكي يستضيف لونس الفرنسي.
0: احنا احنا الجوار نمرو 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فهم حكاية غرامة.

خليك قريب فيب وراجعين. هكا يبدأ الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة

الصيف وفاه وجات الرونتري وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.

النهار متسمي على صباحه وصباح رباح. تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة. صباح خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوانا فام صوتكم في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
1: 26 دقيقة. مرحبا بكم في ناس الديوان، طريقة السلامة للجميع، ان شاء الله مطرت خير، ربي يرحمنا والفايدة السيس ويحكم في الطريق. احنا هكا نحاول نوسع عليكم شوية بالكم، نوسع بالكم، وكذلك نحاول نكون معكم توا حتى للسبعة. وقيد ساعتنا الأولى نمشيو مع الارتيست محمد سعيد في كويز الأغاني.
2: كويز أغاني،
1: يلا الارتيست وش عنا اليوم؟
3: يلا نبدأ بسيد العميد كالعادة. يلا
4: سهلة،
1: اسكتوا. هاي
5: سهلة
6: وردة.
1: هاي
6: تدي غنيتها لك أكثر واحدة.
1: هاي
5: ناد ناد ناي
6: حبك ناد مش حمد.
5: جرب
6: الغيرة غيرة.
1: هاي. هاي.

0: عجبك؟
1: سيبة.
2: نار الغيرة.
0: وردة
2: اللي هي
3: شرنوبيات.
2: شرنوبيات، برافو عليك. هاي قول لي ما لا مقامها شنو؟
3: لا المقام خويا نخدم
2: كل مقام. لا مش هو المقام تاع الغنية، هو من العائلة تاع مقام النهاوند اللي هو مقام النكريز.
3: ايه تحب تحصلني عرفتها حتى نحفظك.
2: هي الغنية ذي تعمل
0: هو اكتفى بالشرنوب.
3: ايه
0: وانتي كم؟
2: ايه مقام نكريز تعملت في التسعينات، وين وردة وقتها حبت تجدد شوية الستيل متاحة وتدخل في ستيل أكثر شبابي شوية، معناتها وريتني أيوة. شوية دونك أيوة. قدمت الغنية ذي اللي هي من كلمات الشاعر الغنائي عمر بكيشة وألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي.
0: صلاح الشرنوبي غنية حلوة برشا، غنية حلوة برشا دي. وردة لوين نمشي؟ تواني نمشي للنوروزة. يلا نوروزة
4: غالطة مش هي
2: ترى. هي ترى قول قول مثال
4: يا غالي عليا.
3: ما شاء الله عليك، شفت العمق.
2: جروب 1

0: صحيح. انت علاش كل يوم تقول لك حط لي حاجه في العميق وشيء؟
1: والله عندي برشا نستنى رغم هاكم ترى ونغني في العميق معك.
0: تغني في العميق يا حق
2: ما تعطيش انت على
0: واما يا غالي علي. برافو فدوى فدوى دلي بيبي ما طلعت واما طلعت مغرومه بواما فدوى. تحيه ليها وتحيه لكل كتيبه نيسا الديوان دكتور
3: طبعا.
2: ايوه
0: شوفوا الدكتور
2: بلاش تبصي فيها علي محمد عبد الوهاب.
3: لا لا
4: سهل.

0: بنقولوا نقولوا الحبوب حبيب بن صالح برافو طلعها مع الدكتور. اما الدكتور ما لحقتش كاين ولا حلال شويه محمد عبد الوهاب في الكويز ولا لا
1: دخل مقاطعة كل يوم عبد الوهاب عامل مقاطعه على جوج وصوف
2: شوف
1: هاني عملوا أفتلموك عن طبع فيه
3: ما تظلمنيش دوك
0: برافو الدكتور طلع على الغنية برافو حبوب نمشي وتوى الهاني
1: إني سهلة يعني
2: سهلة
4: هاي عرفتها أما
3: أما
4: يا
3: يا
4: يا حلوة إيش محلية
3: يدلولة صحيح
4: يدلولة
5: يا حلوة إيش محلية سكر ولا طبيعة
1: جبالي
4: صبر بيع
1: صبر بيع
4: تري من عينيك
5: بسماتك نظرة يا ساتر من عيني
1: هذه لحنة لم الصحيحة مززة
0: ونورز ما عادش تفسكي الهين فقت بيك
1: يزيز
0: هي قتل
4: لا ولا لا
2: اقسم
4: توا انا عرفت ان غلطت بين محمد الجبالي كيما سيد العميد وصابر بيه قعدت نستنى في الغناء
0: يا اخي جيت في فوسك
2: يا اخي خسرت لي
4: سهلت لي سهلت
0: باهي انا فقنا بيك يلا
3: سامح هاي
0: غنايه لي
3: سامح سامح
0: يلا خلي بدلني
1: وش عليكم باهي قلت لها عروسات ويسمون
0: اللي لعدي عارف
5: واش عليكم فيه هاو ياخدتناه
1: والمصير فم سهرة بكارتاج ليلة
0: صحيح عميدي
2: كانت من المفروض فما سهرة يارا لكن تم تأجيلها الـ14 في الشهر
0: والحديث على العروسيه انا اليوم نحب نقول الف مبروك الخو زميلتنا في التلفزه الوطنيه وصديقتي وعشيرتي ألفة الساحلي اليوم خوها يتزوج ان شاء الله الف مبروك يا ألفة ان شاء الله بالرفاه والبنين ألفة ديما تقول ما عندي كان هو ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم وتفرح به يا ألفة وتشوف صغيراته الف مبروك
5: والفرحه جمعتنا
0: مبروك ألفة وجايين رغم المطر ما تخافش ألفة باش نكونوا بعدك ان شاء الله في العرس اللي
1: عروسه عرقوبها اخضر
0: العروسه ان شاء الله بالرفاه والبنين نرجعوا للسيد العميد يلا فنان انت تحبه وين انا عارفه هيا دكتور عرفتها
1: ناين
0: محمد عبد المطلب
1: ساكن في حي السيدة
0: لا
1: نعرف ذيك أنا
0: اسأل
1: علي
3: مرة
0: اسأل
3: مرة
5: اتفضى علي قل لأهلو تكفي مرة علي قل لأهلو تكفي

0: اسأل علي مرة محمد عبد المطلب. لا شوف لنا حويجة مرة عميقة هكا لنا ورزبرك. هي ما يطالب العميق. أعطيني حاجة القاع الخابية غدا.
1: حويجة صالح عبد الحي مثلا.
0: حاجة هكا.
2: باهي. أوكي.
0: هي توا فما العميقة لي سيدة المخرجة حضرت لها حويجة عميقة.
2: هي.
0: هي.
2: شوية.
0: هي تنور زي.
3: سهلة.
4: ولا عميقة.
3: اللي قبلها أعمق.
4: والله. شوف انت عامل ايه وانا
1: صعد هذا
4: وسع وسع
0: لا

0: انتقاد قمت على دور زيدي. يلا نرجع للدكتور. مستوى رفيع جدا.
1: أيوة أي أخوي.
0: الدكتور زي ما شنو الأغنية اليوم الثانية للدكتور
2: أم كلثوم.
1: ديرك لسه فك
0: على
3: بالرغم اللي اخترت أغنية أخرى رانيا
2: البارح حطيت اللي عملناها البارح أغنية كل شيخ
0: حبي إيه
2: والله حبي والله وعلى الجمهور صرتوا

0: Nazmi ya da Muhammed'e. Nazmi.
1: فما مقام الشغل
2: يا مقام العجل في الموسيقى
0: مو صاحب صاحب شكون هو عبد البسط
1: هذا المايسترو
3: صاحب جاتني معلومات اللي الدكتور كان يحب يقرا موسيقى في الكونسرفاتوار سيدي صابر انا وقتها
0: الوقت
3: بعد حاب يقرا في حملن فكيف كيف الوقت
0: والله محمد الحاجه الوحيده اللي تعرفت حتى
1: قعد قاعدة بالدكتور
0: الحاجة الوحيدة اللي ندمت عليها أني ما تعلمتش آلة والله الحاجة بقتلي غصة في قلبي بديت وقصيت
3: ونرجع ونقول لك سيد العميد نجم تتعلم آلة في كل وقت
1: في كل عمر
3: في كل وقت
1: يعني جامي تخطأ اللي عنده حلمة يجري وراها في كل عمر
3: حاجة أخرى زادة دوك قالوا لي راهو فنان فنان فنان على
1: في شنو
3: في كل شيء لا يعني معناتها فنان يسمع
4: جدا
1: يلا اعطينا الفنان هاني
3: اما راني اخترت لك غنية اخرى مش لسه فيك
1: هيت الاخرى يلا للدكتورة شد صحيح
0: جور جدي
3: محبك مصالح الغلطة معاه يا نادي
0: بتعتبني على كلمة
1: ايوه

0: طايح مسلوق
1: ليه ولا خدمة طالب
2: تقول شيء
1: أنا نسكت
3: أنا نسكت
1: أنا مش مسلوق بايك يا أخوي أنا هكا شوت ليبر
2: شوت ليبر
1: شوت ليبر
2: يلا نكملوا مع هني
1: هني
2: يلا
0: معروفة الزودة هي
4: معروفة
0: جماعة ولا شنو
2: لا لا حبوب
0: شو حبوب بحب
2: خلوهولي
1: ريدي رفيق العمر خلوهولي
4: لا منعرف
2: شو
4: حبوبة
2: حبوبة قلتك حبوبة شو أمور عروسيت
0: وفلك والله دوختني
1: ملك خايتني لفنتويت
4: ولفنتويت عندي أشيس ناس ما تيش لغني
1: فرعودة معنا
2: شفتيش كيش نزغرت مش ظاهر
1: هذا ليش
4: هذه اللي يقول فيها ام الشعور السوداء شنو
1: لا هذيك
2: هذيك تي
4: حلتي انا حد يحط حلتي
2: هذيك الشباك رقم 4
1: هذيك الشباك رقم 4
4: غادي
1: الشباك رقم 2
2: اعطينا حاجه تونسي
1: حاجه تونسي
4: ومزود
1: مزود
2: تسهر عينيك مثلا حاجه هكا
0: حاجه على كيفك على كيفك
2: قول لي انت تحبي
1: شقيت شط البحر لشكون يدري بحالي قولوا لها

0: ناس.
1: لا لا
2: كمل
3: لا
1: كمل كمل واصل واصل
2: ما شاء الله عليك اللي بك تسمعوا ساعتين كاملين. برافو عليك. اش قولك سيد عمي؟
1: والله شيء عمي تعرف انا فكرتني هو يغني وانا فكرني في احسن ديو شفته في تونس نبيها كراولي وتيلي قفصي في العماري.
0: العماري
1: مش ابداع مش ما عادش حاش قصوها الحكايه هذيك كانوا يعملوا في دي ديو كي
2: معنا امبروفيزي
1: والله العماري هذيك تعرف راهي حاجه انا احد ناس بالحق نحس اللي هي ولا حاجه تراث قفصي اما بالحق روعه كان
0: ذكر ليلي القفصي غنيتها نبيها كراولي غنيها محسن الماتري زاد نتذكر زاد غناها معناتها محسن الماتري وشوف نبيها الكراولي بالحق سكسس ستوري على الاخر سورتو كيف تشوف لي بروجي اللي خدمتهم قبل كيف ما نوار العاشقة عندها ناديني والناديك غنية مزيانة على الاخر مو برشا غنيات اخرين ننساهم انا غنيات النوار العاشقة ثم كان قلبي طوعني ثم
2: نمشي وما نرجعش
0: هذيك نموت عليها نموت عليها كان قلبي طوعني
1: وشنو رايك يا سعد
2: عطيني كان قلبي طوعني
0: كان قلبي طواني نمشي ما نرجعشي

0: سماح بالله حقيقة نحب نهديها لأم عبيد الله عيد زواجها 25 غنية هدية لك أنت يا أم عبيد الله لأني مستمع وفية بالحق
1: يلا ليك أم عبيد الله هدية ديديكا سعيد.

0: اهلا بها كراولي، كان قلبي طواني. الف برافو عندك بعد قراهم على راحتك محمد في الكتيبه. شكرا لكم كل كمان 6:37 دقيقه. بدينا حكينا على سيول الامطار ان شاء الله مطر تخير، قلنا نسكول كان معنا مرصد سلامه المرور، وباش نمشي وكذلك مازلنا ناخذ اخر التطورات في الوضعيه المناخيه مع رئيس الاداره الفرعيه للعمليات والمتابعه بالديوان الوطني للحمايه المدنيه، مشكور جدا سيد المقدم خليل مشري. مساء النور، مرحبا.
1: مساء النور مدام سميح، تحية طيبة ليك ومستمعي ديوان الفيل.
0: مرحبا بك سيد المقدم خليل المشري. آخر توصيات الحماية المدنية، هل فما كان عندكم جديد، كان عندكم أرقام؟ تفضل سي خليل.
1: والله الوضعية الحالية في تونس على آخر تحات الكمية هامة من الأمطار بعديد المناطق البلاد، خاصة سليانة، زغوين، الكيف، باجة، بن عروش، وخاصة تونس في منطقة في معتمدية البحر على مستوى محطة حافلات باب عليوة. وحداتنا الميدانية متمركزة غادي وقاعدة تقوم بعمليات إزاحة للسيارات العارقة في تجمعات البناء، كيف كيف تقوم بعملية إزاحة لبعض الأشخاص اللي زادة هما عالقين داخل سياراتهم، ولكن
0: هذا في باب عليوة سيد المقدمة.
1: في باب عليوة ولكن الوضعية مطمئنة نوعا ما، ماهيش حالة كارثية برشا. تبقى رسالتي للمواطنين ناخذوا الأمطار هذه بجدية الحقيقة، معناها ما ناخذوهاش باستخفاف، ما نخاطروش، ما نحاولوش نجازفوا بعبور الأودية أو تجمعات المياه، خاطر الحقيقة من أهم المخاطر اللي تتعرض لها الأشخاص هي المجازفة بعبور الأودية واللي تتسبب في حالات وفاة أو هلاك. الحقيقة من التوصيات الأخرى اللي أنا نجم نقدمها هو في الوضعية الحالية والوضعية الراهنة إن نتجنب التنقل إلى الضرورة القصوى، ما نحاولوا توا خصوصا في الأمطار الغزيرة ما نتنقلوش، وإذا كانوا اضطررنا للتنقل بسياراتنا ولا بالوسائل نتاعنا نحاولوا ما نجريوش، نقصوا السرعة نتاعنا ونحاولوا زادة ما نعبروش الأودية بسياراتنا أو بالدرجات النارية نتاعنا، ما نقربوش من الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه. هذه توصية العامة، نقسم السرعة، نخليهم مسافة الأمان، نتابعوا النشرات الرسمية وتعليمات السلطات، نتابعوها أول بأول ونبقاو على في اتصال ديما، نشوفوا نتابعوا الوضعية، نشوفوا المناطق المهددة اللي نحاولوا نتجنبوا أن نمروا منها. إن شاء الله احنا وحداتنا تو الكل الخطة نتاعنا تم اعتمادها منذ فترة، كان على مستوى وطني ولا على مستوى جهوي في إطار اللجان الوطنية واللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. فاحنا مستعدين واقفين إن شاء الله. الوضعية تعليلة تتطلب نوع من المتابعة الدقيقة الحقيقة، باش تكون الوحدات الميدانية نتاعنا منتشرة في كافة المناطق. ان شاء الله نقول امطار خير، وان شاء الله العام خير.
0: فعلا ننصح المواطنين اللي يسمعوا فينا يبعدوا على باب عليوة، معناها سيد المقدم
1: يبعدوا على باب عليوة خاطر فما اكتظاظ مروري غادي كبير، حتى من الوسائل نتاعنا تلقى صعوبه في الوصول الى مناطق التدخل. دونك اللي قاصد باب عليوة ولا باش يجيب على باب عليوة يحاول المدة هذه ما يتعديش من غد.
0: فلا فما نقاط أخرى ممكن تصير لهم كما باب عليوة ولا باب عليوة فقط سيد مقدم؟
1: والله الأهم هي باب عليوة الحقيقة، ولكن الوضعية لبيسة حاليا
0: الحمد لله. فقط فما ناس علقوا في السيارات نتاعهم، معناها يدخل الماء للسيارات
1: بالضبط، وإحنا موجودين شير بلاش وقاعدين نقوموا بعملية إزاحة والحمد لله لبيسة، ونجم نقول لك الوضعية لبيسة معناها مطمئن
0: الحمد لله. شكرا سيد مقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية. فما جديد آخر نورس
2: في نفس الإطار على أثر تواصل دهات الأمطار المساء هذا والساعات القادمة، وحرصا على سلامة مستعملي الطريق، تدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بالتوصيات التالية: توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها وإلا مستوى تدفقها، عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط اللي تشهد تراكم للمياه، عدم الاقتراب من الأودية، عدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيارين بصفة عامة، التعزيل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة، احترام مسافة الأمان، التحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة، ومتابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية. نعاودوا نذكروا الاتصال بالحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193.
0: أنا كن سيا فرازة غتونير يظهلي السيد المقدم يقولك ما تستخفوش بالمطر، راهو لباس هنا موجودين، اما ما تستخفوش بالمطر سيد عميد.
3: ايه شو تو الكلام واضح تو عنا ثلاث اربع سوايع نتاع امطار، كي يشد واحد يشد دارو يتجنب التنقل، يبعد على النقاط هذه اللي قالت عليها الحمايه، خاصه باب عليها راهي منخفض، باب عليها جات ما بين زوز مرتفعات، دونك الماء يعني يتسرب بصعوبة، يدخل بصعوبة، لكن
4: يصير ركود
3: بالضبط. لكن أنا نصور من هنا معناها 10 نتاع الليل يوفى كل شيء إن شاء الله، كما قالك الوضعية مطمئنة، مثلا ماش اختار ريتا ولا مبوتياج ولا ما عنده حتى معنى. تو المفروض أنا واحد من الناس جيت هنا للإذاعة الثلاثة تاع العشية، الناس كل قطن بروح، الخدامة اللي موجودين هنا الكل قلت لهم
0: احنا
3: لا احنا مجبورين، احنا مجاهدين
0: سليم، قالوا
3: ما كل من عنده معناها وظيفة إدارية قلت لهم بنروحوا، ليش خاطر نعرفوا اللي هكا اطلع كلامي صحيح، فهمتي هكا روحوا في بالمرتاح والامور مريقله، فهمتي عندناش نخدموا شويه مخاخنا ونبعدوا على الخطر ونبعدوا عن النقاط حنا توسى ما نبدو نظلموا. تو انا معروفه المطر جاي مطر قويه، كان معناها انسان خرج روح بكري شويه، فهمتي هكا هو. السلام عليكم.
0: فلا فما خبر على حالة وفاة، ما نعرفش، نحاولوا نعاودوا نتصلوا بسيد المقدم خليل المشري في الياسمينات. المعلومة تقول فما طفلة 12 سنة توفيت إثر ساقة كهربائية نتيجة تسرب المياه لمنزلهم في دارهم. دونك هذيا في الياسمينات نحاولوا نعاودوا نتصلوا بالسيد المقدم خليل المشري، فاصل ورجعنا.

0: على ديوان اف ام. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان اف ام صوتكم في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان اف ام صوتكم. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة.
1: الستة وثمانية واربعين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. الأخبار بربي ما نبدأوش نكثروا في الأخبار ونبدأوا كثير كحالة الهلع والناس. نحاولوا ناخذوا الأخبار الكل من مصادرها، نحاولوا نستقيوا الأخبار من المصادر متاحة. قاعدين نعودوا نكلموا في الحماية المدنية باش ناخذوا آخر التطورات. يفضلكم أي معلومة مكوش متأكدين منها من غير ما تسوقوها في الفيسبوك ولا غيره، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. سيد مقدم خليل مشي ذكركم قال باب عليوة ما تدوروش بها ليلة مهما كانت القضية اللي عندك، مش لازم تتعدى من باب عليوة اليوم. سيد العميد
2: يخدم نتكلم على موضوع آخر. التوانسة ديما يغلطوا فيه هو حكاية السواعق، نشاط الرعدي هذايا الخطأ يعملوا فيه التوانسة تسب المطر يتخبى تحت شجرة وقت النشاط الرعدي هذاك، معناها قال يغول جاكولني. أحسن مكان يتخبى فيه الإنسان في الوقت السواعق ونشاط الرعدي هي سيارة. السيارة كاش دو فرادي، معناها حتى تتضرب ما يصير شيء. أضمن مكان ما تخرج من سياراتكم إذا كان ثم نشاط رعدي في بالك خايف لا العكس تماما، راي أضمن بقعة هي السيارة اللي ما يتاه شيء في حال حتى كان ضربت معناها الساعقة ولو قريبة ما يصير حتى شيء. إذا نبعدوا على كل ما هو مرتفع، أشجار وبطوات كل، وهذا كان نلقاو روحنا في أماكن منبسطة تماما كما شط أبعد خاطر تولي أنت أعلى نقطة. هي ما يساقش لوج على أول أعلى نقطة باش ترجع الأرض. انت في بطحة عريانة واقف وحدك تولي معناها انت اقرب نقطة الارض. اذا واحد يشد داره يقعد في كرهبته ما يجازفش خاطر نشاط رعدي كما شفناه اليوم قوي برشا يخوف، ولي انسان يتحاشى الامور دي.

0: تراكما للمياه قطع الطرقات. معناها حتى وانت على ساقيك مش لازم تمشي في ثنيه تشوف فيها فما قلتة نتاع ماء. عدم الاقتراب من الاوديه كما قلنا، الالتزام بقواعد الجولان وخاصه استعمال الاضواء، عدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفه عامه، التعديل من السرعه، توخي الحذر عند السياقه، فسح المجال للمترجلين، وبربي زاده احترام مسافه الامان تاكد عليها وزاره الداخليه، التحلي بالرصانه والتريث اثناء السياقه مع احترام اشارات الاعوان، ترك المجال مفتوحا امام سيارات ووسائل النجدة والاسعاف، وعدم اعاقه الحركه نتاعهم، متابعه البلاغات والتحذيرات الصادره عن الهياكل المعنيه. وزاره الداخليه تضع كل الامكانيات البشريه والماديه اللازمه لارشاد وتوجيه ومساعده مستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضروره الاتصال على الارقام التاليه: الحمايه المدنيه 198، الامن الوطني 197، الحرس الوطني 193. صحيح الوزاره تقول للإرشاد والاسترشاد لدى الوزارة، لكن لو كانت الحالة متاعك تنجم ما تقتضيش أنك تكلم 198 ولا 197، نخليه المجال للناس اللي عندهم دي زيورجانس أكثر منا. معناها نحاولوا نخليه الناس اللي ممكن أن يورجانس أكثر يتحصلوا على الأرقام هذه اللي هم 193 197 و198. دكتور
1: لا معناتها باش نزيد نمشي لنقطة أخرى تكلم فيها سعيد العميد على الساعقة، زادة لي زيسباس أوفير كيما تيرانات الكورة. فهمت مهم باش نوقفوا الأنشطة الرياضية توا في لي زوراج هذوما، خاطر معناتها الفودغ تنجم يولي هو أعلى نقطة جوار تاع الكورة، وإذا كان يبدا فما جروب يبعدوا على بعضهم باش ما ينقلوش لي ديشارج الكتريك لبعضهم، ياخذوا مسافه نتاع 3 ولا 5 متر على بعضهم، ويقعدوا في القاع ويحطوا راسهم ما بين كتافهم ويلموا ساقيهم. سي كوم سا بون. دونك ربي يسترنا وان شاء الله ما ثماش مشاكل من النوع هذايا. فهمت كيف زاد يظل لي الصحابه سيد العميد، زاد تنجم تنقل الصحابه زاد
0: دونك
1: مطرب
0: لا
1: كي تبدا روز كيفاش كي تبدا الصحابه في المغرب تولي يولي هاني هو تو يعطينا.
2: انا باش نزيد على الخبر اللي قالوا شبيبه منوبه دقيقه التالي بالضبط تنشر بلاغ تعلن تاجيل حصه التمارين نظرا للتقلبات الجويه بالنسبه لحصه التمارين.
1: شفت الباس اللي عديتها لهاني
0: تبارك الله، فرحانه بكم
2: مسيو اسيس انت
1: الله
0: عليك. ايوه دونك شبيبه منوبه اللي قالت
2: نتصور الانديه الكل معناها الجمعيات الكل هو معناها فما مباريات تاع البطوله في نهايه الاسبوع دونك بالتالي كل الجمعيات تعمل التمارين تاعها. لكن الحاجه الباهي انه التمارين كلها بما انه ماتشات الاربعه بريسك الجمعيات الكل تعمل التمارين تاعها 3:30 الاربعه، فبالتالي نتصور كملوا حصص التمارين قبل ما تقوى الامطار. فقط شبيبه منوبه
1: تحكي على السنيور
2: اي سنيور
1: في الليجون يتبناو من بعد مو من بعد المكتب الليجون
0: وانت الادرى بهذا دكتورنا دكتورنا. دونك حكينا برشا زيدا، احنا ديما نقولوا لك راهب وسيسور ويحكم، لكن ان شاء الله زيدا يقع توفير وسائل النقل العمومي للناس اللي باش تروح لديارها. راهو نعرفوا في الاوقات هذه يولي الناس تستنى في الكيران في المتروات، تولي فما زحمه وفما لز وفما مشاكل. ان شاء الله توفير وسائل النقل العمومي للناس اللي باش تروح في ديارها باش ما يقعدوش الناس مطيشين في الشارع. محمد
3: والله كاو ردوا بال انا يعني ما انت على
0: رواحنا
3: لا والله بون
0: قداش من مليمتر قداش من
3: هو قالوا بون هي قالوا اليوم باش توصل حتى كشي لل 40 50 مليمتر هذا يعني ما انت اللي سمعناه الناس الكل وما انت بالحق نحاولوا لو ماكسيموم نردوا بال على رواحنا سورتو مع الرعد والمطر ما تعرفش شنو اللي تنجم يعني معناتها المطر تنجم تعمله في الكياس وكل سورتو معناتها في الليل وكل تولي الرؤية منعدمة معناتها براتيكما وكل دونك نسيسر واحنا وإن شاء الله لباس وإن شاء الله زينة
0: وان شاء الله زينا نسكل ردوا بالكم على رواحكم. دونك سيقع التثبت من الاخبار اللي قاعده تدور، قلنا احنا فما اخبار على طفله في دارها ماهيش في الشارع. دونك مشكورين الحمايه المدنيه يقولوا لنا نثبتوا في الاخبار ومن بعد نرجعوا لكم. نعاود نقول بربي لا تحطوا معلومات غالطه على وسائل التواصل الاجتماعي، بربي سيسوا رواحكم سورتو العباده بينات بعضنا. نعرفوا تو باش يكون فما امبوتياج العباد باش تزمر الناس تحب تروح لديارها، سيسوا ارواحكم وتتعدى ليلة ان شاء الله وتتعدى لباس. شكرا لكم على المتابعة, نكتفي بهذا القدر لليلة. ربي يسيس ارواحكم في الكيس, ربي يحفظ.

0: لجميع إن شاء الله الناس اللي بلاش كراب تلقى وسائل نقل عمومي تروح بها ربي يحفظكم وترجعوا سالمين غانمين الناس الكل لدياركم. التوصيات البلاغات راهي موجودة على الموقع الرسمي ليدي وانا فاهم كيف كيف تلقاهم على المواقع الرسمية متاع الولايات متاعكم وزارة الداخلية كيف كيف تبعوا بلاغات الحماية المدنية بلاغات مرصد سلامة المرور إن شاء الله بالسلامة للجميع ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية في الأمان.
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة النهار متسمي على صباحه وصباح رباح تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة سبعة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي ديوانا فاهمة.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة مساء ديوان فم عسلمة. على أثر التواصل تهطل الأمطار هذا المساء وخلال الساعات القادمة وحرصا على سلامة مستعملي الطريق، وزارة الداخلية توصي المواطنين بالحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري الأمنية مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، وعدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، وأيضا عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. ووزارة الداخلية توصي مستعمل الطريق بالالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان، والتعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة، وفسح المجال للمترجلين واحترام مسافة الأمان، وترك المجال مفتوحا أمام سيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها. ووزارة الداخلية توضح أنه بإمكان مستعمل الطريق الاتصال عند الضرورة على الأرقام التالية: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. وفي سياق متصل، مديرة الاتصال بمرصد سلامة المرور سامية مسعود تدعو مستعمل الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مشددة على ضرورة الفحص الدائم للمركبة والتخفيض من السرعة ومضاعفة مسافة الأمان، إلى جانب الامتناع التام عن استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة مع ملازمة اليمين واحترام أولوية المرور. والمصدر ذاته توصي باستعمال أضواء التقاطع وأضواء الضباب في حال انخفاض مستوى الرؤية سواء خلال النهار أو الليل، وتفادي الفرملة الفجئية قدر الإمكان، مؤكدة على ضرورة التوقف في مكان آمن في حال اشتداد هطول الأمطار.
2: ماذا بينا أول حاجة تبدأ بها سخته توا أتمريته، معناه الطقس كيفاش تدنكو تقلب، دونك ماذا بينا ناس كل تتفقد في جلاس متاحة، تتفقد مستلزمات سلامة السيارة متاحة، أكيد معناها عند الضو والإسرة العجادي هدوما حاجات يلزم معناها نتفقدوهم ديما، السرعة يلزمها تكون مناسبة مع حالة الطريق والرؤية، ترك مسافة الأمان ونعرفوا اللي مسافة الأمان تتضاعف وقت لبدا المطر السوق، ونحبوا نأكدوا كيف كيف على عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، ولازم كليين واحترام الأولوية، استعمال أضواء التقاطع وأضواء الضباب وقت تكون الرؤية غير واضحة في النهار والليل، وراي السياقة وقت الشتاء لازمنا نتفاديه وقدر الإمكان أكل فرملة المفاجئة في وقت المطر تبدأ غزيرة، أحسن حل هو أنك تستنى في مكان آمن، نبعده على التذكير الجر أكل علامات الإشهارية فتوم تاع الضوء، سخطو إني توا تنبيهات معناه إني موجود مع المطر ثم هبوب الرياح.
1: ويشار إلى أن المعهد الوطني لرصد جوي قد أسند اللون البرتقالي إلى ولايات تونس الكبرى وزغوان وباجة، وهو مستوى يقظة يعكس درجة إنذار مرتفعة تستوجب اليقظة التامة. وتشير التوقعات الجوية إلى إمكانية تسجيل كميات من الأمطار تتراوح بين 40 و60 مليمترا بولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى، على أن تشمل لاحقا نابل وسوسة، فيما قد تصل الكميات إلى 80 مليمترا بولايتي باجة وزغوان. وفي الشأن الدولي، وكالة رويترز تنقل عن مصدرين في الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي وصلت إلى جزر زقر وأحنشة الكبرى والصغرى في جنوب البحر الأحمر قبالة السواحل الإريترية، بعد أن سيطرت على مدينة المخا الساحلية، في تطور استراتيجي قد يهدد مضيق باب المندب أحد أهم مسارات الشحن العالمية وفق الوكالة. ومن جهته، الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع يتهم اليوم السعودية بشن 64 غارة على مناطق في اليمن خلال الساعات 24 الماضية، عقب تحقيق الحوثيين تقدما ميدانيا باتجاه مضيق باب المندب وفق قوله.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم.

على ديوان FM ما يفوتك شيء. ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مساء الخيرات، ان شاء الله غيث نافع ينزل على عده مناطق في الجمهوريه، على عده ولايات الشماليه، شماليه غربيه وشماليه شرقيه. بعد شويه تعطيكم تحيه للاوضاع الجويه، ان شاء الله يا ربي سلامات لكل مستعملي الطريق، طريق السلامه للجميع. اهلا وسهلا، نسيسر واحنا نوسعوا بيننا وبعضنا في الطرقات، ان شاء الله الناس كل توصل سالمه غانمة لديارها وفي أفضل الظروف. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، شني أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، إن شاء الله تكونوا في لباس. الناس الكل كالعادة كما قلت نردوا بينا، ونذكر في هذا الإطار بالبلاغ متاع وزارة الداخلية على إثر تهاطل الأمطار لهذا المساء والساعات القادمة، وحرصا على سلامة مستعملي الطريق، وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى العمل بالتوصيات التالية: توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار، الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء، أضواء الضباب والأضواء الرفافة، عدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة، التعديل من السرعة، توخي الحذر عند السياقة، فسح المجال للمترجلين، احترام مسافة الأمان، التحلي بالرصانة، التريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان، ترك المجال مفتوح أمام سيارات وسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها، متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن هيكل المعنية، وتضع وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكن هم عند الضرورة الاتصال على الرقم التالي: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. سيسر واحنا ناس كل شاء الله، سلامات للجميع. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا في مناطق ما فيهاش نزول أمطار ونستخدم بالليل، ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة. الناس اللي تسمع فينا في ديار عشان أكون موانسينكم، جالية تونسية اللي تبع فينا في الخارج، مرحبا أهلا وسهلا. شنو باش نحكي الليلة؟ شنو هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا tout de suite ça.
2: Le récap.
1: متابعة للوضع الجوي وكميات الأمطار المسجلة، نحكي في الموضوع في عيون أمطار اليوم مدى أهميتها للفلاحين والمحاصيل الزراعية، موضوعنا في الأجرية. بعد تدوينة انتشرت لباحث في المجال: هل يمكن أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مشكل لفناء البشرية خلال العقد المقبل، موضوعنا في الأكتو دو جور. الأخصائيون الاجتماعيون المعطلون عن العمل ينفذون اليوم وقفة احتجاجية، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في إنبوكس. قبل العودة المدرسية، مختصة تقدم للأولياء نصائح لحماية صحة أطفالهم، موضوعنا في فيدباك. من بناء قاعة إلى طلاء مدرسة كاملة، متطوعون يحولون حبهم للمدرسة إلى مبادرة أثارت الإعجاب في أكودا، موضوعنا في فيسبوك. مؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية تطالب بتسريع خلاص مستحقاتها لدى الهياكل الصحية، موضوعنا مع فيتو دي جور. وفيلم من سنة 2010 يرجع من جديد، تراند، تزامنا مع تراند الثمانينات والتسعينات، نقترح عليكم الليلة في بون بلون.
3: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: أبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي وانتصار المكور، كنت ديجيتال، هدى الورغمي معاكم، كنت ميكرو للتسعة بتاع الليلة.

0: على une.
1: الوضع الجوي ومتابعة للوضع الجوي وكميات الأمطار المسجلة. وين توا الأمطار قاعدة تنزل خلال الساعات القادمة؟ كيف يكون الوضع الجوي؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تدشويتا. أستاذ المبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ أستاذ عامر بحبة، مرحبا، مساء الخيرات، مساء الأمطار والغيث النافع إن شاء الله.
2: مرحبا، عسلامة أستاذ هدى، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فام. الحمد لله الأمطار في برشا مناطق تونسية والحمد لله.
1: الرجاء الانتباه في مدخل حمام الشط باتجاه جرومباليا. سي معز المنوب يقول إن هكا في الساحل ما زالت ما وصلتش المطر، هكا سيرين بودريقة تقول لنا، وحافظ هجدي يقول في القيروان سحب كثيفة مع عزة وبعرعدية، أما المطر في المدينة ما زالت ما نزلتش، نسمعه كان في الزوابع الرعدية. قال شنو هي الوضع توا الجوي؟ فما تراكم للمياه في عدد من المدن، الأمطار وين نزلت أساسا، وشنو هي المناطق المعنية خلال الساعات القليلة القادمة؟
2: دونك الأمطار يعني بدأت بعد ظهر اليوم في العشية تقريبا حوالي ساعة 2 ساعة 3، ولكن يعني القوة متاعها زادت خلال تقريبا الآخر 3 ساعات، تقريبا يعني من الساعة 4 لتوا الساعة 7 تقريبا كانت هي فترة الذروة. والكتلة الآن موجودة في شمال شرق تونس العاصمة وشمال ولاية سوسة وخاصة ولاية نابل، والاتجاه متاحها شرقا يعني باش تمشي في اتجاه خليج الحمامات والبحر، ثم تضعف بشوية بشوية. دونك الحمد لله الأمطار نزلت عشية اليوم في تقريبا في كل ولايات شمال تونس، في باجة، في جندوبة، في بنزرت، في سليانة، في الكاف، كيف كيف زادت في العاصمة بولاياتها الأربعة، تونس الكبرى، في ولاية نابل، في زغوان، وحتى في وسط تونس، وسط تونس خاصة ولاية القيروان، مش الكل، خاصة الشمال متاعها يعني شمال مدينة القيروان، وزاد كيف كيف حتى في ولاية سوسة. يعني مثلا أنا موجود في ولاية المنستير، يعني في الحقيقة منذ قليل يعني منذ دقائق الهواء برد وفما حتى كتلة من السحب الممطرة، ولكن مبدئيا ما فماش يعني برشا أمطار. ممكن منذ ساعتين أو ثلاثة فما بعض الأمطار في منطقة الساحلين أو حول الساحلين، وفما زاد حتى في غرب المنستير منطقة المليشات بحثي زرمدين، يعني مناطق الوسط التونسي مش برشا برشا، معناتها ممكن باستثناء شمال سوسة والقيروان ما فماش برشا أمطار. الأمطار كما قلنا تركزت على شمال تونس. طبعا الكميات ممكن تنشوفها غدوة عن طريق وزارة الفلاحة والمعهد الرصد الجوي، ولكن يعني ممكن حسب بعض المحطات الخاصة فما يعني عدة مناطق وصلت وحتى تجاوزت 20 مليمتر. وطبعا مؤكد اللي حسب الصور اللي نشرناها على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، مؤكد اللي فما كميات تجاوزت 50 و60 مليمتر. مثلا فما صور كنا نشرناها من تونس العاصمة، خاصة منطقة باب عليوة، مع تسيول وتراكم كبير للمياه. الكمية كي ما تنجم تكون كان كمية يعني كبيرة، أكيد تتجاوز 40 و50 مليمتر، ولو أنه كما قلنا قبل حتى الليلة الماضية قلناها معك أستاذة هدى، رأوا في بعض الأحيان يعني حتى 30 مليمتر و40 مليمتر في مدة وجيزة راهي تنجم تعطي سيول وفيضانات.
1: وقلنا مع تمطر الخريف القطرة كبيرة ديجا معناتها وتصب بغزارة في وقت وجيز.
2: بالضبط، مع البنية التحتية متاعنا، مع يعني الشبكة متاع تصريف المياه، ونعرفه مع الأوساخ المتراكمة في الشبكة هكية، دونك في ساعة الدنيا مطفيض وتتراكم يعني المياه. وفما زاد حسب الصور زاد ولاية يعني سليانة، فما عاصفة رعدية قوية حول مدينة سليانة ونزول التبروري حتى ربما من الحجم حسب الصور اللي نشرناها من الحجم المتوسط. كيف كيف زاد في ولاية زغوان أمطار غزيرة كما قلنا في العاصمة، في ولاية باجة كيف كيف، حتى في ولاية بنزرت يعني نشرنا صور من العالية مثلا، حتى مناطق أخرى زاد ساعقة في رأس جبل، ساعقة كبيرة زاد نشرنا يعني صور، إن شاء الله ما تكونش عندها يعني ما تثبتش في يعني في خسائر. على كل حال تقريبا يعني نجم نقول الأجواء يعني خريفية 100% في شمال تونس. الطقس برد كما قلنا مع الأمطار مع جريان الأودية زادة مع تراكم المياه في عدة مناطق خاصة كما قلت في العاصمة. وتوا الكتلة الآن وين نكلم فيكم يعني سبعة وشوية على ولاية نابل متركزة خاصة بعد ما كانت في العاصمة بدأت تخف في العاصمة. دونك على ولاية نابل توا حول قليبيا مثلا فما نورمال مو حسب صور الساتليت أمطار غزيرة في قليبيا وما حول قليبيا ممكن زادة في منزلة ميم وعموما في ولاية نابل خاصة في شمال شرق ولاية نابل يعني حول قليبيا والكتلة مازالت متواصلة يعني ممكن خلال على باش تقعد على الأقل ساعة أخرى أو حتى أكثر ربما باش تدخل يعني نهائيين للبحر ربما ساعة أو اثنين. دوك الأمطار توا متركزة على خليج الحمامات وخاصة على ولاية نابل بعد ما كانت في العاصمة تونس يعني خلال الساعة اللي تعديت والساعة اللي قبلها واللي قلنا في العاصمة تونس خاصة في يعني في جنوب
1: يعني ساعة سويعتين تضعف التقلبات الجوية وتدخل للبحر. هذا هو معناتها هذه تقلبات اليوم
2: بالضبط وهي التقلبات اللي بدات من الكاف وجندوبه ويعني من غرب تونس ديجا غاديك انتهت التقلبات يعني من بكري وكما قلنا الانتقال كان في اتجاه زغوان وفي اتجاه العاصمه وتوا نابل ويعني من المتوقع ربما بعد ساعه او اثنين تنتهي التقلبات بالنسبه لليله نقولوا ممكن بعد ساعتين تنتهي التقلبات في انتظار ان شاء الله تقلبات اخرى
1: يوم نفس الوقت غدوه ان شاء الله تبدا التقلبات معناتها في العشيه وتتواصل حتى بداية الليل ونفس المناطق تقريبا معنية
2: تقريبا ممكن هي اليوم الكميات الأكبر مبدئيا حسب الصور في انتظار كما قلنا الكميات الرسمية يوم غد على شمال شرق تونس العاصمة وما حولها ممكن طاوز إلى ولاية نابل كما قلنا زغوان وأجزاء من سريان وباجة ممكن غدوة التقلبات ممكن باش تركز أكثر على الشمال الغربي خاصة ولاية الكاف وسليانة غدوة باش تكون يعني تحت الأمطار الغزيرة. الولايات الأخرى زادة القريبة كما باجة وجندوبة وزغوان شمال القيروان ممكن حتى شمال القصرين غدوة منطقة تالة مثلا مش بعيدة على الكاف. المناطق هذه غدوة باش تكون هي ممكن المعنية أكثر بالكميات متاع الأمطار والكميات اللي ربما زادة باش تكون هامة يوم غد وزادة ننتبه يوم غد خاصة في ولايتي الكاف وسليانة خاصة والمناطق اللي حولهم يعني جنوب جندوبة جنوب باجة شمال قيروان منطقة تالا المناطق هذه من المتوقع باش تكون فيها غدوة أمطار غزيرة مش بالضرورة في المحطات الكل في المناطق هذه اللي ذكرتها تنجم تنزل في منطقة دون أخرى كما قلنا النشاط الرعدي راهو والأمطار هذه الرعدية تنجم حتى على مسافة زوز 3-4 كيلومتر تختلف منطقة تسجل 50 مليمتر ومنطقة تسجل 3 مليمترات ولا متسجل حتى قطرة. دونك هذا كما قلت متوقع غدوة حالة عدم استقرار أخرى بسبب اقتراب منخفض جوي اللي قلنا موجود في البحر المتوسط والهواء البارد كي اللي يجيبونا مع الأجواء الدافئة اللي في تونس تعطينا تقلبات اليوم وإن شاء الله زادة كما قلنا حالة عدم استقرار غدوة زادة في منطقة الشمال الغربي خاصة وربما يعني الكتلة السحاب الممطرة ممكن تتنقل شرقا وتنجم لو تشمل مناطق أخرى حتى في شرق تونس ولا وسط تونس القيروان أو شمال منطقة الساحل أو العاصمة أو نابل إلى آخره ولكن التقلبات كما قلنا أكثر باش تكون في الشمال الغربي وخاصة في ولايات سليانة وكاف المعتمديات والولايات المجاورة كما قلنا بصفة محلية يعني مش في كل المحطات في المناطق هذه اللي ذكرتها.
1: واضح شكرا يفضلك أستاذ عامر بحبة يعطيك الف صحة إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع ونسيسوا رواحنا مع تراكم المياه في عدد من المناطق إن شاء الله ربي يوصل ليس كل سلمين. شكرا جزيلا أستاذ المبرس الجغرافي الخبير في طقس تونس البحث في علم المناخ صاحب صفحة المرصد التونسي لطقس المناخ لتلقوا فيها كل الفيديوهات اللي عندهم علاقة بنزول أمطار وآخر تحينات الوضع الجوي الأستاذ عامر بحبة شكرا جزيلا مرحبا بكم أهلا وسهلا. 7:19 على موجتنا مع ديوان FM كل ما يهم

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
2: أمطار اليوم اللي كانت من الغرب باتجاه الشرق والكميات الهامة تقريبا كانت في بنزرت خاصة في تونس الكبرى في زغوان ونابل. الأمطار هذية شنية الأهم وزلت متواصلة حسب أستاذ عمر بحبغود والأيام القادمة على عدد من المناطق. باش نشوفوا وضعية الطقس في سليانة ساعة شنو فما أمطار توم فماش نزلت بكميات باهية مش باهية ويبدو أنه غدوة مثلا سنيانة والكيف بشكون معنية أكثر بكميات الأمطار يعني مناطق الزراعات الكبرى ورغم أنه نصب تنفع توا غسالة النوادر وتقلبات الجوية مهمة جدا في فصل الخريف. شنية الأهمية متاحة للسدود للفلاحين المحاصيل الزراعية نحكي في الموضوع تفاصيله تتشويتا. لغري ضيفنا في الأجري عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالموارد المائية باتحاد الفلاحة سيد البحري سيد طارق المخزومي. مرحبا أهلا وسهلا شنو حوالك؟
3: مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين وشكرا على الاستضافة.
2: مرحبا أهلا وسهلا شنو حوال الطقس توا في سليانة؟
3: في سليانة والله العشية نزلت كمية طيبة جدا من المياه نعم خاصة في كانت في شمال الولاية كما في جنوب الولاية خاصة في معتمدية الكريب كانت أمطار معناها بكميات كبيرة برشا وكذلك في الولايات اللي ذكرتهم سيادتك في ولاية الكيف ولاية سوسة الوطن القبلي زغوان متفاوتة لكن في المجمل كانت أمطار طيبة والحمد لله صدقت التوقعات الجوية اللي صدرت منذ أيام.
2: الحمد لله
3: الحمد لله ما زلنا في انتظار يومين آخرين حسب التوقعات عشية الجمعة وعشية يوم السبت إن شاء الله تكون أمطار الخير وإن شاء الله رب يعطينا كل شيء باللطف وما تكونش فيها أضرار لا بشرية ولا مادية إن شاء الله.
2: الحمد لله غسلت النوادر يستنوها الفلاحين معناتها عندها شنو الأهمية متاعها؟
3: غسلت النوادر يستنوها الفلاحين على أحر من الجمر هو في الحقيقة راهو يستناها الشعب التونسي كل
2: فعلا تبدل المزاج العام
3: باعتبار أنه راهو مش كان الفلاحين يستعملوا الماء ويستنوا غسلة النوادر الصناعيين أيضا القطاع السياحي مياه الشرب مياه الري هذه كلها تخلي المواطنين التونسيين كل يستبشروا خيرا ويفرحوا ويستنوا غسلة النوادر بكل معنى شغف بكل حب بكل فرح.
2: الزمنية تجي آخر أوت تجي أول سبتمبر وقتاش معناتها
3: هذاك هي غسلت النوادر عادة تجي آخر أوت أول سبتمبر هي في وقتها الحقيقة في وقتها عندها فاعلية كبيرة ياسر على القطاع الفلاحي على الزراعة الكبرى كما نعرف وإحنا تو في بداية الموسم والزراعة الكبرى كي تتشبع الأرض بالماء وترتفع نسبة الرطوبة في التربة هكاك نكونوا معناها في بصدد تحضير الارض في ظروف جيده وظروف طيبه كذلك على القطاع الزيتي أزر مثمره بمعتبر
2: انا فما معلومه اعطتها لي رئيسه غرفه منتجيه الزيتين قالت ان شاء الله صابه باش تكون ما بين 250 و300 الف طن يا اخي انا قلت لها ال 50 الف طن هذوما بشنو مربوطين تقول لي مربوطه بالمطر اللي باش تصب الايامات الجايه اذا كان صبت امطار ال 50 الف طن ان شاء الله نوصلوا بها ل 300 الف واذا كان معناتها الامطار ما صبتش الزيتونه باش تتعب ومش نوصلوا الانتاج هذاك معناتها اهميه الامطار لقطاع الزيتين
3: سي طارق. أهمية الأمطار تو الحبوب حبوب الزيتون موجودة في على رؤوس معناها الأشجار وقاعدة معناها تنضج شيئا فشيئا أهمية كبيرة ياسر هذا باش يخلي الصبر ربما معناها تزيد كما قلت سيادتك. الأشجار المثمرة الزراعات التقوية المراعي وإحنا في موسم الخريف هذه تخفف في الوطأة وتخفف شوية مصاريف على الفلاحة بالنسبة للمراعي. الغابات اللي ضرت برشا بالحرائق السنة للأسف الشديد وأكدت على آلاف الهكتارات ربما هذه تساعد مبدئيا تساعد على تجديد الغابات. المائدة المائية سواء كانت المائدة السطحية أو العميقة كما نعرفوا لسنوات الجفاف المائدة المائية شهدت هبوط وهذا قلق
2: ياسر. هنرجع معك الغابات المحترقة قبل ما نمشي لتجديد المائدة المائية معناتها الحرائق اللي صارت في الصيف في عدد من المناطق. شو يصير توا معناتها الاشجار اللي تحرقت للغطاء النباتي؟ ما نستناوش خاطر فما ناس تقول لا لازم نستناو عامين. هل انه عامين باش تتصلح اون فوا بور توت والا عامين باش تبدا تتصلح؟
3: لا هو عامين ما تصلحش اون فوا بور توت معناها اشجار عمرها عشرات السنين عشرات وعشرات السنين ما تتصلحش في عام واثنين معناها. اما كيف تتكاثر تكثر الامطار وكما نعرفوا انه الغابات هي في حاله الاحتراق تجدد نفسها بنفسها بنسبه 30%.
2: اي
3: وهذه معناها مؤشر ان شاء الله يكون مؤشر طيب لتجديد الغابات مع دعوه ملحه بسيفتي الشخصيه وبسيفتي انتمي الى منظمه الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري لما لا القيام بحملات وطنيه يشارك فيها المواطنين يشارك فيها الاداره وزاره الفلاحه كل التوانسه لتجديد هذه الغابات وهكاك على الاقل نجدوا ما يمكن تجديده.
2: معناها نغرسوا نعاودوا نغرسوا اشجار من جديد من جديد.
3: نعاودوا نغرسوا اشجار في انتظار ان الغابات تجدد نفسها بنفسها.
2: معناها تجدد نفسها بنفسها معناتها علميا 30%.
3: 30%
2: باقي معناتها 70% على انه بشريا لازمنا ندخلوا باش نغرسوا اشجار جديده باش نجم معناتها نزرعوا اشجار جديده باش تعاود الغابه تكبر من جديد هكا.
3: بالضبط كما نعرفوا ان راهي الغابات في تونس في العالم كله نحن نتحدثوا على بلادنا الغابات راهي ثروه وطنيه لا تقدر بثمن.
2: اكيد
3: كما غرسوا هنا الاجيال القادمه وخلوا هنا احنا نحاولوا بس نستحفظوا عليها ونجدوها للاجيال القادمه وهكاك راهو ينقص علينا الانحباس الحراري وتنقص علينا وطأة التغيرات المناخيه من غير ما ندخلوا في تفاصيل كبيره. مثلا في غابات في اكبر مكان يشهد تساقطات امطار ورطوبه في تقريبا في العالم هو غابات الامازون. الغابات معناها غابات رهيبه وغابات شاسعه قد مساحه فرنسا تقريبا 10 مرات. ولذا الغابه راهي ثروه وطنيه وراهي معناها مورد رزق لالاف المواطنين وراهي تعطينا عديد الخيرات. نحن ما نخزرولهاش كان ان تعطينا حبات الزقوق فقط. تعطينا الخروب وتعطينا الذرو وتعطينا الكبار وتعطينا الهواء النقي وتجلب السحب الممطرة إلى آخره إلى آخره وتعطينا الخشب.
2: نعم فوالا معناتها إنتاج كبير وكبير جدا. تجديد المائدة المائية قلت لي يعني؟
3: المائدة المائية هي شهدت هبوط في السنوات الفارطة وفي معنى نظرا للجفاف اللي تعرضت له بلادنا. المائدة المائية سواء كانت السطحية أو العميقة تعاود تتغذى بتواصل الأمطار تعاود تتغذى الماء وتجد الماء على كل حال على مستوى المائدة المائية أو المائدة السطحية لمياه خاصة في الأرياف لمياه الشرب ولمياه الري وغيره.
2: فوالا هذه الأهمية يعني نتاع الأمطار خلال هذه الفترة.
3: كذلك السدود راهو السدود تقوى معناها نسبة الامتلاء تقوى بتواتر نزول الأمطار. خاطر هي وقتاش تتشكل مياه السائلين عند نزول كميات كبيره من الامطار في حيز زمني قصير. اكيد كيفاش تتشكل مياه السائلين تتشبع الارض بالتربه وتتشكل مياه السائلين وتجري الاوديه اللي هي مربوطه تقريبا ببعضها تصب في بعضها وبالتالي تصب في السدود اللي ان شاء الله احنا مثلا ننطلقوا السنه ب 50% نسبه الامتلاء. إن شاء الله بتواتر الامطار وسنه شو يكون خريف قوي النجم نوصل حتى 70-80% على الاقل تنقص علينا برشا حاجات معناها كانت خايبه تنقص علينا وان شاء الله ربي يعطينا كل شيء بلطف.
2: ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء بلطف. شكرا لفضلك عضو مكتب تنفيذي وطني مكلف بالموارد المائيه في اتحاد الفلاحه والصيد البحري سيد طارق المخزومي. شكرا على كل هذه المعطيات وعلى كل هذه المعلومات. احنا موصلين معكم مشوارنا حتى للتسعه متاع الليل. شكرا لزانترنوت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. شكرا لصديقتي وزميلتي واختي وفاء طرابلسي كانت حاضره معنا في الكوليس على التشجيع وعلى شكرا على كل شيء جميل يا وفاء. ويكون عندك صديق في الحياة معناتها يدعمك ويقف وراك راهي حاجة نعمة من عند ربي. تحية زادة الأصدقاء لزانترنت الكل يتواصلوا معنا منسينا ناس كل سيدة يحيى مرحبا نصف الدهش مرحبا حبيب بن صالح سامي الهواري ياسين أهلا وسهلا سيدة يحيى مرحبا فراس مرحبا بك أهلا وسهلا نورتنا ومي عبد الله مرحبا أهلا وسهلا شكرا فارس العياري معز المنوبي مرحبا نورتونا شكرا على تواصلكم جميعا. إن شاء الله مسيت فيكم هذا حد يا رب إن شاء الله اللي موجود وما شفتوش يقليه ده مع دارني موجود. لم يا شمام زد أهلا وسهلا مرحبا مرحبا مرحبا كابتن كاريزما مرحبا أهلا وسهلا تحياتي ليك. شكرا على كل التفاعلات اللي قاعدين تخلي فيها على صفحتنا وخاصا في موضوع فدوة دليبي. مرحبا يا فدوة شنا حوالك. شكرا ليكم مرحبا بيكم محلاس وحبكم زينا زينا شان اليوتيوب والأمطار وال ومحله الجو متاعنا وتتبدل تتبدل أحوال الطقس. ديما نقول لكم ردوا بالكم ردوا بالكم. ونسيس رواحنا مهري زدا مهري لينا مرحبا لو سهلة. ونسيس رواحنا خاصة في المناطق اللي قاعدة تنزل فيها الأمطار بكميات كبيرة. أستاذ عمر بحبا بكر شوية قال الأمطار تو تقريبا متركزة على الوطن القبلي وخليج الحمامات. في ساعتين أخرين تضمحل التقلبات الجوية لكن ساعتين هذوما تنجم تنزل فيهم كميات بأمطار كبيرة. نردوا بالنا نذكركم ببلاغ وزارة الداخلية اللي خرج على إثر تواصل الأمطار لهذا المساء والساعات القادمة وحرصا على سلامة مستعملي الطريق. وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى العمل بالتوصيات التالية: توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار، الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء أضواء الضباب والأضواء الرفافة، عدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيران بصفة عامة، التعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين، احترام مسافة الأمان، التحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارة الأعوان، ترك المجال مفتوحة أمام سيارات وسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة الحركة متاحة، ومتابعة كل البلاغات والتحذيرات الصادرة عن هيكل المعنية. وزارة الداخلية ذكركم بالأرقام اللي نجم تعاونكم كمستعملي طريق وتساعدكم وتوجهكم وترشدكم: الحماية المدنية 198، أمن الوطني 197، والحرس الوطني 193.
4: في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين، خليك معنا مازلنا في الأخبار مكملين. صوتكم كل ما يهم السبور، سكوبات حصريات تحاليل ومواكبات الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران فيسير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحيه لكل الناس اللي تسمع فينا، شكرا على اختياركم لي فريكونس نتاعنا. حبيت نحيي الناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير، ربي يعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله جميعا، ان شاء الله اللي جاي يا ربي خير من اللي تعدى برشا برشا برشا. هدى مقني تقول لولدها وليد ولدها امين العايدي اللي يحتفل بعيد ميلاده، تقول له ربي فضلك ليا وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، وان شاء الله يا ربي ايامك كلها فرحه تألق ونجاح. يا هدى ربي يفضله لك امين العايدي، وربي يفضلكم صغيراتكم الكل. ام عبيد ده اليوم عيد ميلادها، شرى كل عام وانتي حيه بالف الف الف خير يا ام عبيد. مرحبا بكم الناس الكل. تدوينه تم نشرها على مواقع التواصل لباحث في مجال الذكاء الاصطناعي، تحدث على انه الذكاء الاصطناعي يمثل تهديد لفناء البشرية. كلمة كبيرة برشة وكلمة مخيفة برشة، هات نحكيوا عليها وعلى تفاصيلها وعلى شنو اللي صاير والتدوينة اللي عم ضجة هذية، وإلى أي مدى اليوم الذكاء الاصطناعي ينجم يمثل مشكل أو تهديد لوجود البشرية. نحكي في الموضوع تفاصيله تتشيطة. الأستاذ المحاضر بقسم الإعلامية بكلية العلوم بصفاقس الباحث في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، سي محمد علي الحشطايب. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: أهلا، مرحبا بك مدام هدى، نشكرك على الاستضافة.
1: مرحبا، نورتنا.
2: كل مستمعي إذاعة ديوان اف ام
1: نورتنا.
2: أهلا وسهلا، حابين نصحح معلومة. محمد علي حشطايب.
1: محمد علي حشطايب.
2: حشطايب ايوه.
1: هاي وينش قلت؟
2: قلت علي حشطايب. علي حشطايب.
1: لا كنتي بسمعتش محمد. محمد علي الحشطايب. فلا مرحبا، اهلا وسهلا، نورتنا. قل لي التدوينه هذيا في اي اطار جاءت ويلزمنا نخافوا؟ معناتها التدوينه هذه تنجم تكون قريبه ياسر للواقع، شو نجم نفهموا منها؟
2: والله مدام هدى الحقيقه احنا بين الهلع والاستخفاف ديما تم من مساحه من العقلانيه، فهمتي؟ وفي إطار المساحة العقلانية هذه نقولوا احنا جست الانتباه الهادئ للتطور اللي قاعد حاصل على مستوى الذكاء الاصطناعي. الحقيقة اللي اليوم واضحة انه اليوم بداية من اواخر 2022 بداية 2023 قاعدين نعيشوا في ثورة تكنولوجية اكثر من تقدم تكنولوجي، مش فقط تقدم تكنولوجي، هي ثورة تكنولوجية.
1: هل نجم نقولوا هي اقوى ثورة تكنولوجية عاشتها البشرية؟
2: هي مرحلة مش يكون ما قبلها وما بعدها، مش نقول أكبر، ما نعرفوش وين تجم توصل بعدك التقدم، هي مرحلة مش يكون ما قبلها وما بعدها في كل شيء.
1: معناتها مش تكون مرحلة فاصلة في حياة البشرية،
2: مش مرحلة فاصلة، لا مش مرحلة فاصلة في حياة البشرية، كيما الثورة الصناعية كيف كان ثم مقبلها وكان ثم ما بعدها، فهمتي؟ من التطور، من الوسائل اللي تخلقت مش تعاون الإنسان. اليوم كيف احنا حتى اليوم مثلا التطور العلمي ولا التطور التكنولوجي هو نفسه، هو هذا التطور العلمي اللي أتاح لنا اليوم مش تتوجد الأدوية، ونحكي على متوسط عمر الإنسان اللي فاق حتى 85 سنة في بعض الدول. هذا كله نتيجة التطور العلمي ونتيجة تطور العلوم. ونفس التطور العلمي ونفس تطور العلوم هو زاد اللي خلى اليوم تتوجد أسلحة نووية وأسلحة هيدروجينية وأسلحة كيميائية، زاد هذه هي قادرة تضر البشرية كما نفس علوم أخرى تم استعمالها بطريقة أخرى أن تفيد البشرية. كيف اليوم التدوينة هذه اللي هي من خلال الباحث الشاب اللي هو اسمه جاكوب كوكسن اللي هو بريطاني وعمل في شركة أوبن إي آي، وبعدك كيف عمل في شركة أنتروبيك اللي هما شركتين الحقيقة دي ليدرز في على مستوى الذكاء الاصطناعي. هنا نقول إذا أنا ننسب الأمور الحقيقة بارابور اللي هو موجود، نقوله احنا الذكاء الاصطناعي كما قلت لك انا بداية من سنة 2023 نهاية 2022 هو في تقدم مستمر وبسرعة كبيرة، ما زلنا ما نعرفوش حتى التقدم هذا وين ما زال
1: نجم يوصل.
2: هذا مش واضح. هو شحاب يقول من خلال التدوينة هذه؟ حاب يقول من خلال التدوينة هذه ان اليوم لازمنا نخلق مكابح، نخلق مراقبة، ما نجموش في اطار المنافسة اللي هي راهي موجودة اساسا ما بين قطبين اثنين اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في مجموعة من الشركات كيما اوبن اي اي انتروبي جوجل مايكروسوفت اللي هي قاعده تطور في النماذج هذه، والقطب الثاني اللي هي الصين كيف كيف قاعده تطور في النماذج هذه، هذو اللي هما موجودين توا بصفه عامه على مستوى الدولي. يقول لك اليوم الوسائل هذه هي نفس العلوم قبل، نفس العلوم كيما يجم يكون يتم استعمال، مش نخلقوا وسائل تطور من حياتنا اليومية وتساعدنا. اليوم الوسائل هذه الذكاء الاصطناعي يجم غدوة به هو نوجدوا أدوية اللي هي الأمراض مستعصية في 24 ساعة، يجم نغير واقع مرض معين. هذه ممكن، وحتى في نفس، وإذا جيست مش نقارن هكا الأخبار في نفس اليوم، الخبر اللي التدوينة اللي هبطت من عند الخبير الشاب هذا، في نفس اليوم أوبن إي آي أعلنت أنه تم حل مسألة رياضية عمرها تقريبا قرن من الزمن، 100 سنة فيما نسميه احنا مسائل الألفية هذوما، وأعلنت اللي عن طريق الذكاء الاصطناعي وعن طريق النماذج اللي عندها هي، هو بعض النماذج اللي هي أصلا اليوم ما هيش متوفرة للعموم، تم حل المسألة هذه اللي هي تدرس حركة السوائل وحركة الغازات. وبالطبيعة نقول تم حل المسألة هذه، هي بالطبيعة ما زالت مرحلة لازم مراجعة المختصين اللي هي الكوميونيتي دو لاماتيماتيك مش بور فيريفي وتثبت من النتائج هذه. مي شو نقول ان هنا حل المسألة هذه اللي هي كانت مسألة معقدة ومدة 100 سنة العلماء ما نجموش يحلوها، مش يكون عندها تبعات إيجابية على الإنسانية. كيف كيف احنا دونك شو نقول اليوم؟ نقول الذكاء الاصطناعي كيما يجم يوفر اليوم هو مجموعة من الوسائل لأصحاب النوايا الطيبة اللي هم يحبوا يقدموا بالإنسانية ويحبوا يبتكروا ويخلقوا كل شيء ما يجم يعاون الإنسان، هي كيف كيف الانتليجنس ارتيفيسيال تجم تكون زادة وسيلة لأصحاب النوايا الشريرة. اليوم الباحث هذا دونك شنية نقول احنا شنية الخلاصة؟ خلاص نقوله احنا لازمنا نكون واعيين بكل هدوء ان اليوم لازمنا نطوره من ادواتنا في مواجهه كل ما هي مخاطر.
1: السباق اليوم بين الصين والولايات المتحده الامريكيه تنجم تكون معناتها نضعوا له ضوابط وحدود حتى لا نفتح المجال لاصحاب النوايا الخبيثه انهم ينجموا يوصلوا باش يدمروا جزء من البشريه ولا يعملوا حاجات خايبه للبشريه ولا معناتها يوليوا خطر على البشريه وعلى وجود البشريه.
2: والله احنا اذا نستعملوا التعبير نتاع خطر على وجود البشريه الحقيقه تعبيره كبيره، ما احناش في المرحله هذه فهمتي. مي نقول انا شنو نقول انا التنافس، اولا التنافس ما بين الصين وامريكا هو يعطي فرصه للشعوب الاخرى للبلدان الاخرى انها تتحصل على العلوم هذه وانها تكون سياده رقميه بخصوص هذه التقنيات وهذه العلوم. لانه اذا بلد واحد تحوذ على هذه العلوم هو بالطبيعة ما هوش مشي مدها للشعوب الأخرى ولا للبلدان الأخرى بصفة مجانية. التنافس هذا يعطي فرصة للشعوب الأخرى أنها تكتسب المهارات هذه والعلوم هذه. يقعد هنا لازمنا بالطبيعة احنا نسعى ولازمنا نطور من إمكانياتنا. مثلا نعطيه احنا هذا وما هوش خفي على الناس الكل، اللي مثلا كيما شركة أنتروبيك ولا أوبنية حاولت استعمال النماذج متاعها للأمن السيبراني وتم اختراق بعض الأنظمة المعلوماتية وظهرت النماذج هذه قادرة على الاختراق وقادرة أن تمثل خطر على الأنظمة الإعلامية. دونك احنا هنا شنو نعمل؟ احنا هنا لازم نطوروا من كفاءتنا كيفاش نواجهوا الخطر على الأمن السيبراني اللي هو مش يكون موجه من الذكاء الاصطناعي. لازم احنا نطوروا كفاءات، نطوروا العلوم. هذا هو في الاخر هي المخاطر تتطور. حتى كيما نقولوا احنا لي فيروس، احنا كوفيد ما في وقت ما كناش نعرفوا، مي بعديك تحت الضروره اكتشفنا ادويه واكتشفنا لقاحات وهذا الكل بعديك تم تطويره من اجل الانسان ومن اجل الانسانيه، وكانت مرحله وبريود صعيبه في تاريخ البشريه، ما هي هذا كانت مرحله من اجلها تم تطوير العلوم وتوجد ادويه. كيف اليوم كيما تتوجد المخاطر وكيما تتوجد وسائل اللي هي تكبر من المخاطر هذه، كيف احنا هذا يخلينا لازمنا يكون عندنا الوعي والثقافه الرقميه والثقافه والاسبقيه الرقميه والاسبقيه القانونيه مش نواجه المخاطر هذه بدون ما ندخل في حالة متاع هلع
1: خوف وهلع
2: لأنه الحقيقة خليني نقول جملة اللي أنا ديجا بديك بها اللي هو الذكاء الاصطناعي ما زال يتقدم واليوم السرعة كبيرة والليزارتيكل هذوما اللي بوست هذوما اللي مش توجدوا في وسط كل ما هو محتوى في الفيسبوك في تويتر دونك مش نوجدوهم برشا ومش نشوفوهم برشا في البريود الجاية وفي السنوات القادمة هذا ما لازموش يخلق لنا نوع من الهلع العكس اليوم لازمنا نحطوا استراتيجية كيفاش مش نتعاملوا مع المرحلة هذه من الثورة الرقمية اليوم لازمنا على مستوى التكوين على مستوى صغيراتنا كيفاش مش نكونوهم كيفاش مش نحافظوا على الزاد المعرفي اللي حصلته البشرية واللي حصلت الشعوب وحتى إذا نتكلم على تونس اليوم لأنه استعمال الوسائل هذه مش يبخل التلميذ مش يبخل حتى المشكلة الصغير ما حتى الكبير دونك اليوم احنا كيفاش مش نواجه الثورة الرقمية هذه لازمنا اليوم نظرة جديدة للتكوين نظرة جديدة للتقييم المهن مش تتبدل كيفاش نستفادوا مش نطوروا من البرودكتيفيتي من الانتاجية متاعنا اليوم جميع المهن المرتبطة بالتكنولوجيا راهي تغيرت اليوم نعيشوا في فترة ما بعد الثورة الذكاء الاصطناعي اللي بدأت في 2022 لدينا نظرة جديدة ما نجموش نفكروا بالنموذج القديم لأنه اليوم نقرأ في تقرأ انفورماتيك وإعلامية غدوة المهنة مضمونة 100% هذا مبقاش يكفي

0: وبنية هيكلية للذكاء الاصطناعي اللي تسمح للباحثين وللدارسين ولل على مستوى بار اكزومبل هنا تونس مش نجربوا مش خاطر هنا لازم نعرف باللي النماذج هذه اللي قاعد يتم تحضيرها سواء على مستوى الولايات المتحدة الشركات الأمريكية ولا الشركات الصينية هي في الأخر نماذج تحمل حتى ثقافة الداتا ثقافة المعلومات اللي تم تكوينها بها دونك اسكو احنا لي موديل هذوما يمثلوا الثقافة نتاعنا اسكو يمثلوا الأخلاق نتاعنا ما تسمى حتى المسائل أبعد من مسائل التقنية مسائل فلسفية فكرية نجم نطرحوها في إطار الثورة هذه بتاع الذكاء الاصطناعي وهذا تتطلب توحيد الجهود ورؤية استشرافية الحقيقة فهمتي
1: نعرفوا روحنا وين ماشيين
0: التطور هذا مش مثل الكل فهمتي
1: فوالا أكيد
0: ماهوش اختيار اليوم الحقيقة
1: فهمتي لا الذكاء الاصطناعي ما عادش اختيار اليوم واضح شكرا لفضلك سيد محمد علي حاج طيب والأستاذ المحاضر بقسم الإعلامية بكلية العلوم الباحث في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة شكرا على كل التفاصيل اللي قدمت هنا تقابلوا إن شاء الله في مواعيد أخرى حنا مواصلين معكم مشوارنا مرحبا بكم الأخصائيون الاجتماعيون جاتنا برشا ميساجات على البرج نتاعنا على الديوان فهم يحبوا يوصلوا صوتهم قاموا بوقفة احتجاجية باش نحكيو مع المنسق الوطني علاش الوقفة الاحتجاجية هذه وشنو هي تفاصيلها تتشويتها
2: مع ديوان FM كل ما يهمك

0: ספורטי על רדיו NFM מייפו תקשי انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقه مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم. الوقفة الاحتياجية شني أسبابها؟ لخصائينا الاجتماعيين تحضر معنا في المباشر ضيفتنا نستقبلوها يلا تتشويتها.

0: منسقة الوطنية لخصائين الاجتماعيين المعطلين عن العمل السيدة سميرة النواري. مرحبا، هلا وسهلا، شنو حوالك؟
1: عسلامة مدام، مرحبا بكم من الكل، مرحبا بعزائي المستمعين في قناة إذاعة إيافين.
0: ديوان أفهم،
1: ديوان أفهم،
0: مرحبا.
1: يعطيكم الصحة، وصلتونا صوتنا، ويعطي الصحة اليوم للإعلام، الناس الكل اللي جات وغطرتنا الوقفة نتاعنا. احنا اليوم تجندنا، عملنا الوقفة نتاعنا.
0: مش عندكم مناظرة جمعة جاية
1: ان شاء الله؟ عندنا مناظرة، واحنا مقاطعين المناظرة نهار لحد، وعاملين مسيرة حاشدة ومسيرة سلمية تكون حق القانون. لا للمناظرة، شعاراتنا كل مرفوعة لا للمناظرة.
0: علاش
1: احنا لهنيك سلك اخصائي اجتماعي، هو سلك مختص متكون من مدرسة مختصة. مدرسة مختصة، هو معهد وحيد بالجمهورية التونسية، المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية. يكونوا فينا ويكونون أساتذة ما شاء الله كفء، يشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية. نجي أنا اليوم عندي قانون يضمنني حقية الانتداب المباشر، بما أني أنا سلك مختص وعندي متخرج من مدرسة تكوين مختصة. ما راعني أني اليوم نلقى روحي نتناظر بعد 10 سنين، مسكر الوزارة انتدابتها بعد 10 سنين، نجي نلقاها اليوم هبطة مناظرة أمام عدد الشغورات اللي موجودة أكثر من 1000، يهبط لي حاجته ب 145 خطة.
0: معناتها أنتم ضد العدد هذا القليل، معناتها بتاع الخطط؟
1: ضد المناظرة، احنا ضد المناظرة ككل، بما أن سلك مختص وعنا قانون يحمينا، يلزمنا يتطبق علينا القانون كما الأسلاك المختصة. إن مطلبنا الوحيد هو انتدابنا، انتداب مباشر
0: بالملفات، معناتها الأول بالأول بالأقدمية اللي تخرج الأول اللي معناتها يمشي الأول.
1: احنا في الترتيب هذاك، يظهر لي هو بالملفات، هي يظهر لي الوزارة.

0: تعرف معناتها التراتيب نتاعها وتعرف معناتها المعايير باش تاخذهم.
1: البطاله في البطاله في هذا السلك تعودي لاي سنه معناتها خريجه دفعه؟
0: انا واحده من الناس خريجي دفعه 2011 وثم قبلي من 2006 و2005 وهما التوا لم يباشر حقه في هذه المهنه مع انه ثم قرابه احنا باش نتناظروا ان شاء الله 1200 نهار الاحد 13 معناتها سبتمبر في
1: المعهد الوطني. على قداش من خطه ذكرني 100 وقداش؟
0: على 145 باش نتناظروا 1200.
1: 200 هاي فوالا
0: 1200.
1: انتوا مشكلتكم في المناظره في حد ذاتها ولا في العدد نتاع المناظره؟
0: والله احنا مشكلتنا في المناظره، احنا رافضين المناظره، احنا مش مشكلتنا في العدد، احنا رافضين المناظره. احنا بما ان سلك مختص يقع انتدابنا انتداب مباشر. احنا عندنا زوج شروط معناتها، عندنا تكوين اكاديمي وعندنا متخرجين من مدرسه مختصه، اظن زوج شروط يخولونا انه ينتدبونا انتداب مباشر. وعندنا قانون هو اللي دفع علينا، احنا ما جبناش حاجه من روسنا، احنا باش ناخذوا حقنا في اطار القانون وباش نعملوا مسيرتنا راهي تكون مسيره سلميه وتكون زاده في اطار القانون.
1: نهار الاحد،
0: نهار الاحد 13 سبتمبر 2026 على الساعه 7 صباحا باش نكونوا الناس الكل متواجدين قدام المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعيه
1: والمناظره. نهار الاحد هي زاده،
0: نهار الاحد المناظره هي، ونحن باش نكونوا زاده متواجدين خاطر احنا مقسومين على زوج جروبات. فما شكون باش يعدي معناتها المناظره نتاعو في المعهد الوطني للشؤون والدراسات الاجتماعيه، هي هذه هي المعهد الواحد المختص في ولايه تونس الجمهوريه الكل التونسيه. وعندنا زاده باش نعدوا جروب اخر باش يعدي في المدرسه الوطنيه المهندسين، هما زوج في الشرقيه 2 ديجا ماهمش بعاد على بعضهم. احنا باش نعملوا مسيره سلميه مقاطعين المناظره، وهذا هو المطلوب. معناتها يلزم ناخذوا حقنا كما بقيه الاسلاك، يزينا ما تهنيش. احنا ما وصلنا معناتها للهدف نتاعنا الا بعد معاناه. احنا من 2012 واحنا نجريوا عليها القضيه هذه. شوف انت قداش تعاقب من وزير على هذه الوزاره والملف ما تحلش. احنا اليوم يلزمنا هالملف هذا يلزمنا نحلوه، يزي يزي يزي يزي من الظلم ويزي من التهميش الاخصائي ودور الاخصائي. ونحن نعرفوا اش معناتها اخصائي اجتماعي خاصه في الظروف هذه اللي تمر بها البلاد، خاصة بين معناتها الجرائم، بين الانحراف، بين التفكك الاسري، برشا برشا برشا ظواهر اجتماعيه. اذا كان الاخصائي اليوم ما يتفاعلش وما يتدخلش في الميدان، ما نعرفش انا شكون باش يتدخل، شكون باش يحل المشاكل هذه، شكون اللي باش يعطي دور فعال في هذه معناتها الظواهر الاجتماعيه. احنا نداء، احنا مطلبنا هو الانتداب بالملفات، لا للتناظر، لا للتناظر. يظهر لي هذا المطلب الاساسي نتاعنا، كما اني نحب نوصل بربي، نحب نوصل انه جراء هالغلق الانتدابات هذه اللي طالت 10 سنين او اكثر من 10 سنين، عندنا معناتها زملائنا تقفوا بحكم عمرهم. انا اليوم زميلي تقفى من المناظره، انا بعد عامين اخرين باش نلقى روحي نفس المصير، وثم جيل اخر باش يلقى روحه نفس المصير، وهكذا يستمر. كل مره دفعه تتخرج وتتقفى، دفعه تتخرج وتتقفى، معناتها هذا ما يليقش بوزارتنا، ما يليقش بالاخصائيين الاجتماعيين، وما يليقش ما شاء الله بدولتنا. وانتم تعرفوا المجال الاجتماعي معناتها اسس وركيزه الدوله.
1: واضح، شكرا جزيلا. المرافقه الوطنيه للاخصائيين الاجتماعيين معطلين على عمل سيد سميره نواري، شكرا لك على كل التفاصيل. الثمانيه الاخبار مع فؤاد، الاخبار الرياضيه موصلين معكم مشوارنا مع قدور، الاخبار الرياضيه موصلين مشوارنا حتى للتسعه.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.

0: كافي على ديوان اف ام. ما يفوتك شيء. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة مساء. ديوان اف ام عسلمة. رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد تواصل التدخلات الميدانية إثر هطول كمية هامة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد، وخاصة بولايات سليانة وزغوان والكاف وباجة ومنوبة وتونس الكبرى. والمقدم المشري واضح أن فرقا تابعة للحماية المدنية تركزت بشكل خاص على مستوى محطة حافلات باب علي وبالعاصمة، حيث تباشر عمليات إزاحة السيارات العالقة وسط تجمعات المياه، فضلا عن إجلاء عدد من المواطنين المحاصرين داخل مركباتهم، مشددا على أن الوضع الميداني يبقى مطمئنا إلى حد ما ولا يرتقي إلى مستوى الوضع الكارثي وفق قوله في ناس ديوان.
2: على إثر تعاطي كمية هامة من الأمطار بعديد المناطق البلاد، خاصة سليانة زغوين وكيف باجة ناروس وخاصة تونس في معتمدية البحر على مستوى محطة حافلات باب عليوة. وحدتنا الميدانية متمركزة غادي وقاعدة تقوم بعمليات إزاحة للسيارات العالقة في تجمعات المياه، كيف تقوم بعملية إزاحة بعض الأشخاص اللي زادة هما عالقين داخل سياراتهم، لكن الوضعية مطمئنة نوعا ما، ماهيش حالة كارثية برشا.
1: وفي سياق متصل، الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عمرو بحبة يؤكد تسجيل هطول الأمطار شملت معظم ولايات الشمال ومناطق من الوسط، موضحا أن أغلب الكميات المسجلة تجاوزت 20 مليمترا في عدة مناطق وسط توقعات بتجاوزها 50 مليمترا في محطات أخرى. والمصدر ذاته يؤكد أن عدة مناطق من بينها محطة باب علي وبالعاصمة شهدت تراكما كبيرا للمياه وتشكلا للسيول، مما يشير إلى تسجيل كميات قياسية تجاوزت 50 مليمترا وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
3: الحمد لله الأمطار نزلت عشية اليوم في تقريبا في كل ولايات شمال تونس، في باجة، في جندوبة، في بنزرت، في سليانة، في الكاف، كيف زاد في العاصمة بولاياتها الأربعة تونس الكبرى، في ولاية نابل، في زغوان، وحتى في وسط تونس، وسط تونس خاصة ولاية القيروان، وزاد كيف حتى في ولاية سوسة. الأمطار كما قلنا تركزت على شمال تونس، فما يعني عدة مناطق وصلت وحتى تجاوزت 20 مليمتر، وطبعا مؤكد اللي فما كميات تجاوزت 50 و60 مليمتر. مثلا فما صور كنا نشرناها من تونس العاصمة، خاصة منطقة باب عليوة، مع تسيول وتراكم كبير للمياه، كمية كي ما تنجم تكون كان كمية يعني كبيرة، أكيد تتجاوز 40 و50 مليمتر، ولو أنه كما قلنا قبل بعض الأحيان يعني حتى 30 مليمتر و40 مليمتر في مدة وجيزة راهي تنجم تعطي سيول وفيضانات مع البنية التحتية متاعنا، مع يعني الشبكة متاع تصريف المياه، ونعرف مع الأوساخ المتراكمة في الشبكة هكية، دونك فيسع الدنيا مطفيد وتتراكم يعني المياه.
1: وفي موضوع آخر، اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية توافق اليوم على 19 ملفا تتعلق بتفويت في عقارات دولية لفائدة بعض الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، كما تعلقت باقتناء دولة لعقارات من الغير في إطار إنجاز المشاريع العمومية لفائدة وزارة الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أو بتسوية بعض الوضعيات العقارية لفائدة الخواص. وفي إطار دعم تركيز المشاريع الاستثمارية بمناطق التنمية الجهوية، وافقت اللجنة على تفويت لفائدة مستثمر في عقار دولي لتوسعة مشروع صناعي بولاية جندوبة، من المنتظر أن يساهم في خلق مواطن شغل إضافية ودفع نسق الاستثمار بلجيا. وفي شأن دولي، الجزائر تقرر إثر قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة غلق مجالها الجوي ابتداء من الغد الجمعة أمام كل الطائرات المرقمة بدولة الإمارات المدنية والعسكرية ذهابا وإيابا. ويستثنى من هذا القرار الرحلات الإماراتية الجوية المدنية التجارية القادمة والذاهبة من وإلى مطار هواري بمدينة دولي بالجزائر العاصمة، التي ستتواصل إلى غاية نهاية السنة الجارية 26 و2000 تاريخ نهاية العقد وفق ما نقلته وزارة الدفاع الجزائرية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. احنا الجوار نمره 12 في كل استاد وكل ماتش. سبور على ديوان فام حكايه غرام.
4: فلاش سبور. فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نادي الفريق يسافر اليوم العشية لباماكو في طائرة عسكرية، رحلة مباشرة تدوم 6 ساعات قبل الوصول مواصلة التحضيرات لملاقاة جوليبا المالي نهار السبت بداية من 5 متاع العشية. رصيد البشر النادي الفريقي يعرف عودة المهاجم تادو سنكانغ وهيكل الشيخاوي بعد غيابهم عن مباراة الذهاب، مقابل تواصل غياب محمد صادق محمود وحسام حسن رمضان، ينضف لهم بلال ايت مالك بسبب الإصابة. مباراة باش تكون منقولة حصريا عبر منصة ديوان سبور. بعثت الترجي الجرجيسي حاطة الرحال في العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة عادية انطلقت المطار تونس كارتاج في اسكال في كازابلانكا في المغرب. ترجي الجنوبي وصل التحضيرات ومنتظر حصة ديكراساج اليوم وغدوة، حصة نموذجية قبل مواجهة نهار السبت ضد نادي تيامبرز السنغالي بداية من 6 متاع العشية. نذكر أن مصادر صحفية سنغالية أكدت البارح أن ديامبرز وتانغيث مهددين بالإقصاء من المسابقات الإفريقية بسبب عدم توفر ملاعب لاحتضان مباريات الإياب. ديامبرز منافس الترجي الجرجيسي في كأس الكاف لقى برشا صعوبات في تحديد ملعب لمباراة الإياب بعد غلق ملعب تيودور سانغور إلى غاية 25 سبتمبر إلى جانب عدم جاهزية ملاعب أخرى. حسب المصادر السنغالية أمام ديامبرز 24 ساعة فقط لتحديد ملعب المباراة أو أنه يتعرض لعقوبة تصل إلى الإقصاء أو نقل المباراة إلى ملعب محايد. نادي رادس فيقس يواصل تحذيرات بدوره لملاقاة شوتينغ ستارز النيجيري نهار الأحد 6 متاع العشية في كأس الكونفدرالية. مؤمن الرحماني انضم للمجموعة بعد التعافي من الإصابة في انتظار قرار تشريكه من عدمه من طرف المدرب نبيل الكوكي. نذكر مباراة بشكون دون حضور الجمهور. نحكيه على الرابطة المحترفة الأولى، برنامج الجولة الرابعة إياب نهار السبت بداية من 4 متاع العشية مستقبل المرسى النجم الساحلي، أمل حمام سوسة الملعب التونسي، الاتحاد المونستيري اتحاد بن قردين نهار الأحد ديما 4 نادي حمام لنف ضد ترجي رياضي التونسي. بالنسبة لشبيبة العمران يواجه النجم الرياضي بالمتلوي والأولمبي البيجي ضد تقدم ساقيت الدير، واللقاءات منقولة على منصة ديوان سبورت. السنغالي شريف بوديان عاد للتمرين مع فريقه النجم الرياضي بالمتلوي اليوم بالنسبة للاتفاق بين هيئة نجم المناجم وبوديان على العودة مقابل جدولة مستحقاته المالية. من جهة أخرى فإنه ثنائي سنغالي يخضع للاختبارات الفنية حاليا مع فريق نجم المناجم في انتظار قرار الإطار الفني، مع الإشارة أن إدارة الفريق قررت عقد الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 نهار الاثنين 28 سبتمبر الجاري. الختام بدوري أبطال أوروبا الدفعة الثالثة من الجولة الأولى، فينربخشة التركي تعادل مع إس روما الإيطالي 1-1، بي إس في أيندهوفن الهولندي تعادل مع شختار دونيتسك الأوكراني فريق على غرام بهدف في كل شبكة. حاليا بديت بقية الماتشوات، بايرن ميونخ الألماني ضد بودو غليميت النرويجي، كومو الإيطالي ضد إيربي لايبزيتش الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد صباح باكو الأذربيجاني، وسلافيا براغا تشيكي يواجه نادي لونس الفرنسي.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل نظيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا لكل من التحق بنا في الجزء الثاني لمتابعة مشوارنا 60 دقيقة حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على أهم الأخبار والحديث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا، ومرة أخرى شارك العام أنتم حيين بألف خير بالنسبة للناس اللي تحتفل بعيد ميلادها. ربودي عزيزة تقول نحب بنهني أختي هدى بعيد ميلادها، نقولها كل عام وانتي حية بألف خير يا ربي وربي فضلك ليدا. من عارش كل من الأصدقاء. أمي عبدالله تقول عيد ميلادي عيد ميلاد زواجي 25، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، ربي يطول عشرتكم إن شاء الله في الخير، وإن شاء الله يا ربي يفرحكم ويفرح قلوبكم إن شاء الله. نورة دغبوج تقول بربي نحب نهني بنتي ملكة بعيد ميلادها اليوم، إن شاء الله ربي يفضلها لك وإن شاء الله كل عام وهي حايب ألف خير وإن شاء الله ربي يعطيها ما تتمنى. زميلتنا هدى وصلي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وأنت حايب ألف ألف خير يا هدى، ربي يعطيك ما تتمني، إن شاء الله ربي يحقق لك كل أحلامك وإن شاء الله ديما متألقة. هدى وصلي صوت الإخباري الجميل والجميل جدا، ربي فضلك يا هدى، ربي فرح قلبك إن شاء الله. مرحبا بالناس كل 8:26. حمدي يقول عيد ميلاد سعيد الملكة البنت نورة، ربي سعادة وهنيه وإن شاء الله ربي تفرح بها. هجر التهني هدى وصلي بعيد ميلادها، كذلك فدوى بيبي تهني هدى وصلي بعيد ميلادها، كل الناس إن شاء الله يا ربي اللي تحتفل بعيد ميلادها. معز منوبس يحيي أم عبيد بعيد ميلادها وإن شاء الله يقولها كل عام وانتي حيا بألف خير، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير الناس الكل يا ربي. يلا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، العودة المدرسية على الأبواب، كل يد شادة أختها كوليش، ما زال جمعة وسبت واحد، نهار اثنين واثنين، نهار الثلاثة إن شاء الله صغيرات يرجعوا إلى مقاعد الدراسة، إن شاء الله بالنجاح يا ربي لكل الصغيرات وإن شاء الله سنة دراسية موفقة. الصغيرات اللي عندهم حساسية، الصغيرات اللي عندهم أمراض مزمنة، الصغيرات اللي كانوا في فترة الصيف وهكا الطقس كي تقلب يولي الديكلونشور متاع برشا أمراض ويكح، ها هو خشمه يجري، ها هو مقلق، عنده مشاكل وغيره وغيره وغيره، جهاز المناعة اللي كان في سبات هكا ولا لا خلال الفترة الصيفية، والأمور واضحة. وصغيرات كل برشا أمهات يحبوا الصيف لشيء باش صغيراتهم ما يمرضوش، حتى عشاق الشتاء اللي كيفينا نحبوا الصيف الحاجة الوحيدة انه صغيرات ما يمرضوش في الصيف، لانه الشتاء تعرفوا لي فيروس كلهم يجيوا في الشتاء مع تبديل الطقس. كيفاش احنا كأمهات وكأباء نحضروا المناعة متاع صغيراتنا ونحفزوها ونستعدوا مع صغيراتنا اللي عندهم أمراض مزمنة اللي عندهم حساسية باش في الشتاء منعنوش الأمرين ونقعدوا قاسين على القراية ومشينا للطبيب ومشاكل ودواء في جرة الدواء وغيره وغيره وغيره. يلا كيفاش نحضروا صغيراتنا العودة المدرسية صحيا توتشويتا. الأخصائية في طب الأطفال دكتورة إيمان المجدوب، مرحبا، هلا وسهلا، مساء النور
3: بكم، مرحبا بجميع، مساء النور، مرحبا بكم بجميع مستمعي ديوان اف ام.
2: شكرا لفضلك، هلا وسهلا دكتورة. قلي الجهاز المناعة في سبات، أنا قلت صحيح ولا مش صحيح؟
3: لا صحيح، لو بخفيت جهاز المناعة في سبات على خطر في الصيف ما فماش كلاسات، ما فماش قراية، ما فماش اكتظاظ، الطقس ريلاتيفمون باهي ما هوش متقلب، على اليمين فما صغيرات شوية هكا بالبحر ولا بتعرض للكليماتيزور بالشوك تيرميكي مرضو شوية، ما جنرالمون مرضى خفيفة وتتعدى، جنرالمون صغيرات كي يتلمدوا كلهم في كلاسك هو دونك في كلاس واحدة هيك معناها احنا نقولوا لا كوليكتيفيتي الاختلاط كلهم مع بعضهم، هذا هو اللي يكثر المرض. كما لاحظنا في بريود الكوفيد وقت عملنا كونفينمون المرض انقص وجهاز المناعة ولا في ثبات للعبيد الكل. ومن بعد بالاحتياجات
2: كليناها العام اللي بعده هكا ولا
3: العام اللي بعده مرضنا في الدوبل مالوغوزمون. دونك سوا ديما في العوده المدرسيه شهير الاولاني جينيرال ما يتعدى صعيب شويه. ومن بعد مع تغيير الطقس زاده ومع البرد وكل شيء دونك برشا صغيرات تلقى عندهم امراض مزمنه تلقاهم إيلانشين مرضى في جره الاخرى والديهم يتعبوا برشا معاهم. دونك باش نعرفوا اليوم باش نحكي لكم كيفاش نحاولوا نحفظوا جهاز المناعه وشنو لي بريكوسيون الاحتياطات اللي ناخذوهم بالنسبه للصغيرات.
2: وقبل ما نشوف الاحتياطات دكتور انتم كبيدياتر معناتها احيانا يجيكم ولي ولده معناتها يمرض برشا تقولوا هزوا للروضه خليه ياخذ مناعه هذه صحيحه معناتها لانه الاختلاط يكون مناعه ولا
3: الاختلاط يعمل لابرونتيساج ايمونيتير صغير يتعلم المناعه نتاعو اترافير الاختلاط بالصغيرات الاخرين. اذا صغير ما عندوش امراض مزمنه ولا ليميت امراض كيما نقولوا جراف معناها وقتها نوخروا فيها شويه الكولكتيفيتي معناها نوخروا الدخول للروضه لوطون لي صغير يكبر شويه ويزيد يكتسب مناعه اكثر. اما الصغيرات العاديين ولا جست عنده شويه حساسيه ما يقلقش في الاخر نجم نسيطروا على الوضع واحسن انه صغير يدخل اون كولكتيفيتي يدخل معناها للمجموعه للروضه ولا للكريش ولا للمدرسه باش يكون مناعته بشويه بشويه زيد انه نصحبه برشا ونخبيه الصغير.
2: فوالا بعدك التخبيه الزايد راهي بالعكس فوالا
3: لا باش يكون عندها نتيجه عكسيه باش يولي يمرض سنه اولى ابتدائي لكن
2: اكثر
3: ما روضه تحضيري ولا سنه اولى باش يولي يمرض اكثر.
2: شنو الاحتياطات ناخذوها دكتوره ايش نعملوا؟
3: الاحتياطات دونك بالنسبه للصغيرات اللي عندهم امراض مزمنه مهم برشا انه الصغيرات هذوما يحاولوا يشوفوا الميسان تريتون نتاعهم. دونك زيارة للطبيب المباشر باش يعدل لهم الدواء نتاعهم. دونك اذا صغير عنده حساسيه ولا ربو جينيرالمون صغيرات هذوما تلقاهم سو تريتمون دو فون احنا نسميوه دواء متواصل فشفاشات ولا اكياس ولا اقراص انت والحاله نتاع صغير جينيرالمون شهرين نتاع الصيف نقصوا فيها تريتمون دو فون نخليوها فتره نتاع هدنه احنا نقولوا نتاع نقاهه صغير ما يخش فيها تريتمون دو فون. دونك في شهر سبتمبر مع العوده المدرسيه الصغير لازم يشوف الميدسان تريتون نتاعو وصلوا الحاله نتاع الصغير نشوفوا اسكو نتباداو قاصين على الدواء هذايا والا بالعكس صغير كان مرض برشا في العام اللي قبله دونك لازمنا نحافظوا على الدواء هذايا فوار ميم حتى نزيدوا فيه اذا كان صغير ما شاء الله في شهرين نتاع الصيف زاد في الميزان بالباهي دونك لازمنا نعدلوا الدواء صلون الميزان والطول نتاع الصغير. هاو دونك نعطيو للصغيرات والوالدين نتاعهم شويه نصايح كيفاش يتعاملوا مع الكريز كيفاش يتفاداو الكريز. هاو اذا كان صغير عنده امراض اخرى مش حساسيه نقولوا احنا لا قدر الله سكري صنف واحد صغير اللي عنده سكري صنف واحد تلقاه ياخذ في الانسولين الانسولين هذه دونك يزرق دونك تتبدل زاد سولون ميزان نتاع صغير نحاولوا نعدلوا دوزيت الانسولين مش كيما صغير كان مرتاح في دارهم ما يعملش في اكتيفيتي يستحق دوزيت خفيفه كيما صغير ولا يمشي ويجي على المدرسه ولا يعمل في دي سيونس نتاع سبور دونك نحاولوا نعدلوا لي انجكسيون تاع الانسولين سولون لاكتيفيتي سبورتيف اللي يعمل فيها. فما صغيرات تلقاهم عندهم بعيد الشر مرض الصرع معناها ياخذوا في تريتمون اونتي كونفولسيف معناها مضاد للصرع والتشنجات دونك زاد نفس الشيء لازم يزور طبيبه وخاطر صغير بشوي يمكن معرض للشمس اكثر يعمل في افار اكثر مش كيما كان مخبي في الدار دونك لازم نعدلوا له الدواء نتاعو. فما صغيرات ياخذوا في ادويه مزمنه كيما الكورتيزون وغيره دونك ديما نحاولوا الزياره للطبيب بالنسبه للصغيرات اللي عندهم امراض مزمنه وبالاخص الربو والحساسيه هذه حاجه اوبليغاتوار لازم منها في شهر سبتمبر وفرصه هذه باش تكون باش الطبيب يثبت في الكالندري فاكسينال معناها في الكارنيت فاكسيناسيون تاع الصغير وكان فما تلقيح ناقص يحاول يديركو قبل العوده المدرسيه وكانوا صغير يستحق فاكسيناسيون انتي غريبال معناها تلقيح مضاد للانفلونزا دونك نفس الشيء يقترحها لي بارون ابتداء من شهر اكتوبر هكاكا دونك هذه زيارة الطبيب حاجة بريمورديال. إذا كان صغيرة كنقولوا ما هوش وكال وضعي يصل عنده شوية فقر دم وياخو في مكملات غذائية نجمو نبدأ شوية المكملات الغذائية ولا تريتمون الحديد قبل العودة المدرسية حسب التقريب بشهر هكيكا خاطر المكملات الكل راهم يستحقوا وقت باش يعطيوا مفعولهم. أما ننصحوا أنه ما تمشيش وحدك البارا فارماسي ولا الفارماسي وتاخو مكمل هذيك هكيكا من راسك لا ينجم ما يمشيش مع حالة صغيرك دونك نفس الشيء باستشارة طبيبك إذا كان فما نسيسيتي أنه ياخو كيور متاع دي كومبليمون أليمونتير بوكوا با نبداوها على بكري. نفس الشيء بالنسبة للفيتامين دي دونك مهم برشا بالنسبة للمناعة متاع صغيرات الفيتامين دي يجينا من الشمس دونك صغيرات توا تعرضوا بالباهي للشمس سي بون معناها في الصيف عام وخرجوا ولعبوا البرة وكل شيء أما من بعد كيف تنقص شوية تعرض للشمس هكا في شهر نوفمبر حسب التقريب صغيرات اكثريتهم يستحقوا دونك فيتامين دي سوبليمونطاسيون معناها أمبول احنا نقولوا زريقة بتاع فيتامين دي يشربوها ما يقلقش العيلة كاملة كبار على صغار خاطر كنا نوليو ما نتعرضوش برشا للشمس نعديوها نهار كامل في البيروات وفي الخدمة وكل شيء دونك أمبول متاع فيتامين دي باستشارة مع طبيبك ولا الصيدلي ياخوها الصغير راهي ما تجم تكون كان مفيدة ليه هو دونك كهو سينو لازم
2: الحساسية حساسية
3: أي الحساسية مهمة برشا وتتحير راهو توا معناها سبب أساسي متاع مرض عند صغيرة تتحير في البريود هذه البريود متاع تبديل الطقس ومتاع الريح وكل شيء
2: نحسها في الخريف وفي الربيع أكثر مشتاة مثلا
3: ونصيف حساسية موسمية تكون في تبديل الطقس وفي الخريف وفي الربيع دونك الصغير يزور طبيبه متاع الحساسية وبيان سور كيما قلت لك دونك يعدل الدواء
2: على اللي ياخذ فشفاشه ولا اللي ياخذ سيرو ولا
3: ولا
2: سيرو مش سيرو ولا هاي
3: يرجع له يرجع له بيان سور القواعد نتاع الحساسيه لكم معروفين ديما التهويه نتفاداو التعرض للغبره والا للحاجه اللي صغير عنده عليها حساسيه دونك هذه مهم برشا وبيان سور لازم من توا نحاولوا نحرصوا انه صغيراتنا يبداو يبدلوا نومهم زاده
2: شنو الوقت قلنا المثالي للنوم دكتور للأطفال
3: والله أنت وعمر صغيرة ما بين 9 والعشرة متاع الليل سهريات ما هوش بهي سرتو صغيرات اللي في عمر المدرسة الابتدائية والربع
2: معناه ما يلزموش يفوت العشرة متاع الليل
3: ما يفوتش العشرة متاع الليل بيان سور مش يفوت ساعات نوم كافية
2: وقت شي في الصباح
3: الصباح سبعة ديزون هكيكا باش يحضر روحه في عقله وانت وتخرجي وكل شيء
2: معناتها صغيرات هذوما نتاع عمر الروضه والمدرسه قداش في حاجه من ساعه نوم
3: في حاجه بين 9 و 12 ساعه نوم معناها يستحقوا راهو
2: بين 9 و 12 ساعه نوم
3: يعني 9 ساعه نوم نقولوا اذا كان صغير عمره 10 11 سنه 9 ساعه نوم لازم
2: ما, ما ما ما اقلش معناتها من 9 ساعات نوم
3: لا لا مش كيما الكبار اللي هما 7 ساعات يكفيهم نو صغيرات مازال مخهم في طور النمو دونك يستحقوا النوم بصفه كافيه وقله النوم والاجهاد والتوتر هذاك الكل يتطلع في هرمون الكورتيزول وياثر على المناعه
2: انا سخي ياثر على الدراسه طلع ياثر على المناعه ضربه واحده
3: معناها ياثر على الزوز على التركيز وعلى التركيز وعلى المناعه
2: نقص ساعات النوم
3: وكي الانسان ينقص النوم نتاعو دونك ينقص يطلع هرمون الكورتيزول ويأثر على المناعة ويخلي صغير اعتبارة تاني ياخذ في كورتيكويد بصفة متواصلة معناها دونك يضعف له مناعته
2: نرقدوا بكري
3: ونعلموا صغيراتنا بيان سور قواعد الوقاية من الأمراض المعدية برشا صغيرات ما يعرفوهمش دونك لازم الصغير يغسل يديه قبل الأكل إذا كانوا ياكل في الكارد دونك بعد ما يخرج من التواليت بيان سور يحاول يكح في مرفقه نحاولوا ما نتقاسموش لمجتنا وإلا دبوسة الماء نتاعنا مع صغيرات أخرين باش بيان سور ما يتعداوش صغيرات بالنفس ولا بالسليف بالريق نتاع صغير وسورتو نصيحه للوالدين دونك توا انا برشا صغيرات عملوا ديجا العوده المدرسيه نتاعهم من 5 سبتمبر كسوا في الروضه ولا في ليزيكول بريفي اذا كان صغيرك مريض سورتو اذا كانوا في روضه ولا كريش وما فماش ريسك انه يعدي امتحان ولا درس يفوتو اذا صغيرك مريض وعنده سخانه خليه في الدار بوغ ايفيتي لي ايبيديمي خاطر هيك كيفاش يتعداوهم صغيرات تلقاهم مالوغوزمون لي بارون صغير ومريض وما عنده لشكون يحطه دونك يهزوا للروضه نتاعو بالدواء نتاعو وكل شيء حاولوا ماكسيموم انه كيما تخمم في صغيرك تخمم في صغار الناس خلي صغيرك في الدار باش بوغ ايفيتي انه تولي ايبيديمي معناها يكون صغيرك هو يكح تولي معناها روضه كامله تكح يكون صغيرك هو بالدياغي تولي ولا بالبوشوغار يولي معناها ايبيديمي تولي كل وباء احنا نقولوا اونتر مي في الروا في البلاصه هذيك كامله
2: واضح. شكرا دكتورة يفضلك يعطيك الف صحة الأخصائية في طب الأطفال دكتورة أيمن مجدوب شكرا على كل هذه التفاصيل تقابل إن شاء الله في مواعيد أخرى وبالصحة والسلامة والعافية لكل الصغيرات. يلا مرحبا بكم مبادرة بنات بدأت ببناء قاعة واصلت إلى طيلة مدرسة كاملة متطوعون يحولون حبهم للمدرسة إلى مبادرة موجودة في عديد الجهات الحقيقة ونحب ديما نثمن المبادرات هذية متاع التدخل في المدارس لأنه كي ندخلوا في بلاصة فيها باش نبنيوا فيها أجيال المستقبل بلاصة نتلقاو فيها العلم باش الصغيرات يرجعوا في أفضل الدروس في أفضل الظروف ما نجموا نعطيو كان أفضل الدروس
1: في 60 دقيقة

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا، مشيو إلى أكودا. بلا نحكيو مع جمعية أكودا زمان، شنية المبادرة هذية وشنو تفاصيلها تتفيتها؟ فيسبوك ضيفنا سي علاء الدين بن صالح، رئيس جمعية أكودا زمان. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مساء النور أخت هدى، مساء النور ليك ولكاف المستمعين وكاف الفريق العامل معك.
1: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا، وشكرا على الصور الجميلة اللي جاتنا من مدرسة في أكودا من المبادرة هذية. شنية هالمبادرة؟ بنيتوا قاعة، دهنتوا المدرسة، قل كيف كانت البداية وكيفاش وصلتوا للنهاية الجميلة هذه؟
2: والله احنا في إطار الشراكة مع المندوبية التربية بسوسة، كل عام ناخذوا مؤسسة تربوية نعملوا لها سيانة وطيناء وجداريات، معنا فريق من الفنون الجميلة زادة كيف دونك عنا نعملوا شوية جداريات معناتها فنية. وعام سنة معناتها كان المشروع هو في البداية كان مشروع معناتها بناء قاعة تدريس وكهو.
1: بديتوا بقاعة تدريس ناقصة، فما مدرسة معناتها فما قاعة ناقصة في المدرسة؟
2: فما قاعة ناقصة، ناقصين وفما شوية اكتظاظ في الأقسام، دونك حبينا نخفوا على كل اكتظاظ باش يبداو التلامذة معناتها يقراوا في أريحية. دونك بدينا في البناء هذايا معناتها المقاول بدا يبني على روحه، ومن بعد قلنا علاش ما نبداوش ندهنوا. دونك لانسينا نداء للتبرع بالمواد بما فيهم الدهن وما تبعه. دونك بدينا ندهنوا، بدينا من اول جوان. بدينا من اول جوان كملنا نهار 4 سبتمبر.
1: فوالا، معناتها صغيرات ان شاء الله باش يرجعوا في افضل الظروف
2: ان شاء الله.
1: مدرسه مدهونه نظيفه.
2: هكا وكان فما معناتها فما دورات المياه معناتها في حاله معناتها مياه جميله بصراحه، باش نكون يظهر لي العبارة هي الأفضل نقولها هكا. دونك حاولنا نصلحهم، حاولنا نطفوهم، حاولنا ما ندفهم الديفاسك متاع لفابو مكسرين، شريناهم جدد وبدلناهم وفما برشا بالله مكسر في الشبابك. دونك كيف زادا صلحناه، فما المجاري متاع مياه الأمطار زادا كيف كانت مسخة بالأدربة والواحد والأوساخ، دونك نظفناها.
1: شكرا.
2: وفي الاخر معناتها حبينا فما حديقه صغيره هي في الاداره. في الاداره زرعنا شويه نباتات.
1: تعالى يعطيكم الف صحه على هالتدخلات الجميله والانيقه والرشيقه، وخرجتونا المدرسه في احلى حله. ينجموا صغيرات كي يرجعوا ان شاء الله يفتخروا بهالمدرسه هذيا، ويرجعوا في ظروف محلاها وفي مدرسه مشرها وفيها الوان زاهيه، وصغيرات يحبوا الالوان. وشكرا لكم على كل هذا المجهود.
2: يعطيك الصحة، بارك الله فيك. جوست كلمة نحب نتقدم بالشكر للمتبرعين، على خاطر اللي بلاش بيعهم ما كناش نعملوا حتى شيء.
1: شكرا لكل الأولياء، لكل المواطنين اللي عبروا عن حبهم للمدارس، وياريت معناتها نستثمروا في المدارس نتاعنا باش صغيراتنا يقراوا في أفضل الظروف، سواء كان في المدن في الأرياف، يستحقوا برشا برشا مجهود.
2: يعطيك الصحة أختي.
1: شكرا، يفضلك سيد علاء الدين بن صالح، رئيس جمعية أكودا زمان. تحية ليك ولكل الناس يسمعوا فينا في أكودا. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتفاعل معنا. حمدي يقول غدوة عيد ميلاد أحلى أم في الدنيا اللي هي ماماتو، ربي يفضلها لك، قولها توحشتك برشا، إن شاء الله كل عام وأنت حية بألف ألف خير، ربي يطول في عمرها يا حمدي، وإن شاء الله في حجة، وإن شاء الله يا ربي ترجع في أفضل في أقرب وقت، وإن شاء الله ربي يلم شاملكم في الخير. تحية لكل الناس الأخرى. شكرا، شكرا سونيا سيسي، ياسين، شكرا سامي الهواري، فارس العياري، شكرا لكم الناس الكل، يعطيكم ألف صحة على التفاعل. نصف الدهش، فدوى بيبي، شكرا هاجر، شكرا لكم الناس الكل، يعطيكم ألف صحة. احنا مصير معكم شوارنا، مرحبا بكم. 8:42 دقيقة على موجاتنا. ديوان ديوان ديوان FM صوتكم.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى المرغني.
2: مؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية تطالب بتسريح خلاص مستحقاتها لدى الهياكل الصحية. موضوعنا تدشيتا
0: L'invité du jour.
2: ضيفنا في المباشر نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات والأجهزة الطبية سيد سليم عمار. مرحبا، هلا وسهلا، شكرا.
3: مرحبا بك مدام هدى، نشكركم ونشكر إذاعة أفام على
2: ديوان أفام
3: ديوان أفام ديوان أفام على تحت الفرصة هذه للحديث على الوضعية نتاع القطاع نتاع مؤسسات المستلزمات الطبية. دونك احنا باش نستعرضوا شويه الهيستوريك دونك نتاع الوضعيه الحاليه. دونك احنا قمنا بجلسه عامه في شهر جويلية، في 7 جويلية، ونبهنا الى كون وراه الوضعيه بدات تصعب علينا، ولازمنا معناها نلقاو حلول في الاجال القريبه باش نجموا ان كان نقدروا نواصلوا معناها العمل نتاعنا في ظروف باهيه. اللي صار معناها بعد الجلسة هذه متاع 7 جويلية استقبلنا السيد وزير الصحة مشكور معناها في يوم 10 جويلية، ثم قمنا أيضا يعني بتقريبا اجتماع أيضا مع محافظ البنك المركزي يوم 14 جويلية، قمنا بجلسة عامة أخرى في 18 أوت. السيد الوزير قام ومشكور بتركيز معناها لجنة مشتركة ما بيننا وما بين وزارة الصحة حتى نقدروا نحلوا المشاكل هذه في أقرب الأجال. وصارت الأول اجتماع للجنة المشتركة هذه يوم 27 أوت، وقمنا أيضا بجلسة عامة اللي هي صارت نهار الاثنين هذه لتقييم الوضع معناها بعد تقريبا شهرين من الجلسة العامة الأولى اللي هي في شهر جويلية. ما نخبيش عليك، صحيح نحسوا فما مجهودات من وزارة الصحة يعنيها لتجاوز الإشكاليات هذه العالقة حاليا، واللي هي يعني تقريبا هو تفاقم المتخلدات معناها متاع الشركات المستلزمة الطبية لدى المؤسسات الصحية، واللي خلطت إلى معناها مرحلة خلتنا نعيش في صعوبات كبيرة. تعرف اللي عدم خلاص المستحقات هذه يرجع كونه احنا كيف ما نجموش نخلص المزودين نتاعنا، وما نجموش نكون عندنا يعني المستلزمات متوفرة بالقدر الكافي، وهذا يعني خلينا
2: نذكروا معناتها شنو هي المستلزمات والاجهزه الطبيه اللي انتم مثلا توفروها للمستشفيات العموميه، انتم المستحقات نتاعكم هكا ولا
3: كي نقولوا مستلزمات طبيه راهم من الابره حتى لجهاز الرنين المغناطيسي، يعني تقريبا هي جميع المعدات الطبيه،
2: كل ما يخدم به الطبيب ويستحقه في خدمته بخلاف الدواء هكا ولا
3: المؤسسه الصحيه الطبيب ومتابعه حتى الطبيب يعني التعقيم اجهزه التعقيم ومتابعه ذلك. ونحب ناكدوا كون وراه بالنسبه للمؤسسات المؤسسات المستلزمات الطبيه هي متشعبه بطريقه كونه ينجم يكون راه حتى معناها قطعه كما نقولوا اللي هي بسيطه جدا تنجم تكون راهي لازمه في عمليه يعني حتى باش يتم اجراءها. فاللي ننبهوا ليه كونه حاليا رانا وصلنا الى وضعيه كونه الشركات هذه ولات خايفه من كما نقولوا التزويد نتاعها المنتظم، لان هي غير اصبحت غير قادره على توريد المعدات نتاعها بما انها ما خدتش المستحقات نتاعها من فتره طويله. فهمني، دونك اللي طالبينه
2: قداش فتره طويله زمنيا نحكيوا على قداش؟
3: والله زمنيا خاصه هي فما حتى معناها فواتير اللي هي تعود لسنه 2020 و21، تبقى المبلغ الاكبر هو باش يكون الى حدود 31/12/25 بخلاف 26. يعني والمبالغ هذه تخيل انت شركه يعني باش تشتغل تقريبا بموارد نتاع سنه ونص ولا بسنتين.
2: عندكم يعني رقم عندكم شيفر الى حدود 31/12؟
3: والله شوف هو فما شويه معناها في الارقام فما شويه تضارب. بقى احنا تقريبا باش يكون معناها نقولوا الى حدود 31
2: ديسمبر 25
3: تقريبا فما في حدود 400 مليون دينار.
2: 400 مليون دينار.
3: هذا حسب ارقام وزاره الصحه فهمني، دونك هما يجاوزوا 400 مليون دينار. وبالنسبه فيهم نزيدوا عليهم رقم المعاملات نتاع 2026 الى حدود يعني شهر توا تقريبا دخلنا في شهر سبتمبر، فيعني باش يكون المبلغ اكثر برشا من 400 مليون دينار. الحلول معناها اللي احنا نحبوها واللي هي لازم تكون فعاله، لانه احنا الاشكال هو منين جاي؟ هو جاي في الاصل من الـ يعني الـ العجز الهيكلي الموجود في الكنا. فاحنا حتى من خلال اللجنه المشتركه كانت المطالبه نتاعنا هو كون نلوج على الحلول اوت اوف ذا بوكس، يعني خارج الصندوق، ويلزم يعني وخارج الاعتماد معناها كان على موارد الكنا، يعني يلزم نقول ثم تدخل يعني ممكن من وزاره الماليه ورئاسه الحكومه لايجاد تمويلات بديله وحينيه اللي هي تقدر باش تخرجنا يعني من الوضعيه الحاليه، باش نقدروا يعني نكملوا نزودوا المستشفيات نتاعنا بالقدر الكافي وفي الوقت الكافي.
2: فوالا، معناتها مش تتعاود الحكايه هذيا، معناتها مشكلتكم هو حل جذري.
3: حل جذري التدخل نتاعنا كان في شهر جويليه حتى نستبق الامور باش نخلطوا كما نقولوا الى اخر اواخر شهر اوت وبدايه شهر سبتمبر يكون المشكل تحل ويكون عندنا انتظام في التزويد، ومعناها ما نخلطوش الى فما باش يكون توا فما شويه يعني صعوبه في تزويد المستشفيات بما انه لم يقع تجديد يعني الستوك يعني والتخزين عند الشركات.
2: واضح، ان شاء الله يكون في محل، هذا هو شو نتمنى.
3: ونأمل ان شاء الله باش يكون الحل يعني في في في, في القريب العاجل، لانه الوضع حقيقه يعني اصبح جد جد جد عاجل ان شاء الله.
2: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه على كل هذه التفاصيل. شكرا لك نائب رئيس الغرفه النقابيه الوطنيه للمستلزمات والاجهزه الطبيه سيد سليم عمار، كان ضيفنا في المباشر. يطالب اليوم بتسريع خلاص مستحقاتهم لدى الهياكل الصحيه العموميه، كل اللي تجاوزت تقريبا اكثر من 400 مليون دينار.
1: معديو انا فاهم كل ما يهمك.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: شكرا لكل الناس اللي تواصلت معنا. 58 دقيقة نحكيه على التراند الثمانينات والتسعينات اللي خرج لون ليبت هذية، ونس كل جربة تتصورها تقريبا كيفاش كي ترجع للحقبة الزمنية هذيك بالألوان. وكان حتى حاضر معنا مختص في علم النفس.

0: نحكينا فيه برشا، خلى برشا فنانين ومشاهير يرجعوا تصورهم للزمان هذاك باستعمال الذكاء الاصطناعي، من اللبسة للشعر للإضاءة للديكور. ومن هنا يرجع فيلم مصري قديم نسبيا يتحكي عليه من جديد، سمير وشهير وبهير للثلاثي هشام بجد أحمد فهمي وشيكو، اللي كانوا من بين الناس اللي تفاعلوا مع تراند أما بطريقتهم الخاصة، خاطر هما أصلا سبق أنه عاشوا أجواء الثمانينات في الفيلم اللي صار واللي صدر سنة 2010. هذا اللي خلى توا برشا ناس كما حنوا اللي تصورهم في هكا الزمان، خلاهم زادة يرجعوا يتفرجوا في الفيلم هذايا ويهبطوا منه فيديوهات الضحك. قلنا فرصة نقترحوا عليكم لربما اللي ما جاتوش الفرصة باش يشوفوا الفيلم هذايا. هو فيلم يحكي على ثلاثة إخوة، سمير وشهير وبهير، ثلاثة شخصيات مختلفة أما يجمعهم ظرف غريب برشا. بعد سلسلة من الأحداث يلقاو رواحهم يرجعوا بالزمن إلى سنة 1981، يعني يلقاو رواحهم فجأة في مصر متاع الثمانينات بكل تفاصيلها، اللبسة، الموسيقى، السيارات، الديكورات، وحتى طريقة عيش الناس وقتها. المشكل أنهم مرجعوش للماضي باش يتفرجوا يعملوا سياحة زمنية، خاطر وجودهم غادي يبدأ يبدل في الأحداث ويخلق في بارشة معناتها حاجات أخرى، مفارقات ومواقف كوميدية. الأغرب أنهم يكتشفوا أن عندهم علاقة مباشرة بأحداث الماضي وبحياة والديهم، وهنا تبدأ محاولاتهم باش يفهموا وش صار، كيفاش يرجعوا لعصرهم من غير ما يفسدوا المستقبل. الفيلم ما يجمع بين الكوميديا وفكرة السفر عبر الزمن، يعطيك صورة ساخرة على الفرق بين جيلنا، حياة جيلنا وحياة الناس في الفترة هذيك، فترة الثمانينات. وبما أنه ترند الثمانينات رجع الفترة هذه الوجهة، يمكن تكون فرصة باهية باش اللي ما شاف السمير وشهير وبهير يتفرج عليه، خاصة إذا حب الكوميديا الخفيفة أفلام السفر عبر الزمن. خاطر ساعات باش نرجع للثمانينات ما نسحقوش اي اي، يكفي فيلم مصري من 2010. هو اقتراح هيفا لكم الليلة ومحليهم الألوان، راه ما تستعجبوش برشا أنه المخترعين متاع الموضة هذا العام يستغلوا برشا التراند هذايا والألوان اللي نسميوها احنا قبل الألوان القزوردي. نجم ترجع هي موضة ولا عيون تلقاو رواحكم لابسينها على خاطر ولات هي الموضة. يلا هكا وصلنا الختام لقانا الليلة، شكرا لكم الكل، شكرا لزنترنوت اللي تواصلوا معنا، يعطيكم ألف ألف صحة. شكرا لكل الفريق، صبري، هيفا، انتصار، إيمان، نجمة تحية، هدى، الأخبار مع فؤاد، نايت كلوب مع محمد. ليلتكم زينة، صباح الخير، نتقابلوا غدا في نفس التوقيت على نفس الموجات. باي باي.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي. في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2،
2: على 103.2
1: ديوان فام.

0: ون FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ون FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز التاسعة ليلا، ون FM عسلمة. الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عامر بحبي يتوقع أن تشهد البلاد غدا الجمعة حالة من عدم الاستقرار الجوي، داعيا إلى توخي الحذر والحيطة، خاصة بالنسبة لمتسكني ولايتي الكاف وسليان والمناطق المحيطة بهما، نظرا لكميات الأمطار المتوقعة. والمصدر ذاته يشير إلى أن الأمطار المتوقعة قد تشمل كل من باجة وجندوبة وزغوان وشمال القيروان وشمال ولاية القصرين، مع إمكانية اتساع رقعة التقلبات لتشمل لاحقا مناطق أخرى بشرق البلاد ووسطها على غرار تونس العاصمة ونابل وشمال منطقة الساحل.
2: ممكن غدوة تقلبات ممكن باش تركز أكثر على الشمال الغربي، خاصة ولاية الكاف وسليانة غدوة باش تكون يعني تحت الأمطار الغزيرة. الولايات الأخرى زادة القريبة كما باجة وجندوبة وزغوان شمال القيروان، ممكن حتى شمال القصرين غدوة، منطقة تالة مثلا مش بعيدة على الكاف. المناطق هذه غدوة باش تكون هي ممكن المعنية أكثر بالكميات متاع الأمطار والكميات اللي ربما زادة باش تكون هامة يوم غد، وزادة ننتبه يوم غد خاصة في ولايتي الكاف وسليانة خاصة والمناطق اللي حولهم. وربما يعني الكتلة السحاب الممطرة ممكن تتنقل شرقا وتنجم لو تشمل مناطق أخرى حتى في شرق تونس ولا وسط تونس القيروان أو شمال منطقة الساحل أو العاصمة أو نابل إلى آخره، ولكن التقلبات كما قلنا أكثر باش تكون في الشمال الغربي وخاصة في ولايات سليانة وكاف المعتمديات والولايات المجاورة. دونك هذا كما قلت متوقع غدوة حالة عدم استقرار أخرى بسبب اقتراب منخفض جوي اللي قلنا موجود في البحر المتوسط والهواء البارد كي اللي يجيبونا مع الأجواء الدافئة اللي في تونس تعطينا تقلب.
1: الاتفاق خلال جلسة عمل جمعت اليوم وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود برئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس والوفد المرافق له على تكوين فريق عمل يشمل كل الأطراف المتدخلة لإيجاد الحلول المناسبة والكفيلة بدعم استقرار اليد العاملة وضمان استمرارية نشاط المؤسسات والشروع في إعداد مخطط عمل مشترك يهدف إلى دعم التكوين والتشغيل في قطاع النسيج والملابس. كما تم الاتفاق وفق بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني على إعداد وتنفيذ خطة اتصالية مشتركة لتحسين جاذبية القطاع ومزيد التعريف بآفاقه التشغيلية والامتيازات التي يوفرها ومزيد تعزيز التنسيق بين الهياكل التابعة للوزارة والجامعة التونسية للنسيج والملابس قصد تحديد حاجيات المؤسسات من اليد العاملة والكفاءات والعمل على الاستجابة لها وتنظيم أيام تشغيل وانتداب لفائدة المؤسسات الناشطة في القطاع. وزارة الصحة تعلن فتح باب الترشحات للتكليف بمهام مديري عدد من الهياكل الصحية العمومية، وذلك بالنسبة إلى كل من المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد والمستشفى المحلي ببعرادة والمستشفى المحلي بفريانة. ووزارة الصحة تحدد تاريخ 22 من سبتمبر الجاري كآخر أجل لتقديم الترشحات، داعية جميع المترشحين الراغبين في المشاركة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم مطالب ترشحهم مباشرة إلى الإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية عن طريق مكتب الضبط المركزي، وذلك في الأجل المحددة. وفي شأن الدولي، دولة الإمارات تعرب عن تطلعها إلى أن يكون قرار الجزائر بقطع العلاقات معها مؤقتا، مؤكدة سعيها لحفظ الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين. ووزارة الخارجية الإماراتية تشير في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إلى التقدير الذي تكنه الإمارات للشعب الجزائري واعتزازها بالروابط المشتركة، مشددة حرصها على استمرار هذه العلاقات والمصالح الثنائية وتطويرها. وختاما، المغرب يؤكد اليوم عدم وجود أي معطيات أو وقائع تثبت ضلوع سلطاته في تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة في نهاية جويليا الماضي، رافضا أن يكون ما وصفه بكبش فداء لتصفية حسابات في إسبانيا.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ون FM صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ون FM، ما يفوتك شيء.

0: 91 اف ام.
1: احنا صوتكم في سفيقس
0: على 91.2 ديوان اف ام.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
0: زهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان فام.

بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله من اثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. السلام عليكم وين ما كنتم ماشيين, نتمنى لكم ان شاء الله سريع ممتع كيما العاده. برشا موسيقى تلقاها معنا في ثلاثة ساعات يتعدوا معاكم ان شاء الله خفيف الظل. على كل نقول لكم ونتمنى لكم ان شاء الله الخير وين ما كنتوا تسمعوا فينا, على خاطر توا قاعد نشوف ونتفرجوا من قبيله في الفيديو ونتبعوا في الاخبار ونتبعوا في كل المعطيات حول الامطار اللي قاعده تصب. نشوفوا في دي فيديو ما تبشرش برشا خير الحق. معناها شنو احنا نستنى في المطر, نحبوا المطر ونحبوا الاجواء نتاع المطر, وبعد السخانه وبعد الصيف وبعد الستيك وبعد الماء نتاع صيف السنه وبعد فهمت. أما الغالب حتى المطر كيف تجي مالوغزمون تجي في تونس ديما عن حاجات اللي ما نستمتعوش بالخير هذايا. معناها في البنية التحتية في برشا حاجات اللي مالوغزمون تخلي الواحد يعيش حتى على حسابه. معناها في وقت حتى المطر فينا الكل نستنيه في المطر, والكلنا نستنيه في الدنيا تبرد شوية, والكلنا نستنيه هكا تتفرهد الدنيا شوية. لكن مالوغزمون الفيديو اللي قاعدين نشوفه فيهم ولا الحاجات اللي قاعدين نشوفه فيهم ما تبشرش بخير, وخاصة انه معناها متوقعين انه موسم نتاع الشتاء مش يكون ممطر, ومتوقعين بعد السخانه اللي صارت في الصيف هذا الكل مش يكون موسم صعيب شويه. معناها مش يكون المناخ والطقس كاسح شويه, فربي يسترنا ربي ان شاء الله يرحمنا بخير وان شاء الله يعطينا من الخير. على كل هذيك شنو نجم نقول, سيسر ويحكم دوقا دوقا كينكم توا في لومبوتياج, ولا كينكم زيدا في هكا في بلاصه فيها مطر ولا حاجه, حاولوا نوسعوا بالكم, حاولوا توسعوا ثنيه زيدا للناس اللي معاكم. ما تكونش اناني, خليك متفاهم. معناها خلي نتعاونوا الناس الكل باش نخرجوا من الكلك سوا لومبوتياج ولا البوشون اللي احنا فيه. على كل ان انا اقول لكم خليوا الموسيقى زاد علينا بعد شويه كيما العاده. مشكور معكم كاسات وجواهر مش تغني.

0: هذه الموسيقى مش تكون في كاسيت مي ديريكتومون تو سويس. السلام عليكم بكل شيء, صبري البعزيزي سيد المخرج, هيفا بن يوسف في العداد, وهذا محمد القرقني معاكم من وراء الميكرو ديريكتومون. الموسيقى نتاعنا والبلاي ليست تبدا مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: عمل سهره مزيانه برشا في كارتاج اسمه ادم بعد شويه يا حلو.

0: في البلاي ليست محمد حمايه، يان ماغي، حسين الاديك، بنسون بون، فاضل شاكر. تو تسويب خليكم مع اوستر ميلز، نينا سيمون في فيلينغ جود. انا اقولكم بونيكوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.
1: ستوب، ne change pas la radio. Vous êtes en train d'écouter Night Club sur D1 FM.

0: في نايت كلوب مع محمد القرقني.
1: مرحبا بكم جيد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل, وما زلت الموسيقى متاعنا متواصلة معاكم بيانسور حتى للنص الليل ديراكتومون. لو رونديفو مش يكون مع الأغاني الشرقية القديمة. أما قبل هذا ذكركم اللي في ساعتنا الثانية مش نلقاو بريتني سبيرز, ألان جاكسون, ساوث سايد, لويد, مش نلقاو بيني مان في أولديز.

هو فما برشا حديث قاعد نشوف فيه توا على لي ريزو سوسيو، كل شويه من صحابي ولا من غيرهم يحكيوا على قسان الضوء في بعض المناطق في تونس. ما نعرفش للامانه الخبر صحيح ولا ما، نشوف في برشا قاعدين يحكيوا كوميم في درجات حراره في الاخر مش سخونه، تخيل في توا في 29 28 جو بونس، ما قلنا سي بون فيت المرحله ذيك، مي اسكول باغي مازالت الامور مش كوم الفو في قسان الضوء. تنجموا تبعثونا بيان سور على الباج فيسبوك ديوان اف ام اذا كان انتم من الناس المتضرره من القسان نتاع الضوء هذايا في الوقت هذا. على كل إن أنا نقول لكم الموسيقى متاعنا كما قلت مازلت متواصلة معاكم، وديراكتومون نمشيو الكاسيت.

0: في كاسيت.
1: رغب علي ما قلبي عشقها من بعد شوية أنا ويل الزغبي عايز الرد نانسي عجرم قهوي نص مش نقاوة جواهر في حمادة اتوسيب خليكم مع عمرو دياب تملي معاه كذا الموزيكا متاعنا عملوا بونكي فاحنا راجعين معاكم جوست مهم بعد شوية الأخبار مش تكون مع فؤاد واحنا راجعين في ساعتنا الثانية من نايت كلوبة.
2: Qui dit soirée,

0: مع صباح الخير تونس كل نهار من 6 ل 7 ساعة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوانا فام صوتكم. ديوانا فام على فرق موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوانا فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العاشرة ليلا ديوان فام عسلمة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوادي يؤكد خلال جلسة عمل جماعته برئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بعجيلة والوفد المرافق له، يؤكد انفتاح الوزارة على قطاع الانتاج باعتباره شريكا استراتيجيا في تنفيذ السياسة العمومية الدامجة والشاملة، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية لتحقيق أهداف التنمية ودفع التشغيل وتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. والوزير يشدد على المكانة الحيوية التي يحظى بها قطاع النسيج والملابس باعتباره من القطاعات القادرة على المساهمة في خلق الثروة ودعم التشغيل ودفع الاقتصاد الوطني، داعيا إلى التسريع في صياغة حلول مشتركة لجملة المشاغل والصعوبات التي تعترض المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع. سبل تعزيز سلامة الغذاء ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والوقاية من مخاطر المبيدات، أبرز محاور لقاء جمع اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بتونس نبيل عساف. ووزير الصحة يؤكد بالمناسبة أهمية تفعيل مقاربة الصحة الواحدة التي تجمع بين الصحة والفلاحة والبيئة من خلال تبادل المعطيات ووضع خطة موحدة للاستباق والإنذار المبكر وتعزيز التعاون بين المخابر بهدف حماية المواطن وضمان غذاء أكثر أمانا، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات والأجهزة الطبية سليم عمار يؤكد أن الشركات الفاعلة في القطاع أصبحت تعاني من صعوبات حادة تهدد انتظام تزويد المستشفيات بالمعدات والمستلزمات الطبية، مرجعا ذلك إلى تراكم مستحقات الشركات لدى الدولة لفترة طويلة. والمصدر ذاته يشير إلى أن حجم المستحقات المستوجبة حتى حدود 31 من ديسمبر 25 و2000 يقدر بنحو 400 مليون دينار وفقا لأرقام وزارة الصحة، مؤكدا أن هذا الرقم يتجاوز ذلك بكثير عند احتساب المعاملات الخاصة بسنة 26 و2000، كما طالب بضرورة التدخل العاجل من وزارة المالية ورئاسة الحكومة لإيجاد تمويلات بديلة وفورية تضمن سداد الديون وتحافظ على استمرارية التزويد بالقدر الكافي وفي الأجل المحدد، وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: الدعم تاع المؤسسات المستلزمات الطبية، رانا وصلنا إلى وضعية كون الشركات هذه ولات خائفة من تزويد متاحها المنتظم، لأن هي أصبحت غير قادرة على توريد المعدات متاحها بما أنها مخدتش المستحقات متاحها من فترة طويل، فتن هي فما حتى فواتير اللي هي تعود لسنة 2020-21، تبقى المبلغ الأكبر هو بش يكون إلى حدود 31-12-25 بخلاف 26. احنا تقريبا نقولوا الى حدود 31-25 تقريبا فما في حدود 400 مليون دينار، هذا حسب ارقام وزارة الصحة، وبالنسبة فيهم نزيدوا عليهم رقم المعاملات نتاع 2026، ف يعني باش يكون المبلغ اكثر برشا من 400 مليون دينار. الاشكال هو منين جاي؟ هو جاي في الاصل من العجز الهيكلي الموجود في القناة، فاحنا حتى من خلال اللجنة المشتركة كانت المطالبة نتاعنا هو لازم نقول فما تدخل يعني ممكن من وزارة المالية ورئاسة الحكومة لإيجاد تمويلات بديلة وحينية اللي هي تقدر باش تخرجنا يعني من الوضعية الحالية، باش نقدروا نكملوا زودوا المستشفيات نتاعنا بالقدر الكافي وفي الوقت الكافي.
1: وفي الشأن الدولي، شبكة CBS نيوز تنقل عن مصادر وصفت بالمطلعة تأكيدها أن عددا من الطائرات العسكرية الأمريكية تعرضت لأضرار جراء هجمات إيرانية استهدفت قاعدة جوية في الأردن ليلة الثلاثاء الماضي دون تسجيل وفيات أمريكية جراء الضربات. النيابة العامة الألمانية تتولى التحقيق في سلسلة أعمال تخريبية استهدفت محطات كهربائية فرعية وخطوط نقل الكهرباء وقعت في الأيام الأخيرة في البلاد. وحسب تقييم الجهة المعنية فإن القضايا المرتبطة بالهجمات على منشآت الطاقة تحظى بأهمية خاصة، ويجري التحقيق على خلفية الاشتباه في أعمال تخريبية وتعطيل عمل المرافق العامة.
0: تبقى آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. احنا الجوار نمرو 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرام.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية تعينات حكام الجولة الرابعة ذهابي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار السبت مستقبل مرسى النجم الرياضي الساحلي، الحكم باسم بالعيد وحكم الفار أمين الفقير، أمل حمام سوسة الملعب التونسي، حكم اللقاء خالد قويدر، في الفار دورساف القنواتي، الاتحاد الرياضي المونستيري، اتحاد بن قردين، الحكم أسامة بن إسحاق، في الفار هيثم قيرات، نهار الأحد نادي حمام لنف والترجي الرياضي، الحكم أيمن النصري، وحكم الفار حسني النيلي، شبيبة العمران نجم المتلوي، حكم اللقاء محمود قصيعة، في الفار حمزة جعيد، والأولمبي البيجي التقدم الرياضي بسقيط الدير، حكم اللقاء صادق السلمي، في الفار نلقاو أمير الوصيف. اللقاءات الكل أربعة متاع العشية منقولة على منصة ديوان سبورت. نمشيو للمسابقات الافريقية. نادي الافريقي سافر اليوم العشية لباماكو في طائرة عسكرية، رحلة مباشرة تدوم حوالي 6 ساعات قبل الوصول نص الليل ومواصلة التحضيرات لملاقاة جوليبا المالي نهار السبت الخامسة متاع العشية. الإطار ذكر لقاء العودة في الدورة التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. بالنسبة للمباراة هذه باش تكون منقولة حصريا على منصة ديوان سبور، وكل التفاصيل موجودة في مقال على موقعنا ديوان fm.net. بعثت الترجي الجرجيسي حاطة الرحال في العاصمة السنغالية داكار بارح بعد رحلة عادية انطلقت من مطار تونس كارتاج عبر كازابلانكا المغربية. الترجي الجنوب يواصل التحضيرات غدوة حصة تدريبية أخيرة قبل المباراة ضد تيام بيرز السنغالي بداية من 6 متاع العشية. وحسب مصادر صحفية سنغالية فإنه ديام بيرز مهدد بالإقصاء من المسابقات الإفريقية بسبب عدم توفر ملاعب لاحتضان لقاء الإياب. ديام بيرز منافس العكارة في كأس الكاف لقى برشا صعوبات في تحديد ملعب لمباراة العودة بعد غلق ستاد سانغور في داكار إلى غاية 25 سبتمبر لجانب عدم جاهزية ملاعب أخرى، والكاف أمهلت 24 ساعة من أجل إيجاد ملعب، والعقوبة قد تصل إلى الإيقاف من المسابقة أو نقل اللقاء إلى ملعب محايد خارج البلاد. مواصلين مع كأس الكاف، CSS يواصل التحضيرات لملاقاة شوتينغ ستارز النيجيري في البروغرام 0-0 حصص تدريبية. كل العناصر موجودة سيرتو بعد عودة مؤمن الرحماني من الإصابة، والمباراة نذكر بشكون ويكلو نهار الأحد بداية من 6 متاع العشية في استاد الطيب المهيري. السنغالي شريف بوديان عاد للتمارين مع فريق النجم الرياضي بالمتلوي اليوم، كان اتفاق بين هيئة نجم المناجم وبوديان على العودة مقابل جدولة مستحقاته المادية. من جهة أخرى فريق نجم المناجم تعاقد اليوم مع ثنائي السنغالي مباتي وديانغ لموسمين، مع الإشارة زادة أنه إدارة الفريق قررت عقد الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي الفارط يوم الاثنين 28 سبتمبر. في دوري أبطال أوروبا الدفعة الثالثة من الجولة الأولى لدارة اليوم، فنربخشي تركي تعادل مع روما الإيطالي 1-1، بي اس في ايندهوفن الهولندي تعادل بنفس سكور ضد شختار دونيتسك الأوكراني فريق علي غرام. بقية الماتشوات اتلعبت 8 وانتهت منذ لحظات، بايرن ميونخ الألماني يضرب بقوة ضد بودو غليميت النرويجي 5-0، كومو الإيطالي فاز ضد إيربي لايبزيتش الألماني 4-1، مانشستر يونايتد الإنجليزي فاز 4-0 ضد صباح باكو الأذربيجاني، وسلافيا براغا تشيكن هزم ضد لونس الفرنسي 3-2. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان fm.net. خليكم مع محمد، صباح الخير.
0: احنا الجوار نمرو 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرامة.

دو غوتور في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل، متواصلين معاكم حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معانا ديجا بالموزيكا. اون توكا زاد نقولكم مازالت برشا برشا موزيكا على خاطر تو سويت باش نرجع بكم العام 2004، ومازلنا نحكيو على البيلبورد نتاع العام هذايا. تو سويت في اولديز اولديز في اولديز الليلة. مش نبداو مع المرتبة 85 ومن اول لسكوند تسمع البيت فيها وتعرف اللي الليلة باش نكونوا مع الدانس هول. صوت جامايكا، ريتم سريع، الباز اللي يهز، والباني مان اللي داخل بكل ثقة متاعه. ونحكيو على موسيقى اسمها ديود من عند باني مان مع مسز ثينج. الغنية هذي خرج في الاصل في جامايكا في 2003، وبعدها فيرجن ريكوردز عادت اصدرتها عالميا في 2004، وكانت اول سينجل من البوم باك تو بازيكس متاع باني مان، الالبوم السادس عشر في مسيرته. الغنية اكتبها وانتجها الجامايكان بروديوسر ديف كيلي، واستعمل فيها الفيستا ريدم مع توش متاع فوكودر هكا في البرودكشن. الحاجة اللي اعطت الغنية شخصية خاصة برشا هي مسز ثينج، والاسمها حقاني ناتاشا لينساي، وكانت وقتها مازلت شابة واكتشفها سامحوني ديف كيلي وهي مراهقة. وفي ديود صوتها كان في الهوك، وكان الكونتراست القوي متاع الموسيقى، وخلى الغنية تدخل ديراكتومون وتتكبتها في الراس. التراك ما كانش مجرد نجاح في جامايكا، في بريطانيا دود وصلت للمرتبة السابعة وقعدت 13 أسبوع في الـ UK Singles Chart، وفي أمريكا وصلت للمرتبة 26 في البيلبورد، وطلعت حتى للتوب 5 في الـ ليب هوب والرمبي سونجز. والريميك زاد عطاها ديمونسيون أخرى، خاطر دخلت في الجو آخر هكا، وفي عالم وموندو آخر. لوتيل فاسون كانت من أنجح الغاني الموجودة عام 2004، هذيك علاش اسموها تو سويت في

بعد وفي 2004 كان الغنبي عايش في واحدة من أجمل المراحل متاعه، غني فيها البيت حاضرة ما الأهم من هذي والفايب صوت هذي كلام على الحب على القرب وعلى اللحظات اللي تحب فيها تبعد على الضجيج الكل وتكون مع الشخص اللي تحبه. ومن الجو هذي بالضبط تجينا غنية اسمها ساوث سايد، الموسيقى متاع ليلويد واشانتي. ليلويد اللي وقتها كان وجه جديد تقريبا على ساحة، شاب من نيو أورليانز بدأ مسيرته الفنية وهو صغير مع مجموعة اسمها أنتون، ومن بعدها مشى للسولو كارير. وقتها وقع مع شركة The ANC متاع إيرف غوتي، وفي 2004 خرج أول ألبوم في مسيرته والتايتل تراك متاعه كان ساوث سايد. أما ليلويد ما كانش وحده في الوقت ذاك، معها شانتي اللي كانت وقتها أصلا سوبر ستار في عالم الغنبي بعد نجاحات كبيرة كيما فوليج كيما أولويز أون أون تايم وكيما واتس لوف. والكومبينيزون اللي بين صوت متاع ليلويد السوفت هكا والصوت متاع شانتي عطا الغنية بعد آخر وخليها تنجح. ساوث سايد خرجت كليد سينجل في ماي 2004 وكانت من إنتاج ويرلي موريس وإيرف غوتي، والسونج اللي تجمع بين الأغنبي كلاسيك متاع بداية الألفينات والبرودكشن السوفت اللي خليك تدخل مباشرة في المود متاعها. النجاح متأخرش، الغنية وصلت للمرتبة 24 في البيلبورد والمرتبة 13 في الشارت متاع البوب والأغنبي، وحتى الألبوم متاع ساوث سايد ليلويد دخل بي للمرتبة 11 في البيلبورد متاع ليز ألبوم بيانسور، والمرتبة الثالثة في قائمة التوب R&B and Pop ألبومز.

ساعات فما غنية ما تحتاجش بي تقوي وما تحتاجش دانس فلور وما تحتاجش حتى برودكشن معقد، يكفي صوت بيانو كلمات تحسها جاية من القلب. واليوم نرجع على 2004 مع واحدة من أكثر الأغاني متاع بريتني سبيرز حساسية وهدوء، نحكيه على Every Time. بريتني اللي عرفناها بالدانس بالبوب واللي هيت السريعة في الغنية ذي تبدل كل شيء تقريبا، ما بقاش تلقى بريتني متاع Baby One More Time ولا Oops I Did It Again. لهنا نلقى بريتني أكثر هدوء وأكثر ضعف وأكثر صراحة زادة. Every Time كان ثلاث سينجول من ألبومها الرابع In The Zone، وخرجت في مايو 2004، والغنية كتبتها بريتني سبيرز بنفسها بالاشتراك مع مغنية الباكراوند فوكالز أنيت أرتاني، وشارك في إنتاجها جاي سيكسورث. القصة اللي وراء الغنية خلت ناس تهتم بها أكثر في الفترة ذي. بريتني سبيرز كانت خارجة من علاقة مع جاستن تيمبرليك، وبرشا ناس فسروا Every Time كجواب عاطفي على Cry Me A River متاع جاستن، لكن بريتني وأنيت أرتاني ما قدموهاش ك ك ك ريبونس ولا موسيقى باش يجاوبوا، بالعكس الغنية تحكي على الندم، الفراق، الاحساس اللي يجي وقت اللي تعرف اللي العلاقات انتهت اما المشاعر ما توفاش. والبيانو البسيط في لي ديبي يعطي الاحساس هذا من اول سكوند. صوت بريتني قريب برشا، هادي هكا في موندو حالم، خليني نقول وكأنها ما تغنيش الجمهور كامل وكأنها تحكي لشخص واحد. الغنية نشحت عالميا ووصلت للتوب 20 في الولايات المتحدة، وين تصدرت للشارتس في المملكة المتحدة وأستراليا وإيرلندا وغيرها من البلدان.

فما غاني تسمحها وفما غاني ترجعك بالوقت، ترجعك الأول حب الأول دار الأيامات كانت فيها الحياة أبسط والأشخاص يمكن اليوم تبدلت حياتنا معهم أما ذكريات ما تبدلتش. اليوم باش نرجع ل 2003 مع واحد من أهم أصوات الكونتري ميوزيك ألان جاكسون في موسيقى اسمها Remember When. ألان جاكسون اللي معروف بالأغاني اللي تحافظ على روح الكونتري الكلاسيك، أما في Remember When عمل حاجة مختلفة شوية، حكاية كاملة على الحياة من أول لحظة في العلاقة للزواج للأطفال للخلافات وحتى للشيخوخة. الغنية خرجت في أكتوبر 2003 وكانت من ألبوم Greatest Hits Volume 2، والمميز فيها أنه ألان جاكسون كتب الغنية وحده مستوحيا الكلمات من حياته الزوجية ومن تجربته إلا شخصية. هو يحكي على كيفاش تبدأ الحكاية، يقول Remember When وتبدأ ذكريات واحدة وراء واحدة، وقت اللي كانوا صغار، وقت اللي كانوا يخطوا للمستقبل، وقت اللي جاءوا الأطفال، وقت اللي كانت المشاكل والخلافات جزء من الحياة، ومن بعد فجأة تلقى روحك كبرت. الغنية ما تحكيش على حياة مثالية، وهذا بالضبط اللي خليها صادقة، تحكي على الحب كي يعيش مع الوقت مش كي يكون مجرد لحظة رومانسية. في البداية الحب يكون هكا موجود ومن بعد سنوات يولي وكأنه حاجة زايدة خليني نقول، ومن بعد يولي ميموريز في الأخر. هذي هو اللي يقول فيه في الموسيقى متاعه. Remember When كانت نجاح كبير في الكاونتري شارتس، وصلت المرتبة الأولى في البيلبورد هوت كاونتري سونجز، وقعدت عدة أسابيع في القمة كما وصلت للتوب 13 في بيلبورد هوت 100. أما الأرقام ما تنجمش تفسر علاش الغنية هذه عندها تأثير كبير، خاطر كل واحد يسمعها ينجم يربطها بذكرى مختلفة، واحد يتفكر والدي، واحد يتفكر أول حب، واحد يتفكر شخص فقده، واحد زاد يمكن يتفكر ببساطة مرحلة من حياته كان يتمنى يرجع لها دقيقة واحدة.

في المرتبة 81 والمرتبة الأخيرة بالنسبة لليلة نحكي على لحظات في الحياة اللي تخليك تبدل نظرتك لكل شيء، فلوس، خدمة، شهرة، كلهم هي مهمين، أما في لحظة معينة تلقى روحك تسأل شنو عملت بالحياة اللي عندي؟ في 2004 تيم ماجرو جاوب على السؤال هذا بغنية ولت من أشهر أغاني الكاونتري في الألفينات اسمها Live Like You Were Dying. الغنية خرجت في أوت 2004 وكانت من ألبوم تيم ماجرو اللي يحمل نفس الاسم، والفكرة متاحة بسيطة وقوية برشا. الرجل يسمع خبر يبدل حياته ويبدأ يفكر لو كان نعرف اللي الوقت متاعي محدود شنو كنت باش نعمل. الجواب باش يعيش أكثر، يحب أكثر، يسامح أكثر ويعمل حاجات اللي كان ديما يأجل فيها. الغنية كتبها تيم نيكولز وكريغ ويزمان، والسونج كانت مستوحاة من حديث ويزمان مع والديه بعد ما اكتشف انه عنده والده بعد ما اكتشف انه عنده مرض خطير. لطف علينا وعليكم. اما في عود ما تكون الغنية حزينة كهو تحولت الرسالة تقول ما تنساش اخر لحظة باش تبدأ تعيش، وفي الكلمات نلقاو صور بسيطة اما فيها قوة. يحب يركب حصان بسرعة، يحب يمشي للجبال، يحب يعمل سكاي دايفنج، يحب يقول للناس اللي يحبهم قدش يعني له، اما اهم حاجة انه ما يكتفيش بالمغامرات، يحب يعيش بطريقة تخليه يولي انسان افضل، يسامح، يعطي ويحب من غير حساب. والموسيقى ذي حققت نجاح ضخم، وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد متاع الموسيقى متاع الهوت كاونتري سونجز أنتوكا، وقعدت 7 أسابيع في القمة، وصلت زادة للتوب بيلبورد التوب 40 في البيلبورد متاع 2004.

اولديز اولديز بالنسبة لليلة وفيت ديريكتومون لو رونديفو نتاعنا يكون مع الأغاني الطربية في ساعة سلطنة.

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة اخترنا ليلة نسمعوكم أغاني من بصوت وائل جسار من بعد شيء بش اسمه سمرة يا سمرة يوم بلوز هذا بش اسمه أنساك توت سويت. هذه الموسيقى متان عملوا عليها بون كيف. احنا رجعنا معكم بعد الأخبار في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. موسيقى

0: musique, sport, actu. Radio NFM, mais foutez que l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان فم عسلمة. بلدية الحمامات تدعو مستعملي الطريق وعموم المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة المرورية تزامنا مع تواصل تهاطل الأمطار بالجهة وتوقع استمرارها خلال الساعة القادمة، موضحة في بلاغ أنه يمنع المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، كما شددت على ضرورة تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه أو الاقتراب من المناطق المنخفضة مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها. وبلدية الحمامات تشير إلى أهمية الالتزام بقواعد الجولان والتعديل من السرعة مع احترام مسافة الأمان، موصية بتجنب ترك وسائل النقل في مسارات المياه والسيلان وبفسح المجال للمترجلين وترك المسارات مفتوحة أمام سيارات النجدة والإسعاف لضمان عدم إعاقة حركتها. المصالح البلدية بمعتمدية صواف من ولاية زغوان تتدخل مساء اليوم لشفط مياه الأمطار المتجمعة داخل عدد من المنازل إثر تهطل كميات هامة من الأمطار، كما تم تسجيل انزلاق شاحنة محملة بالتبن وسيارة خفيفة دون تسجيل أضرار بشرية. ويذكر أن اللجنة المحلية بمعتمدية صواف في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع والتدخل عند الحاجة وفق مراسل ديوان فم بلجيا. وفي سياق متصل، عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالموارد المائية بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري طارق المخزومي يؤكد أهمية الأمطار الأخيرة في رفع إيرادات السدود وتحسين صبة الزيتون والزراعات الكبرى وتجديد الغابات، إلى جانب التخفيف من الأعباء المالية للفلاحين عبر توفير المراعي ودعم قطاعي الأشجار المثمرة والزراعات السقوية، وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: من الملكين تمطر طيبة والحمد لله صدق التوقعات الجوية اللي صدرت منذ أيام، ما زلنا في انتظار يومين آخرين حسب التوقعات، عشية الجمعة وعشية يوم السبت. غسلت الودر يستنوها الفلاحين على أحر من زمن، الصناعيين أيضا، القطاع السياحي، مياه الشرب، مياه الري، هي في وقتها الحقيقة عندها فاعلية كبيرة ياسر على القطاع السياحي مع الزراعة الكبرى. كما نعرف احنا تو في بداية الموسم، والزراعة الكبرى كي تتبع الأرض بالماء وترتفع نسبة الرطوبة في التربة هكاكا نكون بصدد تحضير الأرض في ظروف جيدة وظروف طيبة. كذلك على القطاع الزيتي، حبوب الزيتون موجودة على رؤوس الأشجار وقاعدة معناها تنضج شيئا فشيئا، أهمية كبيرة ياسر، هذا باش يخلي الصبا ربما معناها تزيد. أشجار مثمرة، زراعة سقوية، المراعي، وإحنا في موسم الخريف هذه تخفف الوطأة وتخفف شوية مصاريف على الفلاحة بالنسبة للمراعي. الغابات اللي ضرت برشا بالحرائق السنة للأسف الشديد وأكلت على آلاف الهكتارات، ربما هذه تساعد مبدأ تساعد على تجديد الغابات المائية سواء كانت المائدة السطحية أو العميقة.
1: وفي الشأن الدولي، تسجيل درجة أرضية بقوة 4.1 درجة على سلم ريختر في جنوب لبنان اليوم وفق هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، بعدما أعلنت قوات الاحتلال أنها فجرت أنفاقا تابعة لحزب الله في مرتفعات علي طاهر بجنوب لبنان، أحدث ارتجاجات ودويا تردد صداه بشكل قوي في النبطية ومنطقتها وفق الوكالة اللبنانية للإعلام. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن اليوم أن 4 مقذوفات مجهولة المصدر أصابت سفينتين على بعد نحو 4 أميال بحرية غرب مدينة خصب في سلطنة عمان، مما أدى إلى اندلاع حريق في إحداهما، فيما لم تتضح حتى الآن حالة السفينة الأخرى. ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية سفن المر في المنطقة إلى توخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط أو تحركات مشبوهة إلى الهيئة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز.

0: ديوان فام.
1: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. مازال ساعة موزيكا, لكن قبل ما نرجعوا للموزيكا متاعنا ديراكتومون باش نمشيو للأفلام والمسلسلات وين فوفا تعطينا بروبوزيسيون نجمو نتفرجوا فيهم في بوب كورن.
2: بوب كورن نفس دي أصلها مش سهلة أبدا.
3: شنو ينجم يصير وقت اللي لعبة تبدأ من ورا شاشة صغيرة تتحول للواقع ينجم يدمر حياة إنسان؟ ما السؤال هذا تبدأ حكاية لعبة جهنم.
2: يوم تصحيك ساعة فجرية علشان تقوم تصلي, وتاني يوم توسوس لك وتقول لك خليك في السرير يا ابني الدنيا برد رايح فين, ربك غفور رحيم.
3: وهي أول حكاية من سلسلة القصة الكاملة, مشروع درامي مصري جديد يعتمد على تقديم حكايات منفصلة مستوحاة من واقع وجرائم حقيقية حكاها سامح سند في الشين يوتيوب المصرية المعروفة متاعو واللي اسمها القصة الكاملة, واللي متعود يحكي فيها قصص حقيقية صادمة, وكل حكاية من السلسلة هذه تتعرض على 3 حلقات كهو. المسلسل بدا يتعرض نهار 28 أوت 2026 على منصة شاهد.
2: هي يوم ترفعك للسماء وتقول لك انت احسن من غيرك, ويوم تجرك للحرام وتقول لك هي جت على مره. ممكن جدا تكون بتصلي الفرض بفرضه وتروح تغش في امتحانك ولا في شغلك, او تكون حافظ كتاب ربنا كله وتكون بتكذب ولا بتزني.
3: والحكايه الاولى من المسلسل بعنوان لعبه جهنم حكايه تدخلنا من الاول في عالم افتراضي وين باش يتقابل شاب مراهق ذكي برشا يعيش حياه تظهر عاديه وطبيعيه وما ناقصها حتى شيء, لكن هو يخبي اسرار غامضه. والحكاية الأولى من المسلسل بعنوان لعبة جهنم حكاية دخلنا من الأول في عالم افتراضي, عالم باش يجمع شاب مراهق ذكي برشا يعيش حياة تظهر عادية وطبيعية وما ناقصها حتى شيء, لكنه يخبي أسرار غامضة يجمعه براجل يظهر للناس في صورة شخص متدين ومتزن, لكن هذيك الفترينة البرانية والحقيقة حاجة أخرى. اللقاء هذا باش يبدأ بحكاية عن طريق الانترنت وين تتحول العلاقة ما بين الاثنين للعبة رقمية خطيرة تتجاوز حدود الشاشة وتوصل لتنفيذ جرائم بشعة جدا في عالم الدارك ويب. والسؤال هنا, شكون اللي قاعد يتحكم في اللعبة وشكون الضحية وشكون الجاني الحقيقي؟ الأسئلة هذه الكل تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في قصة حكاية جهنم في مسلسل القصة الكاملة.
2: الخلاصة يا أخواتي, النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه؟ قال لك أعدى عدوك نفسك أنت.
3: الحكاية الأولى بطولة محمد فراج وعمر رزيق منذر مهران كريمة منصور وياسر عزت, وخلينا نقولوا اللي محمد فراج جسد شخصية الشيخ علاء بحرفية كبيرة برشا, وهي شخصية مضطربة نفسيا وعقليا, والدور طلب منه تحضير كبير بالتعاون مع الكاتبة نجلة الحديني والمخرج إسلام خيري, خاصة لدراسة طريقة الشخصية في الكلام والحركة والتعامل مع المحيطين بها بما أنها شخصية حقيقية, وفراج حاول يقرب حتى من شكل المجرم حقيقي وأقنع في دوره. لعبة جهنم طرح الجانب المظلم لعالم التكنولوجيا والجريمة الإلكترونية وين مجرد لعبة تظهر في الأول عادية وبسيطة تتحول تدريجيا الواقع حقيقي مليان بالإجرام, وتخلي المشاهد على طول الوقت يتسائل زعم الإنسان بالحق مازال قادر يسيطر على عالم التكنولوجيا وإلا انقلب بالسحر على الساحر. كانكم من عشاق جو الغموض والسسبانس ننصحكم تتفرجوا في حكاية لعبة جهنم.
2: يعني العركة مش برا, الحركة جوانا جواك مع الصوت اللي دايما بيزقك علشان تبقى أوحش من اللي انت فيه.
3: ملا ستي ويك دونت بريث, حضر جو السهرية وجيب البوب كورن واتفرج في لعبة جهنم ومسلسل القصة الكاملة. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن, تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
0: سهريتنا ما زالت متواصلة وهذا

0: T-Win FM. Info, musique, sport, actu. Ala T-Win FM, ma foutek chay. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز ومنتصف الليل ديوان فام عسلمة. الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عمرو بحبة يتوقع أن تشهد البلاد اليوم الجمعة حالة من عدم الاستقرار الجوي، داعيا إلى توخي الحذر والحيطة خاصة بالنسبة لمتسكني ولايتي كف وسليانة والمناطق المحيطة بهما نظرا لكميات الأمطار المتوقعة. والمصدر ذاته يشير إلى أن الأمطار المتوقعة قد تشمل كلا من باجة وجندوبة وزغوان وشمال القيروان وشمال ولاية القصرين، مع إمكانية اتساع رقعة التقلبات لتشمل لاحقا مناطق أخرى بشرق البلاد ووسطها على غرار تونس العاصمة ونابل وشمال منطقة الساحل.
2: ممكن غدوة تقلبات ممكن باش تركز أكثر على الشمال الغربي، خاصة ولاية الكاف وسليانة غدوة باش تكون يعني تحت الأمطار الغزيرة. الولايات الأخرى زادة القريبة كما باجة وجندوبة وزغوان شمال القيروان، ممكن حتى شمال القصرين غدوة منطقة تالة مثلا مش بعيدة على الكاف. المناطق هذه غدوة باش تكون هي ممكن المعنية أكثر بالكميات متاع الأمطار والكميات اللي ربما زادة باش تكون هامة يوم غد، وزادة ننتبه يوم غد خاصة في ولايتي الكاف وسليانة خاصة والمناطق اللي حولهم. وربما يعني الكتلة السحاب الممطرة ممكن تتنقل شرقا وتنجم لو تشمل مناطق أخرى حتى في شرق تونس ولا وسط تونس القيروان أو شمال منطقة الساحل أو العاصمة أو نابل إلى آخره، ولكن التقلبات كما قلنا أكثر باش تكون في الشمال الغربي وخاصة في ولايات سليانة وكاف وراء المعتمديات والولايات المجاورة. دونك هذا كما قلت متوقع غدوة حالة عدم استقرار أخرى بسبب اقتراب منخفض جوي اللي قلنا موجود في البحر المتوسط والهواء البارد كي اللي يجيبونا مع الأجواء الدافئة اللي في تونس تعطينا تقلب.
1: تواصل انعقاد اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث واللجان المحلية بمختلف معتمديات ولاية زغوان لمتابعة تطورات الوضع الجوي إثر تهطل كميات هامة من الأمطار مسحوبة بالبرد الخميس، مما أدى إلى ارتفاع منسوب عدد من الأودية والسيلانية. ومصدر مسؤول يؤكد في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة أنه تم تسخير التجهيزات والوسائل اللازمة للتدخل الفوري عند الحاجة بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، مبينا أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي تعطل في حركة المرور، كما أكد جاهزية المصالح المعنية للتدخل والتعامل مع أي طارئ قد ينجر عن تواصل التقلبات الجوية واستمرار نزول الأمطار. وزير التربية نور الدين النوري يفتتح الخميس معهد بير بوركبة بمعتمدية الحمامات من ولاية نابل بكلفة إنجاز جملية بلغت نحو 8,200,000 دينار. وتبلغ طاقة الاستيعابية للمعهد الجديد وفق وزارة التربية حوالي 700 تلميذ وتلميذة موزعين على كامل المستويات التعليمية بالمرحلة الثانوية، مضيفة أن إدماج هذه المؤسسة في الخارطة المدرسية سيلبي حاجيات المنطقة المتنامية من حيث الكثافة السكانية وسيساهم في فك الاكتظاظ الذي تشهده المؤسسات التربوية المجاورة، وتحديدا المدرسة الإعدادية بسيدي جديدي والمدرسة الإعدادية ببير بوركبة ومعهد بوذينة إثر استقبالها أعدادا مرتفعة من التلاميذ نتيجة غياب بديل تربوي. وفي شأن دولي، الحكومة الأمريكية تعلن أنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد تقول إنهم يدعمون حزب الله وحلفاء إيران الآخرين في الشرق الأوسط. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن العقوبات الجديدة تستهدف كيانات وأفرادا يدعمون كتائب حزب الله، وهي جماعة عراقية مسلحة شبه عسكرية تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. ومن جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ربما تقصف جبل بيكاكس ماونتن الواقع بالقرب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران، محذرا طهران من التهور وفق قوله.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط. وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم صغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فهم. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم صارت أحداثها في ليلة من ألف ليلة وليلة. النهار 31 ديسمبر 1999، وأكيد راو فيكم اللي يتذكر التاريخ هذا والهيلولة اللي صارت فيه، وعلى أساس أنه هو آخر يوم في الألفية الثانية بعد ميلاد المسيح. وبطبيعة الحال ولات خوضة كبيرة متاع فلكيين عرفة وتجازة وتجبد فيها نوستراداموس وإليزابيث تيسيي، وإحنا زاد خذينا باي عن طريق المنجم وقاري الكف وغيرها من الاختصاصات أحسن الشارني الله يرحمه. وهالليلة هذه اختلطت فيها الخرافات ولي سوبرستيسيون والتنبؤات والحديث ولا على الباك دو لون 2000، معناها الخلل الكوني في الأنظمة الإعلامية اللي باش يخلوذ المعاملات الرقمية ويدخل البورصات في بعضها ويتسبب في فوضى عارمة في الأسواق المالية والمبادلات الاقتصادية والعلوم البين-بينية بنية والفلسفة الرومانتيكو فيزيائية. وبطبيعة الحال هالشي هذا ما صار منه حتى شيء. الحكاية طلعت عظمة بلا فص، وكان حبيته زوبعة في فنجان ولا في ززوة ولا في كاس. وهالحكاية هذه طلعوا بها السماسرة متاع الإعلامية باش يدبروا بها بزايد فلوس ويبيعوا بها برمجيات وهمية زعمة يأمنوا المعلومات ويحميوها من الاندثار. فيها التوطئة هذه اللي سمعتوها، مع الأسف القضية متاعنا ما هيش ماشية فيها المنحة، ولانا باش نحكيوا على إعلامية ولا على برمجية. والأحداث اللي باش نستعرضوها لكم صارت في إطار بعيد كل البعد على الاهتمامات هذه. وكما تعرفوا فما ماركات تمثلهم رموز كما تمساح ولا وزغة ولا سردوك ولا بيما وغيرهم. وبالنسبة لبرنامج نهج التريبيونال ما تنجم تمثله كان قطيرة دم، والأرواح اللي طاحت والدماء اللي سالت وذكرناهم في برنامج نهج التريبيونال يعمل مخزون للجمعيات متاع التبرع بالدم قد ما فما في الميسيسيبي من ماء، باش ما نقولوش واد مليان اللي ديما معبي بالزبلة. ولهنا في إطار قضيتنا باش نمشي ولقواخية باي في غرب دير ريو ولاية التكساس الأمريكية، مش بعيد على مدينة سان أنطونيو واللي هي الإطار متاع قضيتنا. والمكان هو فضاء للعربات اللي يستعملوهم بعض المواطنين الأمريكان كمساكن، دي كارافان أو ديار متنقلة. هالنوع متاع العيش أو الثقافة أو الطريقة هذه موجودة في الولايات المتحدة بحكم التنقل الدائم للأفراد أو الجماعات، وخلينا نقولوا من هكا السكان الرحل واللي شعارهم عندي عشة وميزات وين يتيح الليل مبات. وهالتنقل هذا الغاية منه بطبيعة هو البحث عن الرزق. فيها الإطار هذا اللي ذكرناه، ونهار 31 ديسمبر 1999 ومع قرابة نص الليل زامولة متاع شخص متلحف بالظلام يترنح ما بينك لكارافان. سكران ميت اثبت كاليس كما يقولوا، يحط ساق ينسى الاخرى، وكيف اللي قاصد عربة معينة. الحاصل دوب ما وصل لها وقف قدامها، ما جعل اليمين ما جعل اليسار، وبقى يدور بيها ويتوف ويثبت فيها شي ضو يشعل وإلا حركة. وعلى فكرة الدنيا كانت باردة سقع سميدحي هو بيدو، والندوة هابت أسباب العلاكة لكارافان وياويلو اللي راسه عريان. وبما أنه أغلب الناس مشاو لسهرية الريفيون، الصمت كان سيد الموقف في هاك المكان. أو ساعة ساعة تسمع كرهبة متعدية تزف متاع حد يحب يخلط على مورس وقاتو، وإلا كلب ينبح على طيارة مازالت ما تعدتش. المختصر المفيد أنه اللي قاعدوا سير بلاس يعني في المكان ذاك اتخمدوا ورقدوا. ولهنا نرجعوا لك السيد وخلينا نقولوا سكيرينا اللي ولا كاليس بلاش يثبت. الحاصل احنا خليناه يدور ويتوف بالكارافان، ومنها لقى فيها شبيبك مبسق ذو بلاش محلول. هو زاد حلو وحاول باش يطل، ولهنا يا لندرا ساقو علاش عفست ويجي ماخذ طوله. هو جا باش يقوم ويسمع في تزاريتها، ابقى لابد وخنس حتى لين تأكد انه تزاريتها متاع الشباك وقت اللي حلو ولا تخمتيعه ما تسمعوش، ووقتها تشعبت في هكا الشباك وتخل في وسطك الكرفان. دز الباب متاع اول بيت عرضته ويلقى فرش دوبل هكا اللي فيه الفوق واللوتا كيما متاع البياتة وإلا الميليتير وإلا الحبس. اسكيرينا ثبت مليح وغادي يلقى بنية عمرها 13 سنة اسمها كايلين، الطفلة راقدة في الفرش اللوتاني معنقع روستها وتسبح في المنامة السابعة. اسكيرينا بدأ يثبت في هكا الطفلة ومنها خزرت عينيه تغيرت، اجبت سكينة متاع صياد الشفرة متاعها بثلاثين سنتي وتسلوس وتحشيه مع هكا البنية تحت لقتها. هي دوب ما حست بيه تفاجعت المسكينة وحلت عينيها، ودوب ما شفته لحمها قشعر وبدات بالصيحة، لكن هو كمدلها فمها وشقلها كالسكينة في جنبها، من بعد قطعلها ملابسها الداخلية واعتدى عليها جنسيا. المسكينة فارعت قد ما تقدر، حاولت وعملت اللي نجمت باش تسلك روحها منه، وفي الاخر وبالإرادة متاعها باش تمنعه من اغتصابها نجحت وتنطرت البرة من الفرش وهي تسيح كريستال كريستال برة في سحقايم أمي. في تواتر هالأحداث وفي نفس الإطار يعني في وسطك الكرفان، اسكيرينا ظهر وحش ومفترس جنسي وفاق أنه ثم بنية واحدة أخرى راقدة في الفرش الفوقاني وعمرها قرابة العشر سنين وهي اللي اسمها كريستال، ونادت لها كيلين باش تعيط لأمها. مختصر الحديث من الفجعة نقزت تنقيزة من الفرش مرعوبة وجاث باش تخرج من البيت متاع الكرفان، لكن هكا الجاني المغتصب سكر عليها ثنية وشعل الضوء. هي جات باش تسيح المسكينة وبكمت فر الضربة وقت اللي شافت الجهامة متاعك السيد وخاصة تنك السكينة اللي في طولها، بالوقت لسقت في الحيط وهي ترعش كالقصبة في الريح، وشافته كيجبد أختها كايلين من يدها وسكر لها فمها باش ما تطلبش النجدة مرة أخرى. هالمجرم اختفها وانطرها من حزامها بسرعة كبيرة وعدالها هك السكينة على رقبتها مرة واثنين، معناها ذبحها من وريد للوريد قدام أختها كريستال اللي المسكينة تشلت جملة واحدة من الخوف ومن الهول متاع المشهد. من بعد ما كفاهش الشي ذاك اتخلى على كيلين بالطعن 16 دغرة في بدن طفلة ما غلقتش ل 14 سنة. وباش ما نزيدوش ندخلوا في التفاصيل، الدم ولا في هكا الكرفان للركبة، البيت احمرت بكلها بحيوتها وسقفها وقاعاتها. ولهنا وبعد ما ولات كيلان جثة هامدة اتفاضى بك الطفلة الصغيرة كريستال، والمسكينة تخزر له ترعش ترعش بالخوف، والفيلم متاع قتلان اختها يدور في مخها. بدأت تقرق بيه وتتوسل وريشاتها غرقوا في الدموع، والمسكينة قالت له هي قريب تتخنق بالغصة، منقول الحد. الجاني خزر لها وقال لها نعرف اللي انتي ماكش باش تقول الحد. لهنا كريستال عينيها رجعوا فيهم الأمل وهو انقض عليها، واللي صار لأختها صار لها هي، خليها مطيشة فيها كالبيت ولبست الظلام. في ترابة هالأحداث المعزة صارت، لأنه الضربة متاع السكينة ما جاتش في مقتل وما كانتش غارقة، وبالتالي كريستال ما زال فيها حرارة الروح وبقات تمرد حتى لين خرجت مكة الكارفان وفهمت اللي يلزمها توقف كالنزيف. ووقتها حطت يدها على البلاصة المحلولة وقامت وتحاملت على روحها ومشيت الكارفان متاع واحد من الجيران، شافت فيها الضوء يشعل. المسكينة ما خلطت لها لما قريب تفرق من الدم، ولات ما بين حياة وموت. وجاب ربي المسافة ما كانتش كبيرة يعني 200 متر، ودوب ما خلطت دقت الباب وطاحت ما في عينها بلا. جاب ربي مالي الكارفان سمعوها وحلولها، وفي ساعة طلبوا الإسعاف اللي جاء على جناح السرعة. ولو كان جيت الدنيا دنيا راهو الاسم متاعها الطفلة كريستال موجود في سجل البطولات اللي تميزوا بها الأطفال اللي عندهم شجاعة وإرادة خارقة للعادة. المهم أنها منعت بأعجوبة، ويلزمكم تعرفوا أنه في الحقيقة ما همش إخوات، كريستال سيور ليز هي صاحبة كايلانا ريس وجات باش تبات بحدها في هكا الليلة متاع الريفيون. والمصيبة أنه أم وبو كايلان يعني جو تيري اختر لهم ليلتها باش يمشي ويعاون واحد صاحبهم في التنقيل لمدينة سان أنطونيو، وعلى هذاك خلاو بنتهم كريستال وأولادهم الاثنين في الكارفان هذيك، وجاب ربي هكا المجرم ما تفتن لهمش. ولهنا أكيد راكم تتصوروا اللوعة متاع أولياء الضحية كايلان وحتى كريستال اللي باتت في الأنعاش ومنعت بأعجوبها. لكن كما يقولوا ساعة القضاء لها غفلة، وليلتها وقت اللي سمعوا الأخبار دخلت فيهم غولة وجاوا يجري وسقيهم أعلى من رؤوسهم، والبكاء والغريد منفعهمش لأنه البنية المسكينة مشات على روحها، وأخواتها الولاد اللي كانوا أصغر منها عينيهم تتلاصف مذهولين وما هم فاهمين حتى شيء، وحتى من دمعتهم ما حبتش طابت من الصدمة. المساكن ليلتها غرقوا في سوبات عميق وما سمعوا شيء وما فاقوا بشيء، وهذايا من حسن حظهم. في نفس الإطار البوليسي وفي ساحة الجريمة الشرطة قامت ببحث جوار، سألت أماليها كديار المتنقلة واللي موجودين بحث عائلة لهاريس، وحبوا يعرفوا فماش حد غريب جالها كالبلاسة وإلا شافوه شي يتلصص على عربة من العربات. حسب الجيران قالوا أنه في العادة هكالبلاسة رايضة ما يصير فيها شيء، لدرجة أنه الناس ما يسكروش ببانهم وحتى من حوايجهم ينشروهم البرة في الهواء الطلق، وأكدوا أنه عمرهم ما سرقت لهم حاجة. لكن في سياق حديثهم جبدوا على واحد اسمه تومي، كان ساكن في كارافان ذميمة وصغيرة وضيقة تقول قاريتها ولا جنان ومتاع الجاش، وحسب كلامهم يسكن هو ومراقع المرتو. ولهنا الأمنيين وقت اللي مشاولوا للكارافان متاعو ملقاوش يسي تومي هذا، لا هو ولا مرتو، اختفاوا تماما من المشهد. لكن الحاجة الهامة والباهية أهوك في الأثناء كالبنية كريستال فيقت من غيبوبتها بعد عناية مركزة ومجهودات كبيرة للإطار الطبي. ووقتها المحققين مشاو باش يسألوها، وبما أنهم سبقوا عرفوا الهوية متاع تومي القاوا التصوير متاعه في قاعة البيانات متاع الشرطة الفنية، وراوها الكريستال وهي المسكينة تسكجت وجهها صفار وماتلهم براسها وقالت اللي هو، وهربت عينيها من عينيه اللي موجودين في التصويرة. وبالتالي البوليسية عرفوا أنه تومي هو اللي قام باغتصاب كاتي يعني كايلان وقتلها، وحاول زادة باش يقتل كريستال كما سبق وقلنا لكم. في تسلسل الأحداث السؤال الكلاسيكي المطروح، علاش هالوحش الآدمي تسلط على زوز بنيات في هكا السن؟ هالمجرم المغتصب استعرض قدرات فظيعة في القتل والتنكيل رغم اللي هما صغيرات، يقول القايل اش مجيبوا ليهم، زعم اختارهم هما بالذات وإلا مشالهم بالصدفة، يعني حكمة السكرة. ولهنا وباش ما نفوتوكمش بالحديث، المحققين عرفوا أنه السيد هذا اسمه تومي لين سيلس وعمره 39 سنة وما هوش من الولاية هذيك، يعني حديث العهد بها، وسيجل ويقول اللي هو كثير الترحال والتجوال وما يسخنش بلاسته، عنده لواج كامل الجمهورية كما يقولوا، يبات في التكساس ويصبح في كاليفورنيا، ومن غير ما نقولوا أنه المعلومات حوله شحيحة جدا وما لقاو حتى واحد يعرفه بالقداء. خلف هذا التحريات متاع الأمنيين أظهرت أنه تومي لين سيلس جال هكا البلاسة واللي فيها العربات ومعها مرأة كما سبق وقلنا لكم، اكراه واحدة من هكا لكارافان على قد فلوسه، وبشوية بشوية ربط علاقة مع عائلة لياريس اللي كانوا جيرانه، معناها الكارافان متاعه بحذاهم، وهوكا ولا عادي يجيهم هو وزوجته ساعات يتعشاوا مع بعضهم وساعات يسهروا ويصبحوا. المفيد ولاو حبيبات، وتجو مرتو تيري ما كانوش بالكل متقلقين من تومي هذا، لكن الاستفهام الكبير بالنسبة للمحققين هو الدافع متاع اللي قام به، يعني المقتل متاع كيلان واغتصابها. كيفاش هالسيد اللي عامل صحبة مع الأم والبو يتجرأ أنه يدخلوا لهم الدارهم في غيابهم ويغتصب لهم بنتهم ويقتلها بأشنع الطرق؟ الوحيد اللي قادر على الإجابة هذه هو المجرم بنفسه، يعني تومي لين سيلز. لكن للأسف حتى واحد ما ينجم يلقى تفسير مقنع للي أقدم عليه المجرم الفظيع. في المرحلة هذه من القضية، الأمنيين باش يتمكنوا من العثور على تومي لين سيلز. وقتها طلبوا المساعدة متاع الشرطة الفيدرالية، يعني الـ FBI، وتصاور متاعه مع بلاغ مفصل اتبعثت للمراكز الكل وتعلقت في الحيوت، والتلفز بداوا يعديوا في التفاصيل متاع الوقايع اللي صاروا في جواخيا باي. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الحملة هذه باش تعطي الأكل متاعها. التليفونات اتهاتلت على الشرطة وبدات المعلومات تجي من العديد من المواطنين. وبالتالي أعوان الفيا يتمكنوا من التعرف على المكان اللي تومي كان فيه راسه، وترنتو موجود في سان أنطونيو. وباش تكون العملية ناجحة تم زرع دوريات سرية وبوليسية بزي مدني في المحيط متاع العمارة اللي كان متخبي فيها تومي. ودوب ما تلامسوه خارج منها وماشي للباركينج، هبطوا عليه كالهجوج والمنجوج من حيث لا يعلم، ولقى روحه مسلسل وأربعة بوليسية باركين على قوايمه في الباقة. وبطبيعة الحال هزوه في المركز رموه وما بقى كان باش يستنطقوه. في ترابة الأحداث، تومي لين لقى روحه قدام مجموعة تتراتح عليه بالأسئلة، لكن هو ما طولهاش معاهم، ما انكرش بالكل. قالوا له اغتصبت كيلان يعني كاتي وذبحتها؟ قال لهم واو كذلك بما فيهم كريستال. لهنا قالوا له كريستال مازال عمرها في الدنيا وتم انقاذها. بون قالوا لهم منعت بنت الحرام. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وقت اللي سألوها على علاقته بالعائلة متاع جو تيدي وصغارهم، قالوا لهم اللي هو تعرف عليهم بحكم أنه جارهم في الكارافان اللي بحذاهم، هو اللي تبيناتهم صحبة وتعود يمشي لهم، وكل مرة يتسبل لهم بحاجة. مرة تيجيهم وحده باش ياخذ مشورة في مشكلة زوجية، وبطبيعة الحال الحكاية ما ثماش منها. وساعات يجيب معاه صاحبته ومشي في بال الناس الكل اللي هي مرته، وهو تعرف عليها في سان أنطونيو جوالة كيفه. وباقي وحسب أقواله قال أنه نهار 30 ديسمبر وقت اللي مشى بحذاهم، عرف أنه جو مرته تيري باش يغيبوا ويخليوا صغارهم وحدهم، على خاطر كما سبق وقلنا لكم باش يعاونوا صاحبهم على التنقيل. هالمعلومة هذه بقات في مخه، ومشى نهار الريفيون لسان أنطونيو وعمل جولة في الحانات وشرب شراب ومقطرات ما يغطي النقص متاع المائدة المائية متاعنا. ووقت اللي ولا يشوف في السراد كبهايم والبغولة عاملين جوانح ويطيروا، جات في مخه التصويرة متاع الكارافان اللي فيها عائلة ياريس، وتخيلك الطفلة كيلان وهي راقدة. ولهنا بدات غرايزه والحيوانية تتحرك والشهوات متاعو تهمس فيه. وقتها مشى طول للكارافان، وبقيت الأحداث سبق وحكيناها لكم. في هالمرحلة هذه من الاستنطاق، تومي قال أنه الحاجة الوحيدة اللي ما عمل لهاش حساب هي أنه مشى في باله لكيلان كانت راقدة وحدها، وهذاك علاش تفاجأ وقت اللي سمحها تستنجد بصاحبتها وفهم اللي هي ما كانتش تعرف أنه أمها وبوها ما همش في الكارافان، وماشي في بالها اللي هما رجعوا رقدوا كيفها. ولهنا المحققين ظهر لهم أنه تومي هذا شخص غريب، وبالنسبة ليهم الدوافع متاع اللي أقدم عليه باقي غامضة، لأنه الحكاية اللي حكاها لهم ما أقنعتهمش بالكل. يعني علاش اختار هكا البنات دون غيرهم؟ وعلاش اقتل بك الوحشية هذيك الكل؟ قالوا له يا أخي عندك أغراض مع جو تيري جيرانك في الكارافان وتحب تنتقم منهم؟ قالوا لهم لا. ولهنا المحقين بدأت تتكون لهم قناعة في أنه السيد هذا يملك مواصفات متاع أنتيور أن سيري، يعني قاتل تسلسلي، واللي في نهاية الأمر الجريمة اللي قام بها وراها دافع واحد واللي هو القتل ولا شيء غير القتل. والتفسير موجود في شخصيته نفسها وفي التركيبة الذهنية متاعه، معناها ذهنية متاع أن سيريال كيلور. نهج التريبونال.

نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها نهار 31 ديسمبر 1999، معناها في ليلة الريفيون اللي استقبلت به الإنسانية عام 2000، زوز بنيات راقدين في كارافان في منطقة اسمها غواخيا باي في ولاية التكساس، وفجأة تخلى عليهم شخص غريب اغتصب كايلين هاريس واللي عمرها ما يفوتش 13 سنة، ومن بعد ذبحها من الوريد للوريد وتعنها 16 مرة. وصاحبتها اللي معاها واللي اسمها كريستال، المجرم ذبحها وفي باله ماتت، لكن عمرها مازال في الدنيا وتم إسعافها ومنعت بأعجوبة، وهي اللي كانت بالنسبة للمحققين السبب في التعرف على الشخص اللي طلع يعرف أمها وبوها، ويجيهم للكارافان متاعهم مع مرته واللي طلعت من بعد واحدة جوالة كيفه. ولهنين محققين تعرفوا على الهوية الكاملة متاع المجرم هذا واللي هو تومي لينسيلس، وتم القبض عليه واستنطاقه واعترف بالجريمة متاعه. لكن هالمجرم هذا بقى نقطة استفهام بالنسبة للمحققين اللي ما لقاوش تفسير مقنع للشيء اللي عمله. في المرحلة هذه من القضية المحققين باش يحلوا الكتاب على تومي لينسيلس. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه تومي تولد نهار 28 جوان 1964، وما كانش وحده، تولدت معاه أخته تومية واسمها تاني. لكن المسكينة ما خلطتش للعامين ومرضت هي وياه بالميرانجيت، يعني التهاب السحايا، وماتت وعمرها عام ونص. توني تربى عند خالته بوني في أوكلاند، بقى عندها حتى لين وصل لعمره 5 سنين. وفي الاخر أمه نينا مشات جابته، وخافت لخالته بوني تتقدم بقضية وتولي عندها الحضانة متاع توني ولدها، على اعتبار أنها أم مشردة أولادها، يعني مهملة لأطفالها. في نفس الإطار من حياة تومي يلزمكم تعرفوا أنه لو كان بقى عند خالته وتربى عندها ممكن ياسر راهي حياته تغيرت. بدأ يشرب عمره 7 سنين، ووقت اللي غلق 8 أمه ولات تخليه يمشي عند جار اسمه ويليس كلارك، كان مغروم بتومي ومغرقه بالهدايا، ووقتها ولات تخلي في ولدها يبات عنده، وما في بالهاش أنه ويليس هذا بيدوفيل، يعني باش يطلع متحرش بالأطفال وباش يقع القبض عليه ويمشي للحبس من أجل الاعتداء على 4 صغار. وبطبيعة الحال تومي هو من الضحايا متاعو، لكن مش كاش. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، تومي بدا يتكيف في الماريخوانا وعمره 10 سنين، وغادر الدراسة، يعني خرج من المكتب في سن 13 سنة. وفي نفس العام هذاك أشنو اللي خطر له يعمل؟ انزع حوايجه الكل وطلع على الفرش متاع ماماته وهي راقدة، وتخيلوا شنو اللي كان ناوي باش يعمل. أمه نينا والعائلة كاملة طردوه من الدار وقالوا له ما عادش نحب نشوفه خليقتك لهنا، ماكش ولدنا. تومي ولا يعيش في الشارع وعمره مازال ما غلقش 14 سنة. ومن عام 1978 لعام 1999 باش يدور الولايات المتحدة ولاية ولاية، هاو مرة مرسكي في الترين وهاو مرة في ستوب، ويبات في الشوارع ويسرق، وعنده نزعة تخريبية كبيرة، وكل ما يقلق ويفد يولي كسر في الكرهب متاع الناس وإلا في الواجهات متاع المغازات. في ترابط الأحداث من حياة تومي، وفي عام 1981 عرف أنه عائلته موجودة في ليتل روك ومشالهم، لكن ما كملش الجمعة بحذاهم وعمل عملة أشنع واشنع. علاش ما تقولش أنه أمه تاخذ في دوش وهو نزع زنت وتخللها، ومش لازم لهنا نحطوا نقاط على الحروف. ومن نهارتها تعرضوه وزادوا زمزوه بيمين مثني ومثلث ومربع، وحلفوا عليه أنه الفتشات متاعه ما عادش يحبوا يشوفوها بالكل، وفعلا ما عادش عتب لهم دار. فيها الحقبة هذه من القضية تومي لينسيلس باش يرجع للتشرد ويولي الكوليك، وباش يتوقف في مرة أولى من أجل السكر، ومرة ثانية من أجل السياقة في حالة سكر، واللي تسبت في حادث مرور قاتل وشد عليها عامين حبس من 1983
1985. لكن الانطلاقة الحقيقية متاع تومي في عالم الإجرام باش تكون في عام 1985، وقتها عمره 21 سنة، وسبق أنه البوليسية تهموه بقتل فتاة عمرها 19 سنة اسمها ميشيل كزافيي، وقتلها رميا بالرصاص. لكن الأمنيين ما تمكنوش من إثبات التهمة هذه عليه، وعلى هذاك تومي لين سيلس من وقتها ولا يسول ويجول من ولاية لولاية ومن مدينة لمدينة، يغتصب يقتل ويهرب. في ترابط الأحداث والقضايا ببعضها، المحققين اللي بحثوا توني في قضية مقتل كيلان عريس مشى في بالهم أنه هذاك حد الباس، وهذيك هي الجريمة الوحيدة واللي تهم اللي قام بها. لكن باش يتصابوا بذهول كبير، وقت اللي تومي عمل لهم سردية في أشنع قاتل تسلسلي عرفته البشرية، الحاصل حكي لهم المسلسل متاع جرائمه، واللي هي حاجة من وراء العقل ويلزمها موسم كامل من نهج التريبيونال، لأنه توني هو بنفسه ما يعرفش قديش قتل، 100 200 400، وقال انسى لأنه كان مدمن على المخدرات، ويبدأ في غالب الأحيان ماهوش في وعيه. في نفس الإطار، يعني مسلسل الجرائم بتاع توني، أحكى على فترة وقت اللي كان يخدم في ماناج في الميسوري في جويلية 1985. وقتها تعرف على مرأة مطلقة عمرها 28 سنة واسمها إيم ماكورد، كان معها ولدها واللي اسمه غوغي عمره 4 سنين. وكي كمل السيرفيس متاعه، إيم استدعته لدارها وعملوا قاعدة بشرابها ودخانها وغبرتها وزنسها مع بعضهم. وكي رقد وقامت فطن أنه إيم بربشت له الساك متاعه، ووقتها تغلغل عليها ودخل في سينة أخرى ولقى إن باد دو بيسبول، وخلينا نقول عصاهم الأحسن زرواتها. الحاصل نادى بإيما ودخل عليها بك الزرواتة، ما خلاش فيها عظم صحيح، فشخها تفشيخ من راسها لساقيها. ومن بعد مشي لك الوليد المسكين، ومش لازم ندخله في التفاصيل، خليه قدس. المحقين قالوا له علاش كطفل عملت له هكاكا ملايكة؟ قال لهم ما نجمش نخلي شاهد على اللي نعمله. المحقين ما في بالهمش أن المسلسل مازال موفاش، وتومي بقي صرستلهم في البطولات متاعو، وحكى لهم كيفاش في عام 1987 في مدينة فيان نيموكا في ولاية نيفادا اتعرف على ستيفاني ستروس عمرها 20 سنة، طيح للمخدرات وكيتفاضى بها اغتصبها شر اغتصاب، ومن بعد خنقها بيدي حتى لين بدأت تفغم ولسانها خرج، الفص متاع عينيها الابيض ولا احمر دم، ومن بعد بدات تتلقف وتفغم وفارقت الحياه. وباش يتخلص من الجثه متاعها، سلسل لها ساقيها في دو بلوك متاع بيتون وطيشها في قاع بحيره. في تسلسل هالاحداث، وفي نهار 13 ماي 1992، وبالتحديد في مدينه شارليستون ولايه فيرجينيا، امرأة اسمها فابيان ويترسبون شافته تحت قنطرة وحالته حليلة، حاطت ورقة مكتوب عليها مستعد باش نخدم على كرشي، يعني مقابل الأكل. هكا المرأة سخفت عليه وقالت له إيجا معايا، هزت لدارها قالت له استناني البرة ونجيب لك حاجة. ورغم اللي سكرت الباب وما دخلتوش، هي في الكوجينة وحست بنفس داخل خارج وراها، اتلفتت لقات وجهه في وجهها. المسكينة ترعبت وجمدت في بلاصتها، وهو كانت سكينته في يده حاضرة، هددها بها وكركرها البيت البانو وغادي اغتصبها. وبعد ما أشبع فيها غرائز والحيوانية، ادخل عليها بك السكينة وتعانها 18 مرة وخرج وخليها غادي قرصة. لكن ما كل ما يشتهيه المجرم يدركه، هكا المرأة فابيان ويترسبون تكتب بالعمر الجديد، وتم إسعافها ومنعت بأعجوبة. وتومي قال للمحققين أن العملية هذه اتكلفت له ب4 سنين حبس، وغادي في نعرس بوحدة اسمها نورا برايس بإذن من إدارة السجن، لكن انهارت اللي خرج لها من الحبس، هربت عليه.
المحقين في هالحقبة هذه بدأوا يحسبوا في عدد الجرائم متاع توني ووصلوا ل 22 جريمة، لكن يلزم إثباتات وتومي ما عطاهمش أدلة واضحة باش يلقاو جثث أو يجيبوا جرة الضحايا متاعو. مثلا قال لهم اللي أول جريمة قام بها عمره وقتها 15 سنة وتتمثل في أنه دخل الدار باش يسرق ويلقى كهل في تنبك اعتداء جنسي على طفل صغير ما عندوش حتى 5 سنين، ووقتها هز تحفة من الخام وضرب بها كالراجل على راسه، وكي طاح كمل عليه بك الحديدة اللي حيروا بها الجمر في الشمينية هرش وتهريس. وهالجريمة هذه ما تمكنوش المحقين باش يثبتوها عليه. في نهاية الأمر توميلين سيلس تحكم بالإعدام في شهر سبتمبر 2000 من أجل مقتل كايلين أريس، ومن اللي تحط في الكولوار دو لامور يعني رواق الموت ابدأ في كل مرة يطلب مقابلة حاكم التحقيق باش يقر على جريمة جديدة. في تسلسل هالعمليات الإجرامية وفي عام 2004 تومي اعترف من سجنه أنه قتل ولد امرأة اسمها جولي ريا هاربر. الطفل كان عمره 6 سنين، اتخللهم نهار 13 أكتوبر 1997 في الليل في دارهم في سان أنطونيو، وقتل الطفل صغير وهو راقد وسدد له عشرات من الطعنات. لكن المصيبة الكبيرة أنه أم جولي ريا هاربر هي اللي تم اتهامها بقتل ولدها، ورغم اللي قاموا به المحامين رصت لها في الحبس وما صدقوش حكاية هالشخص الغريب اللي تخللهم للدار وقتل لها ولدها. مختصر الحديث ما خرجت من الحبس وتم تبرئتها إلا بعد اعترافات تومي. في نهاية الأمر وكما ذكرنا لكم تومي اعترف ب 22 جريمة، لكن باش تنضاف لواحد أخرى المحقين تمكنوا من إثباتها، وهي قتل واحدة اسمها بياتريس واخذا فيها عقوبة مدى الحياة. لكن هو سبق أنه تحكم بالأعدام وتنفذ فيه نهار 3 أبريل 2014، ولهنا يمشيش في بالكم أنه القضية فات، لا، لأنه تومي روحه طلعت وقت اللي نفذوا فيه الأعدام، لكن القضايا اللي كان فيها هو الجاني وتحكم فيها غيره ما زالوا المظلومين يطالبوا ببراءتهم. في المرحلة هذه وبعد صدور الحكم متاع الأعدام في حق توميلين سيلس، امرأة اسمها ميليسا من مدينة سان لوي تقدمت لمركز الشرطة وقالت اللي عندها اعترافات هامة على حادثة تعرضت لها 8 سنين التالي. حسب كلامها تعرضت هي وامها في عام 1992 لاعتداء وحشي من طرف شخص مجهول اغتصبهم الاثنين، هي وأمها المسكينة اللي ماتت من جراء الطعن اللي تلقاته. لكن ميليسا بقات ما بين حياة وموت ومنعت بأعجوبة. الشرطة في الوقت ذاك ألقات القبض على واحد اسمه رودني لينكولن، وهو اللي تم اتهامه بالاغتصاب والقتل وتحكم بالأعدام. وفي المرحلة هذه وقت اللي ميليسا مشيت للشرطة، رودني لينكولن كان في رواق الموت يستنى في تنفيذ الأعدام، وهي أقنعت البوليسية أنه السيد بريء، وقالت أنها عرفت شكون المنفذ متاع الاعتداء عليها هي وامها، يعني توميلين سيلس. وعقلته وقت اللي شفته في برنامج قضائي اسمه كريم واتش ديلي، وعرفت أنه في الفترة اللي تم الاعتداء عليها هي وامها كان موجود في سان لوي. في نهاية القضية القضاء ما برأش رودني لينكولن، لكن رفع عليه عقوبة الإعدام وردها سجن مدى الحياة. ولو كانت وفرت له أدلة مادية مقنعة راهو خرج من الحبس، لكن بالنسبة للعديد من الأمريكان رودني لينكولن تحكم ظلما ولا عملت يد ولا ساقه، وتوميلين سال استعدم وهو الوحيد اللي كان قادر باش يبرئه. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج تريبيونال، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع مضي ساعتين على ديوان فام. نهج تريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.